0: الشنور بشمال كردفان. أحداث شقب في معسكر كلمة في جنوب دارفور وحرق مقر إدارة وظهور جديد للكوليرا في غرب كردفان. الجفاف يحدد الموسم الزراعي في شرق دارفور وجنوب كردفان وتحذيرات من فشل الموسم الزراعي في القضارف. قوى ميثاق القاهرة تشدد على أولوية وقف الحرب ورفض حوار البرهان، ووفد القماسية يواصل زيارته إلى الخرطوم. تفاصيل النشرة براديو دبانجا في تقديمها محمد سليمان. أعلنت مصادر بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أن قوات الدعم السريع استهدفت بطائرة مسيرة كلية العلوم التنموية في الساعات الأولى من صباح اليوم. وأوضحت المصادر أن الاستهداف أسفر عن مقتل خفير الكلية، ويأتي هذا الاستهداف بعد ساعات من هجوم بمسيرات استهدف مروابة وأسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة العشرات. ومن جهة ثانية أعلنت القوى المشتركة لحركات المسلحة الثلاثاء السيطرة على منطقة كبش النور في محلية جبرة الشيخ في الشمال كردفاني والثلاثاء. ويأتي هذا التطور بعد سيطرة الجيش على منطقة حمرة الوز في شمال كردفان. وأضاف أحد جنود القوى المشتركة في هذا الخصوص:
1: تسجيل دخول منطقة كبش النور بالنجاة يوم 3 ديسمبر 2026 هو خالص ما ينوم الطج وهو فوق.
0: شهد معسكر كلمة للنازحين بولاية جنوب دارفور الثلاثاء أحداث شقب وحرقة بمقر إدارة المعسكر بعد مقتل أحد النازحين. وقال إسحاق محمد عبد الله رئيس معسكر كلمة لراديو دبنجا أن الأحداث نتجت عن مقتل أحد النازحين الشباب 20 عاما في مشاجرة مع شاب آخر خارج المعسكر. وأفاد بأن ذوي القتيل احتشدوا بعادات كبيرة أمام مقر الإدارة من أجل استلام القاتل الذي احتجزته الإدارة. وذكر أنهم عمدوا إلى تحطيم مقر الإدارة وحرقه قبل أن يعود الحدو إلى المعسكر. وأدعى إسحاق جميع النازحين للاستماع لصوت الحكمة والعقل وعدم أخذ الحقوق باليد وترك العدالة تأخذ مجراها. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وبعد ذلك يوق ما نهلنا إدارة والله خلينا المكتب دو وخشوا وكسروا، وبعد ذلك يتحرقوا فاتوا على بردو قرد هرين يارقوم على المناسق الآن بردو واتي هو كمان هدوم والحمد لله اتي ودي تمام ما في كلام. ثاني عندنا زول وايد داغو زول وايد اللي كان عامل مشاجره المتهم بتاعه زمانه.
0: من جهته قال عدم رجال الناطق باسم منسقيه النازحين واللاجئين ان الاوضاع تصاعدت داخل معسكر كلمه بعد وقوع الحادث الجنائي خارج المعسكر نتيجه تحريض بعض الاطراف مما ادى الى مقتل شابين واصابه اخر واحراق مبنى الاداره بالمعسكر. ويتهم الجهات قال إنها مرتبطة بالاستخبارات العسكرية والحكومة في بور السودان بمحاولة استغلال الحادثة لاقتيال القادة، داعيا النازحين إلى التحلي باليقظة والمسؤولية وعدم الإنجرار وراء وصفه بمحاولات التشويه أو الاستقلال. قال المحامي عبد الباسط محمد عضو هيئة محامي دارفور إن الجلسة التي عقدت يوم أمس كانت الأولى من نوعها في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية التي تعقد للنظر في تعويضات الضحايا بعد صدور حكم الإدانة بحق علي كوشيب. وقال عقب مشاركتي في الجلسة لراديو دبنجا إن الجلسة بحثت التعويضات والعودة الطوعية وإعادة تأهيل الضحايا، مبينا أن المحكمة ستقرر التدابير المناسبة بناء على هذه المذكرات والمقترحات. وأشار إلى أن الحديث يميل نحو التعويض الجماعي. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: عودة النازحين واللاجئين لأماكنهم الأصلية يجب أن يكون جزء من الحكم نفسه وجزء من برامج التعويضات، وبرضو مسائل متعلقة بكيفية إعادة تأهيل الضحايا وإعادة تأهيل بشكل خاص ضحايا العنف الجنسي في مناطق زي بندسي ومناطق زي منكر.
0: أعلنت مصادر طبية في ولاية غرب كردفان أن تسجيل نحو 70 إصابة بالكوليرا و16 حالة وفاة في عدد من قرى محلية الوضية في مساء الأول من سبتمبر، فيما أعلنت وزارة الصحة في تأسيس تسجيل 104 إصابات و10 وفيات في البؤرة الجديدة التي ظهرت بالولاية منذ مطلع سبتمبر. وقالت المصادر الطبية لراديو دبنجا أن الحالات المسجلة حتى مساء الثلاثاء بلغ نحو 70 حالة إصابة من بينها 16 حالة وفاة، في مؤشر على خطورة التفشي وسرعة انتشاره في المنطقة. أقر الدكتور علاء الدين نجد وزير الصحة في المناطق الخاضعة لسيطرة التعسيس بظهور بؤر جديدة للكوليرا منذ بداية سبتمبر الجاري في محلية الوضية في غرب كردفان، بعد انحسار شديد للوباء خلال الفترة الماضية. وقال النقد إن الإمدادات الطبية وصلت إلى مناطق في غرب كردفان من بينها الفولة والنهود، وإن الفرق الصحية العاملة في الولاية تواصل التعاون مع البؤر وإرسال فرق إضافية إلى المناطق التي يظهر فيها نقص في الكوادر أو الخدمات بهدف السيطرة على الوباء. وأكد النقد وصول لقاحات الكوليرا وبدء حملة واسعة للتطعيم في محليات النهود والفولة وودبندا ومناطق أخرى تشهد ظهور الحالات، مشيرا إلى أن العدد المستهدف بالحملة يبلغ 675,315 شخصا. حذر مزارعون من فشل الموسم الزراعي الحالي في ولاية القضارف بسبب شح الأمطار وتأخر الخريف. وقال مزارع حسن أحمد حسن من منطقة قلع النهل بولاية القضارف لراديو دبنغا إن الموسم الزراعي عانى من الإشكاليات المتكررة نفسها مثل التمويل، ولكن الأخطر خطورة أن معدلات هطول الأمطار هذا العام أقل من العوام الثلاثة الماضية، مشيرا إلى تأخر الخريف وشح الأمطار وتذبذبها وهول المساحات المزروعة هذا الموسم. أكد المزارع حسن أن هناك زيادة في المساحات المزروعة حيث تم زراعة جميع الأراضي رغم الإشكاليات المتعلقة بندرة الوقود وصعوبات التحضير. وأضاف في هذا الخصوص:
4: منطقة قلع النحل عانت يعني كما غيرها من المناطق، عانت من قلة الأمطار وتأخر الخريف بعض الشيء، لكن الحمد لله في 72 ساعة الفارط دي في أكثر من محل جاءت مطرة، من ضمنها منطقة قلع النحل والمنطقة الجنوبية منها جاءت أمطار شح حقيقي. يعني لو ما جاءتنا مطرتين في الأيام الجاية دي نحن مهددين بفشل الموسم الزراعي.
0: وفي دارفور حذرت منظمة كيان لتمكين المرأة من تدهور الأمن الغذائي والإنساني في ولاية الشرق دارفور، وقالت إن تقديرات مجتمعية أولية تشير إلى أن نجاح الموسم الزراعي في بعض المناطق التي شملتها الرصد قد لا تتجاوز 25% من المساحات المزروعة بعد فترات انحباس الأمطار قدرت بنحو 35 يوما خلال الصبنة الأولى و30 يوما خلال الصبنة الثانية. وقالت المنظمة في نداء عاجل إن نقص المياه والكلى أدى إلى هذال ونفوق بعض الدواب التي تعتمد عليها الأسر في التنقل ونقل المياه وقضاء احتياجاتها اليومية، وهو يضاعف الأعباء الواقعة على النساء والفتيات. تشهد الأسواق في مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان ارتفاعا طفيفا في أسعار السلع الاستهلاكية، وأذى مواطنون في إفادة لراديو دبنغ الارتفاع إلى رداءات الطرق وارتفاع سعر الدولار، فيما لا يزال الوضع الاقتصادي رغم الارتفاعات الأخيرة أفضل من السابق. وأوضح أن الخريف لهذا العام سجل أدنى نسبة هطول الأمطار خلال 20 عاما الماضية. ومن جهة أخرى كشف المواطنون في كادوغلي أن فتح المدارس أبوابها في ظروف وصفها المواطنون بالصعبة في ظل تردي البيئة المدرسية ونقص التجهيزات الأساسية. قال الصحفي أيمن محمود أن خدمة تطبيق بنك التابع لبنك الخرطوم ما زالت تواجه صعوبات تقنية في التحويلات المالية. وأضاف لراديو دبنغا إن المواطن السوداني أصبح يتخير أوقاتا بعينها في الصباح الباكر أو الليل لإنهاء معاملاته، مشيرا إلى اتجاه بعض المواطنين للاستعانة بالهواتف من فئات الآيفون لفتح التطبيق. وأوضح أن مستخدمي التطبيق يتعرضون لإحراج حال شراء المستلزمات الغذائية أو دفع فواتير الخدمات أو تذاكر المواصلات الداخلية والخارجية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: ما تزال الصعوبات تواجه تطبيق بنكك الذي يعتمد عليه قطاع كبير من المجتمع حال مسايرة مهامهم الحياتية والتجارية. وأحدث تدني خدمة بنكك كثير إحراج لمستخدمي التطبيق حال شراء المستلزمات الغذائية أو دفع فواتير الخدمات أو تذاكر المواصلات الداخلية والخارجية، ويعتزم عدد لا يستهان به من السودانيين لتوديع تطبيق بنكك والاتجاه للاستعانة بتطبيقات مالية أخرى يرون فيها السلاسة واليسر.
0: وصل وفد المجموعة الخماسية الاتحاد الأفريقي إيجاد جامعة الدول العربية الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى الخرطوم في زيارة تستغرق 3 أيام لإجراء مشاورات مباشرة مع الأطراف السودانية بهدف الاستماع لتقييمات الوضع الراهن ومشاركة رؤيتها لبناء مسار سياسي شامل يقود لحكومة مدنية ديمقراطية. وقال المحلل السياسي والكاتب الصحفي رئيس تحرير مجلد أفق عثمان فضل الله إن هذه الزيارة تعد استكشافية لبحث تطورات الأزمة مع مختلف الأطراف الوقوف ميدانيا على الأوضاع ومقاولة متخذي القرار. وأضاف فضل الله لراديو دبنجا في هذا الخصوص.
6: باعتبار أنه الكثير من اللقاءات السابقة قد يكون المتابع لها بيجد أنه هناك عرقلة، يعني إذا نظرنا للقاء الأول أو اللقاء الثاني بعض القيادات المحسوبة على البرهان تحديدا بتذهب لخلق بعض المشاكل وعرقلة مسار الخماسية، وبالتالي أظن أنه من الأوفق أن تستمع الآلية للبرهان شخصيا ولقيادات المسيطرة على السلطة، وده قرار دولة.
0: أصدرت قوى ميثاق القاهرة بيانا قياديا من العاصمة المصرية القاهرة أكدت فيه أن وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية ممثلان الأولوية الوطنية القصوى للتصدي لتداعيات النزاع الممتد منذ 15 أبريل 2023، وحذر البيان من انهيار الاقتصاد الشامل والضغوط المعيشية الحادة على المواطنين، معتبرا أن دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان للحوار السوداني السوداني لا تقدم حلا حقيقيا بل تحذف لإطفاء الشرعية على سلطة الأمر الواقع. وقال القيادي بقوى إعلان القاهرة المصباح أحمد لراديو دبنجا في هذا الخصوص.
7: وهو في تقدير تفعيل للعمل السياسي وليس مسارا موازيا كما أسلفت، ولكنه مسار يدعم ويتكامل مع القوى السياسية المجتمعة إذا كانت في نيروبي عبر إعلان المبادئ، وداعم لموقف القوى المدنية صمت.
0: وحول شروط العملية السياسية الجادة من حيث الاستقلالية والتكافؤ والشمول، قالت الشبكة في بيان أن الحوار الموجه إلى القوى الداعمة للجيش يجري في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الإنسانية، مشيرة إلى أن هيمنة طرف عسكري على العملية السياسية قد تكرس موازين القوى التي أفرزتها الحرب وتمنح شرعية للأمر الواقع. وانتقدت الشبكة تحميش القوى المدنية والمجتمعية خاصة الشباب والنساء والنازحين واللاجئين، كما حذرت من إتاحة المجال أمام المؤتمر الوطني وحركة الإسلامية للعودة إلى المشهد السياسي. توقع مدير مشروع الفكرة الديمقراطي ورئيس تحرير مجلة الحداثة شمس الدين ضوء البيت أن تعرقل روسيا أو الصين مشروع القرار الخاص بتوسيع حظر الأسلحة في السودان ليشمل كافة أرجاء البلاد بدلا من دارفور فقط. وقال راديو دبنجا إن القرار لن يحصل على موافقة 9 أصوات المطلوبة من أجل تمريره حتى إذا امتنعت أي دولة من استخدام حق النقد الفيتو، ولم يستبعد أن تقف روسيا ضد قرار توسيع حظر السلاح ليشمل كافة أنحاء السودان بدلا من أن كان محصورا في دارفور. وأضاف في هذا الخصوص:
8: من المفهوم جدا أن لا يصدر أي قرار أو أن تقف على الأقل روسيا أو الصين في مواجهة هذا القرار، أو أن لا يحصل على 9 أصوات المطلوبة من أجل تمريره حتى إذا امتنعت أي دولة من إنه استخدام حق الفيتو. لكن المتوقع من سجل مجلس الأمن في التعامل مع القضية السودانية أنه روسيا ستقف ضد هذا القرار، ستقف ضد قرار توسيع الحظر ليشمل كافة أنحاء السودان.
0: شكى مواطنون في ميناء عثمان دقنة بمدينة السواكم من تكدس البضائع وتأخر تخليص المعاملات محملين مدير إدارة الجمارك بالمنفذ المسؤولية، مناشدين وزير الداخلية ومدير عام شرطة الجمارك للتدخل العاجل. وقال نوري محمد عمر من شباب سواكل لراديو دبنجا إنهم يطالبون بإقالة مدير جمارك ميناء عثمان دقنة الذي اتهمته ممارسة احتكار العمل والصلاحيات، واتهم مدير الجمارك والمكتب التنفيذي التابع له بالتعامل بالازدواجية ودون مهنية بين جمهور المتعاملين. وأضاف في هذا الخصوص:
9: في تكدس داخل مكتب المدير ده بيوضح انه يا اخي في خلل مفروض الإدارة العليا تعاين له. الشيء الثاني نضيف انه المكتب التنفيذي الموجود مكتب تنفيذي غير مهني، ومكتب تنفيذي ما قاعد يشتغل بمهنية زي ما برضو السيد المدير في حد نفسه برضو قاعد يشتغل في بخيار وفوجوز بين المجتمعات، بيشتغل للدار يشتغل له ويرفض للدار يرفض له، وبأمانة هو تفاصيل التخفيضات والإنزالات والحاجات دي هي واقفة أصلا من إدارة الجمارك، والسيد المدير بصلاحيته الشخصية وبتجاوزاته الشخصية لقرار الجمارك السودانية يعني خزينة الدولة وزارة المالية قاعد يخفض للدار يخفض وقاعد يرفض للدار يرفض، والحاجة دي عملت يعني اشكالات كثيره في سواكن، منها انه الناس بقت بتشوف انه في يعني في المعامله فرز.
0: اعتقلت السلطات المصرية رئيس تحرير الصحيفة السوداني أوطاف محمد مختار الثلاثاء دون الإفصاح من مكانه وسبب اعتقاله، وطلبت جهات حقوقية وإعلامية بالإفصاح الفوري عن مكان احتجازه وضمان سلامته ومتابعة قضيته على أعلى المستويات الرسمية. وأدان المركز السوداني لحقوق الإنسان وحرية الإعلام حادثة الاحتجاز وعارب عن قلقه البالغ إذا مصير مختار وظروف احتجازه. الخبر الأخير في النشرة: نفذ تجار السوق الرئيس في مدينة الشندي بولاية نهر النيل إضرابنا اليوم بإغلاق جميع المتاجر احتجاجا على زيادة الجبايات والرسوم المحلية. وأفاد التجار أن الإضراب نفذ بشكل كامل اليوم في سوق مدينة الشندي. وفي ذات السياق نفذ التجار بمدينة النوراب بولاية نهر النيل إضرابا بسوق المدينة يوم الثلاثاء احتجاجا على فرض ضرائب قالوا إنها مرتفعة، وأدى الإضراب إلى شل الحركة التجارية في شمال محلية المتمة. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي في الراديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، نتناول فيها جلسة المحكمة الجنائية الدولية التي انعقدت يوم أمس الثلاثاء 8 من شهر تيزع الجاري، والتي كانت مخصصة للنظر في أمر تعويضات ضحايا الجرائم التي ارتكبها علي كوشيب والتي بموجبها أدانته المحكمة الجنائية الدولية. ضيفنا في الحلقة اليوم هو المحامي عبد الباسط محمد الذي شارك في الجلسة من ضمن ممثلي الضحايا بصفته كمحامي، وهو من أبناء منطقة وادي صالح بدارفور. مرحبا بك أستاذ عبد الباسط. ابتداء ممكن تعرف لنا نفسك؟
2: أهلا وسهلا والسلام عليكم. شكرا راديو دبنجا، شكرا على التواصل، وبرضو على عكس ما يجري يعني في المحكمة و ما يجري كذلك لأهلنا في دارفور وفي السودان كله. أنا عبد الباسط محمد محامي، وأنا من وادي صالح، وللمرة الأولى أظهر أمام المحكمة الجنائية الدولية بصفتي الرسمية كمحامي سوداني ومن زاوية الضحايا. الجلسة نفسها هي كانت لأول مرة في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية تعقد جلسة بخصوص التعويضات. في كل الأحكام السابقة للمحكمة الجنائية الدولية لم تكن هنالك جلسات للاستماع للتعويضات الضحايا، لكن هذه المرة قررت المحكمة الجنائية الدولية أن تعقد جلسة للاستماع وتتيح المساحة للضحايا وممثلين الضحايا القانونيين أنهم يقدموا مذكرات تحت مرافعة تساعد المحكمة في أنها تتخذ القرار المناسب للتقرير في التعويضات المفروض تمنح لضحايا علي كوشيب، اعتباره تم إدانته من قبل المحكمة الجنائية الدولية، بالتالي التعويضات ملزمة بالنسبة للصندوق الائتماني وكذلك طبعا في الأساس للمجرم نفسه.
1: سمع أستاذ عبد الباسط، الجلسة بتاعت يوم أمس هل هي جاءت تلقائيا من قبل المحكمة هي التي حددت هذه الجلسة لتنظر في مسألة التعويضات، أم كانت بالطلب من أحد الأطراف؟
2: المحكمة قررت بنفسها وطلبت من الأطراف والمشاركين والممثلين الضحايا أنهم يقدموا مذكرات مرافعة مكتوبة وكذلك مذكرات شفوية أثناء الجلسة. ما تم أمس هي المذكرات الختامية الشفوية والمكتوبة، لكن من قبل طبعا تقدمنا نحن بمذكرات تفصيلية بالنيابة طبعا عن المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في السودان وخارج السودان طبعا، وهنالك طبعا أطراف أخرى يعني بما في ذلك طبعا المكتب بتاع المدعي العام، كذلك مكتب الممثلين الضحايا والصندوق الائتماني نفسه تقدم بمذكرات للمحكمة. دي في مجملها بتساعد المحكمة في أنها تتخذ القرار المناسب فيما يتعلق بالطاولة.
1: إذن أستاذ عبد الباسط، من هم المتواجدين في الجلسة يعني؟
2: طبعا بكل تأكيد المتواجدين في الجلسة الأطراف اللي هم المكتب بتاع المدعي العام كطرف أساسي ضد علي عبد الرحمن كوشيب اللي هو كان موجود في نفس الجلسة مع المحامي أو المدافع أو محامي الدفاع كطرف ثاني. في الجلسة دي تحديدا الصندوق الائتماني للضحايا بيكون هو الطرف الثالث، لأنه هو الصندوق المخصص والمعني بالتدخل وتنفيذ التعويضات في حالة إنه المدان وما لا يتمكن أو لا يقدر إنه يدفع التعويضات الكافية أو لا أو هو مفلس في حالة كوشيب مثلا، لأنه هو ذكر إنه هو مفلس أو ما عنده للمحكمة ما عنده الإمكان إنه يدفع التعويضات للضحايا، فبالتالي الصندوق الائتماني هو الطرف الثالث. المحكمة برضو سمحت لنا باعتبارنا بنظهر بالنيابة عن المنسقية العامة للنازحين واللاجئين كجسم من أكبر الأجسام بتشمل النازحين واللاجئين داخل السودان وخارج السودان، بإنا برضو تقدم ملاحظات وتصورات النازحين لموضوع التعويضات وكيف انهم هم يفتكروا انه التعويضات ممكن تكون. تقدمنا بمذكره تفصيليه شامله شملت آراء عدد كبير من الضحايا في معسكرات مختلفة جدا، وشملت برضو كذلك يعني آراءهم وتحفظاتهم وتصوراتهم بشكل مجمل يعني.
1: تمام أستاذ عبد الباسط، يعني شنو الموضوع، موضوع الجلسة امبارح اللي حددته المحكمة الجنائية اللي تحدثوا فيه الأطراف وقدموا فيه مذكرات؟
2: طيب، وطبعا لأنه في جزء من الجلسة كانت جلسات مغلقة، بالتالي أنا لا أستطيع أن أذكر كل ما دار في الجلسات المغلقة وما ذكرته المحكمة وما ذكره الأطراف، لأنه أنا ملزم بلوائح السلوك والضوابط بتاعت المحكمة الجنائية.
1: الجلسة المعلنة.
2: نعم نعم نعم ما أستطيع قوله إنه كل الأطراف تجاوبت على أسئلة محددة مسبقا طرحتها المحكمة، وموضوعات تناولها الأطراف وتصورات يعني سويقت يعني من الأطراف المشاركة في الجلسة لما يتعلق بمسائل مثل العودة، عودة النازحين واللاجئين لأماكنهم الأصلية يجب أن يكون جزء من برامج التعويضات، وبرضو مسائل متعلقة بكيفية إعادة تأهيل الضحايا، إعادة التأهيل بشكل خاص ضحايا العنف الجنسي في مناطق زي بندسي ومناطق زي موجر، لأنه وفقا للحكم بتاع الإدانة الصدر إنه تم إدانة علي عبد الرحمن علي كوشيب بجرائم عنف جنسي في منطقة بندسي على وجه التحديد، فهنالك مثلا عدد كبير من الضحايا وضحايا العنف الجنسي من النساء وكذلك الأطفال، وكذلك الأطفال اللي تم إنجابهم نتائج لجرائم العنف الجنسي الوقعت، فبالتالي برضو يجب أن تكون هنالك تدابير محددة لكيفية مع إعادة تأهيلهم وكيفية يعني تطبيق برامج التعويضات عليهم. كانت في مقترحات من كل الأطراف المشاركة. بعد المحكمة هي بعد ذلك ممكن تقرر التدابير المناسبة. كل ما يمكن قوله الآن أنه هو المذكرات دي تساعد المحكمة على اتخاذ القرار المناسب.
1: أستاذ عبد الباسط، يعني نفهم من حديثك أن الجلسة كلها كانت بتتمحور حول تعويض ضحايا الجرائم اللي ارتكبها علي كوشيب، وأنه
2: بالضبط
1: في الجلسة المحكمة عايزة تعرف مقدرة علي كوشيب على تعويض الضحايا في حالة يفشل أو المحكمة تقتنع أنه هو مفلس، في جهات تانية هتقوم بتعويض الضحايا من ضمنها الصندوق الائتماني. يعني في الجلسة دي هل التمست أنه الزول اللي بحس أنه هو الضحية ومتأكد أنه ضحية موجود في دارفور الآن أو موجود في شرق تشاد، كيف يصل المحكمة وكيف يسجل أنه ضحية ويقبلوه؟
2: يعني جزء من القرارات اللي ممكن تتخذها المحكمة مرتبطة بالموضوع ده نفسه. طبعا لا شك يعني كل المواطنين الموجودين في دارفور، أغلبية الموجودين في المناطق تحديدا محل الحكم، تضرروا بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، وهذا يعني واقع في الأسس القانونية بتاعت المحكمة إنه المشاركين في الإجراءات بتاعت المحكمة هم بيكونوا المتنفعين أو المستنفعين في الدرجة الأولى من قرارات المحكمة وكذلك من التعويضات، لكن نظرتنا نحن إنه كل المواطنين الموجودين في المكان المخصص أو المكان المحدد في الحكم تضرروا بشكل مباشر وبشكل غير مباشر، وكذلك الموجودين في مناطق أخرى بخلاف المواطنين اللي كانوا موجودين في مناطق وادي صالح، المواطنين الموجودين في مناطق أخرى تعرضوا للضرر برضو من جرائم المجرم مدان عبد الرحمن علي كوشيب، لكن نظرتنا انه برضه المحكمه تنظر في كيف التعويضات نفسها تكون شامله وتغطي على الاقل يعني جزء كبير من الضحايا بقدر الامكان. طبعا من المستحيل محكمه تعوض كل المتضررين فرديا وجماعيا، دي حاجه صعبه جدا وفق الامكانيات المحكمه وفق كذلك للتجربه وعمليا، لكن في كل الأحوال ننتظر قرار المحكمة إلى حين صدور المحكمة هنا نقدر نتوقع.
1: نعم، من حديثك فهمت أنه هي المحكمة معنية بجبر الأضرار، وجبر الأضرار ممكن يأخذ أشكال مختلفة. في حديثك أنت بتميل لأنه التعويض ممكن يأخذ الشكل بتاع التعويض الجماعي، لأنه الضحايا أعداد كبيرة جدا ومجتمعات بكاملة تأثرت من هذه القضية. سؤال، شنو المتاح وفق القانون في المحكمة الجنائية؟ الإمكانيات الواردة في مسألة التعويض بين الفردي وبين الجماعي؟
2: وطبعا في تحديات يعني مع الظرف الحاصل في السودان عموما وفي دارفور على وجه الخصوص، وبرضه التخوفات لا زالت قائمه، لكن الجرائم نفسها هي نتكلم عن جرائم وقعت قبل 22 سنه من الان، عدد كبير جدا من الضحايا، في جزء توفوا، في جزء اتنقلوا لأماكن أخرى من السودان، وفي جزء خارج السودان في دول الجوار. على سبيل المثال تشاد معسكرات موجودة من العام 2004 و2005، وفي برضو كذلك ضحايا موجودين في دول أخرى وصلوا أوروبا وأمريكا، وهم كانوا برضو ضحايا بشكل مباشر من الجرائم اللي ارتكبها علي كوشيب. فبالتالي يعني المسألة بتاعت التعويضات هنا واسعة، المحكمة حتنظر من الزوايا دي كلها، من الزوايا بتاعت الوضع القائم في دارفور الآن، وكذلك الأوضاع النازحين الموجودين في دول مثل تشاد معسكرات بتاعت لاجئين، وكذلك الضحايا الموجودين خارج إفريقيا زي في دول الاتحاد الأوروبي وغيره، وشاركوا طبعا برضو كانوا عندهم مساحة يشاركوا في الإجراءات ويملوا الاستمارات بتاعت المشاركة، فبالتالي برضو يجب أن يتم اعتبار مشاركتهم. فدي كلها زوايا احنا وضحناها للمحكمة بشكل يعني واضح جديد، وساعدنا المحكمة في أنها تنظر من الزوايا المختلفة دي، بحيث أنه هيساعد في اتخاذ القرار على ضوء. بعد ذلك ممكن المحكمة تقرر تدابير مخصصة لكل فئة من الفئات دي، إذا كان الفئة الخاصة زي الضحايا بتاع العنف الجنسي من النساء والأطفال، من النساء والفتيات والأطفال برضو، والفئة برضو اللي هي موجودة خارج السودان والموجودة في دول اللجوء زي تشاد على سبيل المثال، كيف إنه يتم برضو التعامل معهم والتواصل معهم. دي برضو من التدابير اللي ممكن المحكمة تتخذها بناء على القرار.
3: سمع أستاذ، كل اللي بيسمعونا يعني من الضحايا الآن في بالهم سؤال واحد: كيف أسجل وكيف أوصل صوتي عشان أعتمد داخل المحكمة إني من الضحايا؟ في ناس سجلوا أثناء المحكمة، ديل معلوماتهم موجودة داخل المحكمة، لكن الشخص الحسي موجود في معسكرات شرق تشاد أو موجود في دارفور وهو ضحية لواحدة من الجرائم اللي ارتكبها علي كوشيب، عايز يصل يسجل يعتبروه واحد من الضحايا، الطرق شنو ممكن يتخذها؟
2: افتكر انه هو الاستمارات نفسها الخاصه بالمشاركه كانت في مع بدايات المحاكمه في العام 2021، لكن حاليا المحكمه عندها علم باماكن تواجد النازحين واللاجئين، وكذلك عندها مقدره على التواصل، وبشكل خاص اقصد الصندوق الائتماني للضحايا، وافتكر انه ربما يكون عندهم برضه تواصل يعني مع نقاط التواصل محددة. ما أقدر أتكلم من نيابة عن الصندوق الائتماني، لكن بشكل أساسي المحكمة عندها علم وتستطيع أن تصل ما يمكن وصولهم من الضحايا، بالتالي الاستماع اليوم واعتبار مثلا طلباتهم واعتبار تخوفاتهم وشمولهم بالمسألة بتاعت التعويضات.
3: أستاذ عبد الباسط، يعني قبل ما نودعك، بصفتك محامي كنت ممثل للضحايا في جلسة المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بتقدير التعويضات والنظر في مسألة التعويضات لضحايا جرائم علي كوشيب، كلمة أخيرة للضحايا ماذا تقول؟
2: أقول للضحايا إنه الحق حينتصر مهما طال الزمن، وقضية كوشيب نموذج لإنه العدالة حتنتصر في يوم من الأيام إذا وجدت الجهد الكافي والالتزام الكافي والعمل الشاق والعمل المستمر للوصول للعدالة. وأتمنى إنه كلنا كسودانيين نستمر في البحث عن العدالة في أي مكان وأي زمان، ولا نتوقف عن نصرة المظلوم وإنصاف الضحايا، لأنه بدون عدالة لا يمكن أن يكون هنالك استقرار، بالتالي لا يمكن أن يكون هنالك سلام.
3: أستاذ عبد الباسط المحامي، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجا.
2: شكرا جزيلا.
4: راديو دبنجا يقدم
5: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
6: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام في كل مكان عبر أثير راديو دبنجا، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. يعيش المشهد الاقتصادي حالة من الاضطراب المتصاعد تتجسد في الارتفاع القياسي لأسعار الصرف والذهب وسط تساؤلات جوهرية حول نجاعة القرارات الأخيرة الصادرة من السلطة التنفيذية. جاءت سياسة بنك السودان المركزي بالسماح للمصارف لتحرير سعر الصرف وشراء حصائل الصادر كإجراء يستهدف استقطاب النقد الأجنبي للقنوات الرسمية، إلا أنه التقييم الميداني يشير لنتيجة عكسية، فتحولت بعض البنوك لمنافس ومضارب في السوق الموازية، وده الأشعل صباغ التنافس المحموم وساهم في ارتفاع سعر العملات إلى مستويات يعني غير مسبوقة. التدهور ده ما وقف في الحد ده، بل انعكس مباشرة في صورة موجات غلاء طالت السلع الاستهلاكية الضرورية وأثقلت كاهل المواطن في معيشته اليومية، على الرغم من التحرك الحكومي الأخير برئاسة رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس وتشكيله للجنة عليا لضبط الأسواق وتوعده بملاحقة المضاربين، ووقفت عاجزة عن إيقاف الزحف المستمر للدولار. للعبور على الاختلالات الهيكلية في سوق الصرف والأسباب الحقيقية وراء فشل كبح جماح المضاربات، يسعدنا في راديو دبنجا وعبر برنامج ملفات السودانية أن نستضيف الخبير الاقتصادي ورئيس التحرير صحيفة إلاف الاقتصادية دكتور خالد التجاني.
7: السلام عليكم يا أستاذ.
6: طيب هذا دكتور خالد التجاني، وأنت متابع للمشهد الاقتصادي، يعني إحنا نشهد اليومين ده لأنه الوضع الاقتصادي ماشي متدهور جدا وما في أي فوق للحل، يعني أنت لو لاحظت القفزة العالية وفي ارتفاع سعر الدولار المتصاعد والمستمر بشكل يومي مع ارتباطه بارتفاع سعر الذهب وانعكاس الكلام ده كله على معاش الناس وارتفاع سعر السلع الاستهلاكية الضرورية، وبالتالي أصبح الاقتصاد السوداني متدهور جدا ومنهار تماما يعني. والحكومة هنا يعني يمكن مشغولة بالحرب أو بتبرر بأنه البلد في حالة حرب، فهل إحنا يعني يبدو أنه ما في مخرج من الأزمة وما في معالجات وما في سياسات واضحة، فهل هي أزمة حرب ولا هي أزمة إدارة برأيك؟ يعني
8: السؤال حقيقة يعني هل المشكلة هي فعلا سعر الصرف نفسه، يعني هل هو المرض أم هو مجرد عرض؟ كما هو معلوم يعني انه في النهايه في عوامل مختلفه واسباب مختلفه هي اللي بتحدد سعر صرف العمله الوطنيه، وبالتالي هي اقرب لان تكون يعني عرض من انها هي تكون المرض نفسه، وبالتالي هي يعني مؤشر بيدل على حاله الاداء الاقتصادي في الدوله عموما الى اي مدى هو في حاله يعني جيده في حاله يعني سيئه او كيف كان الحال. ولكن يعني سعر الصرف وحده هو ليس يعني من يحدده، بالتالي هو نتيجة وليس سبب فيما هو موجود. وكما هو معلوم انه موضوع سعر الصرف السوداني ده يعني طبعا هو الاكثر تداولا يعني في التعبير عن وضع الاقتصاد السوداني، واصبح هو المؤشر يعني لقياس الاداء منذ اواخر السبعينات يعني من 78 لما كان يعني كما يقال يعني الجنيه الدولار كان ب 28 قرش، يعني حد ما وصلنا هذه المرحله الان فوق اطلع الدولار عمليا الان بيسميه 7000 وطبعا لما نذكر يعني الارقام الاصفار المسحوبه يعني معناته انه دولار اليوم يعني هو ما يعادل 7 مليون جنيه سوداني عليه حل. طبعا هناك يعني فبالتالي المعلوم انه هناك في يعني مؤشرات كلية يعني كما تعرف يعني في الاقتصاد يعني باعتبار انها هي بتحدد يعني ما يسمى بمؤشرات الاقتصاد الكلي، والمؤشرات دي في النهاية الأداء بتاعها يعني متناغم، فلازم كلها مع بعض هي بتعبر عن يعني عناصر العلاقة المتحركة يعني في دارة الطلب الكلي ولا إدارة الـ يعني. فبالتالي أهم المؤشرات الاقتصادية الكلية هي يعني بيسموها العناصر المتغيرة، أو اللي هي فيها شنو؟ فيها معدلات التضخم، معدلات التضخم دي طوالي مربوط بها سعر الصرف، وبرضو موقف الحساب الخارجي وميزان المدفوعات، وكذلك الموازنة، الحساب الداخلي للموازنة إذا كانت فيها عايزة أو لا، وكذلك المعدل بتاع النمو. وبالتالي يعني الأدنى كده، وبالتالي على الحساب الجاري اللي هو يعني الميزان التجاري بتاعك وكافة ميزان المدفوعات. وطبعا واحدة من أسباب التضخم اللي هو غالبا يعني هي اللي هي زيادة العرض في النقود، معناته إنه في عجز في الـ في الـ في الموازنة، وبالتالي العجز ده إن الحكومة بتلجأ إلى يعني سده بطباعة النقود يعني. وطبعا هناك في معادلة معروفة يعني، إنه والله يفترض إنه الحكومة ما تستدين من الجهاز المصرفي لسد عجز الموازنة ما لا يعني يتجاوز 15% فقط من الإيرادات بتاعتها اللي هي مقدرة في الموازنة. يعني إذا والله الموازنة هي تقديراتها إنها هي يعني إيرادات 100 مليون، يفترض إذا زاد سد العجز ما تأخذ وما قاعد ترجع القروش، بالتالي هناك تضخم كبير جدا نتيجة لأن والله في طباعة النقود كثيرة، وهذه النقود كثيرة دي تمشي لسد عجز الموازنة، وطبعا ما في مبالغ منها بترجع، وبالتالي تراكم تبقى، معناته إنه شنو؟ إنه الدين العام بتاع الحكومة كبير، وده واحد من الأسباب الأدلة على سعر تدني سعر الصرف. فلذلك يعني ده واحد من الأسباب الأساسية جدا إنه زمان كان في سيطرة على التضخم أو بصورة أدق على يعني السيولة الزايدة في عرض النقود في الاقتصاد نتيجة لطباعة العملة. أنا أعتقد إنه دي هتظل يعني كل الحكاية دي هتؤدي لأيسار يعني عكسي طبعا. وطبعا الحكاية دي عندها انعكاسات تانية، لأن في عرض السلع والخدمات في النهاية إنك أنت لما يكون الزيادة في متكررة متراكمة في سعر السلع والخدمات دبع أسرع سلبا على القدرة التنافسية للصادر، أنت أصلا عندك مشكلة. دي مشكلة كمان الثانية اللي هي السبب الأول هو التضخم. القضية الثانية هي متعلقة بالاحتياطات البنك المركزي من العملة الصعبة بحيث أنه هو يتدخل إذا حصل أي مضاربات ويثبتها. وطبعا ده بيتطلب أنك أنت لازم يكون عندك يعني الميزان التجاري أو ميزان المدفوعات ككل يعني هو في احتياطات للبنك المركزي يمكن من التدخل لضبط إيقاع سعر العملة. وبالتالي طبعا يعني هسه مثلا إذا أخذنا بس فقط النصف الأول من السنة دي، يعني الآن العجز في الميزان التجاري بين يعني عدد الكمية المواد المستوردة والمواد المصدرة يعني أكثر قريب 4.5 مليار دولار. فده معناته انك انت في النهايه يعني البنك المركزي ما عنده احتياطات نقد كافي من اي نوع، سواء كانت نقدا او كانت ذهب او غيره وغيره. وبالتالي ده سبب ثاني لانك انت الميزان التجاري بتاعك مختل او النظام بتاع المدفوعات بتاعتك مختل، وبالتالي ده معناته انك انت ما حتقدر يعني توفر عمله عشان تقدر تسيطر على سعر صرف العمله الوطنيه. وطبعا طبعا في مشاكل كثيره جدا معقده متعلقه بحكايه انه قدرتك التنافسيه للصادرات السودانيه. طبعا للاسف الشديد السودان ظل تقريبا يعني ما بعد سنوات النفط يعني الفترات الوحيده اللي كان فيها نوع من يعني ما يصفايت في الميزان التجاري كان ايام تصدير النفط يعني في الفتره من 99 او من 2000 لحد 2011. لكن اول ما النفط يعني ذهب تلتينه الى جنوب السودان يعني السودان اصبح باستمرار في حاله بتاعت عجز في الميزان الخارجي وبستة المتوسط 6 مليار دولار يعني. فلذلك ظلت دائما باستمرار عملية التدهور في سعر الصرف هي يعني متكررة وماشية حتى اليوم.
9: دكتور خالد الزياني، وانت لازلت تتحدث في راديو دبنجة وعبر برنامج ملفات السودانية، برضه عايزين توضح للمستمع الكريم يعني تقييمك لقرارات بنك السودان الأخيرة بالسماح للبنوك بشراء أو بتحديد سعر الصرف، بالتالي يعني بهدف أنه يستقطب العملة لداخل البنك والسماح لها برضو بشراء حصائل الصادر. لكن القرارات دي يعني شهدنا بعدها طوالي حصلت يعني قفزة عالية في أسعار الدولار بصورة يعني غريبة جدا، ولا زال الدولار يواصل الصعود. فهل سياسات بنك السودان المركزي فشلت في الحد من تصاعد أزمة الدولار؟ برضه دكتور خالد يعني الأزمة دي يعني دفعت رئيس الوزراء للدخول على الخط على خط الأزمة بتشكيل لجنة وطنية لإدارة الاقتصاد، وبالتالي يعني تصريحاته بأنه في قرارات جديدة لملاحقة المضاربين ومعالجة الأزمة قريبا وكده. فتقييمك برضو للتشكيل اللجان دي شنو يعني ومدى نجاحها يعني
8: بخصوص السياسات البنك المركزي؟ طبعا يفترض انه البنك المركزي لديه استقلالية يعني حسب القانون بتاعه، وبالتالي هذه الاستقلالية بتخليه انه في النهاية يكون حازم في تعامله ليس فقط مع القطاع الخاص والمصارف التجارية وغيره، لكن حتى على الانفاق الحكومي يعني. وكما ذكرنا انه كنت في النهاية عندما انه البنك المركزي يتجاوز عن يعني عن الالتزام بقانون البنك الذي يمنع يعني انه السلطة تستلف اكثر من 15% من الايرادات بتاعات المتوقعة في الموازنة ويردها في النصف الآخر من العام، حقيقة هذا هو يعني في نهاية البنك بقي يتحول إلى هو ذاته واحد من أسباب الأزمة، لأنه فقد استغلالته وبالتالي أصبح هو يعني فقط مربي يعني رغبات وطلبات الحكومة في الاستدانة بغير سند قانوني بغير حسابات يعني اقتصادية مالية، وده في النهاية سبب أساسي جدا لأنه والله التضخم في البلد يعني تصاعد مع الزيادة الكبيرة في السيولة في السوق مقفة بغياب سلع وخدمات منتجة جديدة، وبالتالي هذا أدى بسرعة جدا إلى أنه يكون في تضخم يعني. فلذلك أعتقد أن البنك المركزي مسؤول، ولا سياسات الحقيقة اللي قاعد أتكلم عنها البنك المركزي أنا أفتكر إنها هي يعني أيضا تتسم بعدم الثبات يعني، غير أنها هي مفترض الاستقلالية أيضا يعني ما يعني غير قادر حقيقة على ضبط الإيقاع وعلى يعني ما يمكن نسميه بنوع من الاستقرار في السياسات. وبالتالي نلاحظ في حالة كبيرة جدا في التخبط نتيجة ل يعني التراجع في السياسات وغيرها وغيرها، وبالتالي واضح جدا إنه البنك المركزي لم يستطيع يعني السيطرة. الآن عندما نشوف إنه يعني البنك المركزي أكثر أصدر من قرار منشور بخصوص المعاملات التي تتعلق بالنقد الأجنبي، وكذلك فيما يتعلق مثلا يعني أنه والله يعني غيد استيراد الوقود لصالح أطراف معينة باعتبار أنها مقتدرة حتى لا تقول أنه كان في اتهام لشركات في نظام المجموعات بأنها هي تسببت في يعني الرفع بالمضاربة في سعر الصرف، وطبعا الآن ثبت غير صحيح بدليل أنه احتكر يعني استيراد الوقود لأربعة أو خمسة شركات، من أربع شركات حكومية شركتين خاصتين، والنتيجة أنه والله يعني على مدار أكثر من شهرين بدل أن يستغل سعر الصرف يعني انهار بصورة أكبر أو بدرجة يعني أكبر كثير جدا من المرات السابقة، وده معناته انك انت التشخيص بتاعك يعني خاطئ اللي ذكرته في يعني تقص في هذه المساله يعني. المساله الثالثه طبعا انا افتكر برضه بالنسبه للبنك المركزي انه هو يعني وده جزء من سياسه الحكومه فيما يتعلق انه ببناء احتياط فيما يتعلق بالذهب، هذا طبعا ملف مهم كبير جدا، وانا اعتقد انه الحكومه او السودان حتى في ظل هذه الحرب ليس مفلسا يعني ليس في وضع يعني سيء، بدليل حتى يعني التقارير الحكومية الرسمية تتكلم عن العام الماضي 2025 كان هناك يعني ما تحقق من إنتاج الذهب يعني المعلن رسميا يعني 70 طن، ولكن عندما تأتي إلى يعني التقارير الرسمية تشير إلى أنه تم تصدير 14.7 طن يعني عائدة كان في حدود مليار ونص، ولذلك يقفز السؤال يعني إذا كان أنت من 70 طن صدرت 15 طن في 55 طن أين ذهبت؟ طبعا يقال أنها تهريب، وخاصة أنه هذا يعني تعادل تقريبا 6 أو 7 لتمام، حتى كلام رئيس الوزراء نفسه قال أنه في فاقد 8 مليار دولار من ثروات صادرات الذهب نتيجة للتهريب، ونعتقد الحكاية ليست تتعلق بالتهريب والتهريب فقط. كويس، هنجي بعد ده كويس ان احنا في الوضع الراهن الان يعني ليه التدهور بهذه السرعة يعني. طبعا احنا البلد في حالة بتاعت الحرب، وبالتالي في اقتصاد حرب، الحرب معناته انه والله في انفاق كثير جدا على الاعمال على الاعمال العسكرية، وطبعا بنسكر ضغط على الموازنة ودائر موارد، وبالتالي ده انه برضو واحد من الاسباب اللي تؤدي الى انه يعني توجه كثير جدا من موارد الحكومة الى الحرب يعني على حساب الانتاج وبالتالي هيعقد أكثر من الوضع في السودان. والآن يعني من بدأت الحرب حتى اليوم تقريبا يعني العملة السودانية فقدت 12 ضعف القيمة بتاعتها. يعني الحقيقة لما قامت الحرب تقريبا كان الدولار في 500-600 جنيه، الآن بيجينا بين 6-7 ألف جنيه. ولكن طبعا أنا في تقديري إنه المدى لا تتعلق فقط بالحرب، يعني أنا أعتقد إن الحكومة برضو عندها موارد أو حتى عندها إشكال في توجيه يعني السيولة الزايدة في الإنتاج، إنه والله يعني طباعة العملة يعني أيضا بتسهب لا كما يعرف بالتمويل تمويل موازنة بالعجز لقضايا عندها علاقة بالتنمية، لكن هنا بالعكس قاعدة تنفق في أغراض استهلاكية. وأنا أفتكر واضح جدا إنه في إشكال القصة موضوع علاقة بسياسة البنك المركزي، بس لأن طبعا عندنا الأسباب دي في أسباب اقتصادية وفي أسباب سياسية ونفسية. أسباب الاقتصادية تكلمنا عنها قبل شوية، أما أسباب السياسية اللي هي استمرار الحرب طبعا ده بالتأكيد هيعمل عنده كلفة. المسألة الثانية ما هي السياسات الحكومية، أنا أفتكر واحدة من الإشكالات واضح جدا إنه في إنفاق غير الإنفاق العسكري، في إنفاق كثير جدا على إدارة الحكومة، وده واضح جدا الآن يعني عندما تشهد إنه كثير جدا الكثير جدا من المؤسسات الحكومية الوزارة وغيرها بتتعامل كأن الوضع في ظل وضع طبيعي وتريد أنه الإنفاق يكون كما هو كأنه البلد ما فيها حرب. عموما أنا أعتقد أن واحدة من الإشكالات أيضا واقع فيها الحكومة كامل إدريس أنها يعني تقول تعيد أو تحاول إعادة اختراع العجلة، لأنها تلجأ لتشكيل لجان يعني وطبعا يعني لمواجهة هذه الأزمة، ونفس هذا النمط من تشكيل اللجان لمواجهة الأزمات الاقتصادية شاهدناه يعني في عهد الإنقاذ وكذلك في عهد الحكومة الانتقالية، والآن أيضا يتم تجريبه مرة أخرى. وطبعا إنه الفكرة إنه هذه اللجان طبعا حتى الآن يعني أنا حاولت أن أحصل اللجان التي يعني شكلتها حكومة كامل إدريس خلال سنة من عمرها تقريبا، يعني في أول ما جاءت عملت حاجة اسمها اللجنة الاقتصادية، ثم ثاني سمعنا باللجنة الاقتصادية اللي كان في شهر سبتمبر أو أكتوبر 2025، ثم سمعنا باللجنة الاقتصادية عليا في مارس أو أبريل، والآن في أغسطس هذا تم تشكيل ما يسمى باللجنة العليا الوطنية أو لحاجة جديدة إدارة الاقتصاد الوطني. وطبعا ده نفسك في عملية بتاعة هروب من مواجهة الاستحقاقات الحقيقية، صار ما في سبب أصلا لتشكيل أي لجان. هناك قرار 170، هذا قرار 170 هو يحدد لكل وزارة يعني إذا كانت في القطاعات المختلفة مهامها ودورها، وكذلك مثل الوزراء عنده لجان متخصصة بما فعلا التنمية الاقتصادية في وزراء القطاع الاقتصادي، وبالتالي يفترض هذه اللجان هي فعالة وقادرة أنها تقوم بعملها يعني. فلذلك اللجوء إلى يعني لجان طوارئ، أنا أفتكر هذه بس محاولة لإصارة وإرسال رسالة الرأي العام بأن نحن مهتمين بهذا الموضوع، ولكن ثبت تماما أن مثل هذه اللجان حقيقة لا تستطيع أن تعالج أو أن يعني تقدم، وهو دليل على أنه تنعقد لجنة ولجنة سمعنا لجنة بدأ غير اللجان الأخرى، لجنة للكهرباء، لجنة للموسم الزراعي، وكل حاجة لم تنتج يعني. فلذلك عندما تعجز الدولة عن إدارة الحكم عن طريق المؤسسات يعني واضح جدا هناك في عجز، وبالتالي هي دي عملية بتاع الهروب من مواجهة الأسباب الحقيقية. أنا في تقديري إنه الأسباب الحقيقية الآن لسبب يعني تدهور الاقتصاد السوداني هو أنه الدولة يعني تدار بأكثر من وزارة مالية، أو بالأحرى بأنه في وزارات مالية أو في أطراف مختلفة في النظام في النهاية هي قادرة على أنها يعني تسيطر على بعض الموارد، وبالتالي لا تدخل إلى خزينة الدولة يعني.
9: طيب نحن لحد هنا أصدقائنا مستمعين راديو دبنجة الأعزاء وصلنا لختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله ودمتم بخير.
5: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام، ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة، ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.

أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم، أقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 9 سبتمبر 2026. أبدوها بالعناوين. مقتل شخص في هجوم بطائرة مسيرة على أبيض، والقوى المشتركة تولي السيطرة على منطقة كبش النور بشمال كردفان. أحداث شغب في معسكر كلمة في جنوب دارفور وحرق مقر الإدارة، وظهور جديد للكوليرا في غرب كردفان. الجفاف يحدد الموسم الزراعي في شرق دارفور وجنوب كردفان، وتحذيرات من فشل الموسم الزراعي في القضارف. قوى ميثاق القاهرة تشدد على أولوية وقف الحرب ورفض حوار البرهان، ووفد القماسية يواصل زيارته إلى الخرطوم. تفاصيل النشرة براديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. أعلنت مصادر بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أن قوات الدعم السريع استهدفت بطائرة مسيرة كلية العلوم التنموية في الساعات الأولى من صباح اليوم. وأوضحت المصادر أن الاستهداف أسفر عن مقتل خفير الكلية، ويأتي هذا الاستهداف بعد ساعات من هجوم بمسيرات استهدف مروابة وأسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة العشرات. ومن جهة ثانية أعلنت القوى المشتركة لحركات المسلحة الثلاثاء السيطرة على منطقة كبش النور في محلية جبرة الشيخ في شمال كردفان يوم الثلاثاء. ويأتي هذا التطور بعد سيطرة الجيش على منطقة حمرة الوز في شمال كردفان. وأضاف أحد جنود القوى المشتركة

0: مشتركة في هذا الخصوص.
1: تسجيل دخول منطقة كباش النور بالنجاة يوم 3/8 ديسمبر 2026 جوا خالص ما ينوم الضج جواه فوق.
0: شهد معسكر كرمال النازحين بولاية جنوب دارفور الثلاثاء أحداث شغب وحرقة بمقر إدارة المعسكر بعد مقتل أحد النازحين. وقال إسحاق محمد عبد الله رئيس معسكر كلمه لراديو دبنجا أن الأحداث نتجت عن مقتل أحد النازحين الشباب 20 عاما في مشاجرة مع شاب آخر خارج المعسكر، وأفاد بأن ذوي القتيل احتشدوا بعادات كبيرة أمام مقر الإدارة من أجل استلام القاتل الذي احتجزته الإدارة، وذكر أنهم عمدوا إلى تحطيم مقر الإدارة وحرقه قبل أن يعود الحدو إلى المعسكر. وأدعى إسحاق جميع النازحين للاستماع لصوت الحكمة والعقل وعدم أخذ الحقوق باليد وترك العدالة تأخذ مجراها، وأضاف في هذا الخصوص:
2: وبعد ذلك يوق مانا لنا إدارة والله خلينا المكتب دو وانقشوا وكسروا، وبعد ذلك يتحرقوا فاتوا على بردو قرد هرين يارقوم على المناسق الآن بردو وآتي يوق مانا حدوم والحمد لله آتي ودي تمام ما في كلام ثاني عندنا زول وايد داغو زول وايد اللي كان عمله مشاجرة المتهم بتاوى زمانة.
0: من جهته قال آدم رجال الناطق باسم منسقية النازحين واللاجئين إن الأوضاع تصاعدت داخل معسكر كلمة بعد وقوع الحادث الجنائي خارج المعسكر نتيجة تحريض بعض الأطراف، مما أدى إلى مقتل شابين وإصابة آخر وإحراق مبنى الإدارة بالمعسكر. واتهم جهات قال إنها مرتبطة بالاستخبارات العسكرية والحكومة في بور السودان بمحاولة استغلال الحادثة لاقتيال القادة، داعيا النازحين إلى التحلي باليقظة والمسؤولية وعدم الإنجرار الرابع وصفه بمحاولات التشويه أو الاستقلال. قال المحامي عبد الباسط محمد عضو هيئة محامي دارفور إن الجلسة التي عقدت يوم أمس كانت الأولى من نوعها في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية التي تعقد للنظر في تعويضات الضحايا بعد صدور حكم الإدانة بحق علي كوشيب. وقال عقب مشاركتي في الجلسة لراديو دبنجا إن الجلسة بحثت التعويضات والعودة الطوعية وإعادة تأهيل الضحايا، مبينا أن المحكمة ستقرر التدابير المناسبة بناء على هذه المذكرات والمقترحات، وأشار إلى أن الحديث يميل نحو التعويض الجماعي، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: عودة النازحين واللاجئين لأماكنهم الأصلية يجب أن يكون جزء من الحكم نفسه وجزء من برامج التعويضات، وبرضو مسائل متعلقة بكيفية إعادة تأهيل الضحايا وإعادة تأهيل بشكل خاص ضحايا العنف الجنسي في مناطق زي بندسي ومناطق زي منكر.
0: أعلنت مصادر طبية في ولاية غرب كردفان أن تسجيل نحو 70 إصابة بالكوليرا و16 حالة وفاة في عدد من قرى محلية الوضية في مساء الأول من سبتمبر، فيما أعلنت وزارة الصحة في تأسيس تسجيل 104 إصابات و10 وفيات في البؤر الجديدة التي ظهرت بالولاية منذ مطلع سبتمبر. وقالت المصادر الطبية لراديو دبنجا أن الحالات المسجلة حتى مساء الثلاثاء بلغ نحو 70 حالة إصابة من بينها 16 حالة وفاة، في مؤشر على خطورة التفشي وسرعة انتشاره في المنطقة. أقر الدكتور علاء الدين نجد وزير الصحة في المناطق الخاضعة لسيطرة التعسيس بظهور بؤر جديدة للكوليرا منذ بداية سبتمبر الجاري في محلية الوضية في غرب كردفان بعد انهسار شديد للوباء خلال الفترة الماضية. وقال نجد إن الإمدادات الطبية وصلت إلى مناطق في غرب كردفان من بينها الفولة والنهود، وإن الفرق الصحية العاملة في الولاية تواصل التعاون مع البؤر وإرسال فرق إضافية إلى المناطق التي يظهر فيها نقص في الكوادر أو الخدمات بهدف السيطرة على الوباء. وأكد نجد وصول لقاحات الكوليرا وبدء حملة واسعة للتطعيم في محليات النهود والفولة وودبندا ومناطق أخرى تشهد ظهور الحالات، مشيرا إلى أن العدد المستهدف بالحملة يبلغ 675,315 شخصا. حذر مزارعون من فشل الموسم الزراعي الحالي في ولاية القضارف بسبب شح الأمطار وتأخر الخريف. وقال مزارع حسن أحمد حسن من منطقة قلع النهل بولاية القضارف لراديو دبنجا إن الموسم الزراعي عانى من الإشكاليات المتكررة نفسها مثل التمويل، ولكن الأخطر خطورة أن معدلات هطول الأمطار هذا العام أقل من الأعوام الثلاثة الماضية، مشيرا إلى تأخر الخريف وشح الأمطار وتذبذبها وحول المساحات المزروعة هذا الموسم. أكد المزارع حسن أن هناك زيادة في المساحات المزروعة حيث تم زراعة جميع الأراضي رغم الإشكاليات المتعلقة بندرة الوقود وصعوبات التحضير، وأضاف في هذا الخصوص:
4: منطقة جمع النحل عانت يعني كما غيرها من المناطق، عانت من قلة الأمطار وتأخر الخريف بعض الشيء، لكن الحمد لله في 72 ساعة الفارط دي في أكثر من محل جاءت مطرة، من ضمنها منطقة جمع النحل والمنطقة الجنوبية منها جاءت أمطار شح حقيقي. يعني لو ما جاءتنا مطرتين في الأيام الجاية دي نحن مهددين بفشل الموسم الزراعي.
0: وفي دارفور حذرت منظمة كيان لتمكين المرأة من تدهور الأمن الغذائي والإنساني في ولاية الشرق دارفور، وقالت إن تقديرات مجتمعية أولية تشير إلى أن نجاح الموسم الزراعي في بعض المناطق التي شملتها الرصد قد لا تتجاوز 25% من المساحات المزروعة بعد فترات انهباس الأمطار قدرت بنحو 35 يوما خلال الصبنة الأولى و30 يوما خلال الصبنة الثانية. وقالت المنظمة في نداء عاجل إن نقص المياه والكلى أدى إلى حذال ونفوق بعض الدواب التي تعتمد عليها الأسر في التنقل ونقل المياه وقضاء احتياجاتها اليومية، وهو يضاعف الأعباء الواقعة على النساء والفتيات. تشهد الأسواق في مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان ارتفاعا طفيفا في أسعار السلع الاستهلاكية، وأذى مواطنون في إفادة لراديو دبنغ الارتفاع إلى رداءات الطرق وارتفاع سعر الدولار، فيما لا يزال الوضع الاقتصادي رغم الارتفاعات الأخيرة أفضل من السابق. وأوضح أن الخريف لهذا العام سجل أدنى نسبة هطول الأمطار خلال 20 عاما الماضية. ومن جهة أخرى كشف المواطنون في كادوغلي أن فتح المدارس أبوابها في ظروف وصفها المواطنون بالصعبة في ظل تردي البيئة المدرسية ونقص التجهيزات الأساسية. قال الصحفي أيمن محمود أن خدمة تطبيق بنكك التابع لبنك الخرطوم ما زالت تواجه صعوبات تقنية في التحويلات المالية، وأضاف لراديو دبنغا أن المواطن السوداني أصبح يتخير أوقاتا بعينها في الصباح الباكر أو الليل لإنهاء معاملاته، مشيرا إلى اتجاه بعض المواطنين للاستعانة بالهواتف من فئات الآيفون لفتح التطبيق. وأوضح أن مستخدمي التطبيق يتعرضون للإحراج حال شراء المستلزمات الغذائية أو دفع فواتير الخدمات أو تذاكر المواصلات الداخلية والخارجية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: ما تزال الصعوبات تواجه تطبيق بنكك الذي يعتمد عليه قطاع كبير من المجتمع حال مسايرة مهامهم الحياتية والتجارية. وأحدث تدني خدمة بنكك كثير إحراج لمستخدمي التطبيق حال شراء المستلزمات الغذائية أو دفع فواتير الخدمات أو تذاكر المواصلات الداخلية والخارجية، ويعتزم عدد لا يستهان به من السودانيين لتوديع تطبيق بنكك والاتجاه للاستعانة بتطبيقات مالية أخرى يرون فيها السلاسة واليسر.
0: وصل وفد المجموعة الخماسية الاتحاد الأفريقي إيجاد جامعة الدول العربية الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى الخرطوم في زيارة تستغرق 3 أيام لإجراء مشاورات مباشرة مع الأطراف السودانية بهدف الاستماع لتقييمات الوضع الراهن ومشاركة رؤيتها لبناء مسار سياسي شامل يقود لحكومة مدنية ديمقراطية. وقال المحلل السياسي والكاتب الصحفي رئيس تحرير مجلة أفق عثمان فضل الله إن هذه الزيارة تعد استكشافية لبحث تطورات الأزمة مع مختلف الأطراف الوقوف ميدانيا على الأوضاع ومقاولة متخذي القرار. وأضاف فضل الله لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
6: باعتبار أنه الكثير من اللقاءات السابقة قد يكون المتابع لها بيجد أنه هناك عرقلة، يعني إذا نظرنا للقاء الأول أو اللقاء الثاني بعض القيادات المحسوبة على البرهان تحديدا بتذهب لخلق بعض المشاكل وعرقلة مسار الخماسية. وبالتالي أظن أنه من الأوفق أن تستمع الآلية أو للبرهان شخصيا ولقيادات المسيطرة على السلطة، وده قرار الدولة.
0: أصدرت قوى ميثاق القاهرة بيانا قياديا من العاصمة المصرية القاهرة أكدت فيه أن وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية ممثلان الأولوية الوطنية القصوى للتصدي لتداعيات النزاع الممتد منذ 15 أبريل 2023. وحذر البيان من انحيار الاقتصاد الشامل والضغوط المعيشية الحادة على المواطنين، معتبرا أن دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان للحوار السوداني السوداني لا تقدم حلا حقيقيا بل تحدث لإطفاء الشرعية على سلطة الأمر الواقع. وقال القيادي بقوة إعلان القاهرة المصباح أحمد لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
7: وهو في تقدير تفعيل للعمل السياسي وليس مثارا موازيا كما أسلفت، ولكنه مسار يدعم ويتكامل مع القوى السياسية المجتمعة إذا كانت في نيروبي عبر إعلان المبادئ، وداعم لموقف القوى المدنية صمت.
0: وحول شروط العملية السياسية الجادة من حيث الاستقلالية والتكافؤ والشمول، قالت الشبكة في بيان أن الحوار الموجه إلى القوى الداعمة للجيش يجري في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الإنسانية، مشيرة إلى أن هيمنة طرف عسكري على العملية السياسية قد تكرس موازين القوى التي أفرزتها الحرب وتمنح شرعية للأمر الواقع. وانتقدت الشبكة تحميش القوى المدنية والمجتمعية خاصة الشباب والنساء والنازحين واللاجئين، كما حذرت من إتاحة المجال أمام المؤتمر الوطني وحركة الإسلامية للعودة إلى المشهد السياسي. توقع مدير مشروع الفكرة الديمقراطي ورئيس تحرير مجلة الحداثة شمس الدين ضوء البيت أن تعرقل روسيا أو الصين مشروع القرار الخاص بتوسيع حظر الأسلحة في السودان ليشمل كافة أرجاء البلاد بدلا من دارفور فقط. وقال راديو دبنغا إن القرار لن يحصل على موافقة 9 أصوات المطلوبة من أجل تمريره حتى إذا امتنعت أي دولة من استخدام حق النقد الفيتو، ولم يستبعد أن تقف روسيا ضد قرار توسيع حظر السلاح ليشمل كافة أنحاء السودان بدلا من أن كان محصورا في دارفور. وأضاف في هذا الخصوص:
8: من المفهوم جدا أن لا يصدر أي قرار أو أن تقف على الأقل روسيا أو الصين في مواجهة هذا القرار، أو أن لا يحصل على 9 أصوات المطلوبة من أجل تمريره حتى إذا امتنعت أي دولة من إنه استخدام حق الفيتو. لكن المتوقع من سجل مجلس الأمن في التعامل مع القضية السودانية أنه روسيا ستقف ضد هذا القرار، ستقف ضد قرار توسيع الحظر ليشمل كافة أنحاء السودان.
0: شكى مواطنون في ميناء عثمان دقنة بمدينة السواكم من تكدس البضائع وتأخر تخليص المعاملات محملين مدير إدارة الجمارك بالمنفذ المسؤولية، مناشدين وزير الداخلية ومدير عام شرطة الجمارك للتدخل العاجل. وقال نوري محمد عمر من شباب سواكل لراديو دبنغا إنهم يطالبون بإقالة مدير جمارك ميناء عثمان دقنة الذي اتهمته ممارسة احتكار العمل والصلاحيات، واتهم مدير الجمارك والمكتب التنفيذي التابع له بالتعامل بالازدواجية ودون مهنية بين جمهور المتعاملين. وأضاف في هذا الخصوص:
9: في تقدس داخل مكتب المدير ده بيوضح انه يا اخي في خلل مفروض الاداره العليا تعاين له. الشيء الثاني نضيف انه المكتب التنفيذي الموجود مكتب تنفيذي غير مهني، ومكتب تنفيذي ما قاعد يشتغل بمهنيه زي ما برضو السيد المدير في حد نفسه برضو قاعد يشتغل في بخيار وفوجوز بين المجتمعات، بيشتغل للدار يشتغل له ويرفض للدار يرفض له، وبامانه هو تفاصيل التخفيضات والانزالات والحاجات دي هي واقفة أصلا من إدارة الجمارك. والسيد المدير بصلاحيته الشخصية وبتجاوزاته الشخصية لغرار الجمارك السودانية يعني خزينة الدولة وزارة المالية قاعد يخفض للدار يخفض وقاعد يرفض للدار يرفض، والحاجة دي عملت يعني إشكالات كثيرة في سواكم، من إنه الناس بقت بتشوف إنه في يعني في المعاملة فرز.
0: اعتقلت السلطات المصرية رئيس تحرير الصحيفة السوداني أوطاف محمد مختار الثلاثاء دون الإفصاح من مكانه وسبب اعتقاله، وطلبت جهات حقوقية وإعلامية بالإفصاح الفوري عن مكان احتجازه وضمان سلامته ومتابعة قضيته على أعلى المستويات الرسمية. وأدان المركز السوداني لحقوق الإنسان وحرية الإعلام حادثة الاحتجاز وعارب عن قلقه البالغ إذا مصير مختار وظروف احتجازه. الخبر الأخير في النشرة: نفذ تجار السوق الرئيس في مدينة الشندي بولاية نهر النيل إضرابنا اليوم بإغلاق جميع المتاجر احتجاجا على زيادة الجبايات والرسوم المحلية. وأفاد التجار أن الإضراب نفذ بشكل كامل اليوم في سوق مدينة الشندي. وفي ذات السياق نفذ التجار بمدينة النوراب بولاية نهر النيل إضرابا بسوق المدينة والثلاثاء احتجاجا على فرض ضرائب قالوا إنها مرتفعة، وأدى الإضراب إلى شل الحركة التجارية في شمال محلية المتمة. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنغا، ودمتم بخير.
10: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 9 سبتمبر شهر 9 2026. في الجولة دي حنتناول القضايا التالية: ما هي التوقعات بشأن صدور قرار بمجلس الأمن بحظر الأسلحة الكامل في السودان؟
11: أنا أعتقد أن المسؤولية الأولى في وقف الحرب تعتمد على السودانيين.
10: زيارة الخماسية للسودان، الأسباب والدلالات.
12: فترة فاتت الأيام الخماسية كانت تلتقي بعض القيادات الموالية للجيش من السياسيين.
10: بيان من قوى ميثاق القاهرة حول وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية.
7: الوضع في الداخل، الوضع الإنساني، الوضع الاقتصادي، ناقش كذلك حياة الناس ومعاش الناس.
10: حركة عبد الواحد النور تعلن المجاعة رسميا في مناطق سيطرتها،
13: لأن مناطق جبل مرة طويلة وعين سيرو ومخيمات النازحين الملحقة بها قد دخلت مرحلة كارثة المجاعة وارتفعت معدلات الوفيات.
10: هذا ولدينا مواد أخرى متنوعة تستمعون إليها ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونعود.
14: دبنجة، أخبار لكل السودان.
10: تتجه الأنظار لمجلس الأمن الدولي وإمكانية اتفاقه على قرار يمدد حظر الأسلحة ليشمل كافة أنحاء السودان بدلا عن دارفور وحدها. حول هذا الموضوع تحدث لدبنجة الأستاذ شمس الدين ضو البيت، رئيس تحرير مجلة الحداثة السودانية.
11: فيما يتعلق بالتصويت المرتقب لتمديد الحظر الأسلحة لكافة أنحاء القطب بدلا من اقتصاره على دارفور، أنا أعتقد أنه أرى أنه هذه فرصة مرة أخرى لكي نراجع موقفنا من العامل الدولي، يعني نحن كسودانيين فيما يتعلق بالأزمة أو بالحرب الحالية المستمرة منذ أبريل 23، لأنه هذه ليست المرة الأولى يعني أن يرتفع الاهتمام والترقب وانتظار لما سيحدث في نيويورك من تصويت لمجلس الأمن حول هذه القضية، والآمال الكبيرة لدى هذا الجانب من المنتظرين أو المترقبين، وفي نفس الوقت المخاوف الأخرى. أنا أعتقد أنه جاء الوقت لكي يعني نصل إلى أن العامل الدولي من المفروض أن يكون هو عامل مساعد وعامل داعم للجهود السودانية، أن الأمل والمسؤولية الأكبر فيما يتعلق بقضية وقف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في السودان هو مسؤولية السودانيين في المقام الأول، هو مسؤولية القوى السياسية والحزبية والمدنية والأهلية في السودان، خاصة القوى الجديدة، القوى الشبابية الجديدة اللي أنجزت ثورة غير مسبوقة في العالمين العربي والأفريقي في ديسمبر 2018 أبريل 2019. أعتقد أن المسؤولية الأولى في وقف الحرب تعتمد على السودانيين، وأنه إذا لم يتصدى السودانيين لمقاطعة الحرب وللتوافق على موقف واحد منها ومواجهة طرفها، فأنا أعتقد أنه العامل الدولي لن يجد حلا أو لن يكون هو العامل الأساسي في وقف الحرب، لأنه من المنتظر في في في في التصويت المرتقب سواء كان يوم 10 أو يوم 12 إنه مجلس الأمن يعني معروف إنه يعاني من شلل دلوقتي، أصبح شلل مستدام، إنه الموضوع بتاع التصويت يعني حق الدول الخمسة في إنها تعرقل أو توقف أي قرار، هذا الحق أصبح عامل شلل لمجلس الأمن الدولي، ولذلك أعتقد إنه من المفهوم جدا أن لا يصدر أي قرار أو أن تقف على الأقل روسيا أو الصين في مواجهة هذا القرار، أو أن لا يحصل على 9 أصوات المطلوبة من أجل تمريره حتى إذا امتنعت أي دولة من إنه استخدام حق الفيتو. لكن المتوقع من السجل، سجل مجلس الأمن في التعامل مع القضية السودانية، أنه روسيا ستقف ضد هذا القرار، ستقف ضد قرار توسيع الحظر ليشمل كافة أنحاء السودان من خلال السجل. يعني إذا رجعنا للسجل طوال هذه الحرب، وخاصة فيما يتعلق أيضا بحروب أخرى كانت فيها قضايا متفق عليها أو يعني مطلوب الاتخاذ قرار يعني موافق لما هو معروض أمام مجلس الأمن، إلا أنه الفيتو السوفيتي كان ضد ذلك وأفسد هذه المسائل. فلا أنا لا أتوقع أن يمر هذا القرار لتوسيع الحظر على ليشمل كافة أنحاء البلاد.
10: ننتقل لدلالات زيارة الخماسية للسودان واجتماعها بأصحاب القرار وتأثير ذلك على مسار العملية السلمية. على هذا الموضوع يعلق الأستاذ عثمان فضل الله، رئيس تحرير مجلة أفق جديد.
15: وصول مجموعة الآلية الخماسية إلى الخرطوم خلال يوم أمس، وما أعلن عن لقاءات ستعقدها مع أعضاء مجلس السيادة أو القوى السياسية، لا أعتقد أنه يحمل الكثير من المؤشرات، بغير أنه هو حاول استكشاف الوضع في جانب الحكومة، حكومة الأمر الواقع، باعتبار أنه الآلية الخماسية بتلتقي بمعظم الأطراف ولا بد لها أن تستمع من المصدر مباشرة، لأنه في الفترة اللي فاتت الآلية الخماسية كانت تلتقي بعض القيادات الموالية للجيش من السياسيين، فدي أول لقاء أعتقد للآلية مع قيادات المتحكمة والمسيطرة على القرار في السودان، أو في خلينا نقول في المناطق المسيطرة عليها الجيش، باعتبار أنه الكثير من اللقاءات السابقة قد يكون المتابع لها بيجد أنه هنالك عرقلة. يعني إذا نظرنا للقاء الأول أو اللقاء الثاني، بعض القيادات المحسوبة على البرهان تحديدا بتسهب لخلق بعض المشاكل وعرقلة مسار الخماسية، وبالتالي أظن أنه من الأوفق أن تستمع الآلية أو للبرهان شخصيا ولقيادات المسيطرة على السلطة، وده قرار، ولا أظن أنه تحمل هذه الزيارة أكثر مما ذكرنا، باعتبار أنها هي استشراف للوضع بشكل عام.
10: أصدرت قوى ميثاق القاهرة بيانا قياديا من العاصمة المصرية، أكدت فيه أن وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية يمثلان الأولوية الوطنية القصوى للتصدي لتداعيات النزاع الممتد منذ 15 أبريل 2023، وحذر البيان من الانهيار الاقتصادي الشامل. المزيد في حديث مصباح أحمد القيادي بقوى ميثاق القاهرة.
16: انعقد بالأمس اجتماع للجمعية العمومية قوى إعلان القاهرة، وقوى إعلان القاهرة هي قوى سياسية سودانية اجتمعت في القاهرة في يناير من العام الماضي، واتفقت على ميثاق لوحدة القوى المدنية وبرنامج سياسي، ونسقت أيضا في مواقفها مع قوى إعلان نيروبي، أكدت كذلك على إعلان نيروبي. وفي العام الماضي في مايو أيضا أصدرت برنامجا سياسيا مدة 3 شهور، ثم أكدت على البرنامج في أغسطس، وهي قوة هو مسار سياسي لوحدة القوى المدنية انطلق بمبادرة من تضامن أو العسكريين القدامى، وهو مسار متكامل مع مسار نيروبي وكذلك داعم للتحالف المدني لقوى الثورة صمود، ويضم كل هذه المكونات التي وقعت على إعلان المبادئ في نيروبي، ولكن الهدف منه هو توسيع دائرة العمل المدني، لأنه في بعض المكونات المدنية خارج تحالف إعلان المبادئ وخارج التحالف المدني لقوى ثورة صمود منضمة أو منخرطة في نشاط مع إعلان القاهرة تكاملا مع الجهود السابقة. الاجتماع الأمس ناقش تطورات الأوضاع، الوضع في الداخل، الوضع الإنساني، الوضع الاقتصادي، ناقش كذلك حياة الناس ومعاش الناس، ناقش مقترحات الحوار والمبادرات المطروحة والموقف منها، وخلص إلى البيان الذي صدر، وكذلك أيضا أعاد تشكيل سكرتارية المعنية بمتابعة النشاط وعقد الاجتماعات، وهو في تقدير تفعيل للعمل السياسي وليس مسارا موازيا كما أسلفت، ولكنه مسار يدعم ويتكامل مع القوى السياسية المجتمعة إذا كانت في نيروبي عبر إعلان المبادئ، وداعم لموقف القوى المدنية صمت. هذه الاجتماعات القصد منها خلق حراك سياسي ونشاط سياسي يتابع الأحداث ويفعل دور القوى المدنية في كيفية بلورة الموقف المشترك مما يجري، إذا كان من الحوار الحسي في الخرطوم أو إذا كان الموقف مما تقوم به الخماسية، مبادرة الخماسية للحوار السوداني السوداني، وإعلان موقف للرأي العام. هذا هو فحوى الاجتماع، وخلص الاجتماع لمواصلة الاجتماعات بصورة راتبة وتفعيل العمل فيما يلي تنفيذ البرنامج السياسي المتفق عليه.
10: ومن ميثاق القاهرة إلى ملتقى حزب الأمة للحوار السوداني، دشنا حزب الأمة القومي جناح الدومة عودة نشاطه بدار الأمة عبر تنظيم ملتقى للحوار السوداني السوداني وسط حضور مكثف من القوى السياسية، وذلك بحسب ما أفاد به مسؤول لجنة الإعلام بالحزب مصطفى آدم.
17: هلا طبعا حزب الأمة اليوم نشاطه السياسي بمنتدى عن الحوار السوداني السوداني، والمنتدى طبعا يعني شكل حضور كبير، وكان من أبرز المتحدثين فيه دكتور إبراهيم الأمين نائب رئيس حزب الأمة، الدكتور فتح الرحمن فضيل رئيس حزب بناة الغد، والأستاذ عبد العزيز ضفاء الله، الأستاذ أسامة عزازة، الأستاذ أحمد حضرة. حقيقة أجمع المتحدثين على أهمية الحوار السوداني السوداني، وشدد الدكتور إبراهيم الأمين على أنه يعني واحدة من مشاكل السودان هي غبطة المركز، يعني لو اتطبقت فدرالية حقيقية وتقوت الأقاليم وأي إقليم يعني الموارد الموجودة في الأقاليم كافية جدا لتحقيق استقرار في السودان. كذلك طالب بأنه ضروري جدا اللي هو تهيئة المناخ بحقيقة مسألة البلاغات والحظر على السودانيين، هذا ما بساعد في موضوع الحوار، وده بطالب ضرورة أنه الناس يعني ترفع هذه الغيود عنهم. كذلك يعني المتحدثين على رفع حرام الفضيل برضو ركز على نقاط مهمة جدا في أهمية الحوار، وضروري جدا الناس يعني مهما كان اللجنة دي صحيح مشاور الناس فيها، لكن الناس لابد من تدعمها أساس أن الحوار ما يرتد، يعني وأن الدول العالم كله منتظر أن الحوار ده يفشل بحيث أنه يبدأ بعد في الحوار الخارجي، يعني لكن الناس بيشددوا على ضرورة تنجح الحوار الداخلي. وعكس أيضا عبد العزيز ضفاء الله مشى في السياحة في أن الحوار ده مسألة قديمة جدا، والسودانيين في كل مراحل بتحاوروا وضروري جدا الناس تصل الحوار، لكن الحوار برضو ما بديل للمؤتمر الدستوري، لابد من يكون في حوار لكن ينتقل لمؤتمر دستوري. حضرة برضو حقيقة تكلم كلام كويس برضو أهمية الحوار ودعم الحوار واللجنة وكده. على أي حال يعني ده الحوار طبعا أداره مصطفى آدم اللي هو رئيس لجنة اللجنة العليا، هو مش رئيس، رئيس لجنة الإعلام في اللجنة العليا للهيئة المركزية.
10: أكد الناطق الرسمي باسم تحالف قوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية الدكتور محمد زكريا في تصريح لراديو دابنجا تعقيبا على بيان التحالف الأخير أن الكتلة ظلت متمسكة بمبدأ الحوار السوداني السوداني الشامل لحل الأزمة منذ ما قبل اندلاع الحرب، مشيرا إلى أن عدم الشمولية كان من أبرز أسباب رفض التوقيع على الاتفاق الإطاري. المزيد في حديث الدكتور محمد زكريا.
18: ظلت الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية تؤكد يعني على مبدأ الحوار السوداني السوداني الشامل لحل الأزمة حتى قبيل اندلاع الحرب، ولعل واحد من أسباب رفض الكتلة وتنظيماتها التوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري أن الاتفاق كان يعني يتسم بإقصاء مكونات سودانية، وهذا يتنافى مع مبدأ الشمولية. لا زلنا نؤكد على أهمية انطلاق الحوار السوداني السوداني الشامل الأطراف والشامل للموضوعات والقضايا، وهذا الحوار بمسارين، مسار أمني يتأسس على وثيقة إعلان جدة 2023، ومسار سياسي أيضا من قسمين، مرحلة تمهيدية أو تحضيرية تخاطب فيها الأطراف القضايا الإجرائية الممهدة لانطلاق عملية الحوار، ومرحلة نهائية يجلس فيها السودانيون جميعا من القواعد الرياف الأحياء المدن وصولا إلى مستويات الولايات ثم الأقاليم. فالمؤتمر القومي الدستوري الذي يعني تشارك فيه قطاعات المجتمع المختلفة، القوى السياسية والمدنية والمجتمعية، بالتالي هذا تصور يعني ثابت ظلت تؤكد عليه الكتلة الديمقراطية في مختلف مراحلها. ترحب كذلك الكتلة الديمقراطية بصوت واحد بإجراءات تهيئة المناخ وبناء الثقة التي ابتدرها السيد رئيس مجلس السيادة، والتي جاءت على لسان وزير العدل بيعني إلقاء البلاغات المقيدة للحريات والاتهامات كذلك، التي تمنع عديد من القوى السياسية من المشاركة في عملية الحوار السوداني السوداني. وهذه بادرة تؤكد جدية الحكومة السودانية في تهيئة المناخ، وتجد هذه الخطوة الترحيب الكامل من جميع التنظيمات الأعضاء في الكتلة الديمقراطية. مسألة الآليات التي يعني تدير عملية الحوار، وفق وجهة نظر الكتلة أن الحوار نفسه حين ينطلق في مراحله النهائية هو الذي يشكل الآليات التي تدير جلساته والتي توائم بين المواقف المختلفة. أما في المرحلة التحضيرية فبالتأكيد يكون للقوى السياسية دور في ابتدار التواصلات هنا وهناك، وكذلك للسودانيين بمختلف يعني خلفياتهم الحق في المبادرة في يعني تهيئة المناخ، وأي جهد لتهيئة المناخ لانطلاق الحوار السوداني جهد محل ترحيب من جميع الأطراف الأعضاء في الكتلة الديمقراطية. لعل البعض يشير في أن أي لجان لتهيئة الحوار أيضا يجب أن تتسم بالشمولية من حيث تكوين أعضائها، وهذا أمر محل اتفاق، وكذلك هذه الشمولية ليست فقط على مستوى الأعضاء، إنما يجب أن تستوفي شروط التمثيل على الأقل المعقول جغرافيا، النوع والتنوع وكذلك الخبرة والكفاءة. ما تم الآن من آليات لتهيئة الحوار هي آليات بالتأكيد في الخطوة جيدة وفي الاتجاه الصحيح، تجد كل الدعم والترحيب من الكتلة الديمقراطية، ونتطلع إلى أن يعني يتم تطويرها لتستوفي هذه الشروط. نظل نؤكد مرة أخرى أن الحل للأزمة بالحوار السوداني السوداني الذي تنطلق مراحله النهائية عقب يعني الوصول لسلام ووقف إطلاق النار ووقف العدائيات وتوقيع اتفاق السلام حتى يستطيع أن يشارك في هذا الحوار جميع السودانيون من أجزاء السودان المختلفة.
10: أعلنت حركة جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد النور رسمياً المجاعة في مناطق سيطرتها، وذلك عبر بيان أصدرته، نستمع إليه بصوت محمد عبد الرحمن الناير المتحدث باسم الحركة.
19: بيان مهم من السلطة المدنية بالأراضي المحررة عن تدهور الأوضاع الإنسانية داخل مخيمات النازحين والإعلان عن حالة المجاعة. إلى الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي، إلى الأمين العام للأمم المتحدة والوكالات الإنسانية ومنظمات الإغاثة الدولية، نصدر هذا البيان ونحن نتابع بقلق شديد مآلات تفاقم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة والتي تعصف بحياة أكثر من 10 ملايين شخص من المدنيين والنازحين الفارين من أهوال الحرب، والذين يعيشون ظروفا معيشية وصحية قاسية للغاية داخل مخيمات النزوح وفي النطاق الجغرافي للأراضي المحررة التي تقع تحت سيطرة حركة جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور، جبل مرة وطويلة وعنسره. ويشمل البيان النقاط التالية: أولا، باسم السلطة المدنية بالأراضي المحررة التي تقع تحت سيطرة حركة الجيش تحرير السودان، نعلن للشعب السوداني والسلطات المحلية والإقليمية والدولية بأن مناطق جبل مرة طويلة وعين سيرو ومخيمات النازحين الملحقة بها قد دخلت مرحلة كارثة المجاعة، وارتفعت معدلات الوفيات وسوء التغذية وسط فئات الأطفال والنساء وكبار السن بسبب النقص الحاد للغذاء والرعاية الطبية. ثانيا، إن أسباب التدهور تتمثل في عرقلة وصول قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية واستخدام الغذاء كسلاح مميت بحق ضحايا الحرب من قبل نظام الجبهة الإسلامية في بورسودان، والنقص في الغذاء والأدوية الأساسية، بالإضافة إلى فشل الموسم الزراعي بسبب قلة الأمطار وانتشار الأوبئة وتلوث مياه الشرب وتفشي الأمراض في ظل قيام المستلزمات الطبية اللازمة والمستشفيات الميدانية، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الوفيات بنسبة 10-20 حالة وفاة يوميا داخل المخيمات. ثالثا، نطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار عاجل لإيصال المساعدات الغذائية والطبية فورا وبدون أي عوائق إدارية أو سياسية، وفتح الممرات والمعابر وتأمينها، فضلا عن حماية المدنيين بمناطق الصراع وإلزام طرفي الصراع بالسودان بالالتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني. رابعا، إن ترك الملايين من الأطفال والنساء وكبار السن والنازحين في جبل مرة طويلة وعين سيرو لمواجهة الموت جوعا وصمت عار في جبين الإنسانية. إننا نضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليات الأخلاقية والقانونية ونحثه للتحرك الفوري قبل فوات الأوان.
10: شهد معسكر كلمة توترات بين مجموعة من المواطنين إثر مشاجرة بين بعض الشباب انتهت بقتل أحدهم طعنا بسلاح أبيض. المزيد في حديث الأستاذ إسحاق محمد عبد الله القيادي بمعسكر كلمة.
2: لا أحداث كان كده بس يعني ديال الجروبات ديال يعني
20: حاجة كده بوهو
2: أقلوهو يتصرفوهو يعملوا مشكلة وطعنوا نفوذهم بسكاكين لما انتعنوا نفوذهم بسكاكين وبعد ذلك يو على المرحوم وقاموا بكمية كبيرة كده مع النصاوير وشوفة وداري يبتلوا الدول المرحوم الثاني ده المجرم الثاني ده. وبعد ذلك يو يعني عملنا كده عشان نوقفوه ما قدرنا يو كسروا المكتب وحرقوا بقى ده بس ما في يعني
20: الإدارة وحرقوا ذاته
2: هاي ده ما المكتب عندما مسكت المجرمين وغطيتهم بس لنا نقتلوا المجال المجرمين ده. وبعد ذلك يو خمانا لنا إدارة والله خلينا المكتب ده وخشوهم خشوه وكسروا وبعد ذلك يو تحرقوا فاتوا على برضو غير دارين يحرقوا مع المناسة كلام برضو وآتي يو كمان حدوهم والحمد لله آتي ودي تمام ما في كلام ثاني عندنا زول وايد داغو زول وايد اللي كان عمله مشاجرة المتهم بتاعه زمان ما داد أنا عسى كإدارة ما جابوا لي تقارير نهاية زول ما دول زول جراد ما جابوا لي لكن بعرف تفاصيل بتاع زول اللي كان يو عنده مشاجرة ما كان داخل ماستر ذاته هم لأنه انسر واجه وفاته برا هناك ساقلوا وبعد ده جو كمان جو الإدارة وكسروا الإدارة وأكلوه وفاتوا. ده أنا خارج المسكر هم ده شغل هم ده سوى غادي غادي هذول ما هو الأطفال ديل يعني هم واحد عمره 20 واحد عمره 22 نازين هاي نازين في المسكر هاي في سمبر واحد. والله توصياتنا بس كل النازين يعني ناس تقى بالحكمة حتى لو أنت ولدك ما تتمام تقى بالحكمة عشان على الأقل ناس تقدر تحل المسائل حتى لو في حاجة الناس حقه خليه يشيل بقانون زول حقه زول ما ممكن يشيل حقه بيده. ده بس أنا تقريبا زي ده أننا أي زول عمل مشكلة أننا قادرين كإدارة عشان على الأقل نجيب نحاسبه. المفروض كمان أنت أنا نحاسب زول وتاني تجي تقول لي ما تحاسب أو تجي تقول لي يا أخي حسابك ده ما بمشي أو تجي تقول لي يا أخي والله حساب ده ما كده. أنت كم أجب كان يدم المفروض ممكن يقول لي يا أخي زول الداني حول لنا في مال فلان فلان كده حتى لو ما تقدر ما دار عشان على الأقل نسوي زول الداني نحكم لي. بس الناس تتحكم وإن شاء الله كل النازلين فيه تتحكم. بس
10: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا وإلى اللقاء.
14: راديو دبنجا يقدم

0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مرحبا بكم مستمعات ومستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج كندكات وميارم. في حلقة اليوم منمشي لمعسكرات اللجوء في شرق تشاد، حيث تحاول النساء وفتيات سودانيات مواجهة آثار الحرب والنزوح بالعمل واستثمار ما يمتلكن من مهارات وخبرات في مشروعات صغيرة تساعدهم على إعالة أسر والاستمرار في الحياة. من نبدأ مع سرية عبد الله خميس اللي بتدير متجر صغير داخل المعسكر، بتبيع فيه بعض الاحتياجات البسيطة للأطفال وربات البيوت. سرية تحدثت لدبنجا عن مشروعها وعن طموحها في توسيعه إذا توفر لها رأس مال أكبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سرية عبد الله خميس لاجية، عندي دكان بسيط كده، عندي بضاعة بسيط زي حلاوة زي بسكويت وكيلة زي إيش كده، لكن مشروع هكذا هسه ده سخير، لكن هسه برضو كويس. ناس جيران ده بيجي بشيله زي شوية شوية كده، لكن داير لها مصادة كده للمنظمات. شكرا لكم.
1: من متجر سوريا بننتقل لتجربة نجلاء عمر عبد الله التي استغلت المساحة أمام خيمتها وأنشأت راكوبة صغيرة للبيع لتوفر من خلالها دخل يساعدها وأسرتها على مواجهة أعباء الحياة اليومية. نجلة تحكي لدبنجا كيف بدت مشروعها وما الذي يمثله لها ولأسرتها.
3: اسمي نجلة عمر عبدالله من السودان، هسه في تشات سويت دكان في قدام بيتنا، عندي راكوبة، عندي حاجات قد نفرش، عندي بسكويت وحلاوة وأدبة ملاح كلهم عندي، ودايرة نزيد دكان دايرة نعمل كبير.
1: ومن مشروع بدأ أمام خيمة صغيرة ننتقل لتجربة أخرى صنعتها ظروف اللجوء. هيبات وهي طالبة جامعية من مدينة نيالة كانت بتدرس في جامعة بحري قبل الحرب، وصلت إلى معسكر في شرق تشاد وهناك بدأت مشروع لصناعة المعجنات والفطائر، بتبيع منتجاته داخل المعسكر وبتستخدم العائد في توفير بعض احتياجات أسرتها الأساسية. هيبات تحدثت لدبنجا عن تجربتها وكيف تحولت مهارتها في صناعة المعجنات إلى مصدر دخل للأسرة.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا لاجئة سودانية في دولة تشاد معسكر دقي، وأنا طالبة جامعية في جامعة بحري. نسبة لظروف الحرب في السودان أنا لجأت إلى دولة تشاد، وحاليا أنا بقيت بصرف عن نفسي عن طريق صنعي للمعجنات والفطائر. عندي برنت صغير اسمه سومة للفطائر. في الأصل الحاجة دي كانت هواية، كنت أنا بهوى أعمل البسكويت الفطائر حاجات بسيطة، لكن نسبة للظروف الآن بقت لي مصدر لمصدر دخل. ومن هنا أنا بناشط كل السيدات والبنات إنهم لازم يتعلمن حرفة عشان يقدر يساعدن بها أنفسهم، أو بناشط برضو المنظمات إنه يجيفوا مع النسوان مع البنات في سبل تمكين المرأة اقتصاديا. نحن حاليا الحمد لله داخل المعسكرات في أمان، أو داخل معسكرنا بالتحديد الحمد لله الأمان متوفر. فأنا بقول إنه المنظمات ما تركز مع حكاية العنف زيادة، لأنه الحمد لله داخل المعسكر الكل ينعم بالأمن والاستقرار الحمد لله، ما في قضايا عنف هنا، ما في ضرب بالنسبة للسيدات وللفتيات الحمد لله، ما في سرقات بالنسبة للفتيات، ما في عنف ضد المرأة حقيقة، ما في عنف ضد المرأة داخل المعسكر الحمد لله على النعمة دي. بعد ده أنا بناشط إنه المنظمات يجيفوا مع النسوان في قضايا تانية، يركزوا معهم يساعدوهم في قضايا تانية، في قضايا التعليم، الصحة، التمكين الاقتصادي، يساعدوهم في الحياة دي. دي الحاجات اللي احنا حاليا عايزينها, دي الحاجات اللي احنا محتاجين لها. يعلموهم الحرف, الاستغلال المادي, الحاجات دي نحن محتاجين لها. لكن العنف وما العنف نحن ما محتاجين, ما مقصرين الحمد لله والشكر لله. شكرا ومقدرة لكم.
1: ومن المشروعات الفردية الصغيرة بننتقل لتجربة تقوم على التدريب ومشاركة المهارات مع نساء وفتيات أخريات. خديجة هاشم موظفة بوزارة المالية في جنوب دارفور ومديرة مركز التدريب التعاوني بالوزارة أعادت داخل المعسكر تجربة كانت قد بدتها من قبل في مدينة نيالا. خديجة أسست فصل للتدريب المتكامل دربت من خلاله عدد من النساء والفتيات في مجالات مختلفة, بينها صناعة المعجنات والصابون واللغة الإنجليزية والحاسوب والإعلام. خديجة شرحت لدبنجا كيف بدأت التجربة وما الذي تحاول أن تقدمه للنساء والفتيات داخل المعسكر.
5: السلام عليكم ورحمة الله. أنا خديجة هاشم إبراهيم, موظفة في وزارة المالية, مدير مركز تنمية وتدريب التعاونين ولاية جنوب دارفور. حاليا لاجئة ما قبل الحرب طبعا, حاليا لاجئة في دولة تشاد معسكرات شرقي تشاد. نسبة لظروف الحرب والتدهور الاقتصادي الحاصل, حقيقة طبعا الناس فقدت كل ما تملك. الحمد لله أنا عندي مركز للتدريب اسمه المتكامل للتدريب وتنمية القدرات البشرية. المركز مؤسس بدري يمكن 2017, اشتغلت عليه كثير في السودان, لكن بعد ظروف الحرب جيت هنا تشاد. في الفترة الأولى حقيقة ما فكرت, ما بعد ذلك ذكرت موضوع المركز وافتتحته وباشر نشاطه وندرب في المجالات الطبية, التمريض, الإسعافات الأولية, الصيدلة, المختبرات. عندنا تدريب في الحنة, في الأعمال اليدوية, في الإعلام اشتغلنا فيه في نيالة ما قبل اللجوء, وعسى الحمد لله مباشر نشاطه. يعني الدخل ما زي ما كان قبل الحرب, لكن نقول الحمد لله دي الحاجة اللي قدرنا ان الواحد فيها يعتمد عليه نفسه ويقدر يعني يسد ولو جزء بسيط من حاجاته. فاليد الأولية أفضل من اليد السفلى, وأنا من دعاة الاعتماد للذات, وعشان كده من هنا بدعو كل السيدات بل كل المجتمع إن نحن نعتمد على ذاتنا في حاجاتنا. اللي بتديه لنا المنظمات ممكن يكون إضافة, لكن لازم أنت تكون عندك يعني ما تملك. ومن لا يملك قوت يومه لا يملك قراره, ونحن ما دارين زول يتحكم فينا ولا يسيطر فينا عبر لأنه هو يمدنا بقوته وهكذا. عشان كده من هنا نحن بنطالب المجتمع إنه الناس تعتمد على نفسها وتشكل في حاجات كثيرة عشان إنها تقدر توفر احتياجاتها الخاصة. بالنسبة لي في المركز عندي كثير من الإشكالات والتحديات, لكن بإذن الله يعني لو لقينا جهات اتعاونت معانا إن شاء الله ممكن الحاجات دي كلها تتذلل وتتيسر. ساكرة ومقدرة ليكم.
1: وإذا كان التدريب وسيلة لاكتساب مهارات جديدة, فإن التعلم أيضا يظل واحد من أكبر التحديات التي تواجه الأسر في ظروف اللجوء. وهنا نلتقي بأمل وهي معلمة اختارت أن تواصل رسالتها رغم الظروف الصعبة. أسست أمل فصلا مدرسيا يضم مرحلتي الروضة والابتدائي, تحاول من خلاله مساعدة الأطفال على مواصلة تعليمهم رغم محدودية الإمكانيات. أمل تحدثت لدبنجا عن تجربتها مع الأطفال وعن التحديات التي تواجه استمرار الفصل الدراسي.
6: معكم أمل إبراهيم جبريل, لاجئة سودانية في معسكر طوقي. ونسبة لظروف الحرب والله واجهتنا مشاكل كثيرة, لكن حيث الحمد لله هسه افتكرت انه نفتح مدرسة عمل بنات من الروضة هسه لهيدا ابتدائية ودارين مساعدات. وانا كنت طالبة جامعية في جامعة الدقين, كلية دعوة دراسات اسلامية تخصص دراسات. شكرا لكم.
1: ومن التعليم ننتقل للصناعات اليدوية حيث وجدت كلتوم في مهاراتها وسيلة أخرى للعمل والإنتاج. أنشأت كلتوم مشغل صغير بتنتج فيه الطواقي والمناديل والهبابات إلى جانب أعمال أخرى تستفيد في بعضها من المخلفات البلاستيكية. كلتوم تحدثت لتبنكا عن المنتجات التي تصنعها وكيف تحاول الاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل المعسكر.
7: طيب بسم الله الرحمن الرحيم. لما الاسم كلتوم قميص عادي في معسكر دقي ناجية سودانية العام فانا في معسكر دقي يعني ما يندمج زر داخل لكن شغالة في مندي أعمال يدوية نشتغل مثلا جداعات وفوات مناديل يعني شغال أي حاجة يعني عشان دار نساعد بها وشان نربي بها يعني يعني ما في حاجة تانية دار مساعدة من جهات المعنية إن شاء الله يعني شكرا.
1: تجارب مختلفة بدت من متجر صغير وراكوبة أمام خيمة ومعجنات ومشغولات يدوية ووصلت إلى التدريب والتعليم، لكن يجمع بين هذه التجارب هدف واحد والبحث عن وسيلة للحياة وسط ظروف اللجوء ومساندة الأسر والحفاظ على القدرة على العمل والإنتاج.
8: معكم حنان صالح أحمد موسى من السودان حاليا لاجهة في الدقة. والله عندي فكرة بس يعني عندي شغل بسيطة كده قاعد أجيب حنة محلبية عطور يعني حياة البسيطة كده من السوق وقاعد أشتري للنساوين والبنات يعني حاجة بسيطة كده يعني ما على ذاك يعني أي ودارين مساعدة بيقفوا معانا طوالي أي خلي منظمات بيدينا بنرفعوا رأس المال.
9: اسمي الشريف الله أحمد عندي الحمام الأدوية عندي الحبابات وبوغ البراتيل وأي حاجة نعمل والمهم رسم الماء عندي أشوف الحور لي برضو شوف لي رسمها شوية ونسين تخلنا.
1: رغم كل المحاولات دي بتظل الحرب هي الهم الأكبر وتبغى أمنية العودة للسودان حاضرة في أحاديث كثير من النساء والفتيات. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج كنداكات وميارم. شكرا لكل النساء شاركونا تجاربهم وأصواتهم وشكرا لكم مستمعات ومستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة. تحيات الفريق العامل وتحياتي أنا سارة تاج السر وإلى اللقاء.

كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

أعزائي المستمعين، السلام عليكم وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 9 سبتمبر 2026. أبدوها بالعناوين. مقتل شخص في هجوم بطائرة مسيرة على أبيض، والقوى المشتركة تولي السيطرة على منطقة كبش النور بشمال كردفان. أحداث شغب في معسكر كلمة في جنوب دارفور وحرق مقر الإدارة، وظهور جديد للكوليرا في غرب كردفان. الجفاف يحدد الموسم الزراعي في شرق دارفور وجنوب كردفان، وتحذيرات من فشل الموسم الزراعي في القضارف. قوى ميثاق القاهرة تشدد على أولوية وقف الحرب ورفض حوار البرهان، ووفد القماسية يواصل زيارته إلى الخرطوم. تفاصيل النشرة براديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. أعلنت مصادر بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أن قوات الدعم السريع استحدثت بطائرة مسيرة كلية العلوم التنموية في الساعات الأولى من صباح اليوم. وأوضحت المصادر أن الاستهداف أسفر عن مقتل الخفير الكلية، ويأتي هذا الاستهداف بعد ساعات من هجوم بمسيرات استهدف مروابة وأسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة العشرات. ومن جهة ثانية أعلنت القوى المشتركة لحركات المسلحة الثلاثة السيطرة على منطقة كبش النور في محلية جبرة الشيخ.

0: في الشمال كردفان والثلاثاء. وياتي هذا التطور بعد سيطرة الجيش على منطقة حمرة الوز بشمال كردفان. وأضاف أحد جنود القوى المشتركة في هذا الخصوص:
1: تسجيل دخول منطقة قباش النور بالنجاة يوم 13/8/2026 جوا خالص ما ينوم الضج جواه فوق.
0: شهد معسكر كرمال النازحين بولاية جنوب دارفور الثلاثاء أحداث شغب وحرقة بمقر إدارة المعسكر بعد مقتل أحد النازحين. وقال إسحاق محمد عبد الله رئيس معسكر كلمة لراديو دبنجا أن الأحداث نتجت عن مقتل أحد النازحين الشباب 20 عاما في مشاجرة مع شاب آخر خارج المعسكر. وأفاد بأن ذوي القتيل احتشدوا بعادات كبيرة أمام مقر الإدارة من أجل استلام القاتل الذي احتجزته الإدارة. وذكر أنهم عمدوا إلى تحطيم مقر الإدارة وحرقه قبل أن يعود الحدو إلى المعسكر. وأدعى إسحاق جميع النازحين للاستماع لصوت الحكمة والعقل وعدم أخذ الحقوق باليد وترك العدالة تأخذ مجراها. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وبعد ذلك يوقف معنا لنا إدارة والله خلينا المكتب ده وخشوا وكسروا وبعد ذلك يتحرقوا فاتوا على برضو قرد هرين يارقوم على المناسق الآن برضو وآتي يوقف معنا حدوم والحمد لله آتي ودي تمام ما في كلام ثاني عندنا زول وايد داغو زول وايد اللي كان عمله مشاجرة المتهم بتواصل معنا.
0: من جهته قال عدم رجال الناطق باسم منسقية النازحين واللاجئين إن الأوضاع تصاعدت داخل معسكر كلمة بعد وقوع الحادث الجنائي خارج المعسكر نتيجة تحريض بعض الأطراف مما أدى إلى مقتل شابين وإصابة آخر وإحراق مبنى الإدارة بالمعسكر. واتهم الجهات قال إنها مرتبطة بالاستخبارات العسكرية والحكومة في بور السودان بمحاولة استغلال الحادثة لاقتيال القادة داعيا النازحين إلى التحلي باليقظة والمسؤولية وأدن الإنجرار رغم وصفه بمحاولات التشويه أو الاستقلال. قال المحامي عبد الباسط محمد عضو هيئة محامي دارفور إن الجلسة التي عقدت يوم أمس كانت الأولى من نوعها في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية التي تعقد للنظر في تعويضات الضحايا بعد صدور حكم الإدانة بحق علي كوشيب. وقال عقب مشاركتي في الجلسة لراديو دبنجا إن الجلسة بحثت التعويضات والعودة الطوعية وإعادة تأهيل الضحايا مبينا أن المحكمة ستقرر التدابير المناسبة بناء على هذه المذكرات والمقترحات. وأشار إلى أن الحديث يميل نحو التعويض الجماعي. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: عودة النازحين واللاجئين لأماكنهم الأصلية يجب أن يكون جزء من الحكم نفسه وجزء من برامج التعويضات، وبرضو مسائل متعلقة بكيفية إعادة تأهيل الضحايا وإعادة تأهيل بشكل خاص ضحايا العنف الجنسي في مناطق زي بندسي ومناطق زي منكر.
0: أعلنت مصادر طبية في ولاية غرب كردفان أن تسجيل نحو 70 إصابة بالكوليرا و16 حالة وفاة في عدد من قرى محلية الوضية في مساء الأول من سبتمبر، فيما أعلنت وزارة الصحة في تأسيس تسجيل 104 إصابات و10 وفيات في البؤرة الجديدة التي ظهرت بالولاية منذ مطلع سبتمبر. وقالت المصادر الطبية لراديو دبنجا أن الحالات المسجلة حتى مساء الثلاثاء بلغ نحو 70 حالة إصابة من بينها 16 حالة وفاة، في مؤشر على خطورة التفشي وسرعة انتشاره في المنطقة. أقر الدكتور علاء الدين نجد وزير الصحة في المناطق الخاضعة لسيطرة التعسيس بظهور بؤر جديدة للكوليرا منذ بداية سبتمبر الجاري في محلية الوضية في غرب كردفان بعد انهسار شديد للوباء خلال الفترة الماضية. وقال نجد إن الإمدادات الطبية وصلت إلى مناطق في غرب كردفان من بينها الفولة والنهود، وإن الفرق الصحية العاملة في الولاية تواصل التعاون مع البؤر وإرسال فرق إضافية إلى المناطق التي يظهر فيها نقص في الكوادر أو الخدمات بهدف السيطرة على الوباء. وأكد نجد وصول لقاحات الكوليرا وبدء حملة واسعة للتطعيم في محليات النهود والفولة وودبندا ومناطق أخرى تشهد ظهور الحالات، مشيرا إلى أن العدد المستهدف بالحملة يبلغ 675,315 شخصا. حذر مزارعون من فشل الموسم الزراعي الحالي في ولاية القضارف بسبب شح الأمطار وتأخر الخريف. وقال مزارع حسن أحمد حسن من منطقة قلع النهل بولاية القضارف لراديو دبنجا إن الموسم الزراعي عانى من الإشكاليات المتكررة نفسها مثل التمويل، ولكن الأخطر خطورة أن معدلات هطول الأمطار هذا العام أقل من الأعوام الثلاثة الماضية، مشيرا إلى تأخر الخريف وشح الأمطار وتذبذبها وحول المساحات المزروعة هذا الموسم أكد المزارع حسن أن هناك زيادة في المساحات المزروعة حيث تم زراعة جميع الأراضي رغم الإشكاليات المتعلقة بندرة الوقود وصعوبات التحضير. وأضاف في هذا الخصوص:
4: منطقة قمع النحل عانت يعني كما غيرها من المناطق عانت من قلة الأمطار وتأخر الخريف بعض الشيء، لكن الحمد لله في 72 ساعة الفارط دي في أكثر من محل جاءت مطرة، من ضمنها منطقة قمع النحل والمنطقة الجنوبية منها جاءت أمطار شح حقيقي. يعني لو ما جاءتنا مطرتين في الأيام الجاية دي نحن مهددين بفشل الموسم الزراعي.
0: وفي دارفور حذرت منظمة كيان لتمكين المرأة من تدهور الأمن الغذائي والإنساني في ولاية الشرق دارفور، وقالت إن تقديرات مجتمعية أولية تشير إلى أن نجاح الموسم الزراعي في بعض المناطق التي شملتها الرصد قد لا تتجاوز 25% من المساحات المزروعة بعد فترات انحباس الأمطار قدرت بنحو 35 يوما خلال الصبنة الأولى و30 يوما خلال الصبنة الثانية. وقالت المنظمة في نداء عاجل إن نقص المياه والكلى أدى إلى هذال ونفوق بعض الدواب التي تعتمد عليها الأسر في التنقل ونقل المياه وقضاء احتياجاتها اليومية، وهو يضاعف الأعباء الواقعة على النساء والفتيات. تشهد الأسواق في مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان ارتفاعا طفيفا في أسعار السلع الاستهلاكية، وأذى مواطنون في إفادة لراديو دبنغ الارتفاع إلى ردادة الطرق وارتفاع سعر الدولار، فيما لا يزال الوضع الاقتصادي رغم الارتفاعات الأخيرة أفضل من السابق. وأوضح أن الخريف لهذا العام سجل أدنى نسبة هطول الأمطار خلال 20 عاما الماضية. ومن جهة أخرى كشف المواطنون في كادوغلي أن فتح المدارس أبوابها في ظروف وصفها المواطنون بالصعبة في ظل تردي البيئة المدرسية ونقص التجهيزات الأساسية. قال الصحفي أيمن محمود أن خدمة تطبيق بنكك التابع لبنك الخرطوم ما زالت تواجه صعوبات تقنية في التحويلات المالية، وأضاف لراديو دبنغا إن المواطن السوداني أصبح يتخير أوقاتا بعينها في الصباح الباكر أو الليل لإنهاء معاملاته، مشيرا إلى اتجاه بعض المواطنين للاستعانة بالهواتف من فئات الآيفون لفتح التطبيق. وأوضح أن مستخدمي التطبيق يتعرضون للإحراج حال شراء المستلزمات الغذائية أو دفع فواتير الخدمات أو تذاكر المواصلات الداخلية والخارجية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: ما تزال الصعوبات تواجه تطبيق بنكك الذي يعتمد عليه قطاع كبير من المجتمع حال مسايرة مهامهم الحياتية والتجارية. وأحدث تدني خدمة بنكك كثير إحراج لمستخدمي التطبيق حال شراء المستلزمات الغذائية أو دفع فواتير الخدمات أو تذاكر المواصلات الداخلية والخارجية، ويعتزم عدد لا يستهان به من السودانيين لتوديع تطبيق بنكك والاتجاه للاستعانة بتطبيقات مالية أخرى يرون فيها السلاسة واليسر.
0: وصل وفد المجموعة الخماسية الاتحاد الأفريقي إيجاد جامعة الدول العربية الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى الخرطوم في زيارة تستغرق 3 أيام لإجراء مشاورات مباشرة مع الأطراف السودانية بهدف الاستماع لتقييمات الوضع الراهن ومشاركة رؤيتها لبناء مسار سياسي شامل يقود لحكومة مدنية ديمقراطية. وقال المحلل السياسي والكاتب الصحفي رئيس تحرير مجلد أفق عثمان فضل الله إن هذه الزيارة تعد استكشافية لبحث تطورات الأزمة مع مختلف الأطراف الوقوف ميدانيا على الأوضاع ومقاولة متخذي القرار. وأضاف فضل الله لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
6: باعتبار أنه الكثير من اللقاءات السابقة قد يكون المتابع لها بيجد أنه هناك عرقلة، يعني إذا نظرنا للقاء الأول أو اللقاء الثاني بعض القيادات المحسوبة على البرهان تحديدا بتذهب لخلق بعض المشاكل وعرقلة مسار الخماسية. وبالتالي أظن أنه من الأوفق أن تستمع الآلية للبرهان شخصيا ولقيادات المسيطرة على السلطة وده قرار الدولة.
0: أصدرت قوى ميثاق القاهرة بيانا قياديا من العاصمة المصرية القاهرة أكدت فيه أن وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية ممثلان الأولوية الوطنية القصوى للتصدي لتداعيات النزاع الممتد منذ 15 أبريل 2023. وحذر البيان من انحيار الاقتصاد الشامل والضغوط المعيشية الحادة على المواطنين، معتبرا أن دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان للحوار السوداني السوداني لا تقدم حلا حقيقيا بل تهدف لإطفاء الشرعية على سلطة الأمر الواقع. وقال القيادي بقوة إعلان القاهرة المصباح أحمد لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
7: وهو في تقدير تفعيل للعمل السياسي وليس مسارا موازيا كما أسلفت، ولكنه مسار يدعم ويتكامل مع القوى السياسية المجتمعة إذا كانت في نيروبي عبر إعلان المبادئ، وداعم لموقف القوى المدنية صمت.
0: وحول شروط العملية السياسية الجادة من حيث الاستقلالية والتكافؤ والشمول، قالت الشبكة في بيان أن الحوار الموجه إلى القوى الداعمة للجيش يجري في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الإنسانية، مشيرة إلى أن هيمنة طرف عسكري على العملية السياسية قد تكرس موازين القوى التي أفرزتها الحرب وتمنح شرعية للأمر الواقع. وانتقدت الشبكة تحميش القوى المدنية والمجتمعية خاصة الشباب والنساء والنازحين واللاجئين، كما حذرت من إتاحة المجال أمام المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية للعودة إلى المشهد السياسي. توقع مدير مشروع الفكرة الديمقراطي ورئيس تحرير مجلة الحداثة شمس الدين ضوء البيت أن تعرقل روسيا أو الصين مشروع القرار الخاص بتوسيع حظر الأسلحة في السودان ليشمل كافة أرجاء البلاد بدلا من دارفور فقط. وقال راديو دبنغا إن القرار لن يحصل على موافقة 9 أصوات المطلوبة من أجل تمريره حتى إذا امتنعت أي دولة من استخدام حق النقد الفيتو، ولم يستبعد أن تقف روسيا ضد قرار توسيع حظر السلاح ليشمل كافة أنحاء السودان بدلا من أن كان محصورا في دارفور. وأضاف في هذا الخصوص:
8: من المفهوم جدا أن لا يصدر أي قرار أو أن تقف على الأقل روسيا أو الصين في مواجهة هذا القرار، أو أن لا يحصل على 9 أصوات المطلوبة من أجل تمريره حتى إذا امتنعت أي دولة من إنه استخدام حق الفيتو. لكن المتوقع من سجل مجلس الأمن في التعامل مع القضية السودانية أنه روسيا ستقف ضد هذا القرار، ستقف ضد قرار توسيع الحظر ليشمل كافة أنحاء السودان.
0: شكى مواطنون في ميناء عثمان دقنة بمدينة السواكم من تكدس البضائع وتأخر تخليص المعاملات محملين مدير إدارة الجمارك بالمنفذ المسؤولية، مناشدين وزير الداخلية ومدير عام شرطة الجمارك للتدخل العاجل. وقال نوري محمد عمر من شباب سواكل لراديو دبنغا إنهم يطالبون بإقالة مدير جمارك ميناء عثمان دقنة الذي اتهمته ممارسة احتكار العمل والصلاحيات، واتهم مدير الجمارك والمكتب التنفيذي التابع له بالتعامل بالازدواجية ودون مهنية بين جمهور المتعاملين. وأضاف في هذا الخصوص:
9: في تقدس داخل مكتب المدير ده بيوضح انه يا اخي في خلل مفروض الإدارة العليا تعاين له. الشيء الثاني نضيف انه المكتب التنفيذي الموجود مكتب تنفيذي غير مهني، ومكتب تنفيذي ما قاعد يشتغل بمهنية زي ما برضو السيد المدير في حد نفسه برضو قاعد يشتغل في بخياره فوجوز بين المجتمعات، بيشتغل للدار يشتغل له ويرفض للدار يرفض له، وبأمانة هو تفاصيل التخفيضات والإنزالات والحاجات دي هي واقفة أصلا من إدارة الجمارك. والسيد المدير بصلاحيته الشخصية وبتجاوزاته الشخصية لقرار الجمارك السودانية يعني خزينة الدولة وزارة المالية قاعد يخفض للدار يخفض وقاعد يرفض للدار يرفض، والحاجة دي عملت يعني إشكالات كثيرة في سواكم، منها إنه الناس بقت بتشوف إنه في يعني في المعاملة فرز.
0: اعتقلت السلطات المصرية رئيس تحرير الصحيفة السوداني أوطاف محمد مختار الثلاثاء دون الإفصاح من مكانه وسبب اعتقاله، وطلبت جهات حقوقية وإعلامية بالإفصاح الفوري عن مكان احتجازه وضمان سلامته ومتابعة قضيته على أعلى المستويات الرسمية. وأدان المركز السوداني لحقوق الإنسان وحرية الإعلام حادثة الاحتجاز وعارب عن قلقه البالغ إذا مصير مختار وظروف احتجازه. الخبر الأخير في النشرة: نفذ تجار السوق الرئيسي في مدينة الشندي بولاية نهر النيل إضرابنا اليوم بإغلاق جميع المتاجر احتجاجا على زيادة الجبايات والرسوم المحلية. وأفاد التجار أن الإضراب نفذ بشكل كامل اليوم في سوق مدينة الشندي. وفي ذات السياق نفذ التجار بمدينة النوراب بولاية نهر النيل إضرابا بسوق المدينة يوم الثلاثاء احتجاجا على فرض ضرائب قالوا إنها مرتفعة، وأدى الإضراب إلى شل الحركة التجارية في شمال محلية المتمة. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام في كل مكان عبر أثير راديو دبنجا، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. بصورة الضوء في الحلقة دي حول انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي لبحث تعميم حظر الأسلحة ليشمل كل السودان بدلا من التصارع على دارفور. في المقابل سبقت الجلسة دي تحركات إقليمية ودولية مكثفة من كل من مصر وروسيا من جانب، والسعودية وروسيا أيضا من جانب، لحث روسيا على استخدام حق الفيتو لإجهاض أي تعديل أو مشروع قرار لتعميم حظر السلاح في السودان. يسعدنا أن ينضم لنا في الحلقة دي الباحث والمحلل السياسي مدير مركز الفكر الديمقراطي ورئيس تحرير صحيفة الحداثة دكتور شمس الدين ضوالبيت. أهلا ومرحبا بك دكتور شمس الدين.
2: جزيل الشكر لراديو دبنجا والتحية لمستمعيه حول العالم.
1: وبداية ممكن تورينا غرايتك أو توقعاتك لمشروع قرار مجلس الأمن بتعميم حظر السلاح في السودان، وأنه المشروع يمكن أو القرار ممكن يلقى التأييد أم أنه حيصطدم بحق الفيتو لكل من روسيا والصين أو من إحدى الدولتين.
2: فيما يتعلق بالتصويت المرتقب لتمديد الحظر الأسلحة لكافة أنحاء القطب بدلا من اقتصاره على دارفور، أنا أعتقد أنه أرى أنه هذه فرصة مرة أخرى لكي نراجع موقفنا من العوامل، من العامل الدولي، يعني نحن كسودانيين فيما يتعلق بالأزمة أو بالحرب الحالية المستمرة منذ أبريل 23، لأنه هذه ليست المرة الأولى يعني أن يرتفع الاهتمام والترقب وانتظار لما سيحدث في نيويورك من تصويت لمجلس الأمن حول هذه القضية، والآمال الكبيرة لدى هذا الجانب من المنتظرين أو المترقبين، وفي نفس الوقت المخاوف الأخرى. أنا أعتقد أنه جاء الوقت لكي يعني نصل إلى أن العامل الدولي من المفروض أن يكون هو عامل مساعد، هو عامل داعم للجهود السودانية، أن الأمل والمسؤولية الأكبر فيما يتعلق بقضية وقف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في السودان هو مسؤولية السودانيين في المقام الأول، هو مسؤولية القوى السياسية والحزبية والمدنية والأهلية في السودان، خاصة القوى الجديدة، القوى الشبابية الجديدة اللي أنجزت ثورة غير مسبوقة في العالمين العربي والأفريقي في ديسمبر 2018 أبريل 2019. أعتقد أن المسؤولية الأولى في وقف الحرب تعتمد على السودانيين، وأنه إذا لم يتصدى السودانيين لمقاطعة الحرب وللتوافق على موقف واحد منها ومواجهة طرفها، فأنا أعتقد أنه العامل الدولي لن يجد حلا أو لن يكون هو العامل الأساسي في وقف الحرب، لأنه من المنتظر في التصويت المرتقب سواء كان يوم 10 أو يوم 12 أنه مجلس الأمن يعني معروف أنه يعاني من شلل دلوقتي، أصبح شلل مستدام، إنه الموضوع بتاع التصويت يعني حق الدول الخمسة في إنها تعرقل أو توقف أي قرار، هذا الحق أصبح عامل شلل لمجلس الأمن الدولي، ولذلك أعتقد أنه من المفهوم جدا أن لا يصدر أي قرار أو أن تقف على الأقل روسيا أو الصين في مواجهة هذا القرار، أو أن لا يحصل على 9 أصوات المطلوبة من أجل تمريره حتى إذا امتنعت أي دولة من أنه استخدام حق الفيتو. لكن المتوقع من السجل، سجل مجلس الأمن في التعامل مع القضية السودانية، أنه روسيا ستقف ضد هذا القرار، ستقف ضد قرار توسيع الحظر ليشمل كافة أنحاء السودان من خلال السجل. يعني إذا رجعنا للسجل طوال هذه الحرب، وخاصة فيما يتعلق أيضا بحروب أخرى كانت فيها قضايا متفق عليها أو يعني مطلوب الاتخاذ قرار يعني موافق لما هو معروض أمام مجلس الأمن، إلا أنه الفيتو السوفيتي كان ضد ذلك وأفسد هذه المسائل. فلا أنا لا أتوقع أن يمر هذا القرار لتوسيع الحظر على ليشمل كافة أنحاء البلاد.
1: طيب دكتور، يعني قد يسأل السائل عن استمرار تدفق السلاح في دارفور رغم قرار الحظر، وإنه في لجنة خبراء بتراقب وترفع تقاريرها وكذا، فيعني جدوى المشروع بتاع القرار بتعميم حظر السلاح في السودان ككل شنو طالما هو في دارفور ما نجح؟ بمعنى إنه مجلس الأمن فشل في حظر السلاح في دارفور، فكيف حينجح في حظر السلاح في عموم السودان يعني إن تمت الموافقة بالحظر يعني الشامل؟
2: أنا أعتقد دي واحدة من الإشكالات المتعلقة بالقرارات الدولية، بقرارات مجلس الأمن، إنه مجلس الأمن منذ زمن أصبح مؤسسة تعاني من الشلل وغير قادرة على تنفيذ القرارات، حتى القرارات التي تصدرها. هذه المسألة يعني واضحة بصورة تاريخية فيما يتعلق بعشرات القرارات التي صدرت ضد إسرائيل، في على سبيل المثال فيما يتعلق باحتلالها للأرض الفلسطينية وهكذا، ستجد إنه لم يتم تطبيق أي واحد من هذه القرارات. هذه واحدة من المشاكل الموجودة أصلا فيما يتعلق بالقرارات الدولية. أنا أفتكر إنه أفضل القرارات الدولية فيما يتعلق بالقضية السودانية، بقضية الحرب في السودان، فيما يتعلق خاصة بحرب دارفور، أنا أعتقد أنه التدخل من خلال يونيميت هو كان يعني الخطوة الأفضل، باعتبار أن أوقفت نزيف الدماء وحمت المدنيين لعدد من السنين، وخروج يعني الأمر لكان يختلف كثيرا لو كانت يونيميت لا زالت موجودة في دارفور، لما حدث فيه الآن من مجازر ومن انتهاكات واسعة ضد المدنيين. فأنا أعتقد إنه يعني هذا صحيح، إنه حتى القرار الأول بحظر السلاح في دارفور لم يطبق، ولكن ولذلك فإن مسألة التوسيع الآن ربما تبدو شكلانية أكثر من إنها مسألة يعني قد تسمح بمحاربة العنف وبمحاربة بحماية المدنيين في السودان.
1: دكتور شمس الدين، وأنت لازلت تتحدث لمستمعي راديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، يعني برضو عايزينك تلقي نظرة حول تركيز الاتصالات في المرحلة دي مع روسيا دون الجانب الصيني. هل يمكن لأنه الصين يعني تتبع سياسة دبلوماسية مرنة، أم يعني ليه التعويل على روسيا أكثر من الصين؟ يعني
2: أنا أعتقد أنه الأخبار عن أنه هناك اتصالات وتواصلات بين وزراء خارجية ونواب وزراء خارجية في المنطقة وفي الإقليم مع مع اتصالات مع روسيا, يعني مع وزارة الخارجية في روسيا وممثلين لها بخصوص الحرب في السودان. يعني هذه المسألة محزنة لأبعد الحدود, لأنه دليل على أنه قضية الحرب في السودان, قضية السلام في السودان, قضية التحول الديمقراطي في السودان أصبحت في أيدي أجنبية وليست في أيدي السودانيين. وأنا كما ذكرت أنه لا يمكن أن يقوم الخارج مهما كان صلته بالسودان, لا يمكن أن يقوم بمسؤولية السودانيين أنفسهم في إدارة شأنهم, في وضع نهاية للحرب, لهذه الحرب القبيحة, ولإيجاد فرص بتاعة استقرار في السودان. أنا أفتكر أنه دي مسؤولية السودانيين. ومحزن جدا أن يكون أمر الحرب بالكامل وأمر السودان بالكامل الآن في أيادي أجنبية. وأنا أعتقد أنه فعلا يعني حتى عناصر من داخل السودان يهمها جدا استمرار الحرب. ومن هذا المنطلق يمكن أن تكون روسيا يعني حليف, لأنه حتى الآن لم تبدي, يعني من يتابع المواقف الروسية لا يرى أنها قد أسهمت بأي شكل من أشكال في مساعي إيقاف الحرب في السودان. يعني حتى المبادرات اللي خرجت حتى الآن, سواء كانت بدءا من مبادرة جدة, مبادرة الرباعية, المنامة, الخماسية, كلها روسيا إذا كان وجدت فيها فهي ربما يعني شريك هامش جدا. معظم الجهد حتى الآن يعني جاء من الرباعية, وأفضل جهد لإيقاف الحرب في السودان جاء من الرباعية. لذلك أنا أعتقد أنه الساعين لمواصلة الحرب, الساعين لاستمرار الحرب, هم من يتواصلون الآن مع روسيا, وبالتأكيد بصورة أقل مع الصين. مع روسيا لأنها يعني السجل, سجل التعامل الروسي مع القضية السودانية في مجلس الأمن كان دائما داعم لاستمرار الحرب, داعم للجهات التي تريد للحرب أن تستمر. الصين مواقفها معروفة إنها هي مواقف يعني تنزع إلى أن تبتعد عن هذه القضايا الساخنة, تتخذ موقف ما يعرف بلو بروفايل في هذه المسائل, ولا تتدخل بصورة مباشرة وبصورة واضحة, وتسعى لأن تظل في الظل. لذلك التركيز دائما لمن يريد أن تستمر الحرب في السودان, التركيز يكون مع روسيا لأنها مستعدة, وبالتأكيد كما قلت في المرات السابقة أنه من المحتمل جدا إنها ترفض قرار توسيع حظر الأسلحة على السودان, ترفض هذا القرار بشتى الذرائع.
1: لحد هنا وصلنا بكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان سري, وتقبلوا تحيات الفريق العامل. السلام عليكم ورحمة الله, ودمتم بخير.
0: حديث اليوم, حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان, هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا, يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا. قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، ونواصل معكم الجزء الثاني من حلقتنا من برنامج قضايا الشباب حول التطورات المتعلقة بالحوار السوداني. نناقش في هذا الجزء التطورات المتعلقة بالحوار السوداني السوداني وردود الفعل حوله، ومعنا الأستاذ أشرف إدريس أحد القيادات الشبابية المهتمة بقضايا التحول المدني الديمقراطي في السودان. أهلا ومرحبا بك أستاذ أشرف في برنامج قضايا الشباب. بداية، كيف تنظر إلى الحوار السوداني السوداني؟
2: حقيقة الحرب بتاعت 15 أبريل لي أكبر الأزوات السياسية والكارثية في السودان في القارة الأفريقية عموما. من بدايتها الحرب دي أدت إلى انهيار مؤسسات الدولة، أدت إلى تفكك النسيج الاجتماعي في السودان، أدت إلى أكبر حصيلة بتاعت نازحين ولاجئين في السودان ما يقارب 14.5 مليون ما بين لاجئ وما بين نازح. ودي كلها دي أزمات نحن لازم ننظر لها في المقام الأول. ما ممكن يكون في معزل عن حديث عن حوار سياسي وما بكون نحن منطلقين من الحقيقة الأساسية، ما نسميها ما نحاول نسمي انه بس الحاصل ده انه ده خلاف سياسي ما بين مجموعات مدنيه بتحل بس بقعد ترابيزه، او نحن بس مجرد ما نجلس في طاوله بتاعه حوار انه المشكله دي هتتحل. بالعكس، المشكله دي بتتحل. البلد دي يعني الناس دي هسه يعني الحوار اللي تم اطلاقه او تم الدعوه له وتدشينه طريق اللجنه بتاعته دي في بورسودان، يعني لحد الان الرصاد شغال والتشريد حاصل والناس ناسحة ولاجئين، وفي كوارث إنسانية، في خطر بيهدد 40% أو 60% من معظم ولايات السودان الخاضعة لسيطرة الجيش وسيطرة الدعم السريع دي بخطر المجاعة وفي الأمراض والناس دي بتموت. أنت ما ممكن تيجي تتكلم عن مسألة بتاعت حوار، يعني الناس دي بس تيجي تجلس للحوار والرصاص شغال، يعني ده ما في منطق في الحاجة دي.
1: برأيك ما الشروط اللازمة لنجاح هذا الحوار؟
2: من الشروط الأساسية المفترض تتوفر في أي حوار لابد يكون في جو بتهيئة مناخ، لابد في البداية تجيف الرصاص دي يجيف، نزيف الدم دي يجيف، تسقط كل البلاغات الكيدية والسياسية. يعني اليوم بتكلم عن أو تم التصريح بأنه يا أخي ما في أي ملاحقات قانونية حتتم لأي زول داريج الحوار. طيب في ناس معتقلي الرأي سياسي موجودين في سجون بورسودان، يعني ممكن من أبرزهم اللي هو من مدينة بورسودان نفسها، يعني بريرة توم حد الآن موجود داخل زنازين سلطة بورسودان. يعني فده أنت ما في حقيقة، ما في حسنية لأنه الحوار ده يمشي لقدام، ما بالعكس الحوار ده حيكرس لإنقسام في الدولة دي كلها. فممكن أنت الناس ما عندها الحرية ولا أمان لأنه يقول رأيه بمنتهى الحرية ومنتهى انت بتعتقله بتنكل به وبتسجنه تحكم عليه بإعدام. حال كل الشباب والمناضلين لسه معتقلين قاعدين في زنازين الطرفين بتاعين الصراع، لأنه مجرد كلمة أو مجرد انه كان موجود في منطقة دخل الدعم السريع وهو ما طلع، ما كان عنده المقدرات المادية انه يطلع مثلا، فلما الدعم السريع طلع والجيش جاء رجع انت بتعتقله باعتبار انه متعاون. يعني هن قاعدين الناس الأصلا خشوا واعتقلوا ونكلوا، وهنا الأسقط المدن دي مثلا من سلطة الجيش اللي هم النرقبة وكيكل وهندير هم موجودين الآن يعني مع سلطة بورسودان.
1: طيب ما الدور الذي يمكن أن يلعبه الشباب في ظل هذه التعقيدات؟
2: في البداية نحن يعني كشباب كقوة مناهضة للحرب دي نحن ما عندنا مشكلة مع الحوار كمبدأ، احنا ما عندنا مشكله مع الحوار كمبدا، لكن الاسئله الجوهريه المفترض تنطرح، يعني هو الحوار ذات مفترض شكله كيف؟ يعني اي حوار نحن كسودانيين ممكن يحل لنا مشكلتنا، اي حوار نحن بنحتاجه في المرحله الحاليه دي وذاته زمنه 200 والمشاركين فيه منو وتحديد الاجنده، ودي كلها حاجات بنختارها نحن، يعني ما بيزول بيجي بحدد لنا، يعني ما ممكن الجيش او البرهان يعني يحدد اجنده الاجتماع ويحدد المشاركين فيه ويجي داير الناس. يعني هو واضح الحوار ده يعني مخرجاته واضحه من قبل ان يبدا اصلا، يعني نفس السيناريو بتاع البشير، نفس كل السيناريوهات اللي بيعملها الانظمه الدكتاتوريه ده داير شرع لنفسه يعني، وهسه يعني بدأت الحملة، أدشنوا الحملة الداعية لتنصيب البرهان رئيسا للجمهورية وترغيته لرتبة مشير. يعني إنجازه إنه أدخل السودان في حرب، أفقر شعب أكثر ما هو فقير، شرده، الماء مات بالرصاص، مات بالأمراض، مات بالمجاعة. يعني ده الإنجاز بتاع البرهان وحميدتي في 7 سنة الأخيرة دي. ده إنجازهم المفترض هم يرجعوا عليهم وينصبوا رئيسا للسودان، يعني زي ما حلم أبوه يعني على جثث السودانيين والسودانيات.
1: ما شكل الحوار الذي تنشدونه أنتم كشباب؟
2: لما طلعنا في الثورة دي طلعنا لأنه كان دايرين نحدث تغيير جذري في المشهد السياسي عموما، لكن التغيير كان تغيير سلمي. بس انتقلت الموضوع بقى صراع سياسي، صراع مسلح يعني، ولسه حيتوسع يعني، لسه حيتوسع يعني. نفس التأسيس أو نفس الإجراءات اللي عملوها الكيزان في زمنه ذاك، أو صلح الدعم السريع وجل برهان قواهم ودل مكنوا لوجستيا ومكنوا دبلوماسيا، خليه يكون عنده علاقات وتسليح متطور، هو نفس الشيء قاعد بالكربون يعني، قاعد يتعاد السيناريوهات دي، ما كان مع البراؤون، كان مع نفس الحركات المسلحة اللي كان النظام ذات نفسه خلق الدعم السريع عشان يصارعها، بس بقوي فيها عشان يصارع الدعم السريع. فدي نحن حنكون قاعدين في الحلقة المفرغة دي كتير شديد، ما لم نحن نأسس لحوار حقيقي، حوار ده عنده شروطه، اللي هو لابد في البداية تجيف الرصاص ده، الرصاص ده يجيف يتفتح المسارات الإنسانية، فحداك نحن نجي نقعد نشوف نحن شكل الحوار اللي نحن محتاجينه في السودان في الفترة الحالية دي كيف، نحدد زمنه كان في الداخل كان في الخارج، تهيئ المناخ أولا، يطلع كل المعتقلين زورا وبهتانا ده يخرج من الزنازين، بعدك نحن ممكن نقعد نشوف الحوار ده نحن دايرين منه. والأهم من كده إنه يتحدد ذاته أطراف الأطراف بتاعنا الحوار ده، منو اللي حيشاركوا في الحوار؟ يعني أنا ما ممكن أكافئ أي أكافئ المؤتمر الوطني وحركته الإسلامية دي بعد الحرب اللي قوموها دي، يعني أنا ما بقول إنه الكيزان دي بس أو الحركة الإسلامية دي القاعدة في بورسودان أو في سلطة، لا بالعكس، هم مع الدعم السريع موجودين يعني، كل المتحدثين هنا حركة إسلامية، هن تربيتهم هن أبنائهم يعني.
1: طيب رأيك شنو في موقف مفوضية الاتحاد الأفريقي ومباركتها للحوار؟
2: فليعي الاتحاد الافريقي انه هو ما مؤسسه او هو ما طرف سياسي في الازمه السودانيه دي، انه ما طرف، ما مفترض يكون كطرف في الازمه السياسيه السودانيه دي، وهو مؤسسه قاريه معني بحمايه السلم والامن والاستقرار في افريقيا يعني. ده الدور المفترض يلعبه الاتحاد الافريقي، ما انه يطلع يكون جزء احد طرفيها او يدعم احد طرفي الصراع. ده انحراف عن مبادئها وعن اسباب تاسيسها اصلا وعن أهداف المنشأ. عشان الاتحاد الأفريقي ده يدعم الأمن والسلم والاستقرار في أفريقيا والوحدة، يدعم، يدافع عن سيادة الدول ووحدتها، يساعد، مفترض يساعد في منع النزاعات، يسعى دائما إنه أي نزاع يتسوى بالطرق السلمية. والاتحاد الأفريقي نفسه كان متمسك يعني في بدايات الحرب السودانية، كان متمسك بسيادة السودان ووحدته واستغلاله وسلامة أراضيه، وكان بيتكلم عن دعوة لعملية سياسية شاملة سعادة الأمن والاستقرار. فده الدور المفترض يلعبه الاتحاد الأفريقي، ما إنه يكون طرف، ما إنه يكون، ما مفترض يكون الاتحاد الأفريقي ده يلعب كطرف أو يكون طرف في الاستقطاب السياسي الحاصل ده داخل السودان. الدور الرئيسي المفترض يلعبه إنه يكون ضامن لنزاهة العملية السياسية وشموليتها، ده دوره كاتحاد أفريقي حتى في دعمه المبادرات يعني، بغض النظر عن المبادرة هي شنو، مفترض يكون واقف عنها أو واقف في مسار متساوي أو مسافة متساوية من جميع الأطراف، ما يدي طرف شرعية على طرف آخر يعني، ده ذاته بيسقط عنك الحياد يعني. أنت كده ما في الحياد، أنت إذا بتميل عن لطرف مقابل طرف آخر أنت بتوسع الهوة بتاعة الصراع وبتفقد الحياد بتاعك. والاتحاد الأفريقي يعني هو عنده المقدرة وعنده القدرة إنه يساهم إذا ركز، مع أدواره بكل حيادية بكل تمام، ممكن يركز على القضايا الأساسية اللي هي وقف الحرب، حماية المدنيين، دعم المسار السياسي الشامل بدون الانحياز لأحد أطرافه، بدون إكساب طرف شرعية على طرف آخر، لأنه أنت مجرد ما أكسبت طرف شرعية أنت بتوسع في الهوة بتاعت الصراع دي. السودان ما محتاج لشرعية لأحد الطرفين المتحاربين ديل، محتاجين إنه الطرفين ديل يجنحوا للسلم ويوقفوا نزيف الدم ده، يفتحوا الممرات الإنسانية، ده اللي إحنا محتاجينه، ده الدور المفترض يلعبه الاتحاد الأفريقي. هن المفترض يركز لنا بس في وقف الحرب، حماية المدنيين، دعم المسار السياسي، يقرب وجهات النظر أو ينس تنسيق مثلا مع تنسيق المبادرات الدولية والإقليمية، يعني أفضل من تكون متعددة زي الماشي هسي شعب الكثير ده. أفضل اللي يحاول ينسق ما بين المبادرات الدولية دي الأدوار الممكن يلعبها الاتحاد الأفريقي. يعني أنا بشوف إنه ما يكتفي، يعني ما في، يعني بدل إنه يكتفي بالترحيب بالحوار الغير حقيقي المزمع عقده في السودان، ممكن الاتحاد الأفريقي ذاته يطرح بالتشاور مع القوى السياسية والقوى السودانية المناهضة للحرب، يعني يحاول يطرح مجموعة من الشروط والمبادئ اللي بتخلي أي حوار يكون عنده مصداقية، اللي هي مثلا ممكن نتكلم عن إنه الحوار في نفسه ما بيكون بديل عن وقف الحرب. يعني أنت خلاص عملت حوار سياسي، ما مشكلة نواصل الحرب لحد آخر طلقة الضرب. فده ما ممكن يكون خيار، إن الحوار بدل إيقاف الحرب نمشي في حوار سياسي، ده خطأ. مفترض إيقاف الحرب بعد ذلك نحن نمشي لحوار، ده مفترض يكون مبدأ أساسي. الاتحاد الأفريقي مفترض يضغط في الناحية دي مع الشركاء الدوليين والإقليميين، ده مفترض، ده أهم دور مفترض يكون بالاتحاد الأفريقي. ممكن تاني يعني هو أو ممكن نقول شنو، إنه يعني هسي التصريح الطلع من الاتحاد الأفريقي ده، يعني وده تحليلي يعني البسيط للحاجة، إنه هو بيرحب ذاته بمخريات الحوار دي كانت، يعني قبل ممكن ترحب ترحيب مسبق يعني بمخريات، مع إنه مخريات واضحة. أنا زي ما ذكرت قبل إنه مخريات واضحة يعني بالنسبة لنا، يعني إنه البرهان في النهاية داير يصل من الحوار ده لشرعية لنفسه، يعني إنه داير نص بنفسه ليصل للسودان. فهو يا ريت يعني الاتحاد الأفريقي يعني يمشي يراجع أو يتابع الملف بتاع النزوح واللجوء وقاعد الإحصائيات الموجودة لحد شهر أغسطس 2026، عدد النازحين المرتبطين بالأزمة السودانية دي ما لا يقل عن 11.5 مليون يعني مواطن سوداني نازح. دي مسائل الاتحاد الأفريقي يمشي عشان يحاول يخفف معاناة ال 11.5 مليون نازح. يعني 11.5 مليون نازح وأكثر من 3.5 مليون لاجئ أو طالب اللجوء.
1: طيب إذا أنتوا كشباب بترفضوا الحوار بهذا الشكل، فما البديل الذي تطرحونه؟
2: ما شايف إنه في رفض، ما رفضين الحوار، لكن أي حوار ما بتسبقه تهيئة بتاعت مناخ وضمانات كافية لأن الحوار ده يكون حوار حقيقي، يكون حوار حر ونزيه. يعني ما ممكن يعني البنادق شغالة والاعتقال التعسفي شغال، انت تقول لنا داري يجيب الناس تتحاور كيف؟ انا الكلمه انا ما بقدر اقول كلمه بتاعت حق. يعني كان في المبادره المطلقنا نحن معروف المطلقه من يعني هو نفسه ضد النظام السابق، يعني الحركه الاسلاميه واجهتها مطلقين المبادره بتاعت ترشيح البرهان، يعني بيعملوا زي استفتاء وتصويت كده في الشوارع بيقولوا انه دار تختار دار منو رئيس للسودان، يعني بفكر استعباطي او اعتباطي انه بيفتكروا انه دايرين زول يعني حيجي يقول لهم انا والله برشح مثلا فلان الفلاني ذاك اللي هو مثلا، يعني فلنفترض انه يقول زول انا حرشح دكتور عبد الله حمدوك مثلا رئاسة وزراء السودان او لرئاسة السودان كرئيس للسودان. فما في زول يعني الا ان كان هي، انا ما حقول هي شجاعة يعني، لكن ما داري اسمها شجاعة، ده انتحار. يعني انت في في في في, في مكان زي ده، يعني انت لو قلت كلام زي ده تاني ما حتشوف الشميز، يعني ما في بلقاك. فما ما لم يكن في حرية في امان وفي ضامنين حقيقيين لعملية الحوار، ما حيكون في حوار جد، حيكون بس مجرد رقم للمبادرات الكثيرة اللي اتعملت في السودان ده. زي حوار الوسبة زي كثير يعني حوارات اللي اتعملت في السودان ده. فنحن ما دارين بس حوار لمجرد انه بس يقولوا حوار انه السودانيين قعدوا، لا نحن محتاجين حوار حقيقي يخاطب جذور الأزمة السودانية دي في البداية، يوقف الحرب، يخفف معاناة السودانيين، يحاول يعالج آثار الحرب الكارثية دي ويخاطب جذور الأزمة. ده الحوار اللي احنا دايرينه، ده الحوار اللي احنا بنسعى له، وان شاء الله في ذو المحاولات احنا نقدر نسعى ونصل للحوار الجاد.
1: مستمعينا الاعزاء، بهذا نصل الى ختام حلقتنا من برنامج قضايا الشباب. تناولنا خلالها التطورات المتعلقه بالحوار السودان، واستمعنا الى اراء الشباب حوله. نشكر ضيفنا الاستاذ اشرف ادريس على مشاركته معنا وتفضلوا بالمعلومات القيمه. كما نشكركم أنتم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة دمتم بخير.
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
4: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 9 سبتمبر 2026. مقتل شخص في هجوم بطائرة مسيرة على كلية الأمة التنموية في الأبيض في الساعات الأولى من صباح اليوم. القوى المشتركة للحركات المسلحة تعلن سيطرتها على منطقة كبش النور في محلية جبرة الشيخ في شمال كردفان. أحداث شغف في معسكر كلمة للنازحين في جنوب دارفور وحرق وتحطيم مقر الإدارة إثر مقتل شخص. المحامي عبد الباسط محمد عضو هيئة محامي دارفور يصف الجلسة التي عقدت أمس في الجنائية بأنها الأولى من نوعها ويكشف عن اتجاه للتعويضات الجماعية. مصادر طبية في ولاية غرب كردفان تعلن عن تسجيل نحو 70 إصابة بالكوليرا و16 حالة وفاة في عدد من قرى محلية الوضية حتى مساء الأول من سبتمبر. تأسيس تعلن عن وصول لقاحات الكوليرا وبدء حملة واسعة للتطعيم في محليات النهود والفولة وادبندا ومناطق أخرى. لجان مقاومة بلدية القضارف تدين تعييد محكمة الاستئناف للحكم الصادر بحق عضوها على الدين الشريف والقاضي يسجنه لمدة 5 سنوات. مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان يدعو لمراجعة الحكم الصادر ضد الناشط على الدين الشريف في القضارف بالسجن لمدة 5 سنوات. مزارعو القضارف يحذرون من فشل الموسم الزراعي الحالي بسبب شح الأمطار وتأخر الخريف. منظمة نسوية تكشف عن فشل الموسم الزراعي في شرق دارفور بنسبة 75% بسبب شح الأمطار. ارتفاع أسعار السلع في كادوغلي بجنوب كردفان ورداءة الطرق وارتفاع سعر الدولار. استئناف الدراسة في مدارس كادوغلي وشكاوى من تردي البيئة المدرسية ونقص المستلزمات الأساسية. نزوح 1275 شخصا من قرى بمحلية أمبرو إلى كورنوي في شمال دارفور في الفترة ما بين 3 و 6 سبتمبر 2026. نزوح 315 فردا من قرى بمحلية جيسان في إقليم النيل الأزرق يوم الاثنين بسبب انعدام الأمن. منظمة الصحة العالمية تعلن عن بدء حملة التطعيم ضد مرض الكوليرا في محلية طويلة بولاية شمال دارفور تستهدف حماية 95,000 نازح من تفشي الوباء. استبراز الصعوبات التي تواجه تطبيق بانكوك، مواطنون يتجهون لمقادرة التطبيق إلى بنوك أخرى. محل السياسي، زيارة الخماسية للسودان يحدث إلى التباحث مع الأطراف التي تعرق المسار. قوى ميثاق القاهرة تقول إن دعوة البرهان للحوار السوداني السوداني لا تقدم حلا حقيقيا بل تحدث لإطفاء الشرعية على سلطة الأمر الواقع. الشبكة الشبابية السودانية لإنهاء الحرب والتأسيس للتحول المدني الديمقراطي، الحوار السوداني الداخلي بصيغته الحالية لا يستوفي شروط العملية السياسية الجادة. الكتلة الديمقراطية تعلن تمسكها بمبدأ الحوار السوداني السوداني الشامل لحل الأزمة. توقعات بأرقلة روسيا والصين مشروع القرار الخاص بتوسيع حظر الأسلحة في السودان ليشمل كافة أرجاء البلاد بدلا من دارفور فقط. مساعد بولس يجري اجتماعا بشأن السودان مع عضو لجنة العلاقات الخارجية مجلس النواب غريغوري ميكس قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن المقرر انعقادها قدا. شكاوى من تكدس البضائع وتأخر تقليص المعاملات في ميناء عثمان دقنة بسواكن ومناشدة لوزير الداخلية ومدير عام شرطة الجمارك بتدخل العاجل. السلطات المصرية تعتقل رئيس تحرير الصحيفة السوداني عطاف محمد مختار دون إفصاح مكانه وسبب اعتقاله. حزب الأمة القومي جناح الدومة يدشن عودة نشاطه بدار الأمة عبر تنظيم ملتقى للحوار السوداني السوداني وسط حضور مكثف من القوى السياسية. تجار السوق الرئيسي مدينة الشندي بولاية نهر النيل ينفذون إضراباً اليوم احتجاجا على زيادة الجبايات والرسوم المحلية. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 9 سبتمبر 2026. أبدوها بالعناوين. مقتل شخص في هجوم بطائرة مسيرة على أبيض، والقوى المشتركة تعلن السيطرة على منطقة كبش النور بشمال كردفان. أحداث شقب في معسكر كلمة في جنوب دارفور وحرق مقر الإدارة وظهور جديد للكوليرا في غرب كردفان. الجفاف يحدد الموسم الزراعي في شرق دارفور وجنوب كردفان، وتحذيرات من فشل الموسم الزراعي في القضارف. قوى ميثاق القاهرة تشدد على أولوية وقف الحرب ورفض حوار البرهان، ووفد القماسية يواصل زيارته إلى الخرطوم. تفاصيل النشرة براديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. أعلنت مصادر بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أن قوات الدعم السريع استحدثت بطائرة مسيرة كلية العلوم التنموية في الساعات الأولى من صباح اليوم. وأوضحت المصادر أن الاستهداف أسفر عن مقتل خفير الكلية، ويأتي هذا الاستهداف بعد ساعات من هجوم بمسيرات استهدف مروابة وأسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة العشرات. ومن جهة ثانية أعلنت القوى المشتركة لحركات المسلحة الثلاثاء السيطرة على منطقة كبش النور في محلية جبرة الشيخ في شمال كردفان يوم الثلاثاء. ويأتي هذا التطور بعد سيطرة الجيش على منطقة حمرة الوز بشمال كردفان. وأضاف أحد جنود القوى المشتركة في هذا الخصوص:
1: تسجيل دخول منطقة كبش النور بنجاة يوم 3 ديسمبر 2026 هو خالص ما يلوم الضج فوق.
0: شهد معسكر كلمة للنازحين بولاية جنوب دارفور الثلاثاء أحداث شقب وحرق بمقر إدارة المعسكر بعد مقتل أحد النازحين. وقال إسحاق محمد عبد الله رئيس معسكر كلمة لراديو دبنجا أن الأحداث نتجت عن مقتل أحد النازحين الشباب 20 عاما في مشاجرة مع شاب آخر خارج المعسكر، وأفاد بأن ذوي القتيل احتشدوا بعادات كبيرة أمام مقر الإدارة من أجل استلام القاتل الذي احتجزته الإدارة، وذكر أنهم عمدوا إلى تحطيم مقر الإدارة وحرقه قبل أن يعود الحدو إلى المعسكر. وأدعى إسحاق جميع النازحين للاستماع لصوت الحكمة والعقل وعدم أخذ الحقوق باليد وترك العدالة تأخذ مجراها. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وبعد ذلك يوق ما نحن إدارة والله خلينا المكتب ده وخشوهم خشوه وكسروا، وبعد ذلك يتحرقوا فاتوا على برضو قردارين يا رقوم على المناسبة الآن برضو.

0: هاتي هو كمان هدوم الحمد لله هاتي ودي تمام ما في كلام. ثاني عندنا زول وايد داق زول وايد اللي كان عامله مشاجرة المتهم بتاعه زمانه ما
1: من جهته قال آدم رجال الناطق باسم منسقية النازحين واللاجئين إن الأوضاع تصاعدت داخل معسكر كلمة بعد وقوع الحادث الجنائي خارج المعسكر نتيجة تحريض بعض الأطراف، مما أدى إلى مقتل شابين وإصابة آخر وإحراق مبنى الإدارة بالمعسكر. واتهم الجهات قال إنها مرتبطة بالاستخبارات العسكرية والحكومة في بور السودان بمحاولة استغلال الحادثة لاقتيال القادة، داعيا النازحين إلى التحلي باليقظة والمسؤولية وأذن الإنجرار الرابع وصفه بمحاولات التشويه أو الاستقلال. قال المحامي عبد الباسط محمد عضو هيئة محامي دارفور إن الجلسة التي عقدت يوم أمس كانت الأولى من نوعها في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية التي تعقد للنظر في تعويضات الضحايا بعد صدور حكم الإدانة بحق علي كوشيب. وقال عقب مشاركتي في الجلسة لراديو دابونغا إن الجلسة بحثت التعويضات والعودة الطوعية وإعادة تأهيل الضحايا، مبينا أن المحكمة ستقرر التدابير المناسبة بناء على هذه المذكرات والمقترحات. وأشار إلى أن الحديث يميل نحو التعويض الجماعي، وأضاف لراديو دابونغا في هذا الخصوص:
2: عودة النازحين واللاجئين لأماكنهم الأصلية يجب أن يكون جزء من الحكم نفسه وجزء من برامج التعويضات، وبرضو مسائل متعلقة بكيفية إعادة تأهيل الضحايا، إعادة تأهيل بشكل خاص ضحايا العنف الجنسي في مناطق زي بندسي ومناطق زي منكر.
1: أعلنت مصادر طبية في ولاية غرب كردفان أن تسجيل نحو 70 إصابة بالكوليرا و16 حالة وفاة في عدد من قرى محلية الوضية في مساء الأول من سبتمبر، فيما أعلنت وزارة الصحة في تأسيس تسجيل 104 إصابات و10 وفيات في البؤرة الجديدة التي ظهرت بالولاية منذ مطلع سبتمبر. وقالت المصادر الطبية لراديو دابونغا أن الحالات المسجلة حتى مساء الثلاثاء بلغ نحو 70 حالة إصابة من بينها 16 حالة وفاة، في مؤشر على خطورة التفشي وسرعة انتشاره في المنطقة. أقر الدكتور علاء الدين نجد وزير الصحة في المناطق الخاضعة لسيطرة التعسيس بظهور بؤر جديدة للكوليرا منذ بداية سبتمبر الجاري في محلية الوضية في غرب كردفان بعد انحسار شديد للوباء خلال الفترة الماضية. وقال نجد إن الإمدادات الطبية وصلت إلى مناطق في غرب كردفان من بينها الفولة والنهود، وإن الفرق الصحية العاملة في الولاية تواصل التعاون مع البؤر وإرسال فرق إضافية إلى المناطق التي يظهر فيها نقص في الكوادر أو الخدمات بهدف السيطرة على الوباء. وأكد نجد وصول لقاحات الكوليرا وبدء حملة واسعة للتطعيم في محليات النهود والفولة وودبندا ومناطق أخرى تشهد ظهور الحالات، مشيرا إلى أن العدد المستهدف بالحملة يبلغ 675,315 شخصا. حذر مزارعون من فشل الموسم الزراعي الحالي في ولاية القضارف بسبب شح الأمطار وتأخر الخريف. وقال مزارع حسن أحمد حسن من منطقة قلع النهل بولاية القضارف لراديو دابونغا إن الموسم الزراعي عانى من الإشكاليات المتكررة نفسها مثل التمويل، ولكن الأخطر خطورة أن معدلات هطول الأمطار هذا العام أقل من الأعوام الثلاثة الماضية، مشيرا إلى تأخر الخريف وشح الأمطار وتذبذبها. وحول المساحات المزروعة هذا الموسم أكد المزارع حسن أن هناك زيادة في المساحات المزروعة حيث تم زراعة جميع الأراضي رغم الإشكاليات المتعلقة بندرة الوقود وصعوبات التحضير. وأضاف في هذا الخصوص:
3: منطقة قلع النحل عانت يعني كما غيرها من المناطق، عانت من قلة الأمطار وتأخر الخريف بعض الشيء، لكن الحمد لله في 72 ساعة الفارط دي في أكثر من محل جاءت مطرة، من ضمنها منطقة قلع النحل والمنطقة الجنوبية منها جاءت أمطار شح حقيقي. يعني لو ما جاءتنا مطرتين في الأيام الجاية دي احنا مهددين بفشل الموسم الزراعي.
1: وفي دارفور حذرت منظمة كيان لتمكين المرأة من تدهور الأمن الغذائي والإنساني في ولاية الشرق دارفور، وقالت إن تقديرات مجتمعية أولية تشير إلى أن نجاح الموسم الزراعي في بعض المناطق التي شملتها الرصد قد لا تتجاوز 25% من المساحات المزروعة بعد فترات انحباس الأمطار قدرت بنحو 35 يوما خلال الصبنة الأولى و30 يوما خلال الصبنة الثانية. وقالت المنظمة في نداء عاجل إن نقص المياه والكلى أدى إلى حذال ونفوق بعض الدواب التي تعتمد عليها الأسر في التنقل ونقل المياه وقضاء احتياجاتها اليومية، وهو ما يضاعف الأعباء الواقعة على النساء والفتيات. تشهد الأسواق في مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان ارتفاعا طفيفا في أسعار السلع الاستهلاكية، وأذى مواطنون في إفادة لراديو دبنغ الارتفاع إلى رداد الطرق وارتفاع سعر الدولار، فيما لا يزال الوضع الاقتصادي رغم الارتفاعات الأخيرة أفضل من السابق. وأوضح أن الخريف لهذا العام سجل أدنى نسبة هطول للأمطار خلال 20 عاما الماضية. ومن جهة أخرى كشف المواطنون في كادوغلي أن فتح المدارس أبوابها في ظروف وصفها المواطنون بالصعبة في ظل تردي البيئة المدرسية ونقص التجهيزات الأساسية. قال الصحفي أيمن محمود أن خدمة تطبيق بنكك التابع لبنك الخرطوم ما زالت تواجه صعوبات تقنية في التحويلات المالية. وأضاف لراديو دبنغا أن المواطن السوداني أصبح يتخير أوقاتا بعينها في الصباح الباكر أو الليل لإنهاء معاملاته، مشيرا إلى اتجاه بعض المواطنين للاستعانة بالهواتف من فئات الآيفون لفتح التطبيق. وأوضح أن مستخدمي التطبيق يتعرضون للإحراج حال شراء المستلزمات الغذائية أو دفع فواتير الخدمات أو تذاكر المواصلات الداخلية والخارجية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: ما تزال الصعوبات تواجه تطبيق بنكك الذي يعتمد عليه قطاع كبير من المجتمع حال مسايرة مهامهم الحياتية والتجارية. وأحدث تدني خدمة بنكك كثير إحراج لمستخدمي التطبيق حال شراء المستلزمات الغذائية أو دفع فواتير الخدمات أو تذاكر المواصلات الداخلية والخارجية. ويعتزم عدد لا يستهان به من السودانيين لتوديع تطبيق بنكك والاتجاه للاستعانة بتطبيقات مالية أخرى يرون فيها السلاسة واليسر.
1: وصل وفد المجموعة الخماسية الاتحاد الأفريقي إيجاد جامعة الدول العربية الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى الخرطوم في زيارة تستغرق 3 أيام لإجراء مشاورات مباشرة مع الأطراف السودانية بهدف الاستماع لتقييمات الوضع الراهن ومشاركة رؤيتها لبناء مسار سياسي شامل يقود لحكومة مدنية ديمقراطية. وقال المحلل السياسي والكاتب الصحفي رئيس تحرير مجلد أفق عثمان فضل الله إن هذه الزيارة تعد استكشافية لبحث تطورات الأزمة مع مختلف الأطراف الوقوف ميدانيا على الأوضاع ومقاولة متخذي القرار. وأضاف فضل الله لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
5: باعتبار أنه الكثير من اللقاءات السابقة قد يكون المتابع لها بيجد أنه هناك عرقلة، يعني إذا نظرنا للقاء الأول أو اللقاء الثاني بعض القيادات المحسوبة على البرهان تحديدا بتسهب لخلق بعض المشاكل وعرقلة مسار الخماسية. وبالتالي أظن أنه من الأوفق أن تستمع الآلية للبرهان شخصيا ولقيادات المسيطرة على السلطة، وده قرار الدولة.
1: أصدرت قوى ميثاق القاهرة بيانا قياديا من العاصمة المصرية القاهرة أكدت فيه أن وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية ممثلان الأولوية الوطنية القصوى للتصدي لتداعيات النزاع الممتد منذ 15 أبريل 2023. وحذر البيان من انحيار الاقتصاد الشامل والضغوط المعيشية الحادة على المواطنين، معتبرا أن دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان للحوار السوداني السوداني لا تقدم حلا حقيقيا بل تهدف لإطفاء الشرعية على سلطة الأمر الواقع. وقال القيادي بقوة إعلان القاهرة المصباح أحمد لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
6: وهو في تقدير تفعيل للعمل السياسي وليس مسارا موازيا كما أسلفت، ولكنه مسار يدعم ويتكامل مع القوى السياسية المجتمعة إذا كانت في نيروبي عبر إعلان المبادئ، وداعم لموقف القوى المدنية صمت.
1: وحول شروط العملية السياسية الجادة من حيث الاستقلالية والتكافؤ والشمول، قالت الشبكة في بيان أن الحوار الموجه إلى القوى الداعمة للجيش يجري في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الإنسانية، مشيرة إلى أن هيمنة طرف عسكري على العملية السياسية قد تكرس موازين القوى التي أفرزتها الحرب وتمنح شرعية للأمر الواقع. وانتقدت الشبكة تحميش القوى المدنية والمجتمعية خاصة الشباب والنساء والنازحين واللاجئين، كما حذرت من إتاحة المجال أمام المؤتمر الوطني وحركة الإسلامية للعودة إلى المشهد السياسي. توقع مدير مشروع الفكرة الديمقراطي ورئيس تحرير مجلة الحداثة شمس الدين ضوالبيت أن تعرقل روسيا أو الصين مشروع القرار الخاص بتوسيع حظر الأسلحة في السودان ليشمل كافة أرجاء البلاد بدلا من دارفور فقط، وقال لراديو دبنغا إن القرار لن يحصل على موافقة 9 أصوات المطلوبة من أجل تمريره حتى إذا امتنعت أي دولة من استخدام حق النقد الفيتو، ولم يستبعد أن تقف روسيا ضد قرار توسيع حظر السلاح ليشمل كافة أنحاء السودان بدلا من أن كان محصورا في دارفور. وأضاف في هذا الخصوص:
7: من المفهوم جدا أن لا يصدر أي قرار أو أن تقف على أجل روسيا أو الصين في مواجهة هذا القرار، أو أن لا يحصل على 9 أصوات المطلوبة من أجل تمريره حتى إذا امتنعت أي دولة من إنه استخدام حق الفيتو. لكن المتوقع من سجل مجلس الأمن في التعامل مع القضية السودانية أنه روسيا ستقف ضد هذا القرار، ستقف ضد قرار توسيع الحظر ليشمل كافة أنحاء السودان.
1: شكى مواطنون في ميناء عثمان دقنة بمدينة السواكم من تكدس البضائع وتأخر تخليص المعاملات محملين مدير إدارة الجمارك بالمنفذ المسؤولية، مناشدين وزير الداخلية ومدير عام شرطة الجمارك للتدخل العاجل. وقال نوري محمد عمر من شباب سواكل لراديو دبنغا إنهم يطالبون بإقالة مدير جمارك ميناء عثمان دقنة الذي اتهمته ممارسة احتكار العمل والصلاحيات، واتهم مدير الجمارك والمكتب التنفيذي التابع له بالتعامل بالازدواجية ودون مهنية بين جمهور المتعاملين. وأضاف في هذا الخصوص:
8: في تقدس داخل مكتب المدير ده بيوضح انه يا اخي في خلل مفروض الإدارة العليا تعاين له. الشيء الثاني نضيف انه المكتب التنفيذي الموجود مكتب تنفيذي غير مهني، ومكتب تنفيذي ما قاعد يشتغل بمهنية زي ما برضو السيد المدير في حد نفسه برضو قاعد يشتغل في بخيار وفوجوز بين المجتمعات، بيشتغل للدار يشتغل له ويرفض للدار يرفض له، وبأمانة هو تفاصيل التخفيضات والإنزالات والحاجات دي هي واقفة أصلا من إدارة الجمارك، والسيد المدير بصلاحيته الشخصية وبتجاوزاته الشخصية لقرار الجمارك السودانية يعني خزينة الدولة وزارة المالية قاعد يخفض للدار يخفض وقاعد يرفض للدار يرفض، والحاجة دي عملت يعني إشكالات كثيرة في سواكم، منها إنه الناس بقت بتشوف إنه في يعني في المعاملة فرز.
1: اعتقلت السلطات المصرية رئيس تحرير الصحيفة السوداني أوطاف محمد مختار الثلاثاء دون الإفصاح من مكانه وسبب اعتقاله، وطلبت جهات حقوقية وإعلامية بالإفصاح الفوري عن مكان احتجازه وضمان سلامته ومتابعة قضيته على أعلى المستويات الرسمية. وأدان المركز السوداني لحقوق الإنسان وحرية الإعلام حادثة الاحتجاز وعارب عن قلقه البالغ إذا مصير مختار وظروف احتجازه. الخبر الأخير في النشرة: نفذ تجار السوق الرئيس في مدينة الشندي بولاية نهر النيل إضرابنا اليوم بإغلاق جميع المتاجر احتجاجا على زيادة الجبايات والرسوم المحلية. وأفاد التجار أن الإضراب نفذ بشكل كامل اليوم في سوق مدينة الشندي. وفي ذات السياق نفذ التجار بمدينة النوراب بولاية نهر النيل إضرابا بسوق المدينة والثلاثاء احتجاجا على فرض ضرائب قالوا إنها مرتفعة، وأدى الإضراب إلى شل الحركة التجارية في شمال محلية المتمة. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنغا، ودمتم بخير.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنغا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنغا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنغا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 9 سبتمبر شهر 9 2026. في الجولة دي حنتناول القضايا التالية: ما هي التوقعات بشأن صدور قرار بمجلس الأمن بحظر الأسلحة الكامل في السودان؟
7: أنا أعتقد أن المسؤولية الأولى في وقف الحرب تعتمد على السودانيين.
9: زيارة الخماسية للسودان، الأسباب والدلالات.
5: فترة فاتت الخماسية كانت تلتقي بعض القيادات الموالية للجيش من السياسيين.
9: بيان من قوى ميثاق القاهرة حول وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية.
6: الوضع في الداخل، الوضع الإنساني، الوضع الاقتصادي، ناقش كذلك حياة الناس ومعاش الناس.
9: حركة عبد الواحد النور تعلن المجاعة رسميا في مناطق سيطرتها،
10: لأن مناطق جبل مرة طويلة وعين سيرو ومخيمات النازحين الملحقة بها قد دخلت مرحلة كارثة المجاعة وارتفعت معدلات الوفيات.
9: هذا ولدينا مواد أخرى متنوعة تستمعون إليها ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونعود.
11: دبنجا، أخبار لكل السودان.
9: تتجه الأنظار لمجلس الأمن الدولي وإمكانية اتفاقه على قرار يمدد حظر الأسلحة ليشمل كافة أنحاء السودان بدلا عن دارفور وحدها. حول هذا الموضوع تحدث لدبنجا الأستاذ شمس الدين ضو البيت، رئيس تحرير مجلة الحداثة السودانية.
12: فيما يتعلق بالتصويت المرتقب لتمديد الحظر الأسلحة لكافة أنحاء القدس بدلا من اقتصاره على دارفور، أنا أعتقد أنه أرى أنه هذه فرصة مرة أخرى لكي نراجع موقفنا من العامل الدولي، يعني نحن كسودانيين فيما يتعلق بالأزمة أو بالحرب الحالية المستمرة منذ أبريل 23، لأنه هذه ليست المرة الأولى يعني أن يرتفع الاهتمام والترقب وانتظار لما سيحدث في نيويورك من تصويت لمجلس الأمن حول هذه القضية، والآمال الكبيرة لدى هذا الجانب من المنتظرين أو المترقبين، وفي نفس الوقت المخاوف الأخرى. أنا أعتقد أنه جاء الوقت لكي يعني نصل إلى أن العامل الدولي من المفروض أن يكون هو عامل مساعد، هو عامل داعم للجهود السودانية، أن الأمل والمسؤولية الأكبر فيما يتعلق بقضية وقف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في السودان هو مسؤولية السودانيين في المقام الأول، هو مسؤولية القوى السياسية والحزبية والمدنية والأهلية في السودان، خاصة القوى الجديدة، القوى الشبابية الجديدة اللي أنجزت ثورة غير مسبوقة في العالمين العربي والأفريقي في ديسمبر 2018 أبريل 2019. أعتقد أن المسؤولية الأولى في وقف الحرب تعتمد على السودانيين، وأنه إذا لم يتصدى السودانيين لمقاطعة الحرب وللتوافق على موقف واحد منها ومواجهة طرفها، فأنا أعتقد أنه العامل الدولي لن يجد حلا أو لن يكون هو العامل الأساسي في وقف الحرب، لأنه من المنتظر في التصويت المرتقب سواء كان يوم 10 أو يوم 12 إنه مجلس الأمن يعني معروف إنه يعاني من شلل دلوقتي، أصبح شلل مستدام، إنه الموضوع بتاع التصويت يعني حق الدول الخمسة في إنها تعرقل أو توقف أي قرار، هذا الحق أصبح عامل شلل لمجلس الأمن الدولي، ولذلك أعتقد إنه من المفهوم جدا أن لا يصدر أي قرار أو أن تقف على الأقل روسيا أو الصين في مواجهة هذا القرار، أو أن لا يحصل على 9 أصوات المطلوبة من أجل تمريره حتى إذا امتنعت أي دولة من إنه استخدام حق الفيتو. لكن المتوقع من سجل مجلس الأمن في التعامل مع القضية السودانية أنه روسيا ستقف ضد هذا القرار، ستقف ضد قرار توسيع الحظر ليشمل كافة أنحاء السودان من خلال السجل. يعني إذا رجعنا للسجل طوال هذه الحرب وخاصة فيما يتعلق أيضا بحروب أخرى كانت فيها قضايا متفق عليها أو يعني مطلوب الاتخاذ قرار يعني موافق لما هو معروض أمام مجلس الأمن، إلا أنه الفيتو السوفيتي كان ضد ذلك وأفسد هذه المسائل. فلا أنا لا أتوقع أن يمر هذا القرار لتوسيع الحظر على ليشمل كافة أنحاء البلاد.
9: ننتقل لدلالات زيارة الخماسية للسودان واجتماعها بأصحاب القرار وتأثير ذلك على مسار العملية السلمية. على هذا الموضوع يعلق الأستاذ عثمان فضل الله رئيس تحرير مجلة أفق جديد.
5: وصول مجموعة الآلية الخماسية إلى الخرطوم خلال يوم أمس وما أعلن عن لقاءات ستعقدها مع أعضاء مجلس السيادة أو القوى السياسية، لا أعتقد أنه يحمل الكثير من المؤشرات بغير أنه هو حاول استكشاف الوضع في جانب الحكومة، حكومة الأمر الواقع، باعتبار أنه الآلية الخماسية بتلتقي بمعظم الأطراف ولا بد لها أن تستمع من المصدر مباشرة، لأنه في الفترة اللي فاتت الآلية الخماسية كانت تلتقي بعض القيادات الموالية للجيش من السياسيين. فدي أول لقاء أعتقد للآلية مع قيادات المتحكمة والمسيطرة على القرار في السودان أو في خلينا نقول في المناطق المسيطرة عليها الجيش، باعتبار أنه الكثير من اللقاءات السابقة قد يكون المتابع لها بيجد أنه هنالك عرقلة. يعني إذا نظرنا للقاء الأول أو اللقاء الثاني، بعض القيادات المحسوبة على البرهان تحديدا بتسهب لخلق بعض المشاكل وعرقلة مسار الخماسية. وبالتالي أظن أنه من الأوفق أن تستمع الآلية أو للبرهان شخصيا ولقيادات المسيطرة على السلطة، وده قررته. ولا أظن أنه تحمل هذه الزيارة أكثر مما ذكرنا، باعتبار أنها هي استشراف للوضع بشكل عام.
9: أصدرت قوى ميثاق القاهرة بيانا قياديا من العاصمة المصرية أكدت فيه أن وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية يمثلان الأولوية الوطنية القصوى للتصدي لتداعيات النزاع الممتد منذ 15 أبريل 2023، وحذر البيان من الانهيار الاقتصادي الشامل. المزيد في حديث مصباح أحمد القيادي بقوى ميثاق القاهرة.
13: انعقد بالأمس اجتماع للجمعية العمومية قوى إعلان القاهرة، وقوى إعلان القاهرة هي قوى سياسية سودانية اجتمعت في القاهرة في يناير من العام الماضي، واتفقت على ميثاق لوحدة القوى المدنية وبرنامج سياسي، ونسقت أيضا في مواقفها مع قوى إعلان نيروبي، أكدت كذلك على إعلان نيروبي. وفي العام الماضي في مايو أيضا أصدرت برنامجا سياسيا مدة 3 شهور، ثم أكدت على البرنامج في أغسطس. وهي قوة، هو مسار سياسي لوحدة القوى المدنية انطلق بمبادرة من تضامن أو العسكريين القدامى، وهو مسار متكامل مع مسار نيروبي، وكذلك داعم للتحالف المدني لقوى الثورة صمود، ويضم كل هذه المكونات التي وقعت على إعلان المبادئ في نيروبي. ولكن الهدف منه هو توسيع دائرة العمل المدني، لأنه في بعض المكونات المدنية خارج تحالف إعلان المبادئ وخارج التحالف المدني لقوى ثورة صمود منضمة أو منخرطة في نشاط مع إعلان القاهرة تكاملا مع الجهود السابقة. الاجتماع الأمس ناقش تطورات الأوضاع، الوضع في الداخل، الوضع الإنساني، الوضع الاقتصادي، ناقش كذلك حياة الناس ومعاش الناس، ناقش مقترحات الحوار والمبادرات المطروحة والموقف منها، وخلص إلى البيان الذي صدر وكذلك أيضا أعاد تشكيل سكرتارية المعنية بمتابعة النشاط وعقد الاجتماعات، وهو في تقدير تفعيل للعمل السياسي وليس مسارا موازيا كما أسلفت، ولكنه مسار يدعم ويتكامل مع القوى السياسية المجتمعة إذا كانت في نيروبي عبر إعلان المبادئ، وداعم لموقف القوى المدنية صمت. هذه الاجتماعات القصد منها خلق حراك سياسي ونشاط سياسي يتابع الأحداث ويفعل دور القوى المدنية في كيفية بلورة الموقف المشترك مما يجري، إذا كان من الحوار الحسي في الخرطوم أو إذا كان الموقف مما تقوم به الخماسية، مبادرة الخماسية للحوار السوداني السوداني، وإعلان موقف للرأي العام. هذا هو فحوى الاجتماع، وخلص الاجتماع لمواصلة الاجتماعات بصورة راتبة وتفعيل العمل فيما يلي تنفيذ البرنامج السياسي المتفق عليه.
9: ومن ميثاق القاهرة إلى ملتقى حزب الأمة للحوار السوداني، دشنا حزب الأمة القومي جناح الدومة عودة نشاطه بدار الأمة عبر تنظيم ملتقى للحوار السوداني السوداني وسط حضور مكثف من القوى السياسية، وذلك بحسب ما أفاد به مسؤول لجنة الإعلام بالحزب مصطفى آدم.
14: هلا طبعا حزب الأمة اليوم نشاطه السياسي بمنتدى عن الحوار السوداني السوداني، والمنتدى طبعا يعني شكل حضور كبير، وكان من أبرز المتحدثين فيه دكتور إبراهيم الأمين نائب رئيس حزب الأمة، الدكتور فتح الرحمن فضيل رئيس حزب بناة الغد، والأستاذ عبد العزيز الله، الأستاذ هشام عزازة، الأستاذ أحمد حضرة. حقيقة أجمع المتحدثون على أهمية الحوار السوداني السوداني، وشدد الدكتور إبراهيم الأمين على أنه يعني واحدة من مشاكل السودان هي غبطة المركز، يعني لو طبقت فدرالية حقيقية وتقوت الأقاليم وأي إقليم يعني الموارد الموجودة في الأقاليم كافية جدا لتحقيق استقرار في السودان. كذلك طالب بأنه ضروري جدا اللي هو تهيئة المناخ بحقيقة مسألة البلاغات والحظر على السودانيين، هذا ما بساعد في موضوع الحوار، وده بطالب ضرورة انه الناس يعني ترفع هذه الريود عنهم. كذلك يعني المتحدثين على رفض حرام الفضيل برضو ركز على نقاط مهمة جدا في أهمية الحوار، وضروري جدا الناس يعني مهما كان اللجنة دي صحيح مشاور الناس فيها، لكن الناس لابد من تدعمها أساس أنها الحوار ما يرتد يعني، وأن الدول العالم كله منتظر أن الحوار ده يفشل بحيث أنه يبدأ بعد في الحوار الخارجي يعني، لكن الناس بيشددوا على ضرورة تنجح الحوار الداخلي. وهكذا أيضا عبد العزيز دفع الله مشى في السياحة في أن الحوار ده مسألة قديمة جدا، والسودانيين في كل مراحل بتحاوروا وضروري جدا الناس تصل الحوار، لكن الحوار برضو ما بديل للمؤتمر الدستوري، لابد من يكون في حوار لكن ينتقل لمؤتمر دستوري. حضرة برضو حقيقة تكلم كلام كويس برضو أهمية الحوار ودعم الحوار واللجنة وكذا. على أي حال يعني ده الحوار طبعا أداره مصطفى آدم اللي هو رئيس لجنة اللجنة العليا، هو مش رئيس، رئيس لجنة الإعلام في اللجنة العليا للهيئة المركزية.
9: أكد الناطق الرسمي باسم تحالف قوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية الدكتور محمد زكريا في تصريح لراديو دبنجا تعقيبا على بيان التحالف الأخير أن الكتلة ظلت متمسكة بمبدأ الحوار السوداني السوداني الشامل ليحل الأزمة منذ ما قبل اندلاع الحرب، مشيرا إلى أن عدم الشمولية كان من أبرز أسباب رفض التوقيع على الاتفاق الإطاري. المزيد في حديث الدكتور محمد زكريا.
15: ظلت الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية تؤكد يعني على مبدأ الحوار السوداني السوداني الشامل لحل الأزمة حتى قبيل اندلاع الحرب، ولعل واحد من أسباب رفض الكتلة وتنظيماتها التوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري أن الاتفاق كان يعني يتسم بإقصاء مكونات سودانية، وهذا يتنافى مع مبدأ الشمولية. لا زلنا نؤكد على أهمية انطلاق الحوار السوداني الشامل للأطراف والشامل للموضوعات والقضايا. وهذا الحوار بمسارين: مسار أمني يتأسس على وثيقة إعلان جدة 2023، ومسار سياسي أيضا من قسمين: مرحلة تمهيدية أو تحضيرية تخاطب فيها الأطراف القضايا الإجرائية الممهدة لانطلاق عملية الحوار، ومرحلة نهائية يجلس فيها السودانيون جميعا من القواعد الرياف الأحياء المدن وصولا إلى مستويات الولايات ثم الأقاليم. فالمؤتمر القومي الدستوري الذي يعني تشارك فيه قطاعات المجتمع المختلفة، القوى السياسية والمدنية والمجتمعية. بالتالي هذا تصور يعني ثابت ظلت تؤكد عليه الكتلة الديمقراطية في مختلف مراحلها. ترحب كذلك الكتلة الديمقراطية بصوت واحد بإجراءات تهيئة المناخ وبناء الثقة التي ابتدرها السيد رئيس مجلس السيادة، والتي جاءت على لسان وزير العدل بيعني إلقاء البلاغات المقيدة للحريات والاتهامات كذلك، التي تمنع عديد من القوى السياسية من المشاركة في عملية الحوار السوداني. وهذه بادرة تؤكد جدية الحكومة السودانية في تهيئة المناخ، وتجد هذه الخطوة الترحيب الكامل من جميع التنظيمات الأعضاء في الكتلة الديمقراطية. مسألة الآليات التي يعني تدير عملية الحوار، وفق وجهة نظر الكتلة أن الحوار نفسه حين ينطلق في مراحله النهائية هو الذي يشكل الآليات التي تدير جلساته والتي توائم بين المواقف المختلفة. أما في المرحلة التحضيرية فبالتأكيد يكون للقوى السياسية دور في ابتدار التواصلات هنا وهناك، وكذلك للسودانيين بمختلف خلفياتهم الحق في المبادرة في تهيئة المناخ. وأي جهد لتهيئة المناخ لانطلاق الحوار السوداني جهد محل ترحيب من جميع الأطراف الأعضاء في الكتلة الديمقراطية. لعل البعض يشير في أن أي لجان لتهيئة الحوار أيضا يجب أن تتسم بالشمولية من حيث تكوين أعضائها، وهذا أمر محل اتفاق. وكذلك هذه الشمولية ليست فقط على مستوى الأعضاء، إنما يجب أن تستوفي شروط التمثيل على الأقل المعقول جغرافيا، النوع والتنوع، وكذلك الخبرة والكفاءة. ما تم الآن من آليات لتهيئة الحوار هي آليات بالتأكيد في الخطوة جيدة وفي الاتجاه الصحيح، تجد كل الدعم والترحيب من الكتلة الديمقراطية، ونتطلع إلى أن يتم تطويرها لتستوفي هذه الشروط. نظل نؤكد مرة أخرى أن الحل للأزمة بالحوار السوداني الذي تنطلق مراحله النهائية عقب الوصول لسلام ووقف إطلاق النار ووقف العدائيات وتوقيع اتفاق السلام، حتى يستطيع أن يشارك في هذا الحوار جميع السودانيون من أجزاء السودان المختلفة.
9: أعلنت حركة جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد النور رسميا المجاعة في مناطق سيطرتها، وذلك عبر بيان أصدرته، نستمع إليه بصوت محمد عبد الرحمن الناير المتحدث باسم الحركة.
16: بيان مهم من السلطة المدنية بالأراضي المحررة عن تدهور الأوضاع الإنسانية داخل مخيمات النازحين والإعلان عن حالة المجاعة. إلى الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي، إلى الأمين العام للأمم المتحدة والوكالات الإنسانية ومنظمات الإغاثة الدولية، نصدر هذا البيان ونحن نتابع بقلق شديد مآلات تفاقم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة، والتي تعصف بحياة أكثر من 10 ملايين شخص من المدنيين والنازحين الفارين من أهوال الحرب، والذين يعيشون ظروفا معيشية وصحية قاسية للغاية داخل مخيمات النزوح وفي النطاق الجغرافي للأراضي المحررة التي تقع تحت سيطرة حركة جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور. جبل مرة وطويلة وعين سيرو ويشمل البيان النقاط التالية: أولا، باسم السلطة المدنية بالأراضي المحررة التي تقع تحت سيطرة حركة جيش تحرير السودان، نعلن للشعب السوداني والسلطات المحلية والإقليمية والدولية بأن مناطق جبل مرة طويلة وعين سيرو ومخيمات النازحين الملحقة بها قد دخلت مرحلة كارثة المجاعة وارتفعت معدلات الوفيات وسوء التغذية وسط فئات الأطفال والنساء وكبار السن بسبب النقص الحاد للغذاء والرعاية الطبية. ثانيا، إن أسباب التدهور تتمثل في عرقلة وصول قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية واستخدام الغذاء كسلاح مميت بحق ضحايا الحرب من قبل نظام الجبهة الإسلامية في بورسودان والنقص في الغذاء والأدوية الأساسية بالإضافة إلى فشل الموسم الزراعي بسبب قلة الأمطار وانتشار الأوبئة وتلوث مياه الشرب وتفشي الأمراض في ظل قيام المستلزمات الطبية اللازمة والمستشفيات الميدانية مما أدى إلى ارتفاع معدلات الوفيات بنسبة 10-20 حالة وفاة يوميا داخل المخيمات. ثالثا، نطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار عاجل لإيصال المساعدات الغذائية والطبية فورا وبدون أي عوائق إدارية أو سياسية وفتح الممرات والمعابر وتأمينها فضلا عن حماية المدنيين بمناطق الصراع وإلزام طرفي الصراع بالسودان بالالتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني. رابعا، إن ترك الملايين من الأطفال والنساء وكبار السن والنازحين في جبل مرة طويلة وعين سيرو لمواجهة الموت جوعا وصمت عار في جبين الإنسانية. إننا نضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليات الأخلاقية والقانونية ونحثه للتحرك الفوري قبل فوات الأوان.
9: شهد معسكر كلمة توترات بين مجموعة من المواطنين إثر مشاجرة بين بعض الشباب انتهت بقتل أحدهم طعنا بسلاح أبيض. المزيد في حديث الأستاذ إسحاق محمد عبد الله القيادي بمعسكر كلمة.
0: لا أحداث كان كده بس يعني ديال الجروبات ديال يعني
17: حاجة كده بوهو
0: أقلوهو يطرفوهو يعملوا مشكلة وطانوا نفوذهم بسكاكين لما انتانوا نفوذهم بسكاكين وبعد ذلك يو على المرحوم وقاموا بكمية كبيرة كده مع النصاوير وشوفة وداري يبتلوا الدول المرحوم الثاني ده المجرم الثاني ده وبعد ذلك يو يعني عملنا كده عشان وقفوا ما قدرنا يو كسروا المكتب وحرقوا بقى ده بس ما في يعني
17: الإدارة وحرقوا ذاته
0: هاي ده ما المكتب عندما مسكت المجرمين وغطيتهم بس لنا نقتلوا المجال على المجرمين دين وبعد ذلك يقول خمانا لنا إدارة والله خلينا المكتب ده وخشوا وكسروا وبعد ذلك يقول تحرقوا فاتوا على برضو قرد هارين يحرقوا مع المناسة كلام برضو وعاتي يقول كمان حدوم والحمد لله عاتي ودي تمام ما في كلام ثاني عندنا زول وايد داغو زول وايد اللي كان عمله مشاجرة المتهم بتاعه زمان ما داغ أنا عشت كإدارة ما جابوا لي تقارير نهاية زول ما دول زول جراد ما جابوا لي لكن بعرف تفاصيل بتاع زول اللي كان يو عنده مشاجرة ما كان داخل ماستر ذاته هم لا أنا أمسر واجه وفاتوا برا هناك ساكلوا وبعد داغ يو كمان زول إدارة وكسروا له إدارة وأكلوا وفاتوا لا أنا خارج الماسكر هم ده شغل هم ده سوق خارج يا زول ما هو الأطفال ديل يعني هم وارو مروه جيرين وارو مروه فين جيرين نازين هاي نازين في الماسكر هاي في سمبر واحد والله توصياتنا بس كل النازين يعني ناس تقى بالحكمة حتى لو انت ولدك ما تتمام تقى بالحكمة عشان على الأقل ناس تقدر تحل المسائل حتى لو في حاجة الناس حقه خليه يشيل بقانون زول حقه زول ما ممكن يشيل حقه بيده ده بس انا تقريبا زي ده اننا اي زول عمل مشكلة اننا قادرين كإدارة عشان على الأقل نجيب نحاسبه المفروض كمان انت عارف نحاسب زول وتاري تجي تقول ما تحاسب او تجي تقول لي يا غاي حسابك ده ما بمشي او تجي تقول لي يا غاي والله حساب ده ما كده انت كم اجب كان ده المفروض مهم بيقول لي يا غاي زول الداني حول لنا في مال فلان كده حتى لو ما تقدر ما درجه انا لقى الزول الداني ناقم لي بس الناس تتحكم وان شاء الله كل النازين فيه تتحكم بس.
9: بهذا اعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي ابراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا وإلى اللقاء.
11: راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مرحبا بكم مستمعات ومستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. في حلقة اليوم بنمشي لمعسكرات اللجوء في شرق تشاد، حيث تحاول نساء وفتيات سودانيات مواجهة آثار الحرب والنزوح بالعمل واستثمار ما يمتلكنا من مهارات وخبرات في مشروعات صغيرة تساعدهم على إعالة أسر والاستمرار في الحياة. بنبدأ مع سرية عبد الله خميس، اللي بتدير متجر صغير داخل المعسكر، بتبيع فيه بعض الاحتياجات البسيطة للأطفال وربات البيوت. سرية تحدثت لدبنجا عن مشروعها وعن طموحها في توسيعه إذا توفر لها رأس مال أكبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سرية عبد الله خميس لاجية، عندي دكان بسيط كده، عندي بضاعة بسيط زي حلاوة زي بسكويت وكيلة زي إيش كده، لكن مشروع كده هسه ده صغير، لكن هسه برضو كويس. ناس جيران ده بيجي بشيلة زي شوية شوية كده، لكن داير لها مصادة كده للمنظمات. شكرا لك.
1: من متجر سوريا بننتقل لتجربة نجلاء عمر عبد الله، التي استغلت المساحة أمام خيمتها وأنشأت راكوبة صغيرة للبيع لتوفر من خلالها دخل يساعدها وأسرتها على مواجهة أعباء الحياة اليومية. نجلاء تحكي لدبنجا كيف بدت مشروعها وما الذي يمثله لها ولأسرتها.
3: اسمي نجلاء عمر عبد الله، من السودان، هسه في تشات. سويت دكان في قدام بيتنا، عندي راكوبة، عندي حاجات قاعد نفرش، عندي بسكويت وحلاوة وأدبة ملاح كلهم عندي، ودايرة نزيد دكان، دايرة نعمل كبير.
1: ومن مشروع بدأ أمام خيمة صغيرة ننتقل لتجربة أخرى صنعتها ظروف اللجوء. هيبات وهي طالبة جامعية من مدينة نيالة، كانت بتدرس في جامعة بحري قبل الحرب، وصلت إلى معسكر في شرق تشاد، وهناك بدأت مشروع لصناعة المعجنات والفطائر. بتبيع منتجاته داخل المعسكر وبتستخدم العائد في توفير بعض احتياجات أسرتها الأساسية. هيبات تحدثت لدبنجا عن تجربتها وكيف تحولت مهارتها في صناعة المعجنات إلى مصدر دخل للأسرة.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا لاجئة سودانية في دولة تشاد معسكر دقي، وأنا طالبة جامعية في جامعة بحري. نسبة لظروف الحرب في السودان، أنا لجأت إلى دولة تشاد، وحاليا أنا بقيت بصرف عن نفسي عن طريق صنعي للمعجنات والفطائر. عندي برنت صغير اسمه سومة للفطائر. في الأصل الحاجة دي كانت هواية، كنت أنا بهوى أعمل البسكويت الفطائر، حاجات بسيطة، لكن نسبة للظروف الآن بقت لي مصدر لمصدر دخل. ومن هنا أنا بناشط كل السيدات والبنات إنهم لازم يتعلمن حرفة عشان يقدر يساعدن بها أنفسهم، أو بناشط برضو المنظمات إنه يجيفوا مع النسوان مع البنات في سبل تمكين المرأة اقتصاديا. نحن حاليا الحمد لله داخل المعسكرات في أمان، أو داخل معسكرنا بالتحديد الحمد لله الأمان متوفر. فأنا بقول إنه المنظمات ما تركز مع حكاية العنف زيادة، لأنه الحمد لله داخل المعسكر الكل ينعم بالأمن والاستقرار الحمد لله. ما في قضايا عنف هنا، ما في ضرب بالنسبة للسيدات وللفتيات الحمد لله، ما في سرقات بالنسبة للفتيات، ما في عنف ضد المرأة حقيقة، ما في عنف ضد المرأة داخل المعسكر الحمد لله على النعمة دي. بعد ده أنا بناشط إنه المنظمات يجيفوا مع النسوان في قضايا تانية، يركزوا معهم يساعدون في قضايا تانية، في قضايا التعليم، الصحة، التمكين الاقتصادي، يساعدوهم في الحياة دي الحاجات اللي احنا حاليا عايزينها, دي الحاجات اللي احنا محتاجين لها. يعلموهم الحرف, الاستغلال المادي, الحاجات دي احنا محتاجين لها. لكن العنف وما العنف احنا ما محتاجين وما مقصرين الحمد لله والشكر لله. شكرا ومقدرة لكم.
1: ومن المشروعات الفردية الصغيرة بننتقل لتجربة تقوم على التدريب ومشاركة المهارات مع نساء وفتيات أخريات. خديجة هاشم موظفة بوزارة المالية في جنوب دارفور ومديرة مركز التدريب التعاوني بالوزارة أعادت داخل المعسكر تجربة كانت قد بدتها من قبل في مدينة نيالا. خديجة أسست فصل للتدريب المتكامل دربت من خلاله عدد من النساء والفتيات في مجالات مختلفة بينها صناعة المعجنات والصابون واللغة الإنجليزية والحاسوب والإعلام. خديجة شرحت لدبنجا كيف بدأت التجربة وما الذي تحاول أن تقدمه للنساء والفتيات داخل المعسكر.
5: السلام عليكم ورحمة الله. أنا خديجة هاشم إبراهيم موظفة في وزارة المالية مدير مركز تنمية وتدريب التعاونين ولاية جنوب دارفور. حاليا لاجئة ما قبل الحرب طبعا, حاليا لاجئة في دولة تشاد معسكرات شرقي تشاد. نسبة لظروف الحرب والتدهور الاقتصادي الحاصل حقيقة طبعا الناس فقدت كل ما تملك. الحمد لله أنا عندي مركز للتدريب اسمه المتكامل للتدريب وتنمية القدرات البشرية. المركز مؤسس بدري يمكن 2017 اشتغلت عليه كثير في السودان, لكن بعد ظروف الحرب جيت به وجيت هنا تشاد. في الفترة الأولى حقيقة ما فكرت, ما بعد ذاك ذكرت موضوع المركز وافتتحته وباشر نشاطه وندرب في المجالات الطبية, التمريض, الإسعافات الأولية, الصيدلة, المختبرات, عندنا تدريب في الحنة, في الأعمال اليدوية, في الإعلام اشتغلنا فيه في نيالة ما قبل اللجوء. وعسى الحمد لله مباشر نشاطه, يعني الدخل ما زي ما كان قبل الحرب, لكن نقول الحمد لله دي الحاجة اللي قدرنا ان الواحد فيها يعتمد على نفسه ويقدر يعني يسد ولو جزء بسيط من حاجاته. فاليد الأولية أفضل من اليد السفلى, وأنا من دعاة الاعتماد على الذات. وعشان كده من هنا بدعو كل السيدات بل كل المجتمع إن نحن نعتمد على ذاتنا في حاجاتنا. اللي بتديه لنا المنظمات ممكن يكون إضافة, لكن لازم أنت تكون عندك يعني ما تملك. ومن لا يملك قوت يومه لا يملك قراره, ونحن ما دارين زول يتحكم فينا ولا يسيطر فينا عبر لأنه هو يمدنا بقوته وهكذا. عشان كده من هنا نحن بنطالب المجتمع إنه الناس تعتمد على نفسها وتشكل في حاجات كثيرة عشان إنها تقدر توفر احتياجاتها الخاصة. بالنسبة لي في المركز عندي كثير من الإشكالات والتحديات, لكن بإذن الله يعني لو لقينا جهات اتعاونت معانا إن شاء الله ممكن الحاجات دي كلها تتذلل وتتيسر. ساكرة ومقدرة ليكم.
1: وإذا كان التدريب وسيلة لاكتساب مهارات جديدة, فإن التعلم أيضا يظل واحد من أكبر التحديات التي تواجه الأسر في ظروف اللجوء. وهنا نلتقي بأمل وهي معلمة اختارت أن تواصل رسالتها رغم الظروف الصعبة. أسست أمل فصلا مدرسيا يضم مرحلتي الروضة والابتدائي, تحاول من خلاله مساعدة الأطفال على مواصلة تعليمهم رغم محدودية الإمكانيات. أمل تحدثت لدبنجا عن تجربتها مع الأطفال وعن التحديات التي تواجه استمرار الفصل الدراسي.
6: معكم أمل إبراهيم جبريل, لاجئة سودانية في معسكر طوقي. ونسبة لظروف الحرب والله واجهتنا مشاكل كثيرة, لكن حيث الحمد لله هسي افتكرت انه نفتح مدرسة عمل بنات من الروضة هسي لهيدا ابتدائية وداري المساعدات. وانا كنت طالبة جامعية في جامعة الدعين كلية الدعوة ودراسات اسلامية تخصص دراسات. شكرا لكم.
1: ومن التعليم ننتقل للصناعات اليدوية حيث وجدت كلثوم في مهاراتها وسيلة أخرى للعمل والإنتاج. أنشأت كلثوم مشغل صغير بتنتج فيه الطواقي والمناديل والهبابات إلى جانب أعمال أخرى تستفيد في بعضها من المخلفات البلاستيكية. كلثوم تحدثت لتبنكا عن المنتجات التي تصنعها وكيف تحاول الاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل المعسكر.
7: طيب بسم الله الرحمن الرحيم. لما الاسم كلثوم قميص علي في معسكر دقي لاجئة سودانية العام فانا في معسكر دقي يعني ما يندمج زر داخل لكن شغالة في عندي أعمال يدوية نشتغل مثلا جداعات وفوات مناديل يعني شغال أي حاجة يعني عشان دار نساعد بها وعشان نربي بها يعني يعني ما في حاجة تانية دار مساعدة من جهاد المعنية إن شاء الله يعني شكرا.
1: تجارب مختلفة بدت من متجر صغير وراكوبة أمام خيمة ومعجنات ومشغولات يدوية ووصلت إلى التدريب والتعليم، لكن يجمع بين هذه التجارب هدف واحد والبحث عن وسيلة للحياة وسط ظروف اللجوء ومساندة الأسر والحفاظ على القدرة على العمل والإنتاج.
8: معكم حنان صالح أحمد موسى من السودان حالياً لاجهة في الدقة. والله عندي فكرة بس يعني عندي شغل بسيطة كده قاعد أجيب حنة محلبية عطور يعني حياة البسيطة كده من السوق وقاعد أشتري للنساوين والبنات يعني حاجة بسيطة كده يعني ما على ذاك يعني أي ودارين مساعدة بيقفوا معانا طوالي أي خلي منظمات بيدينا بنرفو رأس المال.
9: اسمي الشريف الله أحمد عندي الحمام الأدوية عندي الحبابات وبوغ البراتيل وأي حاجة نعمل والمهم رسم ما عندي أشوف الحور لي برضو شوف لي رسمة شوية ونسي نتخلنا.
1: رغم كل المحاولات دي بتظل الحريب هي الهم الأكبر وتبغى أمنية العودة للسودان حاضرة في أحاديث كثير من النساء والفتيات. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج كنداكات وميارم. شكرا لكل النساء شاركونا تجاربهم وأصواتهم وشكرا لكم مستمعات ومستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة. تحيات الفريق العامل وتحياتي أنا سارة تاجسر وإلى اللقاء.

كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم وأحييكم، أقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 9 سبتمبر 2026. أبدوها بالعناوين. مقتل شخص في هجوم بطائرة مسيرة على أبيض، والقوى المشتركة تعلن السيطرة على منطقة كبش النور بشمال كردفان. أحداث شغب في معسكر كلمة في جنوب دارفور وحرق مقر الإدارة وظهور جديد للكوليرا في غرب كردفان. الجفاف يحدد الموسم الزراعي في شرق دارفور وجنوب كردفان، وتحذيرات من فشل الموسم الزراعي في القضارف. قوى ميثاق القاهرة تشدد على أولوية وقف الحرب ورفض حوار البرهان، ووفد القماسية يواصل زيارته إلى الخرطوم. تفاصيل النشرة براديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. أعلنت مصادر بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أن قوات الدعم السريع استحدثت بطائرة مسيرة كلية العلوم التنموية في الساعات الأولى من صباح اليوم. وأوضحت المصادر أن الاستهداف أسفر عن مقتل خفير الكلية، ويأتي هذا الاستهداف بعد ساعات من هجوم بمسيرات استهدف مروابة وأسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة العشرات. ومن جهة ثانية، أعلنت القوى المشتركة لحركات المسلحة الثلاثاء السيطرة على منطقة كبش النور في محلية جبرة الشيخ في شمال كردفان والثلاثاء. ويأتي هذا التطور بعد سيطرة الجيش على منطقة حمرة الوز بشمال كردفان. وأضاف أحد جنود القوى المشتركة في هذا الخصوص:
1: تسجيل دخول منطقة كبش النور بالنجاة يوم 3/8/2026 جوا خالص ما ينوم، الضج جواه فوق.
0: شهد معسكر كلمة للنازحين بولاية جنوب دارفور الثلاثاء أحداث شغب وحرقة بمقر إدارة المعسكر بعد مقتل أحد النازحين. وقال إسحاق محمد عبد الله رئيس معسكر كلمة لراديو دبنجا أن الأحداث نتجت عن مقتل أحد النازحين الشباب 20 عاما في مشاجرة مع شاب آخر خارج المعسكر. وأفاد بأن ذوي القتيل احتشدوا بعادات كبيرة أمام مقر الإدارة من أجل استلام القاتل الذي احتجزته الإدارة. وذكر أنهم عمدوا إلى تحطيم مقر الإدارة وحرقه قبل أن يعود الحدو إلى المعسكر. وأدى إسحاق جميع النازحين للاستماع لصوت الحكمة والعقل وعدم أخذ الحقوق باليد وترك العدالة تأخذ مجراها. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وبعد ذلك يوخ ما نهلنا إدارة والله خلينا المكتب ده وخشوا وكسروا، وبعد ذلك يوخ تحرقوا فاتوا عليه برضو غير دارين يا رقوم المناسبة.

0: سلام برضو، وآتي هو كمان هدوم والحمد لله، آتي ودي تمام ما في كلام. يعني عندنا زول واحد داق، زول واحد اللي كان عامل مشاجرة المتهم بتاعه زمانه ما
1: من جهته قال عدم رجال الناطق باسم منسقية النازحين واللاجئين إن الأوضاع تصاعدت داخل معسكر كلمة بعد وقوع الحادث الجنائي خارج المعسكر نتيجة تحريض بعض الأطراف، مما أدى إلى مقتل شابين وإصابة آخر وإحراق مبنى الإدارة بالمعسكر. واتهم الجهات قال إنها مرتبطة بالاستخبارات العسكرية والحكومة في بور السودان بمحاولة استغلال الحادثة لاقتيال القادة، داعيا النازحين إلى التحلي باليقظة والمسؤولية وأذن الإنجرار الرابع وصفه بمحاولات التشويه أو الاستقلال. قال المحامي عبد الباسط محمد عضو هيئة محامي دارفور إن الجلسة التي عقدت يوم أمس كانت الأولى من نوعها في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية التي تعقد للنظر في تعويضات الضحايا بعد صدور حكم الإدانة بحق علي كوشيب. وقال عقب مشاركته في الجلسة لراديو دابونغا إن الجلسة بحثت التعويضات والعودة الطوعية وإعادة تأهيل الضحايا، مبينا أن المحكمة ستقرر التدابير المناسبة بناء على هذه المذكرات والمقترحات، وأشار إلى أن الحديث يميل نحو التعويض الجماعي، وأضاف لراديو دابونغا في هذا الخصوص:
2: عودة النازحين واللاجئين لأماكنهم الأصلية يجب أن يكون جزء من الحكم نفسه وجزء من برامج التعويضات، وبرضو مسائل متعلقة بكيفية إعادة تأهيل الضحايا، إعادة تأهيل بشكل خاص ضحايا العنف الجنسي في مناطق زي بندسي ومناطق زي منكر.
1: أعلنت مصادر طبية في ولاية غرب كردفان أن تسجيل نحو 70 إصابة بالكوليرا و16 حالة وفاة في عدد من قرى محلية الوضية في مساء الأول من سبتمبر، فيما أعلنت وزارة الصحة في تأسيس تسجيل 104 إصابات و10 وفيات في البؤر الجديدة التي ظهرت بالولاية منذ مطلع سبتمبر. وقالت المصادر الطبية لراديو دابونغا أن الحالات المسجلة حتى مساء الثلاثاء بلغ نحو 70 حالة إصابة من بينها 16 حالة وفاة، في مؤشر على خطورة التفشي وسرعة انتشاره في المنطقة. أقر الدكتور علاء الدين نجد وزير الصحة في المناطق الخاضعة لسيطرة التعسيس بظهور بؤر جديدة للكوليرا منذ بداية سبتمبر الجاري في محلية الوضية في غرب كردفان بعد انحسار شديد للوباء خلال الفترة الماضية. وقال نجد إن الإمدادات الطبية وصلت إلى مناطق في غرب كردفان من بينها الفولة والنهود، وإن الفرق الصحية العاملة في الولاية تواصل التعاون مع البؤر وإرسال فرق إضافية إلى المناطق التي يظهر فيها نقص في الكوادر أو الخدمات بهدف السيطرة على الوباء. وأكد نقض وصول لقاحات الكوليرا وبدء حملة واسعة للتطعيم في محليات النهود والفولة وودبندا ومناطق أخرى تشهد ظهور الحالات، مشيرا إلى أن العدد المستهدف بالحملة يبلغ 675,315 شخصا. حذر مزارعون من فشل الموسم الزراعي الحالي في ولاية القضارف بسبب شح الأمطار وتأخر الخريف. وقال مزارع حسن أحمد حسن من منطقة قلع النهل بولاية القضارف لراديو دابونغا إن الموسم الزراعي عانى من الإشكاليات المتكررة نفسها مثل التمويل، ولكن الأخطر خطورة أن معدلات هطول الأمطار هذا العام أقل من الأعوام الثلاثة الماضية، مشيرا إلى تأخر الخريف وشح الأمطار وتذبذبها وحول المساحات المزروعة هذا الموسم. أكد المزارع حسن أن هناك زيادة في المساحات المزروعة حيث تم زراعة جميع الأراضي رغم الإشكاليات المتعلقة بندرة الوقود وصعوبات التحضير، وأضاف في هذا الخصوص:
3: منطقة قلع النحل عانت يعني كما غيرها من المناطق، عانت من قلة الأمطار وتأخر الخريف بعض الشيء، لكن الحمد لله في 72 ساعة الفارت دي في أكثر من محل جاءت مطر، من ضمنها منطقة قلع النحل والمنطقة الجنوبية منها جاءت أمطار شح حقيقي. يعني لو ما جاءتنا مطرتين في الأيام الجاية دي نحن مهددين بفشل الموسم الزراعي.
1: وفي دارفور حذرت منظمة كيان لتمكين المرأة من تدهور الأمن الغذائي والإنساني في ولاية الشرق دارفور، وقالت إن تقديرات مجتمعية أولية تشير إلى أن نجاح الموسم الزراعي في بعض المناطق التي شملتها الرصد قد لا تتجاوز 25% من المساحات المزروعة بعد فترات انحباس الأمطار قدرت بنحو 35 يوما خلال الصبنة الأولى و30 يوما خلال الصبنة الثانية. وقالت المنظمة في نداء عاجل إن نقص المياه والكلى أدى إلى حذال ونفوق بعض الدواب التي تعتمد عليها الأسر في التنقل ونقل المياه وقضاء احتياجاتها اليومية، وهو يضاعف الأعباء الواقعة على النساء والفتيات. تشهد الأسواق في مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان ارتفاعا طفيفا في أسعار السلع الاستهلاكية، وأذهب مواطنون في إفادة لراديو دبنغ الارتفاع إلى ردادة الطرق وارتفاع سعر الدولار، فيما لا يزال الوضع الاقتصادي رغم الارتفاعات الأخيرة أفضل من السابق. وأوضح أن الخريف لهذا العام سجل أدنى نسبة هطول الأمطار خلال 20 عاما الماضية. ومن جهة أخرى كشف المواطنون في كادوغلي أن فتح المدارس أبوابها في ظروف وصفها المواطنون بالصعبة في ظل تردي البيئة المدرسية ونقص التجهيزات الأساسية. قال الصحفي أيمن محمود أن خدمة تطبيق بنكك التابع لبنك الخرطوم ما زالت تواجه صعوبات تقنية في التحويلات المالية، وأضاف لراديو دبنغا أن المواطن السوداني أصبح يتخير أوقاتا بعينها في الصباح الباكر أو الليل لإنهاء معاملاته، مشيرا إلى اتجاه بعض المواطنين للاستعانة بالهواتف من فئات الآيفون لفتح التطبيق. وأوضح أن مستخدمي التطبيق يتعرضون للإحراج حال شراء المستلزمات الغذائية أو دفع فواتير الخدمات أو تذاكر المواصلات الداخلية والخارجية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: ما تزال الصعوبات تواجه تطبيق بنكك الذي يعتمد عليه قطاع كبير من المجتمع حال مسايرة مهامهم الحياتية والتجارية. وأحدث تدني خدمة بنكك كثير إحراج لمستخدمي التطبيق حال شراء المستلزمات الغذائية أو دفع فواتير الخدمات أو تذاكر المواصلات الداخلية والخارجية، ويعتزم عدد لا يستهان به من السودانيين لتوديع تطبيق بنكك والاتجاه للاستعانة بتطبيقات مالية أخرى يرون فيها السلاسة واليسر.
1: وصل وفد المجموعة الخماسية الاتحاد الأفريقي إيجاد جامعة الدول العربية الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى الخرطوم في زيارة تستغرق 3 أيام لإجراء مشاورات مباشرة مع الأطراف السودانية بهدف الاستماع لتقييمات الوضع الراهن ومشاركة رؤيتها لبناء مسار سياسي شامل يقود لحكومة مدنية ديمقراطية. وقال المحلل السياسي والكاتب الصحفي رئيس تحرير مجلد أفق عثمان فضل الله إن هذه الزيارة تعد استكشافية لبحث تطورات الأزمة مع مختلف الأطراف والوقوف ميدانيا على الأوضاع ومقاولة متخذي القرار. وأضاف فضل الله لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
5: باعتبار أنه الكثير من اللقاءات السابقة قد يكون المتابع لها بيجد أنه هناك عرقلة، يعني إذا نظرنا للقاء الأول أو اللقاء الثاني بعض القيادات المحسوبة على البرهان تحديدا بتسهب لخلق بعض المشاكل وعرقلة مسار الخماسية. وبالتالي أظن أنه من الأوفق أن تستمع الآلية للبرهان شخصيا ولقيادات المسيطرة على السلطة، وده قرار الدولة.
1: أصدرت قوى ميثاق القاهرة بيانا قياديا من العاصمة المصرية القاهرة أكدت فيه أن وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية ممثلان الأولوية الوطنية القصوى للتصدي لتداعيات النزاع الممتد منذ 15 أبريل 2023. وحذر البيان من انهيار الاقتصاد الشامل والضغوط المعيشية الحادة على المواطنين، معتبرا أن دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان للحوار السوداني السوداني لا تقدم حلا حقيقيا بل تهدف لإطفاء الشرعية على سلطة الأمر الواقع. وقال القيادي بقوة إعلان القاهرة المصباح أحمد لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
6: وهو في تقدير تفعيل العمل السياسي وليس مسارا موازيا كما أسلفت، ولكنه مسار يدعم ويتكامل مع القوى السياسية المجتمعة إذا كانت في نيروبي عبر إعلان المبادئ، وداعم لموقف القوى المدنية صمت.
1: وحول شروط العملية السياسية الجادة من حيث الاستقلالية والتكافؤ والشمول، قالت الشبكة في بيان أن الحوار الموجه إلى القوى الداعمة للجيش يجري في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الإنسانية، مشيرة إلى أن هيمنة طرف عسكري على العملية السياسية قد تكرس موازين القوى التي أفرزتها الحرب وتمنح شرعية للأمر الواقع. وانتقدت الشبكة تهميش القوى المدنية والمجتمعية خاصة الشباب والنساء والنازحين واللاجئين، كما حذرت من إتاحة المجال أمام المؤتمر الوطني وحركة الإسلامية للعودة إلى المشهد السياسي. توقع مدير مشروع الفكرة الديمقراطي ورئيس تحرير مجلة الحداثة شمس الدين ضوء البيت أن تعرقل روسيا أو الصين مشروع القرار الخاص بتوسيع حظر الأسلحة في السودان ليشمل كافة أرجاء البلاد بدلا من دارفور فقط، وقال لراديو دبنغا إن القرار لن يحصل على موافقة 9 أصوات المطلوبة من أجل تمريره حتى إذا امتنعت أي دولة من استخدام حق النقد الفيتو، ولم يستبعد أن تقف روسيا ضد قرار توسيع حظر السلاح ليشمل كافة أنحاء السودان بدلا من أن كان محصورا في دارفور. وأضاف في هذا الخصوص:
7: من المفهوم جدا أن لا يصدر أي قرار أو أن تقف على الأقل روسيا أو الصين في مواجهة هذا القرار، أو أن لا يحصل على 9 أصوات المطلوبة من أجل تمريره حتى إذا امتنعت أي دولة من إنه استخدام حق الفيتو. لكن المتوقع من سجل مجلس الأمن في التعامل مع القضية السودانية أنه روسيا ستقف ضد هذا القرار، ستقف ضد قرار توسيع الحظر ليشمل كافة أنحاء السودان.
1: شك مواطنون في ميناء عثمان دقنة بمدينة السواكم من تكدس البضائع وتأخر تخليص المعاملات محملين مدير إدارة الجمارك بالمنفذ المسؤولية، مناشدين وزير الداخلية ومدير عام شرطة الجمارك للتدخل العاجل. وقال نوري محمد عمر من شباب سواكل لراديو دبنغا إنهم يطالبون بإقالة مدير جمارك ميناء عثمان دقنة الذي اتهمته ممارسة احتكار العمل والصلاحيات، واتهم مدير الجمارك والمكتب التنفيذي التابع له بالتعامل بالازدواجية ودون مهنية بين جمهور المتعاملين. وأضاف في هذا الخصوص:
8: في تقدس داخل مكتب المدير ده بيوضح انه يا اخي في خلل مفروض الإدارة العليا تعاين له. الشيء الثاني نضيف انه المكتب التنفيذي الموجود مكتب تنفيذي غير مهني، ومكتب تنفيذي ما قاعد يشتغل بمهنية زي ما برضو السيد المدير في حد نفسه برضو قاعد يشتغل في بخياره فوقوز بين المجتمعات، بيشتغل للدار يشتغل له ويرفض للدار يرفض له، وبأمانة هو تفاصيل التخفيضات والإنزالات والحاجات دي هي واقفة أصلاً من إدارة الجمارك. والسيد المدير بصلاحيته الشخصية وبتجاوزاته الشخصية لقرار الجمارك السودانية يعني خزينة الدولة وزارة المالية قاعد يخفض للدار يخفض وقاعد يرفض للدار يرفض، والحاجة دي عملت يعني إشكالات كثيرة في سواكم، منها إنه الناس بقت بتشوف إنه في يعني في المعاملة فرز.
1: اعتقلت السلطات المصرية رئيس تحرير الصحيفة السوداني أوطاف محمد مختار الثلاثاء دون الإفصاح من مكانه وسبب اعتقاله، وطلبت جهات حقوقية وإعلامية بالإفصاح الفوري عن مكان احتجازه وضمان سلامته ومتابعة قضيته على أعلى المستويات الرسمية. وأدان المركز السوداني لحقوق الإنسان وحرية الإعلام حادثة الاحتجاز وعارب عن قلقه البالغ إذا مصير مختار وظروف احتجازه. الخبر الأخير في النشرة: نفذ تجار السوق الرئيسي في مدينة الشندي بولاية نهر النيل إضرابنا اليوم بإغلاق جميع المتاجر احتجاجا على زيادة الجبايات والرسوم المحلية. وأفاد التجار أن الإضراب نفذ بشكل كامل اليوم في سوق مدينة الشندي. وفي ذات السياق نفذ التجار بمدينة النوراب بولاية نهر النيل إضرابا بسوق المدينة يوم الثلاثاء احتجاجا على فرض ضرائب قالوا إنها مرتفعة، وأدى الإضراب إلى شل الحركة التجارية في شمال محلية المتمة. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنغا، ودمتم بخير.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنغا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنغا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنغا منكم وليكم.

0: Radyo Devendra. حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام في كل مكان عبر أثير راديو دبنجا، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. بصورة الضوء في الحلقة دي حول انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي لبحث تعميم حظر الأسلحة ليشمل كل السودان بدلا من الاقتصار على دارفور. في المقابل سبقت الجلسة دي تحركات إقليمية ودولية مكثفة من كل من مصر وروسيا من جانب، والسعودية وروسيا أيضا من جانب، لحث روسيا على استخدام حق الفيتو لإجهاض أي تعديل أو مشروع قرار لتعميم حظر السلاح في السودان. يسعدنا أن ينضم لنا في الحلقة دي الباحث والمحلل السياسي مدير مركز الفكر الديمقراطي ورئيس تحرير صحيفة الحداثة دكتور شمس الدين ضو البيت. أهلا ومرحبا بك دكتور شمس الدين.
2: جزيل الشكر لراديو دبنجا والتحية لمستمعيه حول العالم.
1: وبداية ممكن تورينا غرايتك أو توقعاتك لمشروع قرار مجلس الأمن بتعميم حظر السلاح في السودان، وإنه المشروع يمكن أو القرار ممكن يلقى التأييد أم إنه حيصطدم بحق الفيتو لكل من روسيا والصين أو من إحدى الدولتين.
2: فيما يتعلق بالتصويت المرتقب لتمديد الحظر الأسلحة لكافة أنحاء القطب بدلا من اقتصاره على دارفور، أنا أعتقد أنه أرى أنه هذه فرصة مرة أخرى لكي نراجع موقفنا من العوامل، من العامل الدولي، يعني نحن كسودانيين فيما يتعلق بالأزمة أو بالحرب الحالية المستمرة منذ أبريل 23، لأنه هذه ليست المرة الأولى يعني أن يرتفع الاهتمام والترقب وانتظار لما سيحدث في نيويورك من تصويت لمجلس الأمن حول هذه القضية، والآمال الكبيرة لدى هذا الجانب من المنتظرين أو المترقبين، وفي نفس الوقت المخاوف الأخرى. أنا أعتقد أنه جاء الوقت لكي يعني نصل إلى أن العامل الدولي من المفروض أن يكون هو عامل مساعد وعامل داعم للجهود السودانية، أن الأمل والمسؤولية الأكبر فيما يتعلق بقضية وقف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في السودان هو مسؤولية السودانيين في المقام الأول، هو مسؤولية القوى السياسية والحزبية والمدنية والأهلية في السودان، خاصة القوى الجديدة، القوى الشبابية الجديدة اللي أنجزت ثورة غير مسبوقة في العالمين العربي والأفريقي في ديسمبر 2018 أبريل 2019. أنا أعتقد أن المسؤولية الأولى في وقف الحرب تعتمد على السودانيين، وأنه إذا لم يتصدى السودانيين لمقاطعة الحرب وللتوافق على موقف واحد منها ومواجهة طرفها، فأنا أعتقد أنه العامل الدولي لن يجد حلا أو لن يكون هو العامل الأساسي في وقف الحرب، لأنه من المنتظر في التصويت المرتقب سواء كان يوم 10 أو يوم 12 أنه مجلس الأمن يعني معروف أنه يعاني من شلل، دلوقتي أصبح شلل مستدام، إنه الموضوع بتاع التصويت يعني حق الدول الخمسة في إنها تعرقل أو توقف أي قرار هذا الحق أصبح عامل شلل لمجلس الأمن الدولي، ولذلك أعتقد أنه من المفهوم جدا أن لا يصدر أي قرار أو أن تقف على الأقل روسيا أو الصين في مواجهة هذا القرار، أو أن لا يحصل على 9 أصوات المطلوبة من أجل تمريره، حتى إذا امتنعت أي دولة من أنه استخدام حق الفيتو. لكن المتوقع من السجل، سجل مجلس الأمن في التعامل مع القضية السودانية، أنه روسيا ستقف ضد هذا القرار، ستقف ضد قرار توسيع الحظر ليشمل كافة أنحاء السودان من خلال السجل. يعني إذا رجعنا للسجل طوال هذه الحرب، وخاصة فيما يتعلق أيضا بحروب أخرى كانت فيها قضايا متفق عليها أو يعني مطلوب الاتخاذ قرار يعني موافق لما هو معروض أمام مجلس الأمن، إلا أنه الفيتو السوفيتي كان ضد ذلك وأفسد هذه المسائل. فلا أنا لا أتوقع أن يمر هذا القرار لتوسيع الحظر على ليشمل كافة أنحاء البلاد.
1: طيب دكتور، يعني قد يسأل سائل عن استمرار تدفق السلاح في دارفور رغم قرار الحظر، وإنه في لجنة خبراء بتراقب وترفع تقاريرها وكذا، فيعني جدوى المشروع بتاع القرار بتعميم حظر السلاح في السودان ككل شنو طالما هو في دارفور ما نجح؟ بمعنى إنه مجلس الأمن فشل في حظر السلاح في دارفور، فكيف حينجح في حظر السلاح في عموم السودان؟ يعني إن تمت الموافقة بالحظر يعني الشامل،
2: أنا أعتقد هي واحدة من الإشكالات المتعلقة بالقرارات الدولية، بقرارات مجلس الأمن، إنه مجلس الأمن منذ زمن أصبح مؤسسة تعاني من الشلل وغير قادرة على تنفيذ القرارات، حتى القرارات التي تصدرها. هذه المسألة يعني واضحة بصورة تاريخية فيما يتعلق بعشرات القرارات التي صدرت ضد إسرائيل، في على سبيل المثال فيما يتعلق باحتلالها للأرض الفلسطينية وهكذا، ستجد أنه لم يتم تطبيق أي واحد من هذه القرارات. هذه واحدة من المشاكل الموجودة أصلا فيما يتعلق بالقرارات الدولية. أنا أفتكر أنه أفضل القرارات الدولية فيما يتعلق بالقضية السودانية، بقضية الحرب في السودان، فيما يتعلق خاصة بحرب دارفور، أنا أعتقد أنه التدخل من خلال يونيميت هو كان يعني الخطوة الأفضل، باعتبار أنه أوقفت نزيف الدماء وحمت المدنيين لعدد من السنين، وخروج يعني الأمر لكان يختلف كثيرا لو كانت يونيميت لا زالت موجودة في دارفور، لما حدث فيه الآن من مجازر ومن انتهاكات واسعة ضد المدنيين. فأنا أعتقد إنه يعني هذا صحيح، إنه حتى القرار الأول بحظر السلاح في دارفور لم يطبق، ولكن ولذلك فإن مسألة التوسيع الآن ربما تبدو شكلانية أكثر من إنها مسألة يعني قد تسمح بمحاربة العنف وبمحاربة بحماية المدنيين في السودان.
1: دكتور شمس الدين، وأنت لازلت تتحدث لمستمعي راديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، يعني برضو عايزينك تلقي نظرة حول تركيز الاتصالات في المرحلة دي مع روسيا دون الجانب الصيني. هل يمكن لأنه الصين يعني تتبع سياسة دبلوماسية مرنة، أم يعني ليه التعويل على روسيا أكثر من الصين؟ يعني
2: أنا أعتقد إنه الأخبار عن إنه هناك اتصالات وتواصلات بين وزراء خارجية ونواب وزراء خارجية في المنطقة وفي الإقليم مع مع اتصالات مع روسيا, يعني مع وزارة الخارجية في روسيا وممثلين لها بخصوص الحرب في السودان. يعني هذه المسألة محزنة لأبعد الحدود, لأنه دليل على أنه قضية الحرب في السودان, قضية السلام في السودان, قضية التحول الديمقراطي في السودان أصبحت في أيدي أجنبية وليست في أيدي السودانيين. وأنا كما ذكرت أنه لا يمكن أن يقوم الخارج مهما كان صلته بالسودان, لا يمكن أن يقوم بمسؤولية السودانيين أنفسهم في إدارة شأنهم, في وضع نهاية للحرب, لهذه الحرب القبيحة, ولإيجاد فرص بتاعة استقرار في السودان. أنا أفتكر أنه دي مسؤولية السودانيين, ومحزن جدا أن يكون أمر الحرب بالكامل وأمر السودان بالكامل الآن في أيادي أجنبية. وأنا أعتقد أنه فعلا يعني حتى عناصر من داخل السودان يهمها جدا استمرار الحرب. ومن هذا المنطلق يمكن أن تكون روسيا يعني حليف, لأنه حتى الآن لم تبدي, يعني من يتابع المواقف الروسية لا يرى أنها قد أسهمت بأي شكل من أشكال في مساعي إيقاف الحرب في السودان. يعني حتى المبادرات اللي خرجت حتى الآن, سواء كانت بدءا من مبادرة جدة, مبادرة الرباعية, المنامة, الخماسية, كلها روسيا إذا كان وجدت فيها فهي ربما يعني شريك هامشي جدا. معظم الجهد حتى الآن يعني جاء من الرباعية, وأفضل جهد لإيقاف الحرب في السودان جاء من الرباعية. لذلك أنا أعتقد أنه الساعين لمواصلة الحرب, الساعين لاستمرار الحرب, هم من يتواصلون الآن مع روسيا, وبالتأكيد بصورة أقل مع الصين. مع روسيا لأنها يعني السجل, سجل التعامل الروسي مع القضية السودانية في مجلس الأمن كان دائما داعم لاستمرار الحرب, داعم للجهات التي تريد للحرب أن تستمر. الصين مواقفها معروفة إنها هي مواقف يعني تنزع إلى أن تبتعد عن هذه القضايا الساخنة, تتخذ موقف ما يعرف بلو بروفايل في هذه المسائل, ولا تتدخل بصورة مباشرة وبصورة واضحة, وتسعى لأن تظل في الظل. لذلك التركيز دائما لمن يريد أن تستمر الحرب في السودان, التركيز يكون مع روسيا لأنها مستعدة, وبالتأكيد كما قلت في المرات السابقة أنه من المحتمل جدا إنها ترفض قرار توسيع حظر الأسلحة على السودان, ترفض هذا القرار بشتى الذرائع.
1: لحد هنا وصلنا بكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان سري, وتقبلوا تحيات الفريق العامل. السلام عليكم ورحمة الله, ودمتم بخير.
0: حديث اليوم, حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: هنا راديو دبنجا, حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان, نستمع, نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي في الراديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. نتناول فيها جلسة المحكمة الجنائية الدولية التي انعقدت يوم أمس الثلاثاء 8 من شهر تيزع الجاري, والتي كانت مخصصة للنظر في أمر تعويضات ضحايا الجرائم التي ارتكبها علي كوشيب والتي بموجبها أدانته المحكمة الجنائية الدولية. ضيفنا في الحلقة اليوم هو المحامي عبد الباسط محمد الذي شارك في الجلسة من ضمن ممثلي الضحايا بصفته كمحامي، وهو من أبناء منطقة وادي صالح بدارفور.
5: مرحبا بك أستاذ عبد الباسط. ابتداء ممكن تعرف لنا نفسك؟
6: أهلا وسهلا والسلام عليكم. شكرا راديو دبنجا، شكرا على التواصل، وبرضو على عكس ما يجري يعني في المحكمة وما يجري كذلك لأهلنا في دارفور وفي السودان كله. أنا عبد الباسط محمد محامي، وأنا من وادي صالح، وللمرة الأولى أظهر أمام المحكمة الجنائية الدولية بصفتي الرسمية كمحامي سوداني ومن زاوية الضحايا. الجلسة نفسها هي كانت لأول مرة في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية تعقد جلسة بخصوص التعويضات. في كل الأحكام السابقة للمحكمة الجنائية الدولية لم تكن هنالك جلسات للاستماع لتعويضات الضحايا، لكن هذه المرة قررت المحكمة الجنائية الدولية أن تعقد جلسة للاستماع وتتيح المساحة للضحايا وممثلين الضحايا القانونيين إنهم يقدموا مذكرات تحت مرافعة تساعد المحكمة في إنها تتخذ القرار المناسب للتقرير في التعويضات المفروض تمنح لضحايا علي كوشيب اعتباره تمت إدانته من قبل المحكمة الجنائية الدولية، بالتالي التعويضات ملزمة بالنسبة للصندوق الائتماني وكذلك طبعا في الأساس للمجرم نفسه.
5: سمع أستاذ عبد الباسط، الجلسة بتاعت يوم أمس هل هي جاءت تلقائيا من قبل المحكمة هي التي حددت هذه الجلسة لتنظر في مسألة التعويضات، أم كانت بطلب من أحد الأطراف؟
6: المحكمة قررت بنفسها وطلبت من الأطراف والمشاركين والممثلين الضحايا إنهم يقدموا مذكرات مرافعة مكتوبة وكذلك مذكرات شفوية أثناء الجلسة. ما تم أمس هي المذكرات الختامية الشفوية والمكتوبة، لكن من قبل طبعا تقدمنا نحن بمذكرات تفصيلية بالنيابة طبعا عن المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في السودان وخارج السودان طبعا، وهنالك طبعا أطراف أخرى يعني بما في ذلك طبعا المكتب بتاع المدعي العام، كذلك مكتب الممثلين الضحايا والصندوق الائتماني نفسه تقدم بمذكرات للمحكمة. دي في مجملها بتساعد المحكمة في أنها تتخذ القرار المناسب فيما يتعلق بالطالب.
5: إذن أستاذ عبد الباسط، من هم المتواجدين في الجلسة يعني؟
6: طبعا بكل تأكيد المتواجدين في الجلسة الأطراف اللي هم المكتب بتاع المدعي العام كطرف أساسي ضد علي عبد الرحمن كوشيب اللي هو كان موجود في نفس الجلسة مع المحامي أو المدافع أو محامي الدفاع كطرف ثاني. في الجلسة دي تحديدا الصندوق الائتماني للضحايا بيكون هو الطرف الثالث، لأنه هو الصندوق المخصص والمعني بالتدخل وتنفيذ التعويضات في حالة إنه المدان لا يتمكن أو لا يقدر إنه يدفع التعويضات الكافية أو لا أو هو مفلس في حالة كوشيب مثلا، لأنه هو ذكر إنه هو مفلس أو ما عنده للمحكمة ما عنده الإمكان إنه يدفع التعويضات للضحايا، فبالتالي الصندوق الائتماني هو الطرف الثالث. المحكمة برضو سمحت لنا باعتبارنا بنظهر بالنيابة عن المنسقية العامة للنازحين واللاجئين كجسم من أكبر الأجسام بتشمل النازحين واللاجئين داخل السودان وخارج السودان، بإننا برضو تقدم ملاحظات وتصورات النازحين لموضوع التعويضات وكيف انهم هم يفتكروا انه التعويضات ممكن تكون. تقدمنا بمذكره تفصيليه شامله شملت اراء عدد كبير من الضحايا في معسكرات مختلفه جدا، وشملت برضو كذلك يعني اراءهم وتحفظاتهم وتصوراتهم بشكل مجمل يعني.
5: تمام استاذ عبد الباسط، يعني شنو موضوع الجلسه امبارح اللي حددته المحكمه الجنائيه اللي تحدثوا فيه الأطراف وقدموا فيه مذكرات؟
6: طيب وطبعاً لأنه في جزء من الجلسة كانت جلسات مغلقة، بالتالي أنا لا أستطيع أن أذكر كل ما دار في الجلسة في الجلسات المغلقة وما ذكرته المحكمة وما ذكره الأطراف، لأنه أنا ملزم باللوائح السلوك والضوابط بتاعت المحكمة الجنائية.
5: جلسة المعلنة.
6: نعم نعم نعم، ما أستطيع قوله إنه كل الأطراف تجاوبت على أسئلة محددة مسبقا طرحتها المحكمة، وموضوعات تناول الأطراف وتصورات يعني سويقت يعني من الأطراف المشاركة في الجلسة لما يتعلق بمسائل مثل العودة، عودة النازحين واللاجئين لأماكنهم الأصلية يجب أن يكون جزء من برامج التعويضات، وبرضو مسائل متعلقة بكيفية إعادة تأهيل الضحايا، إعادة تأهيل بشكل خاص ضحايا العنف الجنسي في مناطق زي بندسي ومناطق زي مونكر، لأنه وفقا للحكم بتاع الإدانة الصدر إنه تم إدانة عبد الرحمن علي كوشيب بجرائم عنف جنسي في منطقة بندسي على وجه التحديد، فهنالك مثلا عدد كبير من الضحايا وضحايا العنف الجنسي من النساء وكذلك الأطفال، وكذلك الأطفال اللي تم إنجابهم نتائج لجرائم العنف الجنسي الوقعات، فبالتالي برضو يجب أن تكون هنالك تدابير محددة لكيفية مع إعادة تأهيلهم وكيفية يعني تطبيق برامج التعويضات عليهم، كانت في مقترحات من كل الأطراف المشاركة. بعد المحكمة هي بعد ذلك ممكن تقرر التدابير المناسبة. كل ما يمكن قوله الآن أنه هو المذكرات دي تساعد المحكمة على اتخاذ القرار المناسب.
5: أستاذ عبد الباسط، يعني نفهم من حديثك أنه الجلسة كلها كانت بتتمحور حول تعويض ضحايا الجرائم الارتكبة علي كوشيب، وأنه في الجلسة المحكمة عايزة تعرف مقدرة علي كوشيب على تعويض الضحايا في حالة يفشل أو المحكمة تقتنع أنه مفلس، في جهات تانية هتقوم بتعويض الضحايا من ضمنها الصندوق الائتماني. يعني في الجلسة دي هل التمست أنه الزول اللي بحس أنه هو الضحية ومتأكد أنه ضحية موجود في دارفور الآن أو موجود في شرق تشاد، كيف يصل المحكمة وكيف يسجل أنه ضحية ويقبلوه؟
6: يعني جزء من القرارات الممكن تتخذها المحكمة مرتبطة بالموضوع نفسه. طبعا لا شك يعني كل المواطنين الموجودين في دارفور، أغلبية الموجودين في المناطق تحديدا محل الحكم، تضرروا بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، وهذا يعني واقع في الأسس القانونية بتاعت المحكمة إنه المشاركين في الإجراءات بتاعت المحكمة هم بيكونوا المتنفعين أو المستنفعين في الدرجة الأولى من قرارات المحكمة وكذلك من التعويضات. لكن نظرتنا نحن إنه كل المواطنين الموجودين في المكان المخصص أو المكان المحدد في الحكم تضرروا بشكل مباشر وبشكل غير مباشر، وكذلك الموجودين في مناطق أخرى، بخلاف المواطنين اللي كانوا موجودين في مناطق وادي صالح، المواطنين الموجودين في مناطق أخرى تعرضوا للضرر برضو من جرائم المجرم مدان عبد الرحمن علي كوشيب. لكن نظرتنا إنه برضو المحكمة تنظر في كيف التعويضات نفسها تكون شاملة وتغطي على الأقل يعني جزء كبير من الضحايا بقدر الإمكان. طبعا من المستحيل محكمة التعويض كل المتضررين فرديا وجماعيا، دي حاجة صعبة جدا وفق الإمكانيات المحكمة وفق كذلك للتجربة وعمليا، لكن في كل الأحوال ننتظر قرار المحكمة إلى حين صدور المحكمة هنا نقدر نتوقع.
5: نعم، من حديثك فهمت أنه هي المحكمة معنية بجبر الأضرار، وجبر الأضرار ممكن يأخذ أشكال مختلفة. في حديثك أنت بتميل لأنه التعويض ممكن يأخذ الشكل بتاع التعويض الجماعي، لأنه الضحايا أعداد كبيرة جدا ومجتمعات بكاملة تأثرت من هذه القضية. سؤال، شنو المتاح وفق القانون في المحكمة الجنائية؟ الإمكانيات الواردة في مسألة التعويض بين الفردي وبين الجماعي؟
6: وطبعا في تحديات يعني مع الظرف الحاصل في السودان عموما وفي دارفور على وجه الخصوص، وبرضو التخوفات لا زالت قائمة. لكن الجرائم نفسها هي نتكلم عن جرائم وقعت قبل 22 سنة من الآن، عدد كبير جدا من الضحايا في جزء توفوا وفي جزء اتنقلوا لأماكن أخرى من السودان وفي جزء خارج السودان في دول الجوار، على سبيل المثال تشاد معسكرات موجودة من العام 2004 و2005، وفي برضو كذلك ضحايا موجودين في دول أخرى وصلوا أوروبا وأمريكا وهم كانوا برضو ضحايا بشكل مباشر من الجرائم اللي ارتكبها علي كوشيب. فبالتالي يعني المسألة بتاعت التعويضات هنا واسعة، المحكمة حتنظر من الزوايا دي كلها، من الزوايا بتاعت الوضع القائم في دارفور الآن وكذلك الأوضاع النازحين الموجودين في دول مثل تشاد معسكرات بتاعت لاجئين، وكذلك الضحايا الموجودين خارج إفريقيا زي في دول الاتحاد الأوروبي وغيره، وشاركوا طبعا برضو، كانوا عندهم مساحة يشاركوا في الإجراءات ويملوا الاستمارات بتاعت المشاركة، فبالتالي برضو يجب أن يتم اعتبار مشاركتهم. فدي كلها زوايا احنا وضحناها للمحكمة بشكل يعني واضح جديد، وساعدنا المحكمة في أنها تنظر من الزوايا المختلفة دي، بحيث أنه حيساعد في اتخاذ القرار على ضوء. بعد ذلك ممكن المحكمة تقرر تدابير مخصصة لكل فئة من الفئات دي، إذا كان الفئة الخاصة زي الضحايا بتاع العنف الجنسي من النساء والأطفال، من النساء والفتيات والأطفال برضو، والفئة برضو اللي هي موجودة خارج السودان والموجودة في دول اللجوء زي تشاد على سبيل المثال، كيف أن يتم برضو التعامل معهم والتواصل معهم. دي برضو من التدابير الممكن المحكمة تتخذها بناء على القرار.
5: سمع أستاذ، كل اللي بيسمعونا يعني من الضحايا الآن في بالهم سؤال واحد، كيف أسجل وكيف أوصل صوتي عشان أعتمد داخل المحكمة إني من الضحايا؟ في ناس سجلوا أثناء المحكمة، ديل معلوماتهم موجودة داخل المحكمة، لكن الشخص الحسي موجود في معسكرات شرق تشاد أو موجود في دارفور وهو ضحية لواحدة من الجرائم اللي ارتكبها علي كوشيب، عايز يصل يسجل يعتبروه واحد من الضحايا، الطرق شنو ممكن يتخذها؟
6: أفتكر أنه هو الاستمارات نفسها الخاصة بالمشاركة كانت في مع بدايات المحاكمة في العام 2021، لكن حاليا المحكمة عندها علم بأماكن تواجد النازحين واللاجئين، وكذلك عندها مقدرة على التواصل وبشكل خاص أقصد الصندوق الائتماني للضحايا، وأفتكر أنه ربما يكون عندهم برضو تواصل يعني مع نقاط التواصل محددة. ما أقدر أتكلم من نيابة عن الصندوق الائتماني، لكن بشكل أساسي المحكمة عندها علم وتستطيع أن تصل ما يمكن وصولهم من الضحايا، بالتالي الاستماع اليوم واعتبار مثلا طلباتهم واعتبار تخوفاتهم وشمولهم بالمزالة بتاعت الطاولة.
5: أستاذ عبد الباسط، يعني قبل ما نودعك، بصفتك محامي كنت ممثل الضحايا في جلسة المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بتقدير التعويضات والنظر في مسألة التعويضات لضحايا جرائم علي كوشيب، كلمة أخيرة للضحايا ماذا تقول؟
6: أقول للضحايا أنه الحق حينتصر مهما طال الزمن، وقضية كوشيب نموذج لأنه العدالة حتنتصر في يوم من الأيام إذا وجدت الجهد الكافي والالتزام الكافي والعمل الشاق والعمل المستمر للوصول للعدالة. وأتمنى أنه كلنا كسودانيين نستمر في البحث عن العدالة في أي مكان وأي زمان، ولا نتوقف عن نصرة المظلوم وإنصاف الضحايا، لأنه بدون عدالة لا يمكن أن يكون هناك استقرار، بالتالي لا يمكن أن يكون هناك سلام.
5: أستاذ عبد الباسط المحامي، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجا.
6: شكرا.
7: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
8: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 9 سبتمبر 2026. مقتل شخص في هجوم بطائرة مسيرة على كلية الأمة التنموية في الأبيض في الساعات الأولى من صباح اليوم. القوى المشتركة للحركات المسلحة تعلن سيطرتها على منطقة كبش النور في محلية جبرة الشيخ في شمال كردفان. أحداث شغف في معسكر كلمة للنازحين في جنوب دارفور وحرق وتحطيم مقر الإدارة إثر مقتل شخص. المحامي عبد الباسط محمد عضو هيئة محامي دارفور يصف الجلسة التي عقدت أمس في الجنائية بأنها الأولى من نوعها ويكشف عن اتجاه للتعويضات الجماعية. مصادر طبية في ولاية غرب كردفان تعلن عن تسجيل نحو 70 إصابة بالكوليرا و16 حالة وفاة في عدد من قرى محلية الوضية حتى مساء الأول من سبتمبر. تأسيس تعلن عن وصول لقاحات الكوليرا وبدء حملة واسعة للتطعيم في محليات النهود والفولة وادبندا ومناطق أخرى. لجان مقاومة بلدية القضارف تدين تعييد محكمة الاستئناف للحكم الصادر بحق عضوها على الدين الشريف والقاضي يسجنه لمدة 5 سنوات. مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان يدعو لمراجعة الحكم الصادر ضد الناشط على الدين الشريف في القضارف بالسجن لمدة 5 سنوات. مزارعو القضارف يحذرون من فشل الموسم الزراعي الحالي بسبب شح الأمطار وتأخر الخريف. منظمة نسوية تكشف عن فشل الموسم الزراعي في شرق دارفور بنسبة 75% بسبب شح الأمطار. ارتفاع أسعار السلع في كادوغلي بجنوب كردفان ورداءات الطرق وارتفاع سعر الدولار. استئناف الدراسة في مدارس كادوغلي وشكاوى من تردي البيئة المدرسية ونقص المستلزمات الأساسية. نزوح 1275 شخصا من قرى بمحلية أمبرو إلى كورنوي في شمال دارفور في الفترة ما بين 3 و 6 سبتمبر 2026. نزوح 315 فردا من قرى بمحلية جيسان في إقليم النيل الأزرق يوم الاثنين بسبب انعدام الأمن. منظمة الصحة العالمية تعلن عن بدء حملة التطعيم ضد مرض الكوليرا في محلية طويلة بولاية شمال دارفور تستهدف حماية 95 ألف نازح من تفشي الوباء. استبراء الصعوبات التي تواجه تطبيق بنكك، مواطنون يتجهون لمقادرة التطبيق إلى بنوك أخرى. محل السياسي، زيارة الخماسية للسودان يحدث إلى التباحث مع الأطراف التي تعرق المسار. قوى ميثاق القاهرة تقول إن دعوة البرهان للحوار السوداني السوداني لا تقدم حلا حقيقيا بل تهدف لإطفاء الشرعية على سلطة الأمر الواقع. الشبكة الشبابية السودانية لإنهاء الحرب والتأسيس للتحول المدني الديمقراطي. الحوار السوداني الداخلي بصيغته الحالية لا يستوفي شروط العملية السياسية الجادة. الكتلة الديمقراطية تعلن تمسكها بمبدأ الحوار السوداني السوداني الشامل لحل الأزمة. توقعات بأرقلة روسيا والصين مشروع القرار الخاص بتوسيع حظر الأسلحة في السودان ليشمل كافة أرجاء البلاد بدلا من دارفور فقط. مساعد بولس يجري اجتماعا بشأن السودان مع عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب غريغوري ميكس قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن المقرر انعقادها غدا. شكاوى من تكدس البضائع وتأخر تقليص المعاملات في ميناء عثمان دقنة بسواكن ومناشدة لوزير الداخلية ومدير عام شرطة الجمارك بتدخل العاجل. السلطات المصرية تعتقل رئيس تحرير الصحيفة السوداني وطاف محمد مختار دون إفصاح مكانه وسبب اعتقاله. حزب الأمة القومي جناح الدومة يدشن عودة نشاطه بدار الأمة عبر تنظيم ملتقى للحوار السوداني السوداني وسط حضور مكثف من القوى السياسية. تجار السوق الرئيسي مدينة الشندي بولاية نهر النيل ينفذون إضرابا اليوم احتجاجا على زيادة الجبايات والرسوم المحلية. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 9 سبتمبر 2026 أبدوها بالعناوين. مقتل شخص في هجوم بطائرة مسيرة على أبيض، والقوى المشتركة تعلن السيطرة على منطقة كبش النور بشمال كردفان. أحداث شقب في معسكر كلمة في جنوب دارفور وحرق مقر الإدارة وظهور جديد للكوليرا في غرب كردفان. الجفاف يحدد الموسم الزراعي في شرق دارفور وجنوب كردفان، وتحذيرات من فشل الموسم الزراعي في القضارف. قوى ميثاق القاهرة تشدد على أولوية وقف الحرب ورفض حوار البرهان، ووفد القماسية يواصل زيارته إلى الخرطوم. تفاصيل النشرة براديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. أعلنت مصادر بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أن قوات الدعم السريع استحدثت بطائرة مسيرة كلية العلوم التنموية في الساعات الأولى من صباح اليوم. وأوضحت المصادر أن الاستهداف أسفر عن مقتل خفير الكلية، ويأتي هذا الاستهداف بعد ساعات من هجوم بمسيرات استهدف مروابة وأسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة العشرات. ومن جهة ثانية أعلنت القوى المشتركة لحركات المسلحة الثلاثاء السيطرة على منطقة كبش النور في محلية جبرة الشيخ في الشمال كردفاني والثلاثاء. ويأتي هذا التطور بعد سيطرة الجيش على منطقة حمرة الوز بشمال كردفان. وأضاف أحد جنود القوى المشتركة في هذا الخصوص:
1: تسجيل دخول منطقة كبش النور بالنجاة يوم 3 ديسمبر 2026 اليوم خالص ما يلوم تجوه فوق.
0: شهد معسكر كلمة للنازحين بولاية جنوب دارفور الثلاثاء أحداث شقب وحرق بمقر إدارة المعسكر بعد مقتل أحد النازحين. وقال إسحاق محمد عبد الله رئيس معسكر كلمة لراديو دبنجا أن الأحداث نتجت عن مقتل أحد النازحين الشباب 20 عاما في مشاجرة مع شاب آخر خارج المعسكر، وأفاد بأن الذبيحة القتيل احتشدوا بعادات كبيرة أمام مقر الإدارة من أجل استلام القاتل الذي احتجزته الإدارة. وذكر أنهم عمدوا إلى تحطيم مقر الإدارة وحرقه قبل أن يعود الحدو إلى المعسكر. وأدعى إسحاق جميع النازحين للاستماع لصوت الحكمة والعقل وعدم أخذ الحقوق باليد وترك العدالة تأخذ مجراها. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وبعد ذلك يوق ما نهلنا إدارة والله خلينا المكتب دو وخشوا وكسروا، وبعد ذلك يتحرقوا فاتوا على بردو غير دارين يارقوا مع المناسق الآن بردو وآتي يوق ما نهدوهم والحمد لله آتي ودي تمام ما في كلام ثاني عندنا زول وايد داق وزول وايد اللي كان عمله مشاجرة المتهم بتاوى زمانة.
0: من جهته قال آدم رجال الناطق باسم منسقية النازحين واللاجئين أن الأوضاع تصاعدت داخل معسكر كلمة بعد وقوع الحادث الجنائي خارج المعسكر نتيجة تحريض بعض الأطراف، مما أدى إلى مقتل شابين وإصابة آخر وإحراق مبنى الإدارة بالمعسكر. ويتهم الجهات قال إنها مرتبطة بالاستخبارات العسكرية والحكومة في بور السودان بمحاولة استغلال الحادثة لاقتيال القادة، داعيا النازحين إلى التحلي باليقظة والمسؤولية وأدن الإنجرار الرابع وصفه بمحاولات التشويه أو الاستقلال. قال المحامي عبد الباسط محمد عضو هيئة محامي دارفور إن الجلسة التي عقدت يوم أمس كانت الأولى من نوعها في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية التي توقت للنظر في تعويضات الضحايا بعد صدور حكم الإدانة بحق علي كوشيب. وقال عقب مشاركتي في الجلسة لراديو دبنجا إن الجلسة بحثت التعويضات والعودة الطوعية وإعادة تأهيل الضحايا، مبينا أن المحكمة ستقرر التدابير المناسبة بناء على هذه المذكرات والمقترحات. وأشار إلى أن الحديث يميل نحو الطاعة.

0: التعويض الجماعي، وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
1: عودة النازحين واللاجئين لأماكنهم الأصلية يجب أن يكون جزء من الحكم نفسه وجزء من برامج التعويضات، وبرضو مسائل متعلقة بكيفية إعادة تأهيل الضحايا، إعادة تأهيل بشكل خاص ضحايا العنف الجنسي في مناطق زي بندسي ومناطق زي مونجر.
0: أعلنت مصادر طبية في ولاية غرب كردفان أن تسجيل نحو 70 إصابة بالكوليرا و16 حالة وفاة في عدد من قرى محلية الوضية في مساء الأول من سبتمبر، فيما أعلنت وزارة الصحة في تأسيس تسجيل 104 إصابات و10 وفيات في البؤرة الجديدة التي ظهرت بالولاية منذ مطلع سبتمبر. وقالت المصادر الطبية لراديو دبنغا أن الحالات المسجلة حتى مساء الثلاثاء بلغ نحو 70 حالة إصابة من بينها 16 حالة وفاة، في مؤشر على خطورة التفشي وسرعة انتشاره في المنطقة. أقر الدكتور علاء الدين نجد وزير الصحة في المناطق الخاضعة لسيطرة التعسيس بظهور بؤر جديدة للكوليرا منذ بداية سبتمبر الجاري في محلية الوضية في غرب كردفان بعد انهسار شديد للوباء خلال الفترة الماضية. وقال نجد إن الإمدادات الطبية وصلت إلى مناطق في غرب كردفان من بينها الفولة والنهود، وإن الفرق الصحية العاملة في الولاية تواصل التعاون مع البؤر وإرسال فرق إضافية إلى المناطق التي يظهر فيها نقص في الكوادر أو الخدمات بهدف السيطرة على الوباء. وأكد نجد وصول لقاحات الكوليرا وبدء حملة واسعة للتطعيم في محليات النهود والفولة وودبندا ومناطق أخرى تشهد ظهور الحالات، مشيرا إلى أن العدد المستهدف بالحملة يبلغ 675,315 شخصا. حذر مزارعون من فشل الموسم الزراعي الحالي في ولاية القضارف بسبب شح الأمطار وتأخر الخريف. وقال مزارع حسن أحمد حسن من منطقة قلع النهل بولاية القضارف لراديو دبنغا إن الموسم الزراعي عانى من الإشكاليات المتكررة نفسها مثل التمويل، ولكن الأخطر خطورة أن معدلات هطول الأمطار هذا العام أقل من الأعوام الثلاثة الماضية، مشيرا إلى تأخر الخريف وشح الأمطار وتذبذبها وحول المساحات المزروعة هذا الموسم. أكد المزارع حسن أن هناك زيادة في المساحات المزروعة حيث تم زراعة جميع الأراضي رغم الإشكاليات المتعلقة بندرة الوقود وصعوبات التحضير. وأضاف في هذا الخصوص:
2: منطقة قلع النحل عانت يعني كما غيرها من المناطق، عانت من قلة الأمطار وتأخر الخريف بعض الشيء، لكن الحمد لله في 72 ساعة الفارط دي في أكثر من محل جاءت مطرة، من ضمنها منطقة قلع النحل والمنطقة الجنوبية منها جاءت أمطار شح حقيقي. يعني لو ما جاءتنا مطرتين في الأيام الجاية دي نحن مهددين بفشل الموسم الزراعي.
0: وفي دارفور حذرت منظمة كيان لتمكين المرأة من تدهور الأمن الغذائي والإنساني في ولاية الشرق دارفور، وقالت إن تقديرات مجتمعية أولية تشير إلى أن نجاح الموسم الزراعي في بعض المناطق التي شملتها الرصد قد لا تتجاوز 25% من المساحات المزروعة بعد فترات انحباس الأمطار قدرت بنحو 35 يوما خلال الصبنة الأولى و30 يوما خلال الصبنة الثانية. وقالت المنظمة في نداء عاجل إن نقص المياه والكلى أدى إلى هذال ونفوق بعض الدواب التي تعتمد عليها الأسر في التنقل ونقل المياه وقضاء احتياجاتها اليومية، وهو يضاعف الأعباء الواقعة على النساء والفتيات. تشهد الأسواق في مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان ارتفاعا طفيفا في أسعار السلع الاستهلاكية، وأذى مواطنون في إفادة لراديو دبنغا الارتفاع إلى ردادة الطرق وارتفاع سعر الدولار، فيما لا يزال الوضع الاقتصادي رغم الارتفاعات الأخيرة أفضل من السابق. وأوضح أن الخريف لهذا العام سجل أدنى نسبة هطول الأمطار خلال 20 عاما الماضية. ومن جهة أخرى كشف المواطنون في كادوغلي أن فتح المدارس أبوابها في ظروف وصفها المواطنون بالصعبة في ظل تردي البيئة المدرسية ونقص التجهيزات الأساسية. قال الصحفي أيمن محمود أن خدمة تطبيق بنكك التابع لبنك الخرطوم ما زالت تواجه صعوبات تقنية في التحويلات المالية. وأضاف لراديو دبنغا إن المواطن السوداني أصبح يتخير أوقاتا بعينها في الصباح الباكر أو الليل لإنهاء معاملاته، مشيرا إلى اتجاه بعض المواطنين للاستعانة بالهواتف من فئات الآيفون لفتح التطبيق. وأوضح أن مستخدمي التطبيق يتعرضون لإحراج حال شراء المستلزمات الغذائية أو دفع فواتير الخدمات أو تذاكر المواصلات الداخلية والخارجية. وأضاف في هذا الخصوص:
3: ما تزال الصعوبات تواجه تطبيق بنكك الذي يعتمد عليه قطاع كبير من المجتمع حال مسايرة مهامهم الحياتية والتجارية. وأحدث تدني خدمة بنكك كثير إحراج لمستخدمي التطبيق حال شراء المستلزمات الغذائية أو دفع فواتير الخدمات أو تذاكر المواصلات الداخلية والخارجية. ويعتزم عدد لا يستهان به من السودانيين لتوديع تطبيق بنكك والاتجاه للاستعانة بتطبيقات مالية أخرى يرون فيها السلاسة واليسر.
0: وصل وفد المجموعة الخماسية الاتحاد الأفريقي، إيجاد، جامعة الدول العربية، الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى الخرطوم في زيارة تستغرق 3 أيام لإجراء مشاورات مباشرة مع الأطراف السودانية بهدف الاستماع لتقييمات الوضع الراهن ومشاركة رؤيتها لبناء مسار سياسي شامل يقود لحكومة مدنية ديمقراطية. وقال المحلل السياسي والكاتب الصحفي رئيس تحرير مجلة أفق عثمان فضل الله إن هذه الزيارة تعد استكشافية لبحث تطورات الأزمة مع مختلف الأطراف الوقوف ميدانيا على الأوضاع ومقاولة متخذي القرار. وأضاف فضل الله لراديو دابنغا في هذا الخصوص:
4: باعتبار أنه الكثير من اللقاءات السابقة قد يكون المتابع لها بيجد أنه هناك عرقلة، يعني إذا نظرنا للقاء الأول أو اللقاء الثاني بعض القيادات المحسوبة على البرهان تحديدا بتذهب لخلق بعض المشاكل وعرقلة مسار الخماسية. وبالتالي أظن أنه من الأوفق أن تستمع الآلية للبرهان شخصيا ولقيادات المسيطرة على السلطة، وده قرار الدولة.
0: أصدرت قوى ميثاق القاهرة بيانا قياديا من العاصمة المصرية القاهرة أكدت فيه أن وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية ممثلان الأولوية الوطنية القصوى للتصدي لتداعيات النزاع الممتد منذ 15 أبريل 2023. وحذر البيان من انهيار الاقتصاد الشامل والضغوط المعيشية الحادة على المواطنين، معتبرا أن دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهاني للحوار السوداني السوداني لا تقدم حلا حقيقيا بل تحدث لإطفاء الشرعية على سلطة الأمر الواقع. وقال القيادي بقوة إعلان القاهرة المصباح أحمد لراديو دابنغا في هذا الخصوص:
5: وهو في تقدير تفعيل للعمل السياسي وليس مسارا موازيا كما أسلفت، ولكنه مسار يدعم ويتكامل مع القوى السياسية المجتمعة إذا كانت في نيروبي عبر إعلان المبادئ، وداعم لموقف القوى المدنية صمت.
0: وحول شروط العملية السياسية الجادة من حيث الاستقلالية والتكافؤ والشمول، قالت الشبكة في بيان أن الحوار الموجه إلى القوى الداعمة للجيش يجري في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الإنسانية، مشيرة إلى أن هيمنة طرف عسكري على العملية السياسية قد تكرس موازين القوى التي أفرزتها الحرب وتمنح شرعية للأمر الواقع. وانتقدت الشبكة تحميش القوى المدنية والمجتمعية خاصة الشباب والنساء والنازحين واللاجئين، كما حذرت من إتاحة المجال أمام المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية للعودة إلى المشهد السياسي. توقع مدير مشروع الفكرة الديمقراطي ورئيس تحرير مجلة الحداثة شمس الدين ضوء البيت أن تعرقل روسيا أو الصين مشروع القرار الخاص بتوسيع حظر الأسلحة في السودان ليشمل كافة أرجاء البلاد بدلا من دارفور فقط. وقال راديو دابنغا إن القرار لن يحصل على موافقة 9 أصوات المطلوبة من أجل تمريره حتى إذا امتنعت أي دولة من استخدام حق النقد الفيتو، ولم يستبعد أن تقف روسيا ضد قرار توسيع حظر السلاح ليشمل كافة أنحاء السودان بدلا من أن كان محصورا في دارفور. وأضاف في هذا الخصوص:
6: من المفهوم جدا أن لا يصدر أي قرار أو أن تقف على الأقل روسيا أو الصين في مواجهة هذا القرار، أو أن لا يحصل على 9 أصوات المطلوبة من أجل تمريره حتى إذا امتنعت أي دولة من إنه استخدام حق الفيتو. لكن المتوقع من سجل مجلس الأمن في التعامل مع القضية السودانية أنه روسيا ستقف ضد هذا القرار، ستقف ضد قرار توسيع الحظر ليشمل كافة أنحاء السودان.
0: شكى مواطنون في ميناء عثمان دقنة بمدينة السواكن من تكدس البضائع وتأخر تخليص المعاملات محملين مدير إدارة الجمارك بالمنفذ المسؤولية، مناشدين وزير الداخلية ومدير عام شرطة الجمارك للتدخل العاجل. وقال نوري محمد عمر من شباب سواكل لراديو دبنجا إنهم يطالبون بإقالة مدير جمارك ميناء عثمان دقنة الذي اتهمته ممارسة احتكار العمل والصلاحيات، واتهم مدير الجمارك والمكتب التنفيذي التابع له بالتعامل بالازدواجية ودون مهنية بين جمهور المتعاملين. وأضاف في هذا الخصوص:
7: في تقدس داخل مكتب المدير ده بيوضح انه يا اخي في خلل مفروض الاداره العليا تعاين له. الشيء الثاني نضيف انه المكتب التنفيذي الموجود مكتب تنفيذي غير مهني، ومكتب تنفيذي ما قاعد يشتغل بمهنيه زي ما برضه السيد المدير في حد نفسه برضه قاعد يشتغل في بخياره فوجوز بين المجتمعات، بيشتغل للدار يشتغل له ويرفض للدار يرفض له، وبامانه هو تفاصيل التخفيضات والانزالات والحاجات دي هي واقفة أصلا من إدارة الجمارك. والسيد المدير بصلاحيته الشخصية وبتجاوزاته الشخصية لغرار الجمارك السودانية يعني خزينة الدولة وزارة المالية قاعد يخفض للدار يخفض وقاعد يرفض للدار يرفض، والحاجة دي عملت يعني إشكالات كثيرة في سواكن، من إنه الناس بقت بتشوف إنه في يعني في المعاملة فرز.
0: اعتقلت السلطات المصرية رئيس تحرير الصحيفة السوداني أوطاف محمد مختار الثلاثاء دون الإفصاح من مكانه وسبب اعتقاله، وطلبت جهات حقوقية وإعلامية بالإفصاح الفوري عن مكان احتجازه وضمان سلامته ومتابعة قضيته على أعلى المستويات الرسمية. وأدان المركز السوداني لحقوق الإنسان وحرية الإعلام حادثة الاحتجاز وعارب عن قلقه البالغ إذا مصير مختار وظروف احتجازه. الخبر الأخير في النشرة: نفذ تجار السوق الرئيس في مدينة الشندي بولاية نهر النيل إضرابنا اليوم بإغلاق جميع المتاجر احتجاجا على زيادة الجبايات والرسوم المحلية. وأفاد التجار أن الإضراب نفذ بشكل كامل اليوم في سوق مدينة الشندي. وفي ذات السياق نفذ التجار بمدينة النوراب بولاية نهر النيل إضرابا بسوق المدينة والثلاثاء احتجاجا على فرض ضرائب قالوا إنها مرتفعة، وهذا الإضراب إلى شل الحركة التجارية في شمال محلية المتمة. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
8: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 9 سبتمبر شهر 9 2026. في الجولة دي هنتناول القضايا التالية: ما هي التوقعات بشأن صدور قرار بمجلس الأمن بحظر الأسلحة الكامل في السودان؟
9: أنا أعتقد أن المسؤولية الأولى في وقف الحرب تعتمد على السودانيين.
8: زيارة الخماسية للسودان، الأسباب والدلالات.
4: فترة فاتت العليا الخماسية كانت تلتقي بعض القيادات الموالية للجيش من السياسيين.
8: بيان من قوى ميثاق القاهرة حول وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية.
5: الوضع في الداخل، الوضع الإنساني، الوضع الاقتصادي، ناقش كذلك حياة الناس ومعاش الناس.
8: حركة عبد الواحد النور تعلن المجاعة رسميا في مناطق سيطرتها،
10: لأن مناطق جبل مرة طويلة وعين سيرو ومخيمات النازحين الملحقة بها قد دخلت مرحلة كارثة المجاعة وارتفعت معدلات الوفيات.
8: هذا ولدينا مواد أخرى متنوعة تستمعون إليها ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونعود.
11: دبنجا، أخبار لكل السودان.
8: تتجه الأنظار لمجلس الأمن الدولي وإمكانية اتفاقه على قرار يمدد حظر الأسلحة ليشمل كافة أنحاء السودان بدلا عن دارفور وحدها. حول هذا الموضوع تحدث لدبنجا الأستاذ شمس الدين ضولبيت رئيس تحرير مجلة الحداثة السودانية.
9: فيما يتعلق بالتصويت المرتقب لتمديد الحظر الأسلحة لكافة أنحاء القدس بدلا من اقتصاره على دارفور. أنا أعتقد أنه أرى أنه هذه فرصة مرة أخرى لكي نراجع موقفنا من العامل الدولي، يعني نحن كسودانيين فيما يتعلق بالأزمة أو بالحرب الحالية المستمرة منذ أبريل 23، لأنه هذه ليست المرة الأولى يعني أن يرتفع الاهتمام والترقب وانتظار لما سيحدث في نيويورك من تصويت لمجلس الأمن حول هذه القضية، والآمال الكبيرة لدى هذا الجانب من المنتظرين أو المترقبين، وفي نفس الوقت المخاوف الأخرى. أنا أعتقد أنه جاء الوقت لكي يعني نصل إلى أن العامل الدولي من المفروض أن يكون هو عامل مساعد، هو عامل داعم للجهود السودانية، أن الأمل والمسؤولية الأكبر فيما يتعلق بقضية وقف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في السودان هو مسؤولية السودانيين في المقام الأول، هو مسؤولية القوى السياسية والحزبية والمدنية والأهلية في السودان، خاصة القوى الجديدة، القوى الشبابية الجديدة اللي أنجزت ثورة غير مسبوقة في العالمين العربي والأفريقي في ديسمبر 2018 أبريل 2019. أعتقد أن المسؤولية الأولى في وقف الحرب تعتمد على السودانيين، وأنه إذا لم يتصدى السودانيين لمقاطعة الحرب وللتوافق على موقف واحد منها ومواجهة طرفها، فأنا أعتقد أنه العامل الدولي لن يجد حلا أو لن يكون هو العامل الأساسي في وقف الحرب، لأنه من المنتظر في التصويت المرتقب سواء كان يوم 10 أو يوم 12 إنه مجلس الأمن يعني معروف إنه يعاني من شلل دلوقتي، أصبح شلل مستدام، إنه الموضوع بتاع التصويت يعني حق الدول الخمسة في إنها تعرقل أو توقف أي قرار، هذا الحق أصبح عامل شلل لمجلس الأمن الدولي، ولذلك أعتقد إنه من المفهوم جدا أن لا يصدر أي قرار أو أن تقف على الأقل روسيا أو الصين في مواجهة هذا القرار، أو أن لا يحصل على 9 أصوات المطلوبة من أجل تمريره حتى إذا امتنعت أي دولة من إنه استخدام حق الفيتو. لكن المتوقع من سجل مجلس الأمن في التعامل مع القضية السودانية أنه روسيا ستقف ضد هذا القرار، ستقف ضد قرار توسيع الحظر ليشمل كافة أنحاء السودان من خلال السجل. يعني إذا رجعنا للسجل طوال هذه الحرب وخاصة فيما يتعلق أيضا بحروب أخرى كانت فيها قضايا متفق عليها أو يعني مطلوب الاتخاذ قرار يعني موافق لما هو معروض أمام مجلس الأمن، إلا أنه الفيتو السوفيتي كان ضد ذلك وأفسد هذه المسائل. فلا أنا لا أتوقع أن يمر هذا القرار لتوسيع الحظر على ليشمل كافة أنحاء البلاد.
8: ننتقل لدلالات زيارة الخماسية للسودان واجتماعها بأصحاب القرار وتأثير ذلك على مسار العملية السلمية. على هذا الموضوع يعلق الأستاذ عثمان فضل الله رئيس تحرير مجلة أفق جديد.
4: وصول مجموعة الآلية الخماسية إلى الخرطوم خلال يوم أمس، وما أعلن عن لقاءات ستعقدها مع أعضاء مجلس السيادة أو القوى السياسية، لا أعتقد أنه يحمل الكثير من المؤشرات، بغير أنه هو حاول استكشاف الوضع في جانب الحكومة، حكومة الأمر الواقع، باعتبار أنه الآلية الحماسية بتلتقي بمعظم الأطراف، ولا بد لها أن تستمع من المصدر مباشرة، لأنه في الفترة اللي فاتت الآلية الحماسية كانت تلتقي بعض القيادات الموالية للجيش من السياسيين، فدي أول لقاء أعتقد للآلية مع قيادات المتحكمة والمسيطرة على القرار في السودان، أو في خلينا نقول في المناطق المسيطرة عليها الجيش، باعتبار أنه الكثير من اللقاءات السابقة قد يكون المتابع لها بيجد أنه هنالك عرقلة. يعني إذا نظرنا للقاء الأول أو اللقاء الثاني، بعض القيادات المحسوبة على البرهان تحديدا بتسهر لخلق بعض المشاكل وعرقلة مسار الحماسية، وبالتالي أظن أنه من الأوفق أن تستمع الآلية أو للبرهان شخصيا ولقيادات المسيطرة على السلطة، وده قرار. ولا أظن أنه تحمل هذه الزيارة أكثر مما ذكرنا، باعتبار أنها هي استشراف للوضع بشكل عام.
8: أصدرت قوى ميثاق القاهرة بيانا قياديا من العاصمة المصرية، أكدت فيه أن وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية يمثلان الأولوية الوطنية القصوى للتصدي لتداعيات النزاع الممتد منذ 15 أبريل 2023، وحذر البيان من الانهيار الاقتصادي الشامل. المزيد في حديث مصباح أحمد القيادي بقوى ميثاق القاهرة.
5: انعقد بالأمس اجتماع للجمعية العمومية لقوى إعلان القاهرة، وقوى إعلان القاهرة هي قوى سياسية سودانية اجتمعت في القاهرة في يناير من العام الماضي، واتفقت على ميثاق لوحدة القوى المدنية وبرنامج سياسي، ونسقت أيضا في مواقفها مع قوى إعلان نيروبي، أكدت كذلك على إعلان نيروبي. وفي العام الماضي في مايو أيضا أصدرت برنامجا سياسيا مدة 3 شهور، ثم أكدت على البرنامج في أغسطس، وهي قوة هو مسار سياسي لوحدة القوى المدنية انطلق بمبادرة من تضامن أو العسكريين القدامى، وهو مسار متكامل مع مسار نيروبي، وكذلك داعم للتحالف المدني لقوى الثورة صمود، ويضم كل هذه المكونات التي وقعت على إعلان المبادئ في نيروبي. ولكن الهدف منه هو توسيع دائرة العمل المدني، لأنه في بعض المكونات المدنية خارج تحالف إعلان المبادئ وخارج التحالف المدني لقوى ثورة صمود، منضمة أو منخرطة في نشاط مع إعلان القاهرة تكاملا مع الجهود السابقة. الاجتماع الأمس ناقش تطورات الأوضاع، الوضع في الداخل، الوضع الإنساني، الوضع الاقتصادي، ناقش كذلك حياة الناس ومعاش الناس، ناقش مقترحات الحوار والمبادرات المطروحة والموقف منها، وخلص إلى البيان الذي صدر، وكذلك أيضا أعاد تشكيل سكرتاريا المعنية بمتابعة النشاط وعقد الاجتماعات، وهو في تقدير تفعيل للعمل السياسي وليس مسارا موازيا كما أسلفت، ولكنه مسار يدعم ويتكامل مع القوى السياسية المجتمعة إذا كانت في نيروبي عبر إعلان المبادئ، وداعم لموقف القوى المدنية صمت. هذه الاجتماعات القصد منها خلق حراك سياسي ونشاط سياسي يتابع الأحداث ويفعل دور القوى المدنية في كيفية بلورة الموقف المشترك مما يجري، إذا كان من الحوار الحسي في الخرطوم أو إذا كان الموقف مما تقوم به الخماسية، مبادرة الخماسية للحوار السوداني، وإعلان موقف للرأي العام. هذا هو فحوى الاجتماع، وخلص الاجتماع لمواصلة الاجتماعات بصورة راتبة وتفعيل العمل فيما يلي تنفيذ البرنامج السياسي المتفق عليه.
8: ومن ميثاق القاهرة إلى ملتقى حزب الأمة للحوار السوداني. دشنا حزب الأمة القومي جناح الدومة عودة نشاطه بدار الأمة عبر تنظيم ملتقى للحوار السوداني السوداني وسط حضور مكثف من القوى السياسية، وذلك بحسب ما أفاد به مسؤول لجنة الإعلام بالحزب مصطفى آدم.
12: هلا طبعا حزب الأمة اليوم نشاطه السياسي بمنتدى عن الحوار السوداني السوداني، والمنتدى طبعا يعني شكل حضور كبير، وكان من أبرز المتحدثين فيه دكتور إبراهيم اللمين نائب رئيس حزب الأمة، الدكتور فتح الرحمن فضيل الرئيس حزب بناة الغد، والأستاذ عبد العزيز ضفاء الله، الأستاذ وسام عزازة، الأستاذ أحمد حضرة. حقيقة أجمع المتحدثون على أهمية الحوار السوداني السوداني، وشدد الدكتور إبراهيم اللمين على أنه يعني واحدة من مشاكل السودان هي غضة المركز، يعني لو اتطبقت فدرالية حقيقية وتقوت الأقاليم وأي إقليم يعني الموارد الموجودة في الأقاليم كافية جدا لتحقيق استقرار في السودان. كذلك طالب بأنه ضروري جدا اللي هو تهيئة المناخ بحقيقة مسألة البلاغات والحظر على السودانيين، هذا ما بساعد في موضوع الحوار، وده بطالب ضرورة انه الناس يعني ترفع هذه الريود عنهم. كذلك يعني المتحدثين على رفض حرام فضيل برضو ركز على نقاط مهمة جدا في أهمية الحوار، وضروري جدا الناس يعني مهما كان اللجنة دي صحيح مشاور الناس فيها، لكن الناس لابد من تدعمها أساس أن الحوار ما يرتد يعني، وأن الدول العالم كله منتظر أن الحوار ده يفشل بحيث أنه يبدأ بعد في الحوار الخارجي يعني، لكن الناس بيشددوا على ضرورة ينجح الحوار الداخلي. وعكس أيضا عبد العزيز ضفاء الله مشي في السياحة في أن الحوار ده مسألة قديمة جدا، والسودانيين في كل مراحل بتحاور وضروري جدا الناس تصل للحوار، لكن الحوار برضو ما بديل للمؤتمر الدستوري، لابد من يكون في حوار لكن ينتقل لمؤتمر دستوري. حضرة برضو حقيقة تتكلم كلام كويس برضو أهمية الحوار ودعم الحوار واللجنة وكذا. على أي حال يعني ده الحوار طبعا داره مصطفى آدم اللي هو رئيس لجنة اللجنة العليا، هو مش رئيس، رئيس لجنة الإعلام في اللجنة العليا للهيئة المركزية.
8: أكد الناطق الرسمي باسم تحالف قوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية الدكتور محمد زكريا في تصريح لراديو دبنجا تعقيبا على بيان التحالف الأخير أن الكتلة ظلت متمسكة بمبدأ الحوار السوداني السوداني الشامل ليحل الأزمة منذ ما قبل اندلاع الحرب، مشيرا إلى أن عدم الشمولية كان من أبرز أسباب رفض التوقيع على الاتفاق الإطاري. المزيد في حديث الدكتور محمد زكريا.
13: ظلت الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية تؤكد يعني على مبدأ الحوار السوداني السوداني الشامل لحل الأزمة حتى قبيل اندلاع الحرب، ولعل واحد من أسباب رفض الكتلة وتنظيماتها التوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري أن الاتفاق كان يعني يتسم بإقصاء مكونات سودانية، وهذا يتنافى مع مبدأ الشمولية. لا زلنا نؤكد على أهمية انطلاق الحوار السوداني السوداني الشامل للأطراف والشامل للموضوعات والقضايا، وهذا الحوار بمسارين، مسار أمني يتأسس على وثيقة إعلان جدة 2023، ومسار سياسي أيضا من قسمين، مرحلة تمهيدية أو تحضيرية تخاطب فيها الأطراف القضايا الإجرائية الممهدة لانطلاق عملية الحوار، ومرحلة نهائية يجلس فيها السودانيون جميعا من القواعد الرياف الأحياء المدن وصولا إلى مستويات الولايات ثم الأقاليم، فالمؤتمر القومي الدستوري الذي يعني تشارك فيه قطاعات المجتمع المختلفة، القوى السياسية والمدنية والمجتمعية. بالتالي هذا تصور يعني ثابت ظلت تؤكد عليه الكتلة الديمقراطية في مختلف مراحلها. ترحب كذلك الكتلة الديمقراطية بصوت واحد بإجراءات تهيئة المناخ وبناء الثقة التي ابتدرها السيد رئيس مجلس السيادة، والتي جاءت على لسان وزير العدل بإلقاء البلاغات المقيدة للحريات والاتهامات كذلك التي تمنع عديد من القوى السياسية من المشاركة في عملية الحوار السوداني السوداني. وهذه بادرة تؤكد جدية الحكومة السودانية في تهيئة المناخ، وتجد هذه الخطوة الترحيب الكامل من جميع التنظيمات الأعضاء في الكتلة الديمقراطية. مسألة الآليات التي يعني تدير عملية الحوار، وفق وجهة نظر الكتلة أن الحوار نفسه حين ينطلق في مراحله النهائية هو الذي يشكل الآليات التي تدير جلساته والتي توائم بين المواقف المختلفة. أما في المرحلة التحضيرية فبالتأكيد يكون للقوى السياسية دور في ابتدار التواصلات هنا وهناك، وكذلك للسودانيين بمختلف يعني خلفياتهم الحق في المبادرة في يعني تهيئة المناخ، وأي جهد لتهيئة المناخ لانطلاق الحوار السوداني جهد محل ترحيب من جميع الأطراف الأعضاء في الكتلة الديمقراطية. لعل البعض يشير في أن أي لجان لتهيئة الحوار أيضا يجب أن تتسم بالشمولية من حيث تكوين أعضائها، وهذا أمر محل اتفاق. وكذلك هذه الشمولية ليست فقط على مستوى الأعضاء، إنما يجب أن تستوفي شروط التمثيل على الأقل المعقول جغرافيا، النوع والتنوع وكذلك الخبرة والكفاءة. ما تم الآن من آليات لتهيئة الحوار هي آليات بالتأكيد في الخطوة جيدة وفي الاتجاه الصحيح، تجد كل الدعم والترحيب من الكتلة الديمقراطية، ونتطلع إلى أن يعني يتم تطويرها لتستوفي هذه الشروط. نظل نؤكد مرة أخرى أن الحل للأزمة بالحوار السوداني السوداني الذي تنطلق مراحله النهائية عقب يعني الوصول لسلام ووقف إطلاق النار ووقف العدائيات وتوقيع اتفاق السلام، حتى يستطيع أن يشارك في هذا الحوار جميع السودانيون من أجزاء السودان المختلفة.
8: أعلنت حركة جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد النور رسميا المجاعة في مناطق سيطرتها، وذلك عبر بيان أصدرته، نستمع إليه بصوت محمد عبد الرحمن الناير المتحدث باسم الحركة.
14: بيان مهم من السلطة المدنية بالأراضي المحررة عن تدهور الأوضاع الإنسانية داخل مخيمات النازحين والإعلان عن حالة المجاعة. إلى الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي، إلى الأمين العام للأمم المتحدة والوكالات الإنسانية ومنظمات الإغاثة الدولية، نصدر هذا البيان ونحن نتابع بقلق شديد مآلات تفاقم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة والتي تعصف بحياة أكثر من 10 ملايين شخص من المدنيين والنازحين الفارين من أهوال الحرب، والذين يعيشون ظروفا معيشية وصحية قاسية للغاية داخل مخيمات النزوح وفي النطاق الجغرافي للأراضي المحررة التي تقع تحت سيطرة حركة جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور. جبل مرة وطويلة وعنسره، ويشمل البيان النقاط التالية: أولا، باسم السلطة المدنية بالأراضي المحررة التي تقع تحت سيطرة حركة جيش تحرير السودان، نعلن للشعب السوداني والسلطات المحلية والإقليمية والدولية بأن مناطق جبل مرة طويلة وعنسره ومخيمات النازحين الملحقة بها قد دخلت مرحلة كارثة المجاعة، وارتفعت معدلات الوفيات وسوء التغذية وسط فئات الأطفال والنساء وكبار السن بسبب النقص الحاد للغذاء والرعاية الطبية. ثانيا، إن أسباب التدهور تتمثل في عرقلة وصول قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية واستخدام الغذاء كسلاح مميت بحق ضحايا الحرب من قبل نظام الجبهة الإسلامية في بور السودان، والنقص في الغذاء والأدوية الأساسية، بالإضافة إلى فشل الموسم الزراعي بسبب قلة الأمطار وانتشار الأوبئة وتلوث مياه الشرب وتفشي الأمراض في ظل قيام المستلزمات الطبية اللازمة والمستشفيات الميدانية، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الوفيات بنسبة 10-20 حالة وفاة يوميا داخل المخيمات. ثالثا، نطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار عاجل لإيصال المساعدات الغذائية والطبية فورا وبدون أي عوائق إدارية أو سياسية، وفتح الممرات والمعابر وتأمينها، فضلا عن حماية المدنيين بمناطق الصراع وإلزام طرفي الصراع بالسودان بالالتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني. رابعا، إن ترك الملايين من الأطفال والنساء وكبار السن والنازحين في جبل مرة طويلة وعين سيرو لمواجهة الموت جوعا وصمت عار في جبين الإنسانية. إننا نضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليات الأخلاقية والقانونية ونحثه للتحرك الفوري قبل فوات الأوان.
8: شهد معسكر كلمة توترات بين مجموعة من المواطنين إثر مشاجرة بين بعض الشباب انتهت بقتل أحدهم طعنا بسلاح أبيض. المزيد في حديث الأستاذ إسحاق محمد عبد الله القيادي بمعسكر كلمة.
15: لا أهداف كان كده بس يعني ديال الجروبات ديال يعني حاجة كده بوهو أقلوهو ويطرفوهو ويعملوا مشكلة وتاني نفوذهم بسكاتين لما تاني نفوذهم بسكاتين وبعد ذلك يو على المرحوم وقاموا بكمية كبيرة كده مع النصابين وسوفا وداري يبتلوا الدول المرحوم الثاني ده المجرم الثاني ده. وبعد ذلك يو يعني عملنا كده عشان نوقفوه ما قدرنا يو كسروا المكتب وحرقوا بس ده بس ما في يعني
16: الإدارة وحرقوا ذاته
15: هاي ده لا ما المكتب عندما مسكت المجرمين وقتلتهم بس علينا نقتلوا المجال المجرمين دين وبعد ذلك يوق معنا هنا إدارة والله خلينا المكتب ده وقشوا وكسروا وبعد ذلك يوق تحرقوا فاتوا على برضو غير دارين يعرقوا مع المناسق الآن برضو وعاتي يوق كمان حدهم والحمد لله عاتي ودي تمام ما في كلام يعني عندنا زول واحد داق وزول واحد اللي كان عمله مشاجرة المتهم بتاعه زمانه ما داق أنا عسى كإدارة ما جابوا لي تقارير نهاية زول مات ولا زول جرد ما جابوا لي أنا لكن بعرف التفاصيل بتاع زول اللي كان هو عنده مشاجرة مام ما كان داخل ماستر ذاته هم لأن هم سر واجه وفاتوا برا هناك ساكلوا وبعد داق هو كمان زول إدارة وكسروا له إدارة وأكلوا وفاتوا ده أنا خارج الماستر هم ده شغل هم ده سوق خارج يا زول ما هو الأطفال ديل يعني هم وادوم رواجين وادوم رواجين رواجين نازين هاي نازين في الماسك رأي في سامبر واحد والله توصياتنا بس كل النازين يعني ناس تقبل بالحكمة أصله أنت ولدك ما تطمع تقبل بالحكمة عشان على الأقل ناس تقدر تحل المسائل أصله في حاجة الناس يحبوا خليه يشيل بقانون زول حق زول ما ممكن يشيل حقه بيده ده بس أنا تقريبا زي ده أنا أي زول عمل مشكلة أننا قادرين كإدارة عشان على الأقل نجيب نحاسبه المفروض كمان أنت أنا ناس زول وتاري تجي تقول ما تحاسب أو تجي تقول لي يا غاي حسابك ده ما بمشي أو تجي تقول لي يا غاي والله حساب ده ما كده أنت كم عجبك كان يدم المفروض مهم بيقول لي يا غاي زول الداني حول لنا بمال فلان فلان كده حتى لو ما تكتب ما دارش أنا لقى أنك تقول زول الداني ناقومني بس الناس تتحكم وإن شاء الله كل النازين فيه تتحكم بس.
8: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا وإلى اللقاء.
11: راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مرحبا بكم مستمعات ومستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. في حلقة اليوم منمشي لمعسكرات اللجوء في شرق تشاد، حيث تحاول نساء وفتيات سودانيات مواجهة آثار الحرب والنزوح بالعمل واستثمار ما يمتلكن من مهارات وخبرات في مشروعات صغيرة تساعدهم على إعالة أسر والاستمرار في الحياة. منبدأ مع سرية عبد الله خميس، البدير متجر صغير داخل المعسكر بتبيع فيه بعض الاحتياجات البسيطة للأطفال وربات البيوت. سرية تحدثت لدبنجا عن مشروعها وعن طموحها في توسيعه إذا توفر لها رأس مال أكبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سرية عبد الله خميس لاجية، عندي دكان بسيط كده، عندي بضاعة بسيط زي حلاوة زي بسكويت وكيلة زي إيش كده، لكن مشروع هكذا هسه ده سخير، لكن هسه برضو كويس. أنا جيران ده بيجي بشيلة زي شوية كده، لكن داير لها مصادة كده للمنظمات. شكرا لكم.
1: من متجر سوريا مننتقل لتجربة نجلاء عمر عبد الله التي استغلت المساحة أمام خيمتها وأنشأت راكوبة صغيرة للبيع لتوفر من خلالها دخل يساعدها وأسرتها على مواجهة أعباء الحياة اليومية. نجلة تحكي لدبنجا كيف بدت مشروعها وما الذي يمثله لها ولأسرتها.
3: اسمي نجلة عمر عبد الله، من السودان، حاليا في تشات، سويت دكان في قدام بيتنا، عندي راكوبة، عندي حاجات قاعد نفرش، عندي بسكويت وحلاوة وأدبات ملاح كلهم عندي، ودايرة نزيد دكاني ده، دايرة نعمل كبير.
1: ومن مشروع بدأ أمام خيمة صغيرة ننتقل لتجربة أخرى صنعتها ظروف اللجوء. هيبات وهي طالبة جامعية من مدينة نيالة، كانت بتدرس في جامعة بحري قبل الحرب، وصلت إلى معسكر في شرق تشاد وهناك بدأت مشروع لصناعة المعجنات والفطائر، بتبيع منتجاته داخل المعسكر وبتستخدم العائد في توفير بعض احتياجات أسرتها الأساسية. هيبات تحدثت لدبنجا عن تجربتها وكيف تحولت مهارتها في صناعة المعجنات إلى مصدر دخل للأسرة.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا لاجئة سودانية في دولة تشاد معسكر دقي، وأنا طالبة جامعية في جامعة بحري. نسبة لظروف الحرب في السودان، أنا لجأت إلى دولة تشاد، وحاليا أنا بقيت بصرف عن نفسي عن طريق صنعي للمعجنات والفطائر. عندي برنت صغير اسمه سومة للفطائر. في الأصل الحاجة دي كانت هواية، كنت أنا بهوى أعمل البسكويت الفطائر، حاجات بسيطة، لكن نسبة للظروف الآن بقت لي مصدر دخل. ومن هنا أنا بناشط كل السيدات والبنات إنهم لازم يتعلمن حرفة عشان يقدر يساعدن بها أنفسهم، أو بناشط برضو المنظمات إنه يجيفوا مع النسوان مع البنات في في في سبل تمكين المرأة اقتصاديا. نحن حاليا الحمد لله داخل المعسكرات في أمان، أو داخل معسكرنا بالتحديد الحمد لله الأمان متوفر. فأنا بقول إنه المنظمات ما تركز مع حكاية العنف زيادة، لأنه الحمد لله داخل المعسكر الكل ينعم بالأمن والاستقرار الحمد لله، ما في قضايا عنف هنا، ما في ضرب بالنسبة للسيدات والفتيات الحمد لله، ما في سرقات بالنسبة للفتيات، ما في عنف ضد المرأة حقيقة، ما في عنف ضد المرأة داخل المعسكر الحمد لله على النعمة دي. بعد ده أنا بناشط إنه المنظمات يجيفوا مع النسوان في قضايا تانية، يركزوا معهم يساعدوهم في قضايا تانية، في قضايا التعليم، الصحة، التمكين الاقتصادي، يساعدوهم في الحياة دي الحاجات اللي احنا حاليا عايزينها, دي الحاجات اللي احنا محتاجين لها, يعلموهم الحرف, الاستغلال المادي, الحاجات دي نحن محتاجين لها. لكن العنف وما العنف نحن ما محتاجين وما ما مقصرين الحمد لله والشكر لله. شكرا ومقدرة لكم.
1: ومن المشروعات الفردية الصغيرة من انتقل لتجربة تقوم على التدريب ومشاركة المهارات مع نساء وفتيات أخريات. خديجة هاشم موظفة بوزارة المالية في جنوب دارفور ومديرة مركز التدريب التعاوني بالوزارة أعادت داخل المعسكر تجربة كانت قد بدتها من قبل في مدينة نيالة. خديجة أسست فصل للتدريب المتكامل دربت من خلاله عدد من النساء والفتيات في مجالات مختلفة بينها صناعة المعجنات والصابون واللغة الإنجليزية والحاسوب والإعلام. خديجة شرحت لدبنجا كيف بدأت التجربة وما الذي تحاول أن تقدمه للنساء والفتيات داخل المعسكر.
5: السلام عليكم ورحمة الله. أنا خديجة هاشم إبراهيم موظفة في وزارة المالية مدير مركز تنمية وتدريب التعاونيين ولاية جنوب دارفور. حاليا لاجئة ما قبل الحرب طبعا, حاليا لاجئة في دولة تشاد معسكرات شرقي تشاد. نسبة لظروف الحرب والتدهور الاقتصادي الحاصل حقيقة طبعا الناس فقدت كل ما تملك. الحمد لله أنا عندي مركز للتدريب اسمه المتكامل للتدريب وتنمية القدرات البشرية. المركز مؤسس بدري يمكن 2017 اشتغلت عليه كثير في السودان, لكن بعد ظروف الحرب جيت به وجيت هنا تشاد. في الفترة الأولى حقيقة ما فكرتها, ما بعد ذاك ذكرت موضوع المركز وافتتحته وباشر نشاطه وندرب في المجالات الطبية, التمريض, الإسعافات الأولية, الصيدلة, المختبرات, عندنا تدريب في الحنة, في الأعمال اليدوية, في الإعلام اشتغلنا فيه في نيالة ما قبل اللجوء, وعسي الحمد لله مباشر نشاطه. يعني الدخل ما زي ما كان قبل الحرب, لكن نقول الحمد لله دي الحاجة اللي قدرنا ان الواحد فيها يعتمد عليه نفسه ويقدر يعني يسيت ولو جزء بسيط من حاجاته. فاليد الأولية أفضل من اليد السفلى, وأنا من دعاة الاعتماد على الذات, وعشان كده من هنا بدعو كل السيدات بل كل المجتمع إن نحن نعتمد على ذاتنا في حاجاتنا. اللي بتديه لنا المنظمات ممكن يكون إضافة, ممكن يكون إضافة, لكن لازم أنت تكون عندك يعني ما تملك. ومن لا يملك قوت يومه لا يملك قراره, ونحن ما دارين زول يتحكم فينا ولا يسيطر فينا عبر لأنه هو يمدنا بقوته وهكذا. عشان كده من هنا نحن بنطالب المجتمع إنه الناس تعتمد على نفسها وتشكل في حاجات كثيرة عشان إنها تقدر توفر احتياجاتها الخاصة. بالنسبة لي في المركز عندي كثير من الإشكالات والتحديات, لكن بإذن الله يعني لو لقينا جهات اتعاونت معانا إن شاء الله ممكن الحاجات دي كلها تتذلل وتتيسر. ساكرة ومقدرة ليكم.
1: وإذا كان التدريب وسيلة لاكتساب مهارات جديدة, فإن التعلم أيضا يظل واحد من أكبر التحديات التي تواجه الأسر في ظروف اللجوء. وهنا نلتقي بأمل وهي معلمة اختارت أن تواصل رسالتها رغم الظروف الصعبة. أسست أمل فصلا مدرسيا يضم مرحلتي الروضة والابتدائي, تحاول من خلاله مساعدة الأطفال على مواصلة تعليمهم رغم محدودية الإمكانيات. أمل تحدثت لدبنجا عن تجربتها مع الأطفال وعن التحديات التي تواجه استمرار الفصل الدراسي.
6: معكم أمل إبراهيم جبريل, لاجئة سودانية في معسكر طوكيو. ونسبة لظروف الحرب والله واجهتنا مشاكل كثيرة, لكن الحيط والحمد لله هسه افتكرت انه نفتح مدرسة عمل بنات من الروضة هسه لهاي ابتدائية وداري المساعدات. وانا كنت طالبة جامعية في جامعة الدعين كلية الدعوة ودراسات اسلامية تخصص دراسات. شكرا لكم.
1: ومن التعليم ننتقل للصناعات اليدوية حيث وجدت كلتوم في مهاراتها وسيلة أخرى للعمل والإنتاج. أنشأت كلتوم مشغل صغير بتنتج فيه الطواقي والمناديل والهبابات إلى جانب أعمال أخرى تستفيد في بعضها من المخلفات البلاستيكية. كلتوم تحدثت لتبنكا عن المنتجات التي تصنعها وكيف تحاول الاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل المعسكر.
7: طيب بسم الله الرحمن الرحيم. لما الاسم كلتوم قميص علي في معسكر دقي لاجية سودانية العالم فعلا في معسكر دقي يعني ما يندمج زر داخل لكن شغالة في من دي أعمال يدوية نشتغل مثلا جداعات وفوات مناديل يعني شغال أي حاجة يعني عشان دار نساعد بها وعشان نربي بها يعني ما في حاجة تانية دار مساعدة من جهات المعنية إن شاء الله يعني. شكرا.
1: تجارب مختلفة بدت من متجر صغير وراكوبة أمام خيمة ومعجنات ومشغولات يدوية ووصلت إلى التدريب والتعليم، لكن يجمع بين هذه التجارب هدف واحد والبحث عن وسيلة للحياة وسط ظروف اللجوء ومساندة الأسر والحفاظ على القدرة على العمل والإنتاج.
8: معكم حنان صالح أحمد موسى من السودان حاليا لاجهة في الدقة. والله عندي فكرة بس يعني عندي شغل بسيطة كده قاعد أجيب حنة محلبية عطور يعني حياة البسيطة كده من السوق وقاعد أشتري للنساوين والبنات يعني حاجة بسيطة كده يعني ما على ذاك يعني أي ودايرين مساعدة بيقفوا معانا طوالي أي خلي منظمات بيدينا بنرفعوا رأس المال.
9: اسمي الشريف الأحمد عندي الحمام الأدوية عندي الحبابات وبوغ البراتيل وأي حاجة نعمل والمهم رسمات ما عندي أشوف الحاور لي برضو شوف لي رسمة شوية ونسي نتخلنا.
1: رغم كل المحاولات دي بتظل الحريب هي الهم الأكبر وتبغى أمنية العودة للسودان حاضرة في أحاديث كثير من النساء والفتيات. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج كنداكات وميارم. شكرا لكل النساء شاركون تجاربهم وأصواتهم وشكرا لكم مستمعات ومستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة. تحيات الفريق العامل وتحياتي أنا سارة تاجسر وإلى اللقاء.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 9 سبتمبر 2026. أبدوها بالعناوين. مقتل شخص في هجوم بطائرة مسيرة على أبيض، والقوى المشتركة تولي السيطرة على منطقة كبش النور بشمال كردفان. أحداث شقب في معسكر كلمة في جنوب دارفور وحرق مقر الإدارة، وظهور جديد للكوليرا في غرب كردفان. الجفاف يحدد الموسم الزراعي في شرق دارفور وجنوب كردفان، وتحذيرات من فشل الموسم الزراعي في القضارف. قوى ميثاق القاهرة تشدد على أولوية وقف الحرب ورفض حوار البرهان، ووفد القماسية يواصل زيارته إلى الخرطوم. تفاصيل النشرة براديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. أعلنت مصادر بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أن قوات الدعم السريع استحدثت بطائرة مسيرة كلية العلوم التنموية في الساعات الأولى من صباح اليوم. وأوضحت المصادر أن الاستهداف أسفر عن مقتل خفير الكلية، ويأتي هذا الاستهداف بعد ساعات من هجوم بمسيرات استهدف مروابة وأسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة العشرات. ومن جهة ثانية، أعلنت القوى المشتركة لحركات المسلحة الثلاثة السيطرة على منطقة كبش النور في محلية جبرة الشيخ في شمال كردفان يوم الثلاثاء. ويأتي هذا التطور بعد سيطرة الجيش على منطقة حمرة الوز بشمال كردفان. وأضاف أحد جنود القوى المشتركة في هذا الخصوص:
1: تسجيل دخول منطقة كبش النور بنجاة يوم 3/8/2026 يوم خالص ما ينوم الضج وفوق.
0: شهد معسكر كلمة للنازحين بولاية جنوب دارفور الثلاثاء أحداث شقب وحرقة بمقر إدارة المعسكر بعد مقتل أحد النازحين. وقال إسحاق محمد عبد الله رئيس معسكر كلمة لراديو دبنجا أن الأحداث نتجت عن مقتل أحد النازحين الشباب 20 عاما في مشاجرة مع شاب آخر خارج المعسكر. وأفاد بأن ذوي القتيل احتشدوا بعادات كبيرة أمام مقر الإدارة من أجل استلام القاتل الذي احتجزته الإدارة، وذكر أنهم عمدوا إلى تحطيم مقر الإدارة وحرقه قبل أن يعود الحدو إلى المعسكر. وأدعى إسحاق جميع النازحين للاستماع لصوت الحكمة والأقل وعدم أخذ الحقوق باليد وترك العدالة تأخذ مجراها. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وبعد ذلك يوق ما نهنينا إدارة والله خلينا المكتب دو خشوهم خشوه وكسروا، وبعد ذلك يوق تحرقوا فاتوا على بردو غير دارين يارقوا مع المناسق الآن بردو واتي هو كمان هدوم والحمد لله اتي ودي تمام ما في كلام. ثاني عندنا زول وايد داغو زول وايد اللي كان عامل مشاجره المتهم بتاعه زمانه.
0: من جهته قال ادم رجال الناطق باسم منسقيه النازحين واللاجئين ان الاوضاع تصاعدت داخل معسكر كلمة بعد وقوع الحادث الجنائي خارج المعسكر نتيجه تحريض بعض الاطراف، مما ادى الى مقتل شابين واصابه اخر واحراق مبنى الاداره بالمعسكر. ويتهم الجهات قال إنها مرتبطة بالاستخبارات العسكرية والحكومة في بور السودان بمحاولة استغلال الحادثة لاقتيال القادة، داعيا النازحين إلى التحلي باليقظة والمسؤولية وعدم الإنجراء وراء وصفه بمحاولات التشفيح أو الاستقلال. قال المحامي عبد الباسط محمد عضو هيئة محامي دارفور إن الجلسة التي عقدت يوم أمس كانت الأولى من نوعها في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية التي تعقد للنظر في تعويضات الضحايا بعد صدور حكم الإدانة بحق علي كوشيب. وقال عقب مشاركتي في الجلسة لراديو دبنجا إن الجلسة بحثت التعويضات والعودة الطوعية وإعادة تأهيل الضحايا، مبينا أن المحكمة ستقرر التدابير المناسبة

0: بناء على هذه المذكرات والمقترحات، وأشار إلى أن الحديث يميل نحو التعويض الجماعي، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: عودة النازحين واللاجئين لأماكنهم الأصلية يجب أن يكون جزء من الحكم نفسه وجزء من برامج التعويضات، وبرضو مسائل متعلقة بكيفية إعادة تأهيل الضحايا، إعادة تأهيل بشكل خاص ضحايا العنف الجنسي في مناطق زي بندسي ومناطق زي مونكر.
0: أعلنت مصادر طبية في ولاية غرب كردفان أن تسجيل نحو 70 إصابة بالكوليرا و16 حالة وفاة في عدد من قرى محلية الوضية في مساء الأول من سبتمبر، فيما أعلنت وزارة الصحة في تأسيس تسجيل 104 إصابات و10 وفيات في البؤرة الجديدة التي ظهرت بالولاية منذ مطلع سبتمبر. وقالت المصادر الطبية لراديو دبنجا أن الحالات المسجلة حتى مساء الثلاثاء بلغ نحو 70 حالة إصابة من بينها 16 حالة وفاة، في مؤشر على خطورة التفشي وسرعة انتشاره في المنطقة. أقر الدكتور علاء الدين نجد وزير الصحة في المناطق الخاضعة لسيطرة التعسيس بظهور بؤر جديدة للكوليرا منذ بداية سبتمبر الجاري في محلية الوضية في غرب كردفان بعد انهسار شديد للوباء خلال الفترة الماضية. وقال نجد إن الإمدادات الطبية وصلت إلى مناطق في غرب كردفان من بينها الفولة والنهود، وإن الفرق الصحية العاملة في الولاية تواصل التعاون مع البؤر وإرسال فرق إضافية إلى المناطق التي يظهر فيها نقص في الكوادر أو الخدمات بهدف السيطرة على الوباء. وأكد نجد وصول لقاحات الكوليرا وبدء حملة واسعة للتطعيم في محليات النهود والفولة وادبندا ومناطق أخرى تشهد ظهور الحالات، مشيرا إلى أن العدد المستهدف بالحملة يبلغ 675,315 شخصا. حذر مزارعون من فشل الموسم الزراعي الحالي في ولاية القضارف بسبب شح الأمطار وتأخر الخريف. وقال مزارع حسن أحمد حسن من منطقة قلع النهل بولاية القضارف لراديو دبنجا إن الموسم الزراعي عانى من الإشكاليات المتكررة نفسها مثل التمويل، ولكن الأخطر خطورة أن معدلات هطول الأمطار هذا العام أقل من الأعوام الثلاثة الماضية، مشيرا إلى تأخر الخريف وشح الأمطار وتذبذبها. وحول المساحات المزروعة هذا الموسم، أكد المزارع حسن أن هناك زيادة في المساحات المزروعة حيث تم زراعة جميع الأراضي رغم الإشكاليات المتعلقة بندرة الوقود وصعوبات التحضير. وأضاف في هذا الخصوص:
2: منطقة قلع النحل عانت يعني كما غيرها من المناطق، عانت من قلة الأمطار وتأخر الخريف بعض الشيء، لكن الحمد لله في 72 ساعة الفارت دي في أكثر من محل جاءت مطر، من ضمنها منطقة قلع النحل والمنطقة الجنوبية منها جاءت أمطار شح حقيقي. يعني لو ما جاءتنا مطرتين في الأيام الجاية دي نحن مهددين بفشل الموسم الزراعي.
0: وفي دارفور حذرت منظمة كيان لتمكين المرأة من تدهور الأمن الغذائي والإنساني في ولاية الشرق دارفور، وقالت إن تقديرات مجتمعية أولية تشير إلى أن نجاح الموسم الزراعي في بعض المناطق التي شملتها الرصد قد لا تتجاوز 25% من المساحات المزروعة بعد فترات انحباس الأمطار قدرت بنحو 35 يوما خلال الصبنة الأولى و30 يوما خلال الصبنة الثانية. وقالت المنظمة في نداء عاجل إن نقص المياه والكلى أدى إلى هذال ونفوق بعض الدواب التي تعتمد عليها الأسر في التنقل ونقل المياه وقضاء احتياجاتها اليومية، وهو يضاعف الأعباء الواقعة على النساء والفتيات. تشهد الأسواق في مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان ارتفاعا طفيفا في أسعار السلع الاستهلاكية، وأذى مواطنون في إفادة لراديو دبنجا الارتفاع إلى ردادة الطرق وارتفاع سعر الدولار، فيما لا يزال الوضع الاقتصادي رغم الارتفاعات الأخيرة أفضل من السابق. وأوضح أن الخريف لهذا العام سجل أدنى نسبة هطول الأمطار خلال 20 عاما ماضية. ومن جهة أخرى كشف المواطنون في كادوغلي أن فتح المدارس أبوابها في ظروف وصفها المواطنون بالصعبة في ظل تردي البيئة المدرسية ونقص التجهيزات الأساسية. قال الصحفي أيمن محمود أن خدمة تطبيق بنكك التابع لبنك الخرطوم ما زالت تواجه صعوبات تقنية في التحويلات المالية. وأضاف لراديو دبنجا إن المواطن السوداني أصبح يتخير أوقاتا بعينها في الصباح الباكر أو الليل لإنهاء معاملاته، مشيرا إلى اتجاه بعض المواطنين للاستعانة بالهواتف من فئات الآيفون لفتح التطبيق. وأوضح أن مستخدمي التطبيق يتعرضون للإحراج حال شراء المستلزمات الغذائية أو دفع فواتير الخدمات أو تذاكر المواصلات الداخلية والخارجية. وأضاف في هذا الخصوص:
3: ما تزال الصعوبات تواجه تطبيق بنكك الذي يعتمد عليه قطاع كبير من المجتمع حال مسايرة مهامهم الحياتية والتجارية. وأحدث تدني خدمة بنكك كثير إحراج لمستخدمي التطبيق حال شراء المستلزمات الغذائية أو دفع فواتير الخدمات أو تذاكر المواصلات الداخلية والخارجية. ويعتزم عدد لا يستهان به من السودانيين لتوديع تطبيق بنكك والاتجاه للاستعانة بتطبيقات مالية أخرى يرون فيها السلاسة واليسر.
0: وصل وفد المجموعة الخماسية الاتحاد الأفريقي إيجاد جامعة الدول العربية الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى الخرطوم في زيارة تستغرق 3 أيام لإجراء مشاورات مباشرة مع الأطراف السودانية بهدف الاستماع لتقييمات الوضع الراهن ومشاركة رؤيتها لبناء مسار سياسي شامل يقود لحكومة مدنية ديمقراطية. وقال المحلل السياسي والكاتب الصحفي رئيس تحرير مجلد أفق عثمان فضل الله إن هذه الزيارة تعد استكشافية لبحث تطورات الأزمة مع مختلف الأطراف الوقوف ميدانيا على الأوضاع ومقاولة متخذي القرار. وأضاف فضل الله لراديو دابنغا في هذا الخصوص:
4: باعتبار أنه الكثير من اللقاءات السابقة قد يكون المتابع لها بيجد أنه هناك عرقلة، يعني إذا نظرنا للقاء الأول أو اللقاء الثاني بعض القيادات المحسوبة على البرهان تحديدا بتسهب لخلق بعض المشاكل وعرقلة مسار الخماسية. وبالتالي أظن أنه من الأوفق أن تستمع الآلية للبرهان شخصيا ولقيادات المسيطرة على السلطة، وده قرار الدولة.
0: أصدرت قوى ميثاق القاهرة بيان قيادي من العاصمة المصرية القاهرة أكدت فيه أن وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية ممثلان الأولوية الوطنية القصوى للتصدي لتداعيات النزاع الممتد منذ 15 أبريل 2023. وحذر البيان من انهيار الاقتصاد الشامل والضغوط المعيشية الحادة على المواطنين، معتبرا أن دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان للحوار السوداني السوداني لا تقدم حلا حقيقيا بل تهدف لإطفاء الشرعية على سلطة الأمر الواقع. وقال القيادي بقوة إعلان القاهرة المصباح أحمد لراديو دابنغا في هذا الخصوص:
5: وهو في تقدير تفعيل للعمل السياسي وليس مسارا موازيا كما أسلفت، ولكنه مسار يدعم ويتكامل مع القوى السياسية المجتمعة إذا كانت في نيروبي عبر إعلان المبادئ، وداعم لموقف القوى المدنية صمت.
0: وحول شروط العملية السياسية الجادة من حيث الاستقلالية والتكافؤ والشمول، قالت الشبكة في بيان أن الحوار الموجه إلى القوى الداعمة للجيش يجري في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الإنسانية، مشيرة إلى أن هيمنة طرف عسكري على العملية السياسية قد تكرس موازين القوى التي أفرزتها الحرب وتمنح شرعية للأمر الواقع. وانتقدت الشبكة تحميش القوى المدنية والمجتمعية خاصة الشباب والنساء والنازحين واللاجئين، كما حذرت من إتاحة المجال أمام المؤتمر الوطني وحركة الإسلامية للعودة إلى المشهد السياسي. توقع مدير مشروع الفكرة الديمقراطي ورئيس تحرير مجلة الحداثة شمس الدين ضوء البيت أن تعرقل روسيا أو الصين مشروع القرار الخاص بتوسيع حظر الأسلحة في السودان ليشمل كافة أرجاء البلاد بدلا من دارفور فقط. وقال راديو دابنغا إن القرار لن يحصل على موافقة 9 أصوات المطلوبة من أجل تمريره حتى إذا امتنعت أي دولة من استخدام حق النقد الفيتو، ولم يستبعد أن تقف روسيا ضد قرار توسيع حظر السلاح ليشمل كافة أنحاء السودان بدلا من أن كان محصورا في دارفور. وأضاف في هذا الخصوص:
6: من المفهوم جدا أن لا يصدر أي قرار أو أن تقف على الأقل روسيا أو الصين في مواجهة هذا القرار، أو أن لا يحصل على 9 أصوات المطلوبة من أجل تمريره حتى إذا امتنعت أي دولة من إنه استخدام حق الفيتو. لكن المتوقع من سجل مجلس الأمن في التعامل مع القضية السودانية أنه روسيا ستقف ضد هذا القرار، ستقف ضد قرار توسيع الحظر ليشمل كافة أنحاء السودان.
0: شك مواطنون في ميناء عثمان دقنة بمدينة السواكم من تكدس البضائع وتأخر تخليص المعاملات محملين مدير إدارة الجمارك بالمنفذ المسؤولية، مناشدين وزير الداخلية ومدير عام شرطة الجمارك للتدخل العاجل. وقال نوري محمد عمر من شباب سواكل لراديو دبنجا إنهم يطالبون بإقالة مدير جمارك ميناء عثمان دقنة الذي اتهمته ممارسة احتكار العمل والصلاحيات، واتهم مدير الجمارك والمكتب التنفيذي التابع له بالتعامل بالازدواجية ودون مهنية بين جمهور المتعاملين. وأضاف في هذا الخصوص:
7: في تقدس داخل مكتب المدير ده بيوضح انه يا اخي في خلل مفروض الاداره العليا تعاين له. الشيء الثاني نضيف انه المكتب التنفيذي الموجود مكتب تنفيذي غير مهني، ومكتب تنفيذي ما قاعد يشتغل بمهنيه زي ما برضه السيد المدير في حد نفسه برضه قاعد يشتغل في بخيار وفوز بين المجتمعات، بيشتغل للدار يشتغل له ويرفض للدار يرفض له، وبامانه هو تفاصيل التخفيضات والانزالات والحاجات دي هي واقفة أصلا من إدارة الجمارك. والسيد المدير بصلاحيته الشخصية وبتجاوزاته الشخصية لقرار الجمارك السودانية يعني خزينة الدولة وزارة المالية قاعد يخفض للدار يخفض وقاعد يرفض للدار يرفض، والحاجة دي عملت يعني إشكالات كثيرة في سواكن، من إنه الناس بقت بتشوف إنه في يعني في المعاملة فرز.
0: اعتقلت السلطات المصرية رئيس تحرير الصحيفة السوداني أوطاف محمد مختار الثلاثاء دون الإفصاح من مكانه وسبب اعتقاله، وطلبت جهات حقوقية وإعلامية بالإفصاح الفوري عن مكان احتجازه وضمان سلامته ومتابعة قضيته على أعلى المستويات الرسمية. وأدان المركز السوداني لحقوق الإنسان وحرية الإعلام حادثة الاحتجاز وعارب عن قلقه البالغ إذا مصير مختار وظروف احتجازه. الخبر الأخير في النشرة: نفذ تجار السوق الرئيسي في مدينة الشندي بولاية نهر النيل إضرابنا اليوم بإغلاق جميع المتاجر احتجاجا على زيادة الجبايات والرسوم المحلية. وأفاد تجار أن الإضراب نفذ بشكل كامل اليوم في سوق مدينة الشندي. وفي ذات السياق نفذ تجار بمدينة النوراب بولاية نهر النيل إضرابا بسوق المدينة يوم الثلاثاء احتجاجا على فرض ضرائب قالوا إنها مرتفعة، وأدى الإضراب إلى شل الحركة التجارية في شمال محلية المتمة. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام في كل مكان عبر أثير راديو دبنجا، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. يعيش المشهد الاقتصادي حالة من الاضطراب المتصاعد تتجسد في الارتفاع القياسي لأسعار الصرف والذهب وسط تساؤلات جوهرية حول نجاعة القرارات الأخيرة الصادرة من السلطة التنفيذية. جاءت سياسة بنك السودان المركزي بالسماح للمصارف بتحرير سعر الصرف وشراء حصائل الصادر كإجراء يستهدف استقطاب النقد الأجنبي للقنوات الرسمية، إلا أنه التقييم الميداني يشير لنتيجة عكسية، فتحولت بعض البنوك لمنافس ومضارب في السوق الموازية، وده الأشعر صباغ التنافس المحموم وساهم في ارتفاع سعر العملات إلى مستويات يعني غير مسبوقة. التدهور ده ما وقف في الحد ده، بل انعكس مباشرة في صورة موجات غلاء طالت السلع الاستهلاكية الضرورية وأثقلت كاهل المواطن في معيشته اليومية، على الرغم من التحرك الحكومي الأخير برئاسة رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس وتشكيله للجنة عليا لضبط الأسواق وتوعده بملاحقة المضاربين، ووقفت عاجزة عن إيقاف الزحف المستمر للدولار. للعبور على الاختلالات الهيكلية في سوق الصرف والأسباب الحقيقية وراء فشل كبح جمح المضاربات، يسعدنا في راديو دبنجا وعبر برنامج ملفات سودانية أن نستضيف الخبير الاقتصادي ورئيس التحرير صحيفة إلاف الاقتصادية دكتور خالد التجاني.
3: السلام عليكم يا أستاذ.
2: طيب دائما دكتور خالد التجاني، وأنت متابع للمشهد الاقتصادي، يعني إحنا نشهد اليومين ده لأنه الوضع الاقتصادي ماشي متدهور جدا وما في أي فوق للحل، يعني أنت لو لاحظت القفزة العالية وفي ارتفاع سعر الدولار المتصاعد والمستمر بشكل يومي مع ارتباطه بارتفاع سعر الذهب وانعكاس الكلام ده كله على معاش الناس وارتفاع سعر السلع الاستهلاكية الضرورية، وبالتالي أصبح الاقتصاد السوداني متدهور جدا ومنهار تماما يعني. والحكومة هنا يعني يمكن مشغولة بالحرب أو بتبرر بأنه البلد في حالة حرب، فهل هنا يعني يبدو أنه ما في مخرج من الأزمة وما في معالجات وما في سياسات واضحة، فهل هي أزمة حرب ولا هي أزمة إدارة برأيك؟ يعني
3: السؤال حقيقة يعني هل المشكلة هي فعلا سعر الصرف نفسه، يعني هل هو المرض أم هو مجرد عرض؟ كما هو معلوم يعني انه في النهايه في عوامل مختلفه واسباب مختلفه هي اللي بتحدد سعر صرف العمله الوطنيه، وبالتالي هي اقرب لان تكون يعني عرض من انها هي تكون المرض نفسه، وبالتالي هي يعني مؤشر بيدل على حاله الاداء الاقتصادي في الدوله عموما الى اي مدى هو في حاله يعني جيده في حاله يعني سيئه او كيف كان الحال. ولكن يعني سعر الصرف وحده هو ليس يعني من يحدده، بالتالي هو نتيجة وليس سبب فيما هو موجود. وكما هو معلوم انه موضوع سعر الصرف السوداني ده يعني طبعا هو الاكثر تداولا يعني في التعبير عن وضع الاقتصاد السوداني، واصبح هو المؤشر يعني لقياس الاداء منذ اواخر السبعينات، يعني من 78 لما كان يعني كما يقال يعني الجنيه الدولار كان ب 28 قرش، يعني حد ما وصلنا هذه المرحلة الآن فوق أطلع الدولار عمليا الآن بيسميه 7000 طبعا لما نذكر يعني الأرقام الأصفار المسحوبة، يعني معناته إنه دولار اليوم يعني هو ما يعادل 7 مليون جنيه سوداني. هذه حل. طبعا هناك يعني فبالتالي المعلوم انه هناك في يعني مؤشرات كلية يعني كما تعرف يعني في الاقتصاد يعني باعتبار انها هي بتحدد يعني ما يسمى بمؤشرات الاقتصاد الكلي، والمؤشرات دي في النهاية الأداء بتاعها يعني متناغم، فلازم كلها مع بعض هي بتعبر عن يعني عناصر العلاقة المتحركة يعني في دار الطلب الكلي ولا إدارة الـ يعني. فبالتالي أهم المؤشرات الاقتصادية الكلي هي يعني بيسموها العناصر المتغيرة، أو اللي هي فيها شنو؟ فيها معدلات التضخم، معدلات التضخم دي طوالي مربوط بها سعر الصرف، وبرضو موقف الحساب الخارجي وميزان المدفوعات، وكذلك الموازنة الحساب الداخلي للموازنة إذا كانت فيها عايزة أو لا، وكذلك المعدل بتاع النمو. وبالتالي يعني الأدنى كده، وبالتالي على الحساب الجاري اللي هو يعني الميزان التجاري بتاعك وكافة ميزان المدفوعات. وطبعا واحدة من أسباب التضخم اللي هو غالبا يعني هي اللي هي زيادة العرض في النقود، معناته إنه في عجز في في الموازنة، وبالتالي العجز ده إن الحكومة بتلجأ إلى يعني سده بطباعة النقود يعني. وطبعا هناك في معادلة معروفة يعني إنه والله يفترض إنه الحكومة ما تستدين من الجهاز المصرفي لسد عجز الموازنة ما لا يعني يتجاوز 15% فقط من الإيرادات بتاعتها اللي هي مقدرة في الموازنة. يعني إذا والله الموازنة هي تقديراتها إنها هي يعني إيرادات 100 مليون، يفترض إذا زاد سد العجز ما تأخذ وما قاعد ترجع القروش، بالتالي هناك تضخم كبير جدا نتيجة لأنه والله في طباعة النقود كثيرة، وقت النقود كثيرة دي بمشي لسد عند الموازنة وطبعا ما في مبالغ منها بترجع، بثالث الرقم تبقى معناته إنه شنو؟ إنه الدين العام بتاع الحكومة كبير، وده واحد من الأسباب اللي أدى إلى سعر تدني سعر سعر الصرف. فلذلك يعني ده واحد من الأسباب الأساسية جدا إنه زي ما كان في سيطرة على التضخم أو بصورة أدق على يعني السيولة الزايدة في العرض النقود في الاقتصاد نتيجة لطباعة العملة. أنا أعتقد إنه دي هتظل يعني كل الحكاية دي هتؤدي لأيسار يعني عكسي طبعا. وطبعا الحكاية دي عندها انعكاسات تانية لأنه في العرض السلع والخدمات، لأنه في النهاية إنك أنت لما يكون الزيادة في متكررة متراكمة في سعر السلع والخدمات ده بقى يأثر على سلبا على القدرة التنافسية للصادر، أنت أصلا عندك مشكلة. دي مشكلة كمان التانية اللي هي هون، ده السبب الأول هو التضخم. القضية الثانية هي متعلقة بالاحتياطات البنك المركزي من العملة الصعبة بحيث انه هو يتدخل اذا حصل اي مضاربات ويثبتها. وطبعا ده بيتطلب انك انت لازم يكون عندك يعني الميزان التجاري او ميزان المدفوعات ككل يعني هو في احتياطات للبنك المركزي يمكن من التدخل لضبط ايقاع سعر العملة. وبالتالي طبعا يعني هسه مثلا اذا اخذنا بس هسه فقط النصف الاول من السنه دي، يعني الان العجز في الميزان التجاري بين يعني عدد الكميه المواد المستورده والمواد المصدره يعني اكثر قريب 4.5 مليار دولار. فده معناته انك انت في النهايه يعني البنك المركزي ما عنده احتياطات نقد كافي من اي نوع، سواء كانت نقدا او كانت ذهب او غيره وغيره. وبالتالي ده سبب تاني لانك انت الميزان التجاري بتاعك مختل او متزان النظام بتاع المدفوعات بتاعتك مختل، وبالتالي ده معناته انك انت ما حتقدر يعني توفر عملة عشان تقدر تسيطر على سعر صرف العملة الوطنية. وطبعا دي طبعا في مشاكل كثيرة جدا معقدة متعلقة بحكاية انه قدراتك التنافسية للصادرات السودانية. طبعا للأسف الشديد السودان ظل تقريبا يعني ما بعد سنوات النفط يعني فترة الوحيدة اللي كان فيها نوع من يعني ما الفائض في الميزان التجاري كان ايام تصدير النفط يعني في الفترة من 99 او من 2000 لحد 2011. لكن اول ما النفط يعني ذهب تلتينه الى جنوب السودان يعني السودان اصبح باستمرار في حالة بتاعة عجز في الميزان الخارجي وبستة المتوسط 6 مليار دولار يعني. فلذلك ظلت دائما باستمرار عملية التدهور في سعر الصرف هي يعني متكررة وماشية حتى اليوم.
2: دكتور خالد الزياني، وانت لازلت تتحدث في راديو دبنجة وعبر برنامج ملفات سودانية. برضه عايزين توضح للمستمع الكريم يعني تقييمك لقرارات بنك السودان الأخيرة بالسماح للبنوك بشراء أو بتحديد سعر الصرف، بالتالي يعني بهدف إنه يستقطب العملة لداخل البنك، والسماح لها برضه بشراء حصائل الصادر. لكن القرارات دي يعني شهدنا بعدها طوالي حصلت يعني قفزة عالية في أسعار الدولار بصورة يعني غريبة جدا، ولا زال الدولار يواصل الصعود. فهل سياسات بنك السودان المركزي فشلت في الحد من تصاعد أزمة الدولار؟ برضه دكتور خالد، يعني الأزمة دي يعني دفعت رئيس الوزراء للدخول على الخط، على خط الأزمة بتشكيل لجنة وطنية لإدارة الاقتصاد، وبالتالي يعني تصريحاته بأنه في قرارات جديدة لملاحقة المضاربين ومعالجة الأزمة قريبا وكده. فتقييمك برضه للتشكيل اللجان دي شنو يعني ومدى نجاحها؟ يعني
3: بخصوص سياسات البنك المركزي، طبعا يفترض انه البنك المركزي لديه استقلالية يعني حسب القانون بتاعه، وبالتالي هذه الاستقلالية بتخليه انه في النهاية يكون حازم في تعامله ليس فقط مع القطاع الخاص والمصارف التجارية وغيرها، لكن حتى على الانفاق الحكومي يعني. وكما ذكرنا انه كنت في النهاية عندما انه البنك المركزي يتجاوز عن يعني عن الالتزام بقانون البنك الذي يمنع يعني انه السلطة تستلف اكثر من 15% من الايرادات بتاعات المتوقعة في الموازنة وردها في النصف الآخر من العام، حقيقة هذا هو يعني في نهاية البنك بقي يتحول إلى هو ذاته واحد من أسباب الأزمة، لأنه فقد استغلالته، وبالتالي أصبح هو يعني فقد ملبي يعني رغبات وطلبات الحكومة في الاستدانة بغير سند قانوني، بغير حسابات يعني اقتصادية مالية. وده في النهاية سبب أساسي جدا، لأنه والله التضخم في البلد يعني تصاعد مع الزيادة الكبيرة في السيولة في السوق، موقف غياب سلع وخدمات منتجة جديدة، وبالتالي هذا أدى بسرعه جدا إلى أنه يكون في تضخم يعني. فلذلك أعتقد أن البنك المركزي مسؤول، ولا سياسات الحقيقة اللي قاعد يتكلم عنها البنك المركزي أنا أفتكر إنها هي يعني أيضا تتسم بعدم الثبات، يعني غير إنها هي مفتقدة للاستقلالية أيضا، يعني ما يعني غير قادر حقيقة على ضبط الإيقاع وعلى يعني ما يمكن نسميه بنوع من الاستقرار في السياسات. وبالتالي نلاحظ في حالة كبيرة جدا في التخبط نتيجة يعني التراجع في السياسات وغيرها وغيرها. وبالتالي واضح جدا انه البنك المركزي لم يستطيع يعني السيطرة، الآن عندما نشوف انه يعني البنك المركزي اكثر اصدر من قرار منشور بخصوص المعاملات التي تتعلق بالنقد الأجنبي، وكذلك فيما يتعلق مثلا يعني أنه والله يعني غويت استيراد الوقود لصالح طرف معينة باعتبار أنها هي مقتدرة حتى لا تخل، لو كان في اتهام لشركات في نظام المجموعات بأنها هي تسببت في يعني الرفع بالمضاربة في سعر الصرف. وطبعا ده الان ثبت غير صحيح، بدليل انه احتكر يعني استيراد الوقود لاربع او خمسه شركات، من اربع شركات حكوميه شركتين خاصتين، والنتيجه انه والله يعني على مدار اكثر من شهرين بدل ان يستقر سعر الصرف يعني انهار بصوره اكبر او بدرجه يعني اكبر كثير جدا من المرات السابقه. وده معناته انك انت التشخيص بتاعك يعني خاطئ اللي ذكرته في يعني في هذه المساله. يعني المساله الثالثه طبعا انا افتكر برضه بالنسبه للبنك المركزي انه هو يعني وده جزء من سياسه الحكومه فيما يتعلق انه ببناء احتياط فيما يتعلق بالذهب، هذا طبعا ملف مهم كبير جدا، وانا اعتقد انه الحكومه او السودان حتى في ظل هذه الحرب ليس مفلسا، يعني ليس في وضع يعني سيء، بدليل حتى يعني التقارير الحكومية الرسمية تتكلم عن العام الماضي 2025 كان هناك يعني ما تحقق من إنتاج الذهب يعني المعلن رسميا يعني 70 طن،
4: ولكن عندما تأتي إلى يعني التقارير الرسمية تشير إلى أنه تم تصدير 14.7 طن يعني عائدة كان في حدود 1.5 مليار. ولذلك يقفز السؤال يعني إذا كان أنت من 70 طن صدرت 15 طن في 55 طن أين ذهبت؟ طبعا يقال أنها تهريب، وخاصة أنه هذا يعني تعادل تقريبا 6 أو 7 لتمام. حتى كلام رئيس الوزراء نفسه قال أنه في فاقد 8 مليار دولار من صادرات الذهب نتيجة للتهريب. ونعتقد أن الحكاية ليست تعلق بالتهريب والتهريب فقط.
3: كويس، هنيجي بعد ده كويس إن إحنا في الوضع الراهن الآن، يعني ليه التدهور بهذه السرعة؟ يعني طبعا إحنا البلد في حالة بتاعت الحرب، وبالتالي في اقتصاد حرب. اقتصاد الحرب معناته إنه والله في إنفاق كثير جدا على الأعمال على الأعمال العسكرية، وطبعا بسكر ضغط على الموازنة ودائر موارد، وبالتالي ده إنه برضو واحد من الأسباب اللي تؤدي إلى إنه يعني توجه كثير جدا من موارد الحكومة إلى الحرب، يعني على حساب الإنتاج، وده بالتالي هيعقد أكثر من الوضع في السودان. والآن يعني من بدأت الحرب حتى اليوم تقريبا يعني يعني العملة السودانية فقدت 12 ضعف القيمة بتاعتها. يعني الحقيقة لما قامت الحرب تقريبا كان الدولار في 500 إلى 600 جنيه، الآن بقينا بين 6 إلى 7 ألف جنيه. ولكن طبعا أنا في تقديري إنه المدى لا تتعلق فقط بالحرب، يعني أنا أعتقد إن الحكومة برضو عندها موارد أو حتى عندها إشكال في توجيه يعني السيولة الزايدة في في في في الإنتاج، إنه والله يعني طباعة العملة يعني أيضا بتسهب لا يعني كما يعرف بالتمويل تمويل الموازنة بالعجز لقضايا عندها علاقة بالتنمية، لكن هنا بالعكس قاعدة تنفق في أغراض استهلاكية. وأنا أفتكر واضح جدا إنه في إشكال القصة موضوع علاقة بسياسة البنك المركزي، بس لأن طبعا عندنا الأسباب دي في أسباب اقتصادية وفي أسباب سياسية ونفسية. أسباب الاقتصادية تكلمنا عنها قبل شوية، أما أسباب السياسية اللي هي استمرار الحرب طبعا ده بالتأكيد حيعمل عنده كلفة. المسألة الثانية ما هي السياسات الحكومية؟ أنا أفتكر واحدة من الأشياء واضح جدا إنه في إنفاق غير الإنفاق العسكري، في إنفاق كثير جدا على إدارة الحكومة، وده واضح جدا الآن يعني عندما تشهد إنه كثير جدا الكثير جدا من المؤسسات الحكومية الوزارة وغيرها بتتعامل كأن الوضع في ظل وضع طبيعي وتريد أنه الإنفاق يكون كما هو كأنه بل ما فيها حرب. عموما أنا أعتقد أن واحدة من الإشكالات أيضا واقع فيها الحكومة كامل إدريس أنها يعني يقول تعيد أو تحاول إعادة اختراع العجلة، لأنها تلجأ ل تشكيل لجان يعني وطبعا يعني لمواجهة هذه الأزمة. ونفس هذا النمط من تشكيل اللجان لمواجهة الأزمة الاقتصادية شاهدناه يعني في عهد الإنقاذ وكذلك في عهد الحكومة الانتقالية، والآن أيضا يتم تجريبه مرة أخرى. وطبعا إنه الفكرة إنه هذه اللجان طبعا حتى الآن يعني حاولت أن أحصل اللجان التي يعني شكلتها حكومة كامل إدريس خلال سنة من عمرها تقريبا، يعني في اول ما جاءت عملت حاجه اسمها اللجنه الاقتصاديه، ثم ثاني سمعنا باللجنه الاقتصاديه اللي كان في شهر سبتمبر او اكتوبر 2025، ثم سمعنا باللجنه الاقتصاديه عليا في مارس او ابريل، والان في اغسطس هذا تم تشكيل ما يسمى باللجنه العليا الوطنيه او لحاجه جديده لاداره الاقتصاد الوطني. وطبعا ده نفتكر في عمليه بتاعت هروب من مواجهه الاستحقاقات الحقيقيه، صار ما في سبب اصلا لتشكيل اي لجان. هناك قرار 170، هذا قرار 170 هو يحدد لكل وزارة يعني إذا كانت في القطاعات المختلفة مهامة ودورة، وكذلك مثل الوزراء عنده لجان متخصصة بما فعلا التنمية الاقتصادية في وزراء القطاع الاقتصادي، وبالتالي يفترض هذه اللجان هي فعالة وقادرة أنها تقوم بعملها يعني. فلذلك اللجوء إلى يعني لجان طوارئ، أنا أفتكر هذه بس محاولة لإصهار وإرسال رسالة الرأي العام بأن نحن مهتمين بهذا الموضوع، ولكن ثبت تماما أن هذه اللجان حقيقة لا تستطيع أن تعالج أو أن تقدم، وهو دليل على أنه تنعقد لجنة ولجنة سمعنا لجنة بدأ غير اللجان الأخرى، لجنة للكهرباء، لجنة للموسم الزراعي، وكلها حاجة لم تنتج يعني. فلذلك عندما تعجز الدولة عن إدارة الحكم عن طريق المؤسسات يعني واضح جدا هناك في عجز، وبالتالي هي دي عملية بتاع الهروب من مواجهة الأسباب الحقيقية. أنا في تقديري إنه الأسباب الحقيقية الآن لسبب تدهور الاقتصاد السوداني هو أنه الدولة يعني تدار بأكثر من
4: وزارة مالية أو بالأحرى بأنه في وزارات مالية أو في أطراف مختلفة في النظام في النهاية هي قادرة على أنها يعني تسيطر على بعض الموارد وبالتالي لا تدخل إلى خزينة الدولة يعني.
2: طيب نحن لحد هنا أصدقائنا مستمعين راديو دبنجة الأعزاء وصلنا لختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل والسلام عليكم ورحمة الله ودمتم بخير.
1: ملفات سودانية ملفات سودانية نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية لأن السودان يستحق أن يروى.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، نتناول فيها جلسة المحكمة الجنائية الدولية التي انعقدت يوم أمس الثلاثاء 8 من شهر تيزع الجاري، والتي كانت مخصصة للنظر في أمر تعويضات ضحايا الجرائم التي ارتكبها علي كوشيب، والتي بموجبها أدانته المحكمة الجنائية الدولية. ضيفنا في الحلقة اليوم هو المحامي عبد الباسط محمد، الذي شارك في الجلسة من ضمن ممثلي الضحايا بصفته كمحامي، وهو من أبناء منطقة وادي صالح بدارفور. مرحب بك أستاذ عبد الباسط. ابتداء ممكن تعرف لنا نفسك؟
2: أهلا وسهلا والسلام عليكم. شكرا راديو دبنجا، شكرا على التواصل، وبرضو على عكس ما يجري يعني في المحكمة ما يجري كذلك لأهلنا في دارفور وفي السودان كله. أنا عبد الباسط محمد، محامي، وأنا من وادي صالح، وللمرة الأولى أظهر أمام المحكمة الجنائية الدولية بصفتي الرسمية كمحامي سوداني ومن ذوي الضحايا. الجلسة نفسها هي كانت لأول مرة في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية تعقد جلسة بخصوص التعويضات. في كل الأحكام السابقة للمحكمة الجنائية الدولية لم تكن هنالك جلسات للاستماع للتعويضات الضحايا، لكن هذه المرة قررت المحكمة الجنائية الدولية إنها تعقد جلسة للاستماع وتتيح المساحة للضحايا وممثلين الضحايا القانونيين إنهم يقدموا مذكرات تحت مرافعة تساعد المحكمة في إنها تتخذ القرار المناسب للتقرير في التعويضات المفروض تمنح لضحايا علي كوشيب، اعتباره تم إدانته من قبل المحكمة الجنائية الدولية، بالتالي التعويضات ملزمة بالنسبة للصندوق الائتماني، وكذلك طبعا في الأساس للمجرم نفسه.
1: سمع أستاذ عبد الباسط، الجلسة بتاعت يوم أمس هل هي جاءت تلقائيا من قبل المحكمة هي التي حددت هذه الجلسة لتنظر في مسألة التعويضات، أم كانت بالطلب من أحد الأطراف؟
2: المحكمة قررت بنفسها وطلبت من الأطراف والمشاركين والممثلين الضحايا إنهم يقدموا مذكرات مرافعة مكتوبة وكذلك مذكرات شفوية أثناء الجلسة. ما تم أمس هي المذكرات الختامية الشفوية والمكتوبة، لكن من قبل طبعا تقدمنا نحن بمذكرات تفصيلية بالنيابة طبعا عن المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في السودان وخارج السودان طبعا، وهنالك طبعا أطراف أخرى يعني بما في ذلك طبعا المكتب بتاع المنتهي العام، كذلك مكتب الممثلين الضحايا والصندوق الائتماني نفسه تقدم بمذكرات للمحكمة. دي في مجملها بتساعد المحكمة في إنها تتخذ القرار المناسب فيما يتعلق بالطالبة.
1: إذن أستاذ عبد الباسط، من هم المتواجدين في الجلسة يعني؟
2: طبعا بكل تأكيد المتواجدين في الجلسة الأطراف اللي هم المكتب بتاع المدعي العام كطرف أساسي ضد علي عبد الرحمن كوشيب اللي هو كان موجود في نفس الجلسة مع المحامي أو المدافع أو محامي الدفاع كطرف ثاني. في الجلسة دي تحديدا الصندوق الائتماني للضحايا بيكون هو الطرف الثالث، لأنه هو الصندوق المخصص والمعني بالتدخل وتنفيذ التعويضات في حالة إنه المدان لا يتمكن أو لا يقدر إنه يدفع التعويضات الكافية أو هو مفلس في حالة كوشيب مثلا، لأنه هو ذكر إنه هو مفلس أو ما عنده للمحكمة ما عنده الإمكان إنه يدفع التعويضات للضحايا، فبالتالي الصندوق الائتماني هو الطرف الثالث. المحكمة برضو سمحت لنا باعتبارنا بنظهر بالنيابة عن المنسقية العامة للنازحين واللاجئين كجسم من أكبر الأجسام اللي بتشمل النازحين واللاجئين داخل السودان وخارج السودان، بإنها برضو تقدم ملاحظات وتصورات النازحين لموضوع التعويضات، وكيف انهم هم بيفتكروا انه التعويضات ممكن تكون. تقدمنا بمذكرة تفصيلية شاملة شملت آراء عدد كبير من الضحايا في معسكرات مختلفة جدا، وشملت برضو كذلك يعني آراءهم وتحفظاتهم وتصوراتهم بشكل مجمل يعني.
3: تمام أستاذ عبد الباسط، يعني شنو الموضوع، موضوع الجلسة امبارح اللي حددته المحكمة الجنائية اللي تحدثوا فيه الأطراف وقدموا فيه مذكرات؟
2: طيب، وطبعا لأنه في جزء من الجلسة كانت جلسات مغلقة، بالتالي أنا لا أستطيع أن أذكر كل ما دار في الجلسة في الجلسات المغلقة وما ذكرته المحكمة وما ذكره الأطراف، لأنه أنا ملزم باللوائح السلوك والضوابط بتاعت المحكمة الجنائية.
3: الجلسة المعلنة.
2: نعم، ما أستطيع قوله إنه كل الأطراف تجاوبت على أسئلة محددة مسبقا طرحتها المحكمة، وموضوعات تناول الأطراف وتصورات يعني سويقت يعني من الأطراف المشاركة في الجلسة لما يتعلق بمسائل العودة، عودة النازحين واللاجئين لأماكنهم الأصلية يجب أن يكون جزء من برامج التعويضات، وبرضو مسائل متعلقة بكيفية إعادة تأهيل الضحايا، إعادة تأهيل بشكل خاص ضحايا العنف الجنسي في مناطق زي بندسي ومناطق زي مجر، لأنه وفقا للحكم بتاع الإدانة الصدر إنه تم إدانة علي عبد الرحمن علي كوشيب بجرائم عنف جنسي في منطقة بندسي على وجه التحديد، فهنالك مثلا عدد كبير من الضحايا وضحايا العنف الجنسي من النساء وكذلك الأطفال، وكذلك الأطفال اللي تم إنجابهم نتائج لجرائم العنف الجنسي الواقعة، فبالتالي برضو يجب أن تكون هنالك تدابير محددة لكيفية مع إعادة تأهيلهم وكيفية يعني تطبيق برامج التعويضات عليهم. كانت في مقترحات من كل الأطراف المشاركة. بعد المحكمة هي بعد ذلك ممكن تقرر التدابير المناسبة. كل ما يمكن قوله الآن أنه هو المذكرات دي تساعد المحكمة على اتخاذ القرار المناسب.
3: أستاذ عبد الباسط، يعني نفهم من حديثك أن الجلسة كلها كانت بتتمحور حول تعويض ضحايا الجرائم اللي ارتكبها علي كوشيب، وأنه
2: بالضبط
3: في الجلسة المحكمة عايزة تعرف مقدرة علي كوشيب على تعويض الضحايا في حالة يفشل أو المحكمة تقتنع أنه مفلس، في جهات تانية هتقوم بتعويض الضحايا من ضمنها الصندوق الائتماني. يعني في الجلسة دي هل التمست أنه الزول اللي بيحس أنه هو الضحية ومتأكد أنه ضحية موجود في دارفور الآن أو موجود في شرق تشاد، كيف يصل المحكمة وكيف يسجل أنه ضحية ويقبلوه؟
2: يعني جزء من القرارات اللي ممكن تتخذها المحكمة مرتبطة بالموضوع ده نفسه. طبعا لا شك يعني كل المواطنين الموجودين في دارفور، أغلبية الموجودين في المناطق تحديدا محل الحكم، تضرروا بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، وهذا يعني واقع في الأسس القانونية بتاعت المحكمة، إنه المشاركين في الإجراءات بتاعت المحكمة هم بيكونوا المتنفعين أو المستنفعين في الدرجة الأولى من قرارات المحكمة وكذلك من التعويضات. لكن نظرتنا نحن إنه كل المواطنين الموجودين في المكان المخصص أو المكان المحدد في الحكم تضرروا بشكل مباشر وبشكل غير مباشر، وكذلك الموجودين في مناطق أخرى، بخلاف المواطنين اللي كانوا موجودين في مناطق وادي صالح، المواطنين الموجودين في مناطق أخرى تعرضوا للضرر برضو من جرائم المجرم مدان عبد الرحمن علي كوشيب. لكن نظرتنا انه برضو المحكمه تنظر في كيف التعويضات نفسها تكون شامله وتغطي على الاقل يعني جزء كبير من الضحايا بقدر الامكان. طبعا من المستحيل المحكمه تعوض كل المتضررين فرديا وجماعيا، دي حاجه صعبه جدا وفق الامكانيات المحكمه وفق كذلك للتجربه وعمليا، لكن في كل الاحوال ننتظر قرار المحكمه الى حين صدور المحكمه احنا نقدر نتوقع.
3: نعم، من حديثك فهمت انه هي المحكمه معنيه بجبر الاضرار، وجبر الاضرار ممكن ياخذ اشكال مختلفه. في حديثك انت بتميل لانه التعويض ممكن ياخذ الشكل بتاع التعويض الجماعي، لانه الضحايا اعداد كبيره جدا ومجتمعات بكامله تاثرت من هذه القضيه. سؤال، شنو المتاح وفق القانون في المحكمه الجنائيه؟ الامكانيات الوارده في مساله التعويض بين الفردي وبين الجماعي؟
2: وطبعا في تحديات يعني مع الظرف الحاصل في السودان عموما وفي دارفور على وجه الخصوص، وبرضه التخوفات لا زالت قائمة. لكن الجرائم نفسها هي نتكلم عن جرائم وقعت قبل 22 سنة من الآن. عدد كبير جدا من الضحايا في جزء توفوا، في جزء اتنقلوا لأماكن أخرى من السودان، وفي جزء خارج السودان في دول الجوار. على سبيل المثال تشاد معسكرات موجودة من العام 2004 و2005، وفي برضو كذلك ضحايا موجودين في دول أخرى مثل أوروبا وأمريكا، وهم كانوا برضو ضحايا بشكل مباشر من الجرائم اللي ارتكبها علي كوشيب. فبالتالي يعني المسألة بتاعت التعويضات هنا واسعة. المحكمة تنظر من الزوايا دي كلها، من الزوايا بتاعت الوضع القائم في دارفور الآن، وكذلك الأوضاع النازحين الموجودين في دول مثل تشاد معسكرات بتاعت لاجئين، وكذلك الضحايا الموجودين خارج إفريقيا زي في دول الاتحاد الأوروبي وغيرها، وشاركوا طبعا برضو كانوا عندهم مساحة أن يشاركوا في الإجراءات ويملوا الاستمارات بتاعت المشاركة. فبالتالي برضو يجب أن يتم اعتبار مشاركتهم. فدي كلها زوايا احنا وضحناها للمحكمة بشكل يعني واضح جديد، وساعدنا المحكمة في أنها تنظر من الزوايا المختلفة دي، بحيث أنه حيساعد في اتخاذ القرار على ضوء. بعد ذلك ممكن المحكمة تقرر تدابير مخصصة لكل فئة من الفئات دي، إذا كان الفئة الخاصة زي الضحايا بتاع العنف الجنسي من النساء والأطفال، من النساء والفتيات والأطفال برضو، والفئة برضو اللي هي موجودة خارج السودان والموجودة في دول اللجوء زي تشاد على سبيل المثال، كيف إنه يتم برضو التعامل معهم والتواصل معهم. دي برضو من التدابير الممكن المحكمة تتخذها بناء على القرار.
3: سمع أستاذ، كل اللي بيسمعونا يعني من الضحايا الآن في بالهم سؤال واحد: كيف أسجل وكيف أوصل صوتي عشان أعتمد داخل المحكمة إني من الضحايا؟ في ناس سجلوا أثناء المحكمة، ديل معلوماتهم موجودة داخل المحكمة، لكن الشخص الحسي موجود في معسكرات شرق تشاد أو موجود في دارفور وهو ضحية لواحدة من الجرائم اللي ارتكبها علي كوشيب، عايز يصل يسجل يعتبروه واحد من الضحايا، الطرق شنو ممكن يتخذها؟
2: افتكر انه هو الاستمارات نفسها الخاصه بالمشاركه كانت في مع بدايات المحاكمه في العام 2021، لكن حاليا المحكمه عندها علم باماكن تواجد النازحين واللاجئين، وكذلك عندها مقدره على التواصل، وبشكل خاص اقصد الصندوق الائتماني للضحايا. وافتكر انه ربما يكون عندهم برضه تواصل يعني مع نقاط التواصل محدده، ما اقدر اتكلم من نيابه عن الصندوق الائتماني، لكن بشكل اساسي المحكمه عندها علم وتستطيع انها تصل ما يمكن وصوله من الضحايا. بالتالي الاستماع اليوم واعتبار مثلا طلباتهم واعتبار تخوفاتهم وشمولهم بالمسألة بتاعت التعويضات.
3: أستاذ عبد الباسط، يعني قبل ما نودعك، بصفتك محامي كنت ممثل للضحايا في جلسة المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بتقدير التعويضات والنظر في مسألة التعويضات لضحايا جرائم علي كوشيب، كلمة أخيرة للضحايا ماذا تقول؟
2: أقول للضحايا إنه الحق حينتصر مهما طال الزمن، وقضية كوشيب نموذج لإنه العدالة حتنتصر في يوم من الأيام إذا وجدت الجهد الكافي والالتزام الكافي والعمل الشاق والعمل المستمر للوصول للعدالة. وأتمنى إنه كلنا كسودانيين نستمر في البحث عن العدالة في أي مكان وأي زمان، ولا نتوقف عن نصرة المظلوم وإنصاف الضحايا، لأنه بدون عدالة لا يمكن أن يكون هنالك استقرار، بالتالي لا يمكن أن يكون هنالك سلام.
3: أستاذ عبد الباسط المحامي، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجة.
2: شكرا جزيلا، شكرا جزيلا راديو دبنجة.

أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 9 سبتمبر 2026 أبدوها بالعناوين. مقتل شخص في هجوم بطائرة مسيرة على الأبيض والقوى المشتركة

0: أحداث شقب في معسكر كلمة في جنوب دارفور وحرق مقر إدارة وظهور جديد للكوليرا في غرب كردفان. الجفاف يحدد الموسم الزراعي في شرق دارفور وجنوب كردفان وتحذيرات من فشل الموسم الزراعي في القضارف. قوى ميثاق القاهرة تشدد على أولوية وقف الحرب ورفض حوار البرهان، ووفد القماسية يواصل زيارته إلى الخرطوم. تفاصيل النشرة براديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. أعلنت مصادر بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أن قوات الدعم السريع استحدثت بطائرة مسيرة كلية العلوم التنموية في الساعات الأولى من صباح اليوم. وأوضحت المصادر أن الاستهداف أسفر عن مقتل الخفير الكلية، ويأتي هذا الاستهداف بعد ساعات من هجوم بمسيرات استهدف مروابة وأسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة العشرات. ومن جهة ثانية أعلنت القوى المشتركة لحركات المسلحة الثلاثاء السيطرة على منطقة كبش النور في محلية جبرة الشيخ في الشمال كردفان يوم الثلاثاء. ويأتي هذا التطور بعد سيطرة الجيش على منطقة حمرة الوز في شمال كردفان. وأضاف أحد جنود القوى المشتركة في هذا الخصوص:
1: تسجيل دخول منطقة كبش النور بالنجاة يوم 13 ديسمبر 2026، جوا خالص ما ينوم، الطلج جواه فوق.
0: شهد معسكر كلمة للنازحين بولاية جنوب دارفور الثلاثاء أحداث شقب وحرقة بمقر إدارة المعسكر بعد مقتل أحد النازحين. وقال إسحاق محمد عبد الله رئيس معسكر كلمة لراديو دبنجا أن الأحداث نتجت عن مقتل أحد النازحين الشباب 20 عاما في مشاجرة مع شاب آخر خارج المعسكر. وأفاد بأن ذوي القتيل احتشدوا بعادات كبيرة أمام مقر الإدارة من أجل استلام القاتل الذي احتجزته الإدارة، وذكر أنهم عمدوا إلى تحطيم مقر الإدارة وحرقه قبل أن يعود الحدو إلى المعسكر. وأدعى إسحاق جميع النازحين للاستماع لصوت الحكمة والعقل وعدم أخذ الحقوق باليد وترك العدالة تأخذ مجراها. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وبعد ذلك يوغ مانا لنا إدارة والله خلينا المكتب دو خشوهم خشوه وكسروا، وبعد ذلك يتحرقوا فاتوا على بردو غير دارين يارقوم على المناسق الآن بردو واتي هو كمان هدوم والحمد لله اتي ودي تمام ما في كلام. ثاني عندنا زول وايد داغو زول وايد اللي كان عامله مشاجره المتهم بتاعه زمانه.
0: من جهته قال عدم رجال الناطق باسم منسقيه النازحين واللاجئين ان الاوضاع تصاعدت داخل معسكر كلمه بعد وقوع الحادث الجنائي خارج المعسكر نتيجه تحريض بعض الاطراف، مما ادى الى مقتل شابين واصابه اخر واحراق مبنى الاداره بالمعسكر. ويتهم الجهات قال إنها مرتبطة بالاستخبارات العسكرية والحكومة في بور السودان بمحاولة استغلال الحادثة لاقتيال القادة، داعيا النازحين إلى التحلي باليقظة والمسؤولية وعدم الإنجرار وراء وصفه بمحاولات التشويه أو الاستقلال. قال المحامي عبد الباسط محمد عضو هيئة محامي دارفور إن الجلسة التي عقدت يوم أمس كانت الأولى من نوعها في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية التي تعقد للنظر في تعويضات الضحايا بعد صدور حكم الإدانة بحق علي كوشيب. وقال عقب مشاركتي في الجلسة لراديو دبنجا إن الجلسة بحثت التعويضات والعودة الطوعية وإعادة تأهيل الضحايا، مبينا أن المحكمة ستقرر التدابير المناسبة بناء على هذه المذكرات والمقترحات. وأشار إلى أن الحديث يميل نحو التعويض الجماعي، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: عودة النازحين واللاجئين لأماكنهم الأصلية يجب أن يكون جزء من الحكم نفسه وجزء من برامج التعويضات، وبرضو مسائل متعلقة بكيفية إعادة تأهيل الضحايا وإعادة تأهيل بشكل خاص ضحايا العنف الجنسي في مناطق زي بندسي ومناطق زي منكر.
0: أعلنت مصادر طبية في ولاية غرب كردفان أن تسجيل نحو 70 إصابة بالكوليرا و16 حالة وفاة في عدد من قرى محلية الوضية في مساء الأول من سبتمبر، فيما أعلنت وزارة الصحة في تأسيس تسجيل 104 إصابات و10 وفيات في البؤرة الجديدة التي ظهرت بالولاية منذ مطلع سبتمبر. وقالت المصادر الطبية لراديو دبنجا أن الحالات المسجلة حتى مساء الثلاثاء بلغ نحو 70 حالة إصابة من بينها 16 حالة وفاة، في مؤشر على خطورة التفشي وسرعة انتشاره في المنطقة. أقر الدكتور علاء الدين نجد وزير الصحة في المناطق الخاضعة لسيطرة التعسيس بظهور بؤر جديدة للكوليرا منذ بداية سبتمبر الجاري في محلية الوضية في غرب كردفان بعد انهسار شديد للوباء خلال الفترة الماضية.

0: وقال النقد إن الإمدادات الطبية وصلت إلى مناطق في غرب كردفان من بينها الفولة والنهود، وإن الفرق الصحية العاملة في الولاية تواصل التعاون مع البؤر وإرسال فرق إضافية إلى المناطق التي يظهر فيها نقص في الكوادر أو الخدمات بهدف السيطرة على الوباء. وأكد النقد وصول لقاحات الكوليرا وبدء حملة واسعة للتطعيم في محليات النهود والفولة وودبندا ومناطق أخرى تشهد ظهور الحالات، مشيرا إلى أن العدد المستهدف بالحملة يبلغ 675,315 شخصا. حذر مزارعي من فشل الموسم الزراعي الحالي في ولاية القضارف بسبب شح الأمطار وتأخر الخريف. وقال مزارع حسن أحمد حسن من منطقة قلع النهل بولاية القضارف لراديو دبنغا إن الموسم الزراعي عانى من الإشكاليات المتكررة نفسها مثل التمويل، ولكن الأخطر خطورة أن معدلات هطول الأمطار هذا العام أقل من العوام الثلاثة الماضية، مشيرا إلى تأخر الخريف وشح الأمطار وتذبذبها وحول المساحات المزروعة هذا الموسم. أكد المزارع حسن أن هناك زيادة في المساحات المزروعة حيث تم زراعة جميع الأراضي رغم الإشكاليات المتعلقة بندرة الوقود وصعوبات التحضير. وأضاف في هذا الخصوص:
1: منطقة قلع النحل عانت يعني كما غيرها من المناطق، عانت من قلة الأمطار وتأخر الخريف بعض الشيء، لكن الحمد لله في 72 ساعة الفارت دي في أكثر من محل جاءت مطر، من ضمنها منطقة قلع النحل والمنطقة الجنوبية منها جاءت أمطار شح حقيقي. يعني لو ما جاءتنا مطرتين في الأيام الجاية دي نحن مهددين بفشل الموسم الزراعي.
0: وفي دارفور حذرت منظمة كيان لتمكين المرأة من تدهور الأمن الغذائي والإنساني في ولاية الشرق دارفور، وقالت إن تقديرات مجتمعية أولية تشير إلى أن نجاح الموسم الزراعي في بعض المناطق التي شملتها الرصد قد لا تتجاوز 25% من المساحات المزروعة بعد فترات انحباس الأمطار قدرت بنحو 35 يوما خلال الصبنة الأولى و30 يوما خلال الصبنة الثانية. وقالت المنظمة في نداء عاجل إن نقص المياه والكلى أدى إلى هذال ونفوق بعض الدواب التي تعتمد عليها الأسر في التنقل ونقل المياه وقضاء احتياجاتها اليومية، وهما يضاعف الأعباء الواقعة على النساء والفتيات. تشهد الأسواق في مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان ارتفاعا طفيفا في أسعار السلع الاستهلاكية، وأذى مواطنون في إفادة لراديو دبنغا الارتفاع إلى ردادة الطرق وارتفاع سعر الدولار، فيما لا يزال الوضع الاقتصادي رغم الارتفاعات الأخيرة أفضل من السابق. وأوضح أن الخريف لهذا العام سجل أدنى نسبة هطول الأمطار خلال 20 عاما الماضية. ومن جهة أخرى كشف المواطنون في كادوغلي أن فتح المدارس أبوابها في ظروف وصفها المواطنون بالصعبة في ظل تردي البيئة المدرسية ونقص التجهيزات الأساسية. قال الصحفي أيمن محمود أن خدمة تطبيق بنكك التابع لبنك الخرطوم ما زالت تواجه صعوبات تقنية في التحويلات المالية. وأضاف لراديو دبنغا إن المواطن السوداني أصبح يتخير أوقاتا بعينها في الصباح الباكر أو الليل لإنهاء معاملاته، مشيرا إلى اتجاه بعض المواطنين للاستعانة بالهواتف من فئات الآيفون لفتح التطبيق. وأوضح أن مستخدمي التطبيق يتعرضون لإحراج حال شراء المستلزمات الغذائية أو دفع فواتير الخدمات أو تذاكر المواصلات الداخلية والخارجية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: ما تزال الصعوبات تواجه تطبيق بنكك الذي يعتمد عليه قطاع كبير من المجتمع حال مسايرة مهامهم الحياتية والتجارية. وأحدث تدني خدمة بنكك كثير إحراج لمستخدمي التطبيق حال شراء المستلزمات الغذائية أو دفع فواتير الخدمات أو تذاكر المواصلات الداخلية والخارجية، ويعتزم عدد لا يستهان به من السودانيين لتوديع تطبيق بنكك والاتجاه للاستعانة بتطبيقات مالية أخرى يرون فيها السلاسة واليسر.
0: وصل وفد المجموعة الخماسية الاتحاد الأفريقي إيجاد جامعة الدول العربية الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى الخرطوم في زيارة تستغرق 3 أيام لإجراء مشاورات مباشرة مع الأطراف السودانية بهدف الاستماع لتقييمات الوضع الراهن ومشاركة رؤيتها لبناء مسار سياسي شامل يقود لحكومة مدنية ديمقراطية. وقال المحلل السياسي والكاتب الصحفي رئيس تحرير مجلد أفق عثمان فضل الله إن هذه الزيارة تعد استكشافية لبحث تطورات الأزمة مع مختلف الأطراف الوقوف ميدانيا على الأوضاع ومقاولة متخذي القرار. وأضاف فضل الله لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: باعتبار أنه الكثير من اللقاءات السابقة قد يكون المتابع لها بيجد أنه هناك عرقلة، يعني إذا نظرنا للقاء الأول أو اللقاء الثاني بعض القيادات المحسوبة على البرهان تحديدا بتذهب لخلق بعض المشاكل وعرقلة مسار الخماسية، وبالتالي أظن أنه من الأوفق أن تستمع الآلية للبرهان شخصيا وللقيادات المسيطرة على السلطة، وده قرار الدولة.
0: أصدرت قوى ميثاق القاهرة بيانا قياديا من العاصمة المصرية القاهرة أكدت فيه أن وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية ممثلان الأولوية الوطنية القصوى للتصدي لتداعيات النزاع الممتد منذ 15 أبريل 2023، وحذر البيان من انهيار الاقتصاد الشامل والضغوط المعيشية الحادة على المواطنين، معتبرا أن دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان للحوار السوداني السوداني لا تقدم حلا حقيقيا بل تهدف لإطفاء الشرعية على سلطة الأمر الواقع. وقال القيادي بقوى إعلان القاهرة المصباح أحمد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: وهو في تقدير تفعيل للعمل السياسي وليس مسارا موازيا كما أسلفت، ولكنه مسار يدعم ويتكامل مع القوى السياسية المجتمعة إذا كانت في نيروبي عبر إعلان المبادئ، وداعم لموقف القوى المدنية صمت.
0: وحول شروط العملية السياسية الجادة من حيث الاستقلالية والتكافؤ والشمول، قالت الشبكة في بيان أن الحوار الموجه إلى القوى الداعمة للجيش يجري في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الإنسانية، مشيرة إلى أن هيمنة طرف عسكري على العملية السياسية قد تكرس موازين القوى التي أفرزتها الحرب وتمنح شرعية للأمر الواقع. وانتقدت الشبكة تحميش القوى المدنية والمجتمعية خاصة الشباب والنساء والنازحين واللاجئين، كما حذرت من إتاحة المجال أمام المؤتمر الوطني وحركة الإسلامية للعودة إلى المشهد السياسي. توقع مدير مشروع الفكرة الديمقراطي ورئيس تحرير مجلة الحداثة شمس الدين ضوء البيت أن تعرقل روسيا أو الصين مشروع القرار الخاص بتوسيع حظر الأسلحة في السودان ليشمل كافة أرجاء البلاد بدلا من دارفور فقط. وقال راديو دبنجا إن القرار لن يحصل على موافقة 9 أصوات المطلوبة من أجل تمريره حتى إذا امتنعت أي دولة من استخدام حق النقد الفيتو، ولم يستبعد أن تقف روسيا ضد قرار توسيع حظر السلاح ليشمل كافة أنحاء السودان بدلا من أن كان محصورا في دارفور. وأضاف في هذا الخصوص:
5: من المفهوم جدا أن لا يصدر أي قرار أو أن تقف على الأقل روسيا أو الصين في مواجهة هذا القرار، أو أن لا يحصل على 9 أصوات المطلوبة من أجل تمريره حتى إذا امتنعت أي دولة من إنه استخدام حق الفيتو. لكن المتوقع من سجل مجلس الأمن في التعامل مع القضية السودانية أن روسيا ستقف ضد هذا القرار، ستقف ضد قرار توسيع الحظر ليشمل كافة أنحاء السودان.
0: شكى مواطنون في ميناء عثمان دقنة بمدينة السواكن من تكدس البضائع وتأخر تخليص المعاملات محملين مدير إدارة الجمارك بالمنفذ المسؤولية، مناشدين وزير الداخلية ومدير عام شرطة الجمارك للتدخل العاجل. وقال نوري محمد عمر من شباب سواكل لراديو دبنجا إنهم يطالبون بإقالة مدير جمارك ميناء عثمان دقنة الذي اتهمته ممارسة احتكار العمل والصلاحيات، واتهم مدير الجمارك والمكتب التنفيذي التابع له بالتعامل بالازدواجية ودون مهنية بين جمهور المتعاملين. وأضاف في هذا الخصوص:
6: في تقدس داخل مكتب المدير ده بيوضح انه يا اخي في خلل مفروض الإدارة العليا تعاين له. الشيء الثاني نضيف انه المكتب التنفيذي الموجود مكتب تنفيذي غير مهني، ومكتب تنفيذي ما قاعد يشتغل بمهنية زي ما برضو السيد المدير في حد نفسه برضو قاعد يشتغل بخيار وفوجوز بين المجتمعات، بيشتغل للدار يشتغل له ويرفض للدار يرفض له، وبأمانة هو تفاصيل التخفيضات والإنزالات والحاجات دي هي واقفة أصلا من إدارة الجمارك، والسيد المدير بصلاحيته الشخصية وبتجاوزاته الشخصية لقرار الجمارك السودانية يعني خزينة الدولة وزارة المالية قاعد يخفض للدار يخفض وقاعد يرفض للدار يرفض، والحاجة دي عملت يعني اشكالات كتيره في سواكن، منها انه الناس بقت بتشوف انه في يعني في المعامله فرز.
0: اعتقلت السلطات المصرية رئيس تحرير الصحيفة السوداني أوطاف محمد مختار الثلاثاء دون الإفصاح من مكانه وسبب اعتقاله، وطلبت جهات حقوقية وإعلامية بالإفصاح الفوري عن مكان احتجازه وضمان سلامته ومتابعة قضيته على أعلى المستويات الرسمية. وأدان المركز السوداني لحقوق الإنسان وحرية الإعلام حادثة الاحتجاز وعارب عن قلقه البالغ إذا مصير مختار وظروف احتجازه. الخبر الأخير في النشرة: نفذ تجار السوق الرئيسي في مدينة الشندي بولاية نهر النيل إضرابنا اليوم بإغلاق جميع المتاجر احتجاجا على زيادة الجبايات والرسوم المحلية. وأفاد التجار أن الإضراب نفذ بشكل كامل اليوم في سوق مدينة الشندي. وفي ذات السياق نفذ التجار بمدينة النوراب بولاية نهر النيل إضرابا بسوق المدينة يوم الثلاثاء احتجاجا على فرض ضرائب قالوا إنها مرتفعة، وأدى الإضراب إلى شل الحركة التجارية في شمال محلية المتمة. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 9 سبتمبر شهر 9 2026. في الجولة دي هنتناول القضايا التالية: ما هي التوقعات بشأن صدور قرار بمجلس الأمن بحظر الأسلحة الكامل في السودان؟
8: أنا أعتقد أن المسؤولية الأولى في وقف الحرب تعتمد على السودانيين.
7: زيارة الخماسية للسودان، الأسباب والدلالات.
3: فترة فاتت الأيام الخماسية كانت تلتقي بعض القيادات الموالية للجيش من السياسيين.
7: بيان من قوى ميثاق القاهرة حول وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية.
4: الوضع في الداخل، الوضع الإنساني، الوضع الاقتصادي، ناقش كذلك حياة الناس ومعاش الناس.
7: حركة عبد الواحد النور تعلن المجاعة رسميا في مناطق سيطرتها،
9: لأن مناطق جبل مرة طويلة وعين سيرو ومخيمات النازحين الملحقة بها قد دخلت مرحلة كارثة المجاعة وارتفعت معدلات الوفيات.
7: هذا ولدينا مواد أخرى متنوعة تستمعون إليها ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونعود.
10: دبنجا، أخبار لكل السودان.
7: تتجه الأنظار لمجلس الأمن الدولي وإمكانية اتفاقه على قرار يمدد حظر الأسلحة ليشمل كافة أنحاء السودان بدلا عن دارفور وحدها. حول هذا الموضوع تحدث لدبنجا الأستاذ شمس الدين ضو البيت، رئيس تحرير مجلة الحداثة السودانية.
8: فيما يتعلق بالتصويت المرتقب لتمديد الحظر الأسلحة لكافة أنحاء القطب بدلا من اقتصاره على دارفور، أنا أعتقد أنه أرى أنه هذه فرصة مرة أخرى لكي نراجع موقفنا من العامل الدولي، يعني نحن كسودانيين فيما يتعلق بالأزمة أو بالحرب الحالية المستمرة منذ أبريل 23، لأنه هذه ليست المرة الأولى يعني أن يرتفع الاهتمام والترقب وانتظار لما سيحدث في نيويورك من تصويت لمجلس الأمن حول هذه القضية، والآمال الكبيرة لدى هذا الجانب من المنتظرين أو المترقبين، وفي نفس الوقت المخاوف الأخرى. أنا أعتقد أنه جاء الوقت لكي يعني نصل إلى أن العامل الدولي من المفروض أن يكون هو عامل مساعد،
5: وعامل داعم للجهود السودانية. أن الأمل والمسؤولية الأكبر فيما يتعلق بقضية وقف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في السودان هو مسؤولية السودانيين في المقام الأول، هو مسؤولية القوى السياسية والحزبية والمدنية والأهلية في السودان، خاصة القوى الجديدة، القوى الشبابية الجديدة اللي أنجزت ثورة غير مسبوقة في العالمين العربي والأفريقي في ديسمبر 2018 أبريل 2019. أنا أعتقد أن المسؤولية الأولى في وقف الحرب تعتمد على السودانيين، وأنه إذا لم يتصدى السودانيين لمقاطعة الحرب وللتوافق على موقف واحد منها ومواجهة طرفها، فأنا أعتقد إنه العامل الدولي لن يجد حلا أو لن يكون هو العامل الأساسي في وقف الحرب، لأنه من المنتظر في التصويت المرتقب سواء كان يوم 10 أو يوم 12 إنه مجلس الأمن يعني معروف إنه يعاني من شلل دلوقتي، أصبح شلل مستدام، إنه الموضوع بتاع التصويت يعني حق الدول الخمسة في إنها تعرقل أو توقف أي قرار، هذا الحق أصبح عامل شلل لمجلس الأمن الدولي، ولذلك أعتقد إنه من المفهوم جدا أن لا يصدر أي قرار أو أن تقف على الأقل روسيا أو الصين في مواجهة هذا القرار، أو أن لا يحصل على 9 أصوات المطلوبة من أجل تمريره حتى إذا امتنعت أي دولة من إنه استخدام حق الفيتو. لكن المتوقع من سجل مجلس الأمن في التعامل مع القضية السودانية أنه روسيا ستقف ضد هذا القرار، ستقف ضد قرار توسيع الحظر ليشمل كافة أنحاء السودان من خلال السجل. يعني إذا رجعنا للسجل طوال هذه الحرب وخاصة فيما يتعلق أيضا بحروب أخرى كانت فيها قضايا متفق عليها أو يعني مطلوب الاتخاذ قرار يعني موافق لما هو معروض أمام مجلس الأمن، إلا أنه الفيتو السوفيتي كان ضد ذلك وأفسد هذه المسائل. فلا أنا لا أتوقع أن يمر هذا القرار لتوسيع الحظر على ليشمل كافة أنحاء البلاد.
7: ننتقل لدلالات زيارة الخماسية للسودان واجتماعها بأصحاب القرار وتأثير ذلك على مسار العملية السلمية. على هذا الموضوع يعلق الأستاذ عثمان فضل الله رئيس تحرير مجلة أفق جديد.
3: وصول مجموعة الآلية الخماسية إلى الخرطوم خلال يوم أمس، وما أعلن عن لقاءات ستعقدها مع أعضاء مجلس السيادة أو القوى السياسية، لا أعتقد أنه يحمل الكثير من المؤشرات، بغير أنه هو حاول استكشاف الوضع في جانب حكومة الأمر الواقع، باعتبار أنه الآلية الخماسية بتلتقي بمعظم الأطراف ولا بد لها أن تستمع من المصدر مباشرة، لأنه في الفترة اللي فاتت الآلية الخماسية كانت تلتقي بعض القيادات الموالية للجيش من السياسيين، فدي أول لقاء أعتقد للآلية مع قيادات المتحكمة والمسيطرة على القرار في السودان أو في خلينا نقول في المناطق المسيطرة عليها الجيش، باعتبار أنه الكثير من اللقاءات السابقة قد يكون المتابع لها بيجد أنه هنالك عرقلة. يعني إذا نظرنا للقاء الأول أو اللقاء الثاني، بعض القيادات المحسوبة على البرهان تحديدا بتسهب لخلق بعض المشاكل وعرقلة مسار الخماسية، وبالتالي أظن أنه من الأوفق أن تستمع الآلية أو للبرهان شخصيا وللقيادات المسيطرة على السلطة، وده قرار، ولا أظن أنه تحمل هذه الزيارة أكثر مما ذكرنا، باعتبار أنها هي استشراف للوضع بشكل عام.
7: أصدرت قوى ميثاق القاهرة بيانا قياديا من العاصمة المصرية أكدت فيه أن وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية يمثلان الأولوية الوطنية القصوى للتصدي لتداعيات النزاع الممتد منذ 15 أبريل 2023 وحذر البيان من الانهيار الاقتصادي الشامل. المزيد في حديث مصباح أحمد القيادي بقوى ميثاق القاهرة.
4: انعقد بالأمس اجتماع للجمعية العمومية لقوى إعلان القاهرة، وقوى إعلان القاهرة هي قوى سياسية سودانية اجتمعت في القاهرة في يناير من العام الماضي، واتفقت على ميثاق لوحدة القوى المدنية وبرنامج سياسي، ونسقت أيضا في مواقفها مع قوى إعلان نيروبي، أكدت كذلك على إعلان نيروبي. وفي العام الماضي في مايو أيضا أصدرت برنامجا سياسيا مدة 3 شهور، ثم أكدت على البرنامج في أغسطس. وهي قوة، هو مسار سياسي لوحدة القوى المدنية انطلق بمبادرة من تضامن أو العسكريين القدامى، وهو مسار متكامل مع مسار نيروبي، وكذلك داعم للتحالف المدني لقوى الثورة صمود، ويضم كل هذه المكونات التي وقعت على إعلان المبادئ في نيروبي. ولكن الهدف منه هو توسيع دائرة العمل المدني، لأنه في بعض المكونات المدنية خارج تحالف إعلان المبادئ وخارج التحالف المدني لقوى ثورة صمود، منضمة أو منخرطة في نشاط مع إعلان القاهرة تكاملا مع الجهود السابقة. الاجتماع الأمس ناقش تطورات الأوضاع، الوضع في الداخل، الوضع الإنساني، الوضع الاقتصادي، ناقش كذلك حياة الناس ومعاش الناس، ناقش مقترحات الحوار والمبادرات المطروحة والموقف منها، وخلص إلى البيان الذي صدر، وكذلك أيضا أعاد تشكيل سكرتارية المعنية بمتابعة النشاط وعقد الاجتماعات، وهو في تقدير تفعيل للعمل السياسي وليس مسارا موازيا كما أسلفت، ولكنه مسار يدعم ويتكامل مع القوى السياسية المجتمعة إذا كانت في نيروبي عبر إعلان المبادئ، وداعم لموقف القوى المدنية صمت. هذه الاجتماعات القصد منها خلق حراك سياسي ونشاط سياسي يتابع الأحداث ويفعل دور القوى المدنية في كيفية بلورة الموقف المشترك مما يجري، إذا كان من الحوار الحسي في الخرطوم أو إذا كان الموقف مما تقوم به الخماسية، مبادرة الخماسية للحوار السوداني، وإعلان موقف للرأي العام. هذا هو فحوى الاجتماع، وخلص الاجتماع لمواصلة الاجتماعات بصورة راتبة وتفعيل العمل فيما يلي تنفيذ البرنامج السياسي المتفق عليه.
7: ومن ميثاق القاهرة إلى ملتقى حزب الأمة للحوار السوداني، دشنا حزب الأمة القومي جناح الدومة عودة نشاطه بدار الأمة عبر تنظيم ملتقى للحوار السوداني وسط حضور مكثف من القوى السياسية، وذلك بحسب ما أفاد به مسؤول لجنة الإعلام بالحزب مصطفى آدم.
11: هلا طبعا حزب الأمة اليوم نشاطه السياسي بمنتدى عن الحوار السوداني، والمنتدى طبعا يعني شكل حضور كبير، وكان من أبرز المتحدثين فيه دكتور إبراهيم اللمين نائب رئيس حزب الأمة، الدكتور فتح الرحمن فضيل رئيس حزب بناة الغد، والأستاذ عبد العزيز الله، الأستاذ هشام عزازة، الأستاذ أحمد حضرة. حقيقة أجمع المتحدثون على أهمية الحوار السوداني، وشدد الدكتور إبراهيم اللمين على أنه يعني واحدة من مشاكل السودان هي غضة المركز، يعني لو طبقت فدرالية حقيقية وتقوت الأقاليم وأي إقليم يعني الموارد الموجودة في الأقاليم كافية جدا لتحقيق استقرار في السودان. كذلك طالب بأنه ضروري جدا اللي هو تهيئة المناخ بحقيقة مسألة البلاغات والحظر على السودانيين حيث ما بساعد في موضوع الحوار، وده بطالب ضرورة أنه الناس يعني ترفع هذه الغيود عنهم. كذلك يعني المتحدثين على رفض حرام في ضيل برضو ركز على نقاط مهمة جدا في أهمية الحوار، وضروري جدا الناس يعني مهما كان اللجنة دي صحيح مشاور الناس فيها لكن الناس لابد من تدعمها أساس أن الحوار ما يرتد يعني، وأن الدول العالم كله منتظر أن الحوار ده يفشل بحيث أنه يبدأ بعد في الحوار الخارجي يعني، لكن الناس بيشددوا على ضرورة ينجح الحوار الداخلي. وعكس أيضا عبد العزيز دفع الله مش في السياحة في أن الحوار ده مسألة قديمة جدا والسودانيين في كل مراحل بتحاور وضروري جدا الناس تصل للحوار، لكن الحوار برضو ما بديل للمؤتمر الدستوري، لابد من يكون في حوار لكن ينتقل لمؤتمر دستوري. حضرة برضو حقيقة أتكلم كلام كويس برضو أهمية الحوار ودعم الحوار واللجنة وكذا. على أي حال يعني ده الحوار طبعا أداره مصطفى آدم اللي هو رئيس لجنة اللجنة العليا، هو مش رئيس، رئيس لجنة الإعلام في اللجنة العليا للهيئة المركزية.
7: أكد الناطق الرسمي باسم تحالف قوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية الدكتور محمد زكريا في تصريح لراديو دبنجا تعقيبا على بيان التحالف الأخير أن الكتلة ظلت متمسكة بمبدأ الحوار السوداني الشامل ليحل الأزمة منذ ما قبل اندلاع الحرب، مشيرا إلى أن عدم الشمولية كان من أبرز أسباب رفض التوقيع على الاتفاق الإطاري. المزيد في حديث الدكتور محمد زكريا.
12: ظلت الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية تؤكد يعني على مبدأ الحوار السوداني الشامل لحل الأزمة حتى قبيل اندلاع الحرب، ولعل واحد من أسباب رفض الكتلة وتنظيماتها التوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري أن الاتفاق كان يعني يتسم بإقصاء مكونات سودانية وهذا يتنافى مع مبدأ الشمولية. لا زلنا نؤكد على أهمية انطلاق الحوار السوداني الشامل الأطراف والشامل للموضوعات والقضايا، وهذا الحوار بمسارين، مسار أمني يتأسس على وثيقة إعلان جدة 2023، ومسار سياسي أيضا من قسمين، مرحلة تمهيدية أو تحضيرية تخاطب فيها الأطراف القضايا الإجرائية الممهدة لانطلاق عملية الحوار، ومرحلة نهائية يجلس فيها السودانيون جميعا من القواعد الرياف الأحياء المدن وصولا إلى مستويات الولايات ثم الأقاليم، فالمؤتمر القومي الدستوري الذي يعني تشارك فيه قطاعات المجتمع المختلفة، القوى السياسية والمدنية والمجتمعية. بالتالي هذا تصور يعني ثابت ظلت تؤكد عليه الكتلة الديمقراطية في مختلف مراحلها. ترحب كذلك الكتلة الديمقراطية بصوت واحد بإجراءات تهيئة المناخ وبناء الثقة التي ابتدرها السيد رئيس مجلس السيادة والتي جاءت على لسان وزير العدل بيعني إلقاء البلاغات المقيدة للحريات والاتهامات كذلك التي تمنع عديد من القوى السياسية من المشاركة في عملية الحوار السوداني، وهذه بادرة تؤكد جدية الحكومة السودانية في تهيئة المناخ، وتجد هذه الخطوة الترحيب الكامل من جميع التنظيمات الأعضاء في الكتلة الديمقراطية. مسألة الآليات التي يعني تدير عملية الحوار وفق وجهة نظر الكتلة أن الحوار نفسه حين ينطلق في مراحله النهائية هو الذي يشكل الآليات التي تدير جلساته والتي توائم بين المواقف المختلفة. أما في المرحلة التحضيرية فبالتأكيد يكون للقوى السياسية دور في ابتدار التواصلات هنا وهناك، وكذلك للسودانيين بمختلف يعني خلفياتهم الحق في المبادرة في يعني تهيئة المناخ، وأي جهد لتهيئة المناخ لانطلاق الحوار السوداني جهد محل ترحيب من جميع الأطراف الأعضاء في الكتلة الديمقراطية. لعل البعض يشير في أن أي لجان لتهيئة الحوار أيضا يجب أن تتسم بالشمولية من حيث تكوين أعضائها، وهذا أمر محل اتفاق. وكذلك هذه الشمولية ليست فقط على مستوى الأعضاء، إنما يجب أن تستوفي شروط التمثيل على الأقل المعقول جغرافيا، النوع والتنوع وكذلك الخبرة والكفاءة. ما تم الآن من آليات لتهيئة الحوار هي آليات بالتأكيد في الخطوة جيدة وفي الاتجاه الصحيح، تجد كل الدعم والترحيب من الكتلة الديمقراطية، ونتطلع إلى أن يعني يتم تطويرها لتستوفي هذه الشروط. نظل نؤكد مرة أخرى أن الحل للأزمة بالحوار السوداني السوداني الذي تنطلق مراحله النهائية عقب يعني الوصول لسلام ووقف إطلاق النار ووقف العدائيات وتوقيع اتفاق السلام، حتى يستطيع أن يشارك في هذا الحوار جميع السودانيون من أجزاء السودان المختلفة.
7: أعلنت حركة جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد النور رسميا المجاعة في مناطق سيطرتها، وذلك عبر بيان أصدرته نستمع إليه بصوت محمد عبد الرحمن الناير المتحدث باسم الحركة.
13: بيان مهم من السلطة المدنية بالأراضي المحررة عن تدهور الأوضاع الإنسانية داخل مخيمات النازحين والإعلان عن حالة المجاعة. إلى الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي، إلى الأمين العام للأمم المتحدة والوكالات الإنسانية ومنظمات الإغاثة الدولية، نصدر هذا البيان ونحن نتابع بقلق شديد مآلات تفاقم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة والتي تعصف بحياة أكثر من 10 ملايين شخص من المدنيين والنازحين الفارين من أهوال الحرب، والذين يعيشون ظروفا معيشية وصحية قاسية للغاية داخل مخيمات النزوح وفي النطاق الجغرافي للأراضي المحررة التي تقع تحت سيطرة حركة جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور. جبل مرة وطويلة وعنسره، ويشمل البيان النقاط التالية: أولا، باسم السلطة المدنية بالأراضي المحررة التي تقع تحت سيطرة حركة جيش تحرير السودان، نعلن للشعب السوداني والسلطات المحلية والإقليمية والدولية بأن مناطق جبل مرة طويلة وعنسره ومخيمات النازحين الملحقة بها قد دخلت مرحلة كارثة المجاعة، وارتفعت معدلات الوفيات وسوء التغذية وسط فئات الأطفال والنساء وكبار السن بسبب النقص الحاد للغذاء والرعاية الطبية. ثانيا، إن أسباب التدهور تتمثل في عرقلة وصول قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية واستخدام الغذاء كسلاح مميت بحق ضحايا الحرب من قبل نظام الجبهة الإسلامية في بور السودان، والنقص في الغذاء والأدوية الأساسية، بالإضافة إلى فشل الموسم الزراعي بسبب قلة الأمطار وانتشار الأوبئة وتلوث مياه الشرب وتفشي الأمراض في ظل قيام المستلزمات الطبية اللازمة والمستشفيات الميدانية، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الوفيات بنسبة 10-20 حالة وفاة يوميا داخل المخيمات. ثالثا، نطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار عاجل لإيصال المساعدات الغذائية والطبية فورا وبدون أي عوائق إدارية أو سياسية، وفتح الممرات والمعابر وتأمينها، فضلا عن حماية المدنيين بمناطق الصراع وإلزام طرفي الصراع بالسودان بالالتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني. رابعا، إن ترك الملايين من الأطفال والنساء وكبار السن والنازحين في جبل مرة طويلة وعنسره لمواجهة الموت جوعا وصمت عار في جبين الإنسانية. إننا نضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليات الأخلاقية والقانونية ونحثه للتحرك الفوري قبل فوات الأوان.
7: شهد معسكر كلمة توترات بين مجموعة من المواطنين إثر مشاجرة بين بعض الشباب انتهت بقتل أحدهم طعنا بسلاح أبيض. المزيد في حديث الأستاذ إسحاق محمد عبد الله القيادي بمعسكر كلمة.
14: لا أحداث كان كده بس يعني ديال الجروبات ديال يعني
15: حاجة كده بوهو
14: أقلوه وطرفوه ويعملوا مشكلة وتعني نفوذهم بسلاحين لما انتهى النفوذ بسكاكين وبعد ذلك يو على المرحوم وقاموا بكمية كبيرة كده مع النصاوير وسوفا وداري يقتلوا الدول المرحوم الثاني ده المجرم الثاني ده. وبعد ذلك يو يعني عملنا كده عشان نقوم ما قدرنا يو كسروا المكتب وحرقوا بس لا بس ما في يعني
15: الإدارة وحرقوا ذاته
14: هاي ده ما المكتب عندما مسكت المجرمين وقتلتهم بطل لنا نقتلوا المجال المجرمين دين وبعد ذلك يقول خمانا لنا إدارة والله خلينا المكتب ده وانقشوا وكسروا وبعد ذلك يتحرقوا فاتوا على برضو غير دارين يارقوا مع المناسبة كلام برضو وعاتي يقول كمان حدهم والحمد لله عاتي ودي تمام ما في كلام ثاني عندنا زول وايد داك وزول وايد اللي كان عمله مشاجرة المتهم بتاعه زمانه ما داك انا عشت كإدارة ما جابوا لي تقارير نهاية زول مات ولا زول جرد ما جابوا لي لكن بعرف التفاصيل بتاع زول اللي كان هو عنده مشاجرة ما كان داخل ماستر ذاته هم لا انا انسر واجه وفاتوا برا هناك ساكلوا وبعد داك هو كمان زول إدارة وكسروا له إدارة وأكلوا وفاتوا لا انا خارج الماسكر هم ده شغل هم ده سوى غادي يا زول ما هو الأطفال ديل يعني هم وادوم رواجين وادوم رواجين رواجين نازين هاي نازين في الماسكر هاي في سمبر واحد والله توصياتنا بس كل النازين يعني ناس تقى بالحكمة حتى لو انت ولدك ما عطت ما تقى بالحكمة عشان على الأقل ناس تقدر تهيل المسائل حتى لو في حاجة الناس يحقوا خليه يشيل بقانون زول حق زول ما ممكن يشيل حقه بيده ده بس انا تقريبا زي ده اننا اي زول عمل مشكلة اننا قادرين كإدارة عشان على الأقل نجيب نحاسبه المفروض كمان انت انا نحاسب زول وتاني تجي تقول لي ما تحاسب او تجي تقول لي يا اخي حسابك ده ما بمشي او تجي تقول لي يا اخي والله حساب ده ما كده انت كم عجبك كان ده المفروض مهم بيقول لي يا اخي زول الثاني حول لنا في مال فلان كده حتى لو ما تقدر ما درجه انا لك نفس الزول الثاني ناخذني بس الناس تتحكم وان شاء الله كل النازين فيه تتحكم بس
7: بهذا اعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا وإلى اللقاء
10: راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مرحبا بكم مستمعات ومستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. في حلقة اليوم بنمشي لمعسكرات اللجوء في شرق تشاد، حيث تحاول نساء وفتيات سودانيات مواجهة آثار الحرب والنزوح بالعمل واستثمار ما يمتلكنا من مهارات وخبرات في مشروعات صغيرة تساعدهم على إعالة أسر والاستمرار في الحياة. بنبدأ مع سرية عبد الله خميس، اللي بتدير متجر صغير داخل المعسكر، بتبيع فيه بعض الاحتياجات البسيطة للأطفال وربات البيوت. سرية تحدثت لدبنجا عن مشروعها وعن طموحها في توسيعه إذا توفر لها رأس مال أكبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سرية عبد الله خميس لاجية، عندي دكان بسيط كده، عندي بضاعة بسيط زي حلاوة زي بسكويت وكيلة زي إيش كده، لكن مشروع كده هسه ده صغير، لكن هسه برضو كويس. ناس جيران ده بيجي بشيلة زي شوية شوية كده، لكن داير لها مصادر كده للمنظمات. شكرا لكم.
1: من متجر سرية بننتقل لتجربة نجلاء عمر عبد الله، التي استغلت المساحة أمام خيمتها وأنشأت راكوبة صغيرة للبيع لتوفر من خلالها دخل يساعدها وأسرتها على مواجهة أعباء الحياة اليومية. نجلاء تحكي لدبنجا كيف بدت مشروعها وما الذي يمثله لها ولأسرتها.
3: اسمي نجلاء عمر عبد الله من السودان، حاليًا في تشات. سويت دكان في قدام بيتنا، عندي راكوبة، عندي حاجات قاعد نفرش، عندي بسكويت وحلاوة وأدبة ملاح كلهم عندي، ودايرة نزيد دكاني ده، دايرة نعمل كبير.
1: ومن مشروع بدأ أمام خيمة صغيرة ننتقل لتجربة أخرى صنعتها ظروف اللجوء. هيبات وهي طالبة جامعية من مدينة نيالة، كانت بتدرس في جامعة بحري قبل الحرب، وصلت إلى معسكر في شرق تشاد، وهناك بدأت مشروع لصناعة المعجنات والفطائر. بتبيع منتجاته داخل المعسكر وبتستخدم العائد في توفير بعض احتياجات أسرتها الأساسية. هيبات تحدثت لدبنجا عن تجربتها وكيف تحولت مهارتها في صناعة المعجنات إلى مصدر دخل للأسرة.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا لاجئة سودانية في دولة تشات معسكر دقي، وأنا طالبة جامعية في جامعة بحري. نسبة لظروف الحرب في السودان، أنا لجأت إلى دولة تشات، وحاليا أنا بقيت بصرف عن نفسي عن طريق صنعي للمعجنات والفطائر. عندي برنت صغير اسمه سومة للفطائر. في الأصل الحاجة دي كانت هواية، كنت أنا بهوى أعمل البسكويت الفطائر، حاجات بسيطة، لكن نسبة للظروف الآن بقت لي مصدر لمصدر دخل. ومن هنا أنا بناشط كل السيدات والبنات إنهم لازم يتعلمن حرفة عشان يقدر يساعدن بها أنفسهم، أو بناشط برضو المنظمات إنه يجيفوا مع النسوان مع البنات في في في سبل تمكين المرأة اقتصاديا. نحن حاليا الحمد لله داخل المعسكرات في أمان، أو داخل معسكرنا بالتحديد الحمد لله الأمان متوفر. فأنا بقول إنه المنظمات ما تركز مع حكاية العنف زيادة، لأنه الحمد لله داخل المعسكر الكل ينعم بالأمن والاستقرار الحمد لله، ما في قضايا عنف هنا، ما في ضرب بالنسبة للسيدات وللفتيات الحمد لله، ما في سرقات بالنسبة للفتيات، ما في عنف ضد المرأة حقيقة، ما في عنف ضد المرأة داخل المعسكر الحمد لله على النعمة دي. بعد ده أنا بناشط إنه المنظمات يجيفوا مع النسوان في قضايا تانية، يركزوا معهم يساعدوهم في قضايا تانية، في قضايا التعليم، الصحة، التمكين الاقتصادي. يساعدوهم في الحياة دي الحاجات اللي احنا حاليا عايزينها, دي الحاجات اللي احنا محتاجين لها. يعلموهم الحرف, الاستغلال المادي, الحاجات دي نحن محتاجين لها. لكن العنف وما العنف نحن ما محتاجين, ما مقصر لنا الحمد لله والشكر لله. شكرا ومقدرة لكم.
1: ومن المشروعات الفردية الصغيرة من انتقل لتجربة تقوم على التدريب ومشاركة المهارات مع نساء وفتيات أخريات. خديجة هاشم موظفة بوزارة المالية في جنوب دارفور ومديرة مركز التدريب التعاوني بالوزارة أعادت داخل المعسكر تجربة كانت قد بدتها من قبل في مدينة نيالة. خديجة أسست فصل للتدريب المتكامل دربت من خلاله عدد من النساء والفتيات في مجالات مختلفة, بينها صناعة المعجنات والصابون واللغة الإنجليزية والحاسوب والإعلام. خديجة شرحت لدبنجا كيف بدأت التجربة وما الذي تحاول أن تقدمه للنساء والفتيات داخل المعسكر.
5: السلام عليكم ورحمة الله. أنا خديجة هاشم إبراهيم, موظفة في وزارة المالية, مدير مركز تنمية وتدريب التعاونيين ولاية جنوب دارفور. حاليا لاجئة ما قبل الحرب طبعا, حاليا لاجئة في دولة تشاد, معسكرات شرقي تشاد. نسبة لظروف الحرب والتدهور الاقتصادي الحاصل, حقيقة طبعا الناس فقدت كل ما تملك. الحمد لله أنا عندي مركز للتدريب اسمه المتكامل للتدريب وتنمية القدرات البشرية. المركز مؤسس بدري يمكن 2017, اشتغلت عليه كثير في السودان, لكن بعد ظروف الحرب جيت به وجيت هنا تشاد. في الفترة الأولى حقيقة ما فكرت, ما بعد ذلك ذكرت موضوع المركز وافتتحته وباشر نشاطه بندرب في المجالات الطبية, التمريض, الإسعافات الأولية, الصيدلة, المختبرات. عندنا تدريب في الحنة, في الأعمال اليدوية, في الإعلام اشتغلنا فيه في نيالة ما قبل اللجوء, وعسى الحمد لله مباشر نشاطه. يعني الدخل ما زي ما كان قبل الحرب, لكن نقول الحمد لله دي الحاجة اللي قدرنا ان الواحد فيها يعتمد على نفسه ويقدر يعني يسد ولو جزء بسيط من حاجاته. فاليد الأولية أفضل من اليد السفلى, وأنا من دعاة الاعتماد على الذات, وعشان كده من هنا بدعو كل السيدات بل كل المجتمع إن نحن نعتمد على ذاتنا في حاجاتنا. اللي بتديه لنا المنظمات ممكن يكون إضافة, ممكن يكون إضافة, لكن لازم أنت تكون عندك يعني ما تملك. ومن لا يملك قوت يومه لا يملك قراره, ونحن ما دارين زول يتحكم فينا ولا يسيطر فينا عبر لأنه هو يمدنا بقوته وهكذا. عشان كده من هنا نحن بنطالب المجتمع إنه الناس تعتمد على نفسها وتتشكل في حاجات كثيرة عشان إنها تقدر توفر احتياجاتها الخاصة. بالنسبة لي في المركز عندي كثير من الإشكالات والتحديات, لكن بإذن الله يعني لو لقينا جهات اتعاونت معانا إن شاء الله ممكن الحاجات دي كلها تتذلل وتتيسر. شكرا ومقدرة لكم.
1: وإذا كان التدريب وسيلة لاكتساب مهارات جديدة, فإن التعلم أيضا يظل واحد من أكبر التحديات التي تواجه الأسر في ظروف اللجوء. وهنا نلتقي بأمل وهي معلمة اختارت أن تواصل رسالتها رغم الظروف الصعبة. أسست أمل فصلا مدرسيا يضم مرحلتي الروضة والابتدائي, تحاول من خلاله مساعدة الأطفال على مواصلة تعليمهم رغم محدودية الإمكانيات. أمل تحدثت لدبنجا عن تجربتها مع الأطفال وعن التحديات التي تواجه استمرار الفصل الدراسي.
6: معكم أمل إبراهيم جبريل, لاجئة سودانية في معسكر طوقي. ونسبة لظروف الحرب والله واجهتنا مشاكل كثيرة, لكن الحيط والحمد لله هسي افتكرت انه نفتح مدرسة عمل بنات من روضة هسي لهيدا ابتدائية وداري المساعدات. وانا كنت طالبة جامعية في جامعة الدين كلية الدعوة ودراسات اسلامية تخصص دراسات. شكرا لكم.
1: ومن التعليم ننتقل للصناعات اليدوية حيث وجدت كلتوم في مهاراتها وسيلة أخرى للعمل والإنتاج. أنشأت كلتوم مشغل صغير بتنتج فيه الطواقي والمناديل والهبابات، إلى جانب أعمال أخرى تستفيد في بعضها من المخلفات البلاستيكية. كلتوم تحدثت لتبنكا عن المنتجات التي تصنعها وكيف تحاول الاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل المعسكر.
7: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، لما الاسم كلتوم قميص علي في معسكر دقي لاجية سودانية العالم فعلا في معسكر دقي، يعني ما يندمج زر داخل، لكن شغالة في مندي أعمال يدوية، نشتغل مثلا جداعات وفوات مناديل، يعني شغال أي حاجة يعني عشان دار نساعد بها وعشان نربي بها، يعني ما في حاجة تانية، دار مساعدة من جهات المعنية إن شاء الله. يعني شكرا.
1: تجارب مختلفة بدت من متجر صغير وراكوبة أمام خيمة ومعجنات ومشغولات يدوية، ووصلت إلى التدريب والتعليم، لكن يجمع بين هذه التجارب هدف واحد والبحث عن وسيلة للحياة وسط ظروف اللجوء ومساندة الأسر والحفاظ على القدرة على العمل والإنتاج.
8: معكم حنان صالح أحمد موسى من السودان، علينا لاجهة في الدقة. والله عندي فكرة، بس يعني عندي شغل بسيطة كده، قاعد أجيب حنة محلبية عطور، يعني حياة البسيطة كده من السوق، وقاعد أشتري للنساوين والبنات، يعني حاجة بسيطة كده، يعني ما على ذاك يعني أي، ودايرين مساعدة بيقفوا معانا طوالي. أي خلي منظمات بيدينا بنرفع رأس المال.
9: اسمي الشريف الله أحمد، عندي الحمامة الأدوية، عندي الحبابات وبوغ البراتيل وأي حاجة نعمل، والمهم رسمات ما عندي، أشوف الحاول لي برضو شوف لي رسمات شوية ونسيت أخذناه.
1: رغم كل المحاولات دي بتظل الحريب هي الهم الأكبر، وتبغى أمنية العودة للسودان حاضرة في أحاديث كثير من النساء والفتيات. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج كندكات وميارم. شكرا لكل النساء شاركونا تجاربهم وأصواتهم، وشكرا لكم مستمعات ومستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة. تحيات الفريق العامل، وتحياتي أنا سارة تاج السر، وإلى اللقاء.

كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

أعزائي المستمعين، السلام عليكم وأحييكم، أقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 9 سبتمبر 2026. أبدوها بالعناوين.

0: القوى المشتركة تولي السيطرة على منطقة كبش النور بشمال كردفان. أحداث شقب في معسكر كلمة في جنوب دارفور وحرق مقر إدارة وظهور جديد للكوليرا في غرب كردفان. الجفاف يحدد الموسم الزراعي في شرق دارفور وجنوب كردفان وتحذيرات من فشل الموسم الزراعي في القضارف. قوى ميثاق القاهرة تشدد على أولوية وقف الحرب ورفض حوار البرهان، ووفد القماسية يواصل زيارته إلى الخرطوم. تفاصيل النشرة براديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. أعلنت مصادر بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أن قوات الدعم السريع استحدثت بطائرة مسيرة كلية العلوم التنموية في الساعات الأولى من صباح اليوم. وأوضحت المصادر أن الاستهداف أسفر عن مقتل الخفير الكلية، ويأتي هذا الاستهداف بعد ساعات من هجوم بمسيرات استهدف مروابة وأسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة العشرات. ومن جهة ثانية أعلنت القوى المشتركة لحركات المسلحة الثلاثة السيطرة على منطقة كبش النور في محلية جبرة الشيخ في شمال كردفان يوم الثلاثاء. ويأتي هذا التطور بعد سيطرة الجيش على منطقة حمرة الوز بشمال كردفان. وأضاف أحد جنود القوى المشتركة في هذا الخصوص:
1: تسجيل دخول منطقة كبش النور بالنجاة يوم 13 ديسمبر 2026، جوا خالص ما ينوم، الضج جواه فوق.
0: شهد معسكر كلمة للنازحين بولاية جنوب دارفور الثلاثاء أحداث شقب وحرقة بمقر إدارة المعسكر بعد مقتل أحد النازحين. وقال إسحاق محمد عبدالله رئيس معسكر كلمة لراديو دبنجا أن الأحداث نتجت عن مقتل أحد النازحين الشباب 20 عاما في مشاجرة مع شاب آخر خارج المعسكر. وأفاد بأن ذوي القتيل احتشدوا بعادات كبيرة أمام مقر الإدارة من أجل استلام القاتل الذي احتجزته الإدارة. وذكر أنهم عمدوا إلى تحطيم مقر الإدارة وحرقه قبل أن يعود الحدو إلى المعسكر. وأدى إسحاق جميع النازحين للاستماع لصوت الحكمة والعقل وعدم أخذ الحقوق باليد وترك العدالة تأخذ مجراها. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وبعد ذلك يوقف معنا لنا إدارة والله خلينا المكتب دو وخشوا وكسروا، وبعد ذلك يتحرقوا فاتوا على بردو غير دارين يارقوا مع المناسق الآن بردو وآتي هو كمان هدوم والحمد لله آتي ودي تمام ما في كلام. يعني عندنا زول وايد داق وزول وايد اللي كان عمله مشاجرة المتهم بتوى زمانة.
0: من جهته قال آدم رجال الناطق باسم منسقية النازحين واللاجئين إن الأوضاع تصاعدت داخل معسكر كلمة بعد وقوع الحادث الجنائي خارج المعسكر نتيجة تحريض بعض الأطراف، مما أدى إلى مقتل شابين وإصابة آخر وإحراق مبنى الإدارة بالمعسكر. ويتهم الجهات قال إنها مرتبطة بالاستخبارات العسكرية والحكومة في بورسودان بمحاولة استغلال الحادثة لاقتيال القادة، داعيا النازحين إلى التحلي باليقظة والمسؤولية وأذن الإنجرار الرابع وصفه بمحاولات التشويه أو الاستقلال. قال المحامي عبد الباسط محمد عضو هيئة محامي دارفور إن الجلسة التي عقدت يوم أمس كانت الأولى من نوعها في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية التي تعقد للنظر في تعويضات الضحايا بعد صدور حكم الإدانة بحق علي كوشيب. وقال عقب مشاركته في الجلسة لراديو دبنجا إن الجلسة بحثت التعويضات والعودة الطوعية وإعادة تأهيل الضحايا، مبينا أن المحكمة ستقرر التدابير المناسبة بناء على هذه المذكرات والمقترحات. وأشار إلى أن الحديث يميل نحو التعويض الجماعي. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: عودة النازحين واللاجئين لأماكنهم الأصلية يجب أن يكون جزء من الحكم نفسه وجزء من برامج التعويضات، وبرضو مسائل متعلقة بكيفية إعادة تأهيل الضحايا، إعادة تأهيل بشكل خاص ضحايا العنف الجنسي في مناطق زي بندسي ومناطق زي موجر.
0: أعلنت مصادر طبية في ولاية غرب كردفان أن تسجيل نحو 70 إصابة بالكوليرا و16 حالة وفاة في عدد من قرى محلية الوضية في مساء الأول من سبتمبر، فيما أعلنت وزارة الصحة في تأسيس تسجيل 104 إصابات و10 وفيات في البؤرة الجديدة التي ظهرت بالولاية منذ مطلع سبتمبر. وقالت المصادر الطبية لراديو دبنجا أن الحالات المسجلة حتى مساء الثلاثاء بلغ نحو 70 حالة إصابة من بينها 16 حالة وفاة، في مؤشر على خطورة التفشي وسرعة انتشاره في المنطقة. أقر الدكتور علاء الدين نجد وزير الصحة في المناطق الخاضعة لسيطرة التعسيس بظهور بؤر جديدة للكوليرا منذ بداية سبتمبر الجاري.

0: في محلية الوضية في غرب كردفان بعد انهسار شديد للوباء خلال الفترة الماضية. وقال النقد إن الإمدادات الطبية وصلت إلى مناطق في غرب كردفان من بينها الفولة والنهود، وإن الفرق الصحية العاملة في الولاية تواصل التعاون مع البؤر وإرسال فرق إضافية إلى المناطق التي يظهر فيها نقص في الكوادر أو الخدمات بهدف السيطرة على الوباء. وأكد النقد وصول لقاحات الكوليرا وبدء حملة واسعة للتطعيم في محليات النهود والفولة وودبندا ومناطق أخرى تشهد ظهور الحالات، مشيرا إلى أن العدد المستهدف بالحملة يبلغ 675,315 شخصا. حذر مزارعون من فشل الموسم الزراعي الحالي في ولاية القضارف بسبب شح الأمطار وتأخر الخريف. وقال مزارع حسن أحمد حسن من منطقة قلع النهل بولاية القضارف لراديو دبنجا إن الموسم الزراعي عانى من الإشكاليات المتكررة نفسها مثل التمويل، ولكن الأخطر خطورة أن معدلات هطول الأمطار هذا العام أقل من العوام الثلاثة الماضية، مشيرا إلى تأخر الخريف وشح الأمطار وتذبذبها وحول المساحات المزروعة هذا الموسم. أكد المزارع حسن أن هناك زيادة في المساحات المزروعة حيث تم زراعة جميع الأراضي رغم الإشكاليات المتعلقة بندرة الوقود وصعوبات التحضير. وأضاف في هذا الخصوص:
1: منطقة قلع النحل عانت يعني كما غيرها من المناطق، عانت من قلة الأمطار وتأخر الخريف بعض الشيء، لكن الحمد لله في 72 ساعة الفارت دي في أكثر من محل جاءت مطر، من ضمنها منطقة قلع النحل والمنطقة الجنوبية منها جاءت أمطار شح حقيقي. يعني لو ما جاءتنا مطرتين في الأيام الجاية دي نحن مهددين بفشل الموسم الزراعي.
0: وفي دارفور حذرت منظمة كيان لتمكين المرأة من تدهور الأمن الغذائي والإنساني في ولاية الشرق دارفور، وقالت إن تقديرات مجتمعية أولية تشير إلى أن نجاح الموسم الزراعي في بعض المناطق التي شملتها الرصد قد لا تتجاوز 25% من المساحات المزروعة بعد فترات انهباس الأمطار قدرت بنحو 35 يوما خلال الصبنة الأولى و30 يوما خلال الصبنة الثانية. وقالت المنظمة في نداء عاجل إن نقص المياه والكلى أدى إلى هذال ونفوق بعض الدواب التي تعتمد عليها الأسر في التنقل ونقل المياه وقضاء احتياجاتها اليومية، وهو يضاعف الأعباء الواقعة على النساء والفتيات. تشهد الأسواق في مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان ارتفاعا طفيفا في أسعار السلع الاستهلاكية، وأذى مواطنون في إفادة لراديو دبنجا الارتفاع إلى ردادة الطرق وارتفاع سعر الدولار، فيما لا يزال الوضع الاقتصادي رغم الارتفاعات الأخيرة أفضل من السابق. وأوضح أن الخريف لهذا العام سجل أدنى نسبة هطول الأمطار خلال 20 عاما ماضية. ومن جهة أخرى كشف المواطنون في كادوغلي أن فتح المدارس أبوابها في ظروف وصفها المواطنون بالصعبة في ظل تردي البيئة المدرسية ونقص التجهيزات الأساسية. قال الصحفي أيمن محمود أن خدمة تطبيق بنك التابع لبنك الخرطوم ما زالت تواجه صعوبات تقنية في التحويلات المالية. وأضاف لراديو دبنجا إن المواطن السوداني أصبح يتخير أوقاتا بعينها في الصباح الباكر أو الليل لإنهاء معاملاته، مشيرا إلى اتجاه بعض المواطنين للاستعانة بالهواتف من فئات الآيفون لفتح التطبيق. وأوضح أن مستخدمي التطبيق يتعرضون للإحراج حال شراء المستلزمات الغذائية أو دفع فواتير الخدمات أو تذاكر المواصلات الداخلية والخارجية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: ما تزال الصعوبات تواجه تطبيق بنكك الذي يعتمد عليه قطاع كبير من المجتمع حال مسايرة مهامهم الحياتية والتجارية. وأحدث تدني خدمة بنكك كثير إحراج لمستخدمي التطبيق حال شراء المستلزمات الغذائية أو دفع فواتير الخدمات أو تذاكر المواصلات الداخلية والخارجية، ويعتزم عدد لا يستهان به من السودانيين لتوديع تطبيق بنكك والاتجاه للاستعانة بتطبيقات مالية أخرى يرون فيها السلاسة واليسر.
0: وصل وفد المجموعة الخماسية الاتحاد الأفريقي إيجاد جامعة الدول العربية الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى الخرطوم في زيارة تستغرق 3 أيام لإجراء مشاورات مباشرة مع الأطراف السودانية بهدف الاستماع لتقييمات الوضع الراهن ومشاركة رؤيتها لبناء مسار سياسي شامل يقود لحكومة مدنية ديمقراطية. وقال المحلل السياسي والكاتب الصحفي رئيس تحرير مجلد أفق عثمان فضل الله إن هذه الزيارة تعد استكشافية لبحث تطورات الأزمة مع مختلف الأطراف الوقوف ميدانيا على الأوضاع ومقاولة متخذي القرار. وأضاف فضل الله لراديو دبنجا في هذا الخصوص.
3: باعتبار أنه الكثير من اللقاءات السابقة قد يكون المتابع لها بيجد أنه هناك عرقلة، يعني إذا نظرنا للقاء الأول أو اللقاء الثاني بعض القيادات المحسوبة على البرهان تحديدا بتسهب لخلق بعض المشاكل وعرقلة مسار الخماسية، وبالتالي أظن أنه من الأوفق أن تستمع الآلية للبرهان شخصيا ولقيادات المسيطرة على السلطة وده قرار الدولة.
0: أصدرت قوى ميثاق القاهرة بيان قيادي من العاصمة المصرية القاهرة أكدت فيه أن وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية ممثلان الأولوية الوطنية القصوى للتصدي لتداعيات النزاع الممتد منذ 15 أبريل 2023، وحذر البيان من انهيار الاقتصاد الشامل والضغوط المعيشية الحادة على المواطنين، معتبرا أن دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان للحوار السوداني السوداني لا تقدم حلا حقيقيا بل تهدف لإطفاء الشرعية على سلطة الأمر الواقع. وقال القيادي بقوة إعلان القاهرة المصباح أحمد لراديو دبنجا في هذا الخصوص.
4: وهو في تقدير تفعيل للعمل السياسي وليس مسارا موازيا كما أسلفت، ولكنه مسار يدعم ويتكامل مع القوى السياسية المجتمعة إذا كانت في نيروبي عبر إعلان المبادئ، وداعم لموقف القوى المدنية صمت.
0: وحول شروط العملية السياسية الجادة من حيث الاستقلالية والتكافؤ والشمول، قالت الشبكة في بيان أن الحوار الموجه إلى القوى الداعمة للجيش يجري في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الإنسانية، مشيرة إلى أن هيمنة طرف عسكري على العملية السياسية قد تكرس موازين القوى التي أفرزتها الحرب وتمنح شرعية للأمر الواقع. وانتقدت الشبكة تحميش القوى المدنية والمجتمعية خاصة الشباب والنساء والنازحين واللاجئين، كما حذرت من إتاحة المجال أمام المؤتمر الوطني وحركة الإسلامية للعودة إلى المشهد السياسي. توقع مدير مشروع الفكرة الديمقراطي ورئيس تحرير مجلة الحداثة شمس الدين ضوء البيت أن تعرقل روسيا أو الصين مشروع القرار الخاص بتوسيع حظر الأسلحة في السودان ليشمل كافة أرجاء البلاد بدلا من دارفور فقط. وقال راديو دبنجا إن القرار لن يحصل على موافقة 9 أصوات المطلوبة من أجل تمريره حتى إذا امتنعت أي دولة من استخدام حق النقد الفيتو، ولم يستبعد أن تقف روسيا ضد قرار توسيع حظر السلاح ليشمل كافة أنحاء السودان بدلا من أن كان محصورا في دارفور. وأضاف في هذا الخصوص:
5: من المفهوم جدا أن لا يصدر أي قرار أو أن تقف على الأقل روسيا أو الصين في مواجهة هذا القرار، أو أن لا يحصل على 9 أصوات المطلوبة من أجل تمريره حتى إذا امتنعت أي دولة من إنه استخدام حق الفيتو. لكن المتوقع من سجل مجلس الأمن في التعامل مع القضية السودانية أنه روسيا ستقف ضد هذا القرار، ستقف ضد قرار توسيع الحظر ليشمل كافة أنحاء السودان.
0: شك مواطنون في ميناء عثمان دقنة بمدينة السواكم من تكدس البضائع وتأخر تخليص المعاملات محملين مدير إدارة الجمارك بالمنفذ المسؤولية، مناشدين وزير الداخلية ومدير عام شرطة الجمارك للتدخل العاجل. وقال نوري محمد عمر من شباب سواكل لراديو دبنجا إنهم يطالبون بإقالة مدير جمارك ميناء عثمان دقنة الذي اتهمته ممارسة احتكار العمل والصلاحيات، واتهم مدير الجمارك والمكتب التنفيذي التابع له بالتعامل بالازدواجية ودون مهنية بين جمهور المتعاملين. وأضاف في هذا الخصوص:
6: في تقدس داخل مكتب المدير ده بيوضح انه يا اخي في خلل مفروض الإدارة العليا تعاين له. الشيء الثاني نضيف انه المكتب التنفيذي الموجود مكتب تنفيذي غير مهني، ومكتب تنفيذي ما قاعد يشتغل بمهنية زي ما برضو السيد المدير في حد نفسه برضو قاعد يشتغل في بخياره فوجوز بين المجتمعات، بيشتغل للدار يشتغل له ويرفض للدار يرفض له، وبأمانة هو تفاصيل التخفيضات والإنزالات والحاجات دي هي واقفة أصلا من إدارة الجمارك. والسيد المدير بصلاحيته الشخصية وبتجاوزاته الشخصية لقرار الجمارك السودانية يعني خزينة الدولة وزارة المالية قاعد يخفض للدار يخفض وقاعد يرفض للدار يرفض، والحاجة دي عملت يعني اشكالات كثيره في سواكن، منها انه الناس بقت بتشوف انه في يعني في المعامله فرز.
0: اعتقلت السلطات المصرية رئيس تحرير الصحيفة السوداني أوطاف محمد مختار الثلاثاء دون الإفصاح من مكانه وسبب اعتقاله، وطلبت جهات حقوقية وإعلامية بالإفصاح الفوري عن مكان احتجازه وضمان سلامته ومتابعة قضيته على أعلى المستويات الرسمية. وأدان المركز السوداني لحقوق الإنسان وحرية الإعلام حادثة الاحتجاز وعارب عن قلقه البالغ إذا مصير مختار وظروف احتجازه. الخبر الأخير في النشرة: نفذ تجار السوق الرئيسي في مدينة الشندي بولاية نهر النيل إضرابنا اليوم بإغلاق جميع المتاجر احتجاجا على زيادة الجبايات والرسوم المحلية. وأفاد التجار أن الإضراب نفذ بشكل كامل اليوم في سوق مدينة الشندي. وفي ذات السياق نفذ التجار بمدينة النوراب بولاية نهر النيل إضرابا بسوق المدينة يوم الثلاثاء احتجاجا على فرض ضرائب قالوا إنها مرتفعة، وأدى الإضراب إلى شل الحركة التجارية في شمال محلية المتمة. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى قصص.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان عبر أثير راديو دبنجا، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. يعيش المشهد الاقتصادي حالة من الاضطراب المتصاعد تتجسد في الارتفاع القياسي لأسعار الصرف والذهب وسط تساؤلات جوهرية حول نجاعة القرارات الأخيرة الصادرة من السلطة التنفيذية. جاءت سياسة بنك السودان المركزي بالسماح للمصارف بتحرير سعر الصرف وشراء حصائل الصادر كإجراء يستهدف استقطاب النقد الأجنبي للقنوات الرسمية، إلا أنه التقييم الميداني يشير لنتيجة عكسية، فتحولت بعض البنوك لمنافس ومضارب في السوق الموازية، وده الأشعل صباغ التنافس المحموم وساهم في ارتفاع سعر العملات إلى مستويات يعني غير مسبوقة. التدهور ده ما وقف في الحد ده، بل انعكس مباشرة في صورة موجات غلاء طالت السلع الاستهلاكية الضرورية وأثقلت كاهل المواطن في معيشته اليومية، على الرغم من التحرك الحكومي الأخير برئاسة رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس وتشكيله للجنة عليا لضبط الأسواق وتوعده بملاحقة المضاربين، ووقفت عاجزة عن إيقاف الزحف المستمر للدولار. للعبور على الاختلالات الهيكلية في سوق الصرف والأسباب الحقيقية وراء فشل كبح جمح المضاربات، يسعدنا في راديو دبنجا وعبر برنامج ملفات سودانية أن نستضيف الخبير الاقتصادي ورئيس التحرير صحيفة إلاف الاقتصادية دكتور خالد التجاني.
3: السلام عليكم يا أستاذ.
2: طيب دائما دكتور خالد التجاني، وأنت متابع للمشهد الاقتصادي، يعني إحنا نشهد اليومين ده لأنه الوضع الاقتصادي ماشي متدهور جدا وما في أي فوق للحل، يعني أنت لو لاحظت القفزة العالية وفي ارتفاع سعر الدولار المتصاعد والمستمر بشكل يومي مع ارتباطه بارتفاع سعر الذهب وانعكاس الكلام ده كله على معاش الناس وارتفاع سعر السلع الاستهلاكية الضرورية، وبالتالي أصبح الاقتصاد السوداني متدهور جدا ومنهار تماما يعني. والحكومة بهنا يعني يمكن مشغولة بالحرب أو بتبرر بأنه البلد في حالة حرب، فهل إحنا يعني يبدو أنه ما في مخرج من الأزمة وما في معالجات وما في سياسات واضحة، فهل هي أزمة حرب ولا هي أزمة إدارة برأيك؟ يعني
3: السؤال حقيقة يعني هل المشكلة هي فعلا سعر الصرف نفسه، يعني هل هو المرض أم هو مجرد عرض؟ كما هو معلوم يعني انه في النهايه في عوامل مختلفه واسباب مختلفه هي اللي بتحدد سعر صرف العمله الوطنيه، وبالتالي هي اقرب لان تكون يعني عرض من انها هي تكون المرض نفسه، وبالتالي هي يعني مؤشر بيدل على حاله الاداء الاقتصادي في الدوله عموما الى اي مدى هو في حاله يعني جيده في حاله يعني سيئه او كيف كان الحال. ولكن يعني سعر الصرف وحده هو ليس يعني من يحدده، بالتالي هو نتيجة وليس سبب فيما هو موجود. وكما هو معلوم انه موضوع سعر الصرف السوداني ده يعني طبعا هو الاكثر تداولا يعني في التعبير عن وضع الاقتصاد السوداني، واصبح هو المؤشر يعني لقياس الاداء منذ اواخر السبعينات، يعني من 78 لما كان يعني كما يقال يعني الجنيه الدولار كان ب 28 قرش، يعني حد ما وصلنا هذه المرحله الان فوق اطلع الدولار عمليا الان بيسميه 7000، وطبعا لما نذكر يعني الارقام الاصفار المسحوبه يعني معناته انه دولار اليوم يعني هو ما يعادل 7 مليون جنيه سوداني. أريح حل. طبعا هناك يعني فبالتالي المعلوم انه هناك في يعني مؤشرات كلية يعني كما تعرف يعني في الاقتصاد يعني باعتبار انها هي بتحدد يعني ما يسمى بمؤشرات الاقتصاد الكلي، والمؤشرات دي في النهاية الأداء بتاعها يعني متناغم، فلازم كلها مع بعض هي بتعبر عن يعني عناصر العلاقة المتحركة يعني في دارة الطلب الكلي ولا إدارة الـ يعني. فبالتالي أهم المؤشرات الاقتصادية الكلية هي يعني بيسموها العناصر المتغيرة، أو اللي هي فيها شنو؟ فيها معدلات التضخم، معدلات التضخم دي طوالي مربوط بها سعر الصرف، وبرضو موقف الحساب الخارجي وميزان المدفوعات، وكذلك الموازنة الحساب الداخلي للموازنة إذا كانت فيها عجز أو لا، وكذلك المعدل بتاع النمو. وبالتالي يعني الأدنى كده، وبالتالي على الحساب الجاري اللي هو يعني الميزان التجاري بتاعك وكافة ميزان المدفوعات. وطبعا واحدة من أسباب التضخم اللي هو غالبا يعني هي اللي هي زيادة العرض في النقود، معناته إنه في عجز في الـ في الـ الـ في الموازنة، وبالتالي العجز ده إن الحكومة بتلجأ إلى يعني سده بطباعة النقود يعني. وطبعا هناك في معادلة معروفة يعني إنه والله يفترض إنه الحكومة ما تستدين من الجهاز المصرفي لسد عجز الموازنة ما لا يعني يتجاوز 15% فقط من الإيرادات بتاعتها اللي هي مقدرة في الموازنة. يعني إذا والله الموازنة هي تقديراتها إنها هي يعني إيرادات 100 مليون، يفترض إذا زاد سد العجز ما تأخذ وما قاعد ترجع القروش، بالتالي هناك تضخم كبير جدا نتيجة لأنه والله في طباعة النقود كثيرة، وقت النقود كثيرة دي تمشي لسد عند الموازنة وطبعا ما في مبالغ منها بترجع، بثالث الرقم تبقى معناته إنه شنو؟ إنه الدين العام بتاع الحكومة كبير، وده واحد من الأسباب اللي أدى إلى سعر تدني سعر سعر الصرف. فلذلك يعني ده واحد من الأسباب الأساسية جدا إنه زي ما كان في سيطرة على التضخم أو بصورة أدق على يعني السيولة الزايدة في العرض النقود في الاقتصاد نتيجة لطباعة العملة. أنا أعتقد إنه دي هتظل يعني كل الحكاية دي هتؤدي لأيسار يعني عكسي طبعا. وطبعا الحكاية دي عندها انعكاسات تانية يعني في العرض السلع والخدمات، لأنه في النهاية إنك أنت لما يكون الزيادة في متكررة متراكمة في سعر السلع والخدمات ده بيأثر على سلبا على القدرة التنافسية للصادر، أنت أصلا عندك مشكلة. دي مشكلة كمان التانية اللي هي يكون ده السبب الأول هو التضخم. القضية الثانية هي متعلقة بالاحتياطات البنك المركزي من العملة الصعبة بحيث انه هو يتدخل اذا حصل اي مضاربات ويثبتها. وطبعا ده بيتطلب انك انت لازم يكون عندك يعني الميزان التجاري او ميزان مدفوعات ككل يعني هو في احتياطات للبنك المركزي يمكن من التدخل لضبط ايقاع سعر العملة. وبالتالي طبعا يعني هسه مثلا اذا اخذنا بس هسه فقط النصف الاول من السنه دي، يعني الان العجز في الميزان التجاري بين يعني عدد الكميه المواد المستورده والمواد المصدره يعني اكثر قريب 4.5 مليار دولار. فده معناته انك انت في النهايه يعني البنك المركزي ما عنده احتياطات نقد كافي من اي نوع سواء كانت نقدا او كانت ذهب او غيره وغيره. وبالتالي ده سبب تاني لانك انت الميزان التجاري بتاعك مختل او متزان النظام بتاع المدفوعات بتاعتك مختل، وبالتالي ده معناته انك انت ما حتقدر يعني توفر عملة عشان تقدر تسيطر على سعر صرف العملة الوطنية. وطبعا دي طبعا في مشاكل كثيرة جدا معقدة متعلقة بحكاية انه قدراتك التنافسية للصادرات السودانية. طبعا للأسف الشديد السودان ظل تقريبا يعني ما بعد سنوات النفط يعني الفترة الوحيدة اللي كان فيها نوع من يعني ما الفائض في الميزان التجاري كان ايام تصدير النفط يعني في الفترة من 99 او من 2000 لحد 2011. لكن اول ما النفط يعني ذهب تلتينه الى جنوب السودان يعني السودان اصبح باستمرار في حالة بتاعة عجز في الميزان الخارجي وبستة المتوسط 6 مليار دولار يعني. فلذلك ظلت دائما باستمرار عملية التدهور في سعر الصرف هي يعني متكررة وماشية حتى اليوم.
2: دكتور خالد يعني وانت لازلت تتحدث في راديو دبنجا وعبر برامج ملفات السودانية. برضه عايزين توضح للمستمع الكريم يعني تقييمك لقرارات بنك السودان الأخيرة بالسماح للبنوك بشراء أو بتحديد سعر الصرف، بالتالي يعني بهدف إنه يستقطب العملة لداخل البنك، والسماح لها برضه بشراء حصائل الصادر. لكن القرارات دي يعني شهدنا بعدها طوالي حصلت يعني قفزة عالية في أسعار الدولار بصورة يعني غريبة جدا، ولا زال الدولار يواصل الصعود. فهل سياسات بنك السودان المركزي فشلت في الحد من تصاعد أزمة الدولار؟ برضه دكتور خالد، يعني الأزمة دي يعني دفعت رئيس الوزراء للدخول على الخط، على خط الأزمة بتشكيل لجنة وطنية لإدارة الاقتصاد، وبالتالي يعني تصريحاته بأنه في قرارات جديدة لملاحقة المضاربين ومعالجة الأزمة قريبا وكده. فتقييمك برضه للتشكيل اللجان دي شنو يعني ومدى نجاحها؟ يعني
3: بخصوص سياسات البنك المركزي، طبعا يفترض انه البنك المركزي لديه استقلالية يعني حسب القانون بتاعه، وبالتالي هذه الاستقلالية بتخليه انه في النهاية يكون حازم في تعامله ليس فقط مع القطاع الخاص والمصارف التجارية وغيرها، لكن حتى على الانفاق الحكومي يعني. وكما ذكرنا انه كنت في النهاية عندما انه البنك المركزي يتجاوز عن يعني عن الالتزام بقانون البنك الذي يمنع يعني انه السلطة تستلف اكثر من 15% من الايرادات بتاعات المتوقعة في الموازنة وردها في النصف الآخر من العام، حقيقة هذا هو يعني في نهاية البنك بقي يتحول إلى هو ذاته واحد من أسباب الأزمة، لأنه فقد استغلالته، وبالتالي أصبح هو يعني فقد ملبي يعني رغبات وطلبات الحكومة في الاستدانة بغير سند قانوني، بغير حسابات يعني اقتصادية مالية. وده في النهاية سبب أساسي جدا، لأنه والله التضخم في البلد يعني تصاعد مع الزيادة الكبيرة في السيولة في السوق، موقف بغياب سلع وخدمات منتجة جديدة، وبالتالي هذا أدى بسبب بوضوح جدا إلى أنه يكون في تضخم يعني. فلذلك أعتقد أن البنك المركزي مسؤول، ولا سياسات الحقيقة اللي قاعد يتكلم عنها البنك المركزي أنا أفتكر إنها هي يعني أيضا تتسم بعدم الثبات، يعني غير إنها هي مفترض الاستقلالية أيضا يعني ما يعني غير قادر حقيقة على ضبط الإيقاع وعلى يعني ما يمكن نسميه بنوع من الاستقرار في السياسات. وبالتالي نلاحظ في حالة كبيرة جدا في التخبط نتيجة يعني التراجع في السياسات وغيرها وغيرها. وبالتالي واضح جدا انه البنك المركزي لم يستطيع يعني السيطرة، الآن عندما نشوف انه يعني البنك المركزي اكثر اصدر من قرار منشور بخصوص المعاملات التي تتعلق بالنقد الأجنبي، وكذلك فيما يتعلق مثلا يعني أنه والله يعني غيت استيراد الوقود لصالح أطراف معينة باعتبار أنها هي مقتدرة حتى لا تخل، لو كان في اتهام لشركات في نظام المجموعات بأنها هي تسببت في يعني الرفع بالمضاربة في سعر الصرف. وطبعا الآن ثبت غير صحيح بدليل انه احتكر يعني استيراد الوقود لاربع او خمسة شركات، من اربع شركات حكومية شركتين خاصتين، والنتيجة انه والله يعني على مدار اكثر من شهرين بدل ان يستغل سعر الصرف يعني انهار بصورة اكبر او بدرجة يعني اكبر كثير جدا من المرات السابقة. وده معناته انك انت التشخيص بتاعك يعني خاطئ اللي ذكرته في يعني تقصف هذه المسألة. يعني المسألة الثالثة طبعا انا افتكر برضو بالنسبة للبنك المركزي انه هو يعني وده جزء من سياسة الحكومة فيما يتعلق انه ببناء احتياط فيما يتعلق بالذهب، هذا طبعا ملف مهم كبير جدا، وانا اعتقد انه الحكومة او السودان حتى في ظل هذه الحرب ليس مفلسا يعني ليس في وضع يعني سيء، بدليل حتى يعني التقارير الحكومية الرسمية تتكلم عن العام الماضي 2025 كان هناك يعني ما تحقق من إنتاج الذهب يعني المعلن رسميا يعني 70 طن، ولكن عندما تأتي إلى يعني التقارير الرسمية تشير إلى أنه تم تصدير 14.7 طن يعني عائدة كان في حدود 1.5 مليار. ولذلك يقفز السؤال، يعني إذا كان أنت من 70 طن صردت 15 طن في 55 طن أين ذهبت؟ طبعا يقال أنها تهريب، وخاصة أنه هذا يعني تعادل تقريبا 6 أو 7 لتمام. حتى كلام رئيس الوزراء نفسه قال أنه في فاقد 8 مليار دولار من صراد صادرات الذهب نتيجة للتهريب، ونعتقد أن الحكاية ليست تعلق بالتهريب والتهريب فقط. كويس، هنجي بعد ده. كويس ان احنا في الوضع الراهن الان، يعني ليه التدهور بهذه السرعة؟ يعني طبعا احنا البلد في حالة بتاعت الحرب، وبالتالي في اقتصاد حرب. اقتصاد الحرب معناته انه والله في انفاق كثير جدا على الاعمال العسكرية، وطبعا بسكر ضغط على الموازنة ودائر موارد، وبالتالي ده انه برضو واحد من الاسباب اللي تؤدي الى انه يعني توجه كثير جدا من موارد الحكومة الى الحرب، يعني على حساب الانتاج، وده بالتالي هيعقد اكثر من الوضع في السودان. والان يعني من بدأت الحرب حتى اليوم تقريبا يعني العملة السودانية فقدت 12 ضعف القيمة بتاعتها. يعني الحقيقة لما قامت الحرب تقريبا كان الدولار على 500 إلى 600 جنيه، الآن بيجينا بين 6 إلى 7 ألف جنيه. ولكن طبعا أنا في تقديري إنه المدى لا تتعلق فقط بالحرب، يعني أنا أعتقد إن الحكومة برضو عندها موارد أو حتى عندها إشكال في توجيه يعني السيولة الزايدة في الإنتاج، إنه والله يعني طباعة العملة يعني ايضا بتسهب لها كما يعرف بالتمويل، تمويل الموازنه بالعجز لقضايا عندها علاقه بالتنميه، لكن هنا بالعكس قاعده تنفق في اغراض استهلاكيه. وانا افتكر واضح جدا انه في اشكال القصه موضوع علاقه بسياسه البنك المركزي، بس طبعا عندنا الاسباب دي في اسباب اقتصاديه وفي اسباب سياسيه ونفسيه. الاسباب الاقتصاديه تكلمنا عنها قبل شويه، اما الاسباب السياسيه اللي هي استمرار الحرب طبعا ده بالتاكيد هيعمل عنده كلفه. المساله الثانيه ما هي السياسات الحكوميه؟ انا افتكر واحده من الاشكال واضح جدا انه في انفاق غير الانفاق العسكري، في انفاق كثير جدا على اداره الحكومه، وده واضح جدا الان يعني عندما تشهد انه كثير جدا من المؤسسات الحكومية الوزارة وغيرها بتتعامل كأن الوضع في ظل وضع طبيعي، وتريد أنه الإنفاق يكون كما هو كأنه بل ما فيها حرب. عموما أنا أعتقد أن واحدة من الإشكالات أيضا واقع فيها الحكومة كامل إدريس أنها يعني تقول تعيد أو تحاول إعادة اختراع العجلة، لأنها تلجأ لتشكيل لجان يعني وطبعا يعني لمواجهة هذه الأزمة. ونفس هذا النمط من تشكيل اللجان لمواجهة الأزمة الاقتصادية شاهدناه يعني في عهد الإنقاذ وكذلك في عهد الحكومة الانتقالية، والآن أيضا يتم تجريبه مرة أخرى. وطبعا إنه الفكرة إنه هذه اللجان طبعا حتى الآن يعني أنا حاولت أن أحصل اللجان التي يعني شكلتها حكومة كامل إدريس خلال السنة من عمرها تقريبا، يعني في اول ما جاءت عملت حاجه اسمها اللجنه الاقتصاديه، ثم ثاني سمعنا باللجنه الاقتصاديه اللي كان في شهر سبتمبر او اكتوبر 2025، ثم سمعنا باللجنه الاقتصاديه عليا في مارس او ابريل، والان في اغسطس هذا تم تشكيل ما يسمى باللجنه العليا الوطنيه او لحاجه زي اداره الاقتصاد الوطني. وطبعا ده نفتكر في عمليه بتاعه هروب من مواجهه الاستحقاقات الحقيقيه، صار ما في سبب اصلا لتشكيل اي لجان. هناك قرار 170، هذا قرار 170 هو يحدد لكل وزارة يعني إذا كانت في القطاعات المختلفة مهامها ودورها، وكذلك مثل الوزراء عنده لجان متخصصة بما فعلا التنمية الاقتصادية في وزراء القطاع الاقتصادي، وبالتالي يفترض هذه اللجان هي فعالة وقادرة أنها تقوم بعملها يعني. فلذلك اللجوء إلى يعني لجان طوارئ، أنا أفتكر هذه بس محاولة لإصارة وإرسال رسالة الرأي العام بأن نحن مهتمين بهذا الموضوع، ولكن ثبت تماما أن مثل هذه اللجان حقيقة لا تستطيع أن تعالج أو يعني تقدم، وهو دليل على أنه تنعقد لجنة ولجنة سمعنا لجنة بدها غير اللجان الأخرى، لجنة للكهرباء، لجنة للموسم الزراعي، وكل حاجات لم تنتج يعني. فلذلك عندما تعجز الدولة عن إدارة الحكم عن طريق المؤسسات يعني واضح جدا هناك في عجز، وبالتالي هي دي عملية بتاع الهروب من مواجهة الأسباب الحقيقية. أنا في تقديري إنه الأسباب الحقيقية الآن لسبب يعني تدهور الاقتصاد السوداني هو أنه الدولة يعني تدار بأكثر من وزارة مالية، أو بالأحرى بأنه في وزارات مالية أو في أطراف مختلفة في النظام في النهاية هي قادرة على أنها يعني تسيطر على بعض الموارد وبالتالي لا تدخل إلى خزينة الدولة يعني.
2: طيب نحن لحد هنا أصدقائنا مستمعين راديو دبنجة الأعزاء وصلنا لختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله ودمتم بخير.
1: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، نتناول فيها جلسة المحكمة الجنائية الدولية التي انعقدت يوم أمس الثلاثاء 8 من شهر تيزع الجاري، والتي كانت مخصصة للنظر في أمر تعويضات ضحايا الجرائم التي ارتكبها علي كوشيب، والتي بموجبها أدانته المحكمة الجنائية الدولية. ضيفنا في الحلقة اليوم هو المحامي عبد الباسط محمد، الذي شارك في الجلسة من ضمن ممثلي الضحايا بصفته كمحامي، وهو من أبناء منطقة وادي صالح بدارفور. مرحب بك أستاذ عبد الباسط. ابتداء ممكن تعرف لنا نفسك؟
2: أهلا وسهلا والسلام عليكم. شكرا راديو دبنجا، شكرا على التواصل، وبرضو على عكس ما يجري يعني في المحكمة ما يجري كذلك لأهلنا في دارفور وفي السودان كله. أنا عبد الباسط محمد، محامي، وأنا من وادي صالح، وللمرة الأولى أظهر أمام المحكمة الجنائية الدولية بصفتي الرسمية كمحامي سوداني ومن ذوي الضحايا. الجلسة نفسها هي كانت لأول مرة في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية تعقد جلسة بخصوص التعويضات. في كل الأحكام السابقة للمحكمة الجنائية الدولية لم تكن هنالك جلسات للاستماع للتعويضات الضحايا، لكن هذه المرة قررت المحكمة الجنائية الدولية إنها تعقد جلسة للاستماع وتتيح المساحة للضحايا وممثلين الضحايا القانونيين إنهم يقدموا مذكرات تحت مرافعة تساعد المحكمة في إنها تتخذ القرار المناسب للتقرير في التعويضات المفروض تمنح لضحايا علي كوشيب، اعتباره تم إدانته من قبل المحكمة الجنائية الدولية، بالتالي التعويضات ملزمة بالنسبة للصندوق الائتماني، وكذلك طبعا في الأساس للمجرم نفسه.
1: سمع أستاذ عبد الباسط، الجلسة بتاعت يوم أمس هل هي جاءت تلقائيا من قبل المحكمة هي التي حددت هذه الجلسة لتنظر في مسألة التعويضات، أم كانت بالطلب من أحد الأطراف؟
2: المحكمة قررت بنفسها وطلبت من الأطراف والمشاركين والممثلين الضحايا إنهم يقدموا مذكرات مرافعة مكتوبة وكذلك مذكرات شفوية أثناء الجلسة. ما تم أمس هي المذكرات الختامية الشفوية والمكتوبة، لكن من قبل طبعا تقدمنا نحن بمذكرات تفصيلية بالنيابة طبعا عن المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في السودان وخارج السودان طبعا، وهنالك طبعا أطراف أخرى يعني بما في ذلك طبعا المكتب بتاع المدعي العام، كذلك مكتب الممثلين الضحايا والصندوق الائتماني نفسه تقدم بمذكرات للمحكمة. دي في مجملها بتساعد المحكمة في إنها تتخذ القرار المناسب فيما يتعلق بالطاولة.
1: إذن أستاذ عبد الباسط، من هم المتواجدين في الجلسة يعني؟
2: طبعا بكل تأكيد المتواجدين في الجلسة الأطراف اللي هم المكتب بتاع المدعي العام كطرف أساسي ضد علي عبد الرحمن كوشيب اللي هو كان موجود في نفس الجلسة مع المحامي أو المدافع أو محامي الدفاع كطرف ثاني. في الجلسة دي تحديدا الصندوق الائتماني للضحايا بيكون هو الطرف الثالث، لأنه هو الصندوق المخصص والمعني بالتدخل وتنفيذ التعويضات في حالة إنه المدان لا يتمكن أو لا يقدر إنه يدفع التعويضات الكافية أو هو مفلس في حالة كوشيب مثلا، لأنه هو ذكر إنه هو مفلس أو ما عنده للمحكمة ما عنده الإمكان إنه يدفع التعويضات للضحايا، فبالتالي الصندوق الائتماني هو الطرف الثالث. المحكمة برضو سمحت لنا باعتبارنا بنظهر بالنيابة عن المنسقية العامة للنازحين واللاجئين كجسم من أكبر الأجسام اللي بتشمل النازحين واللاجئين داخل السودان وخارج السودان، بإنها برضو تقدم ملاحظات وتصورات النازحين لموضوع التعويضات وكيف انهم هم بيفتكروا انه التعويضات ممكن تكون. تقدمنا بمذكرة تفصيلية شاملة شملت آراء عدد كبير من الضحايا في معسكرات مختلفة جدا، وشملت برضو كذلك يعني آراءهم وتحفظاتهم وتصوراتهم بشكل مجمل يعني.
3: تمام أستاذ عبد الباسط، يعني شنو الموضوع، موضوع الجلسة امبارح اللي حددته المحكمة الجنائية اللي تحدثوا فيه الأطراف وقدموا فيه مذكرات؟
2: طيب، وطبعا لأنه في جزء من الجلسة كانت جلسات مغلقة، بالتالي أنا لا أستطيع أن أذكر كل ما دار في الجلسة في الجلسات المغلقة وما ذكرته المحكمة وما ذكره الأطراف، لأنه أنا ملزم اللوائح السلوك والضوابط بتاعت المحكمة الجنائية.
3: الجلسة المعلنة.
2: نعم، ما أستطيع قوله إنه كل الأطراف تجاوبت على أسئلة محددة مسبقا طرحتها المحكمة، وموضوعات تناول الأطراف وتصورات يعني سويقت يعني من الأطراف المشاركة في الجلسة لما يتعلق بمسائل العودة، عودة النازحين واللاجئين لأماكنهم الأصلية يجب أن يكون جزء من برامج التعويضات، وبرضو مسائل متعلقة بكيفية إعادة تأهيل الضحايا، إعادة تأهيل بشكل خاص ضحايا العنف الجنسي في مناطق زي بندسي ومناطق زي مجر، لأنه وفقا للحكم بتاع الإدانة الصدر إنه تم إدانة علي عبد الرحمن علي كوشيب بجرائم عنف جنسي في منطقة بندسي على وجه التحديد، فهنالك مثلا عدد كبير من الضحايا وضحايا العنف الجنسي من النساء وكذلك الأطفال، وكذلك الأطفال اللي تم إنجابهم نتائج لجرائم العنف الجنسي الواقعة، فبالتالي برضو يجب أن تكون هنالك تدابير محددة لكيفية مع إعادة تأهيلهم وكيفية يعني تطبيق برامج التعويضات عليهم. كانت في مقترحات من كل الأطراف المشاركة. بعد المحكمة هي بعد ذلك ممكن تقرر التدابير المناسبة. كل ما يمكن قوله الآن أنه هو المذكرات دي تساعد المحكمة على اتخاذ القرار المناسب.
3: أستاذ عبد الباسط، يعني نفهم من حديثك أن الجلسة كلها كانت بتتمحور حول تعويض ضحايا الجرائم اللي ارتكبها علي كوشيب، وأنه
2: بالضبط
3: في الجلسة المحكمة عايزة تعرف مقدرة علي كوشيب على تعويض الضحايا في حالة يفشل أو المحكمة تقتنع أنه مفلس، في جهات تانية هتقوم بتعويض الضحايا من ضمنها الصندوق الائتماني. يعني في الجلسة دي هل التمست أنه الزول اللي بيحس أنه هو الضحية ومتأكد أنه ضحية موجود في دارفور الآن أو موجود في شرق تشاد، كيف يصل المحكمة وكيف يسجل أنه ضحية ويقبلوه؟
2: يعني جزء من القرارات اللي ممكن تتخذها المحكمة مرتبطة بالموضوع ده نفسه. طبعا لا شك يعني كل المواطنين الموجودين في دارفور، أغلبية الموجودين في المناطق تحديدا محل الحكم، تضرروا بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، وهذا يعني واقع في الأسس القانونية بتاعت المحكمة، إنه المشاركين في الإجراءات بتاعت المحكمة هم بيكونوا المتنفعين الأول أو المستنفعين في الدرجة الأولى من قرارات المحكمة وكذلك من التعويضات، لكن نظرتنا نحن إنه كل المواطنين الموجودين في المكان المخصص أو المكان المحدد في الحكم تضرروا بشكل مباشر وبشكل غير مباشر، وكذلك الموجودين في مناطق أخرى، بخلاف المواطنين اللي كانوا موجودين في مناطق وادي صالح، المواطنين الموجودين في مناطق أخرى تعرضوا للضرر برضو من جرائم المجرم مدان عبد الرحمن علي كوشيب، لكن نظرتنا انه برضه المحكمه تنظر في كيف التعويضات نفسها تكون شامله وتغطي على الاقل يعني جزء كبير من الضحايا بقدر الامكان. طبعا من المستحيل محكمه تعوض كل المتضررين فرديا وجماعيا، دي حاجه صعبه جدا بغل امكانيات المحكمه وكذلك للتجربه وعمليا، لكن في كل الأحوال ننتظر قرار المحكمة إلى حين صدور المحكمة نحن نقدر نتوقع.
3: نعم، من حديثك فهمت أنه هي المحكمة معنية بجبر الأضرار، وجبر الأضرار ممكن يأخذ أشكال مختلفة. في حديثك أنت بتميل لأنه التعويض ممكن يأخذ الشكل بتاع التعويض الجماعي، لأنه الضحايا أعداد كبيرة جدا ومجتمعات بكاملة تأثرت من هذه القضية. سؤال، شنو المتاح وفق القانون في المحكمة الجنائية؟ الإمكانيات الواردة في مسألة التعويض بين الفردي وبين الجماعي؟
2: وطبعا في تحديات يعني مع الظرف الحاصل في السودان عموما وفي دارفور على وجه الخصوص، وبرضه التخوفات لا زالت قائمة، لكن الجرائم نفسها هي بتتكلم عن جرائم وقعت قبل 22 سنة من الآن. عدد كبير جدا من الضحايا في جزء توفوا وفي جزء اتنقلوا لأماكن أخرى من السودان وفي جزء خارج السودان في دول الجوار. على سبيل المثال تشاد معسكرات موجودة من العام 2004 و2005، وفي برضو كذلك ضحايا موجودين في دول أخرى وصل أوروبا وأمريكا، وهم كانوا برضو ضحايا بشكل مباشر من الجرائم اللي ارتكبها علي كوشيب. فبالتالي يعني المسألة بتاعت التعويضات هنا واسعة، المحكمة تنظر من الزوايا دي كلها، من الزوايا بتاعت الوضع القائم في دارفور الآن وكذلك الأوضاع النازحين الموجودين في دول مثل تشاد معسكرات بتاعت لاجئين، وكذلك الضحايا الموجودين خارج إفريقيا زي في دول الاتحاد الأوروبي وغيرها، وشاركوا طبعا برضو كانوا عندهم مساحة يشاركوا في الإجراءات ويملوا الاستمارات بتاعت المشاركة، فبالتالي برضو يجب أنه يتم اعتبار مشاركتهم. فدي كلها زوايا احنا وضحناها للمحكمة بشكل يعني واضح جديد، وساعدنا المحكمة في أنها تنظر من الزوايا المختلفة دي، بحيث أنه هيساعد في اتخاذ القرار على ضوء. بعد ذلك ممكن المحكمة تقرر تدابير مخصصة لكل فئة من الفئات دي، إذا كان الفئة الخاصة زي الضحايا بتاع العنف الجنسي من النساء والأطفال، من النساء والفتيات والأطفال برضو، والفئة برضو اللي هي موجودة خارج السودان والموجودة في دول اللجوء زي تشاد على سبيل المثال، كيف أن يتم برضو التعامل معهم والتواصل معهم. دي برضو من التدابير الممكن المحكمة تتخذها بناء على القرار.
3: سمع أستاذ، كل اللي بيسمعونا يعني من الضحايا الآن في بالهم سؤال واحد: كيف أسجل وكيف أوصل صوتي عشان أعتمد داخل المحكمة إني من الضحايا؟ في ناس سجلوا أثناء المحكمة، ديل معلوماتهم موجودة داخل المحكمة، لكن الشخص الحسي موجود في معسكرات شرق تشاد أو موجود في دارفور وهو ضحية لواحدة من الجرائم اللي ارتكبها علي كوشيب، عايز يصل يسجل يعتبروه واحد من الضحايا، الطرق شنو ممكن يتخذها؟
2: أفتكر أنه هو الاستمارات نفسها الخاصة بالمشاركة كانت في مع بدايات المحاكمة في العام 2021، لكن حاليا المحكمة عندها علم بأماكن تواجد النازحين واللاجئين، وكذلك عندها مقدرة على التواصل، وبشكل خاص أقصد الصندوق الائتماني للضحايا، وأفتكر أنه ربما يكون عندهم برضو تواصل يعني مع نقاط التواصل محددة. ما أقدر أتكلم من نيابة عن الصندوق الائتماني، لكن بشكل أساسي المحكمة عندها علم وتستطيع أن تصل ما يمكن وصولهم من الضحايا، بالتالي الاستماع اليوم واعتبار مثلا طلباتهم واعتبار تخوفاتهم وشمولهم بالمسألة بتاعت التعويضات.
3: أستاذ عبد الباسط، يعني قبل ما نودعك، بصفتك محامي كنت ممثل للضحايا في جلسة المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بتقدير التعويضات والنظر في مسألة التعويضات لضحايا جرائم علي كوشيب، كلمة أخيرة للضحايا ماذا تقول؟
2: أقول للضحايا إنه الحق حينتصر مهما طال الزمن، وقضية كوشيب نموذج لإنه العدالة حتنتصر في يوم من الأيام إذا وجدت الجهد الكافي والالتزام الكافي والعمل الشاق والعمل المستمر للوصول للعدالة. وأتمنى إنه كلنا كسودانيين نستمر في البحث عن العدالة في أي مكان وأي زمان، ولا نتوقف عن نصرة المظلوم وإنصاف الضحايا، لأنه بدون عدالة لا يمكن أن يكون هنالك استقرار، بالتالي لا يمكن أن يكون هنالك سلام.
3: أستاذ عبد الباسط المحامي، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجة.
2: شكرا جزيلا.

أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 9 سبتمبر 2026. أبدوها بالعناوين. مقتل شخص في هجوم بطائرة مسيرة على أبيض، والقوى المشتركة تولي السيطرة على منطقة كبش النور بشمال كردفان. أحداث شغب في معسكر كلمة في جنوب دارفور وحرق مقر الإدارة، وظهور جديد للكوليرا في غرب كردفان. الجفاف يحدد الموسم الزراعي في شرق دارفور وجنوب كردفان، وتحذيرات من فشل الموسم الزراعي في القضارف. قوى ميثاق القاهرة تشدد على أولوية وقف الحرب ورفض حوار البرهان، ووفد القماسية يواصل زيارته إلى الخرطوم. تفاصيل النشرة براديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. أعلنت مصادر بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أن قوات الدعم السريع استحدثت بطائرة مسيرة كلية العلوم التنموية في الساعات الأولى من صباح اليوم. وأوضحت المصادر أن الاستهداف أسفر عن مقتل خفير الكلية، ويأتي هذا الاستهداف بعد ساعات من هجوم بمسيرات استهدف مروابة وأسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة العشرات. ومن جهة ثانية أعلنت القوى المشتركة لحركات المسلحة الثلاثة السيطرة على منطقة كبش النور في محلية جبرة الشيخ في شمال كردفان.

0: حمرة الوزب بشمال كردفان. وأضاف أحد جنود القوى المشتركة في هذا الخصوص:
1: تسجيل دخول منطقة قباش النور بالنجاة يوم 13 ديسمبر 2026 جوا خالص ما ينوم الضج جواه فوق.
0: شهد معسكر كرمال النازحين بولاية جنوب دارفور الثلاثاء أحداث شغب وحرقة بمقر إدارة المعسكر بعد مقتل أحد النازحين. وقال إسحاق محمد عبد الله رئيس معسكر كلمة لراديو دبنغا أن الأحداث نتجت عن مقتل أحد النازحين الشباب 20 عاما في مشاجرة مع شاب آخر خارج المعسكر. وأفاد بأن ذوي القتيل احتشدوا بعادات كبيرة أمام مقر الإدارة من أجل استلام القاتل الذي احتجزته الإدارة. وذكر أنهم عمدوا إلى تحطيم مقر الإدارة وحرقه قبل أن يعود الحدو إلى المعسكر. وأدعى إسحاق جميع النازحين للاستماع لصوت الحكمة والعقل وعدم أخذ الحقوق باليد وترك العدالة تأخذ مجراها. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وبعد ذلك يوغ مانا لنا إدارة والله خلينا المكتب دو وخشوا وكسروا وبعد ذلك يوغ تحرقوا فاتوا على بردو قرد هرين يارقوم على المناسق الآن بردو وآتي يوغ مانا حدوم والحمد لله آتي ودي تمام ما في كلام ثاني عندنا زول وايد داغو زول وايد اللي كان عمله مشاجرة المتهم بتاوى زمانة.
0: من جهته قال عدم رجال الناطق باسم منسقية النازحين واللاجئين إن الأوضاع تصاعدت داخل معسكر كلمة بعد وقوع الحادث الجنائي خارج المعسكر نتيجة تحريض بعض الأطراف مما أدى إلى مقتل شابين وإصابة آخر وإحراق مبنى الإدارة بالمعسكر. واتهم جهات قال إنها مرتبطة بالاستخبارات العسكرية والحكومة في بور السودان بمحاولة استغلال الحادثة لاقتيال القادة داعيا النازحين إلى التحلي باليقظة والمسؤولية وأدن الإنجرار رأب وصفه بمحاولات التشويه أو الاستقلال. قال المحامي عبد الباسط محمد عضو هيئة محامي دارفور إن الجلسة التي عقدت يوم أمس كانت الأولى من نوعها في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية التي تعقد للنظر في تعويضات الضحايا بعد صدور حكم الإدانة بحق علي كوشيب. وقال عقب مشاركتي في الجلسة لراديو دبنغا إن الجلسة بحثت التعويضات والعودة الطوعية وإعادة تأهيل الضحايا مبينا أن المحكمة ستقرر التدابير المناسبة بناء على هذه المذكرات والمقترحات. وأشار إلى أن الحديث يميل نحو التعويض الجماعي وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
3: عودة النازحين واللاجئين لأماكنهم الأصلية يجب أن يكون جزء من الحكم نفسه وجزء من برامج التعويضات، وبرضو مسائل متعلقة بكيفية إعادة تأهيل الضحايا وإعادة تأهيل بشكل خاص ضحايا العنف الجنسي في مناطق زي بندسي ومناطق زي منكر.
0: أعلنت مصادر طبية في ولاية غرب كردفان أن تسجيل نحو 70 إصابة بالكوليرا و16 حالة وفاة في عدد من قرى محلية الوضية في مساء الأول من سبتمبر، فيما أعلنت وزارة الصحة في تأسيس تسجيل 104 إصابات و10 وفيات في البؤرة الجديدة التي ظهرت بالولاية منذ مطلع سبتمبر. وقالت المصادر الطبية لراديو دبنغا أن الحالات المسجلة حتى مساء الثلاثاء بلغ نحو 70 حالة إصابة من بينها 16 حالة وفاة، في مؤشر على خطورة التفشي وسرعة انتشاره في المنطقة. أقر الدكتور علاء الدين نجد وزير الصحة في المناطق الخاضعة لسيطرة التعسيس بظهور بؤر جديدة للكوليرا منذ بداية سبتمبر الجاري في محلية الوضية في غرب كردفان بعد انهسار شديد للوباء خلال الفترة الماضية. وقال نجد إن الإمدادات الطبية وصلت إلى مناطق في غرب كردفان من بينها الفولة والنهود، وإن الفرق الصحية العاملة في الولاية تواصل التعاون مع البؤر وإرسال فرق إضافية إلى المناطق التي يظهر فيها نقص في الكوادر أو الخدمات بهدف السيطرة على الوباء. وأكد نجد وصول لقاحات الكوليرا وبدء حملة واسعة للتطعيم في محليات النهود والفولة وودبندا ومناطق أخرى تشهد ظهور الحالات، مشيرا إلى أن العدد المستهدف بالحملة يبلغ 675,315 شخصا. حذر مزارعون من فشل الموسم الزراعي الحالي في ولاية القضارف بسبب شح الأمطار وتأخر الخريف. وقال مزارع حسن أحمد حسن من منطقة قلع النهل بولاية القضارف لراديو دبنغا إن الموسم الزراعي عانى من الإشكاليات المتكررة نفسها مثل التمويل، ولكن الأخطر خطورة أن معدلات هطول الأمطار هذا العام أقل من الأعوام الثلاثة الماضية، مشيرا إلى تأخر الخريف وشح الأمطار وتذبذبها. وحول المساحات المزروعة هذا الموسم أكد المزارع حسن أن هناك زيادة في المساحات المزروعة حيث تم زراعة جميع الأراضي

0: رغم الإشكاليات المتعلقة بندرة الوقود وصعوبات التحضير. وأضاف في هذا الخصوص:
1: منطقة جمع النحل عانت يعني كما غيرها من المناطق عانت من قلة الأمطار وتأخر الخريف بعض الشيء، لكن الحمد لله في 72 ساعة الفارط دي في أكثر من محل جاءت مطرة، من ضمنها منطقة جمع النحل والمنطقة الجنوبية منها جاءت أمطار شح حقيقي. يعني لو ما جاءتنا مطرتين في الأيام الجاية دي نحن مهددين بفشل الموسم الزراعي.
0: وفي دارفور حذرت منظمة كيان لتمكين المرأة من تدهور الأمن الغذائي والإنساني في ولاية شرق دارفور، وقالت إن تقديرات مجتمعية أولية تشير إلى أن نجاح الموسم الزراعي في بعض المناطق التي شملتها الرصد قد لا تتجاوز 25% من المساحات المزروعة بعد فترات انهباس الأمطار قدرت بنحو 35 يوما خلال الصبنة الأولى و30 يوما خلال الصبنة الثانية. وقالت المنظمة في نداء عاجل إن نقص المياه والكلى أدى إلى حذال ونفوق بعض الدواب التي تعتمد عليها الأسر في التنقل ونقل المياه وقضاء احتياجاتها اليومية، وهما يضاعف الأعباء الواقعة على النساء والفتيات. تشهد الأسواق في مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان ارتفاعا طفيفا في أسعار السلع الاستهلاكية، وأذى مواطنون في إفادة لراديو دبنغ الارتفاع إلى ردادة الطرق وارتفاع سعر الدولار، فيما لا يزال الوضع الاقتصادي رغم الارتفاعات الأخيرة أفضل من السابق. وأوضح أن الخريف لهذا العام سجل أدنى نسبة هطول الأمطار خلال 20 عاما الماضية. ومن جهة أخرى كشف المواطنون في كادوغلي أن فتح المدارس أبوابها في ظروف وصفها المواطنون بالصعبة في ظل تردي البيئة المدرسية ونقص التجهيزات الأساسية. قال الصحفي أيمن محمود أن خدمة تطبيق بنكك التابع لبنك الخرطوم ما زالت تواجه صعوبات تقنية في التحويلات المالية، وأضاف لراديو دبنغا إن المواطن السوداني أصبح يتخير أوقاتا بعينها في الصباح الباكر أو الليل لإنهاء معاملاته، مشيرا إلى اتجاه بعض المواطنين للاستعانة بالهواتف من فئات الآيفون لفتح التطبيق. وأوضح أن مستخدمي التطبيق يتعرضون لإحراج حال شراء المستلزمات الغذائية أو دفع فواتير الخدمات أو تذاكر المواصلات الداخلية والخارجية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: ما تزال الصعوبات تواجه تطبيق بنكك الذي يعتمد عليه قطاع كبير من المجتمع حال مسايرة مهامهم الحياتية والتجارية. وأحدث تدني خدمة بنكك كثير إحراج لمستخدمي التطبيق حال شراء المستلزمات الغذائية أو دفع فواتير الخدمات أو تذاكر المواصلات الداخلية والخارجية، ويعتزم عدد لا يستهان به من السودانيين لتوديع تطبيق بنكك والاتجاه للاستعانة بتطبيقات مالية أخرى يرون فيها السلاسة واليسر.
0: وصل وفد المجموعة الخماسية الاتحاد الأفريقي إيجاد جامعة الدول العربية الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى الخرطوم في زيارة تستغرق 3 أيام لإجراء مشاورات مباشرة مع الأطراف السودانية بهدف الاستماع لتقييمات الوضع الراهن ومشاركة رؤيتها لبناء مسار سياسي شامل يقود لحكومة مدنية ديمقراطية. وقال المحلل السياسي والكاتب الصحفي رئيس تحرير مجلة أفق عثمان فضل الله إن هذه الزيارة تعد استكشافية لبحث تطورات الأزمة مع مختلف الأطراف الوقوف ميدانيا على الأوضاع ومقاولة متخذي القرار. وأضاف فضل الله لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
3: باعتبار أنه الكثير من اللقاءات السابقة قد يكون المتابع لها بيجد أنه هناك عرقلة، يعني إذا نظرنا للقاء الأول أو اللقاء الثاني بعض القيادات المحسوبة على البرهان تحديدا بتسهب لخلق بعض المشاكل وعرقلة مسار الخماسية. وبالتالي أظن أنه من الأوفق أن تستمع الآلية للبرهان شخصيا وللقيادات المسيطرة على السلطة، وده قرار الدولة.
0: أصدرت قوى ميثاق القاهرة بيانا قياديا من العاصمة المصرية القاهرة أكدت فيه أن وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية ممثلان الأولوية الوطنية القصوى للتصدي لتداعيات النزاع الممتد منذ 15 أبريل 2023. وحذر البيان من انحيار الاقتصاد الشامل والضغوط المعيشية الحادة على المواطنين، معتبرا أن دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان للحوار السوداني السوداني لا تقدم حلا حقيقيا بل تهدف لإطفاء الشرعية على سلطة الأمر الواقع. وقال القيادي بقوى إعلان القاهرة المصباح أحمد لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
4: وهو في تقدير تفعيل للعمل السياسي وليس مثارا موازيا، كما أسلفت، ولكنه مسار يدعم ويتكامل مع القوى السياسية المجتمعة إذا كانت في نيروبي عبر إعلان المبادئ، وداعم لموقف القوى المدنية صمت.
0: وحول شروط العملية السياسية الجادة من حيث الاستقلالية والتكافؤ والشمول، قالت الشبكة في بيان أن الحوار الموجه إلى القوى الداعمة للجيش يجري في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الإنسانية، مشيرة إلى أن هيمنة طرف عسكري على العملية السياسية قد تكرس موازين القوى التي أفرزتها الحرب وتمنح شرعية للأمر الواقع. وانتقدت الشبكة تحميش القوى المدنية والمجتمعية خاصة الشباب والنساء والنازحين واللاجئين، كما حذرت من إتاحة المجال أمام المؤتمر الوطني وحركة الإسلامية للعودة إلى المشهد السياسي. توقع مدير مشروع الفكرة الديمقراطي ورئيس تحرير مجلة الحداثة شمس الدين ضوء البيت أن تعرقل روسيا أو الصين مشروع القرار الخاص بتوسيع حظر الأسلحة في السودان ليشمل كافة أرجاء البلاد بدلا من دارفور فقط. وقال راديو دبنغا إن القرار لن يحصل على موافقة 9 أصوات المطلوبة من أجل تمريره حتى إذا امتنعت أي دولة من استخدام حق النقد الفيتو، ولم يستبعد أن تقف روسيا ضد قرار توسيع حظر السلاح ليشمل كافة أنحاء السودان بدلا من أن كان محصورا في دارفور. وأضاف في هذا الخصوص:
5: من المفهوم جدا أن لا يصدر أي قرار أو أن تقف على الأقل روسيا أو الصين في مواجهة هذا القرار، أو أن لا يحصل على 9 أصوات المطلوبة من أجل تمريره حتى إذا امتنعت أي دولة من إنه استخدام حق الفيتو. لكن المتوقع من سجل مجلس الأمن في التعامل مع القضية السودانية أن روسيا ستقف ضد هذا القرار، ستقف ضد قرار توسيع الحظر ليشمل كافة أنحاء السودان.
0: شكى مواطنون في ميناء عثمان دقنة بمدينة السواكم من تكدس البضائع وتأخر تخليص المعاملات محملين مدير إدارة الجمارك بالمنفذ المسؤولية، مناشدين وزير الداخلية ومدير عام شرطة الجمارك للتدخل العاجل. وقال نوري محمد عمر من شباب سواكل لراديو دبنغا إنهم يطالبون بإقالة مدير جمارك ميناء عثمان دقنة الذي اتهمته ممارسة احتكار العمل والصلاحيات، واتهم مدير الجمارك والمكتب التنفيذي التابع له بالتعامل بالازدواجية ودون مهنية بين جمهور المتعاملين. وأضاف في هذا الخصوص:
6: في تقدس داخل مكتب المدير ده بيوضح انه يا اخي في خلل مفروض الإدارة العليا تعاين له. الشيء الثاني نضيف انه المكتب التنفيذي الموجود مكتب تنفيذي غير مهني، ومكتب تنفيذي ما قاعد يشتغل بمهنية زي ما برضو السيد المدير في حد نفسه برضو قاعد يشتغل في بخيار وفوجوز بين المجتمعات، بيشتغل للدار يشتغل له ويرفض للدار يرفض له، وبأمانة هو تفاصيل التخفيضات والإنزالات والحاجات دي هي واقفة أصلا من إدارة الجمارك. والسيد المدير بصلاحيته الشخصية وبتجاوزاته الشخصية لقرار الجمارك السودانية يعني خزينة الدولة وزارة المالية قاعد يخفض للدار يخفض وقاعد يرفض للدار يرفض، والحاجة دي عملت يعني إشكالات كثيرة في سواكم، منها إنه الناس بقت بتشوف إنه في يعني في المعاملة فرز.
0: اعتقلت السلطات المصرية رئيس تحرير الصحيفة السوداني أوطاف محمد مختار الثلاثاء دون الإفصاح من مكانه وسبب اعتقاله، وطلبت جهات حقوقية وإعلامية بالإفصاح الفوري عن مكان احتجازه وضمان سلامته ومتابعة قضيته على أعلى المستويات الرسمية. وأدان المركز السوداني لحقوق الإنسان وحرية الإعلام حادثة الاحتجاز وعارب عن قلقه البالغ إذا مصير مختار وظروف احتجازه. الخبر الأخير في النشرة: نفذ تجار السوق الرئيسي في مدينة الشندي بولاية نهر النيل إضرابنا اليوم بإغلاق جميع المتاجر احتجاجا على زيادة الجبايات والرسوم المحلية. وأفاد التجار أن الإضراب نفذ بشكل كامل اليوم في سوق مدينة الشندي. وفي ذات السياق نفذ التجار بمدينة النوراب بولاية نهر النيل إضرابا بسوق المدينة يوم الثلاثاء احتجاجا على فرض ضرائب قالوا إنها مرتفعة، وأدى الإضراب إلى شل الحركة التجارية في شمال محلية المتمة. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنغا، ودمتم بخير.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 9 سبتمبر شهر 9 2026. في الجولة دي هنتناول القضايا التالية: ما هي التوقعات بشأن صدور قرار بمجلس الأمن بحظر الأسلحة الكامل في السودان؟
8: أنا أعتقد أن المسؤولية الأولى في وقف الحرب تعتمد على السودانيين.
7: زيارة الخماسية للسودان، الأسباب والدلالات.
3: فترة فاتت العالية الخماسية كانت تلتقي بعض القيادات الموالية للجيش من السياسيين.
7: بيان من قوى ميثاق القاهرة حول وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية.
4: الوضع في الداخل، الوضع الإنساني، الوضع الاقتصادي، ناقش كذلك حياة الناس ومعاش الناس.
7: حركة عبد الواحد النور تعلن المجاعة رسميا في مناطق سيطرتها،
9: لأن مناطق جبل مرة طويلة وعين سيرو ومخيمات النازحين الملحقة بها قد دخلت مرحلة كارثة المجاعة وارتفعت معدلات الوفيات.
7: هذا ولدينا مواد أخرى متنوعة تستمعون إليها ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونعود.
10: دبنجة، أخبار لكل السودان.
7: تتجه الأنظار لمجلس الأمن الدولي وإمكانية اتفاقه على قرار يمدد حظر الأسلحة ليشمل كافة أنحاء السودان بدلا عن دارفور وحدها. حول هذا الموضوع تحدث لدبنجة الأستاذ شمس الدين ضولبيت، رئيس تحرير مجلة الحداثة السودانية.
8: فيما يتعلق بالتصويت المرتقب لتمديد الحظر الأسلحة لكافة أنحاء القدس بدلا من اقتصاره على دارفور، أنا أعتقد أنه أرى أنه هذه فرصة مرة أخرى لكي نراجع موقفنا من العامل الدولي، يعني نحن كسودانيين فيما يتعلق بالأزمة أو بالحرب الحالية المستمرة منذ أبريل 23، لأنه هذه ليست المرة الأولى يعني أن يرتفع الاهتمام والترقب وانتظار لما سيحدث في نيويورك من تصويت لمجلس الأمن حول هذه القضية، والآمال الكبيرة لدى هذا الجانب من المنتظرين أو المترقبين، وفي نفس الوقت المخاوف الأخرى. أنا أعتقد أنه جاء الوقت لكي يعني نصل إلى أن العامل الدولي من المفروض أن يكون هو عامل مساعد وعامل داعم للجهود السودانية، أن الأمل والمسؤولية الأكبر فيما يتعلق بقضية وقف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في السودان هو مسؤولية السودانيين في المقام الأول، هو مسؤولية القوى السياسية والحزبية والمدنية والأهلية في السودان، خاصة القوى الجديدة، القوى الشبابية الجديدة اللي أنجزت ثورة غير مسبوقة في العالمين العربي والأفريقي في ديسمبر 2018 أبريل 2019. أعتقد أن المسؤولية الأولى في وقف الحرب تعتمد على السودانيين، وأنه إذا لم يتصدى السودانيين لمقاطعة الحرب وللتوافق على موقف واحد منها ومواجهة طرفها، فأنا أعتقد أنه العامل الدولي لن يجد حلا أو لن يكون هو العامل الأساسي في وقف الحرب، لأنه من المنتظر في في في في التصويت المرتقب سواء كان يوم 10 أو يوم 12 إنه مجلس الأمن يعني معروف إنه يعاني من شلل دلوقتي، أصبح شلل مستدام، إنه الموضوع بتاع التصويت يعني حق الدول الخمسة في إنها تعرقل أو توقف أي قرار، هذا الحق أصبح عامل شلل لمجلس الأمن الدولي. ولذلك أعتقد إنه من المفهوم جدا أن لا يصدر أي قرار أو أن تقف على الأقل روسيا أو الصين في مواجهة هذا القرار، أو أن لا يحصل على 9 أصوات المطلوبة من أجل تمريره حتى إذا امتنعت أي دولة من إنه استخدام حق الفيتو. لكن المتوقع من السجل، سجل مجلس الأمن في التعامل مع القضية السودانية، أنه روسيا ستقف ضد هذا القرار، ستقف ضد قرار توسيع الحظر ليشمل كافة أنحاء السودان من خلال السجل. يعني إذا رجعنا للسجل طوال هذه الحرب، وخاصة فيما يتعلق أيضا بحروب أخرى كانت فيها قضايا متفق عليها أو يعني مطلوب الاتخاذ قرار يعني موافق لما هو معروض أمام مجلس الأمن، إلا أنه الفيتو السوفيتي كان ضد ذلك وأفسد هذه المسائل. فلا أنا لا أتوقع أن يمر هذا القرار لتوسيع الحظر على ليشمل كافة أنحاء البلاد.
7: ننتقل لدلالات زيارة الخماسية للسودان واجتماعها بأصحاب القرار وتأثير ذلك على مسار العملية السلمية. على هذا الموضوع يعلق الأستاذ عثمان فضل الله، رئيس تحرير مجلة أفق جديد.
3: وصول مجموعة الآلية الخماسية إلى الخرطوم خلال يوم أمس، وما أعلن عن لقاءات ستعقدها مع أعضاء مجلس السيادة أو القوى السياسية، لا أعتقد أنه يحمل الكثير من المشروعات، بغير أنه هو حاول استكشاف الوضع في جانب الحكومة، حكومة الأمر الواقع، باعتبار أنه الآلية الخماسية بتلتقي بمعظم الأطراف ولا بد لها أن تستمع من المصدر مباشرة، لأنه في الفترة اللي فاتت الآلية الخماسية كانت تلتقي بعض القيادات الموالية للجيش من السياسيين. فدي أول لقاء أعتقد للآلية مع قيادات المتحكمة والمسيطرة على القرار في السودان، أو في خلينا نقول في المناطق المسيطرة عليها الجيش، باعتبار أنه الكثير من اللقاءات السابقة قد يكون المتابع لها بيجد أنه هنالك عرقلة. يعني إذا نظرنا للقاء الأول أو اللقاء الثاني، بعض القيادات المحسوبة على البرهان تحديدا بتسهب لخلق بعض المشاكل وعرقلة مسار الخماسية. وبالتالي أظن أنه من الأوفق أن تستمع الآلية أو للبرهان شخصيا وللقيادات المسيطرة على السلطة، وده قرار. ولا أظن أنه تحمل هذه الزيارة أكثر مما ذكرنا، باعتبار أنها هي استشراف للوضع بشكل عام.
7: أصدرت قوى ميثاق القاهرة بيانا قياديا من العاصمة المصرية، أكدت فيه أن وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية يمثلان الأولوية الوطنية القصوى للتصدي لتداعيات النزاع الممتد منذ 15 أبريل 2023، وحذر البيان من الانهيار الاقتصادي الشامل. المزيد في حديث مصباح أحمد القيادي بقوى ميثاق القاهرة.
11: انعقد بالأمس اجتماع للجمعية العمومية قوى إعلان القاهرة، وقوى إعلان القاهرة هي قوى سياسية سودانية اجتمعت في القاهرة في يناير من العام الماضي، واتفقت على ميثاق لوحدة القوى المدنية وبرنامج سياسي، ونسقت أيضا في مواقفها مع قوى إعلان نيروبي، أكدت كذلك على إعلان نيروبي. وفي العام الماضي في مايو أيضا أصدرت برنامجا سياسيا مدة 3 شهور، ثم
4: أكدت على البرنامج في أغسطس، وهي قوة هو مسار سياسي لوحدة القوى المدنية انطلق بمبادرة من تضامن أو العسكريين القدامى، وهو مسار متكامل مع مسار نيروبي وكذلك داعم للتحالف المدني لقوى الثورة صمود، ويضم كل هذه المكونات التي وقعت على إعلان المبادئ في نيروبي. ولكن الهدف منه هو توسيع دائرة العمل المدني، لأنه في بعض المكونات المدنية خارج تحالف إعلان المبادئ وخارج التحالف المدني لقوى الثورة صمود منضمة أو منخرطة في نشاط مع إعلان القاهرة تكاملا مع الجهود السابقة. الاجتماع الأمس ناقش تطورات الأوضاع، الوضع في الداخل، الوضع الإنساني، الوضع الاقتصادي، ناقش كذلك حياة الناس ومعاش الناس، ناقش مقترحات الحوار والمبادرات المطروحة والموقف منها، وخلص إلى البيان الذي صدر، وكذلك أيضا أعاد تشكيل سكرتاريا المعنية بمتابعة النشاط وعقد الاجتماعات، وهو في تقدير تفعيل للعمل السياسي وليس مسارا موازيا كما أسلفت، ولكنه مسار يدعم ويتكامل مع القوى السياسية المجتمعة إذا كانت في نيروبي عبر إعلان المبادئ، وداعم لموقف القوى المدنية صمت. هذه الاجتماعات القصد منها خلق حراك سياسي ونشاط سياسي يتابع الأحداث ويفعل دور القوى المدنية في كيفية بلورة الموقف المشترك مما يجري، إذا كان من الحوار الحسي في الخرطوم أو إذا كان الموقف مما تقوم به الخماسية، مبادرة الخماسية للحوار السوداني وإعلان موقف للرأي العام. هذا هو فحوى الاجتماع، وخلص الاجتماع لمواصلة الاجتماعات بصورة راتبة وتفعيل العمل فيما يلي تنفيذ البرنامج السياسي المتفق عليه.
7: ومن ميثاق القاهرة إلى ملتقى حزب الأمة للحوار السوداني، دشنا حزب الأمة القومي جناح الدومة عودة نشاطه بدار الأمة عبر تنظيم ملتقى للحوار السوداني وسط حضور مكثف من القوى السياسية، وذلك بحسب ما أفاد به مسؤول لجنة الإعلام بالحزب مصطفى آدم.
12: هلا طبعا حزب الأمة اليوم نشاطه السياسي بمنتدى عن الحوار السوداني، والمنتدى طبعا يعني شكل حضور كبير، وكان من أبرز المتحدثين فيه دكتور إبراهيم اللمين نائب رئيس حزب الأمة، الدكتور فتح الرحمن فضيل رئيس حزب بناة الغد، والأستاذ عبد العزيز ضفاء الله، الأستاذ وسام عزازة، الأستاذ أحمد حضرة. حقيقة أجمع المتحدثون على أهمية الحوار السوداني، وشدد الدكتور إبراهيم اللمين على أنه يعني واحدة من مشاكل السودان هي غضة المركز، يعني لو اتطبقت فدرالية حقيقية وتقوت الأقاليم وأي إقليم يعني الموارد الموجودة في الأقاليم كافية جدا لتحقيق استقرار في السودان. كذلك طالب بأنه ضروري جدا اللي هو تهيئة المناخ بحقيقة مسألة البلاغات والحظر على السودانيين، هذا ما بساعد في موضوع الحوار، وده بطالب ضرورة أنه الناس يعني ترفع هذه الغيود عنهم. كذلك يعني المتحدثين على رفض حرام الفضيل برضو ركز على نقاط مهمة جدا في أهمية الحوار، وضروري جدا الناس يعني مهما كان اللجنة دي صحيح مشاور الناس فيها، لكن الناس لابد من تدعمها أساس أن الحوار ما يرتد يعني، وأن الدول العالم كله منتظر أن الحوار ده يفشل بحيث أنه يبدأ بعد في الحوار الخارجي يعني، لكن الناس بيشددوا على ضرورة ينجح الحوار الداخلي. وعكس أيضا عبد العزيز ضفاء الله مش في السياحة في أن الحوار ده مسألة قديمة جدا، والسودانيين في كل مراحل بتحاور وضروري جدا الناس تصل للحوار، لكن الحوار برضو ما بديل للمؤتمر الدستوري، لابد من يكون في حوار لكن ينتقل لمؤتمر دستوري. حضرة برضو حقيقة تتكلم كلام كويس برضو أهمية الحوار ودعم الحوار واللجنة وكذا. على أي حال يعني ده الحوار طبعا داره مصطفى آدم اللي هو رئيس لجنة اللجنة العليا، هو مش رئيس، رئيس لجنة الإعلام في اللجنة العليا للهيئة المركزية.
7: أكد الناطق الرسمي باسم تحالف قوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية الدكتور محمد زكريا في تصريح لراديو دبنجا تعقيبا على بيان التحالف الأخير أن الكتلة ظلت متمسكة بمبدأ الحوار السوداني السوداني الشامل ليحل الأزمة منذ ما قبل اندلاع الحرب، مشيرا إلى أن عدم الشمولية كان من أبرز أسباب رفض التوقيع على الاتفاق الإطاري. المزيد في حديث الدكتور محمد زكريا.
13: ظلت الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية تؤكد يعني على مبدأ الحوار السوداني السوداني الشامل لحل الأزمة حتى قبيل اندلاع الحرب، ولعل واحد من أسباب رفض الكتلة وتنظيماتها التوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري أن الاتفاق كان يعني يتسم بإقصاء مكونات سودانية، وهذا يتنافى مع مبدأ الشمولية. لا زلنا نؤكد على أهمية انطلاق الحوار السوداني السوداني الشامل للأطراف والشامل للموضوعات والقضايا، وهذا الحوار بمسارين، مسار أمني يتأسس على وثيقة إعلان جدة 2023، ومسار سياسي أيضا من قسمين، مرحلة تمهيدية أو تحضيرية تخاطب فيها الأطراف القضايا الإجرائية الممهدة لانطلاق عملية الحوار، ومرحلة نهائية يجلس فيها السودانيون جميعا من القواعد الرياف الأحياء المدن وصولا إلى مستويات الولايات ثم الأقاليم، فالمؤتمر القومي الدستوري الذي يعني تشارك فيه قطاعات المجتمع المختلفة، القوى السياسية والمدنية والمجتمعية. بالتالي هذا تصور يعني ثابت ظلت تؤكد عليه الكتلة الديمقراطية في مختلف مراحلها. ترحب كذلك الكتلة الديمقراطية بصوت واحد بإجراءات تهيئة المناخ وبناء الثقة التي ابتدرها السيد رئيس مجلس السيادة، والتي جاءت على لسان وزير العدل بيعني إلقاء البلاغات المقيدة للحريات والاتهامات كذلك، التي تمنع عديد من القوى السياسية من المشاركة في عملية الحوار السوداني السوداني. وهذه بادرة تؤكد جدية الحكومة السودانية في تهيئة المناخ، وتجد هذه الخطوة الترحيب الكامل من جميع التنظيمات الأعضاء في الكتلة الديمقراطية. مسألة الآليات التي يعني تدير عملية الحوار، وفق وجهة نظر الكتلة أن الحوار نفسه حين ينطلق في مراحله النهائية هو الذي يشكل الآليات التي تدير جلساته والتي توائم بين المواقف المختلفة. أما في المرحلة التحضيرية فبالتأكيد يكون للقوى السياسية دور في ابتدار التواصلات هنا وهناك، وكذلك للسودانيين بمختلف يعني خلفياتهم الحق في المبادرة في يعني تهيئة المناخ، وأي جهد لتهيئة المناخ لانطلاق الحوار السوداني جهد محل ترحيب من جميع الأطراف الأعضاء في الكتلة الديمقراطية. لعل البعض يشير في أن أي لجان لتهيئة الحوار أيضا يجب أن تتسم بالشمولية من حيث تكوين أعضائها، وهذا أمر محل اتفاق، وكذلك هذه الشمولية ليست فقط على مستوى الأعضاء، إنما يجب أن تستوفي شروط التمثيل على الأقل المعقول جغرافيا، النوع والتنوع وكذلك الخبرة والكفاءة. ما تم الآن من آليات لتهيئة الحوار هي آليات بالتأكيد في الخطوة جيدة وفي الاتجاه الصحيح، تجد كل الدعم والترحيب من الكتلة الديمقراطية، ونتطلع إلى أن يعني يتم تطويرها لتستوفي هذه الشروط. نظل نؤكد مرة أخرى أن الحل للأزمة بالحوار السوداني السوداني الذي تنطلق مراحله النهائية عقب الوصول لسلام ووقف إطلاق النار ووقف العدائيات وتوقيع اتفاق السلام حتى يستطيع أن يشارك في هذا الحوار جميع السودانيون من أجزاء السودان المختلفة.
7: أعلنت حركة جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد النور رسميا المجاعة في مناطق سيطرتها، وذلك عبر بيان أصدرته، نستمع إليه بصوت محمد عبد الرحمن الناير المتحدث باسم الحركة.
14: بيان مهم من السلطة المدنية بالأراضي المحررة عن تدهور الأوضاع الإنسانية داخل مخيمات النازحين والإعلان عن حالة المجاعة. إلى الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي، إلى الأمين العام للأمم المتحدة والوكالات الإنسانية ومنظمات الإغاثة الدولية، نصدر هذا البيان ونحن نتابع بقلق شديد مآلات تفاقم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة والتي تعصف بحياة أكثر من 10 ملايين شخص من المدنيين والنازحين الفارين من أهوال الحرب، والذين يعيشون ظروفا معيشية وصحية قاسية للغاية داخل مخيمات النزوح وفي النطاق الجغرافي للأراضي المحررة التي تقع تحت سيطرة حركة جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور، جبل مرة وطويلة وعنسره. ويشمل البيان النقاط التالية: أولا، باسم السلطة المدنية بالأراضي المحررة التي تقع تحت سيطرة حركة جيش تحرير السودان، نعلن للشعب السوداني والسلطات المحلية والإقليمية والدولية بأن مناطق جبل مرة طويلة وعنسره ومخيمات النازحين الملحقة بها قد دخلت مرحلة كارثة المجاعة، وارتفعت معدلات الوفيات وسوء التغذية وسط فئات الأطفال والنساء وكبار السن بسبب النقص الحاد للغذاء والرعاية الطبية. ثانيا، إن أسباب التدهور تتمثل في عرقلة وصول قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية واستخدام الغذاء كسلاح مميت بحق ضحايا الحرب من قبل نظام الجبهة الإسلامية في بور السودان، والنقص في الغذاء والأدوية الأساسية، بالإضافة إلى فشل الموسم الزراعي بسبب قلة الأمطار وانتشار الأوبئة وتلوث مياه الشرب وتفشي الأمراض في ظل قيام المستلزمات الطبية اللازمة والمستشفيات الميدانية، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الوفيات بنسبة 10-20 حالة وفاة يوميا داخل المخيمات. ثالثا، نطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار عاجل لإيصال المساعدات الغذائية والطبية فورا وبدون أي عوائق إدارية أو سياسية، وفتح الممرات والمعابر وتأمينها، فضلا عن حماية المدنيين بمناطق الصراع وإلزام طرفي الصراع بالسودان بالالتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني. رابعا، إن ترك الملايين من الأطفال والنساء وكبار السن والنازحين في جبل مرة طويلة وعنسره لمواجهة الموت جوعا وصمت عار في جبين الإنسانية. إننا نضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليات الأخلاقية والقانونية ونحثه للتحرك الفوري قبل فوات الأوان.
7: شهد معسكر كلمة توترات بين مجموعة من المواطنين إثر مشاجرة بين بعض الشباب انتهت بقتل أحدهم طعنا بسلاح أبيض. المزيد في حديث الأستاذ إسحاق محمد عبد الله القيادي بمعسكر كلمة.
15: لا أهدافك كده بس يعني دي الجروبات دي يعني
16: حاجة كده بوهو
15: أقلوهو يطرفوهو يعملوا مشكلة وتعني نفوذهم بسكاكين لما تعني نفوذهم بسكاكين وبعد ذلك يو على المرقوم وقاموا بكمية كبيرة كده مع النصابين وسوفا وداري يبتلوا الدول المقوم الثاني ده المجرم الثاني ده. وبعد ذلك يو يعني عملنا كده عشان نوقفوه ما قدرنا يو كسروا المكتب وحرقوا بس لا بس ما في يعني
16: الإدارة وحرقوا ذاته
15: هاي لا ما المكتب عندما مسكت المجرمين وقتيتهم بطل إننا نقتلوا المجال المجرمين دين وبعد ذلك يو خمانا إننا إدارة والله خلينا المكتب ده وقشوا وكسروا وبعد ذلك يو تحرقوا فاتوا على برضو غير دارين يارقوا مع المناسق الآن برضو وآتي يو كمان حدوم والحمد لله آتي ودي تمام ما في كلام ثاني يعني عندنا زول وايد داق وزول وايد اللي كان عمله مشاجرة المتهم بتاعه زمانه ما داق أنا عسى كإدارة ما جابوا لي تقارير نهاية زول مات ولا زول جرد ما جابوا لي لكن بعرف التفاصيل بتاع زول اللي كان يو عنده مشاجرة معهم ما كان داخل ماستر ذاته هم لا انا ومستر واجه وفاتوا برا هناك ساكلوا وبعد ذاك هو كمان جول إدارة وكسروا له إدارة وأكلوا وفاتوا لا انا خارج الماستر هم ده شغل هم ده سوى خارج يا ظلم هو الأطفال ديل يعني هم واد عمره 20 واد عمره 22 نازين هاي نازين في الماستر هاي في سمبر واحد والله توصياتنا بس كل النازين يعني ناس تلقى بالحكمة حتى لو انت ولدك ما تتمام تلقى بالحكمة عشان على الأقل ناس تقدر تحل المسائل حتى لو في حاجة الناس يحبوا خليه يشيل بقانون زول حق زول ما ممكن يشيل حقه بيده ده بس انا تقريبا زي ده اننا اي زول عمل مشكله اننا قادرين كاداره عشان على الاقل نجيب له حاسبه المفروض كمان انت انا ناس زول وتاري تجي تقول لي ما تحاسب او تجي تقول لي يا اخي حسابك ده ما بمشي او تجي تقول لي يا اخي والله حساب ده ما كده انت كم عجبك كان ده المفروض ممكن يقول لي يا اخي زول الثاني حول لنا بمال فلان فلان كده حتى لو ما تقدر قادر عشان على الاقل نقدر نعمل بس الناس تتحكم وإن شاء الله كل النازين فيه تتحكم بس
7: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا وإلى اللقاء
10: راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مرحبا بكم مستمعات ومستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. في حلقة اليوم منمشي لمعسكرات اللجوء في شرق تشاد، حيث تحاول نساء وفتيات سودانيات مواجهة آثار الحرب والنزوح بالعمل واستثمار ما يمتلكن من مهارات وخبرات في مشروعات صغيرة تساعدهم على إعالة أسر والاستمرار في الحياة. منبدأ مع سرية عبد الله خميس، البدير متجر صغير داخل المعسكر بتبيع فيه بعض الاحتياجات البسيطة للأطفال وربات البيوت. سرية تحدثت لدبنجا عن مشروعها وعن طموحها في توسيعه إذا توفر لها رأس مال أكبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سرية عبد الله خميس لاجية، عندي دكان بسيط كده، عندي بضاعة بسيط زي حلاوة زي بسكويت وكيلة زي إيش كده، لكن مشروع هكذا هسه ده سخير، لكن هسه برضو كويس. ناس جيران ده بيجي بشيلة زي شوية شوية كده، لكن داير لها مصادة كده للمنظمات. شكرا لكم.
1: من متجر سوريا مننتقل لتجربة نجلاء عمر عبد الله التي استغلت المساحة أمام خيمتها وأنشأت راكوبة صغيرة للبيع لتوفر من خلالها دخل يساعدها وأسرتها على مواجهة أعباء الحياة اليومية. نجلة تحكي لدبنجا كيف بدت مشروعها وما الذي يمثله لها ولأسرتها.
3: اسمي نجلة عمر عبد الله من السودان، هسه في تشات سويت دكان في قدام بيتنا، عندي راكوبة، عندي حاجات قد نفرش، عندي بسكويت وحلاوة وأدبة ملاح كلهم عندي، ودايرة نزيد دكاني ده، دايرة نعمل كبير.
1: ومن مشروع بدأ أمام خيمة صغيرة ننتقل لتجربة أخرى صنعتها ظروف اللجوء. هيبات وهي طالبة جامعية من مدينة نيالة، كانت بتدرس في جامعة بحري قبل الحرب، وصلت إلى معسكر في شرق تشاد وهناك بدأت مشروع لصناعة المعجنات والفطائر، بتبيع منتجاته داخل المعسكر وبتستخدم العائد في توفير بعض احتياجات أسرتها الأساسية. هيبات تحدثت لدبنجا عن تجربتها وكيف تحولت مهارتها في صناعة المعجنات إلى مصدر دخل للأسرة.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا لاجئة سودانية في دولة تشاد معسكر دقي، وأنا طالبة جامعية في جامعة بحري. نسبة لظروف الحرب في السودان أنا لجأت إلى دولة تشاد، وحاليا أنا بقيت بصرف عن نفسي عن طريق صنعي للمعجنات والفطائر. عندي برنت صغير اسمه سومة للفطائر، في الأصل الحاجة دي كانت هواية، كنت أنا بهوى أعمل البسكويت الفطائر حاجات بسيطة، لكن نسبة للظروف الآن بقت لي مصدر مصدر دخل. ومن هنا أنا بناشط كل السيدات والبنات إنهم لازم يتعلمن حرفة عشان يقدر يساعدن بها أنفسهم، أو بناشط برضو المنظمات إنه يجيفوا مع النسوان مع البنات في في في سبل تمكين المرأة اقتصاديا. نحن حاليا الحمد لله داخل المعسكرات في أمان، أو داخل معسكرنا بالتحديد الحمد لله الأمان متوفر. فأنا بقول إنه المنظمات ما تركز مع حكاية العنف زيادة، لأنه الحمد لله داخل المعسكر الكل ينعم بالأمن والاستقرار الحمد لله، ما في قضايا عنف هنا، ما في ضرب بالنسبة للسيدات والفتيات الحمد لله، ما في سرقات بالنسبة للفتيات، ما في عنف ضد المرأة حقيقة، ما في عنف ضد المرأة داخل المعسكر الحمد لله على النعمة دي. بعد ده أنا بناشط إنه المنظمات يجيفوا مع النسوان في قضايا تانية، يركزوا معهم يساعدوهم في قضايا تانية، في قضايا التعليم، الصحة، التمكين الاقتصادي، يساعدوهم في الحياة دي الحاجات اللي احنا حاليا عايزينها, دي الحاجات اللي احنا محتاجين لها, يعلموهم الحرف, الاستغلال المادي, الحاجات دي نحن محتاجين لها. لكن العنف وما العنف نحن ما محتاجين وما ما مقصرين الحمد لله والشكر لله. شكرا ومقدرة لكم.
1: ومن المشروعات الفردية الصغيرة من انتقل لتجربة تقوم على التدريب ومشاركة المهارات مع نساء وفتيات أخريات. خديجة هاشم موظفة بوزارة المالية في جنوب دارفور ومديرة مركز التدريب التعاوني بالوزارة أعادت داخل المعسكر تجربة كانت قد بدتها من قبل في مدينة نيالة. خديجة أسست فصل للتدريب المتكامل دربت من خلاله عدد من النساء والفتيات في مجالات مختلفة بينها صناعة المعجنات والصابون واللغة الإنجليزية والحاسوب والإعلام. خديجة شرحت لدبنجا كيف بدأت التجربة وما الذي تحاول أن تقدمه للنساء والفتيات داخل المعسكر.
5: السلام عليكم ورحمة الله. أنا خديجة هاشم إبراهيم موظفة في وزارة المالية مدير مركز تنمية وتدريب التعاونيين ولاية جنوب دارفور. حاليا لاجئة ما قبل الحرب طبعا, حاليا لاجئة في دولة تشاد معسكرات شرقي تشاد. نسبة لظروف الحرب والتدهور الاقتصادي الحاصل حقيقة طبعا الناس فقدت كل ما تملك. الحمد لله أنا عندي مركز للتدريب اسمه المتكامل للتدريب وتنمية القدرات البشرية. المركز مؤسس بدري يمكن 2017 اشتغلت عليه كثير في السودان, لكن بعد ظروف الحرب جيت به وجيت هنا تشاد. في الفترة الأولى حقيقة ما فكرت, ما بعد ذاك ذكرت موضوع المركز وافتتحته وباشر نشاطه وندرب في المجالات الطبية, التمريض, الإسعافات الأولية, الصيدلة, المختبرات, عندنا تدريب في الحنة, في الأعمال اليدوية, في الإعلام اشتغلنا فيه في نيالة ما قبل اللجوء. وعسى الحمد لله مباشر نشاطه, يعني الدخل ما زي ما كان قبل الحرب, لكن نقول الحمد لله دي الحاجة اللي قدرنا ان الواحد فيها يعتمد على نفسه ويقدر يعني يسد ولو جزء بسيط من حاجاته. فاليد الأولية أفضل من اليد السفلى, وأنا من دعاة الاعتماد على الذات, وعشان كده من هنا بدعو كل السيدات بل كل المجتمع إن نحن نعتمد على ذاتنا في حاجاتنا. اللي بتديه لنا المنظمات ممكن يكون إضافة, ممكن يكون إضافة, لكن لازم أنت تكون عندك يعني ما تملك. ومن لا يملك قوت يومه لا يملك قراره, ونحن ما دارين زول يتحكم فينا ولا يسيطر فينا عبر لأنه هو يمدنا بقوته وهكذا. عشان كده من هنا نحن بنطالب المجتمع إنه الناس تعتمد على نفسها وتشكل في حاجات كثيرة عشان إنها تقدر توفر احتياجاتها الخاصة. بالنسبة لي في المركز عندي كثير من الإشكالات والتحديات, لكن بإذن الله يعني لو لقينا جهات اتعاونت معانا إن شاء الله ممكن الحاجات دي كلها تتذلل وتتيسر. ساكرة ومقدرة ليكم.
1: وإذا كان التدريب وسيلة لاكتساب مهارات جديدة, فإن التعلم أيضا يظل واحد من أكبر التحديات التي تواجه الأسر في ظروف اللجوء. وهنا نلتقي بأمل وهي معلمة اختارت أن تواصل رسالتها رغم الظروف الصعبة. أسست أمل فصلا مدرسيا يضم مرحلتي الروضة والابتدائي, تحاول من خلاله مساعدة الأطفال على مواصلة تعليمهم رغم محدودية الإمكانيات. أمل تحدثت لدبنجا عن تجربتها مع الأطفال وعن التحديات التي تواجه استمرار الفصل الدراسي.
6: معكم أمل إبراهيم جبريل, لاجئة سودانية في معسكر طوقي. ونسبة لظروف الحرب والله واجهتنا مشاكل كثيرة, لكن الحيط والحمد لله هسي افتكرت انه نفتح مدرسة عمل بنات من الروضة هسي لهيدا ابتدائية ودار المساعدات. وانا كنت طالبة جامعية في جامعة الدقين كلية داود دراسات اسلامية تخصص دراسات. شكرا لكم.
1: ومن التعليم ننتقل للصناعات اليدوية حيث وجدت كلتوم في مهاراتها وسيلة أخرى للعمل والإنتاج. أنشأت كلتوم مشغل صغير بتنتج فيه الطواقي والمناديل والهبابات إلى جانب أعمال أخرى تستفيد في بعضها من المخلفات البلاستيكية. كلتوم تحدثت لتبنكا عن المنتجات التي تصنعها وكيف تحاول الاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل المعسكر.
7: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، لما الاسم كلتوم قميص علي في معسكر دقي لاجية سودانية العالم فعلا في معسكر دقي، يعني ما يندمج زر داخل، لكن شغالة في عمل أعمال يدوية، نشتغل مثلا جداعات وفوات مناديل، يعني شغال أي حاجة يعني عشان دار نساعد بها وعشان نربي بها، يعني ما في حاجة تانية، دار مساعدة من جهات المعنية إن شاء الله. يعني شكرا.
1: تجارب مختلفة بدت من متجر صغير وراكوبة أمام خيمة ومعجنات ومشغولات يدوية، ووصلت إلى التدريب والتعليم، لكن يجمع بين هذه التجارب هدف واحد والبحث عن وسيلة للحياة وسط ظروف اللجوء ومساندة الأسر والحفاظ على القدرة على العمل والإنتاج.
8: معكم حنان صالح أحمد موسى من السودان، حاليا لاجهة في الدقة. والله عندي فكرة، بس يعني عندي شغل بسيطة كده، قاعد أجيب حنة محلبية عطور، يعني حياة البسيطة كده من السوق، وقاعد أشتري للنساوين والبنات، يعني حاجة بسيطة كده، يعني ما على ذاك يعني أي، ودايرين مساعدة بيقفوا معانا طوالي. أي خلي منظمات بيدينا بنرفع رأس المال.
9: اسمي الشريف الله أحمد، عندي الحمام الأدوية، عندي الحبابات وبوغ البراتيل وأي حاجة نعمل، والمهم رسمات ما عندي. أشوف الحاور لي برضو، شوف لي رسمة شوية ونسي نتخلنا.
1: رغم كل المحاولات دي بتظل الحريب هي الهم الأكبر، وتبغى أمنية العودة للسودان حاضرة في أحاديث كثير من النساء والفتيات. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج كنداكات وميارم. شكرا لكل النساء الشاركون تجاربهم وأصواتهم، وشكرا لكم مستمعات ومستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة. تحيات الفريق العامل، وتحياتي أنا سارة تاجسر، وإلى اللقاء.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.

أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 9 سبتمبر 2026. أبدوها بالعناوين. مقتل شخص في هجوم بطائرة مسيرة على أبيض، والقوى المشتركة تعلن السيطرة على منطقة كبش النور بشمال كردفان. أحداث شغب في معسكر كلمة في جنوب دارفور وحرق مقر الإدارة وظهور جديد للكوليرا في غرب كردفان. الجفاف يحدد الموسم الزراعي في شرق دارفور وجنوب كردفان، وتحذيرات من فشل الموسم الزراعي في القضارف. قوى ميثاق القاهرة تشدد على أولوية وقف الحرب ورفض حوار البرهان، ووفد القماسية يواصل زيارته إلى الخرطوم. تفاصيل النشرة براديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. أعلنت مصادر بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أن قوات الدعم السريع استحدفت بطائرة مسيرة كلية العلوم التنموية في الساعات الأولى من صباح اليوم. وأوضحت المصادر أن الاستهداف أسفر عن مقتل خفير الكلية، ويأتي هذا الاستهداف بعد ساعات من هجوم بمسيرات استهدف مروابة وأسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة العشرات. ومن جهة ثانية أعلنت القوى المشتركة لحركة

0: شنور في محلية جبرة الشيخ في الشمال كردفاني والثلاثاء. ويأتي هذا التطور بعد سيطرة الجيش على منطقة حمرة الوز بشمال كردفان. وأضاف أحد جنود القوى المشتركة في هذا الخصوص:
1: تسجيل دخول منطقة قبة شنور بنجاة يوم 3/8/2026 هو خالص ما يلوم الضج وفوق.
0: شهد معسكر كرمل النازحين بولاية جنوب دارفور الثلاثاء أحداث شغب وحرقة بمقر إدارة المعسكر بعد مقتل أحد النازحين. وقال إسحاق محمد عبد الله رئيس معسكر كلمة لراديو دبنجا أن الأحداث نتجت عن مقتل أحد النازحين الشباب 20 عاما في مشاجرة مع شاب آخر خارج المعسكر. وأفاد بأن ذوي القتيل احتشدوا بعادات كبيرة أمام مقر الإدارة من أجل استلام القاتل الذي احتجزته الإدارة. وذكر أنهم عمدوا إلى تحطيم مقر الإدارة وحرقه قبل أن يعود الحدو إلى المعسكر. وأدعى إسحاق جميع النازحين للاستماع لصوت الحكمة والأقل وعدم أخذ الحقوق باليد وترك العدالة تأخذ مجراها. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وبعد ذلك يوق ما نهلنا إدارة والله خلينا المكتب دو وخشوا وكسروا وبعد ذلك يوق تحرقوا فاتوا عليه بردو غير دارين يارقوا مع المناسق الآن بردو وآتي يوق مان حدوم والحمد لله آتي ودي تمام ما في كلام ثانيين عندنا زول وايد داغو زول وايد اللي كان عمله مشاجرة المتهم بتاوى زمانة.
0: من جهته قال آدم رجال الناطق باسم منسقية النازحين واللاجئين إن الأوضاع تصاعدت داخل معسكر كلمة بعد وقوع الحادث الجنائي خارج المعسكر نتيجة تحريض بعض الأطراف مما أدى إلى مقتل شابين وإصابة آخر وإحراق مبنى الإدارة بالمعسكر. واتهم الجهات قال إنها مرتبطة بالاستخبارات العسكرية والحكومة في بور السودان بمحاولة استغلال الحادثة لاقتيال القادة داعيا النازحين إلى التحلي باليقظة والمسؤولية وعدم الإنجراء وراء وصفه بمحاولات التشفيح أو الاستقلال. قال المحامي عبد الباسط محمد عضو هيئة محامي دارفور إن الجلسة التي عقدت يوم أمس كانت الأولى من نوعها في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية التي تعقد للنظر في تعويضات الضحايا بعد صدور حكم الإدانة بحق علي كوشيب. وقال أقرب مشاركتي في الجلسة لراديو دبنجا إن الجلسة بحثت التعويضات والعودة الطوعية وإعادة تأهيل الضحايا مبينا أن المحكمة ستقرر التدابير المناسبة بناء على هذه المذكرات والمقترحات. وأشار إلى أن الحديث يميل نحو التعويض الجماعي وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: عودة النازحين واللاجئين لأماكنهم الأصلية يجب أن يكون جزء من الحكم نفسه وجزء من برامج التعويضات، وبرضو مسائل المتعلقة بكيفية إعادة تأهيل الضحايا، إعادة تأهيل بشكل خاص ضحايا العنف الجنسي في مناطق زي بندسي ومناطق زي مونجر.
0: أعلنت مصادر طبية في ولاية غرب كردفان أن تسجيل نحو 70 إصابة بالكوليرا و16 حالة وفاة في عدد من قرى محلية الوضية في مساء الأول من سبتمبر، فيما أعلنت وزارة الصحة في تأسيس تسجيل 104 إصابات وأشهر وفيات في البؤر الجديدة التي ظهرت بالولاية منذ مطلع سبتمبر. وقالت المصادر الطبية لراديو دبنجا أن الحالات المسجلة حتى مساء الثلاثاء بلغ نحو 70 حالة إصابة من بينها 16 حالة وفاة، في مؤشر على خطورة التفشي وسرعة انتشاره في المنطقة. أقر الدكتور علاء الدين نقد وزير الصحة في المناطق الخاضعة لسيطرة التعسيس بظهور بؤر جديدة للكوليرا منذ بداية سبتمبر الجاري في محلية الوضية في غرب كردفان بعد انهسار شديد للوباء خلال الفترة الماضية. وقال النقد إن الإمدادات الطبية وصلت إلى مناطق في غرب كردفان من بينها الفولة والنهود، وإن الفرق الصحية العاملة في الولاية تواصل التعاون مع البؤر وإرسال فرق إضافية إلى المناطق التي يظهر فيها نقص في الكوادر أو الخدمات بهدف السيطرة على الوباء. وأكد نقض وصول لقاحات الكوليرا وبدء حملة واسعة للتطعيم في محليات النهود والفولة وادبندا ومناطق أخرى تشهد ظهور الحالات، مشيرا إلى أن العدد المستهدف بالحملة يبلغ 675,315 شخصا. حذر مزارعون من فشل الموسم الزراعي الحالي في ولاية القضارف بسبب شح الأمطار وتأخر الخريف. وقال مزارع حسن أحمد حسن من منطقة قلع النهل بولاية القضارف لراديو دبنجا إن الموسم الزراعي عانى من الإشكاليات المتكررة نفسها مثل التمويل، ولكن الأخطر خطورة أن معدلات هطول الأمطار هذا العام أقل من العوام الثلاثة الماضية، مشيرا إلى تأخر الخريف وشح الأمطار وتذبذبها وهول المساحات المذبذبة.

0: المزروعة هذا الموسم، أكد المزارع حسن أن هناك زيادة في المساحات المزروعة، حيث تم زراعة جميع الأراضي رغم الإشكاليات المتعلقة بندرة الوقود وصعوبات التحضير. وأضاف في هذا الخصوص:
1: منطقة جمع النخل عانت يعني كما غيرها من المناطق، عانت من قلة الأمطار وتأخر الخريف بعض الشيء، لكن الحمد لله في 72 ساعة الفارد دي في أكثر من محل جاتها مطرة، من ضمنها منطقة جمع النخل والمنطقة الجنوبية منها جاتها أمطار شح حقيقي. يعني لو ما جاتنا مطرتين في الأيام الجاية دي نحن مهددين بفشل الموسم الزراعي.
0: وفي دارفور حذرت منظمة كيان لتمكين المرأة من تدهور الأمن الغذائي والإنساني في ولاية شرق دارفور، وقالت إن تقديرات مجتمعية أولية تشير إلى أن نجاح الموسم الزراعي في بعض المناطق التي شملتها الرصد قد لا تتجاوز 25% من المساحات المزروعة بعد فترات انهباس الأمطار قدرت بنحو 35 يوما خلال الصبنة الأولى و30 يوما خلال الصبنة الثانية. وقالت المنظمة في نداء عاجل إن نقص المياه والكلى أدى إلى حذال ونفوق بعض الدواب التي تعتمد عليها الأسر في التنقل ونقل المياه وقضاء احتياجاتها اليومية، وهما يضاعف الأعباء الواقعة على النساء والفتيات. تشهد الأسواق في مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان ارتفاعا طفيفا في أسعار السلع الاستهلاكية، وأذى مواطنون في إفادة لراديو دبنغ الارتفاع إلى رداءات الطرق وارتفاع سعر الدولار، فيما لا يزال الوضع الاقتصادي رغم الارتفاعات الأخيرة أفضل من السابق. وأوضح أن الخريف لهذا العام سجل أدنى نسبة هطول الأمطار خلال 20 عاما الماضية. ومن جهة أخرى كشف المواطنون في كادوغلي أن فتح المدارس أبوابها في ظروف وصفها المواطنون بالصعبة في ظل تردي البيئة المدرسية ونقص التجهيزات الأساسية. قال الصحفي أيمن محمود أن خدمة تطبيق بنكك التابع لبنك الخرطوم ما زالت تواجه صعوبات تقنية في التحويلات المالية، وأضاف لراديو دبنغا أن المواطن السوداني أصبح يتخير أوقاتا بعينها في الصباح الباكر أو الليل لإنهاء معاملاته، مشيرا إلى اتجاه بعض المواطنين للاستعانة بالهواتف من فئات الآيفون لفتح تطبيق. وأوضح أن مستخدمي التطبيق يتعرضون للإحراج حال شراء المستلزمات الغذائية أو دفع فواتير الخدمات أو تذاكر المواصلات الداخلية والخارجية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: ما تزال الصعوبات تواجه تطبيق بنكك الذي يعتمد عليه قطاع كبير من المجتمع حال مسايرة مهامهم الحياتية والتجارية. وأحدث تدني خدمة بنكك كثير إحراج لمستخدمي التطبيق حال شراء المستلزمات الغذائية أو دفع فواتير الخدمات أو تذاكر المواصلات الداخلية والخارجية، ويعتزم عدد لا يستهان به من السودانيين لتوديع تطبيق بنكك والاتجاه للاستعانة بتطبيقات مالية أخرى يرون فيها السلاسة واليسر.
0: وصل وفد المجموعة الخماسية الاتحاد الأفريقي إيجاد جامعة الدول العربية الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى الخرطوم في زيارة تستغرق 3 أيام لإجراء مشاورات مباشرة مع الأطراف السودانية بهدف الاستماع لتقييمات الوضع الراهن ومشاركة رؤيتها لبناء مسار سياسي شامل يقود لحكومة مدنية ديمقراطية. وقال المحلل السياسي والكاتب الصحفي رئيس تحرير مجلة أفق عثمان فضل الله إن هذه الزيارة تعد استكشافية لبحث تطورات الأزمة مع مختلف الأطراف والوقوف ميدانيا على الأوضاع ومقاولة متخذي القرار. وأضاف فضل الله لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
3: باعتبار أنه الكثير من اللقاءات السابقة قد يكون المتابع لها بيجد أنه هناك عرقلة، يعني إذا نظرنا للقاء الأول أو اللقاء الثاني بعض القيادات المحسوبة على البرهان تحديدا بتذهب لخلق بعض المشاكل وعرقلة مسار الخماسية، وبالتالي أظن أنه من الأوفق أن تستمع الآلية أو للبرهان شخصيا ولقيادات المسيطرة على السلطة وده قرار الدولة.
0: أصدرت قوى ميثاق القاهرة بيانا قياديا من العاصمة المصرية القاهرة أكدت فيه أن وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية ممثلان الأولوية الوطنية القصوى للتصدي لتداعيات النزاع الممتد منذ 15 أبريل 2023. وحذر البيان من انهيار الاقتصاد الشامل والضغوط المعيشية الحادة على المواطنين، معتبرا أن دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان للحوار السوداني السوداني لا تقدم حلا حقيقيا بل تهدف لإطفاء الشرعية على سلطة الأمر الواقع. وقال القيادي بقوة إعلان القاهرة المصباح أحمد لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
4: وهو في تقديري تفعيل للعمل السياسي وليس مسارا موازيا كما أسلفت، ولكنه مسار يدعم ويتكامل مع القوى السياسية المجتمعة إذا كانت في نيروبي عبر إعلان المبادئ، وداعم لموقف القوى المدنية صمت.
0: وحول شروط العملية السياسية الجادة من حيث الاستقلالية والتكافؤ والشمول، قالت الشبكة في بيان أن الحوار الموجه إلى القوى الداعمة للجيش يجري في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الإنسانية، مشيرة إلى أن هيمنة طرف عسكري على العملية السياسية قد تكرس موازين القوى التي أفرزتها الحرب وتمنح شرعية للأمر الواقع. وانتقدت الشبكة تحميش القوى المدنية والمجتمعية خاصة الشباب والنساء والنازحين واللاجئين، كما حذرت من إتاحة المجال أمام المؤتمر الوطني وحركة الإسلامية للعودة إلى المشهد السياسي. توقع مدير مشروع الفكر الديمقراطي ورئيس تحرير مجلة الحداثة شمس الدين ضوء البيت أن تعرقل روسيا أو الصين مشروع القرار الخاص بتوسيع حظر الأسلحة في السودان ليشمل كافة أرجاء البلاد بدلا من دارفور فقط. وقال راديو دبنغا إن القرار لن يحصل على موافقة 9 أصوات المطلوبة من أجل تمريره حتى إذا امتنعت أي دولة من استخدام حق النقد الفيتو، ولم يستبعد أن تقف روسيا ضد قرار توسيع حظر السلاح ليشمل كافة أنحاء السودان بدلا من أن كان محصورا في دارفور. وأضاف في هذا الخصوص:
5: من المفهوم جدا أن لا يصدر أي قرار أو أن تقف على الأقل روسيا أو الصين في مواجهة هذا القرار، أو أن لا يحصل على 9 أصوات المطلوبة من أجل تمريره حتى إذا امتنعت أي دولة من إنه استخدام حق الفيتو. لكن المتوقع من سجل مجلس الأمن في التعامل مع القضية السودانية أنه روسيا ستقف ضد هذا القرار، ستقف ضد قرار توسيع الحظر ليشمل كافة أنحاء السودان.
0: شك مواطنون في ميناء عثمان دقنة بمدينة السواكم من تكدس البضائع وتأخر تخليص المعاملات محملين مدير إدارة الجمارك بالمنفذ المسؤولية، مناشدين وزير الداخلية ومدير عام شرطة الجمارك للتدخل العاجل. وقال نوري محمد عمر من شباب سواكل لراديو دبنغا إنهم يطالبون بإقالة مدير جمارك ميناء عثمان دقنة الذي اتهمته ممارسة احتكار العمل والصلاحيات، واتهم مدير الجمارك والمكتب التنفيذي التابع له بالتعامل بالازدواجية ودون مهنية بين جمهور المتعاملين. وأضاف في هذا الخصوص:
6: في تكدس داخل مكتب المدير ده بيوضح انه يا اخي في خلل مفروض الاداره العليا تعايل له. الشيء الثاني نضيف انه المكتب التنفيذي الموجود مكتب تنفيذي غير مهني، ومكتب تنفيذي ما قاعد يشتغل بمهنيه زي ما برضه السيد المدير في حد نفسه برضه قاعد يشتغل في بخياره فوق جزء من المجتمعات، بيشتغل للدار يشتغل له ويرفض للدار يرفض له، وبامانه هو تفاصيل التخفيضات والانزالات والحاجات دي هي واقفة أصلا من إدارة الجمارك. والسيد المدير بصلاحيته الشخصية وبتجاوزاته الشخصية لغرار الجمارك السودانية يعني خزينة الدولة وزارة المالية قاعد يخفض للدار يخفض وقاعد يرفض للدار يرفض، والحاجة دي عملت يعني إشكالات كثيرة في سواكن، منها إنه الناس بقت بتشوف إنه في يعني في المعاملة فرز.
0: اعتقلت السلطات المصرية رئيس تحرير الصحيفة السوداني أوطاف محمد مختار الثلاثاء دون الإفصاح من مكانه وسبب اعتقاله، وطلبت جهات حقوقية وإعلامية بالإفصاح الفوري عن مكان احتجازه وضمان سلامته ومتابعة قضيته على أعلى المستويات الرسمية. وأدان المركز السوداني لحقوق الإنسان وحرية الإعلام حادثة الاحتجاز وعارب عن قلقه البالغ إذا مصير مختار وظروف احتجازه. الخبر الأخير في النشرة: نفذ تجار السوق الرئيسي في مدينة الشندي بولاية نهر النيل إضرابنا اليوم بإغلاق جميع المتاجر احتجاجا على زيادة الجبايات والرسوم المحلية. وأفاد تجار أن الإضراب نفذ بشكل كامل اليوم في سوق مدينة الشندي. وفي ذات السياق نفذ تجار بمدينة النوراب بولاية نهر النيل إضرابا بسوق المدينة يوم الثلاثاء احتجاجا على فرض ضرائب قالوا إنها مرتفعة، وأدى الإضراب إلى شل الحركة التجارية في شمال محلية المتمة. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
8: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
9: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام في كل مكان عبر أثير راديو دبنجا، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. بصورة الضوء الحلقة دي حول انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي لبحث تعميم حظر الأسلحة ليشمل كل السودان بدلا من التصارع على دارفور. في المقابل سبقت الجلسة دي تحركات إقليمية ودولية مكثفة من كل من مصر وروسيا من جانب والسعودية وروسيا أيضا من جانب، لحث روسيا على استخدام حق الفيتو لإجهاض أي تعديل أو مشروع قرار لتعميم حظر السلاح في السودان. يسعدنا أن ينضم لنا في الحلقة دي الباحث والمحلل السياسي مدير مركز الفكر الديمقراطي ورئيس تحرير صحيفة الحداثة دكتور شمس الدين ضو البيت. أهلا ومرحبا دكتور شمس الدين.
5: جزيل الشكر لراديو دبنجا والتحية لمستمعيه حول العالم.
9: وبداية ممكن تورينا غرايتك أو توقعاتك لمشروع قرار مجلس الأمن بتعميم حظر السلاح في السودان، وأنه المشروع يمكن أو القرار ممكن يلقى التأييد أم أنه حيصطدم بحق الفيتو لكل من روسيا والصين أو من إحدى الدولتين.
5: فيما يتعلق بالتصويت المرتقب لتمديد الحظر الأسلحة لكافة أنحاء القدس بدلا من اقتصاره على دارفور، أنا أعتقد أنه أرى أنه هذه فرصة مرة أخرى لكي نراجع موقفنا من العوامل، من العامل الدولي، يعني نحن كسودانيين فيما يتعلق بالأزمة أو بالحرب الحالية المستمرة منذ أبريل 23، لأنه هذه ليست المرة الأولى يعني أن يرتفع الاهتمام والترقب وانتظار لما سيحدث في نيويورك من تصويت لمجلس الأمن حول هذه القضية، والآمال الكبيرة لدى هذا الجانب من المنتظرين أو المترقبين، وفي نفس الوقت المخاوف الأخرى. أنا أعتقد أنه جاء الوقت لكي يعني نصل إلى أن العامل الدولي من المفروض أن يكون هو عامل مساعد وعامل داعم للجهود السودانية، أن الأمل والمسؤولية الأكبر فيما يتعلق بقضية وقف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في السودان هو مسؤولية السودانيين في المقام الأول، هو مسؤولية القوى السياسية والحزبية والمدنية والأهلية في السودان، خاصة القوى الجديدة، القوى الشبابية الجديدة اللي أنجزت ثورة غير مسبوقة في العالمين العربي والأفريقي في ديسمبر 2018 أبريل 2019. أنا أعتقد أن المسؤولية الأولى في وقف الحرب تعتمد على السودانيين، وأنه إذا لم يتصدى السودانيين لمقاطعة الحرب وللتوافق على موقف واحد منها ومواجهة طرفها، فأنا أعتقد أنه العامل الدولي لن يجد حلا أو لن يكون هو العامل الأساسي في وقف الحرب، لأنه من المنتظر في التصويت المرتقب سواء كان يوم 10 أو يوم 12 إنه مجلس الأمن يعني معروف إنه يعاني من شلل دلوقتي، أصبح شلل مستدام، إنه الموضوع بتاع التصويت يعني حق الدول الخمسة في إنها تعرقل أو توقف أي قرار، هذا الحق أصبح عامل شلل لمجلس الأمن الدولي. ولذلك أعتقد إنه من المفهوم جدا أن لا يصدر أي قرار أو أن تقف على الأقل روسيا أو الصين في مواجهة هذا القرار، أو أن لا يحصل على 9 أصوات المطلوبة من أجل تمريره، حتى إذا امتنعت أي دولة من إنه استخدام حق الفيتو. لكن المتوقع من السجل، سجل مجلس الأمن في التعامل مع القضية السودانية، أن روسيا ستقف ضد هذا القرار، ستقف ضد قرار توسيع الحظر ليشمل كافة أنحاء السودان من خلال السجل. يعني إذا رجعنا للسجل طوال هذه الحرب، وخاصة فيما يتعلق أيضا بحروب أخرى كانت فيها قضايا متفق عليها أو يعني مطلوب والاتخاذ قرار يعني موافق لما هو معروض أمام مجلس الأمن، إلا إنه الفيتو السوفيتي كان ضد ذلك وأفسد هذه المسائل. فلا أنا لا أتوقع أن يمر هذا القرار لتوسيع الحظر على ليشمل كافة أنحاء البلاد.
9: طيب دكتور، يعني قد يسأل سائل عن استمرار تدفق السلاح في دارفور رغم قرار الحظر، وإنه في لجنة خبراء بتراقب وترفع تقاريرها وكذا، فيعني جدوى المشروع بتاع القرار بتعميم حظر السلاح في السودان ككل شنو طالما هو في دارفور ما نجح؟ بمعنى إنه مجلس الأمن فشل في حظر السلاح في دارفور، فكيف حينجح في حظر السلاح في عموم السودان يعني إن تمت الموافقة بالحظر يعني الشامل؟
5: أنا أعتقد هي واحدة من الإشكالات المتعلقة بالقرارات الدولية، بقرارات مجلس الأمن، إنه مجلس الأمن منذ زمن أصبح مؤسسة تعاني من الشلل وغير قادرة على تنفيذ القرارات، حتى القرارات التي تصدرها. هذه المسألة يعني واضحة بصورة تاريخية فيما يتعلق بعشرات القرارات التي صدرت ضد إسرائيل في على سبيل المثال فيما يتعلق باحتلالها للأرض الفلسطينية وهكذا، ستجد إنه لم يتم تطبيق أي واحد من هذه القرارات. هذه واحدة من المشاكل الموجودة أصلا فيما يتعلق بالقرارات الدولية. أنا أفتكر إنه أفضل القرارات الدولية فيما يتعلق بالقضية السودانية، بقضية الحرب في السودان فيما يتعلق خاصة بحرب دارفور، أنا أعتقد أنه التدخل من خلال يونيميت هو كان يعني الخطوة الأفضل، باعتبار أنه أوقفت نزيف الدماء وحمت المدنيين لعدد من السنين، وخروج يعني الأمر لكان يختلف كثيرا لو كانت يونيميت لا زالت موجودة في دارفور، لما حدث فيه الآن من مجازر ومن انتهاكات واسعة ضد المدنيين. فأنا أعتقد إنه يعني هذا صحيح، إنه حتى القرار الأول بحظر السلاح في دارفور لم يطبق، ولكن ولذلك فإن مسألة التوسيع الآن ربما تبدو شكلانية أكثر من إنها مسألة يعني قد تسمح بمحاربة العنف وبمحاربة بحماية المدنيين في السودان.
9: دكتور شمس الدين، وأنت لازلت تتحدث لمستمعي راديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، يعني برضو عايزينك تلقي نظرة حول تركيز الاتصالات في المرحلة دي مع روسيا دون الجانب الصيني. هل يمكن لأنه الصين يعني تتبع سياسة دبلوماسية مرنة، أم يعني ليه التعويل على روسيا أكثر من الصين؟ يعني
5: أنا أعتقد إنه الأخبار عن إنه هناك اتصالات وتواصلات بين وزراء خارجية ونواب وزراء خارجية في المنطقة وفي الإقليم مع اتصالات مع روسيا, يعني مع وزارة الخارجية في روسيا وممثلين لها بخصوص الحرب في السودان. يعني هذه المسألة محزنة لأبعد الحدود, لأنه دليل على أنه قضية الحرب في السودان, قضية السلام في السودان, قضية التحول الديمقراطي في السودان أصبحت في أيدي أجنبية وليست في أيدي السودانيين. وأنا كما ذكرت أنه لا يمكن أن يقوم خارج مهما كان صلته بالسودان, لا يمكن أن يقوم بمسؤولية السودانيين أنفسهم في إدارة شأنهم, في وضع نهاية للحرب, لهذه الحرب القبيحة, ولإيجاد فرص بتاعة استقرار في السودان. أنا أفتكر أنه دي مسؤولية السودانيين, ومحزن جدا أن يكون أمر الحرب بالكامل وأمر السودان بالكامل الآن في أيادي أجنبية. وأنا أعتقد أنه فعلا يعني الـ حتى عناصر من داخل السودان يهمها جدا استمرار الحرب. ومن هذا المنطلق يمكن أن تكون روسيا يعني حليف, لأنه حتى الآن لم تبدي, يعني من يتابع المواقف الروسية لا يرى أنها قد أسهمت بأي شكل من أشكال في مساعي إيقاف الحرب في السودان. يعني حتى المبادرات اللي خرجت حتى الآن, سواء كانت بدءا من مبادرة جدة, مبادرة الرباعية, المنامة, الخماسية, كلها روسيا إذا كان وجدت فيها فهي ربما يعني شريك هامشي جدا. معظم الجهد حتى الآن يعني جاء من الرباعية, وأفضل جهد لإيقاف الحرب في السودان جاء من الرباعية. لذلك أنا أعتقد أنه الساعين لمواصلة الحرب, الساعين لاستمرار الحرب, هم من يتواصلون الآن مع روسيا, وبالتأكيد بصورة أقل مع الصين. مع روسيا لأنها يعني السجل, سجل التعامل الروسي مع القضية السودانية في مجلس الأمن كان دائما داعم لاستمرار الحرب, داعم للجهات التي تريد للحرب أن تستمر. الصين مواقفها معروفة إنها هي مواقف يعني تنزع إلى أن تبتعد عن هذه القضايا الساخنة, تتخذ موقف ما يعرف بلو بروفايل في هذه المسائل, ولا تتدخل بصورة مباشرة وبصورة واضحة, وتسعى لأن تظل في الظل. لذلك التركيز دائما لمن يريد أن تستمر الحرب في السودان, التركيز يكون مع روسيا لأنها مستعدة, وبالتأكيد كما قلت في المرات السابقة أنه من المحتمل جدا إنها ترفض قرار توسيع حظر الأسلحة على السودان, ترفض هذا القرار بشتى الذرائع.
9: لحد هنا وصلنا بكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان سري, وتقبلوا تحيات الفريق العامل. السلام عليكم ورحمة الله, ودمتم بخير.
8: حديث اليوم, حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم ملفات سودانية. نفتح فيها ملفا يلامس جوهر الأزمة السودانية الشائكة، ويغوص في عمق التطورات السياسية والمسارات الراهنة للبلاد، حيث نسلط الضوء بشكل موسع على حراك وتفاصيل لجنة تهيئة الحوار السوداني السوداني، تلك المبادرة التي أثارت ولا تزال تثير جدلا واسعا ونقاشات متباينة بين مختلف القوى الوطنية. في هذه المساحة الحوارية نزع لطرح أعمق للأسئلة والبحث عن إجابات دقيقة حول أهداف اللجنة ومرجعياتها ومدى قدرتها على تحقيق استغلالية القرار وسط استقطاب حاد موقف القوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب وطبيعة التفاهمات أو اللقاءات التي جرت مع قيادة السلطة، إلى جانب قراءة الدور الإقليمي والدولي والشروط المرفوعة لتدشين حوار حقيقي يضع حدا للنزاع المسلح وينقذ السودان من مآلات التفكك والتقسيم. ويسعدنا ويشرفنا جدا أن ينضم إلينا في هذه الحلقة الأستاذ الجليل عبد الله أدم خاطر، الكاتب والمحلل السياسي وعضو لجنة تهيئة الحوار السوداني السوداني، ليضعنا في صورة المشهد بكامل الشفافية والوضوح. أستاذ عبد الله أدم خاطر، مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا في ملفات سودانية.
2: بعد غيبة طويلة يسرني جدا أن أعود إلى اللقاء مع المستمعين في إذاعة دبنجا، هذه الإذاعة التي استطاعت أن تشكل يعني أجزاء واسعة جدا من الرأي العام وإضاءات حول القضايا السودانية على مدى سنوات طويلة، وأصبحت الآن جزء من الرأي العام السوداني المحترم. فشكرا مرة أخرى لإذاعة دبنجا، ومرحب بكم جميع مستمعي إذاعة دبنجا، وأتطلع أن تكون الإجابات التي يعني أقدمها اليوم إضافة أيضا لأعمال دبنجا في تنوير الرأي العام السوداني والاتجاه به إلى مزيد من الحوار والنقاش والاستعداد لاستقبال مرحلة جديدة يعني تضع مسألة البندقية في خلف يعني في جزء من تكون جزء من التاريخ، ونبدأ مرحلة جديدة لاستعادة الديمقراطية بالشكل العام وفي إطار دستوري، وكذلك يعني بالجميع المكونات المجتمعية والمجتمعات السياسية والحزبية وفي إطار دولي سليم. مرحب بكم مجددا.
1: أستاذ عبد الله، أنت الآن أحد أعضاء لجنة تهيئة الحوار السوداني السوداني، منذ متى بدأت الفكرة؟ وهل أعضاء اللجنة كانوا على تنسيق، أم أن ما يتسامعه الناس في البداية أن البداية كانت بعد اجتماع جمع البرهان بنبيل أديب ونصر الدين شلقاني؟
2: هي يعني لم تكن يعني مرحلة معينة أو تدبير وفي وقت من الأوقات، إنما هو تيار بدأ منذ اندلاع الحرب في أبريل 23. إذ كان الرأي العام خاصة في الاتجاه المدني يعني رافض للحرب تماما، وفي تلك الأيام أنا كنت جزء من الآلية الوطنية لوقف الحرب، واستعادة الديمقراطية، وكانت الفكرة واضحة جدا أن هذه المسألة لن تتم إلا بالحوار، ويكون الحوار سوداني سوداني. على ذلك الأساس تطوعت جزء من مجموعتنا وقابلت الفريق البرهان في السودان في ذلك الوقت، وسط شكوك واسعة جدا بأنه لن يستمع إلينا أحد ولن يتقبل منا هذه الفكرة، بل كانت في تلك الأيام من ينادي بوقف الحرب يعامل معاملة العدو أو معاملة الخصم السياسي، أو يعامل معاملة غير كريمة على الأقل. وبطبيعة الحال يعني ليست هذه يعني مرحلة لتعديل البطولات أو الصعوبات والتحديات التي مر بها أعضاء الآلية الذين كانوا في داخل السودان، ولكن تلك كانت هي البداية بالنسبة لقطاع واسع من السودانيين. والآن تطورت تلك الآلية إلى تحالف واسع كبير في مسألة وقف الحرب. هناك مفاوضات حدثت من قبل، سواء كان في جدة أو في المنامة أو في غيرها من المنابر الإقليمية والدولية. لذلك الاهتمام الرئيسي لهذه المجموعة أن يكون هناك حوار واسع وسط المدنيين بتجمعاتهم المختلفة. أصبح هناك تيار واسع من المتحاورين الذين التقت يعني آراءهم وأفكارهم تجاه بناء مختلف وجديد للسودان. يتبع ذلك تماما أن هذه حملة تساعد في الضغط على المتحاربين ووقف، يكون هناك بداية لوقف الحرب. فإذا يعني وقف الحرب مسألة هي جزء من يعني أهداف هذه المجموعة، تلخصت يعني بشكل عام في أنه أي مجهود هو لتحقيق أهداف أهمها وحدة البلاد وتنوعها وضرورة اللامركزية، باعتبار أن المركزية يعني حالة من حالات الاستعمار التي يعني سقطت بالتدريج وانتهت اليوم بهذه الحرب في إطار الديمقراطية. وهذه هي المسائل التي توقف الحرب تماما، وفي هذا لا يختلف السودانيون كثيرا، ربما يختلفون في الوسائل وفي الطرائق ولكن لا يختلفون في هذا الهدف. نعم.
1: ماذا دار في أول لقاء بين اللجنة والبرهان خصوصا فيما يتعلق بإجراءات تهيئة الحوار؟
2: يعني اللقاءات بدت يعني قبل أن نلتقي أو تلتقي هذه اللجنة أو المجموعة أو ممثلين لها مع رئيس مجلس السيادة. بدت هناك حوارات قبلها مع بتمهيد من المستشار، وكان المستشار يعني المستشار الشخصي مجلس السيادة كان ممهدا لبعض النقاشات. وعندما التقينا يعني التقت اللجنة دي لأول مرة بالفريق البرهان، كان هو أيضا مدرك لأهداف هذه اللجنة وأبدأ يعني نوع من الرغبة في الاستماع أولا، وأبدأ رغبة من التأييد لهذا الاتجاه. وبالتأكيد هو له أسبابه أيضا يعني لقبول اتجاه هذه اللجنة. وكان النقاش طبيعيا كما يحدث بين السودانيين بأن هذه الحرب قد لم توفر على السودان موارد ولم توفر على السودان أرواح المواطنين ومواردهم وممتلكاتهم، وانتهاكات على الانتهاكات الإنسانية وكذا. ولذلك كان المناخ العام للاجتماع أنه ضرورة الخروج من هذه الحرب، وسمن أنه اللجنة بأهدافها المعلنة هي محل تقدير للدولة، وهي تستطيع أن تعمل بأفضل ما تستطيع من قدرات، ولكن يعني بدون تدخل من أي طرف من أطراف الدولة، وبكل تأكيد يعني أي ضمانة كانت يعني ممكنة هو كان مستعد يستمع إليها. ولذلك كانت الضمانات واضحة جدا بأنه الحوار ما دمنا نتطلع أن يكون داخل السودان، حتى أن يكون جزء من الحيوية السودانية نفسها، بمعنى أنه السودانيين على المستوى المجتمعي يشاركوا فيه، لابد أن يكون في ضمانات قانونية لكل من يرغب، كل من يستجيب، كل من يبادر بأفكار جديدة لتعزيز قدرات الحوار حتى يكتمل يعني بعد التهيئة وبعد النقاشات وبعد العمل التمهيدي. فكانت الموافقة لابد تكون إدارية، تكون قانونية، والقانونية حتى لا يتم الاكتفاء فقط يعني بالشفاهة أو يعني عن طريق الإعلان السياسي، إنما يكون تشريع قانوني يكون ملزم للدولة وملزم لكل أجهزة الدولة بأن تحترم الحوار وتطلق يد اللجنة لقاءاتها نقاشاتها وكذا. وبالفعل يعني هذه الضمانات قد أعلنها النائب العام كما قد علمتم.
1: أستاذ عبد الله، بعد المقاطعة الواسعة للقوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب وتأكيدها عدم المشاركة بالحوار، هل ستواصلون الاتصال بها لإثنائها عن العدول، لإثنائها للعدول عن موقفها؟
2: بعض الناس يتحدثون عن مقاطعة واسعة للقوى السياسية والمدنية للمناهضة للحرب، وأنها يعني لن تشارك. يعني حتى اللجنة لم تقدم دعوة لجهة، بل هي الآن يعني لأنها هي أيضا يعني من ناحية عملية يجب أنها تبدأ الخطة الكاملة، لأنها هي يعني لم يكن هناك تدابير سابقة تعتمد عليها هذه اللجنة. لذلك كان يجب أن تبدأ من النقطة زيرو إذا صح، بمعنى أننا لابد نأكد على الأهداف، نأكد على ضرورة أن يكون هناك طرق منظمة للتواصل مع كل الآخرين في هذا المجال. وبالفعل اللجنة عملت 3 مسارات للتواصل مع الأطراف السودانية والخارجية، أنها مسار مجتمعي داخلي ومسار اتصال مع القوى الحزبية والسياسية، ومسار الاتصال مع القوى الإقليمية والدولية. وبالفعل بدأت بعض الاتصالات المبدئية، ولكن لم يتم الاتصال يعني على نطاق واسع بالناس حتى نحدد ما إذا كان هناك رافضين أو يعني رافضين جادين لفكرة الحوار نفسه. أنا أعتقد أنه فكرة الحوار مقبولة بدرجة واسعة جدا على الأقل في داخل السودان، وأيضا مطروحة على مستوى كبير جدا على مستوى المجتمع المدني في السودان خارج السودان، بأنه الحرب هي لن تتوقف إلا بحوار واسع من كل الأطراف.
1: مفوضية الاتحاد الأفريقي رحبت بالحوار فيما صمتت دول داعمة مثل بريطانيا والنرويج بعد تشكيل اللجنة، هل أصبح لها رأيا مغايرا؟
2: نعم صحيح، الاتحاد الأفريقي رحب بمبدأ الحوار، كما أنه الجامعة العربية رحبت، كما أن جهات أخرى مثل الاتحاد الأوروبي ساعد إلى أن تلتقي باللجنة حتى قبل أن تبادل اللجنة نفسها، وهناك نقاشات مختلفة، ولكن يعني يكون سابق لأوانه أن القول أن المجتمع الدولي أو الإقليمي يعني بعده أو قربه من الحوار، لأن الحوار نفسه هو حوار داخلي وحوار سوداني سوداني، والأهم فيه العناصر السودانية. فإذا اكتملت الحوارات والتقت الإرادة السودانية وأصبحت إرادة سودانية واحدة ومتنوعة ومؤكدة أمام العالم، مؤكدة العالم يعني لا يجد إلا أن يتعامل مع إرادة السودانية المتنوعة اللي قائمة على الديمقراطية وقائمة على اللامركزية ومؤكد والقائمة على وحدة البلد. ولذلك يعني ربما يكون الحوار مناسبة لتجاوز أي تعقيدات أو يعني شكوك حول مسائل تمس القضايا الجوهرية التي كانت محل اتفاق لكل السودانيين منذ الاستقلال، بما في ذلك يعني وحدة السودان والديمقراطية، والآن تثبيت اللامركزية كمبدأ أساسي لبناء مستقبل اقتصادي دستوري للسودان.
1: أستاذ عبد الله، هل توافقنا أن حديث اللجنة على الاستقلالية لا أساس له من الصحة؟ فكل التمويل تتلقاه من السلطة.
2: الحديث عن استقلالية اللجنة مؤكد يعني هو المركز والمرتكز الأساسي لأي مبادرة تقوم بها اللجنة. فاللجنة عندما يعني زعمت أنها تستطيع أن تدعو من داخل السودان كل الأطراف إلى الحوار، كانت هي مستقلة في رؤيتها من واقع أعضاء المختلفين لهذه القضية، وأن الاستقلالية أيضا يعني في الأطروحة المركزية الأولى بأن السودان بلد واحد ومتنوع ويجب أن يبقى كذلك عن طريق اللامركزية والديمقراطية. لما جاء الحقيقة الدولة هي التي استجابت لهذه الشعور بالاستقلالية، وفرت ما تستطيع من ضمانات وما يعني قد تقدم من يعني عون، ولكن اللجنة مستقلة وهي الآن يمكن أن تطلب عون كل السودانيين بوسائل مختلفة ومشاركات مختلفة للدعم، حتى أن يكون المؤتمر مؤتمر سوداني بالفعل وليس مؤتمر المؤتمر فوقي تدعو له الدولة أو تدعو له الحكومة وبأجندة سياسية مسبقة.
1: المقاطعون اشترطوا أن يكون الحوار لوقف الحرب، فهل هذا الشرط موضوعي؟
2: بطبيعة الحال أي كلام أو شرط يفضي إلى تعزيز وقف الحرب مؤكد هو ده شرط موضوعي لإنجاز حوار مستقل ومحترم وقابل للتطبيق بين الأطراف، يعني في هذه الظروف المعقدة والظروف الاستثنائية التي يعيشها السودان. فلذلك يعني كل من يتحدث عن وقف الحرب أعتقد أن هي اللغة التي تتحدث بها اللجنة أيضا.
1: أخيرا أستاذ عبد الله مناوي حاكم إقليم دارفور للتصريحات الصحفية تحدث عن أن الحوار سيؤدي إلى التقسيم، ما رأيك؟
2: أما السؤال عن تصريحات صحفية للسيد الكوميناوي، فهو رجل دولة وزعيم من زعماء المشتركة، وهو يعني زعيم عسكري مدرك لأبعاد تصريحاته، ولكن ربما اللي والتي يعني لم أحظى بالاستماع لتلك التصريحات، ولكن يعني حسب تقديري لمعرفتي للسيد مني الكوميناوي بأنه ربما يضع من التحفظات ما يجعل نجاح المؤتمر نفسه ممكن، وليس يعني القصد أن الحوار نفسه سيؤدي إلى تقسيم السودان، إنما إذا أسيء يعني الإعداد للمؤتمر أو يعني لم يكن شامل أو يكون أو تدخلت فيه يعني أيدي غير وطنية ربما، لهذه هي الشروط التي قد تؤدي إلى مزيد من التعقيدات في السودان، ومنها التخوف من أن يكون هناك يعني أكثر من سودان واحد. ولكن في تقديري أن السيد الكوميناوي نضاله كان مبني على أن يكون السودان واحد، وأن يكون السودانيون قادرون على معالجة مشاكلهم في إطار ديمقراطي وإنساني، وفي نفس الوقت يعني الحقوق بتاعة الأقاليم تكون موفورة تماما، وليست في إطار لا مركزي وليس في إطار مركزي كما كان سائدا من قبل.
1: في الختام لا يسعنا إلا أن نشكرك الأستاذ الجليل عبد الله عبد الخاطر، وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى من ملفات السودان.
0: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 9 سبتمبر 2026. أبدوها بالعناوين. مقتل شخص في هجوم بطائرة مسيرة على أبيض، والقوى المشتركة تولي السيطرة على منطقة كبش النور بشمال كردفان. أحداث شغب في معسكر كلمة في جنوب دارفور وحرق مقر الإدارة، وظهور جديد للكوليرا في غرب كردفان. الجفاف يحدد الموسم الزراعي في شرق دارفور وجنوب كردفان، وتحذيرات من فشل الموسم الزراعي في القضارف. قوى ميثاق القاهرة تشدد على أولوية وقف الحرب ورفض حوار البرهان، ووفد القماسية يواصل زيارته إلى الخرطوم. تفاصيل النشرة براديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. أعلنت مصادر بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أن قوات الدعم السريع استحدفت بطائرة مسيرة كلية العلوم التنموية في الساعات الأولى من صباح اليوم. وأوضحت المصادر أن الاستهداف أسفر عن مقتل الخفير الكلية، ويأتي هذا الاستهداف بعد ساعات من هجوم بمسيرات استهدف مروابة وأسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة العشرات. ومن جهة ثانية، أعلنت القوى المشتركة لحركات المسلحة الثلاثة السيطرة على منطقة كبش النور في محلية جبرة الشيخ في شمال كردفان يوم الثلاثاء. ويأتي هذا التطور بعد سيطرة الجيش على منطقة حمرة الوز بشمال كردفان. وأضاف أحد جنود القوى المشتركة في هذا الخصوص:
1: تسجيل دخول منطقة كبش النور بالنجاة يوم 3/8/2026 هو خالص ما ينوم الطلج وهو فوق.
0: شهد معسكر كلمة للنازحين بولاية جنوب دارفور الثلاثاء أحداث شغب وحرقة بمقر إدارة المعسكر بعد مقتل أحد النازحين. وقال إسحاق محمد عبد الله رئيس معسكر كلمة لراديو دبنجا أن الأحداث نتجت عن مقتل أحد النازحين الشباب 20 عاما في مشاجرة مع شاب آخر

0: من أجل استلام القاتل الذي احتجزته الإدارة، وذكر أنهم عمدوا إلى تحطيم مقر الإدارة وحرقه قبل أن يعود الحدو إلى المعسكر. وأدى إسحاق جميع النازحين للاستماع لصوت الحكمة والعقل وعدم أخذ الحقوق باليد وترك العدالة تأخذ مجراها. وأضاف في هذا الخصوص:
1: وبعد ذلك يوق معنا هنا إدارة والله خلينا المكتب ده وخشوا وكسروا، وبعد ذلك يتحرقوا فاتوا على برضو قاعد دارين يا رقوم على المناسبة كلام برضو وآتي هو كمان هدوم والحمد لله آتي ودي تمام ما في كلام ثاني يعني عندنا زول وايد داق وزول وايد اللي كان عمله مشاجرة المتهم بتاوى زمانة.
0: من جهته قال عدم رجال الناطق باسم منسقية النازحين واللاجئين إن الأوضاع تصاعدت داخل معسكر كلمة بعد وقوع الحادث الجنائي خارج المعسكر نتيجة تحريض بعض الأطراف، مما أدى إلى مقتل شابين وإصابة آخر وإحراق مبنى الإدارة بالمعسكر. واتهم الجهات قال إنها مرتبطة بالاستخبارات العسكرية والحكومة في بور السودان بمحاولة استغلال الحادثة لاقتيال القادة، داعيا النازحين إلى التحلي باليقظة والمسؤولية وعدم الإنجراء وراء مغصبه بمحاولات التشويه أو الاستقلال. قال المحامي عبد الباسط محمد عضو هيئة محامي دارفور إن الجلسة التي عقدت يوم أمس كانت الأولى من نوعها في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية التي تعقد للنظر في تعويضات الضحايا بعد صدور حكم الإدانة بحق علي كوشيب. وقال عقب مشاركته في الجلسة لراديو دابونغا إن الجلسة بحثت التعويضات والعودة الطوعية وإعادة تأهيل الضحايا، مبينا أن المحكمة ستقرر التدابير المناسبة بناء على هذه المذكرات والمقترحات. وأشار إلى أن الحديث يميل نحو التعويض الجماعي، وأضاف لراديو دابونغا في هذا الخصوص:
2: عودة النازحين واللاجئين لأماكنهم الأصلية يجب أن يكون جزء من الحكم نفسه وجزء من برامج التعويضات، وبرضو مسائل متعلقة بكيفية إعادة تأهيل الضحايا، إعادة تأهيل بشكل خاص ضحايا العنف الجنسي في مناطق زي بندسي ومناطق زي موجر.
0: أعلنت مصادر طبية في ولاية غرب كردفان أن تسجيل نحو 70 إصابة بالكوليرا و16 حالة وفاة في عدد من قرى محلية الوضية في مساء الأول من سبتمبر، فيما أعلنت وزارة الصحة في تأسيس تسجيل 104 إصابات وأشهر وفيات في البؤر الجديدة التي ظهرت بالولاية منذ مطلع سبتمبر. وقالت المصادر الطبية لراديو دابونغا أن الحالات المسجلة حتى مساء الثلاثاء بلغ نحو 70 حالة إصابة من بينها 16 حالة وفاة، في مؤشر على خطورة التفشي وسرعة انتشاره في المنطقة. أقر الدكتور علاء الدين نقود وزير الصحة في المناطق الخاضعة لسيطرة التعسيس بظهور بؤر جديدة للكوليرا منذ بداية سبتمبر الجاري في محلية الوضية في غرب كردفان بعد انهسار شديد للوباء خلال الفترة الماضية. وقال نقود إن الإمدادات الطبية وصلت إلى مناطق في غرب كردفان من بينها الفولة والنهود، وإن الفرق الصحية العاملة في الولاية تواصل التعاون مع البؤر وإرسال فرق إضافية إلى المناطق التي يظهر فيها نقص في الكوادر أو الخدمات بهدف السيطرة على الوباء. وأكد نقود وصول لقاحات الكوليرا وبدء حملة واسعة للتطعيم في محليات النهود والفولة وودبندا ومناطق أخرى تشهد ظهور الحالات، مشيرا إلى أن العدد المستهدف بالحملة يبلغ 675,315 شخصا. حذر مزارعون من فشل الموسم الزراعي الحالي في ولاية القضارف بسبب شح الأمطار وتأخر الخريف. وقال مزارع حسن أحمد حسن من منطقة قلع النهل بولاية القضارف لراديو دابونغا إن الموسم الزراعي عانى من الإشكاليات المتكررة نفسها مثل التمويل، ولكن الأخطر خطورة أن معدلات هطول الأمطار هذا العام أقل من الأعوام الثلاثة الماضية، مشيرا إلى تأخر الخريف وشح الأمطار وتذبذبها وهول المساحات المزروعة هذا الموسم. أكد المزارع حسن أن هناك زيادة في المساحات المزروعة حيث تم زراعة جميع الأراضي رغم الإشكاليات المتعلقة بندرة الوقود وصعوبات التحضير. وأضاف في هذا الخصوص:
3: منطقة قلع النحل عانت يعني كما غيرها من المناطق عانت من قلة الأمطار وتأخر الخريف بعض الشيء، لكن الحمد لله في 72 ساعة الفارت دي في أكثر من محلة جاتها مطرة من ضمنها منطقة قلع النحل والمنطقة الجنوبية منها جاتها أمطار شح حقيقي. يعني لو ما جاتنا مطرتين في الأيام الجاية دي نحن مهددين بفشل الموسم الزراعي.
0: وفي دارفور حذرت منظمة كيان لتمكين المرأة من تدهور الأمن الغذائي والإنساني في ولاية الشرق دارفور، وقالت إن تقديرات مجتمعية أولية تشير إلى أن نجاح الموسم

0: الزراعي في بعض المناطق التي شملتها الرصد قد لا تتجاوز 25% من المساحات المزروعة بعد فترات انهباس الأمطار قدرت بنحو 35 يوما خلال الصبنة الأولى و30 يوما خلال الصبنة الثانية. وقالت المنظمة في نداء عاجل إن نقص المياه والكلى أدى إلى هذال ونفوق بعض الدواب التي تعتمد عليها الأسر في التنقل ونقل المياه وقضاء احتياجاتها اليومية، وهما يضاعف الأعباء الواقعة على النساء والفتيات. تشهد الأسواق في مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان ارتفاعا طفيفا في أسعار السلع الاستهلاكية، وأذهب مواطنون في إفادة لراديو دبنغ الارتفاع إلى رداءات الطرق وارتفاع سعر الدولار، فيما لا يزال الوضع الاقتصادي رغم الارتفاعات الأخيرة أفضل من السابق. وأوضح أن الخريف لهذا العام سجل أدنى نسبة هطول الأمطار خلال 20 عاما الماضية. ومن جهة أخرى كشف المواطنون في كادوغلي أن فتح المدارس أبوابها في ظروف وصفها المواطنون بالصعبة في ظل تردي البيئة المدرسية ونقص التجهيزات الأساسية. قال الصحفي أيمن محمود أن خدمة تطبيق بنكك التابع لبنك الخرطوم ما زالت تواجه صعوبات تقنية في التحويلات المالية، وأضاف لراديو دبنغا أن المواطن السوداني أصبح يتخير أوقاتا بعينها في الصباح الباكر أو الليل لإنهاء معاملاته، مشيرا إلى اتجاه بعض المواطنين للاستعانة بالهواتف من فئات الآيفون لفتح تطبيق. وأوضح أن مستخدمي التطبيق يتعرضون للإحراج حال شراء المستلزمات الغذائية أو دفع فواتير الخدمات أو تذاكر المواصلات الداخلية والخارجية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: ما تزال الصعوبات تواجه تطبيق بنكك الذي يعتمد عليه قطاع كبير من المجتمع حال مسايرة مهامهم الحياتية والتجارية. وأحدث تدني خدمة بنكك كثير إحراج لمستخدمي التطبيق حال شراء المستلزمات الغذائية أو دفع فواتير الخدمات أو تذاكر المواصلات الداخلية والخارجية، ويعتزم عدد لا يستهان به من السودانيين لتوديع تطبيق بنكك والاتجاه للاستعانة بتطبيقات مالية أخرى يرون فيها السلاسة واليسر.
0: وصل وفد المجموعة الخماسية الاتحاد الأفريقي إيجاد جامعة الدول العربية الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى الخرطوم في زيارة تستغرق 3 أيام لإجراء مشاورات مباشرة مع الأطراف السودانية بهدف الاستماع لتقييمات الوضع الراهن ومشاركة رؤيتها لبناء مسار سياسي شامل يقود لحكومة مدنية ديمقراطية. وقال المحلل السياسي والكاتب الصحفي رئيس تحرير مجلد أفق عثمان فضل الله إن هذه الزيارة تعد استكشافية لبحث تطورات الأزمة مع مختلف الأطراف الوقوف ميدانيا على الأوضاع ومقاولة متخذي القرار. وأضاف فضل الله لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
2: باعتبار أنه الكثير من اللقاءات السابقة قد يكون المتابع لها بيجد أنه هناك عرقلة، يعني إذا نظرنا للقاء الأول أو اللقاء الثاني بعض القيادات المحسوبة على البرهان تحديدا بتذهب لخلق بعض المشاكل وعرقلة مسار الخماسية. وبالتالي أظن أنه من الأوفق أن تستمع الآلية أو للبرهان شخصيا ولقيادات المسيطرة على السلطة، وده قرار الدولة.
0: أصدرت قوى ميثاق القاهرة بيانا قياديا من العاصمة المصرية القاهرة أكدت فيه أن وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية ممثلان الأولوية الوطنية القصوى للتصدي لتداعيات النزاع الممتد منذ 15 أبريل 2023. وحذر البيان من انحيار الاقتصاد الشامل والضغوط المعيشية الحادة على المواطنين، معتبرا أن دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان للحوار السوداني السوداني لا تقدم حلا حقيقيا بل تحدث لإطفاء الشرعية على سلطة الأمر الواقع. وقال القيادي بقوة إعلان القاهرة المصباح أحمد لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
3: وهو في تقدير تفعيل للعمل السياسي وليس مسارا موازيا كما أسلفت، ولكنه مسار يدعم ويتكامل مع القوى السياسية المجتمعة إذا كانت في نيروبي عبر إعلان المبادئ، وداعم لموقف القوى المدنية صمت.
0: وحول شروط العملية السياسية الجادة من حيث الاستقلالية والتكافؤ والشمول، قالت الشبكة في بيان أن الحوار الموجه إلى القوى الداعمة للجيش يجري في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الإنسانية، مشيرة إلى أن هيمنة طرف عسكري على العملية السياسية قد تكرس موازين القوى التي أفرزتها الحرب وتمنح شرعية للأمر الواقع. وانتقدت الشبكة تحميش القوى المدنية والمجتمعية خاصة الشباب والنساء والنازحين واللاجئين، كما حذرت من إتاحة المجال أمام المؤتمر الوطني وحركة الإسلامية للعودة إلى المشهد السياسي. توقع مدير مشروع الفكرة الديمقراطي ورئيس تحرير مجلة الحداثة شمس الدين ضوء البيت أن تعرقل روسيا أو الصين مشروع القرار الخاص بتوسيع حظر الأسلحة في السودان ليشمل كافة أرجاء البلاد بدلا من دارفور فقط. وقال راديو دبنغا إن القرار لن يحصل على موافقة 9 أصوات المطلوبة من أجل تمريره حتى إذا امتنعت أي دولة من استخدام حق النقد الفيتو، ولم يستبعد أن تقف روسيا ضد قرار توسيع حظر السلاح ليشمل كافة أنحاء السودان بدلا من أن كان محصورا في دارفور. وأضاف في هذا الخصوص:
4: من المفهوم جدا أن لا يصدر أي قرار أو أن تقف على الأقل روسيا أو الصين في مواجهة هذا القرار، أو أن لا يحصل على 9 أصوات المطلوبة من أجل تمريره حتى إذا امتنعت أي دولة من إنه استخدام حق الفيتو. لكن المتوقع من سجل مجلس الأمن في التعامل مع القضية السودانية أنه روسيا ستقف ضد هذا القرار، ستقف ضد قرار توسيع الحظر ليشمل كافة أنحاء السودان.
0: شكى مواطنون في ميناء عثمان دقنة بمدينة السواكم من تكدس البضائع وتأخر تخليص المعاملات محملين مدير إدارة الجمارك بالمنفذ المسؤولية، مناشدين وزير الداخلية ومدير عام شرطة الجمارك للتدخل العاجل. وقال نوري محمد عمر من شباب سواكل لراديو دبنغا إنهم يطالبون بإقالة مدير جمارك ميناء عثمان دقنة الذي اتهمته ممارسة احتكار العمل والصلاحيات، واتهم مدير الجمارك والمكتب التنفيذي التابع له بالتعامل بالازدواجية ودون مهنية بين جمهور المتعاملين. وأضاف في هذا الخصوص:
5: في تكدس داخل مكتب المدير ده بيوضح انه يا اخي في خلل المفروض الاداره العليا تعاين له. الشيء الثاني نضيف انه المكتب التنفيذي الموجود مكتب تنفيذي غير مهني، ومكتب تنفيذي ما قاعد يشتغل بمهنيه زي ما برضه السيد المدير في حد نفسه برضه قاعد يشتغل في بخياره فوجوز بين المجتمعات، بيشتغل للدار يشتغل له ويرفض للدار يرفض له، وبامانه هو تفاصيل التخفيضات والانزالات والحاجات دي هي واقفة أصلا من إدارة الجمارك، والسيد المدير بصلاحيته الشخصية وبتجاوزاته الشخصية لغرار الجمارك السودانية ول يعني خزينة الدولة وزارة المالية قاعد يخفض للدار يخفض وقاعد يرفض للدار يرفض، والحاجة دي عملت يعني إشكالات كثيرة في سواكم، منها إنه الناس بقت بتشوف إنه في يعني في المعاملة فرز.
0: اعتقلت السلطات المصرية رئيس تحرير الصحيفة السوداني أوطاف محمد مختار الثلاثاء دون الإفصاح من مكانه وسبب اعتقاله، وطلبت جهات حقوقية وإعلامية بالإفصاح الفوري عن مكان احتجازه وضمان سلامته ومتابعة قضيته على أعلى المستويات الرسمية. وأدان المركز السوداني لحقوق الإنسان وحرية الإعلام حادثة الاحتجاز وعارب عن قلقه البالغ إذا مصير مختار وظروف احتجازه. الخبر الأخير في النشرة: نفذ تجار السوق الرئيس في مدينة الشندي بولاية نهر النيل إضرابنا اليوم بإغلاق جميع المتاجر احتجاجا على زيادة الجبايات والرسوم المحلية. وأفاد تجار أن الإضراب نفذ بشكل كامل اليوم في سوق مدينة الشندي. وفي ذات السياق نفذ تجار بمدينة النوراب بولاية نهر النيل إضرابا بسوق المدينة يوم الثلاثاء احتجاجا على فرض ضرائب قالوا إنها مرتفعة، وأدى الإضراب إلى شل الحركة التجارية في شمال محلية المتمة. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنغا، ودمتم بخير.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنغا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنغا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنغا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 9 سبتمبر شهر 9 2026. في الجولة دي هنتناول القضايا التالية: ما هي التوقعات بشأن صدور قرار بمجلس الأمن بحظر الأسلحة الكامل في السودان؟
4: أنا أعتقد أن المسؤولية الأولى في وقف الحرب تعتمد على السودانيين.
6: زيارة الخماسية للسودان، الأسباب والدلالات.
2: فترة فاتت العالية الخماسية كانت تلتقي بعض القيادات الموالية للجيش من السياسيين.
6: بيان من قوى ميثاق القاهرة حول وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية.
3: الوضع في الداخل، الوضع الإنساني، الوضع الاقتصادي، ناقش كذلك حياة الناس ومعاش الناس.
6: حركة عبد الواحد النور تعلن المجاعة رسميا في مناطق سيطرتها،
7: لأن مناطق جبل مرة طويلة وعين سيرو ومخيمات النازحين الملحقة بها قد دخلت مرحلة كارثة المجاعة وارتفعت معدلات الوفيات.
6: هذا ولدينا مواد أخرى متنوعة تستمعون إليها ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونعود.
8: دبنجا، أخبار لكل السودان.
6: تتجه الأنظار لمجلس الأمن الدولي وإمكانية اتفاقه على قرار يمدد حظر الأسلحة ليشمل كافة أنحاء السودان بدلا عن دارفور وحدها. حول هذا الموضوع تحدث لدبنجا الأستاذ شمس الدين ضو البيت، رئيس تحرير مجلة الحداثة السودانية.
4: فيما يتعلق بالتصويت المرتقب لتمديد الحظر الأسلحة لكافة أنحاء القدس بدلا من اقتصاره على دارفور، أنا أعتقد أنه أرى أنه هذه فرصة مرة أخرى لكي نراجع موقفنا من العامل الدولي، يعني نحن كسودانيين فيما يتعلق بالأزمة أو بالحرب الحالية المستمرة منذ أبريل 23، لأنه هذه ليست المرة الأولى يعني أن يرتفع الاهتمام والترقب وانتظار لما سيحدث في نيويورك من تصويت لمجلس الأمن حول هذه القضية، والآمال الكبيرة لدى هذا الجانب من المنتظرين أو المترقبين، وفي نفس الوقت المخاوف الأخرى. أنا أعتقد أنه جاء الوقت لكي يعني نصل إلى أن العامل الدولي من المفروض أن يكون هو عامل مساعد وعامل داعم للجهود السودانية، أن الأمل والمسؤولية الأكبر فيما يتعلق بقضية وقف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في السودان هو مسؤولية السودانيين في المقام الأول، هو مسؤولية القوى السياسية والحزبية والمدنية والأهلية في السودان، خاصة القوى الجديدة، القوى الشبابية الجديدة اللي أنجزت ثورة غير مسبوقة في العالمين العربي والأفريقي في ديسمبر 2018 أبريل 2019. أعتقد أن المسؤولية الأولى في وقف الحرب تعتمد على السودانيين، وأنه إذا لم يتصدى السودانيين لمقاطعة الحرب وللتوافق على موقف واحد منها ومواجهة طرفها، فأنا أعتقد أنه العامل الدولي لن يجد حلا أو لن يكون هو العامل الأساسي في وقف الحرب، لأنه من المنتظر في التصويت المرتقب سواء كان يوم 10 أو يوم 12 إنه مجلس الأمن يعني معروف إنه يعاني من شلل دلوقتي، أصبح شلل مستدام، إنه الموضوع بتاع التصويت يعني حق الدول الخمسة في إنها تعرقل أو توقف أي قرار، هذا الحق أصبح عامل شلل لمجلس الأمن الدولي، ولذلك أعتقد إنه من المفهوم جدا أن لا يصدر أي قرار أو أن تقف على الأقل روسيا أو الصين في مواجهة هذا القرار، أو أن لا يحصل على 9 أصوات المطلوبة من أجل تمريره حتى إذا امتنعت أي دولة من إنه لاستخدام حق الفيتو، لكن المتوقع من السجل سجل مجلس الأمن في التعامل مع القضية السودانية أنه روسيا ستقف ضد هذا القرار، ستقف ضد قرار توسيع الحظر ليشمل كافة أنحاء السودان من خلال السجل. يعني إذا رجعنا للسجل طوال هذه الحرب وخاصة فيما يتعلق أيضا بحروب أخرى كانت فيها قضايا متفق عليها أو يعني مطلوب الاتخاذ قرار يعني موافق لما هو معروض أمام مجلس الأمن، إلا أنه الفيتو السوفيتي كان ضد ذلك وأفسد هذه المسائل. فلا أنا لا أتوقع أن يمر هذا القرار لتوسيع الحظر على ليشمل كافة أنحاء البلاد.
6: ننتقل لدلالات زيارة الخماسية للسودان واجتماعها بأصحاب القرار وتأثير ذلك على مسار العملية السلمية. على هذا الموضوع يعلق الأستاذ عثمان فضل الله رئيس تحرير مجلة أفق جديد.
2: وصول مجموعة الآلية الخماسية إلى الخرطوم خلال يوم أمس، وما أعلن عن لقاءات ستعقدها مع أعضاء مجلس السيادة أو القوى السياسية، لا أعتقد أنه يحمل الكثير من المؤشرات، بغير أنه هو حاول استكشاف الوضع في جانب الحكومة، حكومة الأمر الواقع، باعتبار أنه الآلية الخماسية بتلتقي بمعظم الأطراف ولا بد لها أن تستمع من المصدر مباشرة، لأنه في الفترة اللي فاتت الآلية الخماسية كانت تلتقي بعض القيادات الموالية للجيش من السياسيين. فدي أول لقاء أعتقد للآلية مع قيادات المتحكمة والمسيطرة على القرار في السودان، أو في خلينا نقول في المناطق المسيطرة عليها الجيش، باعتبار أنه الكثير من اللقاءات السابقة قد يكون المتابع لها بيجد أنه هنالك عرقلة. يعني إذا نظرنا للقاء الأول أو اللقاء الثاني، بعض القيادات المحسوبة على البرهان تحديدا بتسهب لخلق بعض المشاكل وعرقلة مسار الخماسية. وبالتالي أظن أنه من الأوفق أن تستمع الآلية أو للبرهان شخصيا وللقيادات المسيطرة على السلطة، وده قرار ده، ولا أظن أنه تحمل هذه الزيارة أكثر مما ذكرنا، باعتبار أنها هي استشراف للوضع بشكل عام.
6: أصدرت قوى ميثاق القاهرة بيانا قياديا من العاصمة المصرية أكدت فيه أن وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية يمثلان الأولوية الوطنية القصوى للتصدي لتداعيات النزاع الممتد منذ 15 أبريل 2023، وحذر البيان من الانهيار الاقتصادي الشامل. المزيد في حديث مصباح أحمد القيادي بقوى ميثاق القاهرة.
3: انعقد بالأمس اجتماع للجمعية العمومية قوى إعلان القاهرة، وقوى إعلان القاهرة هي قوى سياسية سودانية اجتمعت في القاهرة في يناير من العام الماضي، واتفقت على ميثاق لوحدة القوى المدنية وبرنامج سياسي، ونسقت أيضا في مواقفها مع قوى إعلان نيروبي، أكدت كذلك على إعلان نيروبي. وفي العام الماضي في مايو أيضا أصدرت برنامجا سياسيا مدة 3 شهور، ثم أكدت على البرنامج في أغسطس. وهي قوة، هو مسار سياسي لوحدة القوى المدنية انطلق بمبادرة من تضامن أو العسكريين القدامى، وهو مسار متكامل مع مسار نيروبي، وكذلك داعم للتحالف المدني لقوى الثورة صمود، ويضم كل هذه المكونات التي وقعت على إعلان المبادئ في نيروبي. ولكن الهدف منه هو توسيع دائرة العمل المدني، لأنه في بعض المكونات المدنية خارج تحالف إعلان المبادئ وخارج التحالف المدني لقوى الثورة صمود، منضمة أو منخرطة في نشاط مع إعلان القاهرة تكاملا مع الجهود السابقة. الاجتماع الأمس ناقش تطورات الأوضاع الوضع في الداخل، الوضع الإنساني، الوضع الاقتصادي، ناقش كذلك حياة الناس ومعاش الناس، ناقش مقترحات الحوار والمبادرات المطروحة والموقف منها، وخلص إلى البيان الذي صدر، وكذلك أيضا أعاد تشكيل سكرتارية المعنية بمتابعة النشاط وعقد الاجتماعات، وهو في تقدير تفعيل للعمل السياسي وليس مسارا موازيا كما أسلفت، ولكنه مسار يدعم ويتكامل مع القوى السياسية المجتمعة إذا كانت في نيروبي عبر إعلان المبادئ، وداعم لموقف القوى المدنية صمت. هذه الاجتماعات القصد منها خلق حراك سياسي ونشاط سياسي يتابع الأحداث ويفعل دور القوى المدنية في كيفية بلورة الموقف المشترك مما يجري، إذا كان من الحوار الحسي في الخرطوم أو إذا كان الموقف مما تقوم به الخماسية، مبادرة الخماسية للحوار السوداني، وإعلان موقف للرأي العام. هذا هو فحوى الاجتماع، وخلص الاجتماع لمواصلة الاجتماعات بصورة راتبة وتفعيل العمل فيما يلي تنفيذ البرنامج السياسي المتفق عليه.
6: ومن ميثاق القاهرة إلى ملتقى حزب الأمة للحوار السوداني، دشنا حزب الأمة القومي جناح الدومة عودة نشاطه بدار الأمة عبر تنظيم ملتقى للحوار السوداني وسط حضور مكثف من القوى السياسية، وذلك بحسب ما أفاد به مسؤول لجنة الإعلام بالحزب مصطفى آدم.
9: هلا طبعا حزب الأمة اليوم نشاطه السياسي بمنتدى عن الحوار السوداني، والمنتدى طبعا يعني شكل حضور كبير، وكان من أبرز المتحدثين فيه دكتور إبراهيم اللمين نائب رئيس حزب الأمة، الدكتور فتح الرحمن فضيل رئيس حزب بناة الغد، والأستاذ عبد العزيز الله، الأستاذ وسام عزازة، الأستاذ أحمد حضرة. حقيقة أجمع المتحدثون على أهمية الحوار السوداني، وشدد الدكتور إبراهيم اللمين على أنه يعني واحدة من مشاكل السودان هي غضة المركز، يعني لو اتطبقت فدرالية حقيقية وتقوت الأقاليم وأي إقليم يعني الموارد الموجودة في الأقاليم كافية جدا لتحقيق استقرار في السودان. كذلك طالب بأنه ضروري جدا اللي هو تهيئة المناخ بحقيقة مسألة البلاغات والحظر على السودانيين، هذا ما بساعد في موضوع الحوار، وده بطالب ضرورة أنه الناس يعني ترفع هذه الغيود عنهم. كذلك يعني المتحدثين على رفض حرام الفضيل برضو ركز على نقاط مهمة جدا في أهمية الحوار، وضروري جدا الناس يعني مهما كان اللجنة دي صحيح مشاور الناس فيها، لكن الناس لابد من تدعمها أساس أن الحوار ما يرتد يعني، وأن الدول العالم كله منتظر أن الحوار ده يفشل بحيث أنه يبدأ بعد في الحوار الخارجي يعني، لكن الناس بيشددوا على ضرورة ينجح الحوار الداخلي. وعكس أيضا عبد العزيز دفع الله مش في السياحة في أن الحوار ده مسألة قديمة جدا، والسودانيين في كل مراحل بتحاور وضروري جدا الناس تصل للحوار، لكن الحوار برضو ما بديل للمؤتمر الدستوري، لابد من يكون في حوار لكن ينتقل لمؤتمر دستوري. حضرة برضو حقيقة تتكلم كلام كويس برضو أهمية الحوار ودعم الحوار واللجنة وكذا. على أي حال يعني ده الحوار طبعا أداره مصطفى آدم اللي هو رئيس اللجنة العليا، هو مش رئيس، رئيس لجنة الإعلام في اللجنة العليا للهيئة المركزية.
6: أكد الناطق الرسمي باسم تحالف قوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية الدكتور محمد زكريا في تصريح لراديو دبنجا تعقيبا على بيان التحالف الأخير أن الكتلة ظلت متمسكة بمبدأ الحوار السوداني الشامل ليحل الأزمة منذ ما قبل اندلاع الحرب، مشيرا إلى أن عدم الشمولية كان من أبرز أسباب رفض التوقيع على الاتفاق الإطاري. المزيد في حديث الدكتور محمد زكريا.
10: ظلت الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية تؤكد يعني على مبدأ الحوار السوداني الشامل لحل الأزمة حتى قبيل اندلاع الحرب، ولعل واحد من أسباب رفض الكتلة وتنظيماتها التوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري أن الاتفاق كان يعني يتسم بإقصاء مكونات سودانية، وهذا يتنافى مع مبدأ الشمولية. لا زلنا نؤكد على أهمية انطلاق الحوار السوداني الشامل للأطراف والشامل للموضوعات والقضايا، وهذا الحوار بمسارين: مسار أمني يتأسس على وثيقة إعلان جدة 2023، ومسار سياسي أيضا من قسمين: مرحلة تمهيدية أو تحضيرية تخاطب فيها الأطراف القضايا الإجرائية الممهدة لانطلاق عملية الحوار، ومرحلة نهائية يجلس فيها السودانيون جميعا من القواعد، الرياف، الأحياء، المدن، وصولا إلى مستويات الولايات ثم الأقاليم، فالمؤتمر القومي الدستوري الذي يعني تشارك فيه قطاعات المجتمع المختلفة، القوى السياسية والمدنية والمجتمعية. بالتالي هذا تصور يعني ثابت ظلت تؤكد عليه الكتلة الديمقراطية في مختلف مراحلها. ترحب كذلك الكتلة الديمقراطية بصوت واحد بإجراءات تهيئة المناخ وبناء الثقة التي ابتدرها السيد رئيس مجلس السيادة، والتي جاءت على لسان وزير العدل بيعني إلقاء البلاغات المقيدة للحريات والاتهامات كذلك، التي تمنع عديد من القوى السياسية من المشاركة في عملية الحوار السوداني. وهذه بادرة تؤكد جدية الحكومة السودانية في تهيئة المناخ، وتجد هذه الخطوة الترحيب الكامل من جميع التنظيمات الأعضاء في الكتلة الديمقراطية. مسألة الآليات التي يعني تدير عملية الحوار، وفق وجهة نظر الكتلة أن الحوار نفسه حين ينطلق في مراحله النهائية هو الذي يشكل الآليات التي تدير جلساته والتي توائم بين المواقف المختلفة. أما في المرحلة التحضيرية فبالتأكيد يكون للقوى السياسية دور في ابتدار التواصلات هنا وهناك، وكذلك للسودانيين بمختلف يعني خلفياتهم الحق في المبادرة في يعني تهيئة المناخ، وأي جهد لتهيئة المناخ لانطلاق الحوار السوداني جهد محل ترحيب من جميع الأطراف الأعضاء في الكتلة الديمقراطية. لعل البعض يشير في أن أي لجان لتهيئة الحوار أيضا يجب أن تتسم بالشمولية من حيث تكوين أعضائها، وهذا أمر محل اتفاق، وكذلك هذه الشمولية ليست فقط على مستوى الأعضاء، إنما يجب أن تستوفي شروط التمثيل على الأقل المعقول جغرافيا، النوع والتنوع، وكذلك الخبرة والكفاءة. ما تم الآن من آليات لتهيئة الحوار هي آليات بالتأكيد في الخطوة جيدة وفي الاتجاه الصحيح، تجد كل الدعم والترحيب من الكتلة الديمقراطية، ونتطلع إلى أن يعني يتم تطويرها لتستوفي هذه الشروط. نظل نؤكد مرة أخرى أن الحل للأزمة بالحوار السوداني الذي تنطلق مراحله النهائية عقب يعني الوصول لسلام ووقف إطلاق النار ووقف العدائيات وتوقيع اتفاق السلام، حتى يستطيع أن يشارك في هذا الحوار جميع السودانيون من أجزاء السودان المختلفة.
6: أعلنت حركة جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد النور رسميا المجاعة في مناطق سيطرتها، وذلك عبر بيان أصدرته، نستمع إليه بصوت محمد عبد الرحمن الناير المتحدث باسم الحركة.
11: بيان مهم من السلطة المدنية بالأراضي المحررة عن تدهور الأوضاع الإنسانية داخل مخيمات النازحين والإعلان عن حالة المجاعة. إلى الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي، إلى الأمين العام للأمم المتحدة والوكالات الإنسانية ومنظمات الإغاثة الدولية، نصدر هذا البيان ونحن نتابع بقلق شديد مآلات تفاقم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة والتي تعصف بحياة أكثر من 10 ملايين شخص من المدنيين والنازحين الفارين من أهوال الحرب والذين يعيشون ظروفا معيشية وصحية قاسية للغاية داخل مخيمات النزوح وفي النطاق الجغرافي للأراضي المحررة التي تقع تحت سيطرة حركة جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور. جبل مرة وطويلة وعين سيرو ويشمل البيان النقاط التالية: أولا، باسم السلطة المدنية بالأراضي المحررة التي تقع تحت سيطرة حركة جيش تحرير السودان، نعلن للشعب السوداني والسلطات المحلية والإقليمية والدولية بأن مناطق جبل مرة طويلة وعين سيرو ومخيمات النازحين الملحقة بها قد دخلت مرحلة كارثة المجاعة وارتفعت معدلات الوفيات وسوء التغذية وسط فئات الأطفال والنساء وكبار السن بسبب النقص الحاد للغذاء والرعاية الطبية. ثانيا، إن أسباب التدهور تتمثل في عرقلة وصول قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية واستخدام الغذاء كسلاح مميت بحق ضحايا الحرب من قبل نظام الجبهة الإسلامية في بورسودان والنقص في الغذاء والأدوية الأساسية بالإضافة إلى فشل الموسم الزراعي بسبب قلة الأمطار وانتشار الأوبئة وتلوث مياه الشرب وتفشي الأمراض في ظل قيام المستلزمات الطبية اللازمة والمستشفيات الميدانية مما أدى إلى ارتفاع معدلات الوفيات بنسبة 10-20 حالة وفاة يوميا داخل المخيمات. ثالثا، نطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار عاجل لإيصال المساعدات الغذائية والطبية فورا وبدون أي عوائق إدارية أو سياسية وفتح الممرات والمعابر وتأمينها فضلا عن حماية المدنيين بمناطق الصراع وإلزام طرفي الصراع بالسودان بالالتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني. رابعا، إن ترك الملايين من الأطفال والنساء وكبار السن والنازحين في جبل مرة طويلة وعين سيرو لمواجهة الموت جوعا وصمت عار في جبين الإنسانية. إننا نضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليات الأخلاقية والقانونية ونحثه للتحرك الفوري قبل فوات الأوان.
6: شهد معسكر كلمة توترات بين مجموعة من المواطنين إثر مشاجرة بين بعض الشباب انتهت بقتل أحدهم طعنا بسلاح أبيض. المزيد في حديث الأستاذ إسحاق محمد عبد الله القيادي بمعسكر كلمة.
12: لا أهداف كان كده بس يعني ديال الجروبات ديال يعني
13: حاجه كده بوهو
12: قالوا هو يتصرفوا ويعملوا مشكله وتعني نفوذهم بسكاكين لما تعني نفوذهم بسكاكين وبعد ذلك يو على المرحوم وقاموا بكمية كبيرة كده مع النصابين وسوفا وداري يبتلوا الدول المرحوم الثاني ده المجرم الثاني ده وبعد ذلك يو يعني عملنا كده عشان نوقفهم ما قدرنا يو كسروا المكتب وحرقوا بس ده بس ما في يعني
13: الإدارة وحرقوا ذاته
12: هاي ده ما المكتب عندما مسكت المجرمين وقتلتهم بطل لنا نقتلوا المجال المجرمين دين وبعد ذلك يقول خمانا لنا إدارة والله خلينا المكتب ده وقشوا وكسروا وبعد ذلك يتحرقوا فاتوا على برضو غير دارين يارقوا مع المناسق الآن برضو وآتي يقول كمان حدهم والحمد لله آتي ودي تمام ما في كلام يعني عندنا زول وايد داق وزول وايد اللي كان عمله مشاجرة المتهم بتاعه زمانه ما داق أنا عشت كإدارة ما جابوا لي تقارير نهاية زول مات ولا زول جرد ما جابوا لي لكن بعرف التفاصيل بتاع زول اللي كان هو عنده مشاجرة ما كان داخل ماستر ذاته هم لا أنا أنصر واجه وفاتوا برا هناك ساكلوا وبعد داق هو كمان زول إدارة وكسروا له إدارة وأكلوا وفاتوا لا أنا خارج الماستر هم ده شغل هم ده سوق خارج يا زول ما هو الأطفال ديل يعني هم وارهم رواشرين وارهم رواشرين نازين هاي نازين في الماسكر هاي في سنبر واحد والله توسياتنا بس كل النازين يعني ناس تقى بالحكمة حتى لو انت ولدك ما عطت ما تقى بالحكمة عشان على الأقل ناس تقدر تهيل المسائل حتى لو في حاجة الناس يحقوا خليه يشيل بقانون زول حقه زول ما ممكن يشيل حقه بيده ده بس انها تقريب ذيرا اننا اي زول عمل مشكلة اننا قادرين كإدارة عشان على الأقل نجيب نحاسبه مفروض كمان انت عارة نحاسب زول وتاري تجي تقول ما تحاسب أو تجي تقول لي يا غاي حسابك ده ما بمشي أو تجي تقول لي يا غاي والله حساب ده ما كده أنت كم أجبك أنا دم المفروض مهم بيقول لي يا غاي زول الداني حول لنا في مال فلان كده حتى لو ما تقدر ما درجة أنا لقى نفسي زول الداني ناقمني بس الناس تتحكم وإن شاء الله كل النازين فيه تتحكم. بس
6: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
8: راديو دبنجا يقدم.

0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مرحبا بكم مستمعات ومستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج كندكات وميارم. في حلقة اليوم بنمشي لمعسكرات اللجوء في شرق تشاد، حيث تحاول النساء وفتيات سودانيات مواجهة آثار الحرب والنزوح بالعمل واستثمار ما يمتلكن من مهارات وخبرات في مشروعات صغيرة تساعدهم على إعالة أسر والاستمرار في الحياة. بنبدأ مع سرية عبد الله خميس، اللي بتدير متجر صغير داخل المعسكر، بتبيع فيه بعض الاحتياجات البسيطة للأطفال وربات البيوت. سرية تحدثت لدبنجا عن مشروعها وعن طموحها في توسيعه إذا توفر لها رأس مال أكبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سرية عبد الله خميس لاجية، عندي دكان بسيط كده، عندي بضاعة بسيط زي حلاوة زي بسكويت وكيلة زي إيش كده، لكن مشروع كده هسه ده سخير، لكن هسه برضو كويس. ناس جيران ده بيجي بشيله زي شوية كده، لكن داير لها مصادر كده للمنظمات. شكرا لك.
1: من متجر سوريا بننتقل لتجربة نجلاء عمر عبد الله، التي استغلت المساحة أمام خيمتها وأنشأت راكوبة صغيرة للبيع لتوفر من خلالها دخل يساعدها وأسرتها على مواجهة أعباء الحياة اليومية. نجلاء تحكي لدبنجا كيف بدت مشروعها وما الذي يمثله لها ولأسرتها.
3: اسمي نجلاء عمر عبد الله من السودان، هسه في تشات سويت دكان في قدام بيتنا، عندي راكوبة، عندي حاجات قد نفرش، عندي بسكويت وحلاوة وأدبة ملاح كلهم عندي، ودايرة نزيد دكاني ده، دايرة نعمل كبير.
1: ومن مشروع بدأ أمام خيمة صغيرة ننتقل لتجربة أخرى صنعتها ظروف اللجوء. هيبات وهي طالبة جامعية من مدينة نيالة، كانت بتدرس في جامعة بحري قبل الحرب، وصلت إلى معسكر في شرق تشاد وهناك بدأت مشروع لصناعة المعجنات والفطائر. بتبيع منتجاته داخل المعسكر وبتستخدم العائد في توفير بعض احتياجات أسرتها الأساسية. هيبات تحدثت لدبنجا عن تجربتها وكيف تحولت مهارتها في صناعة المعجنات إلى مصدر دخل للأسرة.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا لاجئة سودانية في دولة تشاد معسكر دقي، وأنا طالبة جامعية في جامعة بحري. نسبة لظروف الحرب في السودان، أنا لجأت إلى دولة تشاد، وحاليا أنا بقيت بصرف عن نفسي عن طريق صنعي للمعجنات والفطائر. عندي برنت صغير اسمه سومة للفطائر. في الأصل الحاجة دي كانت هواية، كنت أنا بهوى أعمل البسكويت الفطائر، حاجات بسيطة، لكن نسبة للظروف الآن بقت لي مصدر لمصدر دخل. ومن هنا أنا بناشط كل السيدات والبنات إنهم لازم يتعلمن حرفة عشان يقدر يساعدن بها أنفسهم، أو بناشط برضو المنظمات إنه يجيفوا مع النسوان مع البنات في في في سبل تمكين المرأة اقتصاديا. نحن حاليا الحمد لله داخل المعسكرات في أمان، أو داخل معسكرنا بالتحديد الحمد لله الأمان متوفر. فأنا بقول إنه المنظمات ما تركز مع حكاية العنف زيادة، لأنه الحمد لله داخل المعسكر الكل ينعم بالأمن والاستقرار الحمد لله، ما في قضايا عنف هنا، ما في ضرب بالنسبة للسيدات وللفتيات، الحمد لله ما في سرقات بالنسبة للفتيات، ما في عنف ضد المرأة حقيقة، ما في عنف ضد المرأة داخل المعسكر الحمد لله على النعمة دي. بعد ده أنا بناشط إنه المنظمات يجيفوا مع النسوان في قضايا تانية، يركزوا معهم يساعدوهم في قضايا تانية، في قضايا التعليم، الصحة، التمكين الاقتصادي، يساعدوهم في الحياة دي. دي الحاجات اللي احنا حاليا عايزينها, دي الحاجات اللي احنا محتاجين لها. يعلموهم الحرف, الاستغلال المادي, الحاجات دي نحن محتاجين لها. لكن العنف وما العنف نحن ما محتاجين, ما مقصرين الحمد لله والشكر لله. شكرا ومقدرة لكم.
1: ومن المشروعات الفردية الصغيرة بننتقل لتجربة تقوم على التدريب ومشاركة المهارات مع نساء وفتيات أخريات. خديجة هاشم موظفة بوزارة المالية في جنوب دارفور ومديرة مركز التدريب التعاوني بالوزارة أعادت داخل المعسكر تجربة كانت قد بدتها من قبل في مدينة نيالا. خديجة أسست فصل للتدريب المتكامل دربت من خلاله عدد من النساء والفتيات في مجالات مختلفة, بينها صناعة المعجنات والصابون واللغة الإنجليزية والحاسوب والإعلام. خديجة شرحت لدبنجا كيف بدأت التجربة وما الذي تحاول أن تقدمه للنساء والفتيات داخل المعسكر.
5: السلام عليكم ورحمة الله. أنا خديجة هاشم إبراهيم, موظفة في وزارة المالية, مدير مركز تنمية وتدريب التعاونين ولاية جنوب دارفور. حاليا لاجئة ما قبل الحرب طبعا, حاليا لاجئة في دولة تشاد, معسكرات شرقي تشاد. نسبة لظروف الحرب والتدهور الاقتصادي الحاصل, حقيقة طبعا الناس فقدت كل ما تملك. الحمد لله أنا عندي مركز للتدريب اسمه المتكامل للتدريب وتنمية القدرات البشرية. المركز مؤسس بدري يمكن 2017, اشتغلت عليه كثير في السودان, لكن بعد ظروف الحرب جيت به وجيت هنا تشاد. في الفترة الأولى حقيقة ما فكرت, ما بعد ذلك ذكرت موضوع المركز وافتتحته وباشر نشاطه وندرب في المجالات الطبية, التمريض, الإسعافات الأولية, الصيدلة, المختبرات. عندنا تدريب في الحنة, في الأعمال اليدوية, في الإعلام اشتغلنا فيه في نيالة ما قبل اللجوء, وعسى الحمد لله مباشر نشاطه. يعني الدخل ما زي ما كان قبل الحرب, لكن نقول الحمد لله دي الحاجة اللي قدرنا ان الواحد فيها يعتمد عليه نفسه ويقدر يعني يسيت ولو جزء بسيط من حاجاته. فاليد الأولى أفضل من اليد السفلى, وأنا من دعاة الاعتماد على الذات. وعشان كده من هنا بدعو كل السيدات بل كل المجتمع إن نحن نعتمد على ذاتنا في حاجاتنا. اللي بتديه لنا المنظمات ممكن يكون إضافة, ممكن يكون إضافة, لكن لازم أنت تكون عندك يعني ما تملك. ومن لا يملك قوت يومه لا يملك قراره, ونحن ما دير نزول يتحكم فينا ولا يسيطر فينا عبر لأنه هو يمدنا بقوته وهكذا. عشان كده من هنا نحن بنطالب المجتمع إنه الناس تعتمد على نفسها وتشكل في حاجات كثيرة عشان إنها تقدر توفر احتياجاتها الخاصة. بالنسبة لي في المركز عندي كثير من الإشكالات والتحديات, لكن بإذن الله يعني لو لقينا جهات اتعاونت معانا إن شاء الله ممكن الحاجات دي كلها تتذلل وتتيسر. ساكرة ومقدرة ليكم.
1: وإذا كان التدريب وسيلة لاكتساب مهارات جديدة, فإن التعلم أيضا يظل واحد من أكبر التحديات التي تواجه الأسر في ظروف اللجوء. وهنا نلتقي بأمل وهي معلمة اختارت أن تواصل رسالتها رغم الظروف الصعبة. أسست أمل فصلا مدرسيا يضم مرحلتي الروضة والابتدائي, تحاول من خلاله مساعدة الأطفال على مواصلة تعليمهم رغم محدودية الإمكانيات. أمل تحدثت لدبنجا عن تجربتها مع الأطفال وعن التحديات التي تواجه استمرار الفصل الدراسي.
6: معكم أمل إبراهيم جبريل, لاجئة سودانية في معسكر توكي. ونسبة لظروف الحرب والله واجهتنا مشاكل كثيرة, لكن حيث الحمد لله هسه افتكرت انه نفتح مدرسة عمل بنات من الروضة هسي لهيدا ابتدائية ودارين مساعدات. وانا كنت طالبة جامعية في جامعة الدقين, كل يدا ودراسات اسلامية تخصص دراسات. شكرا لكم.
1: ومن التعليم ننتقل للصناعات اليدوية حيث وجدت كلثوم في مهاراتها وسيلة أخرى للعمل والإنتاج. أنشأت كلثوم مشغل صغير بتنتج فيه الطواقي والمناديل والهبابات إلى جانب أعمال أخرى تستفيد في بعضها من المخلفات البلاستيكية. كلثوم تحدثت لتبنكا عن المنتجات التي تصنعها وكيف تحاول الاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل المعسكر.
7: طيب بسم الله الرحمن الرحيم. لما اسم كلثوم قميص عالي في معسكر دقي لاجئة سودانية العالم كان في معسكر دقي يعني ما يندمج زر داخل لكن شغالة في من دي أعمال يدوية نشتغل مثلا جداعات وفوات مناديل يعني شغال أي حاجة يعني عشان دار نساعد بها وعشان نربي بها يعني يعني ما في حاجة تانية دار مساعدة من جهات المعنية إن شاء الله يعني. شكرا.
1: تجارب مختلفة بدت من متجر صغير وراكوبة أمام خيمة ومعجنات ومشغولات يدوية ووصلت إلى التدريب والتعليم، لكن يجمع بين هذه التجارب هدف واحد والبحث عن وسيلة للحياة وسط ظروف اللجوء ومساندة الأسر والحفاظ على القدرة على العمل والإنتاج.
8: معكم حنان صالح أحمد موسى من السودان حاليا لاجهة في الدقة. والله عندي فكرة بس يعني عندي شغل بسيطة كده قاعد أجيب حنة محلبية عطور يعني حياة البسيطة كده من السوق وقاعد أشتري للنساوين والبنات يعني حاجة بسيطة كده يعني ما على ذاك يعني أي ودارين مساعدة بيقفوا معانا طوالي أي خلي منظمات بيدينا بنرفو رأس المال.
9: تسمية الشريف الأحمد عندي الحمام الأدوية عندي الحبابات وبوغ البراتيل وأي حاجة نعمل والمهم رسم ما عندي أشوف الحاول لي برضو شوف لي رسمة شوية ونسين تخلنا.
1: رغم كل المحاولات دي بتظل الحرب هي الهم الأكبر وتبغى أمنية العودة للسودان حاضرة في أحاديث كثير من النساء والفتيات. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج كنداكات وميارم. شكرا لكل النساء شاركونا تجاربهم وأصواتهم وشكرا لكم مستمعات ومستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة. تحيات الفريق العامل وتحياتي أنا سارة تاجسر وإلى اللقاء.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم وأحييكم، أقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 9 سبتمبر 2026. أبدوها بالعناوين. مقتل شخص في هجوم بطائرة مسيرة على أبيض، والقوى المشتركة تولي السيطرة على منطقة كبش النور بشمال كردفان. أحداث شغب في معسكر كلمة في جنوب دارفور وحرق مقر الإدارة، وظهور جديد للكوليرا في غرب كردفان. الجفاف يحدد الموسم الزراعي في شرق دارفور وجنوب كردفان، وتحذيرات من فشل الموسم الزراعي في القضارف. قوى ميثاق القاهرة تشدد على أولوية وقف الحرب ورفض حوار البرهان، ووفد القماسية يواصل زيارته إلى الخرطوم. تفاصيل النشرة براديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. أعلنت مصادر بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أن قوات الدعم السريع استحدثت بطائرة مسيرة كلية العلوم التنموية في الساعات الأولى من صباح اليوم. وأوضحت المصادر أن الاستهداف أسفر عن مقتل خفير الكلية، ويأتي هذا الاستهداف بعد ساعات من هجوم بمسيرات استهدف مروابة وأسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة العشرات. ومن جهة ثانية، أعلنت القوى المشتركة لحركات المسلحة الثلاثاء السيطرة على منطقة كبش النور في محلية جبرة الشيخ في شمال كردفان يوم الثلاثاء. ويأتي هذا التطور بعد سيطرة الجيش على منطقة حمرة الوز بشمال كردفان. وأضاف أحد جنود القوى المشتركة في هذا الخصوص:
1: تسجيل دخول منطقة كبش النور بالنجاة يوم 13 ديسمبر 2026، جوا خالص ما ينوم، الطلج جواه فوق.
0: شهد معسكر كلمة للنازحين بولاية جنوب دارفور الثلاثاء أحداث شغب وحرقة بمقر إدارة المعسكر بعد مقتل أحد النازحين. وقال إسحاق محمد عبد الله رئيس معسكر كلمة لراديو دبنجا أن الأحداث نتجت عن مقتل أحد النازحين الشباب 20 عاما في مشاجرة مع شاب آخر خارج المعسكر، وأفاد بأن ذوي القتيل احتشدوا بعادات كبيرة أمام مقر الإدارة من أجل استلام القاتل الذي احتجزته الإدارة. وذكر أنهم عمدوا إلى تحطيم مقر الإدارة وحرقه قبل أن يعود الحدو إلى المعسكر. وأدعى إسحاق جميع النازحين للاستماع لصوت الحكمة والعقل وعدم أخذ الحقوق باليد، وترك العدالة تأخذ مجراها. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وبعد ذلك يوقف معنا لنا إدارة والله خلينا

0: برضه قاعد دارين يعرقوا مع الناس كلام برضه. وآتي هو كمان هدوم الحمد لله آتي ودي تمام ما في كلام. ثاني عندنا زول واحد داق وزول واحد اللي كان عامل مشاجرة المتهم بتاعه زمانه.
1: من جهته قال عدم رجال الناطق باسم منسقية النازحين واللاجئين أن الأوضاع تصاعدت داخل معسكر كلمة بعد وقوع الحادث الجنائي خارج المعسكر نتيجة تحريض بعض الأطراف، مما أدى إلى مقتل شابين وإصابة آخر وإحراق مبنى الإدارة بالمعسكر. واتهم الجهات قال إنها مرتبطة بالاستخبارات العسكرية والحكومة في بور السودان بمحاولة استغلال الحادثة لاقتيال القادة، داعيا النازحين إلى التحلي باليقظة والمسؤولية وعدم الإنجراء وراء مغصبه بمحاولات التشويه أو الاستقلال. قال المحامي عبد الباسط محمد عضو هيئة محامي دارفور إن الجلسة التي عقدت يوم أمس كانت الأولى من نوعها في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية التي تعقد للنظر في تعويضات الضحايا بعد صدور حكم الإدانة بحق علي كوشيب. وقال أقل مشاركتي في الجلسة لراديو دابونغا إن الجلسة بحثت التعويضات والعودة الطوعية وإعادة تأهيل الضحايا، مبينا أن المحكمة ستقرر التدابير المناسبة بناء على هذه المذكرات والمقترحات. وأشار إلى أن الحديث يميل نحو التعويض الجماعي، وأضاف لراديو دابونغا في هذا الخصوص:
2: عودة النازحين واللاجئين لأماكنهم الأصلية يجب أن يكون جزء من الحكم نفسه وجزء من برامج التعويضات، وبرضو مسائل متعلقة بكيفية إعادة تأهيل الضحايا، إعادة تأهيل بشكل خاص ضحايا العنف الجنسي في مناطق زي بندسي ومناطق زي مونجر.
1: أعلنت مصادر طبية في ولاية غرب كردفان أن تسجيل نحو 70 إصابة بالكوليرا و16 حالة وفاة في عدد من قرى محلية الوضية في مساء الأول من سبتمبر، فيما أعلنت وزارة الصحة في تأسيس تسجيل 104 إصابات و10 وفيات في البؤر الجديدة التي ظهرت بالولاية منذ مطلع سبتمبر. وقالت المصادر الطبية لراديو دابونغا أن الحالات المسجلة حتى مساء الثلاثاء بلغ نحو 70 حالة إصابة من بينها 16 حالة وفاة، في مؤشر على خطورة التفشي وسرعة انتشاره في المنطقة. أقر الدكتور علاء الدين نقد وزير الصحة في المناطق الخاضعة لسيطرة التعسيس بظهور بؤر جديدة للكوليرا منذ بداية سبتمبر الجاري في محلية الوضية في غرب كردفان بعد انهسار شديد للوباء خلال الفترة الماضية. وقال نقد إن الإمدادات الطبية وصلت إلى مناطق في غرب كردفان من بينها الفولة والنهود، وإن الفرق الصحية العاملة في الولاية تواصل التعاون مع البؤر وإرسال فرق إضافية إلى المناطق التي يظهر فيها نقص في الكوادر أو الخدمات بهدف السيطرة على الوباء. وأكد نقض وصول لقاحات الكوليرا وبدء حملة واسعة للتطعيم في محليات النهود والفولة وادبندا ومناطق أخرى تشهد ظهور الحالات، مشيرا إلى أن العدد المستهدف بالحملة يبلغ 675,315 شخصا. حذر مزارعون من فشل الموسم الزراعي الحالي في ولاية القضارف بسبب شح الأمطار وتأخر الخريف. وقال مزارع حسن أحمد حسن من منطقة قلع النهل بولاية القضارف لراديو دابونغا إن الموسم الزراعي عانى من الإشكاليات المتكررة نفسها مثل التمويل، ولكن الأخطر خطورة أن معدلات هطول الأمطار هذا العام أقل من العوام الثلاثة الماضية، مشيرا إلى تأخر الخريف وشح الأمطار وتذبذبها وحول المساحات المزروعة هذا الموسم. أكد المزارع حسن أن هناك زيادة في المساحات المزروعة حيث تم زراعة جميع الأراضي رغم الإشكاليات المتعلقة بندرة الوقود وصعوبات التحضير. وأضاف في هذا الخصوص:
3: منطقة قلع النحل عانت يعني كما غيرها من المناطق عانت من قلة الأمطار وتأخر الخريف بعض الشيء، لكن الحمد لله في 72 ساعة الفارد دي في أكثر من محل جاءت مطر، من ضمنها هي منطقة قلع النحل والمنطقة الجنوبية منها جاءت أمطار شح حقيقي. يعني لو ما جاءتنا مطرتين في الأيام الجاية دي نحن مهددين بفشل الموسم الزراعي.
1: وفي دارفور حذرت منظمة كيان لتمكين المرأة من تدهور الأمن الغذائي والإنساني في ولاية شرق دارفور، وقالت إن تقديرات مجتمعية أولية تشير إلى أن نجاح الموسم الزراعي في بعض المناطق التي شملتها الرصد قد لا تتجاوز 25% من المساحات المزروعة بعد فترات انهباس الأمطار قدرت بنحو 35 يوما خلال الصبنة الأولى و30 يوما خلال الصبنة الثانية. وقالت المنظمة في نداء عاجل إن نقص المياه والكلى أدى إلى حذال ونفوق بعض الدواب التي تعتمد عليها الأسر في التنقل ونقل المياه وقضاء احتياجاتها اليومية.

0: وظائف الأعباء الواقعة على النساء والفتيات. تشهد الأسواق في مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان ارتفاعا طفيفا في أسعار السلع الاستهلاكية، وأذهب مواطنون في إفادة لراديو دبنغ الارتفاع إلى رداد الطرق وارتفاع سعر الدولار، فيما لا يزال الوضع الاقتصادي رغم الارتفاعات الأخيرة أفضل من السابق. وأوضح أن الخريف لهذا العام سجل أدنى نسبة هطول الأمطار خلال 20 عاما ماضية. ومن جهة أخرى كشف المواطنون في كادوغلي أن فتح المدارس أبوابها في ظروف وصفها المواطنون بالصعبة في ظل تردي البيئة المدرسية ونقص التجهيزات الأساسية. قال الصحفي أيمن محمود أن خدمة تطبيق بنكك التابع لبنك الخرطوم ما زالت تواجه صعوبات تقنية في التحويلات المالية، وأضاف لراديو دبنغا أن المواطن السوداني أصبح يتخير أوقاتا بعينها في الصباح الباكر أو الليل لإنهاء معاملاته، مشيرا إلى اتجاه بعض المواطنين للاستعانة بالهواتف من فئات الآيفون لفتح تطبيق. وأوضح أن مستخدمي التطبيق يتعرضون لإحراج حال شراء المستلزمات الغذائية أو دفع فواتير الخدمات أو تذاكر المواصلات الداخلية والخارجية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: ما تزال الصعوبات تواجه تطبيق بنكك الذي يعتمد عليه قطاع كبير من المجتمع حال مسايرة مهامهم الحياتية والتجارية. وأحدث تدني خدمة بنكك كثير إحراج لمستخدمي التطبيق حال شراء المستلزمات الغذائية أو دفع فواتير الخدمات أو تذاكر المواصلات الداخلية والخارجية، ويعتزم عدد لا يستهان به من السودانيين لتوديع تطبيق بنكك والاتجاه للاستعانة بتطبيقات مالية أخرى يرون فيها السلاسة واليسر.
0: وصل وفد المجموعة الخماسية الاتحاد الأفريقي إيجاد جامعة الدول العربية الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى الخرطوم في زيارة تستغرق 3 أيام لإجراء مشاورات مباشرة مع الأطراف السودانية بهدف الاستماع لتقييمات الوضع الراهن ومشاركة رؤيتها لبناء مسار سياسي شامل يقود لحكومة مدنية ديمقراطية. وقال المحلل السياسي والكاتب الصحفي رئيس تحرير مجلة أفق عثمان فضل الله إن هذه الزيارة تعد استكشافية لبحث تطورات الأزمة مع مختلف الأطراف الوقوف ميدانيا على الأوضاع ومقاولة متخذي القرار. وأضاف فضل الله لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
2: باعتبار أنه الكثير من اللقاءات السابقة قد يكون المتابع لها بيجد أنه هناك عرقلة، يعني إذا نظرنا للقاء الأول أو اللقاء الثاني بعض القيادات المحسوبة على البرهان تحديدا بتذهب لخلق بعض المشاكل وعرقلة مسار الخماسية. وبالتالي أظن أنه من الأوفق أن تستمع الآلية أو للبرهان شخصيا ولقيادات المسيطرة على السلطة، وده قرار أولا.
0: أصدرت قوى ميثاق القاهرة بيانا قياديا من العاصمة المصرية القاهرة أكدت فيه أن وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية ممثلان الأولوية الوطنية القصوى للتصدي لتداعيات النزاع الممتد منذ 15 أبريل 2023. وحذر البيان من انهيار الاقتصاد الشامل والضغوط المعيشية الحادة على المواطنين، معتبرا أن دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان للحوار السوداني السوداني لا تقدم حلا حقيقيا بل تهدف لإطفاء الشرعية على سلطة الأمر الواقع. وقال القيادي بقوى إعلان القاهرة المصباح أحمد لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
3: وهو في تقدير تفعيل للعمل السياسي وليس مسارا موازيا كما أسلفت، ولكنه مسار يدعم ويتكامل مع القوى السياسية المجتمعة إذا كانت في نيروبي عبر إعلان المبادئ، وداعم لموقف القوى المدنية صمت.
0: وحول شروط العملية السياسية الجادة من حيث الاستقلالية والتكافؤ والشمول، قالت الشبكة في بيان أن الحوار الموجه إلى القوى الداعمة للجيش يجري في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الإنسانية، مشيرة إلى أن هيمنة طرف عسكري على العملية السياسية قد تكرس موازين القوى التي أفرزتها الحرب وتمنح شرعية للأمر الواقع. وانتقدت الشبكة تحميش القوى المدنية والمجتمعية خاصة الشباب والنساء والنازحين واللاجئين، كما حذرت من إتاحة المجال أمام المؤتمر الوطني وحركة الإسلامية للعودة إلى المشهد السياسي. توقع مدير مشروع الفكرة الديمقراطي ورئيس تحرير مجلة الحداثة شمس الدين ضوالبيت أن تعرقل روسيا أو الصين مشروع القرار الخاص بتوسيع حظر الأسلحة في السودان ليشمل كافة أرجاء البلاد بدلا من دارفور فقط، وقال لراديو دبنغا إن القرار لن يحصل على موافقة 9 أصوات المطلوبة من أجل تمريره حتى إذا امتنعت أي دولة من استخدام حق النقد الفيتو، ولم يستبعد أن تقف روسيا ضد قرار توسيع حظر السلاح ليشمل كافة أنحاء السودان بدلا من أن كان محصورا في دارفور. وأضاف في هذا الخصوص:
4: من المفهوم جدا أن لا يصدر أي قرار أو أن تقف على الأقل روسيا أو الصين في مواجهة هذا القرار، أو أن لا يحصل على 9 أصوات المطلوبة من أجل تمريره حتى إذا امتنعت أي دولة من أنه استخدام حق الفيتو. لكن المتوقع من سجل مجلس الأمن في التعامل مع القضية السودانية أنه روسيا ستقف ضد هذا القرار، ستقف ضد قرار توسيع الحظر ليشمل كافة أنحاء السودان.
0: شك مواطنون في ميناء عثمان دقنا بمدينة سواكم من تكدس البضائع وتأخر تخليص المعاملات محملين مدير إدارة الجمارك بالمنفذ المسؤولية، مناشدين وزير الداخلية ومدير عام شرطة الجمارك للتدخل العاجل. وقال نوري محمد عمر من شباب سواكل لراديو دبنغا إنهم يطالبون بإقالة مدير جمارك ميناء عثمان دقنا الذي اتهمته ممارسة احتكار العمل والصلاحيات، واتهم مدير الجمارك والمكتب التنفيذي التابع له بالتعامل بالازدواجية ودون مهنية بين جمهور المتعاملين. وأضاف في هذا الخصوص:
5: في تكدس داخل مكتب المدير ده بيوضح انه يا اخي في خلل مفروض الإدارة العليا تعايل له. الشيء الثاني نضيف انه المكتب التنفيذي الموجود مكتب تنفيذي غير مهني، ومكتب تنفيذي ما قاعد يشتغل بمهنية زي ما برضو السيد المدير في حد نفسه برضو قاعد يشتغل في بخيار وفوجوز بين المجتمعات، بيشتغل للدار يشتغل له ويرفض للدار يرفض له، وبأمانة هو تفاصيل التخفيضات والإنزالات والحاجات دي هي واقفة أصلا من إدارة الجمارك. والسيد المدير بصلاحيته الشخصية وبتجاوزاته الشخصية لغرار الجمارك السودانية ول يعني خزينة الدولة وزارة المالية قاعد يخفض للدار يخفض وقاعد يرفض للدار يرفض، والحاجة دي عملت يعني إشكالات كثيرة في سواكم، منها إنه الناس بقت بتشوف إنه في يعني في المعاملة فرز.
0: اعتقلت السلطات المصرية رئيس تحرير الصحيفة السوداني أوطاف محمد مختار الثلاساء دون الإفصاح من مكانه وسبب اعتقاله، وطلبت جهات حقوقية وإعلامية بالإفصاح الفوري عن مكان احتجازه وضمان سلامته ومتابعة قضيته على أعلى المستويات الرسمية. وأدان المركز السوداني لحقوق الإنسان وحرية الإعلام حادثة الاحتجاز وعارب عن قلقه البالغ إذا مصير مختار وظروف احتجازه. الخبر الأخير في النشرة: نفذ تجار السوق الرئيس في مدينة الشندي بولاية نهر النيل إضرابنا اليوم بإغلاق جميع المتاجر احتجاجا على زيادة الجبايات والرسوم المحلية. وأفاد تجار أن الإضراب نفذ بشكل كامل اليوم في سوق مدينة الشندي. وفي ذات السياق نفذ تجار بمدينة النوراب بولاية نهر النيل إضرابا بسوق المدينة يوم الثلاثاء احتجاجا على فرض ضرائب قالوا إنها مرتفعة، وأدى الإضراب إلى شل الحركة التجارية في شمال محلية المتمة. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنغا، ودمتم بخير.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنغا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشارك معنا في راديو دبنغا، وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنغا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، نتناول فيها جلسة المحكمة الجنائية الدولية التي انعقدت يوم أمس الثلاثاء 8 من شهر تيزع الجاري، والتي كانت مخصصة للنظر في أمر تعويضات ضحايا الجرائم التي ارتكبها علي كوشيب، والتي بموجبها أدانته المحكمة الجنائية الدولية. ضيفنا في الحلقة اليوم هو المحامي عبد الباسط محمد، الذي شارك في الجلسة من ضمن ممثلي الضحايا بصفته كمحامي، وهو من أبناء منطقة وادي صالح بدارفور. مرحب بك أستاذ عبد الباسط. ابتداء ممكن تعرف لنا نفسك؟
2: أهلا وسهلا والسلام عليكم. شكرا راديو دبنجا، شكرا على التواصل، وبرضو على عكس ما يجري يعني في المحكمة و ما يجري كذلك لأهلنا في دارفور وفي السودان كله. أنا عبد الباسط محمد، محامي، وأنا من وادي صالح، وللمرة الأولى أظهر أمام المحكمة الجنائية الدولية بصفتي الرسمية كمحامي سوداني ومن زاوية الضحايا. الجلسة نفسها هي كانت لأول مرة في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية تعقد جلسة بخصوص التعويضات. في كل الأحكام السابقة للمحكمة الجنائية الدولية لم تكن هنالك جلسات للاستماع لتعويضات الضحايا، لكن هذه المرة قررت المحكمة الجنائية الدولية أن تعقد جلسة للاستماع وتتيح المساحة للضحايا وممثلين الضحايا القانونيين أنهم يقدموا مذكرات تحت مرافعة تساعد المحكمة في أنها تتخذ القرار المناسب للتقرير في التعويضات المفروض تمنح لضحايا علي كوشيب، اعتباره تم إدانته من قبل المحكمة الجنائية الدولية، بالتالي التعويضات ملزمة بالنسبة للصندوق الائتماني، وكذلك طبعا في الأساس للمجرم نفسه.
1: سمع أستاذ عبد الباسط، الجلسة بتاعت يوم أمس هل هي جاءت تلقائيا من قبل المحكمة هي التي حددت هذه الجلسة لتنظر في مسألة التعويضات، أم كانت بطلب من أحد الأطراف؟
2: المحكمة قررت بنفسها وطلبت من الأطراف والمشاركين والممثلين الضحايا أنهم يقدموا مذكرات مرافعة مكتوبة وكذلك مذكرات شفوية أثناء الجلسة. ما تم أمس هي المذكرات الختامية الشفوية والمكتوبة، لكن من قبل طبعا تقدمنا نحن بمذكرات تفصيلية بالنيابة طبعا عن المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في السودان وخارج السودان طبعا، وهنالك طبعا أطراف أخرى يعني بما في ذلك طبعا المكتب بتاع المدعي العام، كذلك مكتب الممثلين الضحايا والصندوق الائتماني نفسه تقدم بمذكرات للمحكمة. دي في مجملها بتساعد المحكمة في أنها تتخذ القرار المناسب فيما يتعلق بالطالب.
1: إذن أستاذ عبد الباسط، من هم المتواجدين في الجلسة يعني؟
2: طبعا بكل تأكيد المتواجدين في الجلسة الأطراف اللي هم المكتب بتاع المدعي العام كطرف أساسي ضد علي عبد الرحمن كوشيب اللي هو كان موجود في نفس الجلسة مع المحامي أو المدافع أو محامي الدفاع كطرف ثاني. في الجلسة دي تحديدا الصندوق الائتماني للضحايا بيكون هو الطرف الثالث، لأنه هو الصندوق المخصص والمعني بالتدخل وتنفيذ التعويضات في حالة إنه المدان لا يتمكن أو لا يقدر إنه يدفع التعويضات الكافية أو لا أو هو مفلس في حالة كوشيب مثلا، لأنه هو ذكر إنه هو مفلس أو ما عنده للمحكمة ما عنده لا الإمكان إنه يدفع التعويضات للضحايا، فبالتالي الصندوق الائتماني هو الطرف الثالث. المحكمة برضو سمحت لنا باعتبارنا بنظهر بالنيابة عن المنسقية العامة للنازحين واللاجئين كجزء من أكبر الأجسام اللي بتشمل النازحين واللاجئين داخل السودان وخارج السودان، بإننا برضو تقدم ملاحظات وتصورات النازحين لموضوع التعويضات وكيف انهم هم بيفتكروا انه التعويضات ممكن تكون. تقدمنا بمذكرة تفصيلية شاملة شملت آراء عدد كبير من الضحايا في معسكرات مختلفة جدا، وشملت برضو كذلك يعني آراءهم وتحفظاتهم وتصوراتهم بشكل مجمل يعني.
3: تمام أستاذ عبد الباسط، يعني شنو الموضوع، موضوع الجلسة امبارح اللي حددته المحكمة الجنائية اللي تحدثوا فيه الأطراف وقدموا فيه مذكرات؟
2: طيب، وطبعا لأنه في جزء من الجلسة كانت جلسات مغلقة، بالتالي أنا لا أستطيع أن أذكر كل ما دار في الجلسة في الجلسات المغلقة وما ذكرته المحكمة وما ذكره الأطراف، لأنه أنا ملزم لوائح السلوك والضوابط بتاعت المحكمة الجنائية.
3: الجلسة المعلنة.
2: نعم نعم نعم ما أستطيع قوله إنه كل الأطراف تجاوبت على أسئلة محددة مسبقا طرحتها المحكمة، وموضوعات تناول الأطراف وتصورات يعني سويقت يعني من الأطراف المشاركة في الجلسة لما يتعلق بمسائل مثل العودة، عودة النازحين واللاجئين لأماكنهم الأصلية يجب أن يكون جزء من برامج التعويضات، وبرضو مسائل متعلقة بكيفية إعادة تأهيل الضحايا، إعادة تأهيل بشكل خاص ضحايا العنف الجنسي في مناطق زي بندسي ومناطق زي مجر، لأنه يبغى الحكم بتاع الإدانة الصدر إنه تم إدانة علي عبد الرحمن علي كوشيب بجرائم عنف جنسي في منطقة بندسي على وجه التحديد، فهنالك مثلا عدد كبير من الضحايا وضحايا العنف الجنسي من النساء وكذلك الأطفال، وكذلك الأطفال اللي تم إنجابهم نتائج لجرائم العنف الجنسي الوقعت، فبالتالي برضو يجب أن تكون هنالك تدابير محددة لكيفية مع إعادة تأهيلهم وكيفية يعني تطبيق برامج التعويضات عليهم. كانت في مقترحات من كل الأطراف المشاركة. بعد المحكمة هي بعد ذلك ممكن تقرر التدابير المناسبة. كل ما يمكن قوله الآن أنه هو المذكرات دي تساعد المحكمة على اتخاذ القرار المناسب.
3: أستاذ عبد الباسط، يعني نفهم من حديثك أنه الجلسة كلها كانت بتتمحور حول تعويض ضحايا الجرائم اللي ارتكبها علي كوشيب، وأنه
2: بالضبط
3: في الجلسة المحكمة عايزة تعرف مقدرة علي كوشيب على تعويض الضحايا في حالة يفشل أو المحكمة تقتنع أنه هو مفلس، في جهات تانية هتقوم بتعويض الضحايا من ضمنها الصندوق الائتماني. يعني في الجلسة دي هل التمست أنه الزول اللي بيحس أنه هو الضحية ومتأكد أنه ضحية موجود في دارفور الآن أو موجود في شرق تشاد، كيف يصل المحكمة وكيف يسجل أنه ضحية ويقبلوه؟
2: يعني جزء من القرارات اللي ممكن تتخذها المحكمة مرتبطة بالموضوع ده نفسه. طبعا لا شك يعني كل المواطنين الموجودين في دارفور، أغلبية الموجودين في المناطق تحديدا محل الحكم، تضرروا بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، وهذا يعني واقع في الأسس القانونية بتاعت المحكمة إنه المشاركين في الإجراءات بتاعت المحكمة هم بيكونوا المتنفعين أو المستنفعين في الدرجة الأولى من قرارات المحكمة وكذلك من التعويضات، لكن نظرتنا نحن إنه كل المواطنين الموجودين في المكان المخصص أو المكان المحدد في الحكم تضرروا بشكل مباشر وبشكل غير مباشر، وكذلك الموجودين في مناطق أخرى، بخلاف المواطنين اللي كانوا موجودين في مناطق وادي صالح، المواطنين الموجودين في مناطق أخرى تعرضوا للضرر برضو من جرائم المجرم مدان عبد الرحمن علي كوشيب، لكن نظرتنا انه برضو المحكمه تنظر في كيف التعويضات نفسها تكون شامله وتغطي على الاقل يعني جزء كبير من الضحايا بقدر الامكان. طبعا من المستحيل المحكمه تعوض كل المتضررين فرديا وجماعيا، دي حاجه صعبه جدا، ويبغى الامكانيات المحكمه ويبغى كذلك للتجربه وعمليا، لكن في كل الأحوال ننتظر قرار المحكمة. إلى حين صدور المحكمة نحن نقدر نتوقع.
3: نعم، من حديثك فهمت أنه هي المحكمة معنية بجبر الأضرار، وجبر الأضرار ممكن يأخذ أشكال مختلفة. في حديثك أنت بتميل لأنه التعويض ممكن يأخذ الشكل بتاع التعويض الجماعي، لأنه الضحايا أعداد كبيرة جدا ومجتمعات بكاملة تأثرت من هذه القضية. سؤال، شنو المتاح وفق القانون في المحكمة الجنائية؟ الإمكانيات الواردة في مسألة التعويض بين الفردي وبين الجماعي؟
2: وطبعا في تحديات يعني مع الظرف الحاصل في السودان عموما وفي دارفور على وجه الخصوص، وبرضه التخوفات لا زالت قائمة، لكن الجرائم نفسها هي بتتكلم عن جرائم وقعت قبل 22 سنة من الآن. عدد كبير جدا من الضحايا في جزء توفوا وفي جزء اتنقلوا لأماكن أخرى من السودان وفي جزء خارج السودان في دول الجوار. على سبيل المثال تشاد معسكرات موجودة من العام 2004 و2005، وفي برضو كذلك ضحايا موجودين في دول أخرى وصل أوروبا وأمريكا، وهم كانوا برضو ضحايا بشكل مباشر من الجرائم اللي ارتكبها علي كوشيب. فبالتالي يعني المسألة بتاعت التعويضات هنا واسعة، المحكمة حتنظر من الزوايا دي كلها، من الزوايا بتاعت الوضع القائم في دارفور الآن، وكذلك الأوضاع النازحين الموجودين في دول مثل تشاد معسكرات بتاعت لاجئين، وكذلك الضحايا الموجودين خارج إفريقيا زي في دول الاتحاد الأوروبي وغيره، وشاركوا طبعا برضو كانوا عندهم مساحة يشاركوا في الإجراءات ويملوا الاستمارات بتاعت المشاركة، فبالتالي برضو يجب أنه يتم اعتبار مشاركتهم. فدي كلها زوايا احنا وضحناها للمحكمة بشكل يعني واضح جديد، وساعدنا المحكمة في أنها تنظر من الزوايا المختلفة دي، بحيث أنه هيساعد في اتخاذ القرار على ضوء. بعد ذلك ممكن المحكمة تقرر تدابير مخصصة لكل فئة من الفئات دي، إذا كان الفئة الخاصة زي الضحايا بتاع العنف الجنسي من النساء والأطفال، من النساء والفتيات والأطفال برضو، والفئة برضو اللي هي موجودة خارج السودان والموجودة في دول اللجوء زي تشاد على سبيل المثال، كيف إنه يتم برضو التعامل معهم والتواصل معهم. دي برضو من التدابير الممكن المحكمة تتخذها بناء على القرار.
3: سمع أستاذ، كل اللي بيسمعونا يعني من الضحايا الآن في بالهم سؤال واحد: كيف أسجل وكيف أوصل صوتي عشان أعتمد داخل المحكمة إني من الضحايا؟ في ناس سجلوا أثناء المحكمة، ديل معلوماتهم موجودة داخل المحكمة، لكن الشخص الحسي موجود في معسكرات شرق تشاد أو موجود في دارفور وهو ضحية لواحد من الجرائم اللي ارتكبها علي كوشيب، عايز يصل يسجل يعتبروه واحد من الضحايا، الطرق شنو ممكن يتخذها؟
2: أفتكر إنه هو الاستمارات نفسها الخاصة بالمشاركة كانت في مع بدايات المحاكمة في العام 2021، لكن حاليا المحكمة عندها علم بأماكن تواجد النازحين واللاجئين، وكذلك عندها مقدرة على التواصل، وبشكل خاص أقصد الصندوق الائتماني للضحايا. وأفتكر إنه ربما يكون عندهم برضو تواصل يعني مع نقاط بتاع التواصل محدده، ما اقدر اتكلم من نيابه عن الصندوق الائتماني، لكن بشكل اساسي المحكمه عندها علم وتستطيع انها تصل ما يمكن وصولهم من الضحايا، بالتالي الاستماع اليوم واعتبار مثلا طلباتهم واعتبار تخوفاتهم وشمولهم بالمزالة بتاعت التعويضات.
3: استاذ عبد الباسط، يعني قبل ما نودعك، بصفتك محامي كنت ممثل للضحايا في جلسه المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بتقدير التعويضات والنظر في مسألة التعويضات لضحايا جرائم علي كوشيب، كلمة أخيرة للضحايا ماذا تقول؟
2: أقول للضحايا إنه الحق حينتصر مهما طال الزمن، وقضية كوشيب نموذج لإنه العدالة حتنتصر في يوم من الأيام إذا وجدت الجهد الكافي والالتزام الكافي والعمل الشاق والعمل المستمر للوصول للعدالة. وأتمنى إنه كلنا كسودانيين نستمر في البحث عن العدالة في أي مكان وأي زمان، ولا نتوقف عن نصرة المظلوم وإنصاف الضحايا، لأنه بدون عدالة لا يمكن أن يكون هنالك استقرار، بالتالي لا يمكن أن يكون هنالك سلام.
3: أستاذ عبد الباسط المحامي، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجا.
2: شكرا جزيلا.

0: بابانوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما يمدينا، راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، وأحييكم وقدم إليكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 9 سبتمبر 2026. مقتل شخص في هجوم بطائرة مسيرة على كلية الأمة التنموية في الأبيض في الساعات الأولى من صباح اليوم. القوى المشتركة للحركات المسلحة تعلن سيطرتها على منطقة كبش النور في محلية جبرة الشيخ في شمال كردفان. أحداث شغف في معسكر كلمة للنازحين في جنوب دارفور، وحرق وتحطيم مقر الإدارة إثر مقتل شخص. المحامي عبد الباسط محمد، عضو هيئة محامي دارفور، يصف الجلسة التي عقدت أمس في الجنائية بأنها الأولى من نوعها، ويكشف عن اتجاه للتعويضات الجماعية. مصادر طبية في ولاية غرب كردفان تعلن عن تسجيل نحو 70 إصابة بالكوليرا و16 حالة وفاة في عدد من قرى محلية الوضية حتى مساء الأول من سبتمبر. تأسيس تعلن عن وصول لقاحات الكوليرا، وبدأ حملة واسعة للتطعيم في محليات النهود والفولة وادبندا ومناطق أخرى. لجان مقاومة بلدية القضارف تدين تعييد محكمة الاستئناف للحكم الصادر بحق عضوها على الدين الشريف، والقاضي يسجنه لمدة 5 سنوات. مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان يدعو لمراجعة الحكم الصادر ضد الناشط على الدين الشريف في القضارف بالسجن لمدة 5 سنوات. مزارعو القضارف يحذرون من فشل الموسم الزراعي الحالي بسبب شح الأمطار وتأخر الخريف. منظمة نسوية تكشف عن فشل الموسم الزراعي في شرق دارفور بنسبة 75% بسبب شح الأمطار. ارتفاع أسعار السلع في كادوغلي بجنوب كردفان، ورداءة الطرق وارتفاع سعر الدولار. استئناف الدراسة في مدارس كادوغلي وشكاوى من تردي البيئة المدرسية ونقص المستلزمات الأساسية. نزوح 1275 شخصا من قرى بمحلية أمبرو إلى كورنوي في شمال دارفور في الفترة ما بين 3 و 6 سبتمبر 2026. نزوح 315 فردا من قرى بمحلية جيسان في إقليم النيل الأزرق يوم الاثنين بسبب انعدام الأمن. منظمة الصحة العالمية تعلن عن بدء حملة التطعيم ضد مرض الكوليرا في محلية طويلة بولاية شمال دارفور، تستهدف حماية 95 ألف نازح من تفشي الوباء. استبراز الصعوبات التي تواجه تطبيق بنكك، مواطنون يتجهون لمقادرة التطبيق إلى بنوك أخرى. محل السياسي، زيارة الخماسية للسودان يحدث إلى التباحث مع الأطراف التي تعرق المسار. قوى ميثاق القاهرة تقول إن دعوة البرهان للحوار السوداني لا تقدم حلا حقيقيا، بل تحدث لإطفاء الشرعية على سلطة الأمر الواقع. الشبكة الشبابية السودانية لإنهاء الحرب والتأسيس للتحول المدني الديمقراطي. الحوار السوداني الداخلي بصيغته الحالية لا يستوفي شروط العملية السياسية الجادة. الكتلة الديمقراطية تعلن تمسكها بمبدأ الحوار السوداني السوداني الشامل لحل الأزمة. توقعات بأرقلة روسيا والصين مشروع القرار الخاص بتوسيع حظر الأسلحة في السودان ليشمل كافة أرجاء البلاد بدلا من دارفور فقط. مساعد بولس يجري اجتماعا بشأن السودان مع عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب غريغوري ميكس قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن المقرر انعقادها غدا. شكاوى من تكدس البضائع وتأخر تقليص المعاملات في ميناء عثمان دقنة بسواكن ومناشدة لوزير الداخلية ومدير عام شرطة الجمارك بتدخل العاجل. السلطات المصرية تعتقل رئيس تحرير الصحيفة السوداني وطاف محمد مختار دون إفصاح مكانه وسبب اعتقاله. حزب الأمة القومي جناح الدومة يدشن عودة نشاطه بدار الأمة عبر تنظيم ملتقى للحوار السوداني السوداني وسط حضور مكثف من القوى السياسية. تجار السوق الرئيسي مدينة الشندي بولاية نهر النيل ينفذون إضرابا اليوم احتجاجا على زيادة الجبايات والرسوم المحلية. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.
7: هذه هي الحق، فالذين يشجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر ولسعيد السودان عافيته ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
8: أوقفوها لا للحرب.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
9: من المعسكرات
10: واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
9: نظرة حول الحياة في المعسكر.
11: في هذه المعسكر وشكر لمنظمة
12: كلمة سيدة فانتا فونا.
9: أمانيهم أحلامهم. من المعسكرات.
13: سامعين الأعزاء أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من داخل المعسكرات. في الحلقة دي بنسلط الضوء من خلالها على واحدة من مآسي الحرب الدائرة في البلاد لأكثر من 3 سنوات. وطبعا أنتم عارفين أنه عدد كبير جدا من المواطنين نزحوا من دارفور من 5 ولايات واستغروا في معسكرات بشرق جاد، وفي كل مرة يعقد فيها امتحان الشهادة السودانية بتبرز تحديات ومعوقات بتواجه آلاف الطلاب في شرق جاد. الشاهد أنه قبل 10 شهور تم اختيار الطلاب أنهم حيجلسوا للامتحانات، ولكن مضت 10 شهور والطلاب في حيرة هم ومعلميهم وأولياء أمورهم. مرحب بكم، نحييكم من داخل معسكر دقي بالشرق جاد، ونحاول نتعرف على حجم المعاناة اللي بيعيش الطلاب وأولياء أمورهم ومعلمين. في البداية معانا طالبة، مرحب بك، احكي لنا الحاصل شنو؟
14: وزارة التربية والتعليم، نحن طلاب شهادة سودانية لاجئين في معسكر هاي في دولة تشات في معسكر تشات للاجئين. نحن هسي عندنا قريبا سنة وحاجة قاعدين نقرو، وتقول هسي الناس بيقولوا لنا امتحان ما فيه وحاجة بالشكل ده. نحن عندنا فترة كتير كان عايشين في المعاناة وشنو مع الحرب، هسي تعلقنا جينا الحمد لله هنا في تشات استقبلونا بأحسن استقبال، فتح لنا المدارس انه قاعدين ندرسه، لكن هسي بيقولوا لنا امتحان ما فيه قام بخطموا لنا معنويات بالشكل ده. يمكن تراه عن مشاعرنا ده، وأنحنا حس والله عايشين في حالة نفسية كده ما يحوزات، يجب علينا أن نمتحنوا امتحان.
13: ودي ولي أمر لعدد من الطلاب. مرحب بك أستاذة،
15: كيفكم؟ كويسين الحمد لله. لطلاب جميع الطلاب الشهادة السودانية، أي والله أنا ولد أمر لطالبة، ولد أمر لأخواتي 2 توأم. يعني نحنا والله انتظرنا الامتحانات دي كتير، يعني كلاجئين في معسكر دبي. يعني أنا عندي يعني ممكن أقول تحديات كبيرة. من تحديات يعني أخواتي التوأم اللي جبتهم من الطينة هم ما أذكرت لهم، يعني جاي من بعيد شديد جبتهم عشان يمتحنوا شهادة السودانية هنا معانا في أقلم والدايبة جاي في معسكر دقي. يعني طيلة الفترة دي هم يعني قاعدين معي هنا في المعسكر، فده تحدي كبير شديد من فترة شهر 9 لحد تاريخ اليوم، يعني شهر 9 الجاي يعني بيعملوا حكاية ماشى عشر سنة كاملة. فانتظرنا الامتحانات دي كثير والله، وحتى يعني نفسيتهم شوية كده اتدمرت. تشوف بعض الطلبة دير يعني بيقوا لا بيقروا، بيقول لك يا أخي الامتحانات دي ما عرفت جبتين، لما الكتب خدتها تاني يرجعوا يجتهدوا، تاني يرجعوا يخلوا يعني المدرسة دي يوم بيمشوا يوم بيمشوا عشان ما ينسوا القاعدين يقروا عشان ما ينقطوا. أنا حس إنه منهم أمل إنه الليلة يجيبوا لنا جدول حق الامتحانات، بكرة يجيبوا لنا جدول حق الامتحانات، ومنتظرين والله. ويعني أخواتي الاثنين دل طبعا أمي قاعدة هناك في تولم، يعني أخواتي الاثنين دل أمي تضرب كلها مرة تسأل إنتوا لسه ما جابوا لكم الجدول، امتحاناتكم دي لسه أهما تجون راجعين. يعني الحاجة جرت شديد والله، حتى يعني هم بيقولوا حس لحد بعد الخريف ده يعني كم ما لقينا امتحاننا احنا بنرجع خلاص يعني يأسوا. وبالتالي برضه يعني زولا جات من بعيد شديد، يعني احنا جينا من الخرطوم من درمان، جات من بعيد شديد يعني كان بتقري في مدارس دكتور ابو زر الكودة، هسي جبتها هنا في معسكر خاطر يعني تقول الله الحرب دي يعني هنا اثرت فينا كثير. جينا يعني قعدنا في مركز بتاع اللجوء، وبرضو امل نقول بكره نمتحن، الليله نمتحن ما نلقى طريقه ان نمتحن، شوف لنا حل بعد الخريف ده خلينا نطلع من المعسكر ان شاء الله كان نرجع الخرطوم. فيعني انا بقول لسه الوضع ما امن، الشارع كعب، نحن والله ما باقي الا يفكوا يعني انت الزله اللي قاهم قاعدين وهم بينتظروا للامتحان، فبيحننوا عليه وبمشي المدرسة بيحاولوا يجتمعوا، يعني حتى بنحاول نوريهم. يعني أنا برضو قاعدة في المجلس التربوي حق طلاب الشهادة السودانية، بنمشي المدرسة مرة بندعمهم، نقول لهم انتوا خليكم قاعدين. الشباب برضو بيقول يا جماعة احنا نمشي وين نعمل شنو، نرجع نمتحن وين نجري، نمشي ناس تمشي ليبيا نمشي، يعني الشباب برضو عندهم فكرة. لا لا نقول لهم انتوا الزمن ده كله قاعدتوا انتصرتوا الامتحانات دي ما تمشوا، انتظروا صبروا الكثير وباقي القليل، نقول لهم كده يعني قالنا صبروا. فياريت لو أمكنتم إلى كل من له سلطة في ويد له يد هنا في مركز لجوء معسكر دقي في تشات، يعني كل من له يد بناشد وبهات يعني كأنا أم للطلاب ومتحنين، وبقول يا جماعة يلا همو لك الله جيبوا يدكم معانا، جيبوا معانا جيبوا امتحانات للعيال ده خليهم يمتحنوا. حتى لو سمعوا بس حاجة يعني كده من السودان يقولوا ديك ده نتيجاتهم ده تصهر، بقول لك لا احنا خلاص معنا كمان عندنا امتحانات. فياريت تشدوا حيلكم معانا وتساندونا وتجيبوا معانا وتجيبوا لهم الامتحانات دي وترفعوا لهم من معنوياتهم شوية، انه الواحد حتى لو خلق الحاجة اللي هو عايزها في المحل اللي قاعد فيه مهما كان المحل شين لو قاعد شجرة بيقعد فيه، لكن لو ما بيلقى الحاجة اللي هو عايزها ما بيتمسك انه يقعد في الحتة دي. يعني بقول لك احنا نمشي بس دي كلمة بقت اخر حاجة، يقول لك نمشي بس ما في طريقة تانية. نحاول نصبر فيه، نقول الخريف الطريق مقفول كده انتوا اجتهدوا معانا شوية وقفوا معانا شوية ويجيبوا لهم الامتحان عليك الله.
13: ومعانا طالب اخر برضو بيحكي شعوره وهم في انتظار الامتحانات.
16: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الليلة أنا دار أتكلم عن موضوع امتحانات الشهادة السودانية، وأنا واحد من طلاب الشهادة السودانية، يعني دارس أحكي لكم عن معاناتنا والشعور الحاسين به اتجاه إنه نحن منتظرين الامتحان. تمام، نحن بدينا الدراسة من شهر 9 للآن، نحن منتظرين الموضوع الامتحانات يعني كل مره بيحدد لنا وقت فبيقوم بلغوا الوقت ده بيحدد وقت لقدام يعني عملوا الكلام ده لمده 3-4 مرات وده سبب من اسباب انه الناس تيأس تمام بس في جزء كبير من الطلاب يأسوا وانا من ضمنهم صراحه كده يعني ما بقول لكم لا انا ما من ضمنهم كده انا يعني من ضمن الناس اللي يأسوا من ضمن يعني يأست فتره وشجعت فتره ويعني الأوضاع بتاعتي متقلب فهسه حاليا لأنه نحن أصلا ما شايفين ضوء يعني ناس كبيرة قامت مشت شافت أشغالها في الناس رجعوا حاولوا إنه يشوفوا مواضيع أخرى في الجمال مرقوا عشان يشوفوا مستقبلهم ذاته عشان الكلام دي نحن منتظرين لمدة سنة كاملة نحن ما في أي تقدم ما في أي ضوء بدون ضوء والضوء بيخفت تمام يعني ما بدون ثبات كده في مكان واحد تمام وما بدون إقرار في مكان واحد نحن منتظرين دائما إنه يدونا ضوء السيد نحن للآن ما عندنا أي ضوء ما عندنا أي إشارة ما عندنا هدف كده في النهاية يورونا ليه عشان نحنا نقوم نقرأ عشانه عشان أسي كده حاليا في جماعة كتار طلاب كمية خلوا القراية جزء بسيط بس قاعدين نراجع ونحن ذاتنا أسي في المدرسة عددنا من كم 60 نفر يعني أسي بقينا 15 نفر 16 نفر يعني عدد قليل شديد تمام وبنحاول انه نجتهد نحن بقدر الامكان لكن برضو نحن محتاجين منكم انكم تضووا لنا طريقنا لانه يئسنا فعلا ونحن هسه ظننا بيكم عالي ما تخيبوا ظننا ان شاء الله نحن قاعدين منتظرين انكم يا جماعه باخبار جديده اهداف جديده تمام ومنتظرين الامتحان ان شاء الله عن طريق قدامكم انتم شكرا لانه بلدنا منتجانا بهناك وانتم عارفين الحاصل علينا وعارفين الحاصل كله فشكرا لكم
13: وبنلتقي الأستاذة أنوار علي جمعة الرئيسة التنسيقية المرأة بالمعسكر وهي ولية أمر برضو في ذات الحين
17: طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الاسم أنوار عدم جمعة رئيسة المرأة بالمعسكر من شاكرة ومقدرة لكل الجهات المسؤولة عن التعليم وخاصة حكومة تشات وزي ما قال ناشد بوزارة التربية والتعليم بالسودان وزي ما قالوا حكسير يناشدهم بأنه الطلاب لم زي ما قال يتوقفون عن الامتحان وحاليا هم زي ما قال في حالة قلق وزي ما قال يئسوا لأنه الليلة وبكرة وما في أي خبر عن التعليم إحنا بس دارين نعرف بأنه الامتحان قائم على ذاته لو ما قائم لو زي ما قال فرد لازم إحنا نعرف زي ما قال كلاجئين موجودين في المعسكر في المعسكرات وزي ما قال أنا كأم تلميذة بأنه ممتحنة أنا زي ما قال سايا في درب التعليم وحقيقة حس الأطفال الطلبة زي ما قال واقفين وقاعدين وقائمين وزي ما قال لين يعرفوا إنه الامتحان بس 200 كان شاكر ومقدر وزي ما قال نشكر كل الجهات التي زي ما قال يساعدونا الطلاب لمس في الامتحانات وزي ما قال إحنا بس حارسين النتيجة والقرار النهائي وشكرا جزيلا
13: ده جانب من معاناة أبنائنا وبناتنا في الشرق تشاد ومن داخل معسكر جوجي في الحلقة الجاية حنكشف المزيد والمثير بخصوص تأخر امتحانات الشهادة السودانية عن الطلاب الموجودين في شرق تشاد لمن نلقاكم في حلقة قادمة في برنامج من المعسكرات لكم عاطر التحايا وإلى
18: من المعسكرات
9: من المعسكرات
10: واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
9: نظرة حول الحياة في المعسكر.
11: في هذه المعسكر وشكر لمنظمة
12: كلمة سيدة فانتا فونا.
9: أمانيهم أحلامهم من المعسكرات.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 9 سبتمبر 2026. أبدوها بالعناوين. مقتل شخص في هجوم بطائرة مسيرة على أبيض، والقوى المشتركة تولي السيطرة على منطقة كبش النور بشمال كردفان. أحداث شغب في معسكر كلمة في جنوب دارفور وحرق مقر الإدارة، وظهور جديد للكوليرا في غرب كردفان. الجفاف يحدد الموسم الزراعي في شرق دارفور وجنوب كردفان، وتحذيرات من فشل الموسم الزراعي في القضارف. قوى ميثاق القاهرة تشدد على أولوية وقف الحرب ورفض حوار البرهان، ووفد القماسية يواصل زيارته إلى الخرطوم. تفاصيل النشرة براديو دبانجا، في تقديمها محمد سليمان. أعلنت مصادر بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أن قوات الدعم السريع استهدفت بطائرة مسيرة كلية العلوم التنموية في الساعات الأولى من صباح اليوم. وأوضحت المصادر أن الاستهداف أسفر عن مقتل الخفير الكلية، ويأتي هذا الاستهداف بعد ساعات من هجوم بمسيرات استهدف مروابة وأسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة العشرات. ومن جهة ثانية، أعلنت القوى المشتركة لحركات المسلحة الثلاثاء السيطرة على منطقة كبش النور في محلية جبرة الشيخ في شمال كردفان يوم الثلاثاء. ويأتي هذا التطور بعد سيطرة الجيش على منطقة حمرة الوز في شمال كردفان. وأضاف أحد جنود القوى المشتركة في هذا الخصوص:
1: تسجيل دخول منطقة كبش النور بالنجاة يوم 3 ديسمبر 2026، هو خالص ما ينوم الضج وهو فوق.
0: شهد معسكر كلمة للنازحين بولاية جنوب دارفور الثلاثاء أحداث شغب وحرقة بمقر إدارة المعسكر بعد مقتل أحد النازحين. وقال إسحاق محمد عبد الله رئيس معسكر كلمة لراديو دبنجا أن الأحداث نتجت عن مقتل أحد النازحين الشباب 20 عاما في مشاجرة مع شاب آخر خارج المعسكر. وأفاد بأن ذوي القتيل احتشدوا بعادات كبيرة أمام مقر الإدارة من أجل استلام القاتل الذي احتجزته الإدارة. وذكر أنهم عمدوا إلى تحطيم مقر الإدارة وحرقه قبل أن يعود الحدو إلى المعسكر. وأدعى إسحاق جميع النازحين للاستماع لصوت الحكمة والعقل وعدم أخذ الحقوق باليد، وترك العدالة تأخذ مجراها. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وبعد ذلك يوق ما نهلنا إدارة والله خلينا المكتب دو خشوهم خشوه وكسروا، وبعد ذلك يتحرقوا فاتوا على بردو قرد هرين يارقوم على المناسق الآن بردو وآتي هو كمان حدوم والحمد لله آتي ودي تمام ما في كلام. ثانيا عندنا زول وايد داقو زول وايد اللي كان عمله مشاجرة المتهم بتاوى زمانة.
0: من جهته قال عدم رجال الناطق باسم منسقية النازحين واللاجئين أن الأوضاع تصاعدت داخل معسكر كلمة بعد وقوع الحادث الجنائي خارج المعسكر نتيجة تحريض بعض الأطراف، مما أدى إلى مقتل شابين وإصابة آخر وإحراق مبنى الإدارة بالمعسكر. ويتهم الجهات قال إنها مرتبطة بالاستخبارات العسكرية والحكومة في بور السودان بمحاولة استغلال الحادثة لاقتيال القادة، داعيا النازحين إلى التحلي باليقظة والمسؤولية وعدم الإنجرار وراء وصفه بمحاولات التشويه أو الاستقلال. قال المحامي عبد الباسط محمد عضو هيئة محامي دارفور إن الجلسة التي عقدت يوم أمس كانت الأولى من نوعها في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية التي تعقد للنظر في تعويضات الضحايا بعد صدور حكم الإدانة بحق علي كوشيب. وقال عقب مشاركتي في الجلسة لراديو دبنجا إن الجلسة بحثت التعويضات والعودة الطوعية وإعادة تأهيل الضحايا، مبينا أن المحكمة ستقرر التدابير المناسبة

0: إلى أن الحديث يميل نحو التعويض الجماعي، وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
1: عودة النازحين والأجيال لأماكنهم الأصلية يجب أن يكون جزء من الحكم نفسه وجزء من برامج التعويضات، وبرضو مسائل متعلقة بكيفية إعادة تأهيل الضحايا، إعادة تأهيل بشكل خاص ضحايا العنف الجنسي في مناطق زي بندسي ومناطق زي مونجر.
0: أعلنت مصادر طبية في ولاية غرب كردفان أن تسجيل نحو 70 إصابة بالكوليرا و16 حالة وفاة في عدد من قرى محلية الوضية في مساء الأول من سبتمبر، فيما أعلنت وزارة الصحة في تأسيس تسجيل 104 إصابات و10 وفيات في البؤرة الجديدة التي ظهرت بالولاية منذ مطلع سبتمبر. وقالت المصادر الطبية لراديو دبنغا أن الحالات المسجلة حتى مساء الثلاثاء بلغ نحو 70 حالة إصابة من بينها 16 حالة وفاة، في مؤشر على خطورة التفشي وسرعة انتشاره في المنطقة. أقر الدكتور علاء الدين نجد وزير الصحة في المناطق الخاضعة لسيطرة التعسيس بظهور بؤر جديدة للكوليرا منذ بداية سبتمبر الجاري في محلية الوضية في غرب كردفان بعد انهسار شديد للوباء خلال الفترة الماضية. وقال نجد إن الإمدادات الطبية وصلت إلى مناطق في غرب كردفان من بينها الفولة والنهود، وإن الفرق الصحية العاملة في الولاية تواصل التعاون مع البؤر وإرسال فرق إضافية إلى المناطق التي يظهر فيها نقص في الكوادر أو الخدمات بهدف السيطرة على الوباء. وأكد نقض وصول لقاحات الكوليرا وبدء حملة واسعة للتطعيم في محليات النهود والفولة وودبندا ومناطق أخرى تشهد ظهور الحالات، مشيرا إلى أن العدد المستهدف بالحملة يبلغ 675,315 شخصا. حذر مزارعون من فشل الموسم الزراعي الحالي في ولاية القضارف بسبب شح الأمطار وتأخر الخريف. وقال مزارع حسن أحمد حسن من منطقة قلع النهل بولاية القضارف لراديو دبنغا إن الموسم الزراعي عانى من الإشكاليات المتكررة نفسها مثل التمويل، ولكن الأخطر خطورة أن معدلات هطول الأمطار هذا العام أقل من الأعوام الثلاثة الماضية، مشيرا إلى تأخر الخريف وشح الأمطار وتذبذبها وحول المساحات المزروعة هذا الموسم. أكد المزارع حسن أن هناك زيادة في المساحات المزروعة حيث تم زراعة جميع الأراضي رغم الإشكاليات المتعلقة بندرة الوقود وصعوبات التحضير. وأضاف في هذا الخصوص:
2: منطقة قلع النحل عانت يعني كما غيرها من المناطق، عانت من قلة الأمطار وتأخر الخريف بعض الشيء، لكن الحمد لله في 72 ساعة الفارت دي في أكثر من محلة جاءت مطر، من ضمنها منطقة قلع النحل والمنطقة الجنوبية منها جاءت أمطار شح حقيقي. يعني لو ما جاءتنا مطرتين في الأيام الجاية دي نحن مهددين بفشل الموسم الزراعي.
0: وفي دارفور حذرت منظمة كيان لتمكين المرأة من تدهور الأمن الغذائي والإنساني في ولاية شرق دارفور، وقالت إن تقديرات مجتمعية أولية تشير إلى أن نجاح الموسم الزراعي في بعض المناطق التي شملتها الرصد قد لا تتجاوز 25% من المساحات المزروعة بعد فترات انهباس الأمطار قدرت بنحو 35 يوما خلال الصبنة الأولى و30 يوما خلال الصبنة الثانية. وقالت المنظمة في نداء عاجل إن نقص المياه والكلى أدى إلى حذال ونفوق بعض الدواب التي تعتمد عليها الأسر في التنقل ونقل المياه وقضاء احتياجاتها اليومية، وهما يضاعف الأعباء الواقعة على النساء والفتيات. تشهد الأسواق في مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان ارتفاعا طفيفا في أسعار السلع الاستهلاكية، وأذهب مواطنون في إفادة لراديو دبنغا الارتفاع إلى رداءات الطرق وارتفاع سعر الدولار، فيما لا يزال الوضع الاقتصادي رغم الارتفاعات الأخيرة أفضل من السابق. وأوضح أن الخريف لهذا العام سجل أدنى نسبة هطول الأمطار خلال 20 عاما ماضية. ومن جهة أخرى كشف المواطنون في كادوغلي أن فتح المدارس أبوابها في ظروف وصفها المواطنون بالصعبة في ظل تردي البيئة المدرسية ونقص التجهيزات الأساسية. قال الصحفي أيمن محمود أن خدمة تطبيق بنكك التابع لبنك الخرطوم ما زالت تواجه صعوبات تقنية في التحويلات المالية. وأضاف لراديو دبنغا إن المواطن السوداني أصبح يتخير أوقاتا بعينها في الصباح الباكر أو الليل لإنهاء معاملاته، مشيرا إلى اتجاه بعض المواطنين للاستعانة بالهواتف من فئات الآيفون لفتح التطبيق. وأوضح أن مستخدمي التطبيق يتعرضون لإحراج حال شراء المستلزمات الغذائية أو دفع فواتير الخدمات أو تذاكر المواصلات الداخلية والخارجية. وأضاف في هذا الخصوص:
3: ما تزال الصعوبات تواجه تطبيق

0: بنكك الذي يعتمد عليه قطاع كبير من المجتمع حال مسايرة مهامهم الحياتية والتجارية. وأحدث تدني خدمة بنكك كثير إحراج لمستخدمي التطبيق حال شراء المستلزمات الغذائية أو دفع فواتير الخدمات أو تذاكر المواصلات الداخلية والخارجية. ويعتزم عدد لا يستهان به من السودانيين لتوديع تطبيق بنكك والاتجاه للاستعانة بتطبيقات مالية أخرى يرون فيها السلاسة واليسر.
1: وصل وفد المجموعة الخماسية الاتحاد الأفريقي إيجاد جامعة الدول العربية الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى الخرطوم في زيارة تستغرق 3 أيام لإجراء مشاورات مباشرة مع الأطراف السودانية بهدف الاستماع لتقييمات الوضع الراهن ومشاركة رؤيتها لبناء مسار سياسي شامل يقود لحكومة مدنية ديمقراطية. وقال المحلل السياسي والكاتب الصحفي رئيس تحرير مجلد أفق عثمان فضل الله إن هذه الزيارة تعد استكشافية لبحث تطورات الأزمة مع مختلف الأطراف الوقوف ميدانيا على الأوضاع ومقاولة متخذي القرار. وأضاف فضل الله لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: باعتبار أنه الكثير من اللقاءات السابقة قد يكون المتابع لها بيجد أنه هناك عرقلة. يعني إذا نظرنا للقاء الأول أو اللقاء الثاني بعض القيادات المحسوبة على البرهان تحديدا بتذهب لخلق بعض المشاكل وعرقلة مسار الخماسية. وبالتالي أظن أنه من الأوفق أن تستمع الآلية أو للبرهان شخصيا ولقيادات المسيطرة على السلطة وده قرار الدولة.
1: أصدرت قوى ميثاق القاهرة بيان قيادي من العاصمة المصرية القاهرة أكدت فيه أن وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية ممثلان الأولوية الوطنية القصوى للتصدي لتداعيات النزاع الممتد منذ 15 أبريل 2023. وحذر البيان من انحيار الاقتصاد الشامل والضغوط المعيشية الحادة على المواطنين، معتبرا أن دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان للحوار السوداني السوداني لا تقدم حلا حقيقيا بل تهدف لإطفاء الشرعية على سلطة الأمر الواقع. وقال القيادي بقوة إعلان القاهرة المصباح أحمد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: وهو في تقدير تفعيل للعمل السياسي وليس مسارا موازيا كما أسلفت، ولكنه مسار يدعم ويتكامل مع القوى السياسية المجتمعة إذا كانت في نيروبي عبر إعلان المبادئ، وداعم لموقف القوى المدنية صمت.
1: وحول شروط العملية السياسية الجادة من حيث الاستقلالية والتكافؤ والشمول، قالت الشبكة في بيان أن الحوار الموجه إلى القوى الداعمة للجيش يجري في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الإنسانية، مشيرة إلى أن هيمنة طرف عسكري على العملية السياسية قد تكرس موازين القوى التي أفرزتها الحرب وتمنح شرعية للأمر الواقع. وانتقدت الشبكة تحميش القوى المدنية والمجتمعية خاصة الشباب والنساء والنازحين واللاجئين، كما حذرت من إتاحة المجال أمام المؤتمر الوطني وحركة الإسلامية للعودة إلى المشهد السياسي. توقع مدير مشروع الفكرة الديمقراطي ورئيس تحرير مجلة الحداثة شمس الدين ضوء البيت أن تعرقل روسيا أو الصين مشروع القرار الخاص بتوسيع حظر الأسلحة في السودان ليشمل كافة أرجاء البلاد بدلا من دارفور فقط. وقال راديو دبنجا إن القرار لن يحصل على موافقة 9 أصوات المطلوبة من أجل تمريره حتى إذا امتنعت أي دولة من استخدام حق النقد الفيتو، ولم يستبعد أن تقف روسيا ضد قرار توسيع حظر السلاح ليشمل كافة أنحاء السودان بدلا من أن كان محصورا في دارفور. وأضاف في هذا الخصوص:
4: من المفهوم جدا أن لا يصدر أي قرار أو أن تقف على الأقل روسيا أو الصين في مواجهة هذا القرار، أو أن لا يحصل على 9 أصوات المطلوبة من أجل تمريره حتى إذا امتنعت أي دولة من أنه استخدام حق الفيتو. لكن المتوقع من سجل مجلس الأمن في التعامل مع القضية السودانية أنه روسيا ستقف ضد هذا القرار، ستقف ضد قرار توسيع الحظر ليشمل كافة أنحاء السودان.
1: شك مواطنون في ميناء عثمان دقنا بمدينة السواكم من تكدس البضائع وتأخر تخليص المعاملات محملين مدير إدارة الجمارك بالمنفذ المسؤولية، مناشدين وزير الداخلية ومدير عام شرطة الجمارك للتدخل العاجل، وقال نوري محمد عمر من شباب سواكل لراديو دبنجا إنهم يطالبون بإقالة مدير جمارك ميناء عثمان دقنة الذي اتهمته ممارسة احتكار العمل والصلاحيات، واتهم مدير الجمارك والمكتب التنفيذي التابع له بالتعامل بالازدواجية ودون مهنية بين جمهور المتعاملين. وأضاف في هذا الخصوص:
5: في تقدس داخل مكتب المدير ده بيوضح انه يا اخي في خلل مفروض الاداره العليا تعاين له. الشيء الثاني نضيف انه المكتب التنفيذي الموجود مكتب تنفيذي غير مهني، ومكتب تنفيذي ما قاعد يشتغل بمهنيه زي ما برضو السيد المدير في حد نفسه برضو قاعد يشتغل في بخيار وفوجوز بين المجتمعات، بيشتغل للدار يشتغل له ويرفض للدار يرفض له، وبامانه هو تفاصيل التخفيضات والانزالات والحاجات دي هي واقفة أصلا من إدارة الجمارك. والسيد المدير بصلاحيته الشخصية وبتجاوزاته الشخصية لقرار الجمارك السودانية يعني خزينة الدولة وزارة المالية قاعد يخفض للدار يخفض وقاعد يرفض للدار يرفض، والحاجة دي عملت يعني إشكالات كثيرة في سواكن، منها إنه الناس بقت بتشوف إنه في يعني في المعاملة فرز.
1: اعتقلت السلطات المصرية رئيس تحرير الصحيفة السوداني وطاف محمد مختار الثلاثاء دون الإفصاح من مكانه وسبب اعتقاله، وطلبت جهات حقوقية وإعلامية بالإفصاح الفوري عن مكان احتجازه وضمان سلامته ومتابعة قضيته على أعلى المستويات الرسمية. وأدان المركز السوداني لحقوق الإنسان وحرية الإعلام حادثة الاحتجاز وعرب عن قلقه البالغ إذا مصير مختار وظروف احتجازه. الخبر الأخير في النشرة: نفذ تجار السوق الرئيسي في مدينة الشندي بولاية نهر النيل إضرابنا اليوم بإغلاق جميع المتاجر احتجاجا على زيادة الجبايات والرسوم المحلية. وأفاد تجار أن الإضراب نفذ بشكل كامل اليوم في سوق مدينة الشندي. وفي ذات السياق نفذ تجار بمدينة النوراب بولاية نهر النيل إضرابا بسوق المدينة والثلاثاء احتجاجا على فرض ضرائب قالوا إنها مرتفعة، وأدى الإضراب إلى شل الحركة التجارية في شمال محلية المتمة. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 9 سبتمبر شهر 9 2026. في الجولة دي حنتناول القضايا التالية: ما هي التوقعات بشأن صدور قرار بمجلس الأمن بحظر الأسلحة الكامل في السودان؟
4: أنا أعتقد أن المسؤولية الأولى في وقف الحرب تعتمد على السودانيين.
6: زيارة الخماسية للسودان، الأسباب والدلالات.
2: فترة فاتت الأيام الخماسية كانت تلتقي بعض القيادات الموالية للجيش من السياسيين.
6: بيان من قوى ميثاق القاهرة حول وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية.
3: الوضع في الداخل، الوضع الإنساني، الوضع الاقتصادي، ناقش كذلك حياة الناس ومعاش الناس.
6: حركة عبد الواحد النور تعلن المجاعة رسميا في مناطق سيطرتها،
7: لأن مناطق جبل مرة طويلة وعين سيرو ومخيمات النازحين الملحقة بها قد دخلت مرحلة كارثة المجاعة وارتفعت معدلات الوفيات.
6: هذا ولدينا مواد أخرى متنوعة تستمعون إليها ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونعود.
8: دبنجا، أخبار لكل السودان.
6: تتجه الأنظار لمجلس الأمن الدولي وإمكانية اتفاقه على قرار يمدد حظر الأسلحة ليشمل كافة أنحاء السودان بدلا عن دارفور وحدها. حول هذا الموضوع تحدث لدبنجا الأستاذ شمس الدين ضو البيت، رئيس تحرير مجلة الحداثة السودانية.
4: فيما يتعلق بالتصويت المرتقب لتمديد الحظر الأسلحة لكافة أنحاء القطب بدلا من اقتصاره على دارفور. أنا أعتقد أنه أرى أنه هذه فرصة مرة أخرى لكي نراجع موقفنا من العامل الدولي، يعني نحن كسودانيين فيما يتعلق بالأزمة أو بالحرب الحالية المستمرة منذ أبريل 23، لأنه هذه ليست المرة الأولى يعني أن يرتفع الاهتمام والترقب وانتظار لما سيحدث في نيويورك من تصويت لمجلس الأمن حول هذه القضية، والآمال الكبيرة لدى هذا الجانب من المنتظرين أو المترقبين، وفي نفس الوقت المخاوف الأخرى. أنا أعتقد أنه جاء الوقت لكي يعني نصل إلى أن العامل الدولي من المفروض أن يكون هو عامل مساعد، هو عامل داعم للجهود السودانية، أن الأمل والمسؤولية الأكبر فيما يتعلق بقضية وقف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في السودان هو مسؤولية السودانيين في المقام الأول، هو مسؤولية القوى السياسية والحزبية والمدنية والأهلية في السودان، خاصة القوى الجديدة، القوى الشبابية الجديدة اللي أنجزت ثورة غير مسبوقة في العالمين العربي والأفريقي في ديسمبر 2018 أبريل 2019. أعتقد أن المسؤولية الأولى في وقف الحرب تعتمد على السودانيين، وأنه إذا لم يتصدى السودانيين لمقاطعة الحرب وللتوافق على موقف واحد منها ومواجهة طرفها، فأنا أعتقد أنه العامل الدولي لن يجد حلا أو لن يكون هو العامل الأساسي في وقف الحرب، لأنه من المنتظر في التصويت المرتقب سواء كان يوم 10 أو يوم 12 إنه مجلس الأمن يعني معروف إنه يعاني من شلل، دلوقتي أصبح شلل مستدام، إنه الموضوع بتاع التصويت يعني حق الدول الخمسة في إنها تعرقل أو توقف أي قرار، هذا الحق أصبح عامل شلل لمجلس الأمن الدولي، ولذلك أعتقد إنه من المفهوم جدا أن لا يصدر أي قرار أو أن تقف على الأقل روسيا أو الصين في مواجهة هذا القرار، أو أن لا يحصل على 9 أصوات المطلوبة من أجل تمريره حتى إذا امتنعت أي دولة من إنه استخدام حق الفيتو. لكن المتوقع من سجل مجلس الأمن في التعامل مع القضية السودانية أنه روسيا ستقف ضد هذا القرار، ستقف ضد قرار توسيع الحظر ليشمل كافة أنحاء السودان من خلال السجل. يعني إذا رجعنا للسجل طوال هذه الحرب وخاصة فيما يتعلق أيضا بحروب أخرى كانت فيها قضايا متفق عليها أو يعني مطلوب الاتخاذ قرار يعني موافق لما هو معروض أمام مجلس الأمن، إلا أنه الفيتو السوفيتي كان ضد ذلك وأفسد هذه المسائل. فلا أنا لا أتوقع أن يمر هذا القرار لتوسيع الحظر على ليشمل كافة أنحاء البلاد.
6: ننتقل لدلالات زيارة الخماسية للسودان واجتماعها بأصحاب القرار وتأثير ذلك على مسار العملية السلمية. على هذا الموضوع يعلق الأستاذ عثمان فضل الله رئيس تحرير مجلة أفق جديد.
2: وصول مجموعة الآلية الخماسية إلى الخرطوم خلال يوم أمس، وما أعلن عن لقاءات ستعقدها مع أعضاء مجلس السيادة أو القوى السياسية، لا أعتقد أنه يحمل الكثير من المؤشرات، بغير أنه هو حاول الاستكشاف الوضع في جانب الحكومة، حكومة الأمر الواقع، باعتبار أنه الآلية الخماسية بتلتقي بمعظم الأطراف ولا بد لها أن تستمع من المصدر مباشرة، لأنه في الفترة اللي فاتت الآلية الخماسية كانت تلتقي بعض القيادات الموالية للجيش من السياسيين، فدي أول لقاء أعتقد للآلية مع قيادات المتحكمة والمسيطرة على القرار في السودان، أو في خلينا نقول في المناطق المسيطرة عليها الجيش، باعتبار أنه الكثير من اللقاءات السابقة قد يكون المتابع لها بيجد أنه هنالك عرقلة. يعني إذا نظرنا للقاء الأول أو اللقاء الثاني، بعض القيادات المحسوبة على البرهان تحديدا بتسهب لخلق بعض المشاكل وعرقلة مسار الخماسية، وبالتالي أظن أنه من الأوفق أن تستمع الآلية أو للبرهان شخصيا ولقيادات المسيطرة على السلطة، وده قرار، ولا أظن أنه يحتمل هذه الزيارة أكثر مما ذكرنا، باعتبار أنها هي استشراف للوضع بشكل عام.
6: أصدرت قوى ميثاق القاهرة بيانا قياديا من العاصمة المصرية أكدت فيه أن وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية يمثلان الأولوية الوطنية القصوى للتصدي لتداعيات النزاع الممتد منذ 15 أبريل 2023، وحذر البيان من الانهيار الاقتصادي الشامل. المزيد في حديث مصباح أحمد القيادي بقوى ميثاق القاهرة.
3: انعقد بالأمس اجتماع للجمعية العمومية لقوى إعلان القاهرة، وقوى إعلان القاهرة هي قوى سياسية سودانية اجتمعت في القاهرة في يناير من العام الماضي، واتفقت على ميثاق لوحدة القوى المدنية وبرنامج سياسي، ونسقت أيضا في مواقفها مع قوى إعلان نيروبي، أكدت كذلك على إعلان نيروبي. وفي العام الماضي في مايو أيضا أصدرت برنامجا سياسيا مدة 3 شهور، ثم أكدت على البرنامج في أغسطس. وهي قوة، هو مسار سياسي لوحدة القوى المدنية انطلق بمبادرة من تضامن أو العسكريين القدامى، وهو مسار متكامل مع مسار نيروبي، وكذلك داعم للتحالف المدني لقوى الثورة صمود، ويضم كل هذه المكونات التي وقعت على إعلان المبادئ في نيروبي. ولكن الهدف منه هو توسيع دائرة العمل المدني، لأنه في بعض المكونات المدنية خارج تحالف إعلان المبادئ وخارج التحالف المدني لقوى ثورة صمود، منضمة أو منخرطة في نشاط مع إعلان القاهرة تكاملا مع الجهود السابقة. الاجتماع الأمس ناقش تطورات الأوضاع، الوضع في الداخل، الوضع الإنساني، الوضع الاقتصادي، ناقش كذلك حياة الناس ومعاش الناس، ناقش مقترحات الحوار والمبادرات المطروحة والموقف منها، وخلص إلى البيان الذي صدر، وكذلك أيضا أعاد تشكيل سكرتارية المعنية بمتابعة النشاط وعقد الاجتماعات، وهو في تقدير تفعيل للعمل السياسي وليس مسارا موازيا كما أسلفت، ولكنه مسار يدعم ويتكامل مع القوى السياسية المجتمعة إذا كانت في نيروبي عبر إعلان المبادئ، وداعم لموقف القوى المدنية صمت. هذه الاجتماعات القصد منها خلق حراك سياسي ونشاط سياسي يتابع الأحداث ويفعل دور القوى المدنية في كيفية بلورة الموقف المشترك مما يجري، إذا كان من الحوار الحسي في الخرطوم أو إذا كان الموقف مما تقوم به الخماسية، مبادرة الخماسية للحوار السوداني، وإعلان موقف للرأي العام. هذا هو فحوى الاجتماع، وخلص الاجتماع لمواصلة الاجتماعات بصورة راتبة وتفعيل العمل فيما يلي تنفيذ البرنامج السياسي المتفق عليه.
6: ومن ميثاق القاهرة إلى ملتقى حزب الأمة للحوار السوداني. دشنا حزب الأمة القومي جناح الدومة عودة نشاطه بدار الأمة عبر تنظيم ملتقى للحوار السوداني السوداني وسط حضور مكثف من القوى السياسية، وذلك بحسب ما أفاد به مسؤول لجنة الإعلام بالحزب مصطفى آدم.
9: هلا طبعا حزب الأمة اليوم نشاطه السياسي بمنتدى عن الحوار السوداني السوداني، والمنتدى طبعا يعني شكل حضور كبير، وكان من أبرز المتحدثين فيه دكتور إبراهيم اللمين نائب رئيس حزب الأمة، الدكتور فتح الرحمن فضيل رئيس حزب بناة الغد، والأستاذ عبد العزيز الله، الأستاذ وسام عزازة، الأستاذ أحمد حضرة. حقيقة أجمع المتحدثون على أهمية الحوار السوداني السوداني، وشدد الدكتور إبراهيم اللمين على أنه يعني واحدة من مشاكل السودان هي غضة المركز، يعني لو اتطبقت فدرالية حقيقية وتقوت الأقاليم وأي إقليم يعني الموارد الموجودة في الأقاليم كافية جدا لتحقيق استقرار في السودان. كذلك طالب بأنه ضروري جدا اللي هو تهيئة المناخ بحقيقة مسألة البلاغات والحظر على السودانيين، هذا ما بساعد في موضوع الحوار، وده بطالب ضرورة انه الناس يعني ترفع هذه الغيود عنهم. كذلك يعني المتحدثين على رفض حرام الفضيل برضو ركز على نقاط مهمة جدا في أهمية الحوار، وضروري جدا الناس يعني مهما كان اللجنة دي صحيح مشاور الناس فيها، لكن الناس لابد من تدعمها أساس أن الحوار ما يرتد يعني، وأن الدول العالم كله منتظر أن الحوار ده يفشل بحيث أنه يبدأ بعد في الحوار الخارجي يعني، لكن الناس بيشددوا على ضرورة ينجح الحوار الداخلي. وعكس أيضا عبد العزيز دفع الله مش في السياحة في أن الحوار ده مسألة قديمة جدا، والسودانيين في كل مراحل بتحاوروا وضروري جدا الناس تصل الحوار، لكن الحوار برضو ما بديل للمؤتمر الدستوري، لابد من يكون في حوار لكن ينتقل للمؤتمر الدستوري. حضرة برضو حقيقة تكلم كلام كويس برضو أهمية الحوار ودعم الحوار واللجنة وكذا. على أي حال يعني ده الحوار طبعا أداره مصطفى آدم اللي هو رئيس لجنة اللجنة العليا، هو مش رئيس، رئيس لجنة الإعلام في اللجنة العليا للهيئة المركزية.
6: أكد الناطق الرسمي باسم تحالف قوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية الدكتور محمد زكريا في تصريح لراديو دبنجا تعقيبا على بيان التحالف الأخير أن الكتلة ظلت متمسكة بمبدأ الحوار السوداني السوداني الشامل ليحل الأزمة منذ ما قبل اندلاع الحرب، مشيرا إلى أن عدم الشمولية كان من أبرز أسباب رفض التوقيع على الاتفاق الإطاري. المزيد في حديث الدكتور محمد زكريا.
10: ظلت الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية تؤكد يعني على مبدأ الحوار السوداني السوداني الشامل لحل الأزمة حتى قبيل اندلاع الحرب، ولعل واحد من أسباب رفض الكتلة وتنظيماتها التوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري أن الاتفاق كان يعني يتسم بإقصاء مكونات سودانية، وهذا يتنافى مع مبدأ الشمولية. لا زلنا نؤكد على أهمية انطلاق الحوار السوداني السوداني الشامل الأطراف والشامل للموضوعات والقضايا، وهذا الحوار بمسارين، مسار أمني يتأسس على وثيقة إعلان جدة 2023، ومسار سياسي أيضا من قسمين، مرحلة تمهيدية أو تحضيرية تخاطب فيها الأطراف القضايا الإجرائية الممهدة لانطلاق عملية الحوار، ومرحلة نهائية يجلس فيها السودانيون جميعا من القواعد الرياف الأحياء المدن وصولا إلى مستويات الولايات ثم الأقاليم، فالمؤتمر القومي الدستوري الذي يعني تشارك فيه قطاعات المجتمع المختلفة، القوى السياسية والمدنية والمجتمعية. بالتالي هذا تصور يعني ثابت ظلت تؤكد عليه الكتلة الديمقراطية في مختلف مراحلها. ترحب كذلك الكتلة الديمقراطية بصوت واحد بإجراءات تهيئة المناخ وبناء الثقة التي ابتدرها السيد رئيس مجلس السيادة، والتي جاءت على لسان وزير العدل بإلقاء البلاغات المقيدة للحريات والاتهامات كذلك التي تمنع عديد من القوى السياسية من المشاركة في عملية الحوار السوداني السوداني. وهذه بادرة تؤكد جدية الحكومة السودانية في تهيئة المناخ، وتجد هذه الخطوة الترحيب الكامل من جميع التنظيمات الأعضاء في الكتلة الديمقراطية. مسألة الآليات التي يعني تدير عملية الحوار، وفق وجهة نظر الكتلة أن الحوار نفسه حين ينطلق في مراحله النهائية هو الذي يشكل الآليات التي تدير جلساته والتي توائم بين المواقف المختلفة. أما في المرحلة التحضيرية فبالتأكيد يكون للقوى السياسية دور في ابتدار التواصلات هنا وهناك، وكذلك للسودانيين بمختلف يعني خلفياتهم الحق في المبادرة في يعني تهيئة المناخ، وأي جهد لتهيئة المناخ لانطلاق الحوار السوداني جهد محل ترحيب من جميع الأطراف الأعضاء في الكتلة الديمقراطية. لعل البعض يشير في أن أي لجان لتهيئة الحوار أيضا يجب أن تتسم بالشمولية من حيث تكوين أعضائها، وهذا أمر محل اتفاق. وكذلك هذه الشمولية ليست فقط على مستوى الأعضاء، إنما يجب أن تستوفي شروط التمثيل على الأقل المعقول جغرافيا، النوع والتنوع وكذلك الخبرة والكفاءة. ما تم الآن من آليات لتهيئة الحوار هي آليات بالتأكيد في الخطوة جيدة وفي الاتجاه الصحيح، تجد كل الدعم والترحيب من الكتلة الديمقراطية، ونتطلع إلى أن يعني يتم تطويرها لتستوفي هذه الشروط. نظل نؤكد مرة أخرى أن الحل للأزمة بالحوار السوداني السوداني الذي تنطلق مراحله النهائية عقب يعني الوصول لسلام ووقف إطلاق النار ووقف العدائيات وتوقيع اتفاق السلام، حتى يستطيع أن يشارك في هذا الحوار جميع السودانيون من أجزاء السودان المختلفة.
6: أعلنت حركة جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد النور رسميا المجاعة في مناطق سيطرتها، وذلك عبر بيان أصدرته، نستمع إليه بصوت محمد عبد الرحمن الناير المتحدث باسم الحركة.
11: بيان مهم من السلطة المدنية بالأراضي المحررة عن تدهور الأوضاع الإنسانية داخل مخيمات النازحين والإعلان عن حالة المجاعة. إلى الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي، إلى الأمين العام للأمم المتحدة والوكالات الإنسانية ومنظمات الإغاثة الدولية، نصدر هذا البيان ونحن نتابع بقلق شديد مآلات تفاقم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة والتي تعصف بحياة أكثر من 10 ملايين شخص من المدنيين والنازحين الفارين من أهوال الحرب، والذين يعيشون ظروفا معيشية وصحية قاسية للغاية داخل مخيمات النزوح وفي النطاق الجغرافي للأراضي المحررة التي تقع تحت سيطرة حركة جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور. جبل مرة وطويلة وعنسره، ويشمل البيان النقاط التالية: أولا، باسم السلطة المدنية بالأراضي المحررة التي تقع تحت سيطرة حركة الجيش تحرير السودان، نعلن للشعب السوداني والسلطات المحلية والإقليمية والدولية بأن مناطق جبل مرة طويلة وعين سيرو ومخيمات النازحين الملحقة بها قد دخلت مرحلة كارثة المجاعة، وارتفعت معدلات الوفيات وسوء التغذية وسط فئات الأطفال والنساء وكبار السن بسبب النقص الحاد للغذاء والرعاية الطبية. ثانيا، إن أسباب التدهور تتمثل في عرقلة وصول قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية واستخدام الغذاء كسلاح مميت بحق ضحايا الحرب من قبل نظام الجبهة الإسلامية في بورسودان، والنقص في الغذاء والأدوية الأساسية، بالإضافة إلى فشل الموسم الزراعي بسبب قلة الأمطار وانتشار الأوبئة وتلوث مياه الشرب وتفشي الأمراض في ظل قيام المستلزمات الطبية اللازمة والمستشفيات الميدانية، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الوفيات بنسبة 10-20 حالة وفاة يوميا داخل المخيمات. ثالثا، نطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار عاجل لإيصال المساعدات الغذائية والطبية فورا وبدون أي عوائق إدارية أو سياسية، وفتح الممرات والمعابر وتأمينها، فضلا عن حماية المدنيين بمناطق الصراع وإلزام طرفي الصراع بالسودان بالالتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني. رابعا، إن ترك الملايين من الأطفال والنساء وكبار السن والنازحين في جبل مرة طويلة وعين سيرو لمواجهة الموت جوعا وصمت عار في جبين الإنسانية. إننا نضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليات الأخلاقية والقانونية ونحثه للتحرك الفوري قبل فوات الأوان.
6: شهد معسكر كلمة توترات بين مجموعة من المواطنين إثر مشاجرة بين بعض الشباب انتهت بقتل أحدهم طعنا بسلاح أبيض. المزيد في حديث الأستاذ إسحاق محمد عبد الله القيادي بمعسكر كلمة.
12: لا أحداث كان كده بس يعني ديال الجروبات ديال يعني حاجة كده بوهو أقلوهو ويطرفوهو ويعملوا مشكلة وتعني نفوذهم بسكاكين لما تعني نفوذهم بسكاكين وبعد ذلك يو على المرحوم وقاموا بكمية كبيرة كده مع النصاوير وسوفا وداري يبتلوا الدول المرحوم الثاني ده المجرم الثاني ده. وبعد ذلك يو يعني عملنا كده عشان نوقفوه ما قدرنا يو كسروا المكتب وحرقوا بقى ده بس ما في يعني
13: الإدارة وحرقوا ذاته
12: هاي ده ما المكتب عندما مسكت المجرمين وغطيتهم بس لنا نقتلوا المجال المجرمين دين وبعد ذلك يقول خمانا لنا إدارة والله خلينا المكتب ده وقشوا وكسروا وبعد ذلك يقول تحرقوا فاتوا على برضو غير دارين يارقوا مع المناسة كلام برضو وعاتي يقول كمان حدهم والحمد لله عاتي ودي تمام ما في كلام ثاني عندنا زول وايد داغو زول وايد اللي كان عمله مشاجرة المتهم بتاعه زمان ما داد انا حتى كإدارة ما جابوا لي تقارير نهائي زول مات ولا زول جرد ما جابوا لي لكن بعرف التفاصيل بتاع زول اللي كان هو عنده مشاجرة ما كان داخل ماستر ذاته هم لان انصر واجه وفاته برا هناك ساكله وبعد ذلك هو كمان زول إدارة وكسروا له إدارة وأكلوه وفاته لان خارج المسكر هم ده شغل هم ده سوى خارج يا زول ما هو الأطفال ديل يعني هم وارومروا 20 نازين هاي نازين في المعسكر هاي في سمبر واحد والله توصياتنا بس كل النازين يعني ناس تقى بالحكمة حتى لو انت ولدك ما تتمام تقى بالحكمة عشان على الأقل ناس تقدر تحل المسائل حتى لو في حاجة الناس حقه خليه يشيل بقانون زول حقه زول ما ممكن يشيل حقه بيده ده بس انا تقريبا زي ده اننا اي زول عمل مشكلة اننا قادرين كإدارة عشان على الأقل نجيب نحاسبه مفروض كمان انت انا نحاسب زول وتاري تجي تقول ما تحاسب او تجي تقول لي يا غاي حسابك ده ما بمشي او تجي تقول لي يا غاي والله حساب ده ما كده انت كم عجبك كان ده المفروض مهم بيقول لي يا غاي زول الداني حول لنا بمال فلان كده حتى لو ما تقدر ما درج انا لك زول الداني ناقمني بس الناس تتحكم وان شاء الله كل النازين فيه تتحكم بس.
6: بهذا اعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي ابراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا وإلى اللقاء.
8: راديو دبنجا يقدم

0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مرحبا بكم مستمعات ومستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج كندكات وميارم. في حلقة اليوم بنمشي لمعسكرات اللجوء في شرق تشاد، حيث تحاول نساء وفتيات سودانيات مواجهة آثار الحرب والنزوح بالعمل واستثمار ما يمتلكنا من مهارات وخبرات في مشروعات صغيرة تساعدهم على إعالة أسر والاستمرار في الحياة. بنبدأ مع سرية عبد الله خميس، اللي بتدير متجر صغير داخل المعسكر، بتبيع فيه بعض الاحتياجات البسيطة للأطفال وربات البيوت. سرية تحدثت لدبنجا عن مشروعها وعن طموحها في توسيعه إذا توفر لها رأس مال أكبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سرية عبد الله خميس لاجية، عندي دكان بسيط كده، عندي بضاعة بسيط زي حلاوة زي بسكويت وكيلة زي إيش كده، لكن مشروع كده هسه ده صغير، لكن هسه برضو كويس. ناس جيران ده بيجي بشيلة زي شوية كده، لكن داير لها مصادر كده للمنظمات. شكرا لك.
1: من متجر سوريا بننتقل لتجربة نجلاء عمر عبد الله، التي استغلت المساحة أمام خيمتها وأنشأت راكوبة صغيرة للبيع لتوفر من خلالها دخل يساعدها وأسرتها على مواجهة أعباء الحياة اليومية. نجلاء تحكي لدبنجا كيف بدت مشروعها وما الذي يمثله لها ولأسرتها.
3: اسمي نجلاء عمر عبد الله من السودان، هسه في تشات سويت دكان في قدام بيتنا، عندي راكوبة، عندي حاجات قاعد نفرش، عندي بسكويت وحلاوة وأدبة ملاح كلهم عندي، ودايرة نزيد دكاني ده، دايرة نعمل كبير.
1: ومن مشروع بدأ أمام خيمة صغيرة ننتقل لتجربة أخرى صنعتها ظروف اللجوء. هيبات وهي طالبة جامعية من مدينة نيالا، كانت بتدرس في جامعة بحري قبل الحرب، وصلت إلى معسكر في شرق تشاد وهناك بدأت مشروع لصناعة المعجنات والفطائر. بتبيع منتجاته داخل المعسكر وبتستخدم العائد في توفير بعض احتياجات أسرتها الأساسية. هيبات تحدثت لدبنجا عن تجربتها وكيف تحولت مهارتها في صناعة المعجنات إلى مصدر دخل للأسرة.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا لاجئة سودانية في دولة تشاد معسكر دقي، وأنا طالبة جامعية في جامعة بحري. نسبة لظروف الحرب في السودان، أنا لجأت إلى دولة تشاد، وحاليا أنا بقيت بصرف عن نفسي عن طريق صنعي للمعجنات والفطائر. عندي برنت صغير اسمه سومة للفطائر. في الأصل الحاجة دي كانت هواية، كنت أنا بهوى أعمل البسكويت الفطائر، حاجات بسيطة، لكن نسبة للظروف الآن بقت لي مصدر لمصدر دخل. ومن هنا أنا بناشط كل السيدات والبنات إنهم لازم يتعلمن حرفة عشان يقدر يساعدن بها أنفسهم، أو بناشط برضو المنظمات إنه يجيفوا مع النسوان مع البنات في في في سبل تمكين المرأة اقتصاديا. نحن حاليا الحمد لله داخل المعسكرات في أمان، أو داخل معسكرنا بالتحديد الحمد لله الأمان متوفر. فأنا بقول إنه المنظمات ما تركز مع حكاية العنف زيادة، لأنه الحمد لله داخل المعسكر الكل ينعم بالأمن والاستقرار الحمد لله، ما في قضايا عنف هنا، ما في ضرب بالنسبة للسيدات وللفتيات، الحمد لله ما في سرقات بالنسبة للفتيات، ما في عنف ضد المرأة حقيقة، ما في عنف ضد المرأة داخل المعسكر الحمد لله على النعمة دي. بعد ده أنا بناشط إنه المنظمات يجيفوا مع النسوان في قضايا تانية، يركزوا معهم يساعدوهم في قضايا تانية، في قضايا التعليم، الصحة، التمكين الاقتصادي، يساعدوهم في الحياة دي الحاجات اللي احنا حاليا عايزينها, دي الحاجات اللي احنا محتاجين لها, يعلموهم الحرف, الاستغلال المادي, الحاجات دي احنا محتاجين لها. لكن العنف وما العنف احنا ما محتاجين, ما مقصر لنا الحمد لله والشكر لله. شكرا ومقدرة لكم.
1: ومن المشروعات الفردية الصغيرة بننتقل لتجربة تقوم على التدريب ومشاركة المهارات مع نساء وفتيات أخريات. خديجة هاشم موظفة بوزارة المالية في جنوب دارفور ومديرة مركز التدريب التعاوني بالوزارة أعادت داخل المعسكر تجربة كانت قد بدتها من قبل في مدينة نيالا. خديجة أسست فصل للتدريب المتكامل دربت من خلاله عدد من النساء والفتيات في مجالات مختلفة, بينها صناعة المعجنات والصابون واللغة الإنجليزية والحاسوب والإعلام. خديجة شرحت لدبنجا كيف بدأت التجربة وما الذي تحاول أن تقدمه للنساء والفتيات داخل المعسكر.
5: السلام عليكم ورحمة الله. أنا خديجة هاشم إبراهيم, موظفة في وزارة المالية, مدير مركز تنمية وتدريب التعاونين ولاية جنوب دارفور. حاليا لاجئة ما قبل الحرب طبعا, حاليا لاجئة في دولة تشاد معسكرات شرقي تشاد. نسبة لظروف الحرب والتدهور الاقتصادي الحاصل, حقيقة طبعا الناس فقدت كل ما تملك. الحمد لله أنا عندي مركز للتدريب اسمه المتكامل للتدريب وتنمية القدرات البشرية. المركز مؤسس بدري يمكن 2017, اشتغلت عليه كثير في السودان, لكن بعد ظروف الحرب جيت به وجيت هنا تشاد. في الفترة الأولى حقيقة ما فكرت, ما بعد ذلك ذكرت موضوع المركز وافتتحته وباشر نشاطه وندرب في المجالات الطبية, التمريض, الإسعافات الأولية, الصيدلة, المختبرات, عندنا تدريب في الحنة, في الأعمال اليدوية, في الإعلام اشتغلنا فيه في نيالة ما قبل اللجوء, وعسى الحمد لله مباشر نشاطه. يعني الدخل ما زي ما كان قبل الحرب, لكن نقول الحمد لله دي الحاجة اللي قدرنا إن الواحد فيها يعتمد عليه نفسه ويقدر يعني يسيت ولو جزء بسيط من حاجاته. فاليد الأولية أفضل من اليد السفلى, وأنا من دعاة الاعتماد على الذات, وعشان كده من هنا بدعو كل السيدات بل كل المجتمع إن نحن نعتمد على ذاتنا في حاجاتنا. اللي بتديه لنا المنظمات ممكن يكون إضافة, ممكن يكون إضافة, لكن لازم أنت تكون عندك يعني ما تملك. ومن لا يملك قوت يومه لا يملك قراره, ونحن ما دارين زول يتحكم فينا ولا يسيطر فينا عبر لأنه هو يمدنا بقوته وهكذا. عشان كده من هنا نحن بنطالب المجتمع إنه الناس تعتمد على نفسها وتشكل في حاجات كثيرة عشان إنها تقدر توفر احتياجاتها الخاصة. بالنسبة لي في المركز عندي كثير من الإشكالات والتحديات, لكن بإذن الله يعني لو لقينا جهات اتعاونت معانا إن شاء الله ممكن الحاجات دي كلها تتذلل وتتيسر. ساكرة ومقدرة ليكم.
1: وإذا كان التدريب وسيلة لاكتساب مهارات جديدة, فإن التعلم أيضا يظل واحد من أكبر التحديات التي تواجه الأسر في ظروف اللجوء. وهنا نلتقي بأمل وهي معلمة اختارت أن تواصل رسالتها رغم الظروف الصعبة. أسست أمل فصلا مدرسيا يضم مرحلتي الروضة والابتدائي, تحاول من خلاله مساعدة الأطفال على مواصلة تعليمهم رغم محدودية الإمكانيات. أمل تحدثت لدبنجا عن تجربتها مع الأطفال وعن التحديات التي تواجه استمرار الفصل الدراسي.
6: معكم أمل إبراهيم جبريل, لاجئة سودانية في معسكر توجي. ونسبة لظروف الحرب والله واجهتنا مشاكل كثيرة, لكن حيث الحمد لله هسه افتكرت إنه نفتح مدرسة عمل بنات من الروضة هسي لهيدا ابتدائية ودارين مساعدات. وأنا كنت طالبة جامعية في جامعة الدين كلية دعوة دراسات إسلامية تخصص دراسات. شكرا لكم.
1: ومن التعليم ننتقل للصناعات اليدوية حيث وجدت كلثوم في مهاراتها وسيلة أخرى للعمل والإنتاج. أنشأت كلثوم مشغل صغير بتنتج فيه الطواقي والمناديل والهبابات، إلى جانب أعمال أخرى تستفيد في بعضها من المخلفات البلاستيكية. كلثوم تحدثت لدبنجا عن المنتجات التي تصنعها وكيف تحاول الاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل المعسكر.
7: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، لما الاسم كلثوم قميص علي في معسكر دقي ناجية سودانية. الآن فأنا في معسكر دقي يعني ما يندمج زردخ، لكن شغالة في عندي أعمال يدوية، نشتغل مثلا جداعات وفوات مناديل، يعني شغال أي حاجة يعني عشان دار نساعد بها وعشان نربي بها يعني، يعني ما في حاجة تانية، دار مساعدة من جهاد المعنية إن شاء الله يعني. شكرا.
1: تجارب مختلفة بدت من متجر صغير وراكوبة أمام خيمة ومعجنات ومشغولات يدوية، ووصلت إلى التدريب والتعليم، لكن يجمع بين هذه التجارب هدف واحد والبحث عن وسيلة للحياة وسط ظروف اللجوء ومساندة الأسر والحفاظ على القدرة على العمل والإنتاج.
8: معكم حنان صالح أحمد موسى من السودان، حالياً لاجهة في الدقة. والله عندي فكرة بس يعني عندي شغل بسيطة كده، قاعد أجيب حنة محلبية عطور، يعني حياة البسيطة كده من السوق، وقاعد أشتري للنساوين والبنات، يعني حاجة بسيطة كده يعني ما على ذاك يعني. أي ودارين مساعدة بيقفوا معانا طوالي. أي خلي منظمات بيدينا بنرفو رأس المال.
9: تسمية الشريف الأحمد، عندي الحمام الأدوية، عندي الحبابات وبوغ البراتيل وأي حاجة نعمل، والمهم رسم ما عندي. أشوف الحاول لي برضو شوف لي رسمة شوية ونتخلنا.
1: رغم كل المحاولات دي بتظل الحرب هي الهم الأكبر، وتبغى أمنية العودة للسودان حاضرة في أحاديث كثير من النساء والفتيات. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج كنداكات وميارم. شكرا لكل النساء شاركونا تجاربهم وأصواتهم، وشكرا لكم مستمعات ومستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة. تحيات الفريق العامل، وتحياتي أنا سارة تاج السر، وإلى اللقاء.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 9 سبتمبر 2026 أبدوها بالعناوين. مقتل شخص في هجوم بطائرة مسيرة على أبيض، والقوى المشتركة تعلن السيطرة على منطقة كبش النور بشمال كردفان. أحداث شقب في معسكر كلمة في جنوب دارفور وحرق مقر الإدارة وظهور جديد للكوليرا في غرب كردفان. الجفاف يحدد الموسم الزراعي في شرق دارفور وجنوب كردفان، وتحذيرات من فشل الموسم الزراعي في القضارف. قوى ميثاق القاهرة تشدد على أولوية وقف الحرب ورفض حوار البرهان، ووفد القماسية يواصل زيارته إلى الخرطوم. تفاصيل النشرة براديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. أعلنت مصادر بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أن قوات الدعم السريع استحدثت بطائرة مسيرة كلية العلوم التنموية في الساعات الأولى من صباح اليوم. وأوضحت المصادر أن الاستهداف أسفر عن مقتل خفير الكلية، ويأتي هذا الاستهداف بعد ساعات من هجوم بمسيرات استهدف مروابة وأسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة العشرات. ومن جهة ثانية أعلنت القوى المشتركة لحركات المسلحة الثلاثة السيطرة على منطقة كبش النور في محلية جبرة الشيخ في شمال كردفان والثلاثة. ويأتي هذا التطور بعد سيطرة الجيش على منطقة حمرة الوز بشمال كردفان. وأضاف أحد جنود القوى المشتركة في هذا الخصوص:
1: تسجيل دخول منطقة كبش النور بالنجاة يوم 3/8/2026 جوا خالص ما ينوم الضج جواه فوق.
0: شهد معسكر كلمة للنازحين بولاية جنوب دارفور الثلاثة أحداث شقب وحرقة بمقر إدارة المعسكر بعد مقتل أحد النازحين. وقال إسحاق محمد عبد الله رئيس معسكر كلمة لراديو دبنجا أن الأحداث نتجت عن مقتل أحد النازحين الشباب 20 عاما في مشاجرة مع شاب آخر خارج المعسكر. وأفاد بأن الذبيحة القتيل احتشدوا بعادات كبيرة أمام مقر الإدارة من أجل استلام القاتل الذي احتجزته الإدارة. وذكر أنهم عمدوا إلى تحطيم مقر الإدارة وحرقه قبل أن يعود الحدود إلى المعسكر. وأدى إسحاق جميع النازحين الاستماع لصوت الحكمة والعقل وعدم أخذ الحقوق باليد وترك العدالة تأخذ مجراها. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وبعد ذلك يوخ ما نهلنا إدارة والله خلينا المكتب ده وخشوه وخشوه وكسروا، وبعد ذلك يوتحرقوا فاتوا على برضو قرد أرين يارقوم على المناسق الآن برضو وآتي هو كمان حدوم والحمد لله آتي ودي تمام ما في كلام ثاني عندنا زول وايد داق وزول وايد اللي كان عمله مشاجرة المتهم بتاوى زمانة.
0: من جهته قال آدم رجال الناطق باسم منسقية النازحين واللاجئين إن الأوضاع تصاعدت داخل معسكر كلمة بعد وقوع الحادث الجنائي خارج المعسكر نتيجة تحريض بعض الأطراف، مما أدى إلى مقتل شابين وإصابة آخر وإحراق مبنى الإدارة بالمعسكر. ويتهم الجهات قال إنها مرتبطة بالاستخبارات العسكرية والحكومة في بورسودان بمحاولة استغلال الحادثة لاقتيال القادة، داعيا النازحين إلى التحلي باليقظة والمسؤولية وأذن الإنجرار رغم وصفه بمحاولات التشويه أو الاستقلال. قال المحامي عبد الباسط محمد عضو هيئة محامي دارفور إن الجلسة التي عقدت يوم أمس كانت الأولى من نوعها في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية التي تعقد للنظر في تعويضات الضحايا بعد صدور حكم الإدانة بحق علي كوشيب. وقال عقب مشاركتي في الجلسة لراديو دبنجا إن الجلسة بحثت التعويضات

0: أن المحكمة ستقرر التدابير المناسبة بناء على هذه المذكرات والمقترحات. وأشار إلى أن الحديث يميل نحو التعويض الجماعي، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: عودة النازحين والأجيال لأماكنهم الأصلية يجب أن يكون جزء من الحكم نفسه وجزء من برامج التعويضات، وبرضو مسائل متعلقة بكيفية إعادة تأهيل الضحايا، إعادة تأهيل بشكل خاص ضحايا العنف الجنسي في مناطق زي بندسي ومناطق زي منكر.
0: أعلنت مصادر طبية في ولاية غرب كردفان أن تسجيل نحو 70 إصابة بالكوليرا و16 حالة وفاة في عدد من قرى محلية الوضية في مساء الأول من سبتمبر، فيما أعلنت وزارة الصحة في تأسيس تسجيل 104 إصابات و10 وفيات في البؤر الجديدة التي ظهرت بالولاية منذ مطلع سبتمبر. وقالت المصادر الطبية لراديو دبنجا أن الحالات المسجلة حتى مساء الثلاثاء بلغ نحو 70 حالة إصابة من بينها 16 حالة وفاة، في مؤشر على خطورة التفشي وسرعة انتشاره في المنطقة. أقر الدكتور علاء الدين نجد وزير الصحة في المناطق الخاضعة لسيطرة التعسيس بظهور بؤر جديدة للكوليرا منذ بداية سبتمبر الجاري في محلية الوضية في غرب كردفان بعد انهسار شديد للوباء خلال الفترة الماضية. وقال نجد إن الإمدادات الطبية وصلت إلى مناطق في غرب كردفان من بينها الفولة والنهود، وإن الفرق الصحية العاملة في الولاية تواصل التعاون مع البؤر وإرسال فرق إضافية إلى المناطق التي يظهر فيها نقص في الكوادر أو الخدمات بهدف السيطرة على الوباء. وأكد نجد وصول لقاحات الكوليرا وبدء حملة واسعة للتطعيم في محليات النهود والفولة وادبندا ومناطق أخرى تشهد ظهور الحالات، مشيرا إلى أن العدد المستهدف بالحملة يبلغ 675,315 شخصا. حذر مزارعون من فشل الموسم الزراعي الحالي في ولاية القضارف بسبب شح الأمطار وتأخر الخريف. وقال مزارع حسن أحمد حسن من منطقة قلع النهل بولاية القضارف لراديو دبنجا إن الموسم الزراعي عانى من الإشكاليات المتكررة نفسها مثل التمويل، ولكن الأخطر خطورة أن معدلات هطول الأمطار هذا العام أقل من الأعوام الثلاثة الماضية، مشيرا إلى تأخر الخريف وشح الأمطار وتذبذبها وحول المساحات المزروعة هذا الموسم. أكد المزارع حسن أن هناك زيادة في المساحات المزروعة حيث تم زراعة جميع الأراضي رغم الإشكاليات المتعلقة بندرة الوقود وصعوبات التحضير. وأضاف في هذا الخصوص:
2: منطقة قلع النحل عانت يعني كما غيرها من المناطق، عانت من قلة الأمطار وتأخر الخريف بعض الشيء، لكن الحمد لله في 72 ساعة الفارت دي في أكثر من محل جاءت مطر، من ضمنها منطقة قلع النحل والمنطقة الجنوبية منها جاءت أمطار شح حقيقي. يعني لو ما جاءتنا مطرتين في الأيام الجاية دي نحن مهددين بفشل الموسم الزراعي.
0: وفي دارفور حذرت منظمة كيان لتمكين المرأة من تدهور الأمن الغذائي والإنساني في ولاية الشرق دارفور، وقالت إن تقديرات مجتمعية أولية تشير إلى أن نجاح الموسم الزراعي في بعض المناطق التي شملتها الرصد قد لا تتجاوز 25% من المساحات المزروعة بعد فترات انهباس الأمطار قدرت بنحو 35 يوما خلال الصبنة الأولى و30 يوما خلال الصبنة الثانية. وقالت المنظمة في نداء عاجل إن نقص المياه والكلى أدى إلى حذال ونفوق بعض الدواب التي تعتمد عليها الأسر في التنقل ونقل المياه وقضاء احتياجاتها اليومية، وهو يضاعف الأعباء الواقعة على النساء والفتيات. تشهد الأسواق في مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان ارتفاعا طفيفا في أسعار السلع الاستهلاكية، وأذى مواطنون في إفادة لراديو دبنجا الارتفاع إلى ردادة الطرق وارتفاع سعر الدولار، فيما لا يزال الوضع الاقتصادي رغم الارتفاعات الأخيرة أفضل من السابق. وأوضح أن الخريف لهذا العام سجل أدنى نسبة هطول الأمطار خلال 20 عاما الماضية. ومن جهة أخرى كشف المواطنون في كادوغلي أن فتح المدارس أبوابها في ظروف وصفها المواطنون بالصعبة في ظل تردي البيئة المدرسية ونقص التجهيزات الأساسية. قال الصحفي أيمن محمود أن خدمة تطبيق بنك التابع لبنك الخرطوم ما زالت تواجه صعوبات تقنية في التحويلات المالية. وأضاف لراديو دبنجا إن المواطن السوداني أصبح يتخير أوقاتا بعينها في الصباح الباكر أو الليل لإنهاء معاملاته، مشيرا إلى اتجاه بعض المواطنين للاستعانة بالهواتف من فئات الآيفون لفتح التطبيق. وأوضح أن مستخدمي التطبيق يتعرضون لإحراج حال شراء المستلزمات الغذائية أو دفع فواتير الخدمات أو تذاكر المواطنين.

0: الوصلات الداخلية والخارجية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: ما تزال الصعوبات تواجه تطبيق بنكك الذي يعتمد عليه قطاع كبير من المجتمع حال مسايرة مهامهم الحياتية والتجارية. وأحدث تدني خدمة بنكك كثير إحراج لمستخدمي التطبيق حال شراء المستلزمات الغذائية أو دفع فواتير الخدمات أو تذاكر المواصلات الداخلية والخارجية. ويعتزم عدد لا يستهان به من السودانيين لتوديع تطبيق بنكك والاتجاه للاستعانة بتطبيقات مالية أخرى يرون فيها السلاسة واليسر.
0: وصل وفد المجموعة الخماسية الاتحاد الأفريقي إيجاد جامعة الدول العربية الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى الخرطوم في زيارة تستغرق 3 أيام لإجراء مشاورات مباشرة مع الأطراف السودانية بهدف الاستماع لتقييمات الوضع الراهن ومشاركة رؤيتها لبناء مسار سياسي شامل يقود لحكومة مدنية ديمقراطية. وقال المحلل السياسي والكاتب الصحفي رئيس تحرير مجلة أفق عثمان فضل الله إن هذه الزيارة تعد استكشافية لبحث تطورات الأزمة مع مختلف الأطراف والوقوف ميدانيا على الأوضاع ومقاولة متخذي القرار. وأضاف فضل الله لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: باعتبار أنه الكثير من اللقاءات السابقة قد يكون المتابع لها بيجد أنه هناك عرقلة، يعني إذا نظرنا للقاء الأول أو اللقاء الثاني بعض القيادات المحسوبة على البرهان تحديدا بتسهب لخلق بعض المشاكل وعرقلة مسار الخماسية. وبالتالي أظن أنه من الأوفق أن تستمع الآلية للبرهان شخصيا ولقيادات المسيطرة على السلطة وده قرار الدولة.
0: أصدرت قوى ميثاق القاهرة بيان قيادي من العاصمة المصرية القاهرة أكدت فيه أن وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية ممثلان الأولوية الوطنية القصوى للتصدي لتداعيات النزاع الممتد منذ 15 أبريل 2023. وحذر البيان من انهيار الاقتصاد الشامل والضغوط المعيشية الحادة على المواطنين، معتبرا أن دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان للحوار السوداني السوداني لا تقدم حلا حقيقيا بل تهدف لإطفاء الشرعية على سلطة الأمر الواقع. وقال القيادي بقوة إعلان القاهرة المصباح أحمد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: وهو في تقدير تفعيل العمل السياسي وليس مسارا موازيا كما أسلفت، ولكنه مسار يدعم ويتكامل مع القوى السياسية المجتمعة إذا كانت في نيروبي عبر إعلان المبادئ، وداعم لموقف القوى المدنية صمت.
0: وحول شروط العملية السياسية الجادة من حيث الاستقلالية والتكافؤ والشمول، قالت الشبكة في بيان أن الحوار الموجه إلى القوى الداعمة للجيش يجري في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الإنسانية، مشيرة إلى أن هيمنة طرف عسكري على العملية السياسية قد تكرس موازين القوى التي أفرزتها الحرب وتمنح شرعية للأمر الواقع. وانتقدت الشبكة تحميش القوى المدنية والمجتمعية خاصة الشباب والنساء والنازحين واللاجئين، كما حذرت من إتاحة المجال أمام المؤتمر الوطني وحركة الإسلامية للعودة إلى المشهد السياسي. توقع مدير مشروع الفكرة الديمقراطي ورئيس تحرير مجلة الحداثة شمس الدين ضوء البيت أن تعرقل روسيا أو الصين مشروع القرار الخاص بتوسيع حظر الأسلحة في السودان ليشمل كافة أرجاء البلاد بدلا من دارفور فقط. وقال راديو دبنجا إن القرار لن يحصل على موافقة 9 أصوات المطلوبة من أجل تمريره حتى إذا امتنعت أي دولة من استخدام حق النقد الفيتو، ولم يستبعد أن تقف روسيا ضد قرار توسيع حظر السلاح ليشمل كافة أنحاء السودان بدلا من أن كان محصورا في دارفور. وأضاف في هذا الخصوص:
4: من المفهوم جدا أن لا يصدر أي قرار أو أن تقف على الأقل روسيا أو الصين في مواجهة هذا القرار، أو أن لا يحصل على 9 أصوات المطلوبة من أجل تمريره حتى إذا امتنعت أي دولة من أنه استخدام حق الفيتو. لكن المتوقع من سجل مجلس الأمن في التعامل مع القضية السودانية أنه روسيا ستقف ضد هذا القرار، ستقف ضد قرار توسيع الحظر ليشمل كافة أنحاء السودان.
0: شك مواطنون في ميناء عثمان دقنا بمدينة سواكم من تكدس البضائع وتأخر تخليص المعاملات محملين مدير إدارة الجمارك بالمنفذ المسؤولية، مناشدين وزير الداخلية ومدير عام شرطة الجمارك للتدخل العاجل. وقال نوري محمد عمر من شباب سواكل لراديو دبنجا إنهم يطالبون بإقالة مدير جمارك ميناء عثمان دقنة الذي اتهمته ممارسة احتكار العمل والصلاحيات، واتهم مدير الجمارك والمكتب التنفيذي التابع له بالتعامل بالازدواجية ودون مهنية بين جمهور المتعاملين. وأضاف في هذا الخصوص:
5: في تقدس داخل مكتب المدير ده بيوضح انه يا اخي في خلل مفروض الاداره العليا تعاين له. الشيء الثاني نضيف انه المكتب التنفيذي الموجود مكتب تنفيذي غير مهني، ومكتب تنفيذي ما قاعد يشتغل بمهنيه زي ما برضه السيد المدير في حد نفسه برضه قاعد يشتغل في بخياره فوقوز بين المجتمعات، بيشتغل للدار يشتغل له ويرفض للدار يرفض له، وبامانه هو تفاصيل التخفيضات والانزالات والحاجات دي هي واقفة أصلا من إدارة الجمارك. والسيد المدير بصلاحيته الشخصية وبتجاوزاته الشخصية لقرار الجمارك السودانية يعني خزينة الدولة وزارة المالية قاعد يخفض للدار يخفض وقاعد يرفض للدار يرفض، والحاجة دي عملت يعني إشكالات كثيرة في سواكن، منها إنه الناس بقت بتشوف إنه في يعني في المعاملة فرز.
0: اعتقلت السلطات المصرية رئيس تحرير الصحيفة السوداني أوطاف محمد مختار الثلاثاء دون الإفصاح من مكانه وسبب اعتقاله، وطلبت جهات حقوقية وإعلامية بالإفصاح الفوري عن مكان احتجازه وضمان سلامته ومتابعة قضيته على أعلى المستويات الرسمية. وأدان المركز السوداني لحقوق الإنسان وحرية الإعلام حادثة الاحتجاز وعارب عن قلقه البالغ إذا مصير مختار وظروف احتجازه. الخبر الأخير في النشرة: نفذ تجار السوق الرئيسي في مدينة الشندي بولاية نهر النيل إضرابنا اليوم بإغلاق جميع المتاجر احتجاجا على زيادة الجبايات والرسوم المحلية. وأفاد التجار أن الإضراب نفذ بشكل كامل اليوم في سوق مدينة الشندي. وفي ذات السياق نفذ التجار بمدينة النوراب بولاية نهر النيل إضرابا بسوق المدينة يوم الثلاثاء احتجاجا على فرض ضرائب قالوا إنها مرتفعة، وأدى الإضراب إلى شل الحركة التجارية في شمال محلية المتمة. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم ملفات سودانية. نفتح فيها ملفا يلامس جوهر الأزمة السودانية الشائكة، ويغوص في عمق التطورات السياسية والمسارات الراهنة للبلاد، حيث مسلط الضوء بشكل موسع على حراك وتفاصيل لجنة تهيئة الحوار السوداني السوداني، تلك المبادرة التي أثارت ولا تزال تثير جدلا واسعا ونقاشات متباينة بين مختلف القوى الوطنية. في هذه المساحة الحوارية نزع لطرح أعمق للأسئلة والبحث عن إجابات دقيقة حول أهداف اللجنة ومرجعياتها ومدى قدرتها على تحقيق استغلالية القرار وسط استقطاب حاد موقف القوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب وطبيعة التفاهمات أو اللقاءات التي جرت مع قيادة السلطة، إلى جانب قراءة الدور الإقليمي والدولي والشروط المرفوعة لتدشين حوار حقيقي يضع حدا للنزاع المسلح وينقذ السودان من مآلات التفكك والتقسيم. ويسعدنا ويشرفنا جدا أن ينضم إلينا في هذه الحلقة الأستاذ الجليل عبد الله آدم خاطر، الكاتب والمحلل السياسي وعضو لجنة تهيئة الحوار السوداني السوداني، ليضعنا في صورة المشهد بكامل الشفافية والوضوح. أستاذ عبد الله آدم خاطر، مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا في ملفات سودانية.
3: بعد غيبة طويلة يسرني جدا أن أعود إلى اللقاء مع المستمعين في إذاعة دبنجا، هذه الإذاعة التي استطاعت أن تشكل يعني أجزاء واسعة جدا من الرأي العام وإضاءات حول القضايا السودانية على مدى سنوات طويلة، وأصبحت الآن جزء من الرأي العام السوداني المحترم. فشكرا مرة أخرى لإذاعة دبنجا، ومرحب بكم جميع مستمعي إذاعة دبنجا، وأتطلع أن تكون الإجابات التي يعني أقدمها اليوم إضافة أيضا لأعمال دبنجا في تنوير الرأي العام السوداني والاتجاه به إلى مزيد من الحوار والنقاش والاستعداد لاستقبال مرحلة جديدة يعني تضع مسألة البندقية في خلف يعني في جزء من تكون جزء من التاريخ، ونبدأ مرحلة جديدة لاستعادة الديمقراطية بالشكل العام وفي إطار دستوري، وكذلك يعني بالجميع المكونات المجتمعية والمجتمعات السياسية والحزبية وفي إطار دولي سليم. مرحب بكم مجددا.
2: أستاذ عبد الله، أنت الآن أحد أعضاء لجنة تهيئة الحوار السوداني السوداني، منذ متى بدأت الفكرة؟ وهل أعضاء اللجنة كانوا على تنسيق، أم أن ما يتسامعه الناس في البداية أن البداية كانت بعد اجتماع جمع البرهان بنبيل أديب ونصر الدين شلقاني؟
3: هي يعني لم تكن يعني مرحلة معينة أو تدبير وفي وقت من الأوقات، إنما هو تيار بدأ منذ اندلاع الحرب في أبريل 23، إذ كان الرأي العام خاصة في الاتجاه المدني يعني رافض للحرب تماما، وفي في تلك الأيام أنا كنت جزء من الآلية الوطنية لوقف الحرب واستعادة الديمقراطية، وكانت الفكرة واضحة جدا أن هذه المسألة لن تتم إلا بالحوار ويكون الحوار سوداني سوداني. على ذلك الأساس تطوعت جزء من مجموعتنا وقابلت الفريق البرهان في السودان في ذلك الوقت، وسط شكوك واسعة جدا بأنه لن يستمع إلينا أحد ولن يتقبل منا هذه الفكرة، بل كانت في تلك الأيام من ينادي بوقف الحرب يعامل معاملة العدو أو معاملة الخصم السياسي أو يعامل معاملة غير كريمة على الأقل. وبطبيعة الحال يعني ليست هذه يعني مرحلة لتعديل البطولات أو الصعوبات والتحديات التي مر بها أعضاء الآلية الذين كانوا في داخل السودان، ولكن تلك كانت هي البداية بالنسبة لقطاع واسع من السودانيين. والآن تطورت تلك الآلية إلى تحالف واسع كبير في مسألة وقف الحرب. هناك مفاوضات حدثت من قبل، سواء كان في جدة أو في المنامة أو في غيرها من المنابر الإقليمية والدولية. لذلك الاهتمام الرئيسي لهذه المجموعة أن يكون هناك حوار واسع وسط المدنيين بتجمعاتهم المختلفة. أصبح هناك تيار واسع من المتحاورين الذين التقت يعني آراءهم وأفكارهم تجاه بناء مختلف وجديد للسودان. يتبع ذلك تماما أن هذه حملة تساعد في الضغط على المتحاربين ووقف، يكون هناك بداية لوقف الحرب. فإذا يعني وقف الحرب مسألة هي جزء من يعني أهداف هذه المجموعة، تلخصت يعني بشكل عام في أنه أي مجهود هو لتحقيق أهداف أهمها وحدة البلاد وتنوعها وضرورة اللامركزية، باعتبار أن المركزية يعني حالة من الحالات الاستعمار التي يعني سقطت بالتدريج وانتهت اليوم بهذه الحرب في إطار الديمقراطية. وهذه هي المسائل التي توقف الحرب تماما، وفي هذا لا يختلف السودانيون كثيرا، ربما يختلفون في الوسائل وفي الطرائق ولكن لا يختلفون في هذا الهدف. نعم.
2: ماذا دار في أول لقاء بين اللجنة والبرهان خصوصا فيما يتعلق بإجراءات تهيئة الحوار؟
3: يعني اللقاءات بدت يعني قبل أن نلتقي أو تلتقي هذه اللجنة أو المجموعة أو ممثلين لها مع رئيس مجلس السيادة. بدت هناك حوارات قبلها مع بتمهيد من المستشار، وكان المستشار يعني المستشار الشخصي مجلس السيادة كان ممهدا لبعض النقاشات. وعندما التقينا يعني التقت اللجنة دي لأول مرة بالفريق البرهان، كان هو أيضا مدرك لأهداف هذه اللجنة وأبدأ يعني نوع من الرغبة في الاستماع أولا، وأبدأ رغبة من التأييد لهذا الاتجاه. وبالتأكيد هو له أسبابه أيضا يعني لقبول اتجاه هذه اللجنة. وكان النقاش طبيعيا كما يحدث بين السودانيين بأن هذه الحرب قد لم توفر على السودان موارد، ولم توفر على السودان أرواح المواطنين ومواردهم وممتلكاتهم وانتهاكات على الانتهاكات الإنسانية وكذا. ولذلك كان المناخ العام للاجتماع أنه ضرورة الخروج من هذه الحرب، وسمن أنه اللجنة بأهدافها المعلنة هي محل تقدير للدولة، وهي تستطيع أن تعمل بأفضل ما تستطيع من قدرات، ولكن يعني دون تدخل من أي طرف من أطراف الدولة، وبكل تأكيد يعني أي ضمانة كانت يعني ممكنة هو كان مستعد يستمع إليها. ولذلك كانت الضمانات واضحة جدا بأنه الحوار ما دمنا نتطلع أن يكون داخل السودان، حتى أن يكون جزء من الحيوية السودانية نفسها، بمعنى أنه السودانيين على المستوى المجتمعي يشاركوا فيه، لابد أن يكون في ضمانات قانونية لكل من يرغب، كل من يستجيب، كل من يبادر بأفكار جديدة لتعزيز قدرات الحوار حتى يكتمل يعني بعد التهيئة وبعد النقاشات وبعد العمل التمهيدي. فكانت الموافقة لابد تكون إدارية، تكون قانونية، والقانونية حتى لا يتم الاكتفاء فقط يعني بالشفاهة أو يعني عن طريق الإعلان السياسي، إنما يكون تشريع قانوني يكون ملزم للدولة وملزم لكل أجهزة الدولة بأن تحترم الحوار وتطلق يد اللجنة لقاءاتها نقاشاتها وكذا. وبالفعل يعني هذه الضمانات قد أعلنها النائب العام كما قد علمتم.
2: أستاذ عبد الله، بعد المقاطعة الواسعة للقوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب وتأكيدها عدم المشاركة في الحوار، هل ستواصلون الاتصال بها لإثنائها عن العدول لإثنائها للعدول عن موقفها؟
3: بعض الناس يتحدثون عن مقاطعة واسعة للقوى السياسية والمدنية للمناهضة للحرب وأنها يعني لن تشارك. يعني حتى اللجنة لم تقدم دعوة لجهة، بل هي الآن يعني لأنها هي أيضا يعني من ناحية عملية يجب أنها تبدأ الخطة الكاملة، لأنها هي يعني لم يكن هناك تدابير سابقة تعتمد عليها هذه اللجنة. لذلك كان يجب أن تبدأ من النقطة زيرو إذا صح، بمعنى أننا لابد نأكد على الأهداف، نأكد على ضرورة أن يكون هناك طرق منظمة للتواصل مع كل الآخرين في هذا المجال. وبالفعل اللجنة عملت 3 مسارات للتواصل مع الأطراف السودانية والخارجية، أنها مسار مجتمعي داخلي ومسار اتصال مع القوى الحزبية والسياسية، ومسار الاتصال مع القوى الإقليمية والدولية. وبالفعل بدأت بعض الاتصالات المبدئية، ولكن لم يتم الاتصال يعني على نطاق واسع بالناس حتى نحدد ما إذا كان هناك رافضين أو يعني رافضين جادين لفكرة الحوار نفسه. أنا أعتقد أنه فكرة الحوار مقبولة بدرجة واسعة جدا على الأقل في داخل السودان، وأيضا مطروحة على مستوى كبير جدا على مستوى المجتمع المجتمع المدني في السودان خارج السودان بأنه الحرب لن تتوقف إلا بحوار واسع من كل الأطراف.
2: مفوضية الاتحاد الأفريقي رحبت بالحوار فيما صمتت دول داعمة مثل بريطانيا والنرويج بعد تشكيل اللجنة، هل أصبح لها رأيا مغايرا؟
3: نعم صحيح، الاتحاد الأفريقي رحب بمبدأ الحوار، كما أنه الجامعة العربية رحبت، كما أن جهات أخرى مثل الاتحاد الأوروبي ساعد إلى أن تلتقي باللجنة حتى قبل أن تبادل اللجنة نفسها، وهناك نقاشات مختلفة، ولكن يعني يكون سابق لأوانه أن القول أن المجتمع الدولي أو الإقليمي يعني بعده أو قربه من الحوار، لأن الحوار نفسه هو حوار داخلي وحوار سوداني سوداني، والأهم فيه العناصر السودانية. فإذا اكتملت الحوارات والتقت الإرادة السودانية وأصبحت إرادة سودانية واحدة ومتنوعة ومؤكدة أمام العالم، مؤكدة العالم يعني لا يجد إلا أن يتعامل مع إرادة السودانية المتنوعة اللي قائمة على الديمقراطية وقائمة على اللامركزية ومؤكد والقائمة على وحدة البلد. ولذلك يعني ربما يكون الحوار مناسبة لتجاوز أي تعقيدات أو يعني شكوك حول مسائل تمس القضايا الجوهرية التي كانت محل اتفاق لكل السودانيين منذ الاستقلال، بما في ذلك يعني وحدة السودان والديمقراطية، والآن تثبيت اللامركزية كمبدأ أساسي لبناء مستقبل اقتصادي دستوري للسودان.
2: أستاذ عبد الله، هل توافقنا أن حديث اللجنة على الاستغلالية لا أساس له من الصحة؟ فكل التمويل تتلقاه من السلطة.
3: الحديث عن استغلالية اللجنة مؤكد، يعني هو المركز والمرتكز الأساسي لأي مبادرة تقوم بها اللجنة. فاللجنة عندما يعني زعمت أنها تستطيع أن تدعو من داخل السودان كل الأطراف للحوار، كانت هي مستقلة في رؤيتها من واقع أعضاء المختلفين لهذه القضية، وأن الاستقلالية أيضا يعني في الأطروحة المركزية الأولى بأن السودان بلد واحد ومتنوع ويجب أن يبقى كذلك عن طريق اللامركزية والديمقراطية. لما جاء الحقيقة الدولة هي التي استجابت لهذه الشعور بالاستقلالية، وفرت ما تستطيع من ضمانات وما يعني قد تقدم من يعني عون، ولكن اللجنة مستقلة وهي الآن يمكن أن تطلب عون كل السودانيين بوسائل مختلفة ومشاركات مختلفة للدعم، حتى أن يكون المؤتمر مؤتمر سوداني بالفعل وليس مؤتمر المؤتمر فوقي تدعو له الدولة أو تدعو له الحكومة وبأجندة سياسية مسبقة.
2: المقاطعون اشترطوا أن يكون الحوار لوقف الحرب، فهل هذا الشرط موضوعي؟
3: بطبيعة الحال أي كلام أو شرط يفضي إلى تعزيز وقف الحرب مؤكد هو ده شرط موضوعي لإنجاز حوار مستقل ومحترم وقابل للتطبيق بين الأطراف، يعني في هذه الظروف المعقدة والظروف الاستثنائية التي يعيشها السودان. فلذلك يعني كل من يتحدث عن وقف الحرب أعتقد أن هي اللغة التي تتحدث بها اللجنة أيضا.
2: أخيرا أستاذ عبد الله مناوي حاكم إقليم دارفور للتصريحات الصحفية تحدث عن أن الحوار سيؤدي إلى التقسيم، ما رأيك؟
3: أما السؤال عن تصريحات صحفية للسيد الكوميناوي فهو رجل دولة وزعيم من زعماء المشتركة وهو يعني زعيم عسكري مدرك لأبعاد تصريحاته، ولكن ربما والتي يعني لم أحظى بالاستماع لتلك التصريحات، ولكن يعني حسب تقديري لمعرفتي للسيد مني الكوميناوي بأنه ربما يضع من التحفظات ما يجعل نجاح المؤتمر نفسه ممكن، وليس يعني القصد أن الحوار نفسه سيؤدي إلى تقسيم السودان، إنما إذا أسيء يعني الإعداد للمؤتمر أو يعني لم يكن شامل أو يكون أو تدخلت فيه يعني أيدي غير وطنية ربما لهذه الشروط التي قد تؤدي إلى مزيد من التعقيدات في السودان، ومنها التخوف من أن يكون هناك يعني أكثر من سودان واحد. ولكن في تقديري أن السيد الكوميناوي نضاله كان مبني على أن يكون السودان واحد وأن يكون السودانيون قادرون على معالجة مشاكلهم في إطار ديمقراطي وإنساني وفي نفس الوقت يعني الحقوق بتاعة الأقاليم تكون موفورة تماما وليست في إطار لا مركزي وليس في إطار مركزي كما كان سائدا من قبل.
2: في الختام لا يسعنا إلا أن نشكرك الأستاذ الجليل عبد الله عبد الخاطر، وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى من ملفات سودان.
1: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
4: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. نتناول في هذه الحلقة التطورات المتعلقة بالحوار السوداني الذي دعت إليه حكومة الأمر الواقع في السودان، وما أعقب ذلك من ترحيب من مفوضية الاتحاد الأفريقي. ويسعدنا أن يكون معنا عدد من القيادات الشبابية والفاعلين والمهتمين بقضايا التحول المدني الديمقراطي في السودان للحديث حول الموضوع. نبدأ الحوار مع الأستاذ محمد الصادق. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. بداية، ما رأيك في ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني؟
2: المباركة بتاعت المفوضية بتاعت الاتحاد الأفريقي للحوار دي هي في الحقيقة بيتمثل التفاف على أي عملية بتاعت يعني سلام حقيقي يمكن أن يعالج إشكالات السودانيين، لأنه زي ما ذكرت انه هو متجاهل اصوات ملايين السودانيين بالداخل والخارج، خاصه منهم الشباب اللي بيعول عليهم يعني السودان، لانه بيمثلوا شريحه كبيره يمكن ان يعني تساهم في بناء مستقبل زاهر للدوله السودانيه. الحوار ده يعني لا يمكن أن يقود لدولة مدنية، ولا يمكن أن يؤدي لإيقاف الحرب في الأساس، بل ممكن يعني يؤدي لعودة الإسلاميين للسلطة وبكافيهم على الحرب يعني البدوة والشنوعية، ودي ممكن يقطع الطريق أمام الثورة بتاعت الشعب السوداني، وبالتالي بقتالنا الأحلام بتاعتنا نحن كشباب في هلمنا بدولة بتاعت سلام وحريات وعدالة.
1: طيب، كلامك شنو حول الضمانات المعلنة من قبل الحكومة بشأن البلاغات الموجهة ضد بعض القوى السياسية ومن بينها الصمود؟
2: فيما يتعلق بالضمانات المؤقتة، افتكر ده دي استهانة بالعقول بتاعتنا كسودانيين. الضمانات دي هي محاولة لشراعنة المشاركة تحت مسمى الحصانة الإجرائية. ده معني انه يعني اي زول بيشارك في الحوار ويكون عنده الحصانة عشان يقول ما يريد، لكن ده في حد ذاته هو ممكن يكون كرت بتاع ضغط وممكن يأثر على الطرح بتاع المشاركين في الحوار ده، خاصة انه التهم الموجهة دي هي كانت قيدية وسياسية يعني، وكذلك الضمانات دي هي برضو بالنسبة لي عبارة عن إجراء سياسي يريد به الوصول لباطل نمكن يعني، وإن لم يكن هتفعل يعني إجراءات المحاكمات وغيره من جديد يعني.
1: طيب، في رأيك ما الشروط اللازمة لنجاح هذا الحوار؟
2: بعد اطلاعي على البيان بتاع مفوضية الاتحاد الافريقي المرحب بالحوار السوداني سوداني طاره الفريق البرهان، اعتقد انه نحن ما زلنا في ذات الفيلم المكرر اللي بنعرف نهايته من البداية يعني، خاصة انه كلنا او معظم السودانيين هم عارفين انه الفريق البرهان عنده اطماع في السلطة هو وزمرته من نظام الحركة الإسلامية مؤتمر الوطني والواجهات بتاعته، وكلام ده ما قالوا طبعا السودانيين، ذكروا هو ذاته قبل كده. بعتقد انه الحوار ده بيمثل إعادة انتاج لواقع الإخصاء والتهميش، الجعل من فرضية استمرار الحرب ممكن وواقع مواش لحد الآن، خاصة إنه الحوار ده هو هيدار في مناطق سيطرة طرف واحد جست من أطراف الحرب دي وتحت حمايته العسكرية كمان. في نفس الوقت متجاهل يعني ملايين السودانيين المفترض هم يساهموا بأعراهم في الحوار دي، متجاهل السودانيين العايشين في مناطق سيطرة الدعم السري والعايشين في مناطق سيطرة الحركة الشعبية والعايشين في مناطق سيطرة جيش حركة جيش وتحرير السودان، كذلك برضو متجاهل ملايين اللاجئين في دول الجوار والعالم. لذلك أنا بعتقد أنه ده ليس بحوار يمكن أن يعالج جذور الأزمات السودانية اللي أدت لاشتعال النيران بتاع الحرب في الدولة بتاعتنا دي، وأدت في نهاية الأمر لتقسيم لدولتين، يعني جنوب السودان والسودان. بل ممكن الحوار ده يعني يؤدي لمزيد من التقسيم للسودان، يمكن أن يكون 3 دولة إضافة للدولتين هتنشئ دولة جديدة. الحاجة المؤسفة إنه الاتحاد الإفريقي اللي بنطمع في إنه هو يلعب الدور بتاع الوساطة في التأسيس لحوار جاد وحوار بناء ويمكن أن يكون مثمر ويعالج الإشكالات بتاعت السودان اللي أدت لاستمرار الحروب من زمن طويل وللآن. المؤسف إنه الاتحاد الإفريقي ده صدق التضليل اللي قام به الفريق البرهان عبر طرحه للرؤية دي. المتجاهل يعني عشرات التقارير سواء كان عبر المنظمات الدولية والمنظمات المحلية أو غيرها اللي بتحكي عن الواقع اللي عايشينه السودانيين أو تحكي عن الكارثة الإنسانية دي. والحقيقة إنه أي حوار في ظل الأوضاع الكارثية الإنسانية المأساوية اللي تكلمت عنها عشرات التقارير دي لا يمكن أن يبدأ بدون يعني هدنة إنسانية. أي حوار جاد وبناء ويمكن أن يكون مثمر في السودان لا بد أن يبدأ بهدنة إنسانية، يعني ذلك عبر في إطلاق النار. بعد ذلك يتيه ممرات لدخول المساعدات الإنسانية. والحاجة الواضحة من خلال بيان مفوضية الاتحاد الإفريقي اللي هي الربط، يعني هم بيحاولوا أن يربطوا الحوار ده بالآلية الآلية الخماسية. في نفس الوقت أنا في تقديري ما قامت به الآلية الرباعية هو الأمثل لوضع حد ومعالجة، ويمكن أن يساهم يعني في معالجة جذور الأزمة السودانية دي وينهي معاناة السودانيين، ويمكن أن يعني يوقف الحرب مرة واحدة يعني للأبد، يعني خاصة أنه الآلية الرباعية هي بتكفل الباب، يعني في واحدة من ال بيكفل الباب أمام المخترع بتاعه، بيكفل الباب أمام العودة بتاعت نظام المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية الإرهابية دي. وهو يمكن دي الشرط بتاع تحقيق سلام دائم في السودان، وبالتالي هو أساس الانطلاق نحو العملية بتاعت التحول المدني الديمقراطي. ودي طبعا كان مطلب شعبي ثوري، يعني غرر السودانيين بإرادتهم فيهم والشباب بنسبة كبيرة حينما يعني خرجوا علنا في الثورة بتاعت ديسمبر وأطاحوا بالنظام بتاع الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني.
1: طيب الصادق، ما الدور الذي يمكن أن يلعبه الشباب في ظل هذه التعقيدات الكثيرة؟ يعني
2: أعتقد أن نتائج الحوار دي هي إن تكون واضحة، وعلى السودانيين أن يدرس وما يجربوا المجرب، يعني أنه الحوار ده ماشي لأنه يقود لنظام شمولي آخر وحيعدي لعودة الإسلاميين للسلطة بتوب جديد. يعني نحن في جنوب كردفان بصفة خاصة وعموم السودان دايرين حوار، ما دايرين يكون من فوق ولا دايرين يعني وساطات هي تسوي مثلا لحلول جاهزة. نحن دايرين الهرب دي تجيف عشان المعاناة بتاعت السودانيين دي ذاتها تجيف وتعود الحياة الأكاديمية والحياة العامة للمواطنين، ويرجعوا الشباب للمدارس والجامعات بدل ما يكون وقود للصراعات بتاعت الجنرالات دي. فنحن يعني كشباب بصفة خاصة وكسودانيين بنستحق انه نعيش في سلام ونعيش في دولة ديمقراطية فيها عدالة ومساواة وفيها حريات. بالنسبة لي زي ما قلت اي حوار ما ببدأ بوقف اطلاق النار، يتيح الفرصة لكل السودانيين يعني يدلوا بآرائهم بحرية كاملة او يديروا العملية بتاع الحوار بشكل كامل، هو بيكون حوار غير مثمر. واي ترهيب خارجي بحوار زي الحوار اللي عاوز يجريه الفريق البرهان ده سواء من الاتحاد الافريقي او غيره، بفتكر انه دي خيانة لحلم السودانيين يعني بوطن واحد موحد وديمقراطي وعادل. وبكل وضوح يعني انا بقول انه ما في شرعية لحوار بيقوده طرف من اطراف الحرب دي سواء كان الجيش او الدعم السري، ولا يعني سلام بيتبني على تفكيك الوطن، لانه حوار من النوع دي النتائج بتاعته بالنسبة لي واضحة، هي بيتأدي لتقسيم السودان واحد ده واحد من المآلات بتاعتها غير المآلات الأخرى. ومهما يكون يعني نحن ما هنجيف مكتوفي الأيدي شباب وكل الفئات بتاع المجتمع السوداني، هنواصل في رفع الصوت بتاعنا المطالب بالوقف بتاع الحرب وحفظ وحدة السودان، وحتما الحق هينتصر يعني.
1: شكرا لك محمد الصادق من القيادات الشبابية المهتمة بقضايا التحول المدني الديمقراطي في السودان. تناولنا في هذا الجزء من اللقاء موقف الشباب من الحوار السوداني السوداني وموقف مفوضية الاتحاد الأفريقي منه، كما ناقشنا شروط نجاح الحوار ودور الشباب والبدائل المطروحة. مستمعينا الأعزاء، نقف هنا في هذا الجزء الأول من الحلقة، ونلتقي بكم في الجزء الثاني من الحوار مع ضيفنا الأستاذ أشرف إدريس. شكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
4: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، وحييكم وقدم إليكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 9 سبتمبر 2026. مقتل شخص في هجوم بطائرة مسيرة على كلية الأمة التنموية في الأبيض في الساعات الأولى من صباح اليوم. القوى المشتركة للحركات المسلحة تعلن سيطرتها على منطقة كبش النور في محلية جبرة الشيخ في شمال كردفان. أحداث شغف في معسكر كلمة للنازحين في جنوب دارفور وحرق وتحطيم مقر الإدارة إثر مقتل شخص. المحامي عبد الباسط محمد عضو هيئة محامي دارفور يصف الجلسة التي عقدت أمس في الجنائية بأنها الأولى من نوعها، ويكشف عن اتجاه للتعويضات الجماعية. مصادر طبية في ولاية غرب كردفان تعلن عن تسجيل نحو 70 إصابة بالكوليرا و16 حالة وفاة في عدد من قرى محلية الوضية حتى مساء الأول من سبتمبر. تأسيس تعلن عن وصول لقاحات الكوليرا وبدء حملة واسعة للتطعيم في محليات النهود والفولة وادبندا ومناطق أخرى. لجان مقاومة بلدية القضارف تدين تعييد محكمة الاستئناف للحكم الصادر بحق عضوها على الدين الشريف والقاضي يسجنه لمدة 5 سنوات. مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان يدعو لمراجعة الحكم الصادر ضد الناشط على الدين الشريف في القضارف بالسجن لمدة 5 سنوات. مزارعو القضارف يحذرون من فشل الموسم الزراعي الحالي بسبب شح الأمطار وتأخر الخريف. منظمة نسوية تكشف عن فشل الموسم الزراعي في شرق دارفور بنسبة 75% بسبب شح الأمطار. ارتفاع أسعار السلع في كادوغلي بجنوب كردفان ورداءة الطرق وارتفاع سعر الدولار. استئناف الدراسة في مدارس كادوغلي وشكاوى من تردي البيئة المدرسية ونقص المستلزمات الأساسية. نزوح 1275 شخصا من قرى بمحلية أمبرو إلى كورنوي في شمال دارفور في الفترة ما بين 3 و 6 سبتمبر 2026. نزوح 315 فردا من قرى بمحلية جيسان في إقليم النيل الأزرق يوم الاثنين بسبب انعدام الأمن. منظمة الصحة العالمية تعلن عن بدء حملة التطعيم ضد مرض الكوليرا في محلية طويلة بولاية شمال دارفور تستهدف حماية 95 ألف نازح من تفشي الوباء. استبراء الصعوبات التي تواجه تطبيق بانكوك، مواطنون يتجهون لمقادرة التطبيق إلى بنوك أخرى. محل السياسي، زيارة الخماسية للسودان يحدث إلى التباحث مع الأطراف التي تعرق المسار. قوى ميثاق القاهرة تقول إن دعوة البرهان للحوار السوداني لا تقدم حلا حقيقيا بل تهدف لإطفاء الشرعية على سلطة الأمر الواقع. الشبكة الشبابية السودانية لإنهاء الحرب والتأسيس للتحول المدني الديمقراطي. الحوار السوداني الداخلي بصيغته الحالية لا يستوفي شروط العملية السياسية الجادة. الكتلة الديمقراطية تعلن تمسكها بمبدأ الحوار السوداني الشامل لحل الأزمة. توقعات بأرقلة روسيا والصين مشروع القرار الخاص بتوسيع حظر الأسلحة في السودان ليشمل كافة أرجاء البلاد بدلا من دارفور فقط. مساعد بولس يجري اجتماعا بشأن السودان مع عضو لجنة العلاقات الخارجية مجلس النواب غريغوري ميكس قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن المقرر انعقادها قدا. شكاوى من تكدس الوضايا وتأخر تقليص المعاملات في ميناء عثمان دقنة بسواكن ومناشدة لوزير الداخلية ومدير عام شرطة الجمارك بتدخل العاجل. السلطات المصرية تعتقل رئيس تحرير الصحيفة السوداني وطاف محمد مختار دون إفصاح مكانه وسبب اعتقاله. حزب الأمة القومي جناح الدومة يدشن عودة نشاطه بدار الأمة عبر تنظيم ملتقى للحوار السوداني وسط حضور مكثف من القوى السياسية. تجار السوق الرئيسي بمدينة الشندي بولاية نهر النيل ينفذون إضرابا اليوم احتجاجا على زيادة الجبايات والرسوم المحلية. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 9 سبتمبر 2026. أبدوها بالعناوين. مقتل شخص في هجوم بطائرة مسيرة على أبيض، والقوى المشتركة تعلن السيطرة على منطقة كبش النور بشمال كردفان. أحداث شغب في معسكر كلمة في جنوب دارفور وحرق مقر الإدارة وظهور جديد للكوليرا في غرب كردفان. الجفاف يحدد الموسم الزراعي في شرق دارفور وجنوب كردفان، وتحذيرات من فشل الموسم الزراعي في القضارف. قوى ميثاق القاهرة تشدد على أولوية وقف الحرب ورفض حوار البرهان، ووفد القماسية يواصل زيارته إلى الخرطوم. تفاصيل النشرة براديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. أعلنت مصادر بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أن قوات الدعم السريع استحدثت بطائرة مسيرة كلية العلوم التنموية في الساعات الأولى من صباح اليوم. وأوضحت المصادر أن الاستهداف أسفر عن مقتل خفير الكلية، ويأتي هذا الاستهداف بعد ساعات من هجوم بمسيرات استهدف مروابة وأسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة العشرات. ومن جهة ثانية أعلنت القوى المشتركة لحركات المسلحة الثلاثاء السيطرة على منطقة كبش النور في محلية جبرة الشيخ في شمال كردفان والثلاثاء. ويأتي هذا التطور بعد سيطرة الجيش على منطقة حمرة الوز بشمال كردفان. وأضاف أحد جنود القوى المشتركة في هذا الخصوص:
1: تسجيل دخول منطقة كبش النور بالنجاة يوم 13/8/2026 جوا خالص ما ينوم الضج جواه فوق.
0: شهد معسكر كلمة للنازحين بولاية جنوب دارفور الثلاثاء أحداث شغب وحرقة بمقر إدارة المعسكر بعد مقتل أحد النازحين. وقال إسحاق محمد عبد الله رئيس معسكر كلمة لراديو دبنجا أن الأحداث نتجت عن مقتل أحد النازحين الشباب 20 عاما في مشاجرة مع شاب آخر خارج المعسكر. وأفاد بأن ذوي القتيل احتشدوا بعادات كبيرة أمام مقر الإدارة من أجل استلام القاتل الذي احتجزته الإدارة. وذكر أنهم عمدوا إلى تحطيم مقر الإدارة وحرقه قبل أن يعود الحدو إلى المعسكر. وأدى إسحاق جميع النازحين للاستماع لصوت الحكمة والعقل وعدم أخذ الحقوق باليد وترك العدالة تأخذ مجراها. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وبعد ذلك يوخ ما نهلنا إدارة والله خلينا المكتب ده وخشوا وكسروا، وبعد ذلك يوتحرقوا فاتوا على بردو قرد هرين يارقوا مع المناسق الآن بردو وآتي هو كمان حدوم والحمد لله آتي ودي تمام ما في كلام. يعني عندنا زول وايد داق وزول وايد اللي كان عمله مشاجرة المتهم بتاوى زمانة.
0: من جهته قال آدم رجال الناطق باسم منسقية النازحين واللاجئين إن الأوضاع تصاعدت داخل معسكر كلمة بعد وقوع الحادث الجنائي خارج المعسكر نتيجة تحريض بعض الأطراف، مما أدى إلى مقتل شابين وإصابة آخر وإحراق مبنى الإدارة بالمعسكر. ويتهم الجهات قال إنها مرتبطة بالاستخبارات العسكرية والحكومة في بورسودان بمحاولة استغلال الحادثة لاقتيال القادة، داعيا النازحين إلى التحلي باليقظة والمسؤولية وأدم الإنجرار الرابع وصفه بمحاولات التشويه أو الاستقلال. قال المحامي عبد الباسط محمد عضو هيئة محامي دارفور إن الجلسة التي عقدت يوم أمس كانت الأولى من نوعها في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية التي تعقد للنظر في تعويضات الضحايا بعد صدور حكم الإدانة بحق علي كوشيب. وقال عقب مشاركتي في الجلسة لراديو دبنجا إن الجلسة بحثت التعويضات والعودة الطوعية وإعادة تأهيل الضحايا، مبينا أن المحكمة ستقرر التدابير

0: التعويض الجماعي، وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
1: عودة النازحين واللاجئين لأماكنهم الأصلية يجب أن يكون جزء من الحكم نفسه وجزء من برامج التعويضات، وبرضو مسائل متعلقة بكيفية إعادة تأهيل الضحايا، إعادة تأهيل بشكل خاص ضحايا العنف الجنسي في مناطق زي بندسي ومناطق زي مونكر.
0: أعلنت مصادر طبية في ولاية غرب كردفان أن تسجيل نحو 70 إصابة بالكوليرا و16 حالة وفاة في عدد من قرى محلية الوضية في مساء الأول من سبتمبر، فيما أعلنت وزارة الصحة في تأسيس تسجيل 104 إصابات و10 وفيات في البؤر الجديدة التي ظهرت بالولاية منذ مطلع سبتمبر. وقالت المصادر الطبية لراديو دبنغا أن الحالات المسجلة حتى مساء الثلاثاء بلغ نحو 70 حالة إصابة من بينها 16 حالة وفاة، في مؤشر على خطورة التفشي وسرعة انتشاره في المنطقة. أقر الدكتور علاء الدين نجد وزير الصحة في المناطق الخاضعة لسيطرة التعسيس بظهور بؤر جديدة للكوليرا منذ بداية سبتمبر الجاري في محلية الوضية في غرب كردفان بعد انهسار شديد للوباء خلال الفترة الماضية. وقال نجد إن الإمدادات الطبية وصلت إلى مناطق في غرب كردفان من بينها الفولة والنهود، وإن الفرق الصحية العاملة في الولاية تواصل التعاون مع البؤر وإرسال فرق إضافية إلى المناطق التي يظهر فيها نقص في الكوادر أو الخدمات بهدف السيطرة على الوباء. وأكد نجد وصول لقاحات الكوليرا وبدء حملة واسعة للتطعيم في محليات النهود والفولة وودبندا ومناطق أخرى تشهد ظهور الحالات، مشيرا إلى أن العدد المستهدف بالحملة يبلغ 675,315 شخصا. حذر مزارعون من فشل الموسم الزراعي الحالي في ولاية القضارف بسبب شح الأمطار وتأخر الخريف. وقال مزارع حسن أحمد حسن من منطقة قلع النهل بولاية القضارف لراديو دبنغا إن الموسم الزراعي عانى من الإشكاليات المتكررة نفسها مثل التمويل، ولكن الأخطر خطورة أن معدلات هطول الأمطار هذا العام أقل من الأعوام الثلاثة الماضية، مشيرا إلى تأخر الخريف وشح الأمطار وتذبذبها وحول المساحات المزروعة هذا الموسم. أكد المزارع حسن أن هناك زيادة في المساحات المزروعة حيث تم زراعة جميع الأراضي رغم الإشكاليات المتعلقة بندرة الوقود وصعوبات التحضير. وأضاف في هذا الخصوص:
2: منطقة قلع النحل عانت يعني كما غيرها من المناطق، عانت من قلة الأمطار وتأخر الخريف بعض الشيء، لكن الحمد لله في 72 ساعة الفارت دي في أكثر من محل جاءت مطرة، من ضمنها منطقة قلع النحل والمنطقة الجنوبية منها جاءت أمطار شح حقيقي. يعني لو ما جاءتنا مطرتين في الأيام الجاية دي نحن مهددين بفشل الموسم الزراعي.
0: وفي دارفور حذرت منظمة كيان لتمكين المرأة من تدهور الأمن الغذائي والإنساني في ولاية الشرق دارفور، وقالت إن تقديرات مجتمعية أولية تشير إلى أن نجاح الموسم الزراعي في بعض المناطق التي شملتها الرصد قد لا تتجاوز 25% من المساحات المزروعة بعد فترات انحباس الأمطار قدرت بنحو 35 يوما خلال الصبنة الأولى و30 يوما خلال الصبنة الثانية. وقالت المنظمة في نداء عاجل إن نقص المياه والكلى أدى إلى حذال ونفوق بعض الدواب التي تعتمد عليها الأسر في التنقل ونقل المياه وقضاء احتياجاتها اليومية، وهما يضاعف الأعباء الواقعة على النساء والفتيات. تشهد الأسواق في مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان ارتفاعا طفيفا في أسعار السلع الاستهلاكية، وأذى مواطنون في إفادة لراديو دبنغا الارتفاع إلى ردادة الطرق وارتفاع سعر الدولار، فيما لا يزال الوضع الاقتصادي رغم الارتفاعات الأخيرة أفضل من السابق. وأوضح أن الخريف لهذا العام سجل أدنى نسبة هطول الأمطار خلال 20 عاما الماضية. ومن جهة أخرى كشف المواطنون في كادوغلي أن فتح المدارس أبوابها في ظروف وصفها المواطنون بالصعبة في ظل تردي البيئة المدرسية ونقص التجهيزات الأساسية. قال الصحفي أيمن محمود أن خدمة تطبيق بنكك التابع لبنك الخرطوم ما زالت تواجه صعوبات تقنية في التحويلات المالية. وأضاف لراديو دبنغا إن المواطن السوداني أصبح يتخير أوقاتا بعينها في الصباح الباكر أو الليل لإنهاء معاملاته، مشيرا إلى اتجاه بعض المواطنين للاستعانة بالهواتف من فئات الآيفون لفتح التطبيق. وأوضح أن مستخدمي التطبيق يتعرضون لإحراج حال شراء المستلزمات الغذائية أو دفع فواتير الخدمات أو تذاكر المواصلات الداخلية والخارجية. وأضاف في هذا الخصوص:
3: ما تزال الصعوبات تواجه تطبيق بنكك الذي يعتمد عليه

0: قطاع كبير من المجتمع حال مسايرة مهامهم الحياتية والتجارية. وأحدث تدني خدمة بنكك كثير إحراج لمستخدمي التطبيق حال شراء المستلزمات الغذائية أو دفع فواتير الخدمات أو تذاكر المواصلات الداخلية والخارجية. ويعتزم عدد لا يستهان به من السودانيين لتوديع تطبيق بنكك والاتجاه للاستعانة بتطبيقات مالية أخرى يرون فيها السلاسة واليسر.
1: وصل وفد المجموعة الخماسية الاتحاد الأفريقي إيجاد جامعة الدول العربية الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى الخرطوم في زيارة تستغرق 3 أيام لإجراء مشاورات مباشرة مع الأطراف السودانية بهدف الاستماع لتقييمات الوضع الراهن ومشاركة رؤيتها لبناء مسار سياسي شامل يقود لحكومة مدنية ديمقراطية. وقال المحلل السياسي والكاتب الصحفي رئيس تحرير مجلد أفق عثمان فضل الله إن هذه الزيارة تعد استكشافية لبحث تطورات الأزمة مع مختلف الأطراف الوقوف ميدانيا على الأوضاع ومقاولة متخذي القرار. وأضاف فضل الله لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: باعتبار أنه الكثير من اللقاءات السابقة قد يكون المتابع لها بيجد أنه هناك عرقلة، يعني إذا نظرنا للقاء الأول أو اللقاء الثاني بعض القيادات المحسوبة على البرهان تحديدا بتسهب لخلق بعض المشاكل وعرقلة مسار الخماسية. وبالتالي أظن أنه من الأوفق أن تستمع الآلية للبرهان شخصيا ولقيادات المسيطرة على السلطة وده قرار الدولة.
1: أصدرت قوى ميثاق القاهرة بيان قيادي من العاصمة المصرية القاهرة أكدت فيه أن وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية ممثلان الأولوية الوطنية القصوى للتصدي لتداعيات النزاع الممتد منذ 15 أبريل 2023. وحذر البيان من انهيار الاقتصاد الشامل والضغوط المعيشية الحادة على المواطنين، معتبرا أن دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان للحوار السوداني السوداني لا تقدم حلا حقيقيا بل تهدف لإطفاء الشرعية على سلطة الأمر الواقع. وقال القيادي بقوة إعلان القاهرة المصباح أحمد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: وهو في تقدير تفعيل العمل السياسي وليس مسارا موازيا كما أسلفت، ولكنه مسار يدعم ويتكامل مع القوى السياسية المجتمعة إذا كانت في نيروبي عبر إعلان المبادئ، وداعم لموقف القوى المدنية صمت.
1: وحول شروط العملية السياسية الجادة من حيث الاستقلالية والتكافؤ والشمول، قالت الشبكة في بيان أن الحوار الموجه إلى القوى الداعمة للجيش يجري في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الإنسانية، مشيرة إلى أن هيمنة طرف عسكري على العملية السياسية قد تكرس موازين القوى التي أفرزتها الحرب وتمنح شرعية للأمر الواقع. وانتقدت الشبكة تحميش القوى المدنية والمجتمعية خاصة الشباب والنساء والنازحين واللاجئين، كما حذرت من إتاحة المجال أمام المؤتمر الوطني وحركة الإسلامية للعودة إلى المشهد السياسي. توقع مدير مشروع الفكرة الديمقراطي ورئيس تحرير مجلة الحداثة شمس الدين ضوء البيت أن تعرقل روسيا أو الصين مشروع القرار الخاص بتوسيع حظر الأسلحة في السودان ليشمل كافة أرجاء البلاد بدلا من دارفور فقط. وقال راديو دبنجا إن القرار لن يحصل على موافقة 9 أصوات المطلوبة من أجل تمريره حتى إذا امتنعت أي دولة من استخدام حق النقض الفيتو، ولم يستبعد أن تقف روسيا ضد قرار توسيع حظر السلاح ليشمل كافة أنحاء السودان بدلا من أن كان محصورا في دارفور. وأضاف في هذا الخصوص:
4: من المفهوم جدا أن لا يصدر أي قرار أو أن تقف على الأقل روسيا أو الصين في مواجهة هذا القرار، أو أن لا يحصل على 9 أصوات المطلوبة من أجل تمريره حتى إذا امتنعت أي دولة من إنه استخدام حق الفيتو. لكن المتوقع من سجل مجلس الأمن في التعامل مع القضية السودانية أنه روسيا ستقف ضد هذا القرار، ستقف ضد قرار توسيع الحظر ليشمل كافة أنحاء السودان.
1: شك مواطنون في ميناء عثمان دقنة بمدينة السواكم من تكدس البضائع وتأخر تخليص المعاملات محملين مدير إدارة الجمارك بالمنفذ المسؤولية، مناشدين وزير الداخلية ومدير عام شرطة الجمارك للتدخل العاجل. وقال نوري محمد عمر من شباب سواكل لراديو دبنجا إنهم يطالبون بإقالة مدير جمارك ميناء عثمان دقنة الذي اتهمته ممارسة احتكار العمل والصلاحيات، واتهم مدير الجمارك والمكتب التنفيذي التابع له بالتعامل بالازدواجية ودون مهنية بين جمهور المتعاملين. وأضاف في هذا الخصوص:
5: في تقدس داخل مكتب المدير ده بيوضح انه يا اخي في خلل مفروض الاداره العليا تعاين له. الشيء الثاني نضيف انه المكتب التنفيذي الموجود مكتب تنفيذي غير مهني، ومكتب تنفيذي ما قاعد يشتغل بمهنيه زي ما برضه السيد المدير في حد نفسه برضه قاعد يشتغل في بخياره فوقوز بين المجتمعات، بيشتغل للدار يشتغل له ويرفض للدار يرفض له، وبامانه هو تفاصيل التخفيضات والانزالات والحاجات دي هي واقفة أصلاً من إدارة الجمارك. والسيد المدير بصلاحيته الشخصية وبتجاوزاته الشخصية لقرار الجمارك السودانية يعني خزينة الدولة وزارة المالية قاعد يخفض للدار يخفض وقاعد يرفض للدار يرفض، والحاجة دي عملت يعني إشكالات كثيرة في سواكن، منها إنه الناس بقت بتشوف إنه في يعني في المعاملة فرز.
1: اعتقلت السلطات المصرية رئيس تحرير الصحيفة السوداني أوطاف محمد مختار الثلاثاء دون الإفصاح من مكانه وسبب اعتقاله، وطلبت جهات حقوقية وإعلامية بالإفصاح الفوري عن مكان احتجازه وضمان سلامته ومتابعة قضيته على أعلى المستويات الرسمية. وأدان المركز السوداني لحقوق الإنسان وحرية الإعلام حادثة الاحتجاز وعارب عن قلقه البالغ إذا مصير مختار وظروف احتجازه. الخبر الأخير في النشرة: نفذ تجار السوق الرئيسي في مدينة الشندي بولاية نهر النيل إضرابنا اليوم بإغلاق جميع المتاجر احتجاجا على زيادة الجبايات والرسوم المحلية. وأفاد التجار أن الإضراب نفذ بشكل كامل اليوم في سوق مدينة الشندي. وفي ذات السياق نفذ التجار بمدينة النوراب بولاية نهر النيل إضرابا بسوق المدينة يوم الثلاثاء احتجاجا على فرض ضرائب قالوا إنها مرتفعة، وأدى الإضراب إلى شل الحركة التجارية في شمال محلية المتمة. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام في كل مكان عبر أثير راديو دبنجا، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. يعيش المشهد الاقتصادي حالة من الاضطراب المتصاعد تتجسد في الارتفاع القياسي لأسعار الصرف والذهب وسط تساؤلات جوهرية حول نجاعة القرارات الأخيرة الصادرة من السلطة التنفيذية. جاءت سياسة بنك السودان المركزي بالسماح للمصارف لتحرير سعر الصرف وشراء حصائل الصادر كإجراء يستهدف استقطاب النقد الأجنبي للقنوات الرسمية، إلا أنه التقييم الميداني يشير لنتيجة عكسية، فتحولت بعض البنوك لمنافس ومضارب في السوق الموازية، وده الأشعل صباغة التنافس المحموم وساهم في ارتفاع سعر العملات إلى مستويات يعني غير مسبوقة. التدهور ده ما وقف في الحد ده، بل انعكس مباشرة في صورة موجات غلاء طالت السلع الاستهلاكية الضرورية وأثقلت كاهل المواطن في معيشته اليومية. على الرغم من التحرك الحكومي الأخير برئاسة رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس وتشكيله للجنة عليا لضبط الأسواق وتوعده بملاحقة المضاربين، وقفت عاجزة عن إيقاف الزحف المستمر للدولار. للوقوف على الاختلالات الهيكلية في سوق الصرف والأسباب الحقيقية وراء فشل كبح جماح المضاربات، يسعدنا في راديو دبنجا وعبر برنامج ملفات سودانية أن نستضيف الخبير الاقتصادي ورئيس التحرير صحيفة إلاف الاقتصادية دكتور خالد التجاني.
3: السلام عليكم يا أستاذ.
2: طيب هذا الدكتور خالد التجاني، وأنت متابع للمشهد الاقتصادي، يعني إحنا نشهد اليومين ده لأنه الوضع الاقتصادي ماشي متدهور جدا وما في أي فوق للحل. يعني أنت لو لاحظت القفزة العالية وفي ارتفاع سعر الدولار المتصاعد والمستمر بشكل يومي مع ارتباطه بارتفاع سعر الذهب وانعكاس الكلام ده كله على معاش الناس وارتفاع سعر السلع الاستهلاكية الضرورية، وبالتالي أصبح الاقتصاد السوداني متدهور جدا ومنهار تماما يعني. والحكومة بهنا يعني يمكن مشغولة بالحرب أو بتبرر بأنه البلد في حالة حرب، فهل إحنا يعني يبدو أنه ما في مخرج من الأزمة وما في معالجات وما في سياسات واضحة، فهل هي أزمة حرب ولا هي أزمة إدارة برأيك؟ يعني
3: السؤال حقيقة يعني هل المشكلة هي فعلا سعر الصرف نفسه، يعني هل هو المرض أم هو مجرد عرض؟ كما هو معلوم يعني أنه في النهاية في عوامل مختلفة وأسباب مختلفة هي اللي بتحدد سعر صرف العملة الوطنية، وبالتالي هي أغرب لأن تكون يعني عرض من أنها هي تكون المرض نفسه، وبالتالي هي يعني مؤشر بيدل على حالة الأداء الاقتصاد في الدولة عموما إلى أي مدى هو في حالة يعني جيدة في حالة يعني سيئة أو كيف كان الحال. ولكن يعني سعر الصرف وحده هو ليس يعني من يحدده، بالتالي هو نتيجة وليس سبب فيما هو موجود. وكما هو معلوم أنه موضوع سعر الصرف السوداني ده يعني طبعا هو الأكثر تداولا يعني في التعبير عن وضع الاقتصاد السوداني، وأصبح هو المؤشر يعني لقياس الأداء منذ أواخر السبعينات، يعني من 78 لما كان يعني كما يقال يعني الجنيه الدولار كان ب 28 قرش، يعني حد ما وصلنا هذه المرحلة الآن فوق أطلع الدولار عمليا الآن بيسميه 7000، وطبعا لما نذكر يعني الأرقام الأصفار المسحوبة يعني معناته انه دولار اليوم يعني هو ما يعادل 7 مليون جنيه سوداني. على حال. طبعا هناك يعني فبالتالي المعلوم انه هناك في يعني مؤشرات كلية يعني كما تعرف يعني في الاقتصاد يعني باعتبار انها هي بتحدد يعني ما يسمى بمؤشرات الاقتصاد الكلي، والمؤشرات دي في النهاية الأداء بتاعها يعني متناغم، فلازم كلها مع بعض هي بتعبر عن يعني عناصر العلاقة المتحركة يعني في دارة الطلب الكلي ولا إدارة الـ يعني. فبالتالي أهم المؤشرات الاقتصادية الكلية هي يعني بيسموها العناصر المتغيرة، أو اللي هي فيها شنو؟ فيها معدلات التضخم، معدلات التضخم دي طوالي مربوط بها سعر الصرف، وبرضو موقف الحساب الخارجي وميزان المدفوعات، وكذلك الموازنة الحساب الداخلي للموازنة إذا كانت فيها عجز أو لا، وكذلك المعدل بتاع النمو. وبالتالي يعني الأدنى كده، وبالتالي على الحساب الجاري اللي هو يعني الميزان التجاري بتاعك وكافة ميزان المدفوعات. وطبعا واحدة من أسباب التضخم اللي هو غالبا يعني هي اللي هي زيادة العرض في النقود، معناته إنه في عجز في الـ في الـ الـ في الموازنة، وبالتالي العجز ده إن الحكومة بتلجأ إلى يعني سده بطباعة النقود يعني. وطبعا هناك في معادلة معروفة يعني إنه والله يفترض إنه الحكومة ما تستدين من الجهاز المصرفي لسد عجز الموازنة ما لا يعني يتجاوز 15% فقط من الإيرادات بتاعتها اللي هي مقدرة في الموازنة. يعني إذا والله الموازنة هي تقديراتها إنها هي يعني إيرادات 100 مليون، يفترض إذا زاد سد العجز ما تأخذ وما قاعد ترجع القروش، بالتالي هناك تضخم كبير جدا نتيجة لأنه والله في طباعة النقود كثيرة، وقت النقود كثيرة دي تمشي لسد عند الموازنة وطبعا ما في مبالغ منها بطريعة، بالتالي تتراكم تبقى معناته إنه شنو؟ إنه الدين العام بتاع الحكومة كبير، وده واحد من الأسباب الأدلة على سعر تدني سعر الصرف. فلذلك يعني ده واحد من الأسباب الأساسية جدا إنه إذا ما كان في سيطرة على التضخم أو بصورة أدق على يعني السيولة الزايدة في العرض النقود في الاقتصاد نتيجة لطباعة العملة، أنا أفتكر إنه دي أفضل يعني كل الحكاية دي هتؤدي لأيسار يعني عكسي طبعا. وطبعا الحكاية دي عندها انعكاسات تانية يعني في العرض السلع والخدمات، لأنه في النهاية إنك أنت لما يكون الزيادة في متكررة متراكمة في سعر السلع والخدمات ده بيأثر على سلبا على القدرة التنافسية للصادر، أنت أصلا عندك مشكلة. دي مشكلة كمان التانية اللي هي ده السبب الأول هو التضخم. القضية الثانية هي متعلقة بالاحتياطات البنك المركزي من العملة الصعبة بحيث انه هو يتدخل اذا حصل اي مضاربات ويثبتها، وطبعا ده بيتطلب انك انت لازم يكون عندك يعني الميزان التجاري او ميزان المدفوعات ككل يعني هو في احتياطات للبنك المركزي يمكن من التدخل لضبط ايقاع سعر العملة. وبالتالي طبعا يعني هسه مثلا اذا اخذنا بس هسه فقط النصف الاول من السنه دي، يعني الان العجز في الميزان التجاري بين يعني عدد الكميه المواد المستورده والمواد المصدره يعني اكثر قريب 4.5 مليار دولار، فده معناته انك انت في النهايه يعني البنك المركزي ما عنده احتياطات نقد كافي من اي نوع سواء كانت نقدا او كانت ذهب او غيره وغيره، وبالتالي ده سبب ثاني لانك انت الميزان التجاري بتاعك مختل او متزان النظام بتاع المدفوعات بتاعتك مختل، وبالتالي ده معناته انك انت ما حتقدر يعني توفر عمله عشان تقدر تسيطر على سعر صرف العمله الوطنيه. وطبعا دي طبعا في مشاكل كثيره جدا معقده متعلقه بحكايه ان قدرتك التنافسيه للصادرات السودانيه. طبعا للاسف الشديد السودان ظل تقريبا يعني ما بعد سنوات النفط يعني الفتره الوحيده اللي كان فيها نوع من يعني ما يصفايت في الميزان التجاري كان ايام تصدير النفط يعني في الفتره من 99 او من 2000 لحد 2011، لكن اول ما النفط يعني ذهب ثلثينه الى جنوب السودان يعني السودان اصبح باستمرار في حاله بتاع عجز في الميزان الخارجي وبستة المتوسط 6 مليار دولار يعني. فلذلك ظلت دائما باستمرار عملية التدهور في سعر الصرف هي يعني متكررة وماشية حتى اليوم.
2: دكتور خالد يعني وانت لازلت تتحدث في راديو دبنجة وعبر برامج ملفات السودانية. برضه عايزين توضح للمستمع الكريم يعني تقييمك لقرارات بنك السودان الأخيرة بالسماح للبنوك بشراء أو بتحديد سعر الصرف، بالتالي يعني بهدف أنه يستقطب العملة لداخل البنك، والسماح لها برضه بشراء حصائل الصادر. لكن القرارات دي يعني شهدنا بعدها طوالي حصلت يعني قفزة عالية في أسعار الدولار بصورة يعني غريبة جدا، ولا زال الدولار يواصل الصعود. فهل سياسات بنك السودان المركزي فشلت في الحد من تصاعد أزمة الدولار؟ برضه دكتور خالد، يعني الأزمة دي يعني دفعت رئيس الوزراء للدخول على الخط، على خط الأزمة بتشكيل لجنة وطنية لإدارة الاقتصاد، وبالتالي يعني تصريحاته بأنه في قرارات جديدة لملاحقة المضاربين ومعالجة الأزمة قريبا وكده. فتقييمك برضه للتشكيل اللجان دي شنو يعني ومدى نجاحها؟ يعني
3: بخصوص السياسات البنك المركزي، طبعا يفترض انه البنك المركزي لديه استقلالية يعني حسب القانون بتاعه، وبالتالي هذه الاستقلالية بتخليه انه في النهاية يكون حازم في تعامله ليس فقط مع القطاع الخاص والمصارف التجارية وغيرها، لكن حتى على الانفاق الحكومي يعني. وكما ذكرنا انه كنت في النهاية عندما انه البنك المركزي يتجاوز عن يعني عن الالتزام بقانون البنك الذي يمنع يعني انه السلطة تستلف اكثر من 15% من الايرادات بتاعات المتوقعة في الموازنة وردها في النصف الآخر من العام، حقيقة هذا هو يعني في نهاية البنك بقي يتحول إلى هو ذاته واحد من أسباب الأزمة، لأنه فقد استغلالته وبالتالي أصبح ويعني فقط ملبي يعني رغبات وطلبات الحكومة في الاستدانة بغير سند قانوني، بغير حسابات يعني اقتصادية مالية. وده في النهاية سبب أساسي جدا، لأنه والله التضخم في البلد يعني تصاعد مع الزيادة الكبيرة في السيولة في السوق، موقفه بغياب سلع وخدمات منتجة جديدة، وبالتالي هذا أدى بسهوله جدا إلى أنه يكون في تضخم يعني. فلذلك أعتقد أن البنك المركزي مسؤول، ولا سياسات الحقيقة اللي قاعد أتكلم عنها البنك المركزي أنا أفتكر إنها هي يعني أيضا تتسم بعدم الثبات، يعني غير أنها هي مفترض الاستقلالية أيضا يعني ما يعني غير قادر حقيقة على ضبط الإيقاع وعلى يعني ما يمكن نسميه بنوع من الاستقرار في السياسات. وبالتالي نلاحظ في حركة كبيرة جدا في التخبط نتيجة ل يعني التراجع في السياسات وغيرها وغيرها، وبالتالي واضح جدا إنه البنك المركزي لم يستطيع يعني السيطرة. الآن عندما نشوف إنه يعني البنك المركزي أكثر أصدر من قرار منشور بخصوص المعاملات التي تتعلق بالنقد الأجنبي، وكذلك فيما يتعلق مثلا يعني أنه والله يعني غيت استيراد الوقود لصالح أطراف معينة باعتبار أنها مقتدرة حتى لا تقول لو كان في اتهام لشركات في نظام المجموعات بأنها هي تسببت في يعني الرفع بالمضاربة في سعر الصرف. وطبعا الآن ثبت غير صحيح بدليل أنه احتكر يعني استيراد الوقود لأربعة أو خمسة شركات، من أربع شركات حكومية شركتين خاصتين، والنتيجة أنه والله يعني على مدار أكثر من شهرين بدل أن يستغل سعر الصرف يعني انهار بصورة أكبر أو بدرجة يعني أكبر كثير جدا من المرات السابقة. وده معناته انك انت التشخيص بتاعك يعني خاطئ اللي ذكرته في يعني في هذه المساله. يعني المساله الثالثه طبعا انا افتكر برضه بالنسبه للبنك المركزي انه هو يعني وده جزء من سياسه الحكومه فيما يتعلق انه ببناء احتياط فيما يتعلق بالذهب، هذا طبعا ملف مهم كبير جدا، وانا اعتقد انه الحكومه او السودان حتى في ظل هذه الحرب ليس مفلسا يعني ليس في وضع يعني سيء، بدليل حتى يعني التقارير الحكومية الرسمية تتكلم عن العام الماضي 2025 كان هناك يعني ما تحقق من إنتاج الذهب يعني المعلن رسميا يعني 70 طن، ولكن عندما تأتي إلى يعني التقارير الرسمية تشير إلى أنه تم تصدير 14.7 طن يعني عائدة كان في حدود 1.5 مليار. ولذلك يقفز السؤال يعني إذا كان أنت من 70 طن صدرت 15 طن في 55 طن أين ذهبت؟ طبعا يقال أنها تهريب، وخاصة أنه هذا يعني تعادل تقريبا 6 أو 7 حتى كلام رئيس الوزراء نفسه قال أنه في فقط 8 مليار دولار من أثرات صادرات الذهب نتيجة للتهريب. ونعتقد أن الحكاية ليست تتعلق بالتهريب التهريب فقط. كويس، هنجي بعد ده كويس إن إحنا في الوضع الراهن الآن، يعني ليه التدهور بهذه السرعة؟ يعني طبعا إحنا البلد في حالة بتاعت الحرب، وبالتالي في اقتصاد حرب، الحرب معناته إنه والله في إنفاق كثير جدا على الأعمال على الأعمال العسكرية، وطبعا بنسكر ضغط على الموازنة ودائر موارد، وبالتالي ده إنه برضو واحد من الأسباب تؤدي إلى إنه يعني توجه كثير جدا من موارد الحكومة إلى الحرب يعني على حساب الإنتاج، وبالتالي هيعقد أكثر من الوضع في السودان. والآن يعني من بدأت الحرب حتى اليوم تقريبا يعني يعني العملة السودانية فقدت 12 ضعف القيمة بتاعتها، يعني الحقيقة لما قامت الحرب تقريبا كان الدولار في 500 إلى 600 جنيه، الآن بقينا بين 6 إلى 7 ألف جنيه. ولكن طبعا أنا في تقديري إنه المدى لا تتعلق فقط بالحرب، يعني أنا أعتقد إن الحكومة برضو عندها موارد أو حتى عندها إشكال في توجيه يعني السيولة الزايدة في الإنتاج، إنه والله يعني طباعة العملة يعني أيضا بتسهب لا كما يعرف بالتمويل تمويل الموازنة بالعجز لقضايا عندها علاقة بالتنمية، لكن هنا بالعكس قاعدة تنفق في أغراض استهلاكية. وأنا أفتكر واضح جدا إنه في إشكال القصة موضوع علاقة بسياسة البنك المركزي، بس لأن طبعا عندنا الأسباب دي في أسباب اقتصادية وفي أسباب سياسية ونفسية. أسباب الاقتصادية تكلمنا عنها قبل شوية، أما أسباب السياسية اللي هي استمرار الحرب طبعا ده بالتأكيد هيعمل عنده كلفة. المسألة الثانية ما هي السياسات الحكومية؟ أنا أفتكر واحدة من الأشياء واضح جدا إنه في إنفاق غير الإنفاق العسكري، بينقفق كثير جدا على إدارة الحكومة، وده واضح جدا الآن يعني عندما تشهد إنه كثير جدا من المؤسسات الحكومية الوزارة وغيرها بتتعامل كأن الوضع في ظل وضع طبيعي وتريد إنه الإنفاق يكون كما هو كأنه البلد ما فيها حرب. عموما أنا أعتقد إن واحدة من الإشكالات أيضا واقع فيها الحكومة كامل إدريس أنها يعني تقول تعيد أو تحاول إعادة اختراع العجلة، لأنها تلجأ ل تشكيل لجان يعني وطبعا يعني لمواجهة هذه الأزمة، ونفس هذا النمط من تشكيل اللجان لمواجهة الأزمة الاقتصادية شاهدناه يعني في عهد الإنقاذ وكذلك في عهد الحكومة الانتقالية، والآن أيضا يتم تجريبه مرة أخرى. وطبعا إنه الفكرة إنه هذه اللجان طبعا حتى الآن يعني أنا حاولت أن أحصل اللجان التي يعني شكلتها حكومتها كامل إدريس خلال سنة من عمرها تقريبا، يعني في اول ما جاءت عملت حاجه اسمها اللجنه الاقتصاديه، ثم ثاني سمعنا باللجنه الاقتصاديه اللي كان في شهر سبتمبر او اكتوبر 2025، ثم سمعنا باللجنه الاقتصاديه عليا في مارس او ابريل، والان في اغسطس هذا تم تشكيل ما يسمى باللجنه العليا الوطنيه او حاجه زي اداره الاقتصاد الوطني. وطبعا ده نفسك في عمليه بتاعت هروب من مواجهه الاستحقاقات الحقيقيه، صار ما في سبب اصلا لتشكيل اي لجان. هناك قرار 170، هذا قرار 170 هو يحدد لكل وزارة يعني إذا كانت في القطاعات المختلفة مهامها ودورها، وكذلك مثل الوزراء عنده لجان متخصصة بما فعلا التنمية الاقتصادية في وزراء القطاع الاقتصادي، وبالتالي يفترض هذه اللجان هي فعالة وقادرة أنها تقوم بعملها يعني. فلذلك اللجوء إلى يعني لجان طوارئ، أنا أفتكر هذه بس محاولة لإصارة وإرسال رسالة الرأي العام بأن نحن مهتمين بهذا الموضوع، ولكن ثبت تماما أنه هذه اللجان حقيقة لا تستطيع أن تعالج أو أن تقدم، وهو دليل على أنه تنعقد لجنة ولجنة سمعنا لجنة بدأ غير اللجان الأخرى، لجنة للكهرباء، لجنة للموسم الزراعي، وكل حاجات لم تنتج يعني. فلذلك عندما تعجز الدولة عن إدارة الحكم عن طريق المؤسسات يعني واضح جدا هناك في عجز، وبالتالي هي دي عملية بتاع الهروب من مواجهة الأسباب الحقيقية. أنا في تقديري إنه الأسباب الحقيقية الآن لسبب يعني تدهور الاقتصاد السوداني هو أنه الدولة يعني تدار بأكثر من من وزارة مالية أو بالأحرى بأنه في وزارات مالية أو في أطراف مختلفة في النظام في النهاية هي قادرة على أنها يعني تسيطر على بعض الموارد وبالتالي لا تدخل إلى خزينة الدولة يعني.
2: طيب نحن لحد هنا أصدقائنا مستمعين راديو دبنجة الأعزاء وصلنا لختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل والسلام عليكم ورحمة الله ودمتم بخير.
1: ملفات سودانية ملفات سودانية نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
4: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، ونواصل معكم الجزء الثاني من حلقتنا من برنامج قضايا الشباب حول التطورات المتعلقة بالحوار السوداني. نناقش في هذا الجزء التطورات المتعلقة بالحوار السوداني السوداني وردود الفعل حوله، ومعنا الأستاذ أشرف إدريس أحد القيادات الشبابية المهتمة بقضايا التحول المدني الديمقراطي في السودان. أهلا ومرحبا بك أستاذ أشرف في برنامج قضايا الشباب. بداية، كيف تنظر إلى الحوار السوداني السوداني؟
2: حقيقة الحرب بتاعت 15 أبريل أكبر الأزوات السياسية والكارثية في السودان في الغارة الأفريقية عموما. من بدايتها الحرب أدت إلى انهيار مؤسسات الدولة، أدت إلى تفكك النسيج الاجتماعي في السودان، أدت إلى أكبر حصيلة بتاعت نازحين ولاجئين في السودان ما يقارب 14.5 مليون ما بين لاجئ وما بين نازح. ودي كلها دي أزمات إحنا لازم ننظر لها في المقام الأول. ما ممكن يكون في معزل عن حديث عن حوار سياسي وما بكون إحنا منطلقين من الحقيقة الأساسية، ما نسميها، ما نحاول نسمي إنه بس الحاصل ده إنه ده خلاف سياسي ما بين مجموعات مدنية بتحل بس بقعد ترابيزة، أو نحن بس مجرد ما نجلس في طاولة بتاعت حوار إنه المشكلة دي هتتحل. بالعكس، المشكلة دي بتتحل. البلد دي يعني الناس دي هسي يعني الحوار اللي تم إطلاقه أو تم الدعوة له وتدشينه طريق اللجنة بتاعته دي في بورسودان، يعني لحد الآن الرصاد شغال والتشريد حاصل والناس نازحة ولاجئين، وفي كوارث إنسانية، في خطر بيهدد 40% أو 60% من معظم ولايات السودان الخاضعة لسيطرة الجيش وسيطرة الدعم السريع دي بخطر المجاعة، وفي الأمراض والناس دي بتموت. أنت ما ممكن تيجي تتكلم عن مسألة بتاعت حوار، يعني الناس دي بس تيجي تجلس للحوار والرصاص شغال، يعني ده ما في منطق في الحاجة دي.
1: برأيك ما الشروط اللازمة لنجاح هذا الحوار؟
2: من الشروط الأساسية المفترض تتوفر في أي حوار لابد يكون في جو تهيئات مناخ، لابد في البداية تجيف الرصاص ده يجيف، نزيف الدم ده يجيف، تسقط كل البلاغات الكيدية والسياسية. يعني السيوم بيتكلم عن أو تم التصريح بأنه يا أخ ما في أي ملاحقات قانونية حتتم لأي زول داريج الحوار. طيب في ناس اسمه معتقلين الرأي سياسي موجودين في سجون بورسودان، يعني ممكن من أبرزهم اللي هو من مدينة بورسودان نفسها، يعني بريرة توم لحد الآن موجود داخل زنازين سلطة بورسودان. يعني فده أنت ما في حقيقة، ما في حسن نية لأنه الحوار ده يمشي لقدام، ما بالعكس الحوار ده حيكرس لإنقسام في الدولة دي كلها. فممكن أنت الناس ما عندها الحرية ولا أمان لأنه يقول رأيه بمنتهى الحرية ومنتهى انت بتعتقله بتنكل به وبتسجنه تحكم عليه بإعدام، حال كل الشباب والمناضلين لسه معتقلين قاعدين في زنازين الطرفين بتاعين الصراع، لأنه مجرد كلمة أو مجرد انه كان موجود في منطقة دخل الدعم السريع وهو ما طلع، ما كان عنده المقدرات المادية انه يطلع مثلا، فلما الدعم السريع طلع والجيش جاء رجع انت بتعتقله باعتبار انه متعاون. يعني هن قاعدين الناس الأصلا خشوا واعتقلوا ونكلوا، وهنا الأسقط المدن دي مثلا من سلطة الجيش اللي هم النرقبة وكيكل وهندير هم موجودين الآن يعني مع سلطة بورسودان.
1: طيب ما الدور الذي يمكن أن يلعبه الشباب في ظل هذه التعقيدات؟
2: في البداية نحن يعني كشباب كقوة مناهضة للحرب دي نحن ما عندنا مشكلة مع الحوار كمبدأ، احنا ما عندنا مشكلة مع الحوار كمبدأ، لكن الأسئلة الجوهرية المفترض تنطرح، يعني هو الحوار ذات مفترض شكله كيف؟ يعني أي حوار نحن كسودانيين ممكن يحل لنا مشكلتنا، أي حوار نحن بنحتاجه في المرحلة الحالية دي وذاته زمنه 200 والمشاركين فيه منه وتحديد الأجندة، دي كلها حاجات بنختار نحن، يعني ما بيزول بيجي بحدد لنا، يعني ما ممكن الجيش او البرهان يعني يحدد اجندة الاجتماع ويحدد المشاركين فيه ويجي داير الناس. يعني هو واضح الحوار ده يعني مخرجاته واضحة من قبل ان يبدأ اصلا، يعني نفس السيناريو بتاع البشير، نفس كل السيناريوهات اللي بيعملها الانظمة الدكتاتورية ده داير شرع لنفسه، يعني وهسه يعني بدأت الحملة، أدشنوا الحملة الداعية لتنصيب البرهان رئيسا للجمهورية وترغيته لرتبة مشير. يعني إنجازه إنه أدخل السودان في حرب أفغر شعب أكثر ما هو فقير، شرده، الماء مات بالرصاص، مات بالأمراض، مات بالمجاعة. يعني ده الإنجاز بتاع البرهان وحميدتي في 7 سنة الأخيرة دي. ده إنجازهم المفترض هم يرجعوا عليهم وينصبوا رئيسا للسودان، يعني زي ما حلم أبوه يعني على جثث السودانيين والسودانيات.
1: ما شكل الحوار الذي تنشدونه أنتم كشباب؟
2: لما طلعنا في الثورة دي طلعنا لأنه كان دايرين نحدث تغيير جذري في المشهد السياسي عموما، لكن التغيير كان تغيير سلمي. بس انتقلت الموضوع بقى صراع سياسي، صراع مسلح يعني، ولسه حيتوسع يعني، لسه حيتوسع يعني. نفس التأسيس أو نفس الإجراءات اللي عملوها الكيزان في زمنه هناك، أو صلح الدعم السريع وجل برهان قواهم ودال مكنوا لوجستيا ومكنوا دبلوماسيا، خليه يكون عنده علاقات وتسليح متطور، هو نفسه السي قاعد بالكربون يعني، قاعد يتعاد السيناريوهات دي، ما كان مع البراؤون، كان مع نفس الحركات المسلحة اللي كان النظام ذات نفسه خلق الدعم السريع عشان يصارعها، بس بقوي فيها عشان يصارع الدعم السريع. فدي نحن حنكون قاعدين في الحلقة المفرغة دي كتير شديد، ما لم نحن نأسس لحوار حقيقي، حوار ده عنده شروطه، اللي هو لابد في البداية تجيف الرصاص ده، الرصاص ده يجيف يتفتح المسارات الإنسانية، بعداك نحن نجي نقعد نشوف نحن شكل الحوار اللي نحن محتاجينه في السودان في الفترة الحالية دي كيف، نحدد زمنه كان في الداخل كان في الخارج، تهيئ المناخ أولا، يطلعوا كل المعتقلين زورا وبهتانا ديل يخرجوا من الزنازين، بعداك نحن ممكن نقعد نشوف الحوار ده نحن دايرين منه. والأهم من كده إنه يتحدد ذاته أطراف الأطراف بتاعنا الحوار ده، منو اللي حيشاركوا في الحوار؟ يعني أنا ما ممكن أكافئ المؤتمر الوطني وحركته الإسلامية دي بعد الحرب القوامة دي. يعني أنا ما بقول إنه الكيزان دي بس أو الحركة الإسلامية دي القاعدة في في في بورسودان أو في سطب، لا بالعكس، هم في مع الدعم السريع موجودين يعني، كل المتحدثين هنا حركة إسلامية، هن تربيتهم هن أبنائهم يعني.
1: طيب رأيك شنو في موقف مفوضية الاتحاد الأفريقي ومباركتها للحوار؟
2: فليعي الاتحاد الأفريقي إنه هو ما مؤسسة أو هو ما طرف سياسي في الأزمة السودانية دي، إنه ما طرف، ما مفترض يكون كطرف في الأزمة السياسية السودانية دي، وهو مؤسسة قارية معني بحماية السلم والأمن والاستقرار في أفريقيا يعني. ده الدور المفترض يلعبه الاتحاد الأفريقي، ما إنه يطلع يكون جزء أحد طرفيها أو يدعم أحد طرفي الصراع. ده انحراف عن مبادئها وعن أسباب تأسيسها أصلا وعن أهداف المنشأة. عشان الاتحاد الأفريقي ده يدعم الأمن والسلم والاستقرار في أفريقيا والوحدة، يدافع عن سيادة الدول ووحدتها، يساعد، مفترض يساعد في منع النزاعات، يسعى دائما إنه أي نزاع يتسوى بالطرق السلمية. والاتحاد الأفريقي نفسه كان متمسك يعني في بدايات الحرب السودانية، كان متمسك بسيادة السودان ووحدته واستغلاله وسلامة أراضيه، وكان بيتكلم عن دعوة لعملية سياسية شاملة لسعادة الأمن والاستقرار. فده الدور المفترض يلعبه الاتحاد الأفريقي، ما إنه يكون طرف، ما إنه يكون ما مفترض يكون الاتحاد الأفريقي ده يلعب كطرف أو يكون طرف في الاستقطاب السياسي الحاصل ده داخل السودان. الدور الرئيس المفترض يلعبه إنه يكون ضامن لنزاهة العملية السياسية وشموليتها، ده دوره كاتحاد أفريقي حتى في دعمه المبادرات يعني، بغض النظر عن المبادرة شنو مفترض يكون واقف عنها، واقف في مسار متساوي أو مسافة متساوية من جميع الأطراف، ما يدي طرف شرعية على طرف آخر يعني، ده ذاته بيسقط عنك الحياد يعني. أنت كده ما في الحياد، أنت إذا بتميل عن لطرف مقابل طرف آخر أنت بتوسع الهوة بتاعة الصراع وبتفقد الحياد بتاعك. الاتحاد الأفريقي يعني هو عنده المقدرة وعنده القدرة إنه يساهم، إذا ركز مع أدواره بكل حيادية بكل تمام، ممكن يركز على القضايا الأساسية اللي هي وقف الحرب، حماية المدنيين، دعم المسار السياسي الشامل بدون الانحياز لأحد أطرافه، بدون إكساب طرف شرعية على طرف آخر، لأنه أنت مجرد ما أكسبت طرف شرعية أنت بتوسع في الهوة بتاعت الصراع دي. السودان ما محتاج لشرعية لأحد الطرفين المتحاربين ديل، محتاجين إنه الطرفين ديل يجنحوا للسلم ويوقفوا نزيف الدم ده، يفتحوا الممرات الإنسانية، ده اللي احنا محتاجينه، ده الدور المفترض يلعبه الاتحاد الأفريقي. هن المفترض يركز لنا بس في وقف الحرب وحماية المدنيين، دعم المسار السياسي يقرب وجهات النظر أو ينس تنسيق مثلاً مع تنسيق المبادرات الدولية والإقليمية، يعني أفضل من تكون متعددة زي الماشي هسي شعب الكثير ده. أفضل اللي يحاول ينسق ما بين المبادرات الدولية دي الأدوار الممكن يلعبها الاتحاد الأفريقي. يعني أنا بشوف إنه ما يكتفي، يعني ما في، يعني بدل إنه يكتفي بالترحيب بالحوار الغير حقيقي المزمع عقده في السودان، ممكن الاتحاد الأفريقي ذاته يطرح بالتشاور مع القوى السياسية والقوى السودانية المناهضة للحرب، يعني يحاول يطرح مجموعة من الشروط والمبادئ اللي بتخلي أي حوار يكون عنده مصداقية، اللي هي مثلا ممكن نتكلم عن إنه الحوار في نفسه ما بيكون بديل عن وقف الحرب. يعني أنت خلاص عملت حوار سياسي، ما مشكلة نواصل الحرب لحد آخر طلقة الضرب، فده ده ده ما ممكن يكون خيار إنه الحوار بدل إيقاف الحرب نمشي في حوار سياسي، ده خطأ. مفترض إيقاف الحرب بعد ذلك نحن نمشي لحوار، ده مفترض يكون مبدأ أساسي للاتحاد الأفريقي، مفترض يضغط في الناحية دي مع الشركاء الدوليين والإقليميين، ده مفترض، ده أهم دور مفترض يقوم به الاتحاد الأفريقي. ممكن تاني يعني هو أو ممكن نقول شنو، إنه يعني هسي التصريح الطلع من الاتحاد الأفريقي ده، يعني وده تحليلي يعني البسيط للحاجة دي، إنه بيرحب ذاته بمخرجات الحوار دي كانت، يعني قبل ده ممكن ترحب ترحيب مسبق يعني بمخرجات، مع إنه مخرجات واضحة. أنا زي ما ذكرت قبل إنه مخرجات واضحة يعني بالنسبة لنا، يعني إنه البرهان في النهاية داير يصل من الحوار ده لشرعية لنفسه، يعني إنه داير نص بنفسه رئيس للسودان. فهو يا ريت يعني الاتحاد الأفريقي يعني يمشي يراجع أو يتابع الملف بتاع النزوح واللجوء وقاعد الإحصائيات الموجودة لحد شهر أغسطس 2026، عدد النازحين المرتبطين بالأزمة السودانية دي ما لا يقل عن 11.5 مليون يعني مواطن سوداني نازح. دي مسائل الاتحاد الأفريقي يمشي عشان يحاول يخفف معاناة ال 11.5 مليون نازح، يعني 11.5 مليون نازح وأكثر من 3.5 مليون لاجئ للأوطأ وطالب اللجوء.
1: طيب إذا أنتوا كشباب بترفضوا الحوار بهذا الشكل، فما البديل الذي تطرحونه؟
2: ما شايف إنه في رفض، ما رفضين الحوار، لكن أي حوار ما بتسبقه تهيئة بتاعت مناخ وضمانات كافية لأن الحوار ده يكون حوار حقيقي، يكون حوار حر ونزيه. يعني ما ممكن يعني البنادق شغالة والاعتقال التعسفي شغال، انت تقول لنا دار يجيب الناس تتحاور كيف؟ انا الكلمه انا ما بقدر اقول كلمه بتاعت حق. يعني كان في المبادره المطلقين نحن معروف المطلقه من يعني هو نفسه ضد النظام السابق، يعني الحركه الاسلاميه واجهاتها مطلقين المبادره بتاعت ترشيح البرهان، يعني بيعملوا زي استفتاء وتصويت كده في الشوارع بيقولوا انه دار تختار دار منو رئيس للسودان، يعني بفكر استعباطي او اعتباطي انه بيفتكروا انه دايرين زول يعني حيجي يقول لهم انا والله برشح مثلا فلان الفلاني ذاك اللي هو مثلا، يعني فلنفترض انه يقول زول انا حرشح دكتور عبد الله حمدوك مثلا رئاسة وزراء السودان او لرئاسة السودان كرئيس للسودان. فما في زول يعني الا ان كان هي، انا ما حقول هي شجاعة يعني، لكن ما داري اسمها شجاعة، ده انتحار. يعني انت في في في في, في مكان زي ده، يعني انت لو قلت كلام زي ده تاني ما حتشوف الشميز، يعني ما في بلقاك. فما ما لم يكون في حرية في امان وفي ضامنين حقيقيين لعملية الحوار، ما حيكون في حوار جد، حيكون بس مجرد رقم للمبادرات الكثيرة اللي اتعملت في السودان ده. زي حوار الوسبة زي كثير يعني حوارات اللي اتعملت في السودان ده. فنحن ما دارين بس حوار لمجرد انه بس يقولوا حوار انه السودانيين قعدوا، لا نحن محتاجين حوار حقيقي يخاطب جذور الأزمة السودانية دي في البداية، يوقف الحرب، يخفف معاناة السودانيين، يحاول يعالج أسرار الحرب الكارثية دي ويخاطب جذور الأزمة. ده الحوار اللي احنا دايرينه، ده الحوار اللي احنا بنسعى له، وان شاء الله في ذو المحاولات احنا نقدر نسعى ونصل للحوار الجاد.
1: مستمعينا الاعزاء، بهذا نصل الى ختام حلقتنا من برنامج قضايا الشباب. تناولنا خلالها التطورات المتعلقه بالحوار السوداني السوداني واستمعنا الى اراء الشباب حوله. نشكر ضيفنا الاستاذ اشرف ادريس على مشاركته معنا وتفضلوا بالمعلومات القيمه. كما نشكركم أنتم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة دمتم بخير.
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
4: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وحييكم وقدم إليكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 9 سبتمبر 2026. مقتل شخص في هجوم بطائرة مسيرة على كلية الأمة التنموية في الأبيض في الساعات الأولى من صباح اليوم. القوى المشتركة الحركات المسلحة تعلن سيطرتها على منطقة كبش النور في محلية جبرة الشيخ في شمال كردفان. أحداث شغف في معسكر كلمة للنازحين في جنوب دارفور وحرق وتحطيم مقر الإدارة إثر مقتل شخص. المحامي عبد الباسط محمد عضو هيئة محامي دارفور يصف الجلسة التي عقدت أمس في الجنائية بأنها الأولى من نوعها، ويكشف عن اتجاه للتعويضات الجماعية. مصادر طبية في ولاية غرب كردفان تعلن عن تسجيل نحو 70 إصابة بالكوليرا و16 حالة وفاة في عدد من قرى محلية الوضية حتى مساء الأول من سبتمبر. تأسيس تعلن عن وصول لقاحات الكوليرا وبدء حملة واسعة للتطعيم في محليات النهود والفولة وادبندا ومناطق أخرى. لجان مقاومة بلدية القضارف تدين تعييد محكمة الاستئناف للحكم الصادر بحق عضوها على الدين الشريف والقاضي يسجنه لمدة 5 سنوات. مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان يدعو لمراجعة الحكم الصادر ضد الناشط على الدين الشريف في القضارف بالسجن لمدة 5 سنوات. مزارعو القضارف يحذرون من فشل الموسم الزراعي الحالي بسبب شح الأمطار وتأخر الخريف. منظمة نسوية تكشف عن فشل الموسم الزراعي في شرق دارفور بنسبة 75% بسبب شح الأمطار. ارتفاع أسعار السلع في كادوغلي بجنوب كردفان ورداءة الطرق وارتفاع سعر الدولار. استئناف الدراسة في مدارس كادوغلي وشكاوى من تردي البيئة المدرسية ونقص المستلزمات الأساسية. نزوح 1275 شخصا من قرى بمحلية أمبرو إلى كورنوي في شمال دارفور في الفترة ما بين 3 و 6 سبتمبر 2026. نزوح 315 فردا من قرى بمحلية جيسان في إقليم النيل الأزرق يوم الاثنين بسبب انعدام الأمن. منظمة الصحة العالمية تعلن عن بدء حملة التطعيم ضد مرض الكوليرا في محلية طويلة بولاية شمال دارفور تستهدف حماية 95,000 نازح من تفشي الوباء. استبرار الصعوبات التي تواجه تطبيق بنكك، مواطنون يتجهون لمقادرة التطبيق إلى بنوك أخرى. محل السياسي، زيارة الخماسية للسودان يحدث إلى التباحث مع الأطراف التي تعرق المسار. قوى ميثاق القاهرة تقول إن دعوة البرهان للحوار السوداني السوداني لا تقدم حلا حقيقيا بل تهدف لإطفاء الشرعية على سلطة الأمر الواقع. الشبكة الشبابية السودانية لإنهاء الحرب والتأسيس للتحول المدني الديمقراطي. الحوار السوداني الداخلي بصيغته الحالية لا يستوفي شروط العملية السياسية الجادة. الكتلة الديمقراطية تعلن تمسكها بمبدأ الحوار السوداني السوداني الشامل لحل الأزمة. توقعات بأرقلة روسيا والصين مشروع القرار الخاص بتوسيع حظر الأسلحة في السودان ليشمل كافة أرجاء البلاد بدلا من دارفور فقط. مساعد بولس يجري اجتماعا بشأن السودان مع عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب غريغوري ميكس قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن المقرر انعقادها غدا. شكاوى من تكدس الوظائف وتأخر تقليص المعاملات في ميناء عثمان دقنة بسواكن ومناشدة لوزير الداخلية ومدير عام شرطة الجمارك بتدخل العاجل. السلطات المصرية تعتقل رئيس تحرير الصحيفة السوداني عطاف محمد مختار دون إفصاح مكانه وسبب اعتقاله. حزب الأمة القومي جناح الدومة يدشن عودة نشاطه بدار الأمة عبر تنظيم ملتقى للحوار السوداني السوداني وسط حضور مكثف من القوى السياسية. تجار السوق الرئيسي مدينة الشندي بولاية نهر النيل ينفذون إضرابا اليوم احتجاجا على زيادة الجبايات والرسوم المحلية. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا اليوم الخميس الموافق العاشر من شهر 9 سبتمبر 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة تستمعون إليها ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. الإعلان عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية بنسبة نجاح بلغت 69.6%، والطالبة تقى النور من القاهرة تحرز المركز الأول. مقتل 4 أشخاص جراء سقوط مسيرة في مدرمان، وقوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على 3 مناطق في النيل الأزرق. وفد اللجنة الخماسية يلتقي برهان وعقار وعدد من المسؤولين، وعقار يؤكد أن لا حديث عن عملية سياسية قبل انتهاء الحرب. عرمان يدعو المجتمع الدولي للتركيز على وقف الحرب، وسويسرا تنضم للاتحاد الأوروبي في حظر استيراد الذهب السوداني. كانت هذه هي عناوين النشرة، إلى التفاصيل معكم فيها إبراهيم جد كريم. أعلن وزير التربية والتعليم الوطنية الأستاذ التهامي الزين حجر اليوم عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية للعام 2026 رسمياً بنسبة نجاح عامة في المسار الأكاديمي بلغت 69.6%. وأوضحت إدارة الامتحانات في مؤتمر صحفي عقدته بالخرطوم إن نسبة النجاح بالمراكز الخارجية البالغة عددها 84 مركزاً في 17 دولة بلغت 67.9%. وأوضح أن عدد الجالسين للامتحانات هذا العام بلغ 559,000 طالب، مبينا أن زيادة عدد الجالسين تعتبر مؤشرا لعودة الحياة الطبيعية واتساع فرص الوصول إلى التعليم. وأحرزت الطالبة تقى النور المركز الأول في امتحانات الشهادة السودانية الثانوية بنسبة بلغت 97.7 من مركز الصداقة السودانية في القاهرة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: القسم الأكاديمي جالسون 547,794، نسبة القسم من الجالسين 98%، الناجحون 380,985 طالبا وطالبة، نسبة النجاح 69.5%. الأول طغى النور محمد النور.
0: كشفت مصادر عن مقتل 3 أطفال ورجل في منطقة القرية بمحلية كراري في مدرمان إثر سقوط مسيرة في عدد من المنازل في الساعات الأولى من صباح الخميس. وأوضحت المصادر إن المسيرة سقطت جراء اعتراضها بواسطة المضادات التابعة للجيش، مشيرة إلى نقل المصابين إلى المستشفيات دون تحديد عددهم. وأشارت المصادر إلى سماع دوي انفجارات قوية متتالية مساء الأربعاء وفجر الخميس هزت أجزاء واسعة من مدينتي الخرطوم وأم درمان. أعلن الجنود في قوات الدعم السريع أمس سيطرتهم على مناطق مدل، دوكان، أبيغو، بيلبونغ في النيل الأزرق. وتواصل قوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة الحلو تقدمها في النيل الأزرق، بينما تتراجع قوات الدعم السريع عن مواقعها الرئيسية في شمال كردفان. وأضاف جنود في الدعم السريع في هذا الخصوص:
2: قدام بس تقدم إن شاء الله، لا تراجع،
3: نحرق قدام في أول المواجهة. والله
2: اللواء التازع جناح الصيني مدل كتيبة الأولى السرية الأولى بقيادة جناب ياسين،
3: والله حرقنا قدام. الله أكبر.
0: ارتفع عدد قتلى الهجوم بطائرة مسيرة على محكمة أم روابة بولاية شمال كردفان إلى 18 قتيلا حتى مساء أمس الأربعاء بعد وفاة 7 من المصابين متأثرين بجراحهم. وأفادت مصادر طبية في مدينة أم روابة لراديو دبنجا بوفاة 7 من بين نحو 30 جريحا نتيجة تدهور حالتهم الصحية. أطلقت سلطات الاستخبارات بمدينة أبو كرشولة بولاية جنوب كردفان يوم الأربعاء سراح المواطن عبد الرحمن المعروف بالنجومي بعد اعتقال دام 9 أيام تعرض خلاله للضرب والتعذيب. وأفاد ناشطون لراديو دبنجا أن عبد الرحمن اعتقل على خلفية منشورات وتعليقات على فيسبوك انتقد فيها سياسات السلطات وعمليات القتل والنهب التي يتعرض لها مواطنون في المدينة وريفها. كشفت منظمة أطباء بلا حدود عن تراجع عدد المنظمات الإغاثية في معسكر أم راكوبة للاجئين في ولاية القضارف من 35 منظمة إلى 10 منظمات. وقال فابريزيو مدير الشؤون الإنسانية في منظمة أطباء بلا حدود إن التواجد الإنساني في المعسكر شهد تراجعا حادا، وتعد منظمة أطباء بلا حدود حاليا الجهة الوحيدة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية الثانوية في المخيم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: أود أن أتساءل لماذا غادرت الجهات الفاعلة في المجال الإنساني المخيم؟ لا يزال هناك الكثير

0: السن والفئات المستضعفة، فنحن ما زلنا هنا. أنا موجود حاليا في مخيم أمركوب للاجئين في ولاية الإقضارف بالسودان.
1: حذر المزارع إبراهيم عبد الفتاح من مشروع الجزيرة من تورط المزارعين في ديون نتيجة فشل الموسم الزراعي بسبب جفاف الترع الخاصة بالري. وقال في حديثه لراديو دبنجا إنه لو استمر الوضع بالمشروع على ما هو عليه فإن المحصولات المزروعة ستجف وسيفشل الموسم الزراعي. وأضاف لدبنجا بأن معظم المحاصيل الآن أزهرت وبدأت في حمل الثمار، ولكن بسبب نقص المياه بدأ النوار يتساقط من النباتات خاصة محاصيل الذرة والقطن. وأضاف في هذا الخصوص: تضررت مئات المنازل المشيدة بالمواد المحلية كليا وجزئيا، كما تضررت مدرستان جراء الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة عصر أمس في منطقة جلسة التابعة لريف كسلة. وقال مواطنون من القرية إن العاصفة أسفرت عن إصابة أحد المواطنين بجروح جراء سقوط ألواح زنكية. وأشار إلى أن الأضرار شملت انهيار السور الخارجي لمدرسة البنات بالكامل وسقوط أسقف ومباني في مدرستي البنات والبنين والمدرسة القرآنية. التقى وفد اللجنة الخماسية المتمثل في الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والإيجاد والأمم المتحدة أمس رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه مالك عقار وعدد من المسؤولين. وقال محمد بن شمباس رئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوى المعنية بالأزمة السودانية في تصريح صحفي إنابة عن الوفد إن زيارة الوفد تهدف إلى الربط بين جهود الآلية الخماسية المبذولة خارج السودان والمبادرات السودانية داخل البلاد. وأكد بن شمباس بأنه لا يوجد حل عسكري للحرب في السودان. قال مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة إن المطلوب من اللجنة الخماسية الآن هو وقف الحرب قبل الحديث عن أي عملية سياسية. وقال في تغريدة على منصة إكس عقب اجتماعه بوفد الآلية الخماسية الذي يزور الخرطوم إن اللجنة يجب أن تبدأ بالحديث مع الإمارات حول وقف الحرب باعتبارها الداعم الأساسي للدعم السريع. قالت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الإفريقي أنيت ويبر إنها بحثت مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بالقصر الجمهوري الخطط المستقبلية للانخراط بين الاتحاد الأوروبي وحكومة السودان والتشاور حول المسار السياسي في الملفات الإقليمية وسبل استعادة الانتقال السياسي المنتظم في البلاد. طالبت لجنة المعلمين السودانيين برفع الحد الأدنى للأجور إلى 370,500 جنيه وسداد كامل المتأخرات والرواتب المحتجزة عن عامي 23 و24. وبحسب لجنة المعلمين فإن متوسط راتب المعلم في البلاد لا يغطي سوى 3% من تكلفة المعيشة الأساسية لأسرة مكونة من 5 أفراد. وقالت اللجنة في دراسة أعدها مكتبها الاجتماعي لشهر سبتمبر 2026 إن تكلفة المعيشة الأساسية للأسرة السودانية دون حساب أي بنود للرفاهية بلغت نحو 4.18 مليون جنيه بما يعادل 643 دولار مقابل متوسط راتب للمعلم يبلغ 128,125 جنيه، أي نحو 19.7 دولار. أكدت قوى ميثاق القاهرة دعمها الكامل لما جاء في بيان أديس أبابا المشترك للقوى المناهضة للحرب الصادر عقب اجتماعها في أثيوبيا يوم 23 أغسطس الماضي. ووصفت بيان القوى المناهضة للحرب بأنه تعبير مهم عن تطور الموقف المدني السوداني وخطوة متقدمة في اتجاه توحيد الصوت المدني وبناء جبهة مدنية متماسكة تعبر عن إرادة السودانيين في السلام والحرية والعدالة والتحول الديمقراطي. وأعلنت قوى ميثاق القاهرة في بيان أنها ستواصل العمل الجاد مع مختلف القوى المدنية لاستكمال حلقات بناء الجبهة المدنية والمركز المدني الموحد على أساس التنسيق والتكامل وتجاوز الانقسامات وتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا انطلاق حملة التطعيم ضد الكوليرا بمنطقة طويلة بشمال دارفور، وتهدف الحملة التي تستمر 10 أيام إلى حماية ما لا يقل عن 95,000 شخص، وذلك بدعم من منظمة الصحة العالمية للسلطات المحلية. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية أسفر تفشي الكوليرا الحالي الذي أعلن عنه في شهر يونيو الماضي عن تسجيل ما يقرب من 2900 حالة إصابة و247 حالة وفاة مرتبطة بالمرض في 6 ولايات سودانية. أفادت المنظمة الدولية للهجرة

0: بأن نحو 1300 شخص اضطروا للفرار من منازلهم بسبب تزايد انعدام الأمن الأسبوع الماضي من محلية أمبرو القريبة من الحدود مع تشاد في شمال دارفور وفي النيل الأزرق. وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن تدهور الوضع الأمني أجبر أكثر من 3300 شخص على النزوح من عدة قرى في محلية جيسان القريبة من الحدود مع إثيوبيا في ولاية النيل الأزرق. ناشدت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق المجتمع الدولي بالتدخل العاجل للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في محلية جيسان والقرى المجاورة والمناطق السكنية المتأثرة والتي تشهد موجات نزوح مستمرة أدت إلى ارتفاع كبير في الاحتياجات الإنسانية. ووصف الأمين العام للمبادرة علي هيو في حديثه لراديو دبنجا الأوضاع الإنسانية بالمأساوية في مناطق جيسان وبقية المدن. وقال وفقا للبيانات الميدانية يقدر عدد الأسر المتأثرة بأكثر من 3000 أسرة في محافظة باو وأكثر من 5000 أسرة في محافظة ود الماحي وأكثر من 20000 أسرة في الدمازين وأكثر من 7000 أسرة في محافظة الروسيرس. وأضاف قائلا
1: الأوضاع الإنسانية مأساوية جدا في النيل الأزرق وأعداد كبيرة جدا للنازحين في من مناطق جيسان ل والمدن السكرية 12 و11 و12 لمدينة الدمازين وبعض الناس عالقين لسا في الغرى والوديان. وطبعا المناطق بتشهد عمليات كبيرة جدا يعني واليوم في مناطق عمليات في منطقة تميديل وبعض المناطق لذلك نحن شايفين بأن الوضع الإنساني صعب جدا وفي أعداد كبيرة جدا أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى مدينة باو ومحافظة جيسان أيضا.
0: أعلنت الأمم المتحدة خروج 79% من شبكة الرعاية التوليدية بالسودان من الخدمة فيما ظلت تعمل فقط 21% من الشبكة بصورة كاملة. وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان في بيان إن تقرير تقييم الحد الأدنى لحزمة الخدمات الأولية والوطنية للصحة الجنسية والإنجابية في حالات الأزمات يكشف أن نحو 21% فقط من شبكة الرعاية التوليدية والوليدية الطارئة في السودان تعمل حاليا بصورة كاملة. وكشف الفريق عن عوائق خطيرة تحول دون وصول النساء والفتيات في دارفور إلى خدمات الصحة والحماية تشمل انعدام الأمن والفيضانات الموسمية وصعوبة التضاريس. تشهد الأسواق في ولاية سنار ارتفاعا متواصلا في أسعار السلع الاستهلاكية والأدوية والفحوصات الطبية وسط شكاوى المواطنين من تراجع قدرتهم الشرائية والفجوة الكبيرة بين المرتبات والزيادات المتلاحقة في تكاليف المعيشة. وقال حمد النيل أحد سكان ولاية سنار لراديو دبنجا إن ارتفاع سعر الدولار انعكس بصورة مباشرة على أسعار المواد التموينية والسلع الاستهلاكية مشيرا إلى زيادات وصفها بالكبيرة في أسعار عدد من السلع الأساسية من بينها الدقيق والسكر. وقالت إسراء محمد وهي مواطنة من سنار لراديو دبنجا في هذا الخصوص
2: ارتفاع خيالي أو جنوني بمعنى الكلمة. يعني انت الليلة حاجة اشتريتها مثلا ب10 ممكن تاني يوم تلقاها ب12 يعني انت دواء بتاع حبوب بتعتمد انا كنت باخده ب12 السعر ماشي في زيادة في زيادة متضخم لحد يوم اول امس انا بشتري الشريط وصل لحد 22000.
0: قال أحد المعلمين في ولاية سنار إن المشاكل التي تواجه المعلم هي مشكلة الرواتب وعدم قدرته على الاعتماد عليه كليا كونه لا يغطي الحد الأدنى للاحتياجات وحاجة أسرة المعلم من سكن وأكل وعلاج وترحيل. وقال إن المعلم بسبب عدم كفاية الراتب يلجأ إلى البحث عن وظيفة أخرى. وأضاف في هذا الخصوص
3: المعلم بسبب عدم كفاية الراتب يلجأ المعلم لوظيفة أخرى أيضا الراتب عدم الكفاية بتاعته بسبب ضعف الراتب الأساسي والراتب أيضا لا يغطي الحد الأدنى للاحتياجات بحق الأسرة أسرة المعلم من سكن وأكل وعلاج وترحيل. الآن نحن نرى أنه الراتب بتاع المعلم في ولاية سنار في الدرجة الكاملة 125000 جنيه لا غير مع العلم أن كيلو اللحم اليوم في سنار 50000 جنيه.
0: فرضت سويسرا حظرا على شراء واستيراد ونقل الذهب القادم من السودان في خطوة تستهدف تجفيف أحد أبرز مصادر التمويل التي تسهم في إطالة أمد الحرب. وأعلن المجلس الاتحادي السويسري أن التدابير الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الخميس 10 سبتمبر. انتقد رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري ياسر عرمان عدم إعطاء قضية وقف الحرب حيزا كبيرا، رغم أنها قضية الشعب السوداني الأولى والرئيسية التي لم تطرح بقوة. وقال عرمان لراديو دبنجا إن قضية تمديد حظر الأسلحة هي قضية مهمة لن تعالج مشاكل الشعب السوداني، وتساءل ماذا خدمت هذه القضية في دارفور لأكثر من 20 عاما. لم تتم حماية المدنيين في دارفور، لم يتم وقف السلاح، ولذلك حتى تمديدها في كل السودان لن تكون بأفضل من التجربة التي تمت في دارفور. وأضاف قائلا
4: حينما نأتي للقضايا المطروحة الآن في المجلس، القضية التي لم تأخذ حيزا كبيرا وهي قضية شعبنا الأولى بعيد عن كل الأجندات الأخرى هي قضية وقف الحرب ومخاطبة الكارثة الإنسانية وفتح طرق الإغاثة والاتجاه من الحرب إلى السلام. هذه القضية الرئيسية، هذه القضية لم تطرح بقوة رغم أن المفوض السامي لحقوق الإنسان قد أشار إليها، ولكنها ليست مطروحة بقوة. هنالك قضايا أخرى مهمة، لكن هذه القضايا لن تعالج مشاكل شعبنا، مثل قضية تمديد حظر الأسلحة. هي قضية مهمة، لكن ماذا خدمت هذه القضية في دارفور لأكثر من 20 عام؟ لم تتم حماية المدنيين في دارفور، لم يتم وقف السلاح، ولذلك حتى تمديدها في كل السودان لم تكن بأفضل من التجربة التي تمت في دارفور.
0: الخبر الأخير في النشرة، أدانت الأمانة العامة للقيادة المركزية العليا لضباط وضباط صف وجنود متقاعدي الجيش والشرطة والأمن تضامن استخدام السلاح الكيماوي ضد الشعب السوداني وأي محاولات للتستر على هذه الجرائم أو إخفاء الأدلة. وطالبت الأمانة في بيان مجلس الأمن الدولي بإحالة الملف فورا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتشكيل بعثة لتقصي الحقائق والسماح لها بالدخول الفوري إلى السودان. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 10 من شهر سبتمبر سنة 2026، وتتابعون فيها الإعلان عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية للعام 2026 بنسبة نجاح 69%.
6: مجموع الناجحين 388,738 طالبا وطالبة، النسبة العامة للنجاح 69.6%.
5: عضوان بالكونغرس الأمريكي يطالبان المجتمع الدولي في رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان بالتدخل الفوري والفاعل للحد من الكارثة الإنسانية في السودان.
7: أهمية الخطاب تأتي مع افتتاح دورة المجلس معنوان إلى أعضاء مجلس حقوق الإنسان والدول المراقبة وبصورة إلى مجلس الأمن.
5: مزارعو القضارف يحذرون من فشل الموسم الزراعي بسبب شح الأمطار.
8: شح حقيقي، يعني لو ما جاءتنا مطرتين في الأيام الجاية دي نحن مهددين بفشل الموسم الزراعي، ربما نكون مهددين بالمجاعة يعني.
5: شكاوى من تكدس البضائع والازدحام بميناء سواكن.
9: في ظاهرة بتاعت قفل البيبان، ودي ظاهرة يعني ما مقبولة وما ظاهرة يعني مؤسسية ذاته، مؤسسة زي مؤسسة الجمارك مفروض أبوابها تكون مفتوحة.
5: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من نتائج امتحانات الشهادة السودانية، حيث أعلن وزير التعليم والتربية الوطنية الأستاذ التهامي الزين حجر اليوم عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية للعام 2026 بنسبة نجاح عامة في المسار الأكاديمي بلغت 69.6%. جاء ذلك في مؤتمر صحفي. مزيد من التفاصيل مستمعنا الكرام مع جزء من هذا المؤتمر الذي أعلنت فيه نتائج امتحانات الشهادة السودانية.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. النتيجة العامة للشهادة الثانوية، عدد مراكز الامتحان 3244 مركزا زائد 89 مركز حرفي، العدد الكلي 3333 مركزا داخل وخارج السودان. مجموع الطلاب المسجلين 570252 طالبا وطالبة. مجموع الطلاب الجالسين 558837 طالبا وطالبة. مجموع الناجحين 388738 طالبا وطالبة. النسبة العامة للنجاح 69.6%. القسم الأكاديمي جالسون 547794. نسبة القسم من الجالسين 98%. الناجحون 380985 طالبا وطالبة. نسبة النجاح 69.5%. القسم الفني 8841. نسبة القسم من الجالسين 1.6%. الناجحون 5783 طالبا وطالبة. نسبة النجاح في القسم الفني 65.4%. التعليم الديني الجالسون 2202 طالبا وطالبة. نسبة القسم من الجالسين 4%. الناجحون 1970 طالبا وطالبة. نسبة النجاح 89.5%. النسبة العامة 69.6%. القسم الأكاديمي عدد المراكز 3054 مركزا. عدد المسجلين 558880 طالبا وطالبة. عدد الجالسين 547794 طالبا وطالبة. عدد الناجحين 380985 طالبا وطالبة. النسبة العامة للنجاح للقسم الأكاديمي 69.5%. إحصائية النجاح حسب النوع، عدد البنات جالسون 345985 طالبا. الناجحات 244.29 طالبة. نسبة النجاح للبنات 70.5%. البنين العدد 201809. الناجحون 136956. نسبة النجاح 67.9%. النسبة الكلية للقسم الأكاديمي 5.5%. الترتيب للقسم الأكاديمي، الأول طغى النور محمد النور، مراكز الصداقة السودانية القاهرة، النسبة 97.7%. الثاني مشترك إسراء سعيد أحمد سعيد، الولاية كسلة، النسبة 97.6%. الثاني مشترك منا هشام إسماعيل سري، مراكز الصداقة السودانية القاهرة، النسبة 97.6%. الرابع مشترك براء محمد داود محمد، الولاية الخرطوم، النسبة 97.4. الرابع مشترك محمد صالح معتصم الأمين محمد، الولاية نهر النيل، النسبة 97.4. السادس مشترك روان محمد بكري عباس، الولاية نهر النيل، النسبة 97.3. السادس مشترك لما إبراهيم ضيف الله محمد، الولاية النيل الأبيض، النسبة 97.3. الثامن مشترك دعاء البصري عبد الله الجيلي، الولاية الخرطوم، النسبة 97.1. الثامن مشترك رفاء باسل إبراهيم علي، الولاية نهر النيل، النسبة 97.1. الثامن مشترك سارة الأمين محمد بانقا، الولاية البحر الأحمر، النسبة 97.1. الثامن مشترك عثمان محمد عثمان فرح مراكز الصداقة السودانية القاهرة، النسبة 97.1. الثامن مشترك معالي علي إسماعيل حامد القنصلية العامة جدة، النسبة 97.1. والأرقام هنا لا تعبر فقط عن أعداد الطلاب، وإنما تحكي حجم العمل واتساع دائرة العودة إلى التعليم. ففي العام 2021 بلغ عدد الجالسين 480,519 طالبا وطالبة، وفي العام 2022 بلغ عدد الطلاب الجالسين 518,712 طالبا وطالبة، وفي العام 2023 الدفعة المؤجلة بلغ عدد الطلاب الجالسين للامتحان 226,000 طالبا وطالبة، وفي عام 2024 بلغ عدد الطلاب 222,404 طالبا وطالبة. أما في هذا العام 2026 فكان عدد الطلاب الجالسين 559,000 طالبا وطالبة موزعين على 3,333 مركز خارج وداخل السودان، منها 84 مركزا خارج السودان في 17 دولة. إن هذه الزيادة الكبيرة في أعداد الجالسين تمثل مؤشرا مهما على عودة الحياة الطبيعية، على عودة الحياة التعليمية واتساع فرص الوصول للتعليم، وحجم الجهود المبذولة لاستعادة انتظام العملية التعليمية في بلادنا. وفي هذه المناسبة العظيمة أتقدم بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات الذين حصدوا اليوم ثمار جهدهم وصبرهم ومثابرتهم. نبارك لهم هذا النجاح، ونهني الأسر والأمهات والآباء والمعلمين والمعلمات ومدارسهم وكل من وقف إلى جانبهم وساندهم حتى وصلوا إلى هذه اللحظة. وأقول لأبنائنا وبناتنا الطالبات، هذه النتيجة ليست نهاية الطريق، وإنما بداية مرحلة جديدة من المسؤولية والعمل وبناء المستقبل. أجعل من العلم طريقا لخدمة وطنكم، فالسودان ينتظر منكم الكثير. أما أبناؤنا وبناتنا الذين لم يحالفهم التوفيق هذه المرة، فنقول لهم لا تجعلوا نتيجة واحدة نهاية لطموحاتكم، فلكل مجتهد فرصة ولكل تعثر بداية جديدة، والقادم أجمل.
5: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم ومن الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سويسرا، حيث دعا 2 من أعضاء الكونغرس الأمريكي دعوا مجلس حقوق الإنسان للتدخل الفوري لإيقاف الأزمة الإنسانية والكارثة في السودان، وذلك عبر خطاب إلى أعضاء وملاحظي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مع انطلاق عمل دورته 63. حول هذا الخطاب تحدث إلى جولة السودان اليوم الدكتور محمد صالح ياسين معلقا على أهمية هذا الخطاب، فنستمع إليه.
7: في إطار الدورة العادية رقم 63 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في جنيف، صدر خطاب مهم جدا في يوم افتتاح المجلس، خطاب تضامني من شخصيات أمريكية في الكونغرس الأمريكي، من رجل الكونغرس السيد فرانك وولف، عمل في كونغرس أكثر من 30 عاما واهتم بقضايا السودان، والسيناتور السفير سام براون باك الذي عمل في مناصرة الشعب السوداني لزمن طويل أيضا، وهو الآن يرأس لجنة حقوق الدينية في الكونغرس الأمريكي. أهمية الخطاب تأتي في التوقيت المهم مع افتتاح دورة المجلس، وهو معنون إلى أعضاء مجلس حقوق الإنسان 47 والدول المراقبة، وبصورة إلى مجلس الأمن للأمم المتحدة في نيويورك، وإلى مجلس السلم والأمن الأفريقي. والأهمية تربط في الربط العضوي بين هذه الآليات المكملة لبعض. والخطاب هو في حد ذاته ما جاء من ناشط سياسي أو سوداني أو منظمة حقوقية، بل من شخصيات أمريكية ذات حضور سابق في المجال السياسي والدبلوماسي مرتبطة بملف الحرية الدينية، الحرية الدينية وحقوق الإنسان، وده بيعطي مدخل جديد إضافي إلى الدوائر الأمريكية والدولية المهتمة بحماية الأقليات وحماية الضحايا وحماية الحريات الدينية، وبرضو بيحول المعاناة بتاعت السودانيين من قضية فقط بتاعت انتهاكات وتوثيق إلى قضية حقوق إنسان شاملة، وما بيقتصر الأمر فقط في الحقوق الدينية فقط، وإنما يمشي لأبعد من كده في التركيز على الحق في الحياة والغذاء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم، وأهم ما فيه المطالبة بإيقاف الحرب، وده مهم جدا لأنه المدخل فوقه مدخل أخلاقي ومدخل حقوقي، ويتجاوز الإطار الضيق من فقط مسألة حقوق إنسان وحماية ومساءلة، وبيدعم القضية السودانية في خارج الدوائر السودانية التقليدية، ودي أهمية أو قيمة سياسية مضافة للخطاب. وأهمية الخطاب في إنه السودان أو الشعب السوداني ما عاد منسي من الدوائر المؤثرة الأمريكية، خاصة في عدم وجود الولايات المتحدة الأمريكية في داخل أروغة المجلس أو عضوية المجلس حقوق الإنسان، وده بيدي بعد إنه الشعب السوداني ما أصبح منسي وعنده حضور قوي على مستوى حتى الرسمي والغير الرسمي والدوائر ذات النفوذ في السياسة الأمريكية. برضو بيعطي بعد خاص لمسألة حماية جميع السودانيين بدون تمييز، المواطنة بدون تمييز وحرية الدين والمعتقد، ده برضو من بيعطي إشارة من الموقع الذي يشغله براون باك، ده بيضيف بعد للخطاب. وزي ما قلت إنه الطبيعة السياسية أو الإنسانية أو الحقوقية صادرة من شخصيتين عندهم خبرة سياسية وحقوقية، وفي افتتاح المجلس تزداد دلالته في التوقيت اللي جاء فوقه، لأنه ما صدر بعد نهاية المجلس أو بعد اتخاذ القرار، إنما بيدي أو بيخطر القائمين على أمر السودان بأهمية النظر لقضية انتهاكات حقوق الإنسان وضرورة وقف الحرب من منظور متكامل، وهو المقصود منه تأثير على مواقف الدول والوفود وخلق الوزن الذي يتكافأ مع حجم الكارثة الإنسانية والكارثة الحقوقية والكارثة الدستورية والظلم الواقع على الشعب السوداني. وإنه الخطاب في حد ذاته بالإضافة للتوقيت المحتوى بتاعه يعني محتوى قوي جدا، لأنه ركز على القضايا الأساسية والقضايا الجوهرية وليس الأعراض الناتجة عن الحرب. والخطاب أيضا دعم.
5: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعنا الكرام في جولة السودان اليوم ومن شرق السودان، حيث اشتكى مواطنون في ميناء عثمان دقنة بمدينة سواكن من تكدس البضائع وازدحام المتعاملين داخل المكاتب. مزيد من التفاصيل مع المواطن نوري محمد عمر.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لأخوة في راديو دبنجا. أنا شاكر لإتاحة الفرصة وللاستضافة إنه ننقل إشكالات مدينة سواكن عبر الراديو، وإنه نكون قدرنا إنه نحن يعني نساهم في إنه إشكالات كثيرة تتحلوا، والراديو قاعد يعني قاعد يتناول عبر المنصة حاجات كثيرة وإشكالات كثيرة. عموما أنا دار أتكلم عن محطة جمارك دقنة سواكن وإخفاق هذا السيد المدير. أنا ألخص لكم الحاجة دي كسبا للزمن في نقاط معينة، إنه يا أخي السيد المدير سعادة العميد دكتور عصمت وشيك شغال في إنه هو يعني ممكن نقول إنه متسيطر أو متريس يعني في العمل داخل الميناء بشكل كامل، ما في صلاحيات لضباط تانين أو ما في صلاحيات بالتناوب عشان على الأقل ما يكون في تكدس. ومعروفة كل المؤسسات دي فيها تناوب والشغل متقسم. الشيء الثاني في ظاهرة بتاعت قفل البيبان، ودي ظاهرة يعني ما مقبولة وما ظاهرة يعني مؤسسية ذاته، مؤسسة زي مؤسسة الجمارك، مؤسسة بتغذي الدولة السودانية دي بنسبة كبيرة، مفروض أبوابها تكون مفتوحة. إضافة إلى أنه البيبان مقفلة، إضافة إلى أنه في تكدس داخل مكتب المدير، ده بيوضح أنه يا أخي في خلل مفروض الإدارة العليا تعايل له. الشيء الثاني نضيف أنه المكتب التنفيذي الموجود مكتب تنفيذي غير مهني، ومكتب تنفيذي ما قاعد يشتغل بمهنية زي ما برضو السيد المدير في حد نفسه برضو قاعد يشتغل بخياره فوقوز بين المجتمعات، بيشتغل للدار يشتغل له ويرفض للدار يرفض له. وبأمانة هو تفاصيل التخفيضات والإنزالات والحاجات دي هي واقفة أصلا من إدارة الجمارك. والسيد المدير بصلاحيته الشخصية وبتجاوزاته الشخصية لغرار الجمارك السودانية ول يعني خزينة الدولة وزارة المالية قاعد يخفض للدار يخفض وقاعد يرفض للدار يرفض. والحاجة دي عملت يعني إشكالات كثيرة في سواكن، منها إنه الناس بقت بتشوف إنه في يعني في المعاملة فرز. الحاجة دي نتج عنها إنه باب السيد المدير ده عنده ما يقارب الأربع باب ولا الثلاثة باب مكسورين، ويمكن هم موثقين ومعانا. و الحاجة دي برضو ده مؤشر خطير، يعني إذا نحن دارنا نشوف إنه الحاجات دي هي حاجة عادية يبقى ده إشكال كتير. نحن من هنا بنناشد وزير الداخلية وبنناشد مديرها مشروطة الجمارك إنه يا أخي يضبطوا لنا الوضع في ميناء ده جمارك سواكن، يضبطوا لنا الوضع إنه يغيروا لنا المدير. ونحن ما تغييرنا فقط المدير، يعني إحنا زادوا دارين الطاقم الموجود ده يتغير، ما ممكن يعني الطاقم يكون قاعد لما يقارب الثمانية سنة ست سنين. الحاجة دي ما كويسة، مفروض يكون في إحلال بالدل. الحاجة الثانية اللي أنا دار أقولها إنه نتمنى إنه عبر المنصة وعبر الراديو دبنجا إنه الكلام ده يصل للسلطات العليا، ونحن برضو متواصلين مع يعني قنوات تانية على أساس إنه يعني نعمم الإخفاقات الحاصلة دي. أنا بالكلام حول الجمارك سواكن كثير بنفرد له مساحة تانية. حاليا الإشكالات أنا يمكن لخصتها لكم في نقاط معينة، أتمنى إنه عبركم المطالبة بإغالة مدير جمارك دقنة سواكن، وإنه يتم تغيير ويحصل يعني كله خير.
5: وأخيرا مستمعينا الكرام، ومن ولاية القضارف حيث حذر مزارعون من خطورة فشل الموسم الزراعي هذا العام لأسباب عديدة أهمها شح الأمطار. مزيد من التفاصيل مع المزارع حسن أحمد حسن من محلية قلع النحل بالقضارف، فلنستمع له.
10: الموسم الزراعي كان مشاكل المعروفة كل سنة دي، مشاكل التمويل، مشاكل الفقر والحياة دي. فالسنة الأمطار دون المعدل بتاع السنوات الفاتت، حتى لو حسبت لثلاثة سنة وراء، في شح في الأمطار وتذبذب كبير جدا. منطقة قلع النحل عانت يعني كما غيرها من المناطق، عانت من قلة الأمطار وتأخر الخريف بعض الشيء. لكن الحمد لله في 72 ساعة الفاتت دي في أكثر من محل جاءت مطر، من ضمنها منطقة قلع النحل والمنطقة الجنوبية منها جاءت أمطار، ونتمنى تجينا أمطار. يعني لو جاءتنا أمطار إن شاء الله زي ما يقولوا أهلنا هنا الزور العيش اللي بأكلوه الناس بقدروا يتحصلوا عليه. شو حقيقي يعني لو ما جاءتنا مطرتين في الأيام الجاية دي إحنا مهددين بفشل الموسم الزراعي، وربما نكون مهددين بالمجاعة. يعني المساحات المزروعة في زيادة، أنا بقول في زيادة. كيف؟ لأنه البور ما في، يعني معظم أراضي الناس تحاول اتهدت حضرت، ورغم صعوبات المدخلات يعني الجاز كل فترة والتانية قاطع، والناس عندهم مشكلة. يعني ما في مزارع، معظم المزارعين ما في زول بيشيل كمية، وزمان زول بيشيل كمية المحتاج لها في التحضير والزراعة كلها من الوقود. كم مرة حصلت مشكلة بتاعت ندرة بتاعت وقود، حصل دخلت الناس في مشاكل، بدخل الناس في سوق أسود. الآن الوضع شوية أفضل حالا من الأيام الفاتت. هو توقف الأمطار أدى لتوقف الشغل. يعني في ناس مفروض يزرعوا ويقفوا من الزراعة، في ناس في كريب ويقفوا من الكريب، في رش الموبيلات بتاعت الحشائش للزرع وللسمسم وللحياة الثانية برضو كانوا يقفوا منها. لكن قبل يومين جاءتنا مطرة بسيطة لكن أدت الناس أمل. لغاية الآن نحن خريف ممكن نقول ما بين 30-40%، لانه حاسه كده لو ما جاتنا مطر اكثر من مطرتين بكميه كبيره، يعني اكثر من 50-60 ملم، ما جاتنا اكثر مطرتين وزياده، خريف حيكون صفر. يعني لانه لغايه حاسه دي لسه بدري شديد. خريف موسم مهدد بالفشل. السنه بالامطار، يعني شح الامطار، قله الامطار. لو ما جاتنا مطرتين في شهر 9 ده يعني فوق ال 60-70 ولا اقلها 60 مشكله. يعني
5: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم، وأنا بشكر كل الذين شاركونا فيها، بشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في جولة أخرى. لكم مني أطيب التحايا.
11: راديو دبنجا يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مرحبا بكم مستمعات ومستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. في حلقة اليوم منمشي لمعسكرات اللجوء في شرق تشاد، حيث تحاول نساء وفتيات سودانيات مواجهة آثار الحرب والنزوح بالعمل واستثمار ما يمتلكن من مهارات وخبرات في مشروعات صغيرة تساعدهم على إعالة أسر والاستمرار في الحياة. منمت مع سرية عبد الله خميس البدير متجر صغير داخل المعسكر، بتبيع فيه بعض الاحتياجات البسيطة للأطفال وربات البيوت. سرية تحدثت لدبنجا عن مشروعها وعن طموحها في توسيعه إذا توفر لها رأس مال أكبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سرية عبد الله خميس لاجية، عندي دكان بسيط كده، عندي بضاعة بسيط زي حلاوة زي بسكويت وكيلة زي إيش كده، لكن مشروع كده هسه ده صغير، لكن هسه برضو كويس. ناس جيران ده بيجي بشيلة زي شوية شوية كده، لكن داير لها مصادة كده للمنظمات. شكرا لكم.
1: من متجر سرية مننتقل لتجربة نجلاء عمر عبد الله التي استغلت المساحة أمام خيمتها وأنشأت راكوبة صغيرة للبيع لتوفر من خلالها دخلا يساعدها وأسرتها على مواجهة أعباء الحياة اليومية. نجلة تحكي لدبنجا كيف بدت مشروعها وما الذي يمثله لها ولأسرتها.
3: اسمي نجلة عمر عبد الله من السودان، هسه في تشات سويت دكان في قدام بيتنا، عندي راكوبة، عندي حاجات قد نفرش، عندي بسكويت وحلاوة وأدبة ملاح كلهم عندي، ودايرة نزيد دكاني ده، دايرة نعمل كبير.
1: ومن مشروع بدأ أمام خيمة صغيرة ننتقل لتجربة أخرى صنعتها ظروف اللجوء. هيبات وهي طالبة جامعية من مدينة نيالة، كانت بتدرس في جامعة بحري قبل الحرب، وصلت إلى معسكر في شرق تشاد وهناك بدأت مشروع لصناعة المعجنات والفطائر، بتبيع منتجاته داخل المعسكر وبتستخدم العائد في توفير بعض احتياجات أسرتها الأساسية. هيبات تحدثت لدبنجا عن تجربتها وكيف تحولت مهارتها في صناعة المعجنات إلى مصدر دخل للأسرة.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا لاجئة سودانية في دولة تشات معسكر دقي، وأنا طالبة جامعية في جامعة بحري. نسبة لظروف الحرب في السودان، أنا لجأت إلى دولة تشات، وحاليا أنا بقيت بصرف عن نفسي عن طريق صنعي للمعجنات والفطائر. عندي برنت صغير اسمه سومة للفطائر. في الأصل الحاجة دي كانت هواية، كنت أنا بهوى أعمل البسكويت الفطائر، حاجات بسيطة، لكن نسبة للظروف الآن بقت لي مصدر لمصدر دخل. ومن هنا أنا بناشط كل السيدات والبنات إنهم لازم يتعلمن حرفة عشان يقدر يساعدن بها أنفسهم، أو بناشط برضو المنظمات إنه يجيفوا مع النسوان مع البنات في في في سبل تمكين المرأة اقتصاديا. نحن حاليا الحمد لله داخل المعسكرات في أمان، أو داخل معسكرنا بالتحديد الحمد لله الأمان متوفر. فأنا بقول إنه المنظمات ما تركز مع حكاية العنف زيادة، لأنه الحمد لله داخل المعسكر الكل ينعم بالأمن والاستقرار الحمد لله، ما في قضايا عنف هنا، ما في ضرب بالنسبة للسيدات والفتيات الحمد لله، ما في سرقات بالنسبة للفتيات، ما في عنف ضد المرأة حقيقة، ما في عنف ضد المرأة داخل المعسكر الحمد لله على النعمة دي. بعد ده أنا بناشط إنه المنظمات يجيفوا مع النسوان في قضايا تانية، يركزوا معهم يساعدوهم في قضايا تانية، في قضايا التعليم، الصحة، التمكين الاقتصادي. يساعدوهم في الحياة دي الحاجات اللي احنا حاليا عايزينها, دي الحاجات اللي احنا محتاجين لها, يعلموهم الحرف, الاستغلال المادي, الحاجات دي نحن محتاجين لها. لكن العنف وما العنف نحن ما محتاجين, ما مقصر لنا الحمد لله والشكر لله. شكرا ومقدرة لكم.
1: ومن المشروعات الفردية الصغيرة من انتقل لتجربة تقوم على التدريب ومشاركة المهارات مع نساء وفتيات أخريات. خديجة هاشم موظفة بوزارة المالية في جنوب دارفور ومديرة مركز التدريب التعاوني بالوزارة أعادت داخل المعسكر تجربة كانت قد بدتها من قبل في مدينة نيالة. خديجة أسست فصل للتدريب المتكامل دربت من خلاله عدد من النساء والفتيات في مجالات مختلفة, بينها صناعة المعجنات والصابون واللغة الإنجليزية والحاسوب والإعلام. خديجة شرحت لدبنجا كيف بدأت التجربة وما الذي تحاول أن تقدمه للنساء والفتيات داخل المعسكر.
5: السلام عليكم ورحمة الله. أنا خديجة هاشم إبراهيم موظفة في وزارة المالية مدير مركز تنمية وتدريب التعاونيين ولاية جنوب دارفور. حاليا لاجئة ما قبل الحرب طبعا, حاليا لاجئة في دولة تشاد معسكرات شرقي تشاد. نسبة لظروف الحرب والتدهور الاقتصادي الحاصل حقيقة طبعا الناس فقدت كل ما تملك. الحمد لله أنا عندي مركز للتدريب اسمه المتكامل للتدريب وتنمية القدرات البشرية. المركز مؤسس بدري يمكن 2017, اشتغلت عليه كثير في السودان, لكن بعد ظروف الحرب جيت به وجيت هنا تشاد. في الفترة الأولى حقيقة ما فكرتها, ما بعد ذاك ذكرت موضوع المركز وافتتحته وباشر نشاطه بندرب في المجالات الطبية, التمريض, الإسعافات الأولية, الصيدلة, المختبرات, عندنا تدريب في الحنة, في الأعمال اليدوية, في الإعلام اشتغلنا فيه في نيالة ما قبل اللجوء, وعسي الحمد لله مباشر نشاطه. يعني الدخل ما زي ما كان قبل الحرب, لكن نقول الحمد لله دي الحاجة اللي قدرنا ان الواحد فيها يعتمد عليه نفسه ويقدر يعني يسد ولو جزء بسيط من حاجاته. فاليد الأولية أفضل من اليد السفلى, وأنا من دعاة الاعتماد على الذات, وعشان كده من هنا بدعو كل السيدات بل كل المجتمع إن نحن نعتمد على ذاتنا في حاجاتنا. اللي بتديه لنا المنظمات ممكن يكون إضافة, ممكن يكون إضافة, لكن لازم أنت تكون عندك يعني ما تملك. ومن لا يملك قوت يومه لا يملك قراره, ونحن ما دارين زول يتحكم فينا ولا يسيطر فينا عبر لأنه هو يمدنا بقوته وهكذا. عشان كده من هنا نحن بنطالب المجتمع إنه الناس تعتمد على نفسها وتشكل في حاجات كثيرة عشان إنها تقدر توفر احتياجاتها الخاصة. بالنسبة لي في المركز عندي كثير من الإشكالات والتحديات, لكن بإذن الله يعني لو لقينا جهات تعاونت معانا إن شاء الله ممكن الحاجات دي كلها تتذلل وتتيسر. ساكر ومقدر عليكم.
1: وإذا كان التدريب وسيلة لاكتساب مهارات جديدة, فإن التعلم أيضا يظل واحد من أكبر التحديات التي تواجه الأسر في ظروف اللجوء. وهنا نلتقي بأمل وهي معلمة اختارت أن تواصل رسالتها رغم الظروف الصعبة. أسست أمل فصلا مدرسيا يضم مرحلتي الروضة والابتدائي, تحاول من خلاله مساعدة الأطفال على مواصلة تعليمهم رغم محدودية الإمكانيات. أمل تحدثت لدبنجا عن تجربتها مع الأطفال وعن التحديات التي تواجه استمرار الفصل الدراسي.
6: معكم أمل إبراهيم جبريل, لاجئة سودانية في معسكر طوقي. ونسبة لظروف الحرب والله واجهتنا مشاكل كثيرة, لكن الحيط والحمد لله هسي افتكرت انه نفتح مدرسة عمل بنات من الروضة هسي لهاي ابتدائية وداري المساعدات. وانا كنت طالبة جامعية في جامعة الدين كلية داود دراسات اسلامية تخصص دراسات. شكرا لكم.
1: ومن التعليم ننتقل للصناعات اليدوية حيث وجدت كلتوم في مهاراتها وسيلة أخرى للعمل والإنتاج. أنشأت كلتوم مشغل صغير بتنتج فيه الطواقي والمناديل والهبابات إلى جانب أعمال أخرى تستفيد في بعضها من المخلفات البلاستيكية. كلتوم تحدثت لتبنكا عن المنتجات التي تصنعها وكيف تحاول الاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل المعسكر.
7: طيب بسم الله الرحمن الرحيم. لما الاسم كلتوم قميص علي في معسكر دقي لاجية سودانية العالم فعلا في معسكر دقي يعني ما يندمج زر داخل لكن شغالة في مندي أعمال يدوية نشتغل مثلا جداعات وفوات مناديل يعني شغال أي حاجة يعني عشان دار نساعد بها وعشان نربي بها يعني ما في حاجة تانية دار مساعدة من جهات المعنية إن شاء الله يعني. شكرا.
1: تجارب مختلفة بدت من متجر صغير وراكوبة أمام خيمة ومعجنات ومشغولات يدوية ووصلت إلى التدريب والتعليم، لكن يجمع بين هذه التجارب هدف واحد والبحث عن وسيلة للحياة وسط ظروف اللجوء ومساندة الأسر والحفاظ على القدرة على العمل والإنتاج.
8: معكم حنان صالح أحمد موسى من السودان حاليا لاجهة في الدقة. والله عندي فكرة بس يعني عندي شغل بسيطة كده قاعد أجيب حنة محلبية عطور يعني حياة البسيطة كده من السوق وقاعد أشتري للنساوين والبنات يعني حاجة بسيطة كده يعني ما على دك يعني أي ودايرين مساعدة بيقفوا معانا طوالي أي خلي منظمات بيدينا بنرفع رأس المال.
9: اسمي أشرف الله أحمد. عندي الحمام الأدوية عندي الحبابات وبوغ البراتيل وأي حاجة نعمل والمهم رسم ما عندي أشوف الحور لي برضو شوف لي رسمة شوية ونسي نتخلنا.
1: رغم كل المحاولات دي بتظل الحريب هي الهم الأكبر وتبغى أمنية العودة للسودان حاضرة في أحاديث كثير من النساء والفتيات. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج كنداكات وميارم. شكرا لكل النساء شاركونا تجاربهم وأصواتهم وشكرا لكم مستمعات ومستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة. تحيات الفريق العامل وتحياتي أنا سارة تاجسر وإلى اللقاء.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا اليوم الخميس الموافق العاشر من شهر 9 سبتمبر 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة تستمعون إليها ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. الإعلان عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية بنسبة نجاح بلغت 69.6% والطالبة تقى النور من القاهرة تحرز المركز الأول. مقتل 4 أشخاص جراء سقوط مسيرة في مدرمان وقوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على 3 مناطق في النيل الأزرق. وفد اللجنة الخماسية يلتقي برهان وعقار وعدد من المسؤولين، وعقار يؤكد أن لا حديث عن عملية سياسية قبل انتهاء الحرب. عرمان يدعو المجتمع الدولي للتركيز على وقف الحرب، وسويسرا تنضم للاتحاد الأوروبي في حظر استيراد الذهب السوداني. كانت هذه هي عناوين النشرة، إلى التفاصيل معكم فيها إبراهيم جد كريم. أعلن وزير التربية والتعليم الوطنية الأستاذ التهامي الزين حجر اليوم عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية للعام 2026 رسميا بنسبة نجاح عامة في المسار الأكاديمي بلغت 69.6%. وأوضحت إدارة الامتحانات في مؤتمر صحفي عقدته بالخرطوم إن نسبة النجاح بالمراكز الخارجية البالغة عددها 84 مركزا في 17 دولة بلغت 67.9%. وأوضح أن عدد الجالسين للامتحانات هذا العام بلغ 559,000 طالب، مبينا أن زيادة عدد الجالسين تعتبر مؤشرا لعودة الحياة الطبيعية واتساع فرص الوصول إلى التعليم. وأحرزت الطالبة تقى النور المركز الأول في امتحانات الشهادة السودانية الثانوية بنسبة بلغت 97.7 من مركز الصداقة السودانية في القاهرة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: القسم الأكاديمي جالسون 547,794، نسبة القسم من الجالسين 98%، الناجحون 380,985 طالبا وطالبة، نسبة النجاح 69.5%. الأول طغى النور محمد النور.
0: كشفت مصادر عن مقتل 3 أطفال ورجل في منطقة القرية بمحلية كراري في مدرمان إثر سقوط مسيرة في عدد من المنازل في الساعات الأولى من صباح الخميس. وأوضحت المصادر إن المسيرة سقطت جراء اعتراضها بواسطة المضادات التابعة للجيش، مشيرة إلى نقل المصابين إلى المستشفيات دون تحديد عددهم. وأشارت المصادر إلى سماع دوي انفجارات قوية متتالية مساء الأربعاء وفجر الخميس هزت أجزاء واسعة من مدينتي الخرطوم وأم درمان. أعلن جنود في قوات الدعم السريع أمس سيطرتهم على مناطق مدل، دوكان، أبيغو، بيلبون في النيل الأزرق. وتواصل قوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة الحلو تقدمها في النيل الأزرق، بينما تتراجع قوات الدعم السريع عن مواقعها الرئيسية في شمال كردفان. وأضاف الجنود في الدعم السريع في هذا الخصوص:
2: قدام بس تقدم إن شاء الله، لا تراجع،
3: نحرق قدام في أول المواجهة. والله
2: اللواء التاسع جناح الصيني مدل
3: الأولى،
2: كتيبة الأولى السرية الأولى بقيادة جناح ياسين.
3: والله حرقنا قدام، الله أكبر.
0: ارتفع عدد قتلى الهجوم بطائرة مسيرة على محكمة أم روابة بولاية شمال كردفان إلى 18 قتيلا حتى مساء أمس الأربعاء بعد وفاة 7 من المصابين متأثرين بجراحهم. وأفادت مصادر طبية في مدينة أم روابة لراديو دبنجا بوفاة 7 من بين نحو 30 جريحا نتيجة تدهور حالتهم الصحية. أطلقت سلطات الاستخبارات بمدينة أبو كرشولة بولاية جنوب كردفان يوم الأربعاء سراح المواطن عبد الرحمن المعروف بالنجومي بعد اعتقال دام 9 أيام تعرض خلاله للضرب والتعذيب. وأفاد ناشطون لراديو دبنجا أن عبد الرحمن اعتقل على خلفية منشورات وتعليقات على فيسبوك انتقد فيها سياسات السلطات وعمليات القتل والنهب التي يتعرض لها مواطنون في المدينة وريفها. كشفت منظمة أطباء بلا حدود عن تراجع عدد المنظمات الإغاثية في معسكر أم راكوبة للاجئين في ولاية القضارف من 35 منظمة إلى 10 منظمات. وقال فابريزيو مدير الشؤون الإنسانية في منظمة أطباء بلا حدود إن التواجد الإنساني في المعسكر شهد تراجعا حادا، وتعد منظمة أطباء بلا حدود حاليا الجهة الوحيدة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية الثانوية في المخيم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: أود أن أتساءل لماذا غادرت الجهات الفاعلة في المجال الإنساني المخيم؟ لا يزال هناك الكثير من النساء والأطفال وكبار السن والفئات المستضعفة، فنحن ما زلنا هنا. أنا موجود حاليا في مخيم أمركوب للاجئين في ولاية الإقضارف بالسودان.
0: حذر المزارع إبراهيم عبد الفتاح من مشروع الجزيرة من تورط المزارعين في ديون نتيجة فشل الموسم الزراعي بسبب جفاف الترع الخاصة بالري. وقال في حديثه لراديو دبنجا إنه لو استمر الوضع بالمشروع على ما هو عليه فإن المحصولات المزروعة ستجف وسيفشل الموسم الزراعي. وأضاف لدبانجا بأن معظم المحاصيل الآن أزهرت وبدأت في حمل الثمار، ولكن بسبب نقص المياه بدأ النوار يتساقط من النباتات خاصة محاصيل الذرة والقطن. وأضاف في هذا الخصوص: تضررت مئات المنازل المشيدة بالمواد المحلية كليا وجزئيا، كما تضررت مدرستان جراء الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة عصر أمس في منطقة جلسة التابعة لريف كسلة. وقال مواطنون من القرية إن العاصفة أسفرت عن إصابة أحد المواطنين بجروح جراء سقوط ألواح زنكية، وأشار إلى أن الأضرار شملت

سقوط أسقف ومباني في مدرستي البنات والبنين والمدرسة القرآنية. التقى وفد اللجنة الخماسية المتمثل في الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والإيجاد والأمم المتحدة أمس رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه مالك عقار وعدد من المسؤولين. وقال محمد بن شمباس رئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوى المعنية بالأزمة السودانية في تصريح صحفي إنابة عن الوفد إن زيارة الوفد تهدف إلى الربط بين جهود الآلية الخماسية المبذولة خارج السودان والمبادرات السودانية داخل البلاد. وأكد بن شمباس بأنه لا يوجد حل عسكري للحرب في السودان. قال مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة إن المطلوب من اللجنة الخماسية الآن هو وقف الحرب قبل الحديث عن أي عملية سياسية. وقال في تغريدة على منصة إكس عقب اجتماعه بوفد الآلية الخماسية الذي يزور الخرطوم إن اللجنة يجب أن تبدأ بالحديث مع الإمارات حول وقف الحرب باعتبارها الداعم الأساسي للدعم السريع. قالت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الإفريقي أنيت ويبر إنها بحثت مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بالقصر الجمهوري الخطط المستقبلية للانخراط بين الاتحاد الأوروبي وحكومة السودان والتشاور حول المسار السياسي في الملفات الإقليمية وسبل استعادة الانتقال السياسي المنتظم في البلاد. طالبت لجنة المعلمين السودانيين برفع الحد الأدنى للأجور إلى 370,500 جنيه وسداد كامل المتأخرات والرواتب المحتجزة عن عامي 23 و24. وبحسب لجنة المعلمين فإن متوسط راتب المعلم في البلاد لا يغطي سوى 3% من تكلفة المعيشة الأساسية لأسرة مكونة من 5 أفراد. وقالت اللجنة في دراسة أعدها مكتبها الاجتماعي لشهر سبتمبر 2026 إن تكلفة المعيشة الأساسية للأسرة السودانية دون حساب أي بنود للرفاهية بلغت نحو 4.18 مليون جنيه بما يعادل 643 دولار مقابل متوسط راتب للمعلم يبلغ 128,125 جنيه أي نحو 19.7 دولار. أكدت قوى ميثاق القاهرة دعمها الكامل لما جاء في بيان أديس أبابا المشترك للقوى المناهضة للحرب الصادر عقب اجتماعها في أثيوبيا يوم 23 أغسطس الماضي. ووصفت بيان القوى المناهضة للحرب بأنه تعبير مهم عن تطور الموقف المدني السوداني وخطوة متقدمة في اتجاه توحيد الصوت المدني وبناء جبهة مدنية متماسكة تعبر عن إرادة السودانيين في السلام والحرية والعدالة والتحول الديمقراطي. وأعلنت قوى ميثاق القاهرة في بيان أنها ستواصل العمل الجاد مع مختلف القوى المدنية لاستكمال حلقات بناء الجبهة المدنية والمركز المدني الموحد على أساس التنسيق والتكامل وتجاوز الانقسامات وتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا انطلاق حملة التطعيم ضد الكوليرا بمنطقة طويلة بشمال دارفور وتهدف الحملة التي تستمر 10 أيام إلى حماية ما لا يقل عن 95,000 شخص وذلك بدعم من منظمة الصحة العالمية للسلطات المحلية. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية أسفر تفشي الكوليرا الحالي الذي أعلن عنه في شهر يونيو الماضي عن تسجيل ما يقرب من 2900 حالة إصابة و247 حالة وفاة مرتبطة بالمرض في 6 ولايات سودانية. أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن نحو 1300 شخص اضطروا للفرار من منازلهم بسبب تزايد انعدام الأمن الأسبوع الماضي من محلية أمبرو القريبة من الحدود مع تشاد في شمال دارفور وفي النيل الأزرق. وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن تدهور الوضع الأمني أجبر أكثر من 3300 شخص على النزوح من عدة قرى في محلية جيسان القريبة من الحدود مع إثيوبيا في ولاية النيل الأزرق. ناشدت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق المجتمع الدولي بالتدخل العاجل للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في محلية جيسان والقرى المجاورة والمناطق السكنية المتأثرة والتي تشهد موجات نزوح مستمرة أدت إلى ارتفاع كبير في الاحتياجات الإنسانية. ووصف الأمين العام للمبادرة علي هيو في حديثه لراديو دبنجا الأوضاع الإنسانية بالمأساوية في مناطق جيسان وبقية المدن. وقال وفقا للبيانات الميدانية يقدر عدد الأسر المتأثرة بأكثر من 3000 أسرة في محافظة باو وأكثر من 5000 أسرة في محافظة ود الماحي وأكثر من 20,000 أسرة في الدمازين وأكثر من 7000 أسرة في محافظة الروسيرس. وأضاف قائلا

0: الأوضاع الإنسانية مأساوية جدا في النيل الأزرق، وأعداد كبيرة جدا للنازحين في من مناطق قيسان والمدن السكرية 12 و11 و12 لمدينة الدمازين، وبعض الناس عالقين لسه في الغرى والوديان. وطبعا المناطق بتشهد عمليات كبيرة جدا يعني، واليوم في مناطق عمليات في منطقة ميديل وبعض المناطق. لذلك نحن شايفين بأن الوضع الإنساني صعب جدا، وفي أعداد كبيرة جدا أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى مدينة باوي ومحافظة قيسان أيضا.
1: أعلنت الأمم المتحدة خروج 79% من شبكة الرعاية التوليدية بالسودان من الخدمة، فيما ظلت تعمل فقط 21% من الشبكة بصورة كاملة. وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان في بيان إن تقرير تقييم الحد الأدنى لحزمة الخدمات الأولية والوطنية للصحة الجنسية والإنجابية في حالات الأزمات يكشف أن نحو 21% فقط من شبكة الرعاية التوليدية والوليدية الطارئة في السودان تعمل حاليا بصورة كاملة. وكشف الفريق عن عوائق خطيرة تحول دون وصول النساء والفتيات في دارفور إلى خدمات الصحة والحماية، تشمل انعدام الأمن والفيضانات الموسمية وصعوبة التضاريس. تشهد الأسواق في ولاية سنار ارتفاعا متواصلا في أسعار السلع الاستهلاكية والأدوية والفحوصات الطبية، وسط شكاوى المواطنين من تراجع قدرتهم الشرائية والفجوة الكبيرة بين المرتبات والزيادات المتلاحقة في تكاليف المعيشة. وقال حبن النيل أحد سكان ولاية سنار لراديو دبنجا إن ارتفاع سعر الدولار انعكس بصورة مباشرة على أسعار المواد التموينية والسلع الاستهلاكية، مشيرا إلى زيادات وصفها بالكبيرة في أسعار عدد من السلع الأساسية من بينها الدقيق والسكر. وقالت إسراء محمد وهي مواطنة من سنار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: ارتفاع خيالي أو جنوني بمعنى الكلمة. يعني انت الليلة حاجة اشتريتها مثلا ب10 ممكن تاني يوم تلقاها ب12. يعني انت دوا بتاع حبوب بتعتمد، انا كنت باخده ب12. السعر ماشي في زيادة في زيادة متضخم لحد يوم اول امس انا بشتري الشريط وصل لحد 22,000.
1: قال أحد المعلمين في ولاية سنار إن المشاكل التي تواجه المعلم هي مشكلة الرواتب وعدم قدرته على الاعتماد عليه كليا، كونه لا يغطي الحد الأدنى للاحتياجات وحاجة أسرة المعلم من سكن وأكل وعلاج وترحيل. وقال إن المعلم بسبب عدم كفاية الراتب يلجأ إلى البحث عن وظيفة أخرى، وأضاف في هذا الخصوص:
3: المعلم بسبب عدم كفاية الراتب يلجأ المعلم لوظيفة أخرى، أيضا الراتب عدم الكفاية بتاعته بسبب ضعف الراتب الأساسي، والراتب أيضا لا يغطي الحد الأدنى للاحتياجات بحق الأسرة، أسرة المعلم من سكن وأكل وعلاج وترحيل. الآن نحن نرى أنه الراتب بتاع المعلم في ولاية سنار في الدرجة الكاملة 125,000 جنيه لا غير، مع العلم أن كيلو اللحم اليوم في سنار 50,000 جنيه.
1: فرضت سويسرا حظرا على شراء واستيراد ونقل الذهب القادم من السودان في خطوة تستهدف تجفيف أحد أبرز مصادر التمويل التي تسهم في إطالة أمد الحرب. وأعلن المجلس الاتحادي السويسري أن التدابير الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الخميس 10 سبتمبر. انتقد رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري ياسر عرمان عدم إعطاء قضية وقف الحرب حيزا كبيرا، رغم أنها قضية الشعب السوداني الأولى والرئيسية التي لم تطرح بقوة. وقال عربان لراديو دبنجا إن قضية تمديد حظر الأسلحة هي قضية مهمة لن تعالج مشاكل الشعب السوداني، وتساءل ماذا خدمت هذه القضية في دارفور لأكثر من 20 عاما. لم تتم حماية المدنيين في دارفور، لم يتم وقف السلاح، ولذلك حتى تمديدها في كل السودان لن تكون بأفضل من التجربة التي تمت في دارفور. وأضاف قائلا:
4: حينما نأتي للقضايا المطروحة الآن في المجلس، القضية التي لم تأخذ حيزا كبيرا وهي قضية شعبنا الأولى بعيد عن كل الأجندات الأخرى هي قضية وقف الحرب ومخاطبة الكارثة الإنسانية وفتح طرق الإغاثة والاتجاه من الحرب إلى السلام. هذه القضية الرئيسية، هذه القضية لم تطرح بقوة، رغم أن المفوض السامي لحقوق الإنسان قد أشار إليها ولكنها ليست مطروحة بقوة. هنالك قضايا أخرى مهمة، لكن هذه القضايا لن تعالج مشاكل شعبنا، مثل قضية تمديد حظر الأسلحة، هي قضية مهمة لكن ماذا ختمت هذه القضية في دارفور؟ لأكثر من 20 عام لم تتم حماية المدنيين في دارفور، لم يتم وقف السلاح، ولذلك حتى تمديدها في كل السودان لم تكن بأفضل من التجربة التي تمت في دارفور.
1: الخبر الأخير في النشرة: أدانت الأمانة العامة للقيادة المركزية العليا لضباط وضباط صف وجنود متقاعدي الجيش والشرطة والأمن تضامن استخدام السلاح الكيماوي ضد الشعب السوداني وأي محاولات للتستر على هذه الجرائم أو إخفاء الأدلة. وطالبت الأمانة في بيان مجلس الأمن الدولي بإحالة الملف فورا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتشكيل بعثة لتقصي الحقائق والسماح لها بالدخول الفوري إلى السودان. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الخميس 10 من شهر سبتمبر سنة 2026، وتتابعون فيها الإعلان عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية للعام 2026 بنسبة نجاح 69%.
6: مجموع الناجحين 388,738 طالبا وطالبة، النسبة العامة للنجاح 69.6%.
5: عضوان بالكونغرس الأمريكي يطالبان المجتمع الدولي في رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان بالتدخل الفوري والفاعل للحد من الكارثة الإنسانية في السودان.
7: أهمية الخطاب تأتي مع افتتاح دورة المجلس معنون إلى أعضاء مجلس حقوق الإنسان والدول المراقبة وبصورة إلى مجلس الأمن.
5: مزارعو القضارف يحذرون من فشل الموسم الزراعي بسبب شح الأمطار.
8: شح حقيقي، يعني لو ما جاتنا مطرتين في الأيام الجاية دي نحن مهددين بفشل الموسم الزراعي، ربما نكون مهددين بالمجاعة يعني.
5: شكاوى من تكدس البضائع والازدحام بميناء سواكن.
9: في ظاهرة بتاعت قفل البيبان، ودي ظاهرة يعني ما مقبولة وما ظاهرة يعني مؤسسية ذاته، مؤسسة زي مؤسسة الجوارك مفروض أبوابها تكون مفتوحة.
5: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من نتائج امتحانات الشهادة السودانية، حيث أعلن وزير التعليم والتربية الوطنية الأستاذ التهام الزين حجر اليوم عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية للعام 2026 بنسبة نجاح عامة في المسار الأكاديمي بلغت 69.6%. جاء ذلك في مؤتمر صحفي. مزيد من التفاصيل مستمعنا الكرام مع جزء من هذا المؤتمر الذي أعلنت فيه نتائج امتحانات الشهادة السودانية.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. النتيجة العامة للشهادة الثانوية، عدد مراكز الامتحان 3244 مركزا زائد 89 مركز حرفي، العدد الكلي 3333 مركزا داخل وخارج السودان. مجموع الطلاب المسجلين 570,252 طالبا وطالبة. مجموع الطلاب الجالسين 558,837 طالبا وطالبة. مجموع الناجحين 388,738 طالبا وطالبة، النسبة العامة للنجاح 69.6%. القسم الأكاديمي جالسون 547,000
6: 794، نسبة القسم من الجالسين 98%، الناجحون 380,985 طالبا وطالبة، نسبة النجاح 69.5%. القسم الفني 8,841، نسبة القسم من الجالسين 1.6%، الناجحون 5,783 طالبا وطالبة، نسبة النجاح في القسم الفني 65.4%. التعليم الديني الجالسون 2,202 طالبا وطالبة، نسبة القسم من الجالسين 4%، الناجحون 1,970 طالبا وطالبة، نسبة النجاح 89.5%. النسبة العامة 69.6%. القسم الأكاديمي عدد المراكز 3,054 مركزا، عدد المسجلين 558,880 طالبا وطالبة، عدد الجالسين 547,794 طالبا وطالبة، عدد الناجحين 380,985 طالبا وطالبة. النسبة العامة للنجاح للقسم الأكاديمي 69.5%. إحصائية النجاح حسب النوع، عدد البنات جالسون 345,985 طالبا، ناجحات 244,029 طالبا، نسبة النجاح للبنات 70.5%. البنين العدد 201,809، الناجحون 136,956، نسبة النجاح 67.9%. النسبة الكلية للقسم الأكاديمي 5.5%. الترتيب للقسم الأكاديمي، الأول طغى النور محمد النور، مراكز الصداقة السودانية القاهرة، النسبة 97.7%. الثاني مشترك إسراء سعيد أحمد سعيد، الولاية كسلة، النسبة 97.6%. الثاني مشترك منا هشام إسماعيل سري، مراكز الصداقة السودانية القاهرة، النسبة 97.6%. الرابع مشترك براء محمد داود محمد، الولاية الخرطوم، النسبة 97.4%. الرابع مشترك محمد صالح معتصم الأمين محمد، الولاية نهر النيل، النسبة 97.4%. السادس مشترك روان محمد بكري عباس، الولاية نهر النيل، النسبة 97.3%. السادس مشترك لما إبراهيم ضيف الله محمد، الولاية النيل الأبيض، النسبة 97.3%. الثامن مشترك دعاء البصري عبد الله الجيلي، الولاية الخرطوم، النسبة 97.1%. الثامن مشترك رفاء باسل إبراهيم علي، الولاية نهر النيل، النسبة 97.1. السامي المشترك سارة الأمين محمد بانقا الولاية البحر الأحمر، النسبة 97.1. السامي المشترك عثمان محمد عثمان فرح مراكز الصداقة السودانية القاهرة، النسبة 97.1. السامن مشترك معالي علي إسماعيل حامد القنصلية العامة جدة، النسبة 97.1. والأرقام هنا لا تعبر فقط عن أعداد الطلاب، وإنما تحكي حجم العمل واتساع دائرة العودة إلى التعليم. ففي العام 2021 بلغ عدد الجالسين 480,519 طالباً وطالبة، وفي العام 2022 بلغ عدد الطلاب الجالسين 518,712 طالباً وطالبة، وفي العام 2023 الدفعة المؤجلة بلغ عدد الطلاب الجالسين للامتحان 226,000 طالباً وطالبة، وفي عام 2024 بلغ عدد الطلاب 222,404 طالباً وطالبة. أما في هذا العام 2026 فكان عدد الطلاب الجالسين 559,000 طالباً وطالبة، موزعين على 3,333 مركز خارج وداخل السودان، منها 84 مركزا خارج السودان في 17 دولة. إن هذه الزيادة الكبيرة في أعداد الجالسين تمثل مؤشرا مهما على عودة الحياة الطبيعية، على عودة الحياة التعليمية واتساع فرص الوصول للتعليم، وحجم الجهود المبذولة لاستعادة انتظام العملية التعليمية في بلادنا. وفي هذه المناسبة العظيمة أتقدم بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات الذين حصدوا اليوم ثمار جهدهم وصبرهم ومثابرتهم. نبارك لهم هذا النجاح، ونهني الأسر والأمهات والآباء والمعلمين والمعلمات ومدارسهم وكل من وقف إلى جانبهم وساندهم حتى وصلوا إلى هذه اللحظة. وأقول لأبنائنا وبناتنا الطالبات، هذه النتيجة ليست نهاية الطريق، وإنما بداية مرحلة جديدة من المسؤولية والعمل وبناء المستقبل. أجعل من العلم طريقا لخدمة وطنكم، فالسودان ينتظر منكم الكثير. أما أبناؤنا وبناتنا الذين لم يحالفهم التوفيق هذه المرة، فنقول لهم لا تجعلوا نتيجة واحدة نهاية لطموحاتكم، فلكل مجتهد فرصة ولكل تعثر بداية جديدة، والقادم أجمل.
5: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ومن الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سويسرا، حيث دعا 2 من أعضاء الكونغرس الأمريكي دعوا مجلس حقوق الإنسان للتدخل الفوري لإيقاف الأزمة الإنسانية والكارثة في السودان، وذلك عبر خطاب إلى أعضاء وملاحظي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مع انطلاق عمل دورته 63. حول هذا الخطاب تحدث إلى جولة السودان اليوم الدكتور محمد صالح ياسين، معلقا على أهمية هذا الخطاب، فنستمع إليه.
11: في إطار الدورة العادية رقم 63 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في جنيف، صدر خطاب مهم جدا في يوم افتتاح المجلس، خطاب تضامني من شخصيات أمريكية في الكونغرس الأمريكي، من رجل الكونغرس السيد فرانك وولف، عمل في كونغرس أكثر من 30 عاما واهتم بقضايا السودان، السيناتور السفير سام براون باك الذي عمل في مناصرة الشعب السوداني لزمن طويل أيضا، وهو الآن يرأس لجنة حقوق الدينية في الكونغرس الأمريكي. أهمية الخطاب تأتي في التوقيت المهم مع افتتاح دورة المجلس، وهو معنون إلى أعضاء مجلس حقوق الإنسان 47 والدول المراقبة، وبصورة إلى مجلس الأمن للأمم المتحدة في نيويورك وإلى مجلس السلم والأمن الأفريقي. والأهمية تربط في الربط العضوي بين هذه الآليات المكملة لبعض. والخطاب هو في حد ذاته ما جاء من ناشط سياسي أو سوداني أو منظمة حقوقية، بل من شخصيات أمريكية ذات حضور سابق في المجال السياسي والدبلوماسي مرتبطة بملف الحرية الدينية وحقوق الإنسان. وده بيعطي مدخل جديد إضافي إلى الدوائر الأمريكية والدولية المهتمة بحماية الأقليات وحماية الضحايا وحماية الحريات الدينية، وبرضو بيحول المعاناة بتاعت السودانيين من قضية فقط بتاعت انتهاكات وتوثيق إلى قضية حقوق إنسان شاملة، وما بيقتصر الأمر فقط في الحقوق الدينية فقط، وإنما يمشي لأبعد من كده في التركيز على الحق في الحياة والغذاء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم، وأهم ما فيه المطالبة بإيقاف الحرب. وده مهم جدا لأنه المدخل فوقه مدخل أخلاقي ومدخل حقوقي، ويتجاوز الإطار الضيق من فقط مسألة حقوق إنسان وحماية ومساءلة، وبيدعم القضية السودانية في خارج الدوائر السودانية التقليدية، ودي أهمية أو قيمة سياسية مضافة للخطاب. وأهمية الخطاب في أنه السودان أو الشعب السوداني ما عاد منسي من الدوائر المؤثرة الأمريكية، خاصة في عدم وجود الولايات المتحدة الأمريكية في داخل أروقة المجلس أو عضوية المجلس حقوق الإنسان. وده بيدي بعد إنه الشعب السوداني ما أصبح منسي وعنده حضور قوي على مستوى حتى الرسمي والغير الرسمي والدوائر ذات النفوذ في السياسة الأمريكية. برضو بيعطي بعد خاص لمسألة حماية جميع السودانيين بدون تمييز، المواطنة بدون تمييز وحرية الدين والمعتقد. ده برضو من بيعطي إشارة من الموقع الذي يشغله براون باك، ده بيضيف بعد للخطاب. وزي ما قلت إنه الطبيعة السياسية أو الإنسانية أو الحقوقية صادرة من شخصيتين عندهم خبرة سياسية وحقوقية، وفي افتتاح المجلس تزداد دلالته في التوقيت اللي جاء فوقه، لأنه ما صدر بعد نهاية المجلس أو بعد اتخاذ القرار، إنما بيدي أو بيخطر القائمين على أمر السودان بأهمية النظر لقضية انتهاكات حقوق الإنسان وضرورة وقف الحرب من منظور متكامل، وهو المقصود منه التأثير على مواقف الدول والوفود وخلق الوزن الذي يتكافأ مع حجم الكارثة الإنسانية والكارثة الحقوقية والكارثة الدستورية والظلم الواقع على الشعب السوداني. وإنه الخطاب في حد ذاته بالإضافة للتوقيت المحتوى بتاعه يعني محتوى قوي جدا، لأنه ركز على القضايا الأساسية والقضايا الجوهرية وليس الأعراض الناتجة عن الحرب. والخطاب أيضا دعم.
5: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعنا الكرام في جولة السودان اليوم. ومن شرق السودان، حيث اشتكى مواطنون في ميناء عثمان دقنة بمدينة سواكن من تكدس البضائع وازدحام المتعاملين داخل المكاتب. مزيد من التفاصيل مع المواطن نوري محمد عمر.
12: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكم في راديو دبنجا. أنا شاكر لإتاحة الفرصة وللاستضافة إنه ننقل
9: إشكالات مدينة السواقين عبر الراديو، وإنه نكون قدرنا إنه نحن يعني نساهم في إنه إشكالات كثيرة تتحل، والراديو قاعد يعني قاعد يتناول عبر المنصة حاجات كثيرة وإشكالات كثيرة. عموما أنا دار أتكلم عن محطة جمارك دقنا سواكن وإخفاق هذا السيد المدير. أنا ألخص لكم الحاجة دي كسبا للزمن في نقاط معينة، إنه يا أخي السيد المدير سعادة العميد دكتور عصمت وشيك شغال في إنه هو يعني ممكن نقول إنه هو متسيطر أو متريس يعني في العمل داخل الميناء بشكل كامل، ما في صلاحيات لضباط تانين أو ما في صلاحيات بالتناوب عشان على الأقل ما يكون في تكدس، ومعروفة كل المؤسسات دي فيها تناوب والشغل متقسم. الشيء الثاني في ظاهرة بتاعت قفل البيبان، ودي ظاهرة يعني ما مقبولة وما ظاهرة يعني مؤسسية ذاته، مؤسسة زي مؤسسة الجمارك مؤسسة بتغذي الدولة السودانية دي بنسبة كبيرة مفروض أبوابها تكون مفتوحة، إضافة إلى أنه البيبان مقفلة، إضافة إلى أنه في تكدس داخل مكتب المدير. ده بيوضح أنه يا أخي في خلل مفروض الإدارة العليا تعايل له. الشيء الثاني نضيف أنه المكتب التنفيذي الموجود مكتب تنفيذي غير مهني، ومكتب تنفيذي ما قاعد يشتغل بمهنية زي ما برضو السيد المدير في حد نفسه برضو قاعد يشتغل في بخيار وفقوز بين المجتمعات، بيشتغل للدار يشتغل له ويرفض للدار يرفض له، وبأمانة هو تفاصيل التخفيضات والإنزالات والحاجات دي هي واقفة أصلا من إدارة الجمارك. والسيد المدير بصلاحيته الشخصية وبتجاوزاته الشخصية لغرار الجمارك السودانية ول يعني خزينة الدولة وزارة المالية قاعد يخفض للدار يخفض وقاعد يرفض للدار يرفض، والحاجة دي عملت يعني إشكالات كثيرة في سواكن، منها إنه الناس بقت بتشوف إنه في يعني في المعاملة فرز. الحاجة دي نتج عنها إنه باب السيد المدير ده عنده ما يقارب الأربع باب ولا الثلاثة باب مكسورين، ويمكن هم موثقين ومعانا، والحاجة دي برضو ده مؤشر خطير. يعني إذا نحن دارنا نشوف إنه الحاجات دي هي حاجة عادية يبقى ده إشكال كتير. نحن من هنا بنناشد وزير الداخلية وبنناشد مدير عام شرطة الجمارك إنه يا أخي يضبطوا لنا الوضع في ميناء ده جمارك سواكي، يضبطوا لنا الوضع إنه يغيروا لنا المدير. ونحن ما تغييرنا فقط المدير، يعني إحنا زادوا دارين الطاقم الموجود ده يتغير، ما ممكن يعني الطاقم يكون قاعد لما يقارب الثمانية سنة ست سنين، الحاجة دي ما كويسة، المفروض يكون في إحلال للبلد. الحاجة الثانية اللي أنا دار أقولها إنه نتمنى إنه عبر المنصة وعبر الراديو ده بنقى إنه الكلام ده يصل للسلطات العليا، ونحن برضو متواصلين مع يعني قنوات تانية على أساس إنه يعني نعمم الإخفاقات الحاصلة دي. أنا بالكلام حول الجمارك سواكن كثير بنفرد له مساحة تانية. حاليا الإشكالات أنا يمكن لخصتها لكم في نقاط معينة، أتمنى إنه عبركم المطالبة بإغالة مدير دقنا مدير جمارك دقنا سواكن، وإنه يتم تغيير ويحصل يعني كله خير.
5: وأخيرا مستمعينا الكرام، ومن ولاية القضارف حيث حذر مزارعون من خطورة فشل الموسم الزراعي هذا العام لأسباب عديدة أهمها شح الأمطار. مزيد من التفاصيل مع المزارع حسن أحمد حسن من محلية قلع النحل بالقضارف، فلنستمع له.
13: الموسم الزراعي كان مشاكل معروفة كل سنة دي، مشاكل التمويل مشاكل الفقر والحياة دي. فالسنة الأمطار دون المعدل بتاع السنوات الفاتت حتى لو حسبت لثلاثة سنة وراء في شح في الأمطار وتذبذب كبير جدا. منطقة قلع النحل عانت يعني كما غيرها من المناطق عانت من قلة الأمطار وتأخر الخريف بعض الشيء، لكن الحمد لله في 72 ساعة الفاتت دي في أكثر من محل جاتها مطر، من ضمنها منطقة قلع النحل والمنطقة الجنوبية منها جاتها أمطار، ونتمنى تجينا أمطار. يعني لو جاتنا أمطار إن شاء الله زي ما يقولوا أهلنا هنا الزر العيش اللي بأكلوه الناس بقدروا يتحصلوا عليه. شح حقيقي يعني لو ما جاتنا مطرتين في الأيام الجاية دي إحنا مهددين بفشل الموسم الزراعي، ربما نكون مهددين بالمجاعة. يعني المساحات المزروعة في زيادة، أنا بقول في زيادة كيف؟ لأنه البور بور ما في، يعني معظم أراضي الناس تحاول اتخذت حضرت، ورغم صعوبات المدخلات يعني الجهاز كل فترة والتانية قاطع، والناس عندهم مشكلة يعني ما في مزارع، معظم المزارعين ما في زول بيشيل كمية، وزمان زول بيشيل كمية المحتاج لها في التحضير والزراعة كلها من الوقود. كم مرة حصلت مشكلة بتاعت ندرة بتاعت وقود، حصلت دخلت الناس في مشاكل، بدخل الناس في سوق أسود. الآن الوضع شوية أفضل حالا من الأيام الفاتت. هو توقف الأمطار أدى لتوقف الشغل، يعني في ناس مفروض يزرعوا ويقفوا من الزراعة، في ناس في كديب ويقفوا من الكديب، في رش المبيدات بتاعت الحشايش للزرع وللسمسم وللحياة الثانية برضو كانوا يوقفوا منها، لكن قبل يومين جاتنا مطرة بسيطة لكن أدت الناس أمل. لغاية الآن نحن خريف ممكن نقول ما بين 30-40%، لأنه حس كده لو ما جاتنا مطر أكثر من مطرتين بكمية كبيرة، يعني أكثر من 50-60 ملليمتر، ما جاتنا أكثر مطرتين وزيادة خريف حيكون صفر، يعني لأن لغات حصة دي لسه لسه لسه بدري شديد، خريف موسم مهدد بالفشل. سنة بالأمطار، يعني شح الأمطار قلة الأمطار. لو ما جاتنا مطرتين في شهر 9 ده يعني فوق 60-70 ولا أقل 60 مشكلة يعني.
5: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم، وأنا بشكر كل الذين شاركونا فيها، بشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في جولة أخرى، لكم مني أطيب التحايا.
14: راديو دبنجا يقدم

0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مرحبا بكم مستمعات ومستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج كندكات وميارم. في حلقة اليوم منمشي لمعسكرات اللجوء في شرق تشاد، حيث تحاول نساء وفتيات سودانيات مواجهة آثار الحرب والنزوح بالعمل واستثمار ما يمتلكن من مهارات وخبرات في مشروعات صغيرة تساعدهم على إعالة أسر والاستمرار في الحياة. من نبدأ مع سوريا عبد الله خميس، اللي بتدير متجر صغير داخل المعسكر، بتبيع فيه بعض الاحتياجات البسيطة للأطفال وربات البيوت. سوريا تحدثت لدبنجا عن مشروعها وعن طموحها في توسيعه إذا توفر لها رأس مال أكبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سوريا عبد الله خميس لاجية، عندي دكان بسيط كده، عندي بضاعة بسيط زي حلاوة زي بسكويت وكيلة زي إيش كده، لكن مشروع هكذا هسه ده سخير، لكن هسه برضو كويس. ناس جيران ده بيجي بشيلة زي شوية شوية كده، لكن داير لها مصادة كده للمنظمات. شكرا لكم.
1: من متجر سوريا بننتقل لتجربة نجلاء عمر عبد الله، التي استغلت المساحة أمام خيمتها وأنشأت راكوبة صغيرة للبيع لتوفر من خلالها دخل يساعدها وأسرتها على مواجهة أعباء الحياة اليومية. نجلة تحكي لدبنجا كيف بدت مشروعها وما الذي يمثله لها ولأسرتها.
3: اسمي نجلة عمر عبدالله من السودان، هسالي في تشات. سويت دكان في قدام بيتنا، عندي راكوبة، عندي حاجات قد نفرش، عندي بسكويت وحلاوة وأدبة ملاح كلهم عندي، ودايرة نزيد دكاني ده، دايرة نعمل كبير.
1: ومن مشروع بدأ أمام خيمة صغيرة ننتقل لتجربة أخرى صنعتها ظروف اللجوء. هيبات وهي طالبة جامعية من مدينة نيالة، كانت بتدرس في جامعة بحري قبل الحرب، وصلت إلى معسكر في شرق تشاد وهناك بدأت مشروع لصناعة المعجنات والفطائر. بتبيع منتجاته داخل المعسكر وبتستخدم العائد في توفير بعض احتياجات أسرتها الأساسية. هيبات تحدثت لدبنجا عن تجربتها وكيف تحولت مهارتها في صناعة المعجنات إلى مصدر دخل للأسرة.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا لاجئة سودانية في دولة تشاد معسكر دقي، وأنا طالبة جامعية في جامعة بحري. نسبة لظروف الحرب في السودان، أنا لجأت إلى دولة تشاد، وحاليا أنا بقيت بصرف عن نفسي عن طريق صنعي للمعجنات والفطائر. عندي برنت صغير اسمه سومة للفطائر. في الأصل الحاجة دي كانت هواية، كنت أنا بهوى أعمل البسكويت الفطائر، حاجات بسيطة، لكن نسبة للظروف الآن بقت لي مصدر لمصدر دخل. ومن هنا أنا بناشط كل السيدات والبنات إنهم لازم يتعلمن حرفة عشان يقدر يساعدن بها أنفسهم، أو بناشط برضو المنظمات إنه يجيفوا مع النسوان مع البنات في في في سبل تمكين المرأة اقتصاديا. نحن حاليا الحمد لله داخل المعسكرات في أمان، أو داخل معسكرنا بالتحديد الحمد لله الأمان متوفر. فأنا بقول إنه المنظمات ما تركز مع حكاية العنف زيادة، لأنه الحمد لله داخل المعسكر الكل ينعم بالأمن والاستقرار الحمد لله. ما في قضايا عنف هنا، ما في ضرب بالنسبة للسيدات وللفتيات، الحمد لله ما في سرقات بالنسبة للفتيات، ما في عنف ضد المرأة حقيقة، ما في عنف ضد المرأة داخل المعسكر الحمد لله على النعمة دي. بعد ده أنا بناشط إنه المنظمات يجيفوا مع النسوان في قضايا تانية، يركزوا معهم يساعدوهم في قضايا تانية، في قضايا التعليم، الصحة، التمكين الاقتصادي.
5: يساعدوهم في الحياة دي الحاجات اللي احنا حاليا عايزينها, دي الحاجات اللي احنا محتاجين لها, يعلموهم الحرف, الاستغلال المادي, الحاجات دي احنا محتاجين لها. لكن العنف وما العنف احنا ما محتاجين, ما مقصرين الحمد لله والشكر لله. شكرا ومقدرة لكم.
1: ومن المشروعات الفردية الصغيرة بننتقل لتجربة تقوم على التدريب ومشاركة المهارات مع نساء وفتيات أخريات. خديجة هاشم موظفة بوزارة المالية في جنوب دارفور ومديرة مركز التدريب التعاوني بالوزارة أعادت داخل المعسكر تجربة كانت قد بدتها من قبل في مدينة نيالا. خديجة أسست فصل للتدريب المتكامل دربت من خلاله عدد من النساء والفتيات في مجالات مختلفة, بينها صناعة المعجنات والصابون واللغة الإنجليزية والحاسوب والإعلام. خديجة شرحت لدبنجا كيف بدأت التجربة وما الذي تحاول أن تقدمه للنساء والفتيات داخل المعسكر.
6: السلام عليكم ورحمة الله. أنا خديجة هاشم إبراهيم, موظفة في وزارة المالية, مدير مركز تنمية وتدريب التعاونين ولاية جنوب دارفور. حاليا لاجئة ما قبل الحرب طبعا, حاليا لاجئة في دولة تشاد, معسكرات شرقي تشاد. نسبة لظروف الحرب والتدهور الاقتصادي الحاصل, حقيقة طبعا الناس فقدت كل ما تملك. الحمد لله أنا عندي مركز للتدريب اسمه المتكامل للتدريب وتنمية القدرات البشرية. المركز مؤسس بدري يمكن 2017, اشتغلت عليه كثير في السودان, لكن بعد ظروف الحرب جيت هنا تشاد. في الفترة الأولى حقيقة ما فكرت, ما بعد ذلك ذكرت موضوع المركز وافتتحته وباشر نشاطه وندرب في المجالات الطبية, التمريض, الإسعافات الأولية, الصيدلة, المختبرات, عندنا تدريب في الحنة, في الأعمال اليدوية, في الإعلام اشتغلنا فيه في نيالة ما قبل اللجوء, وعسى الحمد لله مباشر نشاطه. يعني الدخل ما زي ما كان قبل الحرب, لكن نقول الحمد لله دي الحاجة اللي قدرنا ان الواحد فيها يعتمد عليه نفسه ويقدر يعني يسيت ولو جزء بسيط من حاجاته. فاليد الأولية أفضل من اليد السفلى, وأنا من دعاة الاعتماد للذات, وعشان كده من هنا بدعو كل السيدات بل كل المجتمع إن نحن نعتمد على ذاتنا في حاجاتنا. اللي بتديه لنا المنظمات ممكن يكون إضافة, لكن لازم أنت تكون عندك يعني ما تملك, ومن لا يملك قوت يومه لا يملك قراره. ونحن ما دارين زول يتحكم فينا ولا يسيطر فينا عبر لأنه هو يمدنا بقوته وهكذا. عشان كده من هنا نحن بنطالب المجتمع إنه الناس تعتمد على نفسها وتشكل في حاجات كثيرة عشان إنها تقدر توفر احتياجاتها الخاصة. بالنسبة لي في المركز عندي كثير من الإشكالات والتحديات, لكن بإذن الله يعني لو لقينا جهات تعاونت معانا إن شاء الله ممكن الحاجات دي كلها تتذلل وتتيسر. ساكرة ومقدرة ليكم.
1: وإذا كان التدريب وسيلة لاكتساب مهارات جديدة, فإن التعلم أيضا يظل واحد من أكبر التحديات التي تواجه الأسر في ظروف اللجوء. وهنا نلتقي بأمل وهي معلمة اختارت أن تواصل رسالتها رغم الظروف الصعبة. أسست أمل فصلا مدرسيا يضم مرحلتي الروضة والابتدائي, تحاول من خلاله مساعدة الأطفال على مواصلة تعليمهم رغم محدودية الإمكانيات. أمل تحدثت لدبنجا عن تجربتها مع الأطفال وعن التحديات التي تواجه استمرار الفصل الدراسي.
7: معكم أمل إبراهيم جبريل, لاجئة سودانية في معسكر توكي. نسبة لظروف الحرب والله واجهتنا مشاكل كثيرة, لكن حيث الحمد لله هسه افتكرت انه نفتح مدرسة عمل بنات من الروضة هسي لهيدا ابتدائية ودارين مساعدات. وانا كنت طالبة جامعية في جامعة الدقين, كلية دعوة دراسات اسلامية تخصص دراسات. شكرا لكم.
1: ومن التعليم ننتقل للصناعات اليدوية حيث وجدت كلثوم في مهاراتها وسيلة أخرى للعمل والإنتاج. أنشأت كلثوم مشغل صغير بتنتج فيه الطواقي والمناديل والهبابات، إلى جانب أعمال أخرى تستفيد في بعضها من المخلفات البلاستيكية. كلثوم تحدثت لدبنجا عن المنتجات التي تصنعها وكيف تحاول الاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل المعسكر.
8: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، لما الاسم كلثوم قميص علي في معسكر دقي لاجئة سودانية، العام كان في معسكر دقي يعني ما يندمج زر داخل، لكن شغالة في عندي أعمال يدوية، نشتغل مثلا جداعات وفوات مناديل، يعني شغال أي حاجة يعني عشان دار نساعد بها وعشان نربي بها يعني، يعني ما في حاجة تانية، دار مساعدة من جهاد المعنية إن شاء الله يعني. شكرا.
1: تجارب مختلفة بدت من متجر صغير وراكوبة أمام خيمة ومعجنات ومشغولات يدوية، ووصلت إلى التدريب والتعليم، لكن يجمع بين هذه التجارب هدف واحد هو البحث عن وسيلة للحياة وسط ظروف اللجوء ومساندة الأسر والحفاظ على القدرة على العمل والإنتاج.
9: معكم حنان صالح أحمد موسى من السودان، حاليا لاجهة في الدقة. والله عندي فكرة بس يعني عندي شغل بسيطة كده، قاعد أجيب حنة محلبية عطور، يعني حياة البسيطة كده من السوق، وقاعد أشتري للنساوين والبنات، يعني حاجة بسيطة كده يعني ما على ذاك يعني. أي ودارين مساعدة بيقفوا معانا طوالي. أي خلي منظمات بيدينا بنرفعوا رأس المال.
10: اسمي الشريف الأحمد، عندي الحمام الأدوية، عندي الحبابات وبوغ البراتيل وأي حاجة نعمل، والمهم رسم ما عندي. أشوف الحاول لي برضو شوف لي رسمة شوية ونسين تخلنا.
1: رغم كل المحاولات دي بتظل الحرب هي الهم الأكبر، وتبغى أمنية العودة للسودان حاضرة في أحاديث كثير من النساء والفتيات. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج كنداكات وميارم. شكرا لكل النساء شاركونا تجاربهم وأصواتهم، وشكرا لكم مستمعات ومستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة. تحيات الفريق العامل، وتحياتي أنا سارة تاج السر، وإلى اللقاء.

كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا اليوم الخميس الموافق العاشر من شهر 9 سبتمبر 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة تستمعون إليها ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. الإعلان عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية بنسبة نجاح بلغت 69.6%، والطالبة تقى النور من القاهرة تحرز المركز الأول. مقتل 4 أشخاص جراء سقوط مسيرة في مدرمان، وقوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على 3 مناطق في النيل الأزرق. وفد اللجنة الخماسية يلتقي برهان وعقار وعدد من المسؤولين، وعقار يؤكد أن لا حديث عن عملية سياسية قبل انتهاء الحرب. عرمان يدعو المجتمع الدولي للتركيز على وقف الحرب، وسويسرا تنضم للاتحاد الأوروبي في حظر استيراد الذهب السوداني. كانت هذه هي عناوين النشرة. إلى التفاصيل، معكم فيها إبراهيم جد كريم. أعلن وزير التربية والتعليم الوطنية الأستاذ التهام الزين حجر اليوم عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية للعام 2026 رسميا بنسبة نجاح عامة في المسار الأكاديمي بلغت 69.6%. وأوضحت إدارة الامتحانات في مؤتمر صحفي عقدته بالخرطوم إن نسبة النجاح بالمراكز الخارجية البالغة عددها 84 مركزا في 17 دولة بلغت 67.9%. وأوضح إن عدد الجالسين للامتحانات هذا العام بلغ 559,000 طالب، مبينا أن زيادة عدد الجالسين تعتبر مؤشرا لعودة الحياة الطبيعية واتساع فرص الوصول إلى التعليم. وأحرزت الطالبة تقى النور المركز الأول في امتحانات الشهادة السودانية الثانوية بنسبة بلغت 97.7 من مركز الصداقة السودانية في القاهرة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: القسم الأكاديمي جالسون 547,794، نسبة القسم من الجالسين 98%، الناجحون 380,985 طالبا وطالبة، نسبة النجاح 69.5%. الأول طغى النور محمد النور.
0: كشفت مصادر عن مقتل 3 أطفال ورجل في منطقة القرية بمحلية كراري في مدرمان إثر سقوط مسيرة في عدد من المنازل في الساعات الأولى من صباح الخميس. وأوضحت المصادر إن المسيرة سقطت جراء اعتراضها بواسطة المضادات التابعة للجيش، مشيرة إلى نقل المصابين إلى المستشفيات دون تحديد عددهم. وأشارت المصادر إلى سماع دوي انفجارات قوية متتالية مساء الأربعاء وفجر الخميس هزت أجزاء واسعة من مدينتي الخرطوم وأم درمان. أعلن الجنود في قوات الدعم السريع أمس سيطرتهم على مناطق مدل، دوكان، أبيغو، بيلبونغ في النيل الأزرق. وتواصل قوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة الحلو تقدمها في النيل الأزرق، بينما تتراجع قوات الدعم السريع عن مواقعها الرئيسية في شمال كردفان. وأضاف الجنود في الدعم السريع في هذا الخصوص:
2: قدام بس تقدم إن شاء الله لا تراجع،
3: نحرق قدام في أول المواجهة. والله
2: اللواء التازع جناح الصيني مدل
3: الأولى
2: كتيبة الأولى السرية الأولى بقيادة جناح ياسين،
3: والله حرقنا قدام الله
2: أكبر.
0: ارتفع عدد قتلى الهجوم بطائرة مسيرة على محكمة أم روابة بولاية شمال كردفان إلى 18 قتيلا حتى مساء أمس الأربعاء بعد وفاة 7 من المصابين متأثرين بجراحهم. وأفادت مصادر طبية في مدينة أم روابة لراديو دبنجا بوفاة 7 من بين نحو 30 جريحا نتيجة تدهور حالتهم الصحية. أطلقت سلطات الاستخبارات بمدينة أبو كرشولة بولاية جنوب كردفان يوم الأربعاء سراح المواطن عبد الرحمن المعروف بالنيومي بعد اعتقال دام 9 أيام تعرض خلاله للضرب والتعذيب. وأفاد ناشطون لراديو دبنجا أن عبد الرحمن اعتقل على خلفية منشورات وتعليقات على فيسبوك انتقد فيها سياسات السلطات وعمليات القتل والنهب التي يتعرض لها مواطنون في المدينة وريفها. كشفت منظمة أطباء بلا حدود عن تراجع عدد المنظمات الإغاثية في معسكر أم راكوبة للاجئين في ولاية القضارف من 35 منظمة إلى 10 منظمات. وقال فابريزيو مدير الشؤون الإنسانية في منظمة أطباء بلا حدود إن التواجد الإنساني في المعسكر شهد تراجعا حادا، وتعد منظمة أطباء بلا حدود حاليا الجهة الوحيدة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية الثانوية في المخيم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: أود أن أتساءل لماذا غادرت الجهات الفاعلة في المجال الإنساني المخيم؟ لا يزال هناك الكثير من النساء والأطفال وكبار السن والفئات المستضعفة، فنحن ما زلنا هنا. أنا موجود حاليا في مخيم أمركوب للاجئين في ولاية القضارف بالسودان.
0: حذر المزارع إبراهيم عبد الفتاح من مشروع الجزيرة من تورط المزارعين في ديون نتيجة فشل الموسم الزراعي بسبب جفاف الترع الخاصة بالري. وقال في حديثه لراديو دبنجا إنه لو استمر الوضع بالمشروع على ما هو عليه فإن المحصولات المزروعة ستجف وسيفشل الموسم الزراعي. وأضاف لدبانجا بأن معظم المحاصيل الآن أزهرت وبدأت في حمل الثمار، ولكن بسبب نقص المياه بدأ النوار يتساقط من النباتات خاصة محاصيل الذرة والقطن. وأضاف في هذا الخصوص: تضررت مئات المنازل المشيدة بالمواد المحلية كليا وجزئيا، كما تضررت مدرستان جراء الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة عصر أمس في منطقة جلسة التابعة لريف كسلة. وقال مواطنون من القرية إن

الأمريكية، وأشار إلى أن الأضرار شملت انهيار الصورة الخارجية لمدرسة البنات بالكامل وسقوط أسقف ومباني في مدرستي البنات والبنين والمدرسة القرآنية. التقى وفد اللجنة الخماسية المتمثلة في الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والإيجاد والأمم المتحدة أمس رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه مالك عقار وعدد من المسؤولين. وقال محمد بن شمباس رئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوى المعنية بالأزمة السودانية في تصريح صحفي إنابة عن الوفد إن زيارة الوفد تهدف إلى الربط بين جهود الآلية الخماسية المبذولة خارج السودان والمبادرات السودانية داخل البلاد. وأكد بن شمباس بأنه لا يوجد حل عسكري للحرب في السودان. قال مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة إن المطلوب من اللجنة الخماسية الآن هو وقف الحرب قبل الحديث عن أي عملية سياسية. وقال في تغريدة على منصة إكس عقب اجتماعه بوفد الآلية الخماسية الذي يزور الخرطوم إن اللجنة يجب أن تبدأ بالحديث مع الإمارات حول وقف الحرب باعتبارها الداعم الأساسي للدعم السريع. قالت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الإفريقي أنيت ويبر إنها بحثت مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بالقصر الجمهوري الخطط المستقبلية للانخراط بين الاتحاد الأوروبي وحكومة السودان والتشاور حول المسار السياسي في الملفات الإقليمية وسبل استعادة الانتقال السياسي المنتظم في البلاد. طالبت لجنة المعلمين السودانيين برفع الحد الأدنى للأجور إلى 370,500 جنيه وسداد كامل المتأخرات والرواتب المحتجزة عن عامي 23 و24. وبحسب لجنة المعلمين فإن متوسط راتب المعلم في البلاد لا يغطي سوى 3% من تكلفة المعيشة الأساسية لأسرة مكونة من 5 أفراد. وقالت اللجنة في دراسة أعدها مكتبها الاجتماعي لشهر سبتمبر 2026 إن تكلفة المعيشة الأساسية للأسرة السودانية دون حساب أي بنود للرفاهية بلغت نحو 4.18 مليون جنيه بما يعادل 643 دولار مقابل متوسط راتب للمعلم يبلغ 128,125 جنيه أي نحو 19.7 دولار. أكدت قوى ميثاق القاهرة دعمها الكامل لما جاء في بيان أديس أبابا المشترك للقوى المناهضة للحرب الصادر عقب اجتماعها في أثيوبيا يوم 23 أغسطس الماضي. ووصفت بيان القوى المناهضة للحرب بأنه تعبير مهم عن تطور الموقف المدني السوداني وخطوة متقدمة في اتجاه توحيد الصوت المدني وبناء جبهة مدنية متماسكة تعبر عن إرادة السودانيين في السلام والحرية والعدالة والتحول الديمقراطي. وأعلنت قوى ميثاق القاهرة في بيان أنها ستواصل العمل الجاد مع مختلف القوى المدنية لاستكمال حلقات بناء الجبهة المدنية والمركز المدني الموحد على أساس التنسيق والتكامل وتجاوز الانقسامات وتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا انطلاق حملة التطعيم ضد الكوليرا بمنطقة طويلة بشمال دارفور، وتهدف الحملة التي تستمر 10 أيام إلى حماية ما لا يقل عن 95,000 شخص، وذلك بدعم من منظمة الصحة العالمية للسلطات المحلية. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية أسفر تفشي الكوليرا الحالي الذي أعلن عنه في شهر يونيو الماضي عن تسجيل ما يقرب من 2900 حالة إصابة و247 حالة وفاة مرتبطة بالمرض في 6 ولايات سودانية. أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن نحو 1300 شخص اضطروا للفرار من منازلهم بسبب تزايد انعدام الأمن الأسبوع الماضي من محلية أمبرو القريبة من الحدود مع تشاد في شمال دارفور وفي النيل الأزرق. وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن تدهور الوضع الأمني أجبر أكثر من 3300 شخص على النزوح من عدة قرى في محلية جيسان القريبة من الحدود مع إثيوبيا في ولاية النيل الأزرق. ناشدت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق المجتمع الدولي بالتدخل العاجل للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في محلية جيسان والقرى المجاورة والمناطق السكنية المتأثرة والتي تشهد موجات نزوح مستمرة أدت إلى ارتفاع كبير في الاحتياجات الإنسانية. ووصف الأمين العام للمبادرة علي هيو في حديثه لراديو دبنجا الأوضاع الإنسانية بالمأساوية في مناطق جيسان وبقية المدن. وقال وفقا للبيانات الميدانية يقدر عدد الأسر المتأثرة بأكثر من 3000 أسرة في محافظة باو وأكثر من 5000 أسرة في محافظة والدلماحي وأكثر من 20,000 أسرة

0: في الدمازين وأكثر من 7000 أسرة في محافظة الروسيرس. وأضاف قائلا:
1: الأوضاع الإنسانية مأساوية جدا في النيل الأزرق، وأعداد كبيرة جدا للنازحين في من مناطق قيسان والمدن السكرية 12 و11 و12 لمدينة الدمازين، وبعض الناس عالقين لسه في الغرى والوديان. وطبعا المناطق بتشهد عمليات كبيرة جدا يعني، واليوم في مناطق عمليات في منطقة تميديل وبعض المناطق، لذلك نحن شايفين بأن الوضع الإنساني صعب جدا، وفي أعداد كبيرة جدا أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى مدينة باوي ومحافظة قيسان. أيضا
0: أعلنت الأمم المتحدة خروج 79% من شبكة الرعاية التوليدية بالسودان من الخدمة، فيما ظلت تعمل فقط 21% من الشبكة بصورة كاملة. وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان في بيان إن تقرير تقييم الحد الأدنى لحزمة الخدمات الأولية والوطنية للصحة الجنسية والإنجابية في حالات الأزمات يكشف أن نحو 21% فقط من شبكة الرعاية التوليدية والوليدية الطارئة في السودان تعمل حاليا بصورة كاملة. وكشف الفريق عن عوائق خطيرة تحول دون وصول النساء والفتيات في دارفور إلى خدمات الصحة والحماية، تشمل انعدام الأمن والفيضانات الموسمية وصعوبة التضاريس. تشهد الأسواق في ولاية سنار ارتفاعا متواصلا في أسعار السلع الاستهلاكية والأدوية والفحوصات الطبية، وسط شكاوى المواطنين من تراجع قدرتهم الشرائية والفجوة الكبيرة بين المرتبات والزيادات المتلاحقة في تكاليف المعيشة. وقال حبن النيل أحد سكان ولاية سنار لراديو دبنجا إن ارتفاع سعر الدولار انعكس بصورة مباشرة على أسعار المواد التموينية والسلع الاستهلاكية، مشيرا إلى زيادات وصفها بالكبيرة في أسعار عدد من السلع الأساسية من بينها الدقيق والسكر. وقالت إسراء محمد وهي مواطنة من سنار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: ارتفاع خيالي أو جنوني بمعنى الكلمة، يعني انت الليلة حاجة اشتريتها مثلا ب10 ممكن تاني يوم تلقاها ب12، يعني انت دواء بتاع حبوب بتعتمد انا كنت باخده ب12، السعر ماشي في زيادة في زيادة متضخم لحد يوم اول امس انا بشتري الشريط وصل لحد 22000.
0: قال أحد المعلمين في ولاية سنار إن المشاكل التي تواجه المعلم هي مشكلة الرواتب وعدم قدرته على الاعتماد عليه كليا كونه لا يغطي الحد الأدنى للاحتياجات وحاجة أسرة المعلم من سكن وأكل وعلاج وترحيل. وقال إن المعلم بسبب عدم كفاية الراتب يلجأ إلى البحث عن وظيفة أخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
3: المعلم بسبب عدم كفاية الراتب يلجأ المعلم لوظيفة أخرى، أيضا الراتب عدم الكفاية بتاعته بسبب ضعف الراتب الأساسي، والراتب أيضا لا يغطي الحد الأدنى للاحتياجات بحق الأسرة، أسرة المعلم من سكن وأكل وعلاج وترحيل. الآن نحن بنرى أنه الراتب بتاع المعلم في ولاية سنار في الدرجة الكاملة هو 25000 جنيه لا غير، مع العلم أن كيلو اللحم اليوم في سنار 50000 جنيه.
0: فرضت سويسرا حظرا على شراء واستيراد ونقل الذهب القادم من السودان في خطوة تستهدف تجفيف أحد أبرز مصادر التمويل التي تسهم في إطالة أمد الحرب. وأعلن المجلس الاتحادي السويسري أن التدابير الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الخميس 10 سبتمبر. انتقد رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري ياسر عرمان عدم إعطاء قضية وقف الحرب حيزا كبيرا، رغم أنها قضية الشعب السوداني الأولى والرئيسية التي لم تطرح بقوة. وقال عربان لراديو دبنجا إن قضية تمديد حظر الأسلحة هي قضية مهمة لن تعالج مشاكل الشعب السوداني، وتساءل ماذا خدمت هذه القضية في دارفور لأكثر من 20 عاما. لم تتم حماية المدنيين في دارفور، لم يتم وقف السلاح، ولذلك حتى تمديدها في كل السودان لن تكون بأفضل من التجربة التي تمت في دارفور. وأضاف قائلا:
4: حينما نأتي للقضايا المطروحة الآن في المجلس، القضية التي لم تأخذ حيزا كبيرا وهي قضية شعبنا الأولى بعيد عن كل الأجندات الأخرى هي قضية وقف الحرب ومخاطبة الكارثة الإنسانية وفتح طرق الإغاثة والاتجاه من الحرب إلى السلام. هذه هي القضية الرئيسية، هذه القضية لم تطرح بقوة رغم أن المفوض السامي لحقوق الإنسان قد أشار إليها ولكنها ليست مطروحة بقوة. هنالك قضايا أخرى مهمة، لكن هذه القضايا لن تعالج مشاكل شعبنا، مثل قضية تمديد حظر الأسلحة. هي قضية مهمة، لكن ماذا خدمت هذه القضية في دارفور؟ لأكثر من 20 عام لم تتم حماية المدنيين في دارفور، لم يتم وقف السلاح، ولذلك حتى تمديدها في كل السودان لم تكن بأفضل من التجربة التي تمت في دارفور.
0: الخبر الأخير في النشرة: أدانت الأمانة العامة للقيادة المركزية العليا لضباط وضباط صف وجنود متقاعدي الجيش والشرطة والأمن تضامن استخدام السلاح الكيماوي ضد الشعب السوداني وأي محاولات للتستر على هذه الجرائم أو إخفاء الأدلة. وطالبت الأمانة في بيان مجلس الأمن الدولي بإحالة الملف فورا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتشكيل بعثة لتقصي الحقائق والسماح لها بالدخول الفوري إلى السودان. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان عبر أثير راديو دمنجا، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. يعيش المشهد الاقتصادي حالة من الاضطراب المتصاعد تتجسد في الارتفاع القياسي لأسعار الصرف والذهب وسط تساؤلات جوهرية حول نجاعة القرارات الأخيرة الصادرة من السلطة التنفيذية. جاءت سياسة بنك السودان المركزي بالسماح للمصارف بتحرير سعر الصرف وشراء حصائل الصادر كإجراء يستهدف استقطاب النقد الأجنبي للقنوات الرسمية، إلا أنه التقييم الميداني يشير لنتيجة عكسية، فتحولت بعض البنوك لمنافس ومضارب في السوق الموازية، وده أشعل صباغ التنافس المحموم وساهم في ارتفاع سعر العملات إلى مستويات يعني غير مسبوقة. التدهور ده ما وقف في الحد ده، بل انعكس مباشرة في صورة موجات غلاء طالت السلع الاستهلاكية الضرورية وأثقلت كاهل المواطن في معيشته اليومية. على الرغم من التحرك الحكومي الأخير برئاسة رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس وتشكيله للجنة عليا لضبط الأسواق وتوعده بملاحقة المضاربين، وقفت عاجزة عن إيقاف الزحف المستمر للدولار. للعبور على الاختلالات الهيكلية في سوق الصرف والأسباب الحقيقية وراء فشل كبح جماح المضاربات، يسعدنا في راديو دبنجا وعبر برنامج ملفات سودانية أن نستضيف الخبير الاقتصادي ورئيس التحرير صحيفة إلاف الاقتصادية دكتور خالد التجاني.
3: السلام عليكم يا أستاذ.
2: طيب دائما دكتور خالد التجاني، وأنت متابع للمشهد الاقتصادي، يعني إحنا نشهد اليومين ده لأنه الوضع الاقتصادي ماشي متدهور جدا وما في أي فوق للحل، يعني أنت لو لاحظت القفزة العالية وفي ارتفاع سعر الدولار المتصاعد والمستمر بشكل يومي مع ارتباطه بارتفاع سعر الذهب وانعكاس الكلام ده كله على معاش الناس وارتفاع سعر السلع الاستهلاكية الضرورية، وبالتالي أصبح الاقتصاد السوداني متدهور جدا ومنهار تماما يعني. والحكومة بهنا يعني يمكن مشغولة بالحرب أو بتبرر بأنه البلد في حالة حرب، فهل إحنا يعني يبدو أنه ما في مخرج من الأزمة وما في معالجات وما في سياسات واضحة، فهل هي أزمة حرب ولا هي أزمة إدارة برأيك؟ يعني
3: السؤال حقيقة يعني هل المشكلة هي فعلا سعر الصرف نفسه، يعني هل هو المرض أم هو مجرد عرض؟ كما هو معلوم يعني انه في النهايه في عوامل مختلفه واسباب مختلفه هي اللي بتحدد سعر صرف العمله الوطنيه، وبالتالي هي اغرب لان تكون يعني عرض من انها هي تكون المرض نفسه، وبالتالي هي يعني مؤشر بيدل على حاله الاداء الاقتصادي في الدوله عموما الى اي مدى هو في حاله يعني جيده في حاله يعني سيئه او كيف كان الحال. ولكن يعني سعر الصرف وحده هو ليس يعني من يحدده، بالتالي هو نتيجة وليس سبب فيما هو موجود. وكما هو معلوم انه موضوع سعر الصرف السوداني ده يعني طبعا هو الاكثر تداولا يعني في التعبير عن وضع الاقتصاد السوداني، واصبح هو المؤشر يعني لقياس الاداء منذ اواخر السبعينات يعني من 78 لما كان يعني كما يقال يعني الجنيه الدولار كان ب 28 قرش، يعني لحد ما وصلنا هذه المرحله الان فوق اطلع الدولار عمليا الان بنسميه 7000، وطبعا لما نذكر يعني الارقام الاصفار المسحوبه يعني معناته انه دولار اليوم يعني هو ما يعادل 7 مليون جنيه سوداني. أريحل. طبعا هناك يعني فبالتالي المعلوم انه هناك في يعني مؤشرات كلية يعني كما تعرف يعني في الاقتصاد يعني باعتبار انها هي بتحدد يعني ما يسمى بمؤشرات الاقتصاد الكلي، والمؤشرات دي في النهاية الأداء بتاعها يعني متناغم، فلازم كلها مع بعض هي بتعبر عن يعني عناصر العلاقة المتحركة يعني في دارة الطلب الكلي ولا إدارة الـ يعني. فبالتالي أهم المؤشرات الاقتصادية الكلية هي يعني بيسموها العناصر المتغيرة، أو اللي هي فيها شنو؟ فيها معدلات التضخم، معدلات التضخم دي طوالي مربوط بها سعر الصرف، وبرضو موقف الحساب الخارجي وميزان المدفوعات، وكذلك الموازنة الحساب الداخلي للموازنة إذا كان فيها عجز أو لا، وكذلك المعدل بتاع النمو. وبالتالي يعني الأدنى كده، وبالتالي على الحساب الجاري اللي هو يعني الميزان التجاري بتاعك وكافة ميزان المدفوعات. وطبعا واحدة من أسباب التضخم اللي هو غالبا يعني هي اللي هي زيادة العرض في النقود، معناته إنه في عجز في الـ في الـ الـ في الموازنة، وبالتالي العجز ده إن الحكومة بتلجأ إلى يعني سده بطباعة النقود يعني. وطبعا هناك في معادلة معروفة يعني إنه والله يفترض إنه الحكومة ما تستدين من الجهاز المصرفي لسد عجز الموازنة ما لا يعني يتجاوز 15% فقط من الإيرادات بتاعتها اللي هي مقدرة في الموازنة. يعني إذا والله الموازنة هي تقديراتها إنها هي يعني إيرادات 100 مليون، يفترض إذا زاد سد العجز ما تأخذ وما قاعد ترجع القروش، بالتالي هناك تضخم كبير جدا نتيجة لأنه والله في طباعة النقود كثيرة، وقت النقود كثيرة دي بمشي لسد عند الموازنة وطبعا ما في مبالغ منها بترجع، بثالث الرقم تبقى معناته إنه شنو؟ إنه الدين العام بتاع الحكومة كبير، وده واحد من الأسباب الأدلة على سعر تدني سعر الصرف. فلذلك يعني ده واحد من الأسباب الأساسية جدا إنه زي ما كان في سيطرة على التضخم أو بصورة أدق على يعني السيولة الزايدة في العرض النقود في الاقتصاد نتيجة لطباعة العملة. أنا أعتقد إنه دي هتظل يعني كل الحكاية دي هتؤدي لأيسار يعني عكسي طبعا. وطبعا الحكاية دي عندها انعكاسات تانية لأنه في العرض السلع والخدمات، لأنه في النهاية إنك أنت لما يكون الزيادة في متكررة متراكمة في سعر السلع والخدمات ده بقى أسرع سلبا على القدرة التنافسية للصادر، أنت أصلا عندك مشكلة. دي مشكلة كمان التانية اللي هي يكون ده السبب الأول هو التضخم. القضية الثانية هي متعلقة بالاحتياطات البنك المركزي من العملة الصعبة بحيث انه هو يتدخل اذا حصل اي مضاربات ويثبتها. وطبعا ده بيتطلب انك انت لازم يكون عندك يعني الميزان التجاري او ميزان مدفوعات ككل يعني هو في احتياطات للبنك المركزي يمكن من التدخل لضبط ايقاع سعر العملة. وبالتالي طبعا يعني هسه مثلا اذا اخذنا بس هسه فقط النصف الاول من السنه دي، يعني الان العجز في الميزان التجاري بين يعني عدد الكميه المواد المستورده والمواد المصدره يعني اكثر قريب 4.5 مليار دولار. فده معناته انك انت في النهايه يعني البنك المركزي ما عنده احتياطات نقد كافي من اي نوع سواء كانت نقدا او كانت ذهب او غيره وغيره. وبالتالي ده سبب تاني لانك انت الميزان التجاري بتاعك مختل او متزان النظام بتاع المدفوعات بتاعتك مختل، وبالتالي ده معناته انك انت ما حتقدر يعني توفر عملة عشان تقدر تسيطر على سعر صرف العملة الوطنية. وطبعا دي طبعا في مشاكل كثيرة جدا معقدة متعلقة بحكاية انه قدراتك التنافسية للصادرات السودانية. طبعا للأسف الشديد السودان ظل تقريبا يعني ما بعد سنوات النفط يعني الفترة الوحيدة اللي كان فيها نوع من يعني ما يصفايت في الميزان التجاري كان ايام تصدير النفط يعني في الفترة من 99 او من 2000 لحد 2011. لكن اول ما النفط يعني ذهب تلتينه الى جنوب السودان يعني السودان اصبح باستمرار في حالة بتاع عجز في الميزان الخارجي وبستة المتوسط 6 مليار دولار يعني. فلذلك ظلت دائما باستمرار عملية التدهور في سعر الصرف هي يعني متكررة وماشية حتى اليوم.
2: دكتور خالد الزياني، وانت لازلت تتحدث في راديو دمنجا وعبر برامج ملفات سودانية. برضه عايزين توضح للمستمع الكريم يعني تقييمك لقرارات بنك السودان الأخيرة بالسماح للبنوك بشراء أو بتحديد سعر الصرف، بالتالي يعني بهدف إنه يستقطب العملة لداخل البنك والسماح لها برضه بشراء حصائل الصادر. لكن القرارات دي يعني شهدنا بعدها طوالي حصلت يعني قفزة عالية في أسعار الدولار بصورة يعني غريبة جدا، ولا زال الدولار يواصل الصعود. فهل سياسات بنك السودان المركزي فشلت في الحد من تصاعد أزمة الدولار؟ برضه دكتور خالد، يعني الأزمة دي يعني دفعت رئيس الوزراء للدخول على الخط، على خط الأزمة بتشكيل لجنة وطنية لإدارة الاقتصاد، وبالتالي يعني تصريحاته بأنه في قرارات جديدة لملاحقة المضاربين ومعالجة الأزمة قريبا وكده. فتقييمك برضه للتشكيل اللجان دي شنو يعني ومدى نجاحها؟ يعني
3: بخصوص السياسات البنك المركزي، طبعا يفترض انه البنك المركزي لديه استقلالية يعني حسب القانون بتاعه، وبالتالي هذه الاستقلالية بتخليه انه في النهاية يكون حازم في تعامله ليس فقط مع القطاع الخاص والمصارف التجارية وغيرها، لكن حتى على الانفاق الحكومي يعني. وكما ذكرنا انه كنت في النهاية عندما انه البنك المركزي يتجاوز عن يعني عن الالتزام بقانون البنك الذي يمنع يعني انه السلطة تستلف اكثر من 15% من الايرادات بتاعات المتوقعة في الموازنة وردها في النصف الآخر من العام، حقيقة هذا هو يعني في نهاية البنك بقي يتحول إلى هو ذاته واحد من أسباب الأزمة، لأنه فقد استغلالته وبالتالي أصبح هو يعني فقد ملبي يعني رغبات وطلبات الحكومة في الاستدانة بغير سند قانوني، بغير حسابات يعني اقتصادية مالية. وده في النهاية سبب أساسي جدا، لأنه والله التضخم في البلد يعني تصاعد مع الزيادة الكبيرة في السيولة في السوق في غياب سلع وخدمات منتجة جديدة، وبالتالي هذا أدى بسبب وراح جدا إلى أنه يكون في تضخم يعني. فلذلك أعتقد أن البنك المركزي مسؤول، ولا السياسات الحقيقة اللي قاعد يتكلم عنها البنك المركزي أنا أفتكر إنها هي يعني أيضا تتسم بعدم الثبات، يعني غير أنها هي مفتقدة للاستقلالية أيضا، يعني ما يعني غير قادر حقيقة على ضبط الإيقاع وعلى يعني ما يمكن نسميه بنوع من الاستقرار في السياسات. وبالتالي نلاحظ في حالة كبيرة جدا في التخبط نتيجة يعني التراجع في السياسات وغيرها وغيرها. وبالتالي واضح جدا انه البنك المركزي لم يستطيع يعني السيطرة، الآن عندما نشوف انه يعني البنك المركزي اكثر اصدر من قرار منشور بخصوص المعاملات التي تتعلق بالنقد الأجنبي، وكذلك فيما يتعلق مثلا يعني أنه والله يعني غيت استيراد الوقود لصالح أطراف معينة باعتبار أنها مقتدرة حتى لا تقول لو كان في اتهام لشركات في نظام المجموعات بأنها هي تسببت في يعني الرفع بالمضاربة في سعر الصرف. وطبعا الآن ثبت غير صحيح بدليل انه احتكر يعني استيراد الوقود لاربع او خمسة شركات، من اربع شركات حكومية شركتين خاصتين، والنتيجة انه والله يعني على مدار اكثر من شهرين بدل ان يستغل سعر الصرف يعني انهار بصورة اكبر او بدرجة يعني اكبر كثير جدا من المرات السابقة. وده معناته انك انت التشخيص بتاعك يعني خاطئ اللي ذكرته في يعني تقصد هذه المساله. يعني المساله الثالثه طبعا انا افتكر برضه بالنسبه للبنك المركزي انه هو يعني وده جزء من سياسه الحكومه فيما يتعلق انه ببناء احتياط فيما يتعلق بالذهب، هذا طبعا ملف مهم كبير جدا، وانا اعتقد انه الحكومه او السودان حتى في ظل هذه الحرب ليس مفلسا يعني ليس في وضع يعني سيء، بدليل حتى يعني التقارير الحكومية الرسمية تتكلم عن العام الماضي 2025 كان هناك يعني ما تحقق من إنتاج الذهب يعني المعلن رسميا يعني 70 طن، ولكن عندما تأتي إلى يعني التقارير الرسمية تشير إلى أنه تم تصدير 14.7 طن، يعني عائدة كان في حدود 1.5 مليار. ولذلك يقفز السؤال، يعني إذا كان أنت من 70 طن صردت 15 طن في 55 طن أين ذهبت؟ طبعا يقال أنها تهريب، وخاصة أنه هذا يعني تعادل تقريبا 6 أو 7 لتمام. حتى كلام رئيس الوزراء نفسه قال أنه في فاقد 8 مليار دولار من صراد صادرات الذهب نتيجة للتهريب، ونعتقد أن الحكاية ليست تعلق بالتهريب والتهريب فقط. كويس، هنجي بعد ده كويس ان احنا في الوضع الراهن الان، يعني ليه التدهور بهذه السرعة؟ يعني طبعا احنا البلد في حالة بتاعت الحرب، وبالتالي في اقتصاد حرب، اقتصاد الحرب معناته انه والله في انفاق كثير جدا على الاعمال على الاعمال العسكرية، وطبعا بنسكر ضغط على الموازنة ودائر موارد، وبالتالي ده انه برضو واحد من الاسباب بتؤدي الى انه يعني توجه كثير جدا من موارد الحكومة الى الحرب، يعني على حساب الانتاج، وده بالتالي هيعقد اكثر من الوضع في السودان. والان يعني من بدأت الحرب حتى اليوم تقريبا يعني العملة السودانية فقدت 12 ضعف القيمة بتاعتها، يعني الحقيقة لما قامت الحرب تقريبا كان الدولار على 500 إلى 600 جنيه، الآن بيجينا بين 6 إلى 7000 جنيه. ولكن طبعا أنا في تقديري إنه المدى لا تتعلق فقط بالحرب، يعني أنا أعتقد إن الحكومة برضو عندها موارد أو حتى عندها إشكال في توجيه يعني السيولة الزايدة في الإنتاج، إنه والله يعني طباعة العملة يعني ايضا بتسهب لا كما يعرف بالتمويل، تمويل الموازنه بالعجز لقضايا عندها علاقه بالتنميه، لكن انت هنا بالعكس قاعد تنفق في اغراض استهلاكيه. وانا افتكر واضح جدا انه في اشكال القصه موضوع علاقه بسياسه البنك المركزي، بس لان طبعا عندنا الاسباب دي في اسباب اقتصاديه وفي اسباب سياسيه ونفسيه. الاسباب الاقتصاديه تكلمنا عنها قبل شويه، اما الاسباب السياسيه اللي هي استمرار الحرب طبعا ده بالتاكيد هيعمل عنده كلفه. المساله الثانيه ما هي السياسات الحكوميه؟ انا افتكر واحده من الاشكالات واضح جدا انه في انفاق غير الانفاق العسكري، في انفاق كثير جدا على اداره الحكومه، وده واضح جدا الان يعني عندما تشهد انه كثير جدا من المؤسسات الحكومية الوزارة وغيرها بتتعامل كأن الوضع في ظل وضع طبيعي، وتريد أنه الإنفاق يكون كما هو كأن البلد ما فيها حرب. عموما أنا أعتقد أن واحدة من الإشكالات أيضا واقع فيها الحكومة كامل إدريس أنها يعني يقول تعيد أو تحاول إعادة اختراع العجلة، لأنها تلجأ لتشكيل لجان يعني وطبعا يعني لمواجهة هذه الأزمة، ونفس هذا النمط من تشكيل اللجان لمواجهة الأزمات الاقتصادية شاهدناه يعني في عهد الإنقاذ وكذلك في عهد الحكومة الانتقالية، والآن أيضا يتم تجريبه مرة أخرى. وطبعا إنه الفكرة إنه هذه اللجان طبعا حتى الآن يعني حاولت أن أحصل اللجان التي يعني شكلتها حكومة كامل إدريس خلال سنة من عمرها تقريبا، يعني في اول ما جاءت عملت حاجه اسمها اللجنه الاقتصاديه، ثم ثاني سمعنا باللجنه الاقتصاديه اللي كان في شهر افتكر سبتمبر او اكتوبر 2025، ثم سمعنا باللجنه الاقتصاديه عليا في مارس او ابريل، والان في اغسطس هذا تم تشكيل ما يسمى باللجنه العليا الوطنيه او لحاجه زي اداره الاقتصاد الوطني. وطبعا ده افتكر في عمليه بتاعت هروب من مواجهه الاستحقاقات الحقيقيه، صار ما في سبب اصلا لتشكيل اي لجان. هناك قرار 170، هذا قرار 170 هو يحدد لكل وزارة يعني إذا كانت في القطاعات المختلفة مهامها ودورها، وكذلك مثل الوزراء عنده لجان متخصصة بما فعلا التنمية الاقتصادية في وزراء القطاع الاقتصادي، وبالتالي يفترض هذه اللجان هي فعالة وقادرة أنها تقوم بعملها يعني. فلذلك اللجوء إلى يعني لجان طوارئ، أنا أفتكر هذه بس محاولة لإصارة وإرسال رسالة الرأي العام بأن نحن مهتمين بهذا الموضوع، ولكن ثبت تماما أن هذه اللجان حقيقة لا تستطيع أن تعالج أو يعني تقدم، وهو دليل على أنه تنعقد لجنة ولجنة سمعنا لجنة بدأ غير اللجان الأخرى، لجنة للكهرباء، لجنة للموسم الزراعي، وكل حاجات لم تنتج يعني. فلذلك عندما تعجز الدولة عن إدارة الحكم عن طريق المؤسسات يعني واضح جدا هناك في عجز، وبالتالي هي دي عملية بتاع الهروب من مواجهة الأسباب الحقيقية. أنا في تقديري إنه الأسباب الحقيقية الآن لسبب يعني تدهور الاقتصاد السوداني هو أنه الدولة يعني تدار بأكثر من وزارة مالية، أو بالأحرى بأنه في وزارات مالية أو في أطراف مختلفة في النظام، في النهاية هي قادرة على أنها يعني تسيطر على بعض الموارد وبالتالي لا تدخل إلى خزينة الدولة يعني.
2: طيب نحن لحد هنا أصدقائنا مستمعين راديو دبنجة الأعزاء وصلنا لختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله ودمتم بخير.
1: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: على راديو دبنا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام عبر أثير راديو دبنجا في كل شبر من أرض السودان، وتحية خاصة لكل النازحين واللاجئين في المعسكرات، وإلى كل الباحثين عن الخبز والكرامة والسلام في ظل ظروف القاسية التي بتمر بها بلادنا. وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. من داخل أروقة مجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث تناقش القرارات والأجندات الدولية والقضايا المتعلقة بالحرب والسلام وأوضاع حقوق الإنسان في السودان، وأهمية بحث تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان والتي تقوم بالرصد والتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وكل انتهاكات حقوق الإنسان التي ما زالت مستمرة باستمرار الحرب. ننتقل من نيران الحرب إلى السلام المستدام، وتبقى قضية وقف الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين والحق في الحياة ورتق النسيج الاجتماعي هي الأولوية التي لا تدانيها أي قضية. فما هو دور الحركة المدنية والحقوقية والقواعد الشعبية في بناء سودان جديد يسعى الجميع بلا تمييز سودان تسوده العدالة والمساواة وسيادة حكم القانون؟ زين جدا أن نستضيف معنا في هذه الحلقة القيادي والفاعل الحقوقي والسياسي رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري ياسر سعيد عرمان، لنتناول تفاصيل مشاركته في الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان، وليحدثنا عن رؤيته للحل الشامل لجذور الأزمة السودانية. أهلا ومرحبا بك أستاذ ياسر عرمان في برنامج حديث اليوم عبر أثير راديو دبنجا.
2: الأعزاء والعزيزات من مستمعي راديو دبنجا في كل أنحاء السودان، إلى ملايين السودانيين النازحين الجوعى الذين يتعرضون لمآسي الحرب والذين تعرضوا للإذلال، إلى الملايين في اليو وفي خارج السودان، إلى أبناء شعبنا جميعا الباحثين عن الخبز والكرامة والمواطنة بلا تمييز، والباحثين عن السلام وعن درء الكارثة الإنسانية العظيمة التي لحقت بشعبنا، إلى جميع بنات وأبناء شعبنا في هذا الظرف الصعب. يجب أن نحافظ على نسيجنا الاجتماعي وعلى علاقاتنا الاجتماعية. وحييكم تحية كبيرة، قد شاركت مع عدد كبير من زملائي في مجلس اجتماعات الدورة 63، ولازمنا نواصل مشاركتنا يوميا ونلتقي بالمجموعات كبيرة من الباحثين عن العدالة والكرامة في كل أنحاء العالم وبالدول وبالمنظمات، ونحاول بقدر الإمكان نجد لمطالب شعبنا وقضايا شعبنا موطئ قدم في الأجندة الدولية. هذا صعب بالذات نسبة لما يدور في كل العالم، ونسبة لتراجع الأجندة الإنسانية، ونسبة لرغبتنا الأكيدة في أجندة وطنية، وأن لا نغاد في اتجاه مصالح لا تخدم بلادنا ولا تخدم شعبنا. ولذلك هنالك عدد من السودانيات والسودانيين الذين عملوا باستمرار في هذا المجلس، لهم التحية. وهنالك أجيال جديدة من الشباب والنساء التقيت بهم في المجلس، فلهم التحية أيضا. حينما نأتي للقضايا المطروحة الآن في المجلس، القضية التي لم تأخذ حيزا كبيرا وهي قضية شعبنا الأولى بعيد عن كل الأجندات الأخرى، هي قضية وقف الحرب ومخاطبة الكارثة الإنسانية وفتح طرق الإغاثة، الاتجاه من الحرب إلى السلام. هذه القضية الرئيسية، هذه القضية لم تطرح بقوة رغم أن المفوض السامي لحقوق الإنسان قد أشار إليها، ولكنها ليست مطروحة بقوة. هنالك قضايا أخرى مهمة، لكن هذه القضايا لن تعالج مشاكل شعبنا، مثل قضية تمديد حظر الأسلحة. هي قضية مهمة، لكن ماذا خدمت هذه القضية في دارفور لأكثر من 20 عام؟ لم تتم حماية المدنيين في دارفور، لم يتم وقف السلاح، ولذلك حتى تمديدها في كل السودان لم تكن بأفضل من التجربة التي تمت في دارفور. أجندة حقوق الإنسان يجب أن تجد الاهتمام، لأننا نريد أن نبني مجتمع لا يوافق على الإفلات من العقاب، ومجتمع تكون حقوق الإنسان هي الحجر الزاوية الذي يبنى عليه المجتمع حتى تكون الكرامة للجميع. عقدنا اجتماعات عديدة جدا مع منظمات ومع دول، وحاولنا أن نركز على قضية وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية قبل أي قضية أخرى، لأن القضايا الأخرى هي أعراض للحرب. النزوح لن يتوقف طالما استمرت الحرب. ابتداء على المدنيين وعدم حماية المدنيين لن يتم إنجازه إلا بوقف هذه الحرب اللعينة. نحن قوة وطنية سودانية حقيقية، لسنا في جيب أي أحد، ولا نعمل لمصلحة أي أحد، ولا نبتغي إلا مرضات شعبنا التي هي الأساس في كل شيء. في هذه الدورة وجد السودان اهتمام واسع في أجندة الدورة، وكانت هنالك أنشطة جانبية كثيرة شاركنا فيها من سودانيين ومن غير السودانيين ومنظمات مختلفة. كذلك قدمت المفوضية، مفوضية التي كونتها الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، المفوضية المستقلة والتي كونت وقدمت تقريرها، والتقرير أشار إلى قضايا مهمة لكنه لم يكتمل حتى الآن. وقد التقينا بمحمد عثمان شاندي رئيس المفوضية مع فريق عمله، وتناقشنا حول تطوير عمل المفوضية وحول التركيز على قضية رئيسية هي قضية جذور الحرب في السودان وأسباب الحرب الحقيقية وكيفية معالجتها حتى تكون هذه الحرب آخر الحروب، وحتى نبني سودان جديد يسع كل السودانيات والسودانيين. هذا يحتاج إلى سلام مستدام. أخطر شيء يواجه شعبنا وأهلنا أن يتتم حلول سريعة، والحلول السريعة لن تعالج قضايا الشعب السوداني. ولذلك في لقائنا مع السيد محمد عثمان شاندي رئيس البعثة الدولية المستقلة لتغص الحقائق بشأن السودان، بالفعل قمنا بطرح القضايا التي تهم شعبنا حقيقة، وإن شعبنا يحتاج إلى سلام مستدام ولا يحتاج إلى حلول هشة تعيد الحرب. أيضا نحن ننظر بصيغة للنهوض الكبير الذي يقوم به شعبنا في الداخل من إضرابات ومن مغاومة للحرب والجوع، وفي ظل انهيار العملة وفي ظل الفقر والمسغبة والانتهاكات التي تدور في كل مناطق الحرب، والقضايا آلاف المفقودين والذين هم في السجون والمعتقلين والأسرى وضرورة إطلاق سراحهم، وهذه قضايا مهمة للغاية. أيضا الاعتداءات الكبيرة التي تتم على النساء والأطفال، أيضا عدم توفر الحد الأدنى من حماية المدنيين في بلادنا، هذه كلها قضايا كبيرة وقضايا عظيمة. أيضا الحق في التنمية وبالذات التنمية بالنسبة للريف، ما أضر بالسودان وما قاده إلى هذه الحرب إلا انهيار الريف وغياب الوجه المنتج للريف. هذا هو ما أدى لوجود الفقراء بالملايين في الريف والعطالة وسط الشباب، وهو الذي يقود إلى بناء الميليشيات وإلى اتجاه آلاف الشباب لحمل السلاح. ولذلك يجب أن نعيد تنمية حقيقية لريف السودان وأن يرتبط الريف بالمدن، وبدلا من يهاجر الناس بالملايين إلى المدن يجب أن تتجه التنمية والخدمات إلى المدن. هنالك قضايا إسعافية وعاجلة ما يطلبه شعبنا الآن هو حق الحياة، وحق الحياة مرتبط بتوفير الأمن، متوفير الطعام والأكل، ثم السكن، ثم العلاج، ثم يأتي بعد ذلك التعليم. ولذلك حق الحياة يأتي قبل العملية السياسية. العملية السياسية ربما تهم أكثر النخب. ما يهمنا الآن هو أن نركز على وقف الكارثة الإنسانية، حماية المدنيين، توفير حق الحياة قبل أن نتكلم عن الحوار والعملية السياسية. فالحوار والعملية السياسية لا تتم في أثناء الحرب، شرط الرئيسي لها هو وقف الحرب، وقف النزيف، ثم معالجة جذور الأزمة في السودان. ولذلك ما يهمنا الآن هو كيف تغيف هذه الحرب. هنالك مدن عظيمة مثل مثلث الموت الذي يستهدف الأبيض، الدلنج، كادوغلي، عشرات القرى في ريف كردفان. أيضا يجب أن تشمل بعثة تغصي الحقائق الجرائم التي تمت في كل السودان، وعلى رأس هذه الجرائم بالإضافة إلى ما تم في دارفور، جبال النوبة، النيل الأزرق، أيضا ما تم في النيل الأبيض وفي سنار وفي ولاية الجزيرة وفي الخرطوم من نهب وتدمير يجب أن يحاسب عليه ولا يزغط بالتقادم. كذلك يجب تعويض السودانيين والسودانيات اللي فقدوا كل ما عندهم، يجب أن تطرح قضية التعويض. يجب أن نكون، أنا أدعو أبناء شعبنا في كل مدن وولاية السودان التي تتعرضت للانتهاكات أن يكونوا لجان قاعدية. وأيضا نحن نحتاج لردغ النسيج الاجتماعي ولتضميض الجراحات. ولذلك القضية حقوق الإنسان هي قضية قاعدية في كافة مجتمعنا، يجب أن نعمل فيها من القواعد. أما حك جلدك مثل الجماهير، والذي يجب أن نبني عليه في الخارج هنالك تراجع للأجندة السياسية السودانية، وهنالك تغليب لقضية والأساس هو ما يقوم به المقاومة التي تشمل الشباب والنساء والمعلمين وأساتذة الجامعات والتجار وجميع فئات شعبنا. كل ذلك مهم. يجب أن تتسع حركة الحقوق المدنية، ويجب أن نبني حركة للحقوق المدنية تعمل من أجل المواطنة بلا تمييز، وتعمل لبناء أجندة جديدة، ويجب أن نعمل على بناء أجندة وطنية لحركة الحقوق المدنية في كل أنحاء السودان وفي داخل وخارج السودان. وشكرا جزيلا.
1: لحد هنا أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، والتي استضفنا فيها رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري الأستاذ ياسر سيد عرمان، وتناولنا معه تفاصيل مشاركته في الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا اليوم الخميس الموافق العاشر من شهر 9 سبتمبر 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة تستمعون إليها ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. الإعلان عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية بنسبة نجاح بلغت 69.6%، والطالبة تقى النور من القاهرة تحرز المركز الأول. مقتل 4 أشخاص جراء سقوط مسيرة في مدرمان، وقوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على 3 مناطق في النيل الأزرق. وفد اللجنة الخماسية يلتقي برهان وعقار وعدد من المسؤولين، وعقار يؤكد أن لا حديث عن عملية سياسية قبل انتهاء الحرب. عرمان يدعو المجتمع الدولي للتركيز على وقف الحرب، وسويسرا تنضم للاتحاد الأوروبي في حظر استيراد الذهب السوداني. كانت هذه هي عناوين النشرة. إلى التفاصيل، معكم فيها إبراهيم جد كريم. أعلن وزير التربية والتعليم الوطنية الأستاذ التهام الزين حجر اليوم عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية للعام 2026 رسميا بنسبة نجاح عامة في المسار الأكاديمي بلغت 69.6%. وأوضحت إدارة الامتحانات في مؤتمر صحفي عقدته بالخرطوم إن نسبة النجاح بالمراكز الخارجية البالغة عددها 84 مركزا في 17 دولة بلغت 67.9%. وأوضح أن عدد الجالسين للامتحانات هذا العام بلغ 559,000 طالب، مبينا أن زيادة عدد الجالسين تعتبر مؤشرا لعودة الحياة الطبيعية واتساع فرص الوصول إلى التعليم. وأحرزت الطالبة تقى النور المركز الأول في امتحانات الشهادة السودانية الثانوية بنسبة بلغت 97.7 من مركز الصداقة السودانية في القاهرة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: القسم الأكاديمي جالسون 547,794، نسبة القسم من الجالسين 98%، الناجحون 380,985 طالبا وطالبة، نسبة النجاح 69.5%. الأول طغى النور محمد النور.
0: كشفت مصادر عن مقتل 3 أطفال ورجل في منطقة القرية بمحلية كراري في مدرمان إثر سقوط مسيرة في عدد من المنازل في الساعات الأولى من صباح الخميس. وأوضحت المصادر إن المسيرة سقطت جراء اعتراضها بواسطة المضادات التابعة للجيش، مشيرة إلى نقل المصابين إلى المستشفيات دون تحديد عددهم. وأشارت المصادر إلى سماع دوي انفجارات قوية متتالية مساء الأربعاء وفجر الخميس هزت أجزاء واسعة من مدينتي الخرطوم وأم درمان. أعلن الجنود في قوات الدعم السريع أمس سيطرتهم على مناطق مدل، دوكان، أبيغو، بيلبونغ في النيل الأزرق. وتواصل قوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة الحلو تقدمها في النيل الأزرق، بينما تتراجع قوات الدعم السريع عن مواقعها الرئيسية في شمال كردفان. وأضاف الجنود في الدعم السريع في هذا الخصوص:
2: قدام بس تقدم إن شاء الله لا تراجع،
3: نحرق قدام في أول المواجهة. والله
2: اللواء التاسع جناح الصيني مدل
3: كتيبة الأولى
2: السرية الأولى بقيادة جناح ياسين.
3: والله حرقنا قدام، الله أكبر.
0: ارتفع عدد قتلى الهجوم بطائرة مسيرة على محكمة أم روابة بولاية شمال كردفان إلى 18 قتيلا حتى مساء أمس الأربعاء بعد وفاة 7 من المصابين متأثرين بجراحهم. وأفادت مصادر طبية في مدينة أم روابة لراديو دبنجا بوفاة 7 من بين نحو 30 جريحا نتيجة تدهور حالتهم الصحية. أطلقت سلطات الاستخبارات بمدينة أبو كرشولة بولاية جنوب كردفان يوم الأربعاء سراح المواطن عبد الرحمن المعروف بالنجومي بعد اعتقال دام 9 أيام تعرض خلاله للضرب والتعذيب. وأفاد ناشطون لراديو دبنجا أن عبد الرحمن اعتقل على خلفية منشورات وتعليقات على فيسبوك انتقد فيها سياسات السلطات وعمليات القتل والنهب التي يتعرض لها مواطنون في المدينة وريفها. كشفت منظمة أطباء بلا حدود عن تراجع عدد المنظمات الإغاثية في معسكر أم راكوبة للاجئين في ولاية القضارف من 35 منظمة إلى 10 منظمات. وقال فابريزيو مدير الشؤون الإنسانية في منظمة أطباء بلا حدود إن التواجد الإنساني في المعسكر شهد تراجعا حادا، وتعد منظمة أطباء بلا حدود حاليا الجهة الوحيدة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية الثانوية في المخيم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: أود أن أتساءل لماذا غادرت الجهات الفاعلة في المجال الإنساني المخيم؟ لا يزال هناك الكثير من النساء والأطفال وكبار السن والفئات المستضعفة، فنحن ما زلنا هنا. أنا موجود حاليا في مخيم أمركوب للاجئين في ولاية القضارف بالسودان.
0: حذر المزارع إبراهيم عبد الفتاح من مشروع الجزيرة من تورط المزارعين في ديون نتيجة فشل الموسم الزراعي بسبب جفاف الترع الخاصة بالري. وقال في حديثه لراديو دبنجا إنه لو استمر الوضع بالمشروع على ما هو عليه فإن المحصولات المزروعة ستجف وسيفشل الموسم الزراعي. وأضاف لدبانجا بأن معظم المحاصيل الآن أزهرت وبدأت في حمل الثمار، ولكن بسبب نقص المياه بدأ النوار يتساقط من النباتات خاصة محاصيل الذرة والقطن. وأضاف في هذا الخصوص: تضررت مئات المنازل المشيدة بالمواد المحلية كليا وجزئيا، كما تضررت مدرستان جراء الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة عصر أمس في منطقة جلسة التابعة لريف كسلة. وقال مواطنون من القرية إن العاصفة أسفرت عن إصابة أحد المواطنين بجروح جراء سقوط ألواح زنكية. وأشار إلى أن الأضرار شملت انهيار السور الخارجي لمدرسة البنات بالكامل وسقوط أسقف ومباني في مدرستي البنات والبنين والمدرسة القرآنية. التقى وفد اللجنة الخماسية المتمثل في الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والإيجاد والأمم المتحدة أمس رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه مالك عقار وعدد من المسؤولين. وقال محمد بن شمباس رئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوى المعنية بالأزمة السودانية في تصريح صحفي إنابة عن الوفد إن زيارة الوفد تهدف إلى الربط بين جهود الآلية الخماسية المبذولة خارج السودان والمبادرات السودانية

0: العباس بأنه لا يوجد حل عسكري للحرب في السودان. قال مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة إن المطلوب من اللجنة الخماسية الآن هو وقف الحرب قبل الحديث عن أي عملية سياسية. وقال في تغريدة على منصة إكس عقب اجتماعه بوفد الآلية الخماسية الذي يزور الخرطوم إن اللجنة يجب أن تبدأ بالحديث مع الإمارات حول وقف الحرب باعتبارها الداعم الأساسي للدعم السريع. قالت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الإفريقي أنيت ويبر إنها بحثت مع رئيس مجلس السياد عبد الفتاح البرهان بالقصر الجمهوري الخطط المستقبلية للانخراط بين الاتحاد الأوروبي وحكومة السودان والتشاور حول المسار السياسي في الملفات الإقليمية وسبل استعادة الانتقال السياسي المنتظم في البلاد. طالبت لجنة المعلمين السودانيين برفع الحد الأدنى للأجور إلى 370,500 جنيه وسداد كامل المتأخرات والرواتب المحتجزة عن عامي 23 و24. وبحسب لجنة المعلمين فإن متوسط راتب المعلم في البلاد لا يغطي سوى 3% من تكلفة المعيشة الأساسية لأسرة مكونة من 5 أفراد. وقالت اللجنة في دراسة أعدها مكتبها الاجتماعي لشهر سبتمبر 2026 إن تكلفة المعيشة الأساسية للأسرة السودانية دون حساب أي بنود للرفاهية بلغت نحو 4.18 مليون جنيه بما يعادل 643 دولار مقابل متوسط راتب للمعلم يبلغ 128,125 جنيه أي نحو 19.7 دولار. أكدت قوى ميثاق القاهرة دعمها الكامل لما جاء في بيان أديس أبابا المشترك للقوى المناهضة للحرب الصادر عقب اجتماعها في أثيوبيا يوم 23 أغسطس الماضي. ووصفت بيان القوى المناهضة للحرب بأنه تعبير مهم عن تطور الموقف المدني السوداني وخطوة متقدمة في اتجاه توحيد الصوت المدني وبناء جبهة مدنية متماسكة تعبر عن إرادة السودانيين في السلام والحرية والعدالة والتحول الديمقراطي. وأعلنت قوى ميثاق القاهرة في بيان أنها ستواصل العمل الجاد مع مختلف القوى المدنية لاستكمال حلقات بناء الجبهة المدنية والمركز المدني الموحد على أساس التنسيق والتكامل وتجاوز الانقسامات وتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا انطلاق حملة التطعيم ضد الكوليرا بمنطقة طويلة بشمال دارفور وتهدف الحملة التي تستمر 10 أيام إلى حماية ما لا يقل عن 95,000 شخص وذلك بدعم من منظمة الصحة العالمية للسلطات المحلية. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية أسفر تفشي الكوليرا الحالي الذي أعلن عنه في شهر يونيو الماضي عن تسجيل ما يقرب من 2900 حالة إصابة و247 حالة وفاة مرتبطة بالمرض في 6 ولايات سودانية. أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن نحو 1300 شخص اضطروا للفرار من منازلهم بسبب تزايد انعدام الأمن الأسبوع الماضي من محلية أمبرو القريبة من الحدود مع تشاد في شمال دارفور وفي النيل الأزرق. وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن تدهور الوضع الأمني أجبر أكثر من 3300 شخص على النزوح من عدة قرى في محلية جيسان القريبة من الحدود مع إثيوبيا في ولاية النيل الأزرق. ناشدت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق المجتمع الدولي بالتدخل العاجل للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في محلية جيسان والقرى المجاورة والمناطق السكنية المتأثرة والتي تشهد موجات نزوح مستمرة أدت إلى ارتفاع كبير في الاحتياجات الإنسانية. ووصف الأمين العام للمبادرة علي هيو في حديثه لراديو دبنجا الأوضاع الإنسانية بالمأساوية في مناطق جيسان وبقية المدن. وقال وفقا للبيانات الميدانية يقدر عدد الأسر المتأثرة بأكثر من 3000 أسرة في محافظة باو وأكثر من 5000 أسرة في محافظة ود الماحي وأكثر من 20,000 أسرة في الدمازين وأكثر من 7000 أسرة في محافظة الروسيرس. وأضاف قائلا
1: الأوضاع الإنسانية مأساوية جدا في النيل الأزرق وأعداد كبيرة جدا للنازحين في من مناطق جيسان ل والمدن السكرية 12 و11 و12 لمدينة الدمازين وبعض الناس عالقين لسه في الغرى والوديان. وطبعا المناطق بتشهد عمليات كبيرة جدا يعني واليوم في مناطق عمليات في منطقة تميديل وبعض المناطق لذلك نحن شايفين بأن الوضع الإنساني صعب جدا وفي أعداد كبيرة جدا أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى مدينة باوي ومحافظة جيسان أيضا

0: أعلنت الأمم المتحدة خروج 79% من شبكة الرعاية التوليدية بالسودان من الخدمة، فيما ظلت تعمل فقط 21% من الشبكة بصورة كاملة. وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان في بيان إن تقرير تقييم الحد الأدنى لحزمة الخدمات الأولية والوطنية للصحة الجنسية والإنجابية في حالات الأزمات يكشف أن نحو 21% فقط من شبكة الرعاية التوليدية والوليدية الطارئة في السودان تعمل حاليا بصورة كاملة. وكشف الفريق عن عوائق خطيرة تحول دون وصول النساء والفتيات في دارفور إلى خدمات الصحة والحماية، تشمل انعدام الأمن والفيضانات الموسمية وصعوبة التضاريس. تشهد الأسواق في ولاية سنار ارتفاعا متواصلا في أسعار السلع الاستهلاكية والأدوية والفحوصات الطبية، وسط شكاوى المواطنين من تراجع قدرتهم الشرائية والفجوة الكبيرة بين المرتبات والزيادات المتلاحقة في تكاليف المعيشة. وقال حبن النيل أحد سكان ولاية سنار لراديو دبنجا إن ارتفاع سعر الدولار انعكس بصورة مباشرة على أسعار المواد التموينية والسلع الاستهلاكية، مشيرا إلى زيادات وصفها بالكبيرة في أسعار عدد من السلع الأساسية من بينها الدقيق والسكر. وقالت إسراء محمد وهي مواطنة من سنار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: ارتفاع خيالي أو جنوني بمعنى الكلمة. يعني انت الليلة حاجة اشتريتها مثلا ب10 ممكن تاني يوم تلقاها ب12، يعني انت دوا بتاع حبوب بتعتمد. انا كنت باخده ب12، السعر ماشي في زيادة في زيادة متضخم لحد يوم اول امس انا بشتري الشريط وصل لحد 22,000.
0: قال أحد المعلمين في ولاية سنار إن المشاكل التي تواجه المعلم هي مشكلة الرواتب وعدم قدرته على الاعتماد عليه كليا، كونه لا يغطي الحد الأدنى للاحتياجات وحاجة أسرة المعلم من سكن وأكل وعلاج وترحيل. وقال إن المعلم بسبب عدم كفاية الراتب يلجأ إلى البحث عن وظيفة أخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
2: المعلم بسبب عدم كفاية الراتب يلجأ المعلم لوظيفة أخرى. أيضا الراتب عدم الكفاية بتاعته بسبب ضعف الراتب الأساسي، والراتب أيضا لا يغطي الحد الأدنى للاحتياجات بحق الأسرة، أسرة المعلم من سكن وأكل وعلاج وترحيل. الآن نحن نرى أنه الراتب بتاع المعلم في ولاية سنار في الدرجة الكاملة 125,000 جنيه لا غير، مع العلم أن كيلو اللحم اليوم في سنار 50,000 جنيه.
0: فرضت سويسرا حظرا على شراء واستيراد ونقل الذهب القادم من السودان في خطوة تستهدف تجفيف أحد أبرز مصادر التمويل التي تسهم في إطالة أمد الحرب. وأعلن المجلس الاتحادي السويسري أن التدابير الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الخميس 10 سبتمبر. انتقد رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري ياسر عرمان عدم إعطاء قضية وقف الحرب حيزا كبيرا، رغم أنها قضية الشعب السوداني الأولى والرئيسية التي لم تطرح بقوة. وقال عربان لراديو دبنجا إن قضية تمديد حظر الأسلحة هي قضية مهمة لن تعالج مشاكل الشعب السوداني، وتساءل ماذا خدمت هذه القضية في دارفور لأكثر من 20 عاما. لم تتم حماية المدنيين في دارفور، لم يتم وقف السلاح، ولذلك حتى تمديدها في كل السودان لن تكون بأفضل من التجربة التي تمت في دارفور. وأضاف قائلا:
3: حينما نأتي للقضايا المطروحة الآن في المجلس، القضية التي لم تأخذ حيزا كبيرا وهي قضية شعبنا الأولى بعيد عن كل الأجندات الأخرى هي قضية وقف الحرب ومخاطبة الكارثة الإنسانية وفتح طرق الإغاثة والاتجاه من الحرب إلى السلام. هذه القضية الرئيسية، هذه القضية لم تطرح بقوة، رغم أن المفوض السامي لحقوق الإنسان قد أشار إليها ولكنها ليست مطروحة بقوة. هنالك قضايا أخرى مهمة، لكن هذه القضايا لن تعالج مشاكل شعبنا، مثل قضية تمديد حظر الأسلحة. هي قضية مهمة، لكن ماذا خدمت هذه القضية في دارفور لأكثر من 20 عام؟ لم تتم حماية المدنيين في دارفور، لم يتم وقف السلاح، ولذلك حتى تمديدها في كل السودان لم تكن بأفضل من التجربة التي تمت في دارفور.
0: الخبر الأخير في النشرة: أدانت الأمانة العامة للقيادة المركزية العليا لضباط وضباط صف وجنود متقاعدي الجيش والشرطة والأمن تضامن استخدام السلاح الكيماوي ضد الشعب السوداني وأي محاولات للتستر على هذه الجرائم أو إخفاء الأدلة. وطالبت الأمانة في بيان مجلس الأمن الدولي بإحالة الملف فورا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتشكيل بعثة لتقصي الحقائق والسماح لها بالدخول الفوري إلى السودان. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دمنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 10 من شهر سبتمبر سنة 2026 وتتابعون فيها الإعلان عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية للعام 2026 بنسبة نجاح 69%.
5: مجموع الناجحين 388,738 طالبا وطالبة، النسبة العامة للنجاح 69.6%.
4: عضوان بالكونغرس الأمريكي يطالبان المجتمع الدولي في رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان بالتدخل الفوري والفاعل للحد من الكارثة الإنسانية في السودان.
6: أهمية الخطاب تأتي مع افتتاح دورة المجلس معنون إلى أعضاء مجلس حقوق الإنسان والدول المراقبة وبصورة إلى مجلس الأمن.
4: مزارعو القضارف يحذرون من فشل الموسم الزراعي بسبب شح الأمطار.
7: شح حقيقي، يعني لو ما جاتنا مطرتين في الأيام الجاية دي نحن مهددين بفشل الموسم الزراعي، وربما نكون مهددين بالمجاعة يعني.
4: شكاوى من تكدس البضائع والازدحام بميناء السواكن.
8: في ظاهرة بتاعت قفل البيبان، ودي ظاهرة يعني ما مقبولة وما ظاهرة يعني مؤسسية ذاته. مؤسسة زي مؤسسة الجوارك مفروض أبوابها تكون مفتوحة.
4: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من نتائج امتحانات الشهادة السودانية، حيث أعلن وزير التعليم والتربية الوطنية الأستاذ التهامي الزين حجر اليوم عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية للعام 2026 بنسبة نجاح عامة في المسار الأكاديمي بلغت 69.6%. جاء ذلك في مؤتمر صحفي. مزيد من التفاصيل مستمعنا الكرام مع جزء من هذا المؤتمر الذي أعلنت فيه نتائج امتحانات الشهادة السودانية.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. النتيجة العامة للشهادة الثانوية، عدد مراكز الامتحان 3244 مركزا زائد 89 مركز حرفي، العدد الكلي 3333 مركزا داخل وخارج السودان. مجموع الطلاب المسجلين 570,252 طالبا وطالبة. مجموع الطلاب الجالسين 558,837 طالبا وطالبة. مجموع الناجحين 388,738 طالبا وطالبة، النسبة العامة للنجاح 69.6%. القسم الأكاديمي جالسون 547,794، نسبة القسم من الجالسين 98%، الناجحون 380,985 طالبا وطالبة، نسبة النجاح 69.5%. القسم الفني 8,841، نسبة القسم من الجالسين 1.6%، الناجحون 5,783 طالبا وطالبة،
5: نسبة النجاح في القسم الفني 65.4%. التعليم الديني الجالسون 2202 طالبا وطالبة، نسبة القسم من الجالسين 4%، الناجحون 1970 طالبا وطالبة، نسبة النجاح 89.5%. النسبة العامة 69.6%. القسم الأكاديمي عدد المراكز 3054 مركزا، عدد المسجلين 558,880 طالبا وطالبة، عدد الجالسين 547,794 طالبا وطالبة، عدد الناجحين 380,985 طالبا وطالبة. النسبة العامة للنجاح للقسم الأكاديمي 69.5%. إحصائية النجاح حسب النوع، عدد البنات جالسون 345,985 طالبا، الناجحات 244.29 طالبا، نسبة النجاح للبنات 70.5%. البنين العدد 201,809، الناجحون 136,956، نسبة النجاح 67.9%. النسبة الكلية للقسم الأكاديمي 5.0. الترتيب للقسم الأكاديمي، الأول طغى النور محمد النور، مراكز الصداقة السودانية القاهرة، النسبة 97.7%. الثاني مشترك إسراء سعيد أحمد سعيد، الولاية كسلة، النسبة 97.6%. الثاني مشترك منا هشام إسماعيل سري، مراكز الصداقة السودانية القاهرة، النسبة 97.6%. الرابع مشترك براء محمد داود محمد، الولاية الخرطوم، النسبة 97.4%. الرابع مشترك محمد صالح معتصم الأمين محمد، الولاية نهر النيل، النسبة 97.4%. السادس مشترك روان محمد بكري عباس، الولاية نهر النيل، النسبة 97.3%. السادس مشترك لما إبراهيم ديف الله محمد، الولاية النيل الأبيض، النسبة 97.3%. الثامن مشترك دعاء البصري عبد الله الجيلي، الولاية الخرطوم، النسبة 97.1%. الثامن مشترك رفاء باسل إبراهيم علي، الولاية نهر النيل، النسبة 97.1%. الثامن مشترك سارة الأمين محمد بانقا، الولاية البحر الأحمر، النسبة 97.1%. الثامن مشترك عثمان محمد عثمان فرح، مراكز الصداقة السودانية القاهرة، النسبة 97.1%. الثامن مشترك معالي علي إسماعيل حامد، القنصلية العامة جدة، النسبة 97.1%. والأرقام هنا لا تعبر فقط عن أعداد الطلاب، وإنما تحكي حجم العمل واتساع دائرة العودة إلى التعليم. ففي العام 2021 بلغ عدد الجالسين 480,519 طالباً وطالبة، وفي العام 2022 بلغ عدد الطلاب الجالسين 518,712 طالباً وطالبة، وفي العام 2023 الدفعة المؤجلة بلغ عدد الطلاب الجالسين للامتحان 226,000 طالباً وطالبة، وفي عام 2024 بلغ عدد الطلاب 222,404 طالباً وطالبة. أما في هذا العام 2026 فكان عدد الطلاب الجالسين 559,000 طالباً وطالبة موزعين على 3,333 مركز خارج وداخل السودان، منها 84 مركزاً خارج السودان في 17 دولة. إن هذه الزيادة الكبيرة في أعداد الجالسين تمثل مؤشراً مهماً على عودة الحياة الطبيعية، على عودة الحياة التعليمية واتساع فرص الوصول للتعليم، وحجم الجهود المبذولة لاستعادة انتظام العملية التعليمية في بلادنا. وفي هذه المناسبة العظيمة أتقدم بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات الذين حصدوا اليوم ثمار جهدهم وصبرهم ومثابرتهم. نبارك لهم هذا النجاح، ونهني الأسر والأمهات والآباء والمعلمين والمعلمات ومدارسهم وكل من وقف إلى جانبهم وساندهم حتى وصلوا إلى هذه اللحظة. وأقول لأبنائنا وبناتنا الطالبات، هذه النتيجة ليست نهاية الطريق، وإنما بداية مرحلة جديدة من المسؤولية والعمل وبناء المستقبل. أجعل من العلم طريقا لخدمة وطنكم، فالسودان ينتظر منكم الكثير. أما أبناؤنا وبناتنا الذين لم يحالفهم التوفيق هذه المرة، فنقول لهم لا تجعلوا نتيجة واحدة نهاية لطموحاتكم، فلكل مجتهد فرصة ولكل تعثر بداية جديدة، والقادم أجمل.
4: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ومن الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سويسرا، حيث دعا 2 من أعضاء الكونغرس الأمريكي دعوا مجلس حقوق الإنسان للتدخل الفوري لإيقاف الأزمة الإنسانية والكارثة في السودان، وذلك عبر خطاب إلى أعضاء وملاحظي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مع انطلاق عمل دورته 63. حول هذا الخطاب تحدث إلى جولة السودان اليوم الدكتور محمد صالح ياسين، معلقا على أهمية هذا الخطاب، فنستمع إليه.
10: في إطار الدورة العادية رقم 63 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في جنيف، صدر خطاب مهم جدا في يوم افتتاح المجلس، خطاب تضامني من شخصيات أمريكية في الكونغرس الأمريكي، من رجل الكونغرس السيد فرانك وولف، عمل في كونغرس أكثر من 30 عاما واهتم بقضايا السودان، والسيناتور السفير سام براون باك الذي عمل في مناصرة الشعب السوداني لزمن طويل أيضا، وهو الآن يرأس لجنة حقوق الدينية في الكونغرس الأمريكي. أهمية الخطاب تأتي في التوقيت المهم مع افتتاح دورة المجلس، وهو معنون إلى أعضاء مجلس حقوق الإنسان 47 والدول المراقبة، وبصورة إلى مجلس الأمن للأمم المتحدة في نيويورك، وإلى مجلس السلم والأمن الأفريقي. والأهمية تربط في الربط العضوي بين هذه الآليات المكملة لبعض. والخطاب هو في حد ذاته ما جاء من ناشط سياسي أو سوداني أو منظمة حقوقية، بل من شخصيات أمريكية ذات حضور سابق في المجال السياسي والدبلوماسي، مرتبطة بملف الحرية الدينية الحرية الدينية وحقوق الإنسان، وده بيعطي مدخل جديد إضافي إلى الدوائر الأمريكية والدولية المهتمة بحماية الأقليات وحماية الضحايا وحماية الحريات الدينية، وبرضو بيحول المعاناة بتاعت السودانيين من قضية فقط بتاعت انتهاكات وتوثيق إلى قضية حقوق إنسان شاملة، وما بيقتصر الأمر فقط في الحقوق الدينية فقط، وإنما يمشي لأبعد من كده في التركيز على الحق في الحياة والغذاء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم، وأهم ما فيه المطالبة بإيقاف الحرب. وهذا مهم جدا لأنه المدخل فوقه مدخل أخلاقي ومدخل حقوقي، ويتجاوز الإطار الضيق من فقط مسألة حقوق إنسان وحماية ومساءلة، وبيدعم القضية السودانية في خارج الدوائر السودانية التقليدية، ودي أهمية أو قيمة سياسية مضافة للخطاب. وأهمية الخطاب في إنه السودان أو الشعب السوداني ما عاد منسي من الدوائر المؤثرة الأمريكية، خاصة في عدم وجود الولايات المتحدة الأمريكية في داخل أروقة المجلس أو عضوية المجلس هو الإنسان، وده بيدي بعد إنه الشعب السوداني ما أصبح منسي وعنده حضور قوي على مستوى حتى الرسمي والغير الرسمي والدوائر ذات النفوذ في السياسة الأمريكية. برضو بيعطي بعد خاص لمسألة حماية جميع السودانيين بدون تمييز، المواطنة بدون تمييز وحرية الدين والمعتقد، ده برضو من بيعطي إشارة من الموقع الذي يشغله براون باك، ده بيضيف بعد للخطاب. وزي ما قلت إنه الطبيعة السياسية أو الإنسانية أو الحقوقية صادرة من شخصيتين عندهم خبرة سياسية وحقوقية، وفي افتتاح المجلس تزداد دلالته في التوقيت اللي جاء فوقه، لأنه ما صدر بعد نهاية المجلس أو بعد اتخاذ القرار، إنما بيدي أو بيخطر القائمين على أمر السودان بأهمية النظر لقضية انتهاكات حقوق الإنسان وضرورة وقف الحرب من منظور متكامل، وهو المقصود منه التأثير على مواقف الدول والوفود وخلق الوزن الذي يتكافأ مع حجم الكارثة الإنسانية والكارثة الحقوقية والكارثة الدستورية والظلم الواقع على الشعب السوداني. وإنه الخطاب في حد ذاته بالإضافة للتوقيت المحتوى بتاعه يعني محتوى قوي جدا، لأنه ركز على القضايا الأساسية والقضايا الجوهرية وليس الأعراض الناتجة عن الحرب. والخطاب أيضا دعم.
4: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعنا الكرام في جولة السودان اليوم ومن شرق السودان، حيث اشتكى مواطنون في ميناء عثمان دقنة بمدينة سواكن من تكدس البضائع وازدحام المتعاملين داخل المكاتب. مزيد من التفاصيل مع المواطن نوري محمد عمر.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكم في راديو دبنجا، أنا شاكر لإتاحة الفرصة وللاستضافة إنه ننقل إشكالات مدينة سواكن عبر الراديو، وإنه نكون قدرنا إنه نحن يعني نساهم في إنه إشكالات كثيرة تتحلوا، والراديو قاعد يعني قاعد يتناول عبر المنصة حاجات كثيرة وإشكالات كثيرة. عموما أنا دار أتكلم عن محطة جمارك دقنة سواكن وإخفاق هذا السيد المدير. أنا ألخص لكم الحاجة دي كسبا للزمن في نقاط معينة، إنه يا أخي السيد المدير سعادة العميد دكتور عصمت وشيك شغال في إنه هو يعني ممكن نقول إنه متسيطر أو متريس يعني في العمل داخل الميناء بشكل كامل،
8: ما في صلاحيات لضباط تانين او ما في صلاحيات بالتناوب عشان على الاقل ما يكون في تكدس. ومعروف كل المؤسسات دي فيها تناوب والشغل متقسم. الشيء الثاني في ظاهره بتاعت قفل البيبان, ودي ظاهره يعني ما مقبوله وما ظاهره يعني مؤسسيه ذاته, مؤسسه زي مؤسسه الجمارك, مؤسسه بتغذي الدوله السودانيه دي بنسبه كبيره, مفروض ابوابها تكون مفتوحه. إضافة إلى أنه البيبان مقفلة, إضافة إلى أنه في تكدس داخل مكتب المدير, ده بيوضح أنه يا أخي في خلل مفروض الإدارة العليا تعايل له. الشيء الثاني نضيف أنه المكتب التنفيذي الموجود مكتب تنفيذي غير مهني, ومكتب تنفيذي ما قاعد يشتغل بمهنية زي ما برضو السيد المدير في حد نفسه برضو قاعد يشتغل في بخياره فوقوز بين المجتمعات, بيشتغل للدار يشتغل له ويرفض للدار يرفض له. وبأمانة هو تفاصيل التخفيضات والإنزالات والحاجات دي هي واقفة أصلا من إدارة الجمارك. والسيد المدير بصلاحيته الشخصية وبتجاوزاته الشخصية لغرار الجمارك السودانية يعني خزينة الدولة وزارة المالية قاعد يخفض للدار يخفض وقاعد يرفض للدار يرفض. والحاجة دي عملت يعني إشكالات كثيرة في سواكن, منها إنه الناس بقت بتشوف إنه في يعني في المعاملة فرز. الحاجة دي نتج عنها انه باب السيد المدير ده عنده ما يقارب الاربع باب ولا الثلاثة باب مكسورين, ويمكن هم موثقين ومعانا. والحاجة دي برضو ده مؤشر خطير, يعني اذا احنا دارنا نشوف انه الحاجات دي هي حاجة عادية يبقى ده اشكال كتير. احنا من هنا بنناشد وزير الداخلية وبنناشد مديرها مشرطة الجمارك انه يا اخي يضبطوا لنا الوضع في ميناء ده جمارك سواكي, يضبطوا لنا الوضع انه يغيروا لنا المدير. ونحن ما تغييرنا فقط المدير, يعني احنا زادوا دارين الطاقم الموجود ده يتغير. ما ممكن يعني الطاقم يكون قاعد لما يقارب الثمانية سنة ست سنين, الحاجة دي ما كويسة, مفروض يكون في احلال للبدل. الحاجة الثانية اللي انا دار اقولها انه نتمنى انه عبر المنصة وعبر الراديو دبنجة انه الكلام ده يصل للسلطات العليا, ونحن برضو متواصلين مع يعني قنوات تانية على أساس إنه يعني نعمم الإخفاقات الحاصلة دي. أنا بالكلام حول جمارك ساكن كثير بنفرد له مساحة تانية. حاليا الإشكالات أنا يمكن لخصتها لكم في نقاط معينة, أتمنى إنه عبركم المطالبة بغالة مدير دقنة مدير جمارك دقنة ساكن, وإنه يتم تغيير ويحصل يعني كله خير.
4: وأخيرا مستمعينا الكرام, ومن ولاية القضارف حيث حذر مزارعون من خطورة فشل الموسم الزراعي هذا العام لأسباب عديدة أهمها شح الأمطار. مزيد من التفاصيل مع المزارع حسن أحمد حسن من محلية قلع النحل بالقضارف, فلنستمع له.
12: الموسم الزراعي كان مشاكل معروفة كل سنة دي, مشاكل التمويل, مشاكل الفقر والحياة دي. فالسنة الأمطار دون المعدل بتاع السنوات الفاتت حتى لو حسبت لثلاثة سنة وراء, في شح في الأمطار وتذبذب كبير جدا. منطقة قلع النحل عانت يعني كما غيرها من المناطق, عانت من قلة الأمطار وتأخر الخريف بعض الشيء. لكن الحمد لله في 72 ساعة الفاتت دي في أكثر من محل جاءت مطرة, من ضمنها منطقة النحل والمنطقة الجنوبية منها جاءت أمطار, ونتمنى تجينا أمطار. يعني لو جاءتنا أمطار إن شاء الله زي ما يقولوا أهلنا هنا الزور العيش الباكلوز الناس بقدروا يتحصلوا عليه. شو حقيقي يعني لو ما جاءتنا مطرتين في الأيام الجاية دي نحن مهددين بفشل الموسم الزراعي, وربما نكون مهددين بالمجاعة. يعني المساحات المزروعة في زيادة, أنا بقول في زيادة كيف, لأنه البور ما في. يعني معظم أراضي الناس تحاول اجتهدت حضرت, ورغم صعوبات المدخلات يعني الجاز كل فترة والتانية قاطع, والناس عندهم مشكلة. يعني ما في مزارع, معظم المزارعين ما في زول بيشيل كميته, زمان زول بيشيل كمية المحتاج لها في التحضير والزراعة كلها من الوقود. كم مرة حصلت مشكلة بتاعت ندرة بتاعت وقود, حصلت دخلت الناس في مشاكل, بدخل الناس في سوق أسود. الآن الوضع شوية أفضل حالا من الأيام الفاتت. هو توقف الأمطار أدى لتوقف الشغل. يعني في ناس مفروض يزرعوا ويكفي من الزراعة, في ناس في كريب ويكفي من الكريب, في رش المبيدات بتاعت الحشائش, للزرع وللسمسم وللحياة الثانية برضو كانوا يكفوا منها، لكن قبل يومين جاءتنا مطرة بسيطة لكن أدت الناس أمل. لغاية الآن نحن خريف ممكن نقول ما بين 30-40%، لأنه حس كده لو ما جاءتنا مطر أكثر من مطرتين بكمية كبيرة يعني أكثر من 50-60 ملليمتر، ما جاءتنا مطرتين وزيادة خريف حيكون صفر يعني، لأن لغات حاسة دي لسه لسه لسه بدري شديد، خريف موسم مهدد بالفشل. سنة بالأمطار يعني شح الأمطار قلة الأمطار. لو ما جاتنا مطرتين في شهر 9 ده يعني فوق 60-70 ولا أقلها 60 مشكلة يعني.
4: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم، وأنا بشكر كل الذين شاركونا فيها، بشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في جولة أخرى، ليكم مني أطيب التحايا.
13: راديو دبنجا يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: بكم مستمعات ومستمعين راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. في حلقة اليوم منمشي لمعسكرات اللجوء في شرق تشاد، حيث تحاول نساء وفتيات سودانيات مواجهة آثار الحرب والنزوح بالعمل واستثمار ما يمتلكن من مهارات وخبرات في مشروعات صغيرة تساعدهم على إعالة أسر والاستمرار في الحياة. نبدأ مع سرية عبد الله خميس، البدير متجر صغير داخل المعسكر، بتبيع فيه بعض الاحتياجات البسيطة للأطفال وربات البيوت. سرية تحدثت لدبنجا عن مشروعها وعن طموحها في توسيعه إذا توفر لها رأس مال أكبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سرية عبد الله خميس لاجية، عندي دكان بسيط كده، عندي بضاعة بسيط زي حلاوة زي بسكويت وكيلة زي إيش كده، لكن مشروع كده هسه ده سخير، لكن هسه برضو كويس. ناس جيران ده بيجي بشيلة زي شوية شوية كده، لكن داير لها مصادر كده للمنظمات. شكرا لكم.
1: من متجر سرية بننتقل لتجربة نجلاء عمر عبد الله، التي استغلت المساحة أمام خيمتها وأنشأت راكوبة صغيرة للبيع لتوفر من خلالها دخل يساعدها وأسرتها على مواجهة أعباء الحياة اليومية. نجلاء تحكي لدبنجا كيف بدت مشروعها وما الذي يمثله لها ولأسرتها.
3: اسمي نجلاء عمر عبد الله من السودان، هسالين في تشات. سويت دكان في قدام بيتنا، عندي راكوبة، عندي حاجات قاعد نفرش، عندي بسكويت وحلاوة وأدبة ملاح كلهم عندي، ودايرة نزيد دكاني ده، دايرة نعمل كبير.
1: ومن مشروع بدأ أمام خيمة صغيرة ننتقل لتجربة أخرى صنعتها ظروف اللجوء. هيبات وهي طالبة جامعية من مدينة نيالة، كانت بتدرس في جامعة بحري قبل الحرب، وصلت إلى معسكر في شرق تشاد وهناك بدأت مشروع لصناعة المعجنات والفطائر. بتبيع منتجاته داخل المعسكر وبتستخدم العائد في توفير بعض احتياجات أسرتها الأساسية. هيبات تحدثت لدبنجا عن تجربتها وكيف تحولت مهارتها في صناعة المعجنات إلى مصدر دخل للأسرة.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا لاجئة سودانية في دولة تشاد معسكر دقي، وأنا طالبة جامعية في جامعة بحري. نسبة لظروف الحرب في السودان، أنا لجأت إلى دولة تشاد، وحاليا أنا بقيت بصرف عن نفسي عن طريق صنعي للمعجنات والفطائر. عندي برنت صغير اسمه سومة للفطائر. في الأصل الحاجة دي كانت هواية، كنت أنا بهوى أعمل البسكويت الفطائر حاجات بسيطة، لكن نسبة للظروف الآن بقت لي مصدر لمصدر دخل. ومن هنا أنا بناشط كل السيدات والبنات إنهم لازم يتعلمن حرفة عشان يقدر يساعدن بها أنفسهم، أو بناشط برضو المنظمات إنه يجيفوا مع النسوان مع البنات في سبل تمكين المرأة اقتصاديا. نحن حاليا الحمد لله داخل المعسكرات في أمان، أو داخل معسكرنا بالتحديد الحمد لله الأمان متوفر. فأنا بقول إنه المنظمات ما تركز مع حكاية العنف زيادة، لأنه الحمد لله داخل المعسكر الكل ينعم بالأمن والاستقرار الحمد لله. ما في قضايا عنف هنا، ما في ضرب بالنسبة للسيدات والفتيات الحمد لله، ما في سرقات بالنسبة للفتيات، ما في عنف ضد المرأة حقيقة، ما في عنف ضد المرأة داخل المعسكر الحمد لله على النعمة دي. بعد ده أنا بناشط إنه المنظمات يجيفوا مع النسوان في قضايا تانية، يركزوا معهم يساعدوهم في قضايا تانية، في قضايا التعليم، الصحة، التمكين الاقتصادي. يساعدوهم في الحاجات دي الحاجات اللي احنا حاليا عايزينها, دي الحاجات اللي احنا محتاجين لها, يعلموهم الحرف, الاستغلال المادي, الحاجات دي نحن محتاجين لها. لكن العنف وما العنف نحن ما محتاجين, ما مقصرين الحمد لله والشكر لله. شكرا ومقدرة لكم.
1: ومن المشروعات الفردية الصغيرة بننتقل لتجربة تقوم على التدريب ومشاركة المهارات مع نساء وفتيات أخريات. خديجة هاشم موظفة بوزارة المالية في جنوب دارفور ومديرة مركز التدريب التعاوني بالوزارة أعادت داخل المعسكر تجربة كانت قد بدتها من قبل في مدينة نيالة. خديجة أسست فصل للتدريب المتكامل دربت من خلاله عدد من النساء والفتيات في مجالات مختلفة بينها صناعة المعجنات والصابون واللغة الإنجليزية والحاسوب والإعلام. خديجة شرحت لدبنجا كيف بدأت التجربة وما الذي تحاول أن تقدمه للنساء والفتيات داخل المعسكر.
5: السلام عليكم ورحمة الله. أنا خديجة هاشم إبراهيم موظفة في وزارة المالية مدير مركز تنمية وتدريب التعاونين ولاية جنوب دارفور. حاليا لاجئة ما قبل الحرب طبعا, حاليا لاجئة في دولة تشاد معسكرات شرقي تشاد. نسبة لظروف الحرب والتدهور الاقتصادي الحاصل حقيقة طبعا الناس فقدت كل ما تملك. الحمد لله أنا عندي مركز للتدريب اسمه المتكامل للتدريب وتنمية القدرات البشرية. المركز مؤسس بدري يمكن 2017 اشتغلت عليه كثير في السودان, لكن بعد ظروف الحرب جيت به وجيت هنا تشاد. في الفترة الأولى حقيقة ما فكرت, ما بعد ذلك ذكرت موضوع المركز وافتتحته وباشر نشاطه وندرب في المجالات الطبية, التمريض, الإسعافات الأولية, الصيدلة, المختبرات, عندنا تدريب في الحنة, في الأعمال اليدوية, في الإعلام اشتغلنا فيه في نيالة ما قبل اللجوء, وعسى الحمد لله مباشر نشاطه. يعني الدخل ما زي ما كان قبل الحرب, لكن نقول الحمد لله دي الحاجة اللي قدرنا ان الواحد فيها يعتمد على نفسه ويقدر يعني يسد ولو جزء بسيط من حاجاته. فاليد الأولية أفضل من اليد السفلى, وأنا من دعاة الاعتماد على الذات, وعشان كده من هنا بدعو كل السيدات بل كل المجتمع إن نحن نعتمد على ذاتنا في حاجاتنا. اللي بتديه لنا المنظمات ممكن يكون إضافة, ممكن يكون إضافة, لكن لازم أنت تكون عندك يعني ما تملك. ومن لا يملك قوت يومه لا يملك قراره, ونحن ما دي نزول يتحكم فينا ولا يسيطر فينا عبر لأنه هو يمدنا بقوته وهكذا. عشان كده من هنا نحن بنطالب المجتمع أنه الناس تعتمد على نفسها وتشكل في حاجات كثيرة عشان أنها تقدر توفر احتياجاتها الخاصة. بالنسبة لي في المركز عندي كثير من الإشكالات والتحديات, لكن بإذن الله يعني لو لقينا جهات اتعاونت معانا إن شاء الله ممكن الحاجات دي كلها تتذلل وتتيسر. ساكرة ومقدرة ليكم.
1: وإذا كان التدريب وسيلة لاكتساب مهارات جديدة, فإن التعلم أيضا يظل واحد من أكبر التحديات التي تواجه الأسر في ظروف اللجوء. وهنا نلتقي بأمل وهي معلمة اختارت أن تواصل رسالتها رغم الظروف الصعبة. أسست أمل فصلا مدرسيا يضم مرحلتي الروضة والابتدائي, تحاول من خلاله مساعدة الأطفال على مواصلة تعليمهم رغم محدودية الإمكانيات. أمل تحدثت لدبنجا عن تجربتها مع الأطفال وعن التحديات التي تواجه استمرار الفصل الدراسي.
6: معكم أمل إبراهيم جبريل, لاجئة سودانية في معسكر طوقين. ونسبة لظروف الحرب والله واجهتنا مشاكل كثيرة, لكن حيث الحمد لله هسه افتكرت انه نفتح مدرسة عمل بنات من الروضة هسي لهيدا ابتدائية ودار المساعدات. وانا كنت طالبة جامعية في جامعة الدقين كلية الدعوة دراسات اسلامية تخصص دراسات. شكرا لكم.
1: ومن التعليم ننتقل للصناعات اليدوية حيث وجدت كلتوم في مهاراتها وسيلة أخرى للعمل والإنتاج. أنشأت كلتوم مشغل صغير بتنتج فيه الطواقي والمناديل والهبابات، إلى جانب أعمال أخرى تستفيد في بعضها من المخلفات البلاستيكية. كلتوم تحدثت لتبنكا عن المنتجات التي تصنعها وكيف تحاول الاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل المعسكر.
7: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، لما الاسم كلتوم قميص علي في معسكر دقي لاجئة سودانية العالم فعلا في معسكر دقي، يعني ما يندمج زر داخل، لكن شغالة في عمل أعمال يدوية، نشتغل مثلا جداعات وفوات مناديل، يعني شغال أي حاجة يعني عشان دار نساعد بها وعشان نربي بها، يعني ما في حاجة تانية، دار مساعدة من جهات المعنية إن شاء الله. يعني شكرا.
1: تجارب مختلفة بدت من متجر صغير وراكوبة أمام خيمة ومعجنات ومشغولات يدوية، ووصلت إلى التدريب والتعليم، لكن يجمع بين هذه التجارب هدف واحد، والبحث عن وسيلة للحياة وسط ظروف اللجوء ومساندة الأسر والحفاظ على القدرة على العمل والإنتاج.
8: معكم حنان صالح أحمد موسى من السودان، حاليا لاجهة في الدقة. والله عندي فكرة، بس يعني عندي شغل بسيطة كده، قاعد أجيب حنة محلبية عطور، يعني حياة البسيطة كده من السوق، وقاعد أشتري للنساوين والبنات، يعني حاجة بسيطة كده، يعني ما على ذاك يعني أي، ودارين مساعدة بيقفوا معانا طوالي أي. خلي منظمات بيدينا بنرفع رأس المال.
9: اسمي الشريف الأحمد، عندي الحمام الأدوية، عندي الحبابات وبوغ البراتيل وأي حاجة نعمل، والمهم رسم ما عندي. أشوف الحور لي برضو، شوف لي رسمة شوية ونسيني تخلنا.
1: رغم كل المحاولات دي بتظل الحريب هي الهم الأكبر، وتبغى أمنية العودة للسودان حاضرة في أحاديث كثير من النساء والفتيات. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج كنداكات وميارم. شكرا لكل النساء شاركونا تجاربهم وأصواتهم، وشكرا لكم مستمعات ومستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة. تحيات الفريق العامل، وتحياتي أنا سارة تاج السر، وإلى اللقاء.

كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجات.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا اليوم الخميس الموافق العاشر من شهر 9 سبتمبر 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة تستمعون إليها ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. الإعلان عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية بنسبة نجاح بلغت 69.6%، والطالبة تقى النور من القاهرة تحرز المركز الأول. مقتل 4 أشخاص جراء سقوط مسيرة في مدرمان، وقوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على 3 مناطق في النيل الأزرق. وفد اللجنة الخماسية يلتقي برهان وعقار وعدد من المسؤولين، وعقار يؤكد أن لا حديث عن عملية سياسية قبل انتهاء الحرب. عرمان يدعو المجتمع الدولي للتركيز على وقف الحرب. وسويسرا تنضم للاتحاد الأوروبي في حظر استيراد الذهب السوداني. كانت هذه هي عناوين النشرة. إلى التفاصيل معكم فيها إبراهيم جد كريم. أعلن وزير التربية والتعليم الوطنية الأستاذ التهام الزين حجر اليوم عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية للعام 2026 رسميا بنسبة نجاح عامة في المسار الأكاديمي بلغت 69.6%. وأوضحت إدارة الامتحانات في مؤتمر صحفي عقدته بالخرطوم إن نسبة النجاح بالمراكز الخارجية البالغة عددها 84 مركزا في 17 دولة بلغت 67.9%. وأوضح إن عدد الجالسين للامتحانات هذا العام بلغ 559,000 طالب، مبينا أن زيادة عدد الجالسين تعتبر مؤشرا لعودة الحياة الطبيعية واتساع فرص الوصول إلى التعليم. وأحرزت الطالبة تقى النور المركز الأول في امتحانات الشهادة السودانية الثانوية بنسبة بلغت 97.7 من مركز الصداقة السودانية في القاهرة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: القسم الأكاديمي جالسون 547,794، نسبة القسم من الجالسين 98%، الناجحون 380,985 طالبا وطالبة، نسبة النجاح 69.5%. الأول طغى النور محمد النور.
0: كشفت مصادر عن مقتل 3 أطفال ورجل في منطقة القرية بمحلية كراري في مدرمان إثر سقوط مسيرة في عدد من المنازل في الساعات الأولى من صباح الخميس. وأوضحت المصادر إن المسيرة سقطت جراء اعتراضها بواسطة المضادات التابعة للجيش، مشيرة إلى نقل المصابين إلى المستشفيات دون تحديد عددهم. وأشارت المصادر إلى سماع دوي انفجارات قوية متتالية مساء الأربعاء وفجر الخميس هزت أجزاء واسعة من مدينتي الخرطوم وأم درمان. أعلن الجنود في قوات الدعم السريع أمس سيطرتهم على مناطق مدل، دوكان، أبيغو، بيلبونغ في النيل الأزرق. وتواصل قوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة الحلو تقدمها في النيل الأزرق، بينما تتراجع قوات الدعم السريع عن مواقعها الرئيسية في شمال كردفان. وأضاف الجنود في الدعم السريع في هذا الخصوص:
2: قدام بس تقدم إن شاء الله لا تراجع،
3: نحرق قدام في أول المواجهة. والله
2: اللواء التاسع جناح الصيني مدل
3: الأولى،
2: كتيبة الأولى السرية الأولى بقيادة جناح ياسين.
3: والله حرقنا قدام. الله أكبر.
0: ارتفع عدد قتلى الهجوم بطائرة مسيرة على محكمة أم روابة بولاية شمال كردفان إلى 18 قتيلا حتى مساء أمس الأربعاء بعد وفاة 7 من المصابين متأثرين بجراحهم. وأفادت مصادر طبية في مدينة مروابة لراديو دبنجا بوفاة 7 من بين نحو 30 جريحا نتيجة تدهور حالتهم الصحية. أطلقت سلطات الاستخبارات بمدينة أبو كرشولة بولاية جنوب كردفان يوم الأربعاء سراح المواطن عبد الرحمن المعروف بالنيومي بعد اعتقال دام 9 أيام تعرض خلاله للضرب والتعذيب. وأفاد ناشطون لراديو دبنجا أن عبد الرحمن اعتقل على خلفية منشورات وتعليقات على فيسبوك انتقد فيها سياسات السلطات وعمليات القتل والنهب التي يتعرض لها مواطنون في المدينة وريفها. كشفت منظمة أطباء بلا حدود عن تراجع عدد المنظمات الإغاثية في معسكر أم راكوبة للاجئين في ولاية القضارف من 35 منظمة إلى 10 منظمات. وقال فابريزيو مدير الشؤون الإنسانية في منظمة أطباء بلا حدود إن التواجد الإنساني في المعسكر شهد تراجعا حادا، وتعد منظمة أطباء بلا حدود حاليا الجهة الوحيدة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية الثانوية في المخيم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: أود أن أتساءل لماذا غادرت الجهات الفاعلة في المجال الإنساني المخيم؟ لا يزال هناك الكثير من النساء والأطفال وكبار السن والفئات المستضعفة، فنحن ما زلنا هنا. أنا موجود حاليا في مخيم أمر كوبا للاجئين في ولاية القضارف بالسودان.
0: حذر المزارع إبراهيم عبد الفتاح من مشروع الجزيرة من تورط المزارعين في ديون نتيجة فشل الموسم الزراعي بسبب جفاف الترع الخاصة بالري. وقال في حديثه لراديو دبنجا إنه لو استمر الوضع بالمشروع على ما هو عليه فإن المحصولات المزروعة ستجف وسيفشل الموسم الزراعي. وأضاف لدبانجا بأن معظم المحاصيل الآن أزهرت وبدأت في حمل الثمار، ولكن بسبب نقص المياه بدأ النوار يتساقط من النباتات خاصة محاصيل الذرة والقطن. وأضاف في هذا الخصوص: تضررت مئات المنازل المشيدة بالمواد المحلية كليا وجزئيا، كما تضررت مدرستان جراء الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة عصر أمس في منطقة جلسة التابعة لريف كسلة. وقال مواطنون من القرية إن العاصفة أسفرت عن إصابة أحد المواطنين بجروح جراء سقوط ألواح زنكية. وأشار إلى أن الأضرار شملت انهيار السور الخارجي لمدرسة البنات بالكامل وسقوط أسقف ومباني في مدرستي البنات والبنين والمدرسة القرآنية. التقى وفد اللجنة الخماسية المتمثل في الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والإيجاد والأمم المتحدة أمس رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه مالك عقار وعدد من المسؤولين. وقال محمد بن شمباس رئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوى المعنية بالأزمة السودانية في تصريح صحفي إنابة عن الوفد إن زيارة الوفد تهدف إلى الربط بين جهود الآلية الخماسية المبذولة خارج السودان والمبادرات السودانية داخل البلاد. وأكد بن شمباس بأنه لا يوجد حل عسكري للحرب في السودان. قال مالك عقار نائب رئيس مجلس الصيادة إن المطلوب من اللجنة الخماسية الآن هو وقف الحرب قبل الحديث عن أي عملية سياسية. وقال في تغريدة على منصة إكس عقب اجتماعه بوفد الآلية الخماسية الذي يزور الخرطوم إن اللجنة يجب أن تبدأ بالحديث مع الإمارات حول وقف الحرب باعتبارها الداعم الأساسي للدعم السريع.

0: الإفريقي أنيت ويبر إنها بحثت مع رئيس مجلس السيد عبد الفتاح البرهان بالقصر الجمهوري الخطط المستقبلية للانخراط بين الاتحاد الأوروبي وحكومة السودان والتشاور حول المسار السياسي في الملفات الإقليمية وسبل استعادة الانتقال السياسي المنتظم في البلاد. طالبت لجنة المعلمين السودانيين برفع الحد الأدنى للأجور إلى 370,500 جنيه وسداد كامل المتأخرات والرواتب المحتجزة عن عامي 23 و24. وبحسب لجنة المعلمين فإن متوسط راتب المعلم في البلاد لا يغطي سوى 3% من تكلفة المعيشة الأساسية لأسرة مكونة من 5 أفراد. وقالت اللجنة في دراسة أعدها مكتبها الاجتماعي لشهر سبتمبر 2026 إن تكلفة المعيشة الأساسية للأسرة السودانية دون حساب أي بنود للرفاهية بلغت نحو 4.18 مليون جنيه بما يعادل 643 دولار مقابل متوسط راتب للمعلم يبلغ 128,125 جنيه أي نحو 19.7 دولار. أكدت قوى ميثاق القاهرة دعمها الكامل لما جاء في بيان أديس أبابا المشترك للقوى المناهضة للحرب الصادر عقب اجتماعها في أثيوبيا يوم 23 أغسطس الماضي. ووصفت بيان القوى المناهضة للحرب بأنه تعبير مهم عن تطور الموقف المدني السوداني وخطوة متقدمة في اتجاه توحيد الصوت المدني وبناء جبهة مدنية متماسكة تعبر عن إرادة السودانيين في السلام والحرية والعدالة والتحول الديمقراطي. وأعلنت قوى ميثاق القاهرة في بيان أنها ستواصل العمل الجاد مع مختلف القوى المدنية لاستكمال حلقات بناء الجبهة المدنية والمركز المدني الموحد على أساس التنسيق والتكامل وتجاوز الانقسامات وتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا انطلاق حملة التطعيم ضد الكوليرا بمنطقة طويلة بشمال دارفور وتهدف الحملة التي تستمر 10 أيام إلى حماية ما لا يقل عن 95,000 شخص وذلك بدعم من منظمة الصحة العالمية للسلطات المحلية. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية أسفر تفشي الكوليرا الحالي الذي أعلن عنه في شهر يونيو الماضي عن تسجيل ما يقرب من 2900 حالة إصابة و247 حالة وفاة مرتبطة بالمرض في 6 ولايات سودانية. أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن نحو 1300 شخص اضطروا للفرار من منازلهم بسبب تزايد انعدام الأمن الأسبوع الماضي من محلية أمبرو القريبة من الحدود مع تشاد في شمال دارفور وفي النيل الأزرق. وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن تدهور الوضع الأمني أجبر أكثر من 3300 شخص على النزوح من عدة قرى في محلية جيسان القريبة من الحدود مع إثيوبيا في ولاية النيل الأزرق. ناشدت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق المجتمع الدولي بالتدخل العاجل للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في محلية جيسان والقرى المجاورة والمناطق السكنية المتأثرة والتي تشهد موجات نزوح مستمرة أدت إلى ارتفاع كبير في الاحتياجات الإنسانية. ووصف الأمين العام للمبادرة علي هيو في حديثه لراديو دبنجا الأوضاع الإنسانية بالمأساوية في مناطق جيسان وبقية المدن. وقال وفقا للبيانات الميدانية يقدر عدد الأسر المتأثرة بأكثر من 3000 أسرة في محافظة باو وأكثر من 5000 أسرة في محافظة ود الماحي وأكثر من 20,000 أسرة في الدمازين وأكثر من 7000 أسرة في محافظة الروسيرس. وأضاف قائلا
1: الأوضاع الإنسانية مأساوية جدا في النيل الأزرق وأعداد كبيرة جدا للنازحين في من مناطق جيسان ل والمدن السكرية 12 و11 و12 لمدينة الدمازين وبعض الناس عالقين لسه في الغرى والوديان. وطبعا المناطق بتشهد عمليات كبيرة جدا يعني واليوم في مناطق عمليات في منطقة تميديل وبعض المناطق لذلك نحن شايفين بأن الوضع الإنساني صعب جدا وفي أعداد كبيرة جدا أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى مدينة باو ومحافظة جيسان أيضا.
0: أعلنت الأمم المتحدة خروج 79% من شبكة الرعاية التوليدية بالسودان من الخدمة فيما ظلت تعمل فقط 21% من الشبكة بصورة كاملة. وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان في بيان إن تقرير تقييم الحد الأدنى لحزمة الخدمات الأولية والوطنية للصحة الجنسية والإنجابية في حالات الأزمات يكشف أن نحو 21% فقط من شبكة الرعاية التوليدية والوليدية الطارئة في السودان تعمل حاليا بصورة كاملة. وكشف الفريق عن

0: عوائق خطيرة تحول دون وصول النساء والفتيات في دارفور إلى خدمات الصحة والحماية، تشمل انعدام الأمن والفيضانات الموسمية وصعوبة التضاريس. تشهد الأسواق في ولاية سنار ارتفاعا متواصلا في أسعار السلع الاستهلاكية والأدوية والفحوصات الطبية، وسط شكاوى المواطنين من تراجع قدرتهم الشرائية والفجوة الكبيرة بين المرتبات والزيادات المتلاحقة في تكاليف المعيشة. وقال حبن النيل أحد سكان ولاية سنار لراديو دبنجا إن ارتفاع سعر الدولار انعكس بصورة مباشرة على أسعار المواد التموينية والسلع الاستهلاكية، مشيرا إلى زيادات وصفها بالكبيرة في أسعار عدد من السلع الأساسية من بينها الدقيق والسكر. وقالت إسراء محمد وهي مواطنة من سنار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: ارتفاع خيالي أو جنوني بمعنى الكلمة. يعني أنت الليلة حاجة اشتريتها مثلا ب10 ممكن تاني يوم تلقاها ب12. يعني أنت دوا بتاع حبوب بتعتمد، أنا كنت باخده ب12. السعر ماشي في زيادة في زيادة، متضخم لحد يوم أول أمس أنا بشتري الشريط وصل لحد 22,000.
0: قال أحد المعلمين في ولاية سنار إن المشاكل التي تواجه المعلم هي مشكلة الرواتب وعدم قدرته على الاعتماد عليه كليا، كونه لا يغطي الحد الأدنى للاحتياجات وحاجة أسرة المعلم من سكن وأكل وعلاج وترحيل. وقال إن المعلم بسبب عدم كفاية الراتب يلجأ إلى البحث عن وظيفة أخرى، وأضاف في هذا الخصوص:
2: المعلم بسبب عدم كفاية الراتب يلجأ المعلم لوظيفة أخرى، أيضا الراتب عدم الكفاية بتاعته بسبب ضعف الراتب الأساسي، والراتب أيضا لا يغطي الحد الأدنى للاحتياجات حق الأسرة، أسرة المعلم من سكن وأكل وعلاج وترحيل. الآن نحن نرى أنه الراتب بتاع المعلم في ولاية سنار في الدرجة الكاملة 125,000 جنيه لا غير، مع العلم أن كيلو اللحم اليوم في سنار 50,000 جنيه.
0: فرضت سويسرا حظرا على شراء واستيراد ونقل الذهب القادم من السودان في خطوة تستهدف تجفيف أحد أبرز مصادر التمويل التي تسهم في إطالة أمد الحرب. وأعلن المجلس الاتحادي السويسري أن التدابير الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الخميس 10 سبتمبر. انتقد رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري ياسر عرمان عدم إعطاء قضية وقف الحرب حيزا كبيرا، رغم أنها قضية الشعب السوداني الأولى والرئيسية التي لم تطرح بقوة. وقال عربان لراديو دبنجا إن قضية تمديد حظر الأسلحة هي قضية مهمة لن تعالج مشاكل الشعب السوداني، وتساءل ماذا خدمت هذه القضية في دارفور لأكثر من 20 عاما. لم تتم حماية المدنيين في دارفور، لم يتم وقف السلاح، ولذلك حتى تمديدها في كل السودان لن تكون بأفضل من التجربة التي تمت في دارفور. وأضاف قائلا:
3: حينما نأتي للقضايا المطروحة الآن في المجلس، القضية التي لم تأخذ حيزا كبيرا وهي قضية شعبنا الأولى بعيد عن كل الأجندات الأخرى هي قضية وقف الحرب ومخاطبة الكارثة الإنسانية وفتح طرق الإغاثة والاتجاه من الحرب إلى السلام. هذه القضية الرئيسية، هذه القضية لم تطرح بقوة، رغم أن المفوض السامي لحقوق الإنسان قد أشار إليها ولكنها ليست مطروحة بقوة. هنالك قضايا أخرى مهمة، لكن هذه القضايا لن تعالج مشاكل شعبنا، مثل قضية تمديد حظر الأسلحة. هي قضية مهمة، لكن ماذا خدمت هذه القضية في دارفور لأكثر من 20 عام؟ لم تتم حماية المدنيين في دارفور، لم يتم وقف السلاح، ولذلك حتى تمديدها في كل السودان لم تكن بأفضل من التجربة التي تمت في دارفور.
0: الخبر الأخير في النشرة: أدانت الأمانة العامة للقيادة المركزية العليا لضباط وضباط صف وجنود متقاعدي الجيش والشرطة والأمن تضامن استخدام السلاح الكيماوي ضد الشعب السوداني وأي محاولات للتستر على هذه الجرائم أو إخفاء الأدلة. وطالبت الأمانة في بيان مجلس الأمن الدولي بإحالة الملف فورا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتشكيل بعثة لتقصي الحقائق والسماح لها بالدخول الفوري إلى السودان. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، نتناول فيها جلسة المحكمة الجنائية الدولية التي انعقدت يوم أمس الثلاثاء 8 من شهر تيزع الجاري، والتي كانت مخصصة للنظر في أمر تعويضات ضحايا الجرائم التي ارتكبها علي كوشيب، والتي بموجبها أدانته المحكمة الجنائية الدولية. ضيفنا في الحلقة اليوم هو المحامي عبد الباسط محمد، الذي شارك في الجلسة من ضمن ممثلي الضحايا بصفته كمحامي، وهو من أبناء منطقة وادي صالح بدارفور. مرحب بك أستاذ عبد الباسط. ابتداء ممكن تعرف لنا نفسك؟
2: أهلا وسهلا والسلام عليكم. شكرا راديو دبنجا، شكرا على التواصل، وبرضو على عكس ما يجري يعني في المحكمة، و ما يجري كذلك لأهلنا في دارفور وفي السودان كله. أنا عبد الباسط محمد، محامي، وأنا من وادي صالح، وللمرة الأولى أظهر أمام المحكمة الجنائية الدولية بصفتي الرسمية كمحامي سوداني ومن ذوي الضحايا. الجلسة نفسها هي كانت لأول مرة في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية تعقد جلسة بخصوص التعويضات. في كل الأحكام السابقة للمحكمة الجنائية الدولية لم تكن هنالك جلسات للاستماع لتعويضات الضحايا، لكن هذه المرة قررت المحكمة الجنائية الدولية أن تعقد جلسة للاستماع وتتيح المساحة للضحايا وممثلين الضحايا القانونيين أنهم يقدموا مذكرات تحت مرافعة تساعد المحكمة في أنها تتخذ القرار المناسب للتقرير في التعويضات المفروض تمنح لضحايا علي كوشيب، اعتباره تم إدانته من قبل المحكمة الجنائية الدولية، بالتالي التعويضات ملزمة بالنسبة للصندوق الائتماني، وكذلك طبعا في الأساس للمجرم نفسه.
1: سمع أستاذ عبد الباسط، الجلسة بتاعت يوم أمس هل هي جاءت تلقائيا من قبل المحكمة هي التي حددت هذه الجلسة لتنظر في مسألة التعويضات، أم كانت بالطلب من أحد الأطراف؟
2: المحكمة قررت بنفسها وطلبت من الأطراف والمشاركين والممثلين الضحايا أنهم يقدموا مذكرات مرافعة مكتوبة وكذلك مذكرات شفوية أثناء الجلسة. ما تم أمس هي المذكرات الختامية الشفوية والمكتوبة، لكن من قبل طبعا تقدمنا نحن بمذكرات تفصيلية بالنيابة طبعا عن المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في السودان وخارج السودان طبعا، وهنالك طبعا أطراف أخرى يعني بما في ذلك طبعا المكتب بتاع المدعي العام، كذلك مكتب الممثلين الضحايا، والصندوق الائتماني نفسه تقدم بمذكرات للمحكمة. دي في مجملها بتساعد المحكمة في أنها تتخذ القرار المناسب فيما يتعلق بالطاولة.
1: إذن أستاذ عبد الباسط، من هم المتواجدين في الجلسة يعني؟
2: طبعا بكل تأكيد المتواجدين في الجلسة الأطراف اللي هم المكتب بتاع المدعي العام كطرف أساسي ضد علي عبد الرحمن كوشيب اللي هو كان موجود في نفس الجلسة مع المحامي أو المدافع أو محامي الدفاع كطرف ثاني. في الجلسة دي تحديدا الصندوق الائتماني للضحايا بيكون هو الطرف الثالث، لأنه هو الصندوق المخصص والمعني بالتدخل وتنفيذ التعويضات في حالة أنه المدان لا يتمكن أو لا يقدر أنه يدفع التعويضات الكافية أو هو مفلس في حالة كوشيب مثلا، لأنه هو ذكر أنه هو مفلس أو ما عنده للمحكمة، ما عنده الإمكان إنه يدفع التعويضات للضحايا، فبالتالي الصندوق الائتماني هو الطرف الثالث. المحكمة برضو سمحت لنا باعتبارنا بنظهر بالنيابة عن المنسقية العامة للنازحين واللاجئين كجزء من أكبر الأجسام اللي بتشمل النازحين واللاجئين داخل السودان وخارج السودان، بإننا برضو تقدم ملاحظات وتصورات النازحين لموضوع التعويضات وكيف انهم هم يفتكروا انه التعويضات ممكن تكون. تقدمنا بمذكره تفصيليه شامله شملت آراء عدد كبير من الضحايا في معسكرات مختلفة جدا، وشملت برضو كذلك يعني آراءهم وتحفظاتهم وتصوراتهم بشكل مجمل يعني.
3: تمام أستاذ عبد الباسط، يعني شنو الموضوع، موضوع الجلسة امبارح اللي حددته المحكمة الجنائية اللي تحدثوا فيه الأطراف وقدموا فيه مذكرات؟
2: طيب، وطبعا لأنه في جزء من الجلسة كانت جلسات مغلقة، بالتالي أنا لا أستطيع أن أذكر كل ما دار في الجلسات المغلقة وما ذكرته المحكمة وما ذكره الأطراف، لأنه أنا ملزم اللوائح السلوك والضوابط بتاعت المحكمة الجنائية.
3: جلسة المعلنة.
2: نعم نعم نعم، ما أستطيع قوله إنه كل الأطراف تجاوبت على أسئلة محددة مسبقا طرحتها المحكمة، وموضوعات تناول الأطراف وتصورات يعني سويقت يعني من الأطراف المشاركة في الجلسة لما يتعلق بمسائل مثل العودة، عودة النازحين واللاجئين لأماكنهم الأصلية يجب أن يكون جزء من برامج التعويضات، وبرضو مسائل متعلقة بكيفية إعادة تأهيل الضحايا، إعادة تأهيل بشكل خاص ضحايا العنف الجنسي في مناطق زي بندسي ومناطق زي مجر، لأنه وفقا للحكم بتاع الإدانة الصدر إنه تم إدانة علي عبد الرحمن علي كوشيب بجرائم عنف جنسي في منطقة بندسي على وجه التحديد، فهنالك مثلا عدد كبير من الضحايا وضحايا العنف الجنسي من النساء وكذلك الأطفال، وكذلك الأطفال اللي تم إنجابهم نتائج لجرائم العنف الجنسي الوقعت، فبالتالي برضو يجب أن تكون هنالك تدابير محددة لكيفية إعادة تأهيلهم وكيفية يعني تطبيق برامج التعويضات عليهم. كانت في مقترحات من كل الأطراف المشاركة، بعد المحكمة هي بعد ذلك ممكن تقرر التدابير المناسبة. كل ما يمكن قوله الآن أنه هو المذكرات دي تساعد المحكمة على اتخاذ القرار المناسب.
3: أستاذ عبد الباسط، يعني نفهم من حديثك أنه الجلسة كلها كانت بتتمحور حول تعويض ضحايا الجرائم اللي ارتكبها علي كوشيب، وأنه
2: بالضبط
3: في الجلسة المحكمة عايزة تعرف مقدرة علي كوشيب على تعويض الضحايا في حالة يفشل أو المحكمة تقتنع أنه مفلس، في جهات تانية هتقوم بتعويض الضحايا من ضمنها الصندوق الائتماني. يعني في الجلسة دي هل التمست أنه الزول اللي بيحس أنه هو الضحية ومتأكد أنه ضحية موجود في دارفور الآن أو موجود في شرق تشاد، كيف يصل المحكمة وكيف يسجل أنه ضحية ويقبلوه؟
2: يعني جزء من القرارات اللي ممكن تتخذها المحكمة مرتبطة بالموضوع ده نفسه. طبعا لا شك يعني كل المواطنين الموجودين في دارفور، أغلبية الموجودين في المناطق تحديدا محل الحكم، تضرروا بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، وهذا يعني واقع في الأسس القانونية بتاعت المحكمة إنه المشاركين في الإجراءات بتاعت المحكمة هم بيكونوا المتنفعين الأول أو المستنفعين في الدرجة الأولى من قرارات المحكمة وكذلك من التعويضات، لكن نظرتنا نحن إنه كل المواطنين الموجودين في المكان المخصص أو المكان المحدد في الحكم تضرروا بشكل مباشر وبشكل غير مباشر، وكذلك الموجودين في مناطق أخرى، بخلاف المواطنين اللي كانوا موجودين في مناطق وادي صالح، المواطنين الموجودين في مناطق أخرى تعرضوا للضرر برضو من جرائم المجرم مدان عبد الرحمن علي كوشيب، لكن نظرتنا انه برضو المحكمه تنظر في كيف التعويضات نفسها تكون شامله وتغطي على الاقل يعني جزء كبير من الضحايا بقدر الامكان. طبعا من المستحيل محكمه التعويض كل المتضررين فرديا وجماعيا، دي حاجه صعبه جدا وبغى الامكانيات المحكمه وبغى كذلك للتجربه وعمليا، لكن في كل الاحوال ننتظر قرار المحكمه الى حين صدور المحكمه احنا نقدر نتوقع.
3: نعم، من حديثك فهمت انه هي المحكمه معنيه بجبر الاضرار، وجبر الاضرار ممكن ياخذ اشكال مختلفه. في حديثك انت بتميل لانه التعويض ممكن ياخذ الشكل بتاع التعويض الجماعي، لانه الضحايا اعداد كبيره جدا ومجتمعات بكامله تاثرت من هذه القضيه. سؤال، شنو المتاح وفق القانون في المحكمه الجنائيه؟ الامكانيات الوارده في مساله التعويض بين الفردي وبين الجماعي؟
2: هو طبعا في تحديات يعني مع الظرف الحاصل في السودان عموما وفي دارفور على وجه الخصوص، وبرضه التخوفات لا زالت قائمه، لكن الجرائم نفسها هي نتكلم عن جرائم وقعت قبل 22 سنه من الان، عدد كبير جدا من الضحايا، في جزء توفوا، في جزء اتنقلوا لأماكن أخرى من السودان، وفي جزء خارج السودان في دول الجوار. على سبيل المثال تشاد معسكرات موجودة من العام 2004 و2005، وفي برضو كذلك ضحايا موجودين في دول أخرى وسط أوروبا وأمريكا، وهم كانوا برضو ضحايا بشكل مباشر من الجرائم اللي ارتكبها علي كوشيب. فبالتالي يعني المسألة بتاعت التعويضات هنا واسعة، المحكمة هتنظر من الزوايا دي كلها، من الزوايا بتاعت الوضع القائم في دارفور الآن، وكذلك الأوضاع النازحين الموجودين في دول مثل تشاد معسكرات بتاعت لاجئين، وكذلك الضحايا الموجودين خارج إفريقيا زي في دول الاتحاد الأوروبي وغيرها، وشاركوا طبعا برضو كانوا عندهم مساحة يشاركوا في الإجراءات ويملوا الاستمارات بتاعت المشاركة، فبالتالي برضو يجب أن يتم اعتبار مشاركتهم. فدي كلها زوايا احنا وضحناها للمحكمة بشكل يعني واضح جديد، وساعدنا المحكمة في أنها تنظر من الزوايا المختلفة دي، بحيث أنه هيساعد في اتخاذ القرار على ضوء. بعد ذلك ممكن المحكمة تقرر تدابير مخصصة لكل فئة من الفئات دي، إذا كان الفئة الخاصة زي الضحايا بتاع العنف الجنسي من النساء والأطفال، من النساء والفتيات والأطفال برضو، والفئة برضو اللي هي موجودة خارج السودان والموجودة في دول اللجوء زي تشاد على سبيل المثال، كيف إنه يتم برضو التعامل معهم والتواصل معهم. دي برضو من التدابير الممكن المحكمة تتخذها بناء على القرار.
3: سمع أستاذ، كل اللي بيسمعونا يعني من الضحايا الآن في بالهم سؤال واحد: كيف أسجل وكيف أوصل صوتي عشان أعتمد داخل المحكمة إني من الضحايا؟ في ناس سجلوا أثناء المحكمة، ديل معلوماتهم موجودة داخل المحكمة، لكن الشخص الحسي موجود في معسكرات شرق تشاد أو موجود في دارفور وهو ضحية لواحد من الجرائم اللي ارتكبها علي كوشيب، عايز يصل يسجل يعتبروه واحد من الضحايا، الطرق شنو ممكن يتخذها؟
2: أفتكر إنه هو الاستمارات نفسها الخاصة بالمشاركة كانت في مع بدايات المحاكمة في العام 2021، لكن حاليا المحكمة عندها علم بأماكن تواجد النازحين واللاجئين، وكذلك عندها مقدرة على التواصل، وبشكل خاص أقصد الصندوق الائتماني للضحايا، وأفتكر إنه ربما يكون عندهم برضو تواصل يعني مع نقاط التواصل محددة. ما أقدر أتكلم بالنيابة عن الصندوق الائتماني، لكن بشكل أساسي المحكمة عندها علم وتستطيع أن تصل ما يمكن وصوله من الضحايا، بالتالي الاستماع اليوم واعتبار مثلا طلباتهم واعتبار تخوفاتهم وشمولهم بالمزال بتاعت التعويضات.
3: أستاذ عبد الباسط، يعني قبل ما نودعك، بصفتك محامي كنت ممثل للضحايا في جلسة المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بتقدير التعويضات والنظر في مسألة التعويضات لضحايا جرائم علي كوشيب، كلمة أخيرة للضحايا ماذا تقول؟
2: أقول للضحايا إنه الحق حينتصر مهما طال الزمن، وقضية كوشيب نموذج لإنه العدالة حتنتصر في يوم من الأيام إذا وجدت الجهد الكافي والالتزام الكافي والعمل الشاق والعمل المستمر للوصول للعدالة. وأتمنى إنه كلنا كسودانيين نستمر في البحث عن العدالة في أي مكان وأي زمان، ولا نتوقف عن نصرة المظلوم وإنصاف الضحايا، لأنه بدون عدالة لا يمكن أن يكون هنالك استقرار، بالتالي لا يمكن أن يكون هنالك سلام.
3: أستاذ عبد الباسط المحامي، أنا بشكرك، كنت معنا في راديو دبنجا.
2: شكرا جزيلا.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان عبر أثير راديو دبنجا، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. يعيش المشهد الاقتصادي حالة من الاضطراب المتصاعد تتجسد في الارتفاع القياسي لأسعار الصرف والذهب وسط تساؤلات جوهرية حول نجاعة القرارات الأخيرة الصادرة من السلطة التنفيذية. جاءت سياسة بنك السودان المركزي بالسماح للمصارف بتحرير سعر الصرف وشراء حصائل الصادر كإجراء يستهدف استقطاب النقد الأجنبي للقنوات الرسمية، إلا أنه التقييم الميداني يشير لنتيجة عكسية، فتحولت بعض البنوك لمنافس ومضارب في السوق الموازية، وده الأشعر صباغ التنافس المحموم وساهم في ارتفاع سعر العملات إلى مستويات يعني غير مسبوقة. التدهور ده ما وقف في الحد ده، بل انعكس مباشرة في صورة موجات غلاء طالت السلع الاستهلاكية الضرورية وأثقلت كاهل المواطن في معيشته اليومية. على الرغم من التحرك الحكومي الأخير برئاسة رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس وتشكيله للجنة عليا لضبط الأسواق وتوعده بملاحقة المضاربين، وقفت عاجزة عن إيقاف الزحف المستمر للدولار. للعبور على الاختلالات الهيكلية في سوق الصرف والأسباب الحقيقية وراء فشل كبح جماح المضاربات، يسعدنا في راديو دبنجا وعبر برنامج ملفات سودانية أن نستضيف الخبير الاقتصادي ورئيس التحرير صحيفة إلاف الاقتصادية دكتور خالد التجاني.
3: السلام عليكم يا أستاذ.
2: طيب دائما دكتور خالد التجاني، وأنت متابع للمشهد الاقتصادي، يعني إحنا نشهد اليومين ده لأنه الوضع الاقتصادي ماشي متدهور جدا وما في أي فوق للحل، يعني أنت لو لاحظت القفزة العالية وفي ارتفاع سعر الدولار المتصاعد والمستمر بشكل يومي مع ارتباطه بارتفاع سعر الذهب وانعكاس الكلام ده كله على معاش الناس وارتفاع سعر السلع الاستهلاكية الضرورية، وبالتالي أصبح الاقتصاد السوداني متدهور جدا ومنهار تماما يعني. والحكومة هنا يعني يمكن مشغولة بالحرب أو بتبرر بأنه البلد في حالة حرب، فهل هنا يعني يبدو أنه ما في مخرج من الأزمة وما في معالجات وما في سياسات واضحة، فهل هي أزمة حرب ولا هي أزمة إدارة برأيك؟ يعني
3: السؤال حقيقة يعني هل المشكلة هي فعلا سعر الصرف نفسه، يعني هل هو المرض أم هو مجرد عرض؟ كما هو معلوم يعني انه في النهايه في عوامل مختلفه واسباب مختلفه هي اللي بتحدد سعر صرف العمله الوطنيه، وبالتالي هي اغرب لان تكون يعني عرض من انها هي تكون المرض نفسه، وبالتالي هي يعني مؤشر بيدل على حاله الاداء الاقتصادي في الدوله عموما الى اي مدى هو في حاله يعني جيده في حاله يعني سيئه او كيف كان الحال. ولكن يعني سعر الصرف وحده هو ليس يعني من يحدده، بالتالي هو نتيجة وليس سبب فيما هو موجود. وكما هو معلوم انه موضوع سعر الصرف السوداني ده يعني طبعا هو الاكثر تداولا يعني في التعبير عن وضع الاقتصاد السوداني، واصبح هو المؤشر يعني لقياس الاداء منذ اواخر السبعينات، يعني من 78 لما كان يعني كما يقال يعني الجنيه الدولار كان ب 28 قرش، يعني لحد ما وصلنا هذه المرحله الان فوق اطلع الدولار عمليا الان بنسميه 7000، وطبعا لما نذكر يعني الارقام الاصفار المسحوبه يعني معناته انه دولار اليوم يعني هو ما يعادل 7 مليون جنيه سوداني. أريح حل. طبعا هناك يعني فبالتالي المعلوم انه هناك في يعني مؤشرات كلية يعني كما تعرف يعني في الاقتصاد يعني باعتبار انها هي بتحدد يعني ما يسمى بمؤشرات الاقتصاد الكلي، والمؤشرات دي في النهاية الأداء بتاعها يعني متناغم، فلازم كلها مع بعض هي بتعبر عن يعني عناصر العلاقة المتحركة يعني في دارة الطلب الكلي ولا إدارة الـ يعني. فبالتالي أهم المؤشرات الاقتصادية الكلية هي يعني بيسموها العناصر المتغيرة، أو اللي هي فيها شنو؟ فيها معدلات التضخم، معدلات التضخم دي طوالي مربوط بها سعر الصرف، وبرضو موقف الحساب الخارجي وميزان المدفوعات، وكذلك الموازنة الحساب الداخلي للموازنة إذا كان فيها عجز أو لا، وكذلك المعدل بتاع النمو. وبالتالي يعني الأدنى كده، وبالتالي على الحساب الجاري اللي هو يعني الميزان التجاري بتاعك وكافة ميزان المدفوعات. وطبعا واحدة من أسباب التضخم اللي هو غالبا يعني هي اللي هي زيادة العرض في النقود، معناته إنه في عجز في الـ في الـ الـ في الموازنة، وبالتالي العجز ده إن الحكومة بتلجأ إلى يعني سده بطباعة النقود يعني. وطبعا هناك في معادلة معروفة يعني إنه والله يفترض إنه الحكومة ما تستدين من الجهاز المصرفي لسد عجز الموازنة ما لا يعني يتجاوز 15% فقط من الإيرادات بتاعتها اللي هي مقدرة في الموازنة. يعني إذا والله الموازنة هي تقديراتها إنها هي يعني إيرادات 100 مليون، يفترض إذا زاد سد العجز ما تأخذ وما قاعد ترجع القروش، بالتالي هناك تضخم كبير جدا نتيجة لأنه والله في طباعة النقود كثيرة، وهذه النقود كثيرة دي بمشي لسد عند الموازنة، وطبعا ما في مبالغ منها بطريع، وبالتالي تتراكم تبقى معناته إنه شنو؟ إنه الدين العام بتاع الحكومة كبير، وده واحد من الأسباب الأدلة على سعر تدني سعر الصرف. فلذلك يعني ده واحد من الأسباب الأساسية جدا إنه زي ما كان في سيطرة على التضخم أو بصورة أدق على يعني السيولة الزايدة في العرض النقود في الاقتصاد نتيجة لطباعة العملة. أنا أعتقد إنه دي هتظل يعني كل الحكاية دي هتؤدي لأيسار يعني عكسي طبعا. وطبعا الحكاية دي عندها انعكاسات تانية لأنه في العرض السلع والخدمات، لأنه في النهاية إنك أنت لما يكون الزيادة في متكررة متراكمية في سعر السلع والخدمات ده بيأثر على سلبا على القدرة التنافسية للصادر، أنت أصلا عندك مشكلة. دي مشكلة كمان التانية اللي هي هون، ده السبب الأول هو التضخم. القضية الثانية هي متعلقة بالاحتياطات البنك المركزي من العملة الصعبة بحيث انه هو يتدخل اذا حصل اي مضاربات ويثبتها. وطبعا ده بيتطلب انك انت لازم يكون عندك يعني الميزان التجاري او ميزان مدفوعات ككل يعني هو في احتياطات للبنك المركزي يمكن من التدخل لضبط ايقاع سعر العملة. وبالتالي طبعا يعني هسه مثلا اذا اخذنا بس هسه فقط النصف الاول من السنه دي، يعني الان العجز في الميزان التجاري بين يعني عدد الكميه المواد المستورده والمواد المصدره يعني اكثر قريب 4.5 مليار دولار. فده معناته انك انت في النهايه يعني البنك المركزي ما عنده احتياطات نقد كافي من اي نوع، سواء كانت نقدا او كانت ذهب او غيره وغيره. وبالتالي ده سبب تاني لانك انت الميزان التجاري بتاعك مختل او متزان النظام بتاع المدفوعات بتاعتك مختل، وبالتالي ده معناته انك انت ما حتقدر يعني توفر عملة عشان تقدر تسيطر على سعر صرف العملة الوطنية. وطبعا دي طبعا في مشاكل كثيرة جدا معقدة متعلقة بحكاية انه قدراتك التنافسية للصادرات السودانية. طبعا للأسف الشديد السودان ظل تقريبا يعني ما بعد سنوات النفط يعني الفترة الوحيدة اللي كان فيها نوع من يعني ما يصفايت في الميزان التجاري كان ايام تصدير النفط يعني في الفترة من 99 او من 2000 لحد 2011. لكن اول ما النفط يعني ذهب تلتينه الى جنوب السودان يعني السودان اصبح باستمرار في حالة بتاعت عجز في الميزان الخارجي وبستة المتوسط 6 مليار دولار يعني. فلذلك ظلت دائما باستمرار عملية التدهور في سعر الصرف هي يعني متكررة وماشية حتى اليوم.
2: دكتور خالد الزياني، وانت لازلت تتحدث في راديو دبنجة وعبر برامج ملفات سودانية. برضه عايزين توضح للمستمع الكريم يعني تقييمك لقرارات بنك السودان الأخيرة بالسماح للبنوك بشراء أو بتحديد سعر الصرف، بالتالي يعني بهدف أنه يستقطب العملة لداخل البنك، والسماح لها برضه بشراء حصائل الصادر. لكن القرارات دي يعني شهدنا بعدها طوالي حصلت يعني قفزة عالية في أسعار الدولار بصورة يعني غريبة جدا، ولا زال الدولار يواصل الصعود. فهل سياسات بنك السودان المركزي فشلت في الحد من تصاعد أزمة الدولار؟ برضه دكتور خالد، يعني الأزمة دي يعني دفعت رئيس الوزراء للدخول على الخط، على خط الأزمة بتشكيل لجنة وطنية لإدارة الاقتصاد، وبالتالي يعني تصريحاته بأنه في قرارات جديدة لملاحقة المضاربين ومعالجة الأزمة قريبا وكده. فتقييمك برضه للتشكيل اللجان دي شنو يعني ومدى نجاحها؟ يعني
3: بخصوص السياسات البنك المركزي، طبعا يفترض انه البنك المركزي لديه استقلالية يعني حسب القانون بتاعه، وبالتالي هذه الاستقلالية بتخليه انه في النهاية يكون حازم في تعامله ليس فقط مع القطاع الخاص والمصارف التجارية وغيرها، لكن حتى على الانفاق الحكومي يعني. وكما ذكرنا انه كنت في النهاية عندما انه البنك المركزي يتجاوز عن يعني عن الالتزام بقانون البنك الذي يمنع يعني انه السلطة تستلف اكثر من 15% من الايرادات بتاعات المتوقعة في الموازنة وردها في النصف الآخر من العام، حقيقة هذا هو يعني في نهاية البنك بقي يتحول إلى هو ذاته واحد من أسباب الأزمة، لأنه فقد استغلالته، وبالتالي أصبح هو يعني فقد ملبي يعني رغبات وطلبات الحكومة في الاستدانة بغير سند قانوني، بغير حسابات يعني اقتصادية مالية. وده في النهاية سبب أساسي جدا، لأنه والله التضخم في البلد يعني تصاعد مع الزيادة الكبيرة في السيولة في السوق، موقف غياب سلع وخدمات منتجة جديدة، وبالتالي هذا أدى بسبب بوضوح جدا إلى أنه يكون في تضخم يعني. فلذلك أعتقد أن البنك المركزي مسؤول، ولا السياسات الحقيقة اللي قاعد يتكلم عنها البنك المركزي أنا أفتكر إنها هي يعني أيضا تتسم بعدم الثبات، يعني غير إنها هي مفتقدة للاستقلالية أيضا، يعني ما يعني غير قادر حقيقة على ضبط الإيقاع وعلى يعني ما يمكن نسميه بنوع من الاستقرار في السياسات. وبالتالي نلاحظ في حالة كبيرة جدا في التخبط نتيجة يعني التراجع في السياسات وغيرها وغيرها. وبالتالي واضح جدا انه البنك المركزي لم يستطيع يعني السيطرة، الان عندما نشوف انه يعني البنك المركزي اكثر اصدر من قرار منشور بخصوص المعاملات التي تتعلق بالنقد الأجنبي، وكذلك فيما يتعلق مثلا يعني أنه والله يعني غيت استيراد الوقود لصالح طرف معينة باعتبار أنها هي مقتدرة حتى لا تخل، لو كان في اتهام لشركات في نظام المجموعات بأنها هي تسببت في يعني الرفع بالمضاربة في سعر الصرف. وطبعا الآن ثبت غير صحيح بدليل انه احتكر يعني استيراد الوقود لاربعة او خمسة شركات، من اربع شركات حكومية شركتين خاصتين، والنتيجة انه والله يعني على مدار اكثر من شهرين بدل ان يستغل سعر الصرف يعني انهار بصورة اكبر او بدرجة يعني اكبر كثير جدا من المرات السابقة. وده معناته انك انت التشخيص بتاعك يعني خاطئ اللي ذكرته في يعني تقصد هذه المساله. يعني المساله الثالثه طبعا انا افتكر برضه بالنسبه للبنك المركزي انه هو يعني وده جزء من سياسه الحكومه فيما يتعلق انه ببناء احتياط فيما يتعلق بالذهب، هذا طبعا ملف مهم كبير جدا، وانا اعتقد انه الحكومه او السودان حتى في ظل هذه الحرب ليس مفلسا يعني ليس في وضع يعني سيء، بدليل حتى يعني التقارير الحكومية الرسمية تتكلم عن العام الماضي 2025 كان هناك يعني ما تحقق من إنتاج الذهب يعني المعلن رسميا يعني 70 طن، ولكن عندما تأتي إلى يعني التقارير الرسمية تشير إلى أنه تم تصدير 14.7 طن، يعني عائدة كان في حدود 1.5 مليار. ولذلك يقفز السؤال، يعني إذا كان أنت من 70 طن صردت 15 طن في 55 طن أين ذهبت؟ طبعا يقال أنها تهريب، وخاصة أنه هذا يعني تعادل تقريبا 6 أو 7 لتمام. حتى كلام رئيس الوزراء نفسه قال أنه في فاقد 8 مليار دولار من صادرات الذهب نتيجة للتهريب، ونعتقد أن الحكاية ليست تعلق بالتهريب والتهريب فقط. كويس، هنجي بعد ده كويس ان احنا في الوضع الراهن الان، يعني ليه التدهور بهذه السرعة؟ يعني طبعا احنا البلد في حالة بتاعت الحرب، وبالتالي في اقتصاد حرب، اقتصاد الحرب معناته انه والله في انفاق كثير جدا على الاعمال على الاعمال العسكرية، وطبعا بنسكر ضغط على الموازنة ودائر موارد، وبالتالي ده انه برضو واحد من الاسباب بتؤدي الى انه يعني توجه كثير جدا من موارد الحكومة الى الحرب، يعني على حساب الانتاج، وده بالتالي هيعقد اكثر من الوضع في السودان. والان يعني من بدأت الحرب حتى اليوم تقريبا يعني يعني العملة السودانية فقدت 12 ضعف القيمة بتاعتها، يعني الحقيقة لما قامت الحرب تقريبا كان الدولار على 500 إلى 600 جنيه، الآن بيجينا بين 6 إلى 7000 جنيه. ولكن طبعا أنا في تقديري إنه المدى لا تتعلق فقط بالحرب، يعني أنا أعتقد إن الحكومة برضو عندها موارد أو حتى عندها إشكال في توجيه يعني السيولة الزايدة في الإنتاج، إنه والله يعني طباعة العملة يعني ايضا بتسهب لا كما يعرف بالتمويل، تمويل الموازنه بالعجز لقضايا عندها علاقه بالتنميه، لكن هنا بالعكس قاعده تنفق في اغراض استهلاكيه. وانا افتكر واضح جدا انه في اشكال القصه موضوع علاقه بسياسه البنك المركزي، بس طبعا عندنا الاسباب دي في اسباب اقتصاديه وفي اسباب سياسيه ونفسيه. الاسباب الاقتصاديه تكلمنا عنها قبل شويه، اما الاسباب السياسيه اللي هي استمرار الحرب طبعا ده بالتاكيد هيعمل عنده كلفه. المساله الثانيه ما هي السياسات الحكوميه؟ انا افتكر واحده من الاشكالات واضح جدا انه في انفاق غير الانفاق العسكري، في انفاق كثير جدا على اداره الحكومه، وده واضح جدا الان يعني عندما تشهد انه كثير جدا الكثير جدا من المؤسسات الحكومية الوزارة وغيرها بتتعامل كأن الوضع في ظل وضع طبيعي، وتريد أنه الإنفاق يكون كما هو كأن البلد ما فيها حرب. عموما أنا أعتقد أن واحدة من الإشكالات أيضا واقع فيها الحكومة كامل إدريس أنها يعني تقول تعيد أو تحاول إعادة اختراع العجلة، لأنها تلجأ لتشكيل لجان يعني وطبعا يعني لمواجهة هذه الأزمة، ونفس هذا النمط من تشكيل اللجان لمواجهة الأزمات الاقتصادية شاهدناه يعني في عهد الإنقاذ وكذلك في عهد الحكومة الانتقالية، والآن أيضا يتم تجريبه مرة أخرى. وطبعا إنه الفكرة إنه هذه اللجان طبعا حتى الآن يعني أنا حاولت أن أحصل اللجان التي يعني شكلتها حكومة كامل إدريس خلال سنة من عمرها تقريبا، يعني في اول ما جاءت عملت حاجه اسمها اللجنه الاقتصاديه، ثم ثاني سمعنا باللجنه الاقتصاديه اللي كان في شهر سبتمبر او اكتوبر 2025، ثم سمعنا باللجنه الاقتصاديه عليا في مارس او ابريل، والان في اغسطس هذا تم تشكيل ما يسمى باللجنه العليا الوطنيه او لحاجه جديده لاداره الاقتصاد الوطني. وطبعا ده نفتكر في عمليه بتاعت هروب من مواجهه الاستحقاقات الحقيقيه، صار ما في سبب اصلا لتشكيل اي لجان. هناك قرار 170، هذا قرار 170 هو يحدد لكل وزارة يعني إذا كانت في القطاعات المختلفة مهامها ودورها، وكذلك مثل الوزراء عنده لجان متخصصة بما فعلا التنمية الاقتصادية في وزراء القطاع الاقتصادي، وبالتالي يفترض هذه اللجان هي فعالة وقادرة أنها تقوم بعملها يعني. فلذلك اللجوء إلى يعني لجان طوارئ، أنا أفتكر هذه بس محاولة لإصهار وإرسال رسالة الرأي العام بأن نحن مهتمين بهذا الموضوع، ولكن ثبت تماما أن هذه اللجان حقيقة لا تستطيع أن تعالج أو أن تقدم، وهو دليل على أنه تنعقد لجنة ولجنة سمعنا لجنة بدأ غير اللجان الأخرى، لجنة للكهرباء، لجنة للموسم الزراعي، وكل حاجات لم تنتج يعني. فلذلك عندما تعجز الدولة عن إدارة الحكم عن طريق المؤسسات يعني واضح جدا هناك في عجز، وبالتالي هي دي عملية بتاع الهروب من مواجهة الأسباب الحقيقية. أنا في تقديري إنه الأسباب الحقيقية الآن لسبب يعني تدهور الاقتصاد السوداني هو أنه الدولة يعني تدار بأكثر من وزارة مالية، أو بالأحرى بأنه في وزارات مالية أو في أطراف مختلفة في النظام، في النهاية هي قادرة على أنها يعني تسيطر على بعض الموارد وبالتالي لا تدخل إلى خزينة الدولة يعني.
2: طيب نحن لحد هنا أصدقائنا مستمعين راديو دبنجة الأعزاء وصلنا لختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله ودمتم بخير.
1: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا اليوم الخميس الموافق العاشر من شهر 9 سبتمبر 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة تستمعون إليها ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. الإعلان عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية بنسبة نجاح بلغت 69.6%، والطالبة تقى النور من القاهرة تحرز المركز الأول. مقتل 4 أشخاص جراء سقوط مسيرة في مدرمان، وقوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على 3 مناطق في النيل الأزرق. وفد اللجنة الخماسية يلتقي برهان وعقار وعدد من المسؤولين، وعقار يؤكد أن لا حديث عن عملية سياسية قبل انتهاء الحرب. عرمان يدعو المجتمع الدولي للتركيز على وقف الحرب، وسويسرا تنضم للاتحاد الأوروبي في حظر استيراد الذهب السوداني. كانت هذه هي عناوين النشرة. إلى التفاصيل معكم فيها إبراهيم جد كريم. أعلن وزير التربية والتعليم الوطنية الأستاذ التهامي الزين حجر اليوم عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية للعام 2026 رسميا بنسبة نجاح عامة في المسار الأكاديمي بلغت 69.6%. وأوضحت إدارة الامتحانات في مؤتمر صحفي عقدته بالخرطوم إن نسبة النجاح بالمراكز الخارجية البالغة عددها 84 مركزا في 17 دولة بلغت 67.9%. وأوضح إن عدد الجالسين للامتحانات هذا العام بلغ 559,000 طالب، مبينا أن زيادة عدد الجالسين تعتبر مؤشرا لعودة الحياة الطبيعية واتساع فرص الوصول إلى التعليم. وأحرزت الطالبة تقى النور المركز الأول في امتحانات الشهادة السودانية الثانوية بنسبة بلغت 97.7 من مركز الصداقة السودانية في القاهرة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: القسم الأكاديمي جالسون 547,794، نسبة القسم من الجالسين 98%، الناجحون 380,985 طالبا وطالبة، نسبة النجاح 69.5%. الأول طغى النور محمد النور.
0: كشفت مصادر عن مقتل 3 أطفال ورجل في منطقة القرية بمحلية كراري في مدرمان إثر سقوط مسيرة في عدد من المنازل في الساعات الأولى من صباح الخميس. وأوضحت المصادر إن المسيرة سقطت جراء اعتراضها بواسطة المضادات التابعة للجيش، مشيرة إلى نقل المصابين إلى المستشفيات دون تحديد عددهم. وأشارت المصادر إلى سماع دوي انفجارات قوية متتالية مساء الأربعاء وفجر الخميس هزت أجزاء واسعة من مدينتي الخرطوم وأم درمان. أعلن جنود في قوات الدعم السريع أمس سيطرتهم على مناطق مدل، دوكان، أبيغو، بيلبونغ في النيل الأزرق. وتواصل قوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة الحلو تقدمها في النيل الأزرق، بينما تتراجع قوات الدعم السريع عن مواقعها الرئيسية في شمال كردفان. وأضاف جنود في الدعم السريع في هذا الخصوص:
2: قدام بس تقدم إن شاء الله لا تراجع،
3: نحرق قدام في أول المواجهة. والله
2: اللواء التازع جناح الصيني مدل
3: الأولى
2: كتيبة الأولى السرية الأولى بقيادة جناح ياسين.
3: والله حرقنا قدام الله أكبر.
0: ارتفع عدد قتلى الهجوم بطائرة مسيرة على محكمة أم روابة بولاية شمال كردفان إلى 18 قتيلا حتى مساء أمس الأربعاء بعد وفاة 7 من المصابين متأثرين بجراحهم. وأفادت مصادر طبية في مدينة أم روابة لراديو دبنجا بوفاة 7 من بين نحو 30 جريحا نتيجة تدهور حالتهم الصحية. أطلقت سلطات الاستخبارات بمدينة أبو كرشولة بولاية جنوب كردفان يوم الأربعاء سراح المواطن عبد الرحمن المعروف بالنجومي بعد اعتقال دام 9 أيام تعرض خلاله للضرب والتعذيب. وأفاد ناشطون لراديو دبنجا أن عبد الرحمن اعتقل على خلفية منشورات وتعليقات على فيسبوك انتقد فيها سياسات السلطات وعمليات القتل والنهب التي يتعرض لها مواطنون في المدينة وريفها. كشفت منظمة أطباء بلا حدود عن تراجع عدد المنظمات الإغاثية في معسكر أم راكوبة للاجئين في ولاية القضارف من 35 منظمة إلى 10 منظمات. وقال فابريزيو مدير الشؤون الإنسانية في منظمة أطباء بلا حدود إن التواجد الإنساني في المعسكر شهد تراجعا حادا، وتعد منظمة أطباء بلا حدود حاليا الجهة الوحيدة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية الثانوية في المخيم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: أود أن أتساءل لماذا غادرت الجهات الفاعلة في المجال الإنساني المخيم؟ لا يزال هناك الكثير من النساء والأطفال وكبار السن والفئات المستضعفة، فنحن ما زلنا هنا. أنا موجود حاليا في مخيم أم ركوب للاجئين في ولاية الإقضارف بالسودان.
0: حذر المزارع إبراهيم عبد الفتاح من مشروع الجزيرة من تورط المزارعين في ديون نتيجة فشل الموسم الزراعي بسبب جفاف الترع الخاصة بالري. وقال في حديثه لراديو دبنجا إنه لو استمر الوضع بالمشروع على ما هو عليه فإن المحصولات المزروعة ستجف وسيفشل الموسم الزراعي. وأضاف لدبانجا بأن معظم المحاصيل الآن أزهرت وبدأت في حمل الثمار، ولكن بسبب نقص المياه بدأ النوار يتساقط من النباتات خاصة محاصيل الذرة والقطن. وأضاف في هذا الخصوص: تضررت مئات المنازل المشيدة بالمواد المحلية كليا وجزئيا، كما تضررت مدرستان جراء الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة عصر أمس في منطقة جلسة التابعة لريف كسلة. وقال مواطنون من القرية إن العاصفة أسفرت عن إصابة أحد المواطنين بجروح جراء سقوط ألواح زنكية. وأشار إلى أن الأضرار شملت انهيار السور الخارجي لمدرسة البنات بالكامل وسقوط أسقف ومباني في مدرستي البنات والبنين والمدرسة القرآنية. التقى وفد اللجنة الخماسية المتمثلة في الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والإيجاد والأمم المتحدة أمس رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه مالك عقار وعدد من المسؤولين. وقال محمد بن شمباس رئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوى المعنية بالأزمة السودانية في تصريح صحفي إنابة عن الوفد إن زيارة الوفد تهدف إلى الربط بين جهود الآلية الخماسية المبذولة خارج السودان والمبادرات السودانية داخل البلاد. وأكد بن شمباس بأنه لا يوجد حل عسكري للحرب في السودان. قال مالك عقار نائب رئيس مجلس الصيادة إن المطلوب من اللجنة الخماسية الآن هو وقف الحرب قبل الحديث عن أي عملية سياسية. وقال في تغريدة على منصة إكس عقب اجتماعه بوفد الآلية الخماسية الذي يزور الخرطوم إن اللجنة

0: الأساسي للدعم السريع. قالت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الإفريقي أنيت ويبر إنها بحثت مع رئيس مجلس السياد عبد الفتاح البرهان بالقصر الجمهوري الخطط المستقبلية للانخراط بين الاتحاد الأوروبي وحكومة السودان والتشاور حول المسار السياسي في الملفات الإقليمية وسبل استعادة الانتقال السياسي المنتظم في البلاد. طالبت لجنة المعلمين السودانيين برفع الحد الأدنى للأجور إلى 370,500 جنيه وسداد كامل المتأخرات والرواتب المحتجزة عن عامي 23 و24. وبحسب لجنة المعلمين فإن متوسط راتب المعلم في البلاد لا يغطي سوى 3% من تكلفة المعيشة الأساسية لأسرة مكونة من 5 أفراد. وقالت اللجنة في دراسة أعدها مكتبها الاجتماعي لشهر سبتمبر 2026 إن تكلفة المعيشة الأساسية للأسرة السودانية دون حساب أي بنود للرفاهية بلغت نحو 4.18 مليون جنيه بما يعادل 643 دولار مقابل متوسط راتب للمعلم يبلغ 128,125 جنيه أي نحو 19.7 دولار. أكدت قوى ميثاق القاهرة دعمها الكامل لما جاء في بيان أديس أبابا المشترك للقوى المناهضة للحرب الصادر عقب اجتماعها في أثيوبيا يوم 23 أغسطس الماضي. ووصفت بيان القوى المناهضة للحرب بأنه تعبير مهم عن تطور الموقف المدني السوداني وخطوة متقدمة في اتجاه توحيد الصوت المدني وبناء جبهة مدنية متماسكة تعبر عن إرادة السودانيين في السلام والحرية والعدالة والتحول الديمقراطي. وأعلنت قوى ميثاق القاهرة في بيان أنها ستواصل العمل الجاد مع مختلف القوى المدنية لاستكمال حلقات بناء الجبهة المدنية والمركز المدني الموحد على أساس التنسيق والتكامل وتجاوز الانقسامات وتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا انطلاق حملة التطعيم ضد الكوليرا بمنطقة طويلة بشمال دارفور، وتهدف الحملة التي تستمر 10 أيام إلى حماية ما لا يقل عن 95,000 شخص، وذلك بدعم من منظمة الصحة العالمية للسلطات المحلية. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية أسفر تفشي الكوليرا الحالي الذي أعلن عنه في شهر يونيو الماضي عن تسجيل ما يقرب من 2900 حالة إصابة و247 حالة وفاة مرتبطة بالمرض في 6 ولايات سودانية. أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن نحو 1300 شخص اضطروا للفرار من منازلهم بسبب تزايد انعدام الأمن الأسبوع الماضي من محلية أمبرو القريبة من الحدود مع تشاد في شمال دارفور وفي النيل الأزرق. وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن تدهور الوضع الأمني أجبر أكثر من 3300 شخص على النزوح من عدة قرى في محلية جيسان القريبة من الحدود مع إثيوبيا في ولاية النيل الأزرق. ناشدت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق المجتمع الدولي بالتدخل العاجل للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في محلية جيسان والقرى المجاورة والمناطق السكنية المتأثرة والتي تشهد موجات نزوح مستمرة أدت إلى ارتفاع كبير في الاحتياجات الإنسانية. ووصف الأمين العام للمبادرة علي هيو في حديثه لراديو دبنجا الأوضاع الإنسانية بالمأساوية في مناطق جيسان وبقية المدن. وقال وفقا للبيانات الميدانية يقدر عدد الأسر المتأثرة بأكثر من 3000 أسرة في محافظة باو وأكثر من 5000 أسرة في محافظة ود الماحي وأكثر من 20,000 أسرة في الدمازين وأكثر من 7000 أسرة في محافظة الروسيرس. وأضاف قائلا
1: الأوضاع الإنسانية مأساوية جدا في النيل الأزرق وأعداد كبيرة جدا للنازحين في من مناطق جيسان ل والمدن السكرية 12 و11 و12 لمدينة الدمازين وبعض الناس عالقين لسع في الغرى والوديان. وطبعا المناطق بتشهد عمليات كبيرة جدا يعني واليوم في مناطق عمليات في منطقة تميديل وبعض المناطق لذلك نحن شايفين بأن الوضع الإنساني صعب جدا وفي أعداد كبيرة جدا أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى مدينة باو ومحافظة جيسان أيضا.
0: أعلنت الأمم المتحدة خروج 79% من شبكة الرعاية التوليدية بالسودان من الخدمة فيما ظلت تعمل فقط 21% من الشبكة بصورة كاملة. وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان في بيان إن تقرير تقييم الحد الأدنى لحزمة الخدمات الأولية والوطنية للصحة الجنسية والإنجابية في حالات الأزمات يكشف أن نحو 21% فقط من شبكة الرعاية التوليدية

0: والوليدية الطارئة في السودان تعمل حاليا بصورة كاملة. وكشف الفريق عن عوائق خطيرة تحول دون وصول النساء والفتيات في دارفور إلى خدمات الصحة والحماية، تشمل انعدام الأمن والفيضانات الموسمية وصعوبة التضاريس. تشهد الأسواق في ولاية سنار ارتفاعا متواصلا في أسعار السلع الاستهلاكية والأدوية والفحوصات الطبية، وسط شكاوى المواطنين من تراجع قدرتهم الشرائية والفجوة الكبيرة بين المرتبات والزيادات المتلاحقة في تكاليف المعيشة. وقال حبن النيل أحد سكان ولاية سنار لراديو دبنجا إن ارتفاع سعر الدولار انعكس بصورة مباشرة على أسعار المواد التموينية والسلع الاستهلاكية، مشيرا إلى زيادات وصفها بالكبيرة في أسعار عدد من السلع الأساسية من بينها الدقيق والسكر. وقالت إسراء محمد وهي مواطنة من سنار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: ارتفاع خيالي أو جنوني بمعنى الكلمة. يعني أنت الليلة حاجة اشتريتها مثلا ب10 ممكن تاني يوم تلقاها ب12. يعني أنت دوا بتحبوه بتعتمد، أنا كنت باخده ب12. السعر ماشي في زيادة في زيادة، متضخم متضخم. لحد يوم أول أمس أنا بشتري الشريط وصل لحد 22,000.
0: قال أحد المعلمين في ولاية سنار إن المشاكل التي تواجه المعلم هي مشكلة الرواتب وعدم قدرته على الاعتماد عليه كليا، كونه لا يغطي الحد الأدنى للاحتياجات وحاجة أسرة المعلم من سكن وأكل وعلاج وترحيل. وقال إن المعلم بسبب عدم كفاية الراتب يلجأ إلى البحث عن وظيفة أخرى، وأضاف في هذا الخصوص:
2: المعلم بسبب عدم كفاية الراتب يلجأ المعلم لوظيفة أخرى، أيضا الراتب عدم الكفاية بتاعته بسبب ضعف الراتب الأساسي، والراتب أيضا لا يغطي الحد الأدنى للاحتياجات بحق الأسرة، أسرة المعلم من سكن وأكل وعلاج وترحيل. الآن نحن نرى أنه الراتب بتاع المعلم في ولاية سنار في الدرجة الكاملة 125,000 جنيه لا غير، مع العلم أن كيلو اللحم اليوم في سنار 50,000 جنيه.
0: فرضت سويسرا حظرا على شراء واستيراد ونقل الذهب القادم من السودان في خطوة تستهدف تجفيف أحد أبرز مصادر التمويل التي تسهم في إطالة أمد الحرب. وأعلن المجلس الاتحادي السويسري أن التدابير الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الخميس 10 سبتمبر. انتقد رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري ياسر عرمان عدم إعطاء قضية وقف الحرب حيزا كبيرا، رغم أنها قضية الشعب السوداني الأولى والرئيسية التي لم تطرح بقوة. وقال عربان لراديو دبنجا إن قضية تمديد حظر الأسلحة هي قضية مهمة لن تعالج مشاكل الشعب السوداني، وتساءل ماذا خدمت هذه القضية في دارفور لأكثر من 20 عاما. لم تتم حماية المدنيين في دارفور، لم يتم وقف السلاح، ولذلك حتى تمديدها في كل السودان لن تكون بأفضل من التجربة التي تمت في دارفور. وأضاف قائلا:
3: حينما نأتي للقضايا المطروحة الآن في المجلس، القضية التي لم تأخذ حيزا كبيرا وهي قضية شعبنا الأولى بعيد عن كل الأجندات الأخرى هي قضية وقف الحرب ومخاطبة الكارثة الإنسانية وفتح طرق الإغاثة والاتجاه من الحرب إلى السلام. هذه القضية الرئيسية، هذه القضية لم تطرح بقوة، رغم أن المفوض السامي لحقوق الإنسان قد أشار إليها ولكنها ليست مطروحة بقوة. هنالك قضايا أخرى مهمة، لكن هذه القضايا لن تعالج مشاكل شعبنا، مثل قضية تمديد حظر الأسلحة. هي قضية مهمة، لكن ماذا خدمت هذه القضية في دارفور لأكثر من 20 عام؟ لم تتم حماية المدنيين في دارفور، لم يتم وقف السلاح، ولذلك حتى تمديدها في كل السودان لم تكن بأفضل من التجربة التي تمت في دارفور.
0: الخبر الأخير في النشرة: أدانت الأمانة العامة للقيادة المركزية العليا لضباط وضباط صف وجنود متقاعدي الجيش والشرطة والأمن تضامن استخدام السلاح الكيماوي ضد الشعب السوداني وأي محاولات للتستر على هذه الجرائم أو إخفاء الأدلة. وطالبت الأمانة في بيان مجلس الأمن الدولي بإحالة الملف فورا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتشكيل بعثة لتقصي الحقائق والسماح لها بالدخول الفوري إلى السودان. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 10 من شهر سبتمبر سنة 2026، وتتابعون فيها الإعلان عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية للعام 2026 بنسبة نجاح 69%.
5: مجموع الناجحين 388,738 طالبا وطالبة، النسبة العامة للنجاح 69.6%.
4: عضوان بالكونغرس الأمريكي يطالبان المجتمع الدولي في رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان بالتدخل الفوري والفاعل للحد من الكارثة الإنسانية في السودان.
6: أهمية الخطاب تأتي مع افتتاح دورة المجلس معنون إلى أعضاء مجلس حقوق الإنسان والدول المراقبة وبصورة إلى مجلس الأمن.
4: مزارعو القضارف يحذرون من فشل الموسم الزراعي بسبب شح الأمطار.
7: شح حقيقي، يعني لو ما جاتنا مطرتين في الأيام الجاية دي نحن مهددين بفشل الموسم الزراعي، وربما نكون مهددين بالمجاعة.
4: شكاوى من تكدس البضائع والازدحام بميناء سواكن.
8: في ظاهرة بتاعت قفل البيبان، ودي ظاهرة يعني ما مقبولة وما ظاهرة يعني مؤسسية ذاته. مؤسسة زي مؤسسة الجوارف مفروض أبوابها تكون مفتوحة.
4: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من نتائج امتحانات الشهادة السودانية، حيث أعلن وزير التعليم والتربية الوطنية الأستاذ التهامي الزين حجر اليوم عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية للعام 2026 بنسبة نجاح عامة في المسار الأكاديمي بلغت 69.6%. جاء ذلك في مؤتمر صحفي. مزيد من التفاصيل مستمعنا الكرام مع جزء من هذا المؤتمر الذي أعلنت فيه نتائج امتحانات الشهادة السودانية.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. النتيجة العامة للشهادة الثانوية، عدد مراكز الامتحان 3244 مركزا زائد 89 مركز حرفي، العدد الكلي 3333 مركزا داخل وخارج السودان. مجموع الطلاب المسجلين 570,252 طالبا وطالبة. مجموع الطلاب الجالسين 558,837 طالبا وطالبة. مجموع الناجحين 388,738 طالبا وطالبة، النسبة العامة للنجاح 69.6%. القسم الأكاديمي جالسون 547,794، نسبة القسم من الجالسين 98%، الناجحون 380,985 طالبا وطالبة، نسبة النجاح 69.5%. القسم الفني 8,841، نسبة القسم من الجالسين 1.6%، الناجحون 5,783 طالبا وطالبة، نسبة النجاح في القسم الفني 65.4%. التعليم الديني الجالسون 2,202 طالبا وطالبة، نسبة القسم من الجالسين 4%، الناجحون 1,970 طالبا وطالبة، نسبة النجاح 89.5
5: من 10%. النسبة العامة 69.6 من 10. القسم الأكاديمي عدد المراكز 3054 مركزا. عدد المسجلين 558,880 طالبا وطالبة. عدد الجالسين 547,794 طالبا وطالبة. عدد الناجحين 380,985 طالبا وطالبة. النسبة العامة للنجاح للقسم الأكاديمي 69.5. إحصائية النجاح حسب النوع: عدد البنات جالسون 345,985 طالبا. الناجحات 244.29 طالبا. نسبة النجاح للبنات 70.5%. البنين العدد 201,809. الناجحون 136,956. نسبة النجاح 67.9%. النسبة الكلية للقسم الأكاديمي 5.10. الترتيب للقسم الأكاديمي: الأول طغى النور محمد النور، مراكز الصداقة السودانية القاهرة، النسبة 97.7. الثاني مشترك إسراء سعيد أحمد سعيد، الولاية كسلة، النسبة 97.6. الثاني مشترك منا هشام إسماعيل سري، مراكز الصداقة السودانية القاهرة، النسبة 97.6. الرابع مشترك براء محمد داود محمد، الولاية الخرطوم، النسبة 97.4. الرابع مشترك محمد صالح معتصم الأمين محمد، الولاية نهر النيل، النسبة 97.4. السادس مشترك روان محمد بكري عباس، الولاية نهر النيل، النسبة 97.3. السادس مشترك لما إبراهيم ضيف الله محمد، الولاية النيل الأبيض، النسبة 97.3. الثامن مشترك دعاء البصري عبد الله الجيلي، الولاية الخرطوم، النسبة 97.1. الثامن مشترك رفاء باسل إبراهيم علي، الولاية نهر النيل، النسبة 97.1. الثامن مشترك سارة الأمين محمد بانقا، الولاية البحر الأحمر، النسبة 97.1. الثامن مشترك عثمان محمد عثمان فرح، مراكز الصداقة السودانية القاهرة، النسبة 97.1. الثامن مشترك معالي علي إسماعيل حامد، القنصلية العامة جدة، النسبة 97.1. والأرقام هنا لا تعبر فقط عن أعداد الطلاب، وإنما تحكي حجم العمل واتساع دائرة العودة إلى التعليم. ففي العام 2021 بلغ عدد الجالسين 480,519 طالبا وطالبة، وفي العام 2022 بلغ عدد الطلاب الجالسين 518,712 طالبا وطالبة، وفي العام 2023 الدفعة المؤجلة بلغ عدد الطلاب الجالسين للامتحان 226,000 طالبا وطالبة، وفي عام 2024 بلغ عدد الطلاب 222,404 طالبا وطالبة. أما في هذا العام 2026 فكان عدد الطلاب الجالسين 559,000 طالبا وطالبة موزعين على 3,333 مركز خارج وداخل السودان، منها 84 مركزا خارج السودان في 17 دولة. إن هذه الزيادة الكبيرة في أعداد الجالسين تمثل مؤشرا مهما على عودة الحياة الطبيعية، على عودة الحياة التعليمية واتساع فرص الوصول للتعليم، وحجم الجهود المبذولة لاستعادة انتظام العملية التعليمية في بلادنا. وفي هذه المناسبة العظيمة أتقدم بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات الذين حصدوا اليوم ثمار جهدهم وصبرهم ومثابرتهم. نبارك لهم هذا النجاح، ونهني الأسر والأمهات والآباء والمعلمين والمعلمات ومدارسهم وكل من وقف إلى جانبهم وساندهم حتى وصلوا إلى هذه اللحظة. وأقول لأبنائنا وبناتنا الطالبات، هذه النتيجة ليست نهاية الطريق، وإنما بداية مرحلة جديدة من المسؤولية والعمل وبناء المستقبل. أجعل من العلم طريقا لخدمة وطنكم، فالسودان ينتظر منكم الكثير. أما أبناؤنا وبناتنا الذين لم يحالفهم التوفيق هذه المرة، فنقول لهم لا تجعلوا نتيجة واحدة نهاية لطموحاتكم، فلكل مجتهد فرصة ولكل تعثر بداية جديدة، والغادم أجمل.
4: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ومن الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سويسرا، حيث دعا 2 من أعضاء الكونغرس الأمريكي دعوا مجلس حقوق الإنسان للتدخل الفوري لإيقاف الأزمة الإنسانية والكارثة في السودان، وذلك عبر خطاب إلى أعضاء وملاحظي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مع انطلاق عمل دورته 63. حول هذا الخطاب تحدث إلى جولة السودان اليوم الدكتور محمد صالح ياسين، معلقا على أهمية هذا الخطاب فنستمع إليه.
10: في إطار الدورة العادية رقم 63 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في جنيف، صدر خطاب مهم جدا في يوم افتتاح المجلس، خطاب تضامني من شخصيات أمريكية في الكونغرس الأمريكي، من رجل الكونغرس السيد فرانك وولف، عمل في كونغرس أكثر من 30 عاما واهتم بقضايا السودان، والسيناتور السفير سام براون باك الذي عمل في مناصرة الشعب السوداني لزمن طويل أيضا، وهو الآن يرأس لجنة حقوق الدينية في الكونغرس الأمريكي. أهمية الخطاب تأتي في التوقيت المهم مع افتتاح دورة المجلس، وهو معنون إلى أعضاء مجلس حقوق الإنسان 47 والدول المراقبة، وبصورة إلى مجلس الأمن للأمم المتحدة في نيويورك، وإلى مجلس السلم والأمن الأفريقي. والأهمية تربط في الربط العضوي بين هذه الآليات المكملة لبعض. والخطاب هو في حد ذاته ما جاء من ناشط سياسي أو سوداني أو منظمة حقوقية، بل من شخصيات أمريكية ذات حضور سابق في المجال السياسي والدبلوماسي ومرتبطة بملف الحرية الدينية وحقوق الإنسان، وده بيعطي مدخل جديد إضافي إلى الدوائر الأمريكية والدولية المهتمة بحماية الأقليات وحماية الضحايا وحماية الحريات الدينية، وبرضو بيحول المعاناة بتاعت السودانيين من قضية فقط بتاعت انتهاكات وتوثيق إلى قضية حقوق إنسان شاملة، وما بيقتصر الأمر فقط في الحقوق الدينية فقط، وإنما يمشي لأبعد من كده في التركيز على الحق في الحياة والغذاء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم، وأهم ما فيه المطالبة بإيقاف الحرب. وهذا مهم جدا لأنه المدخل فوقه مدخل أخلاقي ومدخل حقوقي، ويتجاوز الإطار الضيق من فقط مسألة حقوق إنسان وحماية ومساءلة، وبيدعم القضية السودانية في خارج الدوائر السودانية التقليدية، ودي أهمية أو قيمة سياسية مضافة للخطاب. وأهمية الخطاب في إنه السودان أو الشعب السوداني ما عاد منسي من الدوائر المؤثرة الأمريكية، خاصة في عدم وجود الولايات المتحدة الأمريكية في داخل أروغة المجلس أو عضوية المجلس حقوق الإنسان، وده بيدي بعد إنه الشعب السوداني ما أصبح منسي وعنده حضور قوي على مستوى حتى الرسمي والغير الرسمي والدوائر ذات النفوذ في السياسة الأمريكية. برضو بيعطي بعد خاص لمسألة حماية جميع السودانيين بدون تمييز، المواطنة بدون تمييز وحرية الدين والمعتقد، ده برضو من بيعطي إشارة من الموقع الذي يشغله براون باك، ده بيضيف بعد للخطاب. وزي ما قلت إنه الطبيعة السياسية أو الإنسانية أو الحقوقية صادرة من شخصيتين عندهم خبرة سياسية وحقوقية، وفي افتتاح المجلس تزداد دلالته في التوقيت اللي جاء فوقه، لأنه ما صدر بعد نهاية المجلس أو بعد اتخاذ القرار، إنما بيدي أو بيخطر القائمين على أمر السودان بأهمية النظر لقضية انتهاكات حقوق الإنسان وضرورة وقف الحرب من منظور متكامل، وهو المقصود منه التأثير على مواقف الدول والوفود وخلق الوزن الذي يتكافأ مع حجم الكارثة الإنسانية والكارثة الحقوقية والكارثة الدستورية والظلم الواقع على الشعب السوداني. وإنه الخطاب في حد ذاته بالإضافة للتوقيت المحتوى بتاعه يعني محتوى قوي جدا، لأنه ركز على القضايا الأساسية والقضايا الجوهرية وليس الأعراض الناتجة عن الحرب. والخطاب أيضا دعم.
4: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعنا الكرام في جولة السودان اليوم ومن شرق السودان، حيث اشتكى مواطنون في ميناء عثمان دقنة بمدينة سواكن من تكدس البضائع وازدحام المتعاملين داخل المكاتب. مزيد من التفاصيل مع المواطن نوري محمد عمر.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة في راديو دبنجا، أنا شاكر لإتاحة الفرصة وللاستضافة إنه ننقل إشكالات مدينة سواكن عبر الراديو، وإنه نكون قدرنا إنه نحن يعني نساهم في إنه إشكالات كثيرة تتحلوا، والراديو قاعد يعني قاعد يتناول عبر المنصة حاجات كثيرة وإشكالات كثيرة. عموما أنا دار أتكلم عن محطة جمارك دقنة سواكن وإخفاق هذا السيد المدير. أنا ألخص لكم الحاجة دي كسبا للزمن في نقاط معينة، إنه يا أخي السيد المدير سعادة العميد دكتور عصمت وشيك شغال في إنه هو يعني ممكن نقول إنه متسيطر أو متريس يعني في العمل داخل الميناء بشكل كامل، ما في صلاحيات لضباط تانين أو ما في صلاحيات بالتناوب عشان على الأقل ما يكون في تكدس، ومعروفة كل المؤسسات دي فيها تناوب والشغل متقسم. الشيء الثاني في ظاهرة بتاعت قفل البيبان، ودي ظاهرة يعني ما مقبولة وما ظاهرة يعني مؤسسية ذاته، مؤسسة زي مؤسسة الجمارك مؤسسة بتغذي الدولة السودانية دي بنسبة كبيرة،
8: مفروض أبوابها تكون مفتوحة، إضافة إلى أنه البيبان مقفلة، إضافة إلى أنه في تقدس داخل مكتب المدير. ده بيوضح أنه يا أخي في خلل مفروض الإدارة العليا تعاين له. الشيء الثاني نضيف أنه المكتب التنفيذي الموجود مكتب تنفيذي غير مهني، ومكتب تنفيذي ما قاعد يشتغل بمهنية، زي ما برضو السيد المدير في حد نفسه برضو قاعد يشتغل في بخياره فوجوز بين المجتمعات، بيشتغل للدار يشتغل له، ويرفض للدار يرفض له، وبأمانة هو تفاصيل التخفيضات والإنزالات والحاجات دي هي واقف أصلا من إدارة الجمارك. والسيد المدير بصلاحيته الشخصية وبتجاوزاته الشخصية لغرار الجمارك السودانية يعني خزينة الدولة وزارة المالية قاعد يخفض للدار يخفض، وقاعد يرفض للدار يرفض، والحاجة دي عملت يعني إشكالات كثيرة في سواكن، منها إنه الناس بقت بتشوف إنه في يعني في المعاملة فرز. الحاجة دي نتج عنها إنه باب السيد المدير ده عنده ما يقارب الأربع باب ولا الثلاثة باب مكسورين، ويمكن هم موثقين ومعانا، و الحاجة دي برضو ده مؤشر خطير. يعني إذا إحنا دارنا نشوف إنه الحاجات دي هي حاجة عادية يبقى ده إشكال كتير. إحنا من هنا بنناشد وزير الداخلية وبنناشد مدير عام شرطة الجمارك إنه يا أخي يضبطوا لنا الوضع في ميناء ده جمارك سواكي، يضبطوا لنا الوضع إنه يغيروا لنا المدير. ونحن ما تغييرنا فقط المدير، يعني إحنا زادوا دارين الطاقم الموجود ده يتغير، ما ممكن يعني الطاقم يكون قاعد لما يقارب الثمانية سنة ست سنين. الحاجة دي ما كويسة، المفروض يكون في إحلال للبلد. الحاجة الثانية اللي أنا دار أقولها إنه نتمنى إنه عبر المنصة وعبر الراديو ده بنقى إنه الكلام ده يصل للسلطات العليا، ونحن برضو متواصلين مع يعني قنوات تانية على أساس إنه يعني نعمم الإخفاقات الحاصلة دي. أنا بالكلام حول جمارك ساكن كتير، بنفرد له مساحة تانية. حاليا الإشكالات أنا يمكن لخصتها لكم في نقاط معينة، أتمنى إنه عبركم المطالبة بإغالة مدير دقنا مدير جمارك دقنا سواكن، وإنه يتم تغيير ويحصل يعني كله خير.
4: وأخيرا مستمعينا الكرام، ومن ولاية القضارف حيث حذر مزارعون من خطورة فشل الموسم الزراعي هذا العام لأسباب عديدة أهمها شح الأمطار. مزيد من التفاصيل مع المزارع حسن أحمد حسن من محلية قلع النحل بالقضارف، فلنستمع له.
12: الموسم الزراعي كان مشاكل معروفة كل سنة دي، مشاكل التمويل، مشاكل الفقر والحياة دي. فالسنة الأمطار دون المعدل بتاع السنوات الفاتت، حتى لو حسبت لثلاثة سنة وراء، في شح في الأمطار وتذبذب كبير جدا. منطقة قلع النحل عانت يعني كما غيرها من المناطق، عانت من قلة الأمطار وتأخر الخريف بعض الشيء. لكن الحمد لله في 72 ساعة الفاتت دي في أكثر من محل جاءت مطرة، من ضمنها منطقة قلع النحل والمنطقة الجنوبية منها جاءت أمطار، ونتمنى تجينا أمطار. يعني لو جاتنا أمطار إن شاء الله زي ما يقولوا أهل هنا الزور العيش الباكلود الناس بقدروا يتحصلوا عليه. شح حقيقي، يعني لو ما جاتنا مطرتين في الأيام الجاية دي نحن مهددين بفشل الموسم الزراعي، ربما نكون مهددين بالمجاعة. يعني المساحات المزروعة في زيادة، أنا بقول في زيادة. كيف؟ لأنه البور ما في، يعني معظم أراضي الناس تحاول اتهدت حضرت، ورغم صعوبات المدخلات يعني الجهاز كل فترة والتانية قاطع، والناس عندهم مشكلة. يعني ما في مزارع، معظم المزارعين ما في زول بيشيل كميته، زمان زول بيشيل كمية المحتاج لها في التحضير والزراعة كلها من الوقود. كم مرة حصلت مشكلة بتاعت ندرة بتاعت وقود، حصلت دخلت الناس في مشاكل، بدخل الناس في سوق أسود. الآن الوضع شوية أفضل حالا من الأيام الفاتت. هو توقف الأمطار أدى لتوقف الشغل، يعني في ناس مفروض يزرعوا ويكفوا من الزراعة، في ناس في كديب يكفوا من الكديب، في رش المبيدات بتاعت الحشائش للزرع وللسمسم وللحياة الثانية برضو كانوا يكفوا منها. لكن قبل يومين جاتنا مطرة بسيطة لكن أدت الناس أمل. لغاية الآن نحن خريف ممكن نقول ما بين 30 إلى 40%، لانه حاسه كده لو ما جاتنا مطر اكثر من مطرتين بكميه كبيره، يعني اكثر من 50 60 ملليمتر، ما جاتنا اكثر مطرتين وزياده، الخريف حيكون صفر. يعني لأن لغات حاسة دي لسه لسه لسه بدري شديد، خريف موسم مهدد بالفشل، سنة بالأمطار يعني شح الأمطار قلة الأمطار. لو ما جاتنا مطرتين في شهر 9 ده يعني فوق 60-70 ولا أقل 60 مشكلة يعني.
4: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم، وأنا بشكر كل الذين شاركونا فيها، بشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في جولة أخرى، ليكم مني أطيب التحايا.
13: راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مرحبا بكم مستمعات ومستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. في حلقة اليوم بنمشي لمعسكرات اللجوء في شرق تشاد، حيث تحاول نساء وفتيات سودانيات مواجهة آثار الحرب والنزوح بالعمل واستثمار ما يمتلكنا من مهارات وخبرات في مشروعات صغيرة تساعدهم على إعالة أسر والاستمرار في الحياة. بنبدأ مع سرية عبد الله خميس، اللي بتدير متجر صغير داخل المعسكر، بتبيع فيه بعض الاحتياجات البسيطة للأطفال وربات البيوت. سرية تحدثت لدبنجا عن مشروعها وعن طموحها في توسيعه إذا توفر لها رأس مال أكبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سرية عبد الله خميس لاجية، عندي دكان بسيط كده، عندي بضاعة بسيط زي حلاوة زي بسكويت وكيلة زي إيش كده، لكن مشروعها كده هسه ده صغير، لكن هسه برضو كويس. ناس جيران ده بيجي بشيلة زي شوية شوية كده، لكن داير لها مصادة كده للمنظمات. شكرا لكم.
1: من متجر سوريا بننتقل لتجربة نجلاء عمر عبد الله، التي استغلت المساحة أمام خيمتها وأنشأت راكوبة صغيرة للبيع لتوفر من خلالها دخل يساعدها وأسرتها على مواجهة أعباء الحياة اليومية. نجلاء تحكي لدبنجا كيف بدت مشروعها وما الذي يمثله لها ولأسرتها.
3: اسمي نجلاء عمر عبد الله، من السودان، حاليا في تشات. سويت دكان في قدام بيتنا، عندي راكوبة، عندي حاجات قاعد نفرش، عندي بسكويت وحلاوة وأدبة ملاح كلهم عندي، ودايرة نزيد دكان دايرة نعمل كبير.
1: ومن مشروع بدأ أمام خيمة صغيرة ننتقل لتجربة أخرى صنعتها ظروف اللجوء. هيبات وهي طالبة جامعية من مدينة نيالا، كانت بتدرس في جامعة بحري قبل الحرب، وصلت إلى معسكر في شرق تشاد، وهناك بدأت مشروع لصناعة المعجنات والفطائر. بتبيع منتجاته داخل المعسكر وبتستخدم العائد في توفير بعض احتياجات أسرتها الأساسية. هيبات تحدثت لدبنجا عن تجربتها وكيف تحولت مهارتها في صناعة المعجنات إلى مصدر دخل للأسرة.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا لاجئة سودانية في دولة تشاد معسكر دقي، وأنا طالبة جامعية في جامعة بحري. نسبة لظروف الحرب في السودان، أنا لجأت إلى دولة تشاد، وحاليا أنا بقيت بصرف عن نفسي عن طريق صنعي للمعجنات والفطائر. عندي برنت صغير اسمه سومة للفطائر. في الأصل الحاجة دي كانت هواية، كنت أنا بهوى أعمل البسكويت الفطائر، حاجات بسيطة، لكن نسبة للظروف الآن بقت لي مصدر لمصدر دخل. ومن هنا أنا بناشط كل السيدات والبنات إنهم لازم يتعلمن حرفة عشان يقدر يساعدن بها أنفسهم، أو بناشط برضو المنظمات إنه يجيفوا مع النسوان مع البنات في سبل تمكين المرأة اقتصاديا. نحن حاليا الحمد لله داخل المعسكرات في أمان، أو داخل معسكرنا بالتحديد الحمد لله الأمان متوفر. فأنا بقول إنه المنظمات ما تركز مع حكاية العنف زيادة، لأنه الحمد لله داخل المعسكر الكل ينعم بالأمن والاستقرار الحمد لله. ما في قضايا عنف هنا، ما في ضرب بالنسبة للسيدات وللفتيات، الحمد لله ما في سرقات بالنسبة للفتيات، ما في عنف ضد المرأة حقيقة، ما في عنف ضد المرأة داخل المعسكر الحمد لله على النعمة دي. بعد ده أنا بناشط إنه المنظمات يجيفوا مع النسوان في قضايا تانية، يركزوا معهم يساعدوهم في قضايا تانية، في قضايا التعليم، الصحة، التمكين الاقتصادي.
5: يساعدوهم في الحياة دي الحاجات اللي احنا حاليا عايزينها, دي الحاجات اللي احنا محتاجين لها, يعلموهم الحرف, الاستغلال المادي, الحاجات دي احنا محتاجين لها. لكن العنف وما العنف احنا ما محتاجين, ما مقصرين الحمد لله والشكر لله. شكرا ومقدرة لكم.
1: ومن المشروعات الفردية الصغيرة بننتقل لتجربة تقوم على التدريب ومشاركة المهارات مع نساء وفتيات أخريات. خديجة هاشم موظفة بوزارة المالية في جنوب دارفور ومديرة مركز التدريب التعاوني بالوزارة أعادت داخل المعسكر تجربة كانت قد بدتها من قبل في مدينة نيالا. خديجة أسست فصل للتدريب المتكامل دربت من خلاله عدد من النساء والفتيات في مجالات مختلفة, بينها صناعة المعجنات والصابون واللغة الإنجليزية والحاسوب والإعلام. خديجة شرحت لدبنجا كيف بدأت التجربة وما الذي تحاول أن تقدمه للنساء والفتيات داخل المعسكر.
6: السلام عليكم ورحمة الله. أنا خديجة هاشم إبراهيم, موظفة في وزارة المالية, مدير مركز تنمية وتدريب التعاونين ولاية جنوب دارفور. حاليا لاجئة ما قبل الحرب طبعا, حاليا لاجئة في دولة تشاد معسكرات شرقي تشاد. نسبة لظروف الحرب والتدهور الاقتصادي الحاصل, حقيقة طبعا الناس فقدت كل ما تملك. الحمد لله أنا عندي مركز للتدريب اسمه المتكامل للتدريب وتنمية القدرات البشرية. المركز مؤسس بدري يمكن 2017, اشتغلت عليه كثير في السودان, لكن بعد ظروف الحرب جيت هنا تشاد. في الفترة الأولى حقيقة ما فكرت, ما بعد ذلك ذكرت موضوع المركز وافتتحته وباشر نشاطه وندرب في المجالات الطبية, التمريض, الإسعافات الأولية, الصيدلة, المختبرات, عندنا تدريب في الحنة, في الأعمال اليدوية, في الإعلام اشتغلنا فيه في نيالة ما قبل اللجوء, وعسى الحمد لله مباشر نشاطه. يعني الدخل ما زي ما كان قبل الحرب, لكن نقول الحمد لله دي الحاجة اللي قدرنا ان الواحد فيها يعتمد عليه نفسه ويقدر يعني يسيت ولو جزء بسيط من حاجاته. فاليد الأولية أفضل من اليد السفلى, وأنا من دعاة الاعتماد للذات, وعشان كده من هنا بدعو كل السيدات بل كل المجتمع إن نحن نعتمد على ذاتنا في حاجاتنا. اللي بتديه لنا المنظمات ممكن يكون إضافة, لكن لازم أنت تكون عندك يعني ما تملك, ومن لا يملك قوت يومه لا يملك قراره. ونحن ما دارين زول يتحكم فينا ولا يسيطر فينا عبر لأنه هو يمدنا بقوته وهكذا. عشان كده من هنا نحن بنطالب المجتمع إنه الناس تعتمد على نفسها وتشكل في حاجات كثيرة عشان إنها تقدر توفر احتياجاتها الخاصة. بالنسبة لي في المركز عندي كثير من الإشكالات والتحديات, لكن بإذن الله يعني لو لقينا جهات اتعاونت معانا إن شاء الله ممكن الحاجات دي كلها تتذلل وتتيسر. ساكرة ومقدرة ليكم.
1: وإذا كان التدريب وسيلة لاكتساب مهارات جديدة, فإن التعلم أيضا يظل واحد من أكبر التحديات التي تواجه الأسر في ظروف اللجوء. وهنا نلتقي بأمل وهي معلمة اختارت أن تواصل رسالتها رغم الظروف الصعبة. أسست أمل فصلا مدرسيا يضم مرحلتي الروضة والابتدائي, تحاول من خلاله مساعدة الأطفال على مواصلة تعليمهم رغم محدودية الإمكانيات. أمل تحدثت لدبنجا عن تجربتها مع الأطفال وعن التحديات التي تواجه استمرار الفصل الدراسي.
7: معكم أمل إبراهيم جبريل, لاجئة سودانية في معسكر توكي. ونسبة لظروف الحرب والله واجهتنا مشاكل كثيرة, لكن حيث الحمد لله هسه افتكرت انه نفتح مدرسة عمل بنات من الروضة هسي لهيدا ابتدائية ودارين مساعدات. وانا كنت طالبة جامعية في جامعة الدقين كلية دعوة دراسات اسلامية تخصص دراسات. شكرا لكم.
1: ومن التعليم ننتقل للصناعات اليدوية حيث وجدت كلثوم في مهاراتها وسيلة أخرى للعمل والإنتاج. أنشأت كلثوم مشغل صغير بتنتج فيه الطواقي والمناديل والهبابات، إلى جانب أعمال أخرى تستفيد في بعضها من المخلفات البلاستيكية. كلثوم تحدثت لدبنجا عن المنتجات التي تصنعها وكيف تحاول الاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل المعسكر.
8: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، لما الاسم كلثوم قميص علي في معسكر دقي ناجية سودانية. الآن فأنا في معسكر دقي يعني ما يندمج زردخ، لكن شغالة في من دي أعمال يدوية، نشتغل مثلا جداعات وفوات مناديل، يعني شغال أي حاجة يعني عشان دار نساعد بها وشان نربي بها يعني، يعني ما في حاجة تانية، دار مساعدة من جهاد المعنية إن شاء الله يعني. شكرا.
1: تجارب مختلفة بدت من متجر صغير وراكوبة أمام خيمة ومعجنات ومشغولات يدوية، ووصلت إلى التدريب والتعليم، لكن يجمع بين هذه التجارب هدف واحد والبحث عن وسيلة للحياة وسط ظروف اللجوء ومساندة الأسر والحفاظ على القدرة على العمل والإنتاج.
9: معكم حنان صالح أحمد موسى من السودان، حاليا لاجهة في الدقة. والله عندي فكرة بس يعني عندي شغل بسيطة كده، قاعد أجيب حنة محلبية عطور، يعني حياة البسيطة كده من السوق، وقاعد أشتري للنساوين والبنات، يعني حاجة بسيطة كده يعني ما على ذاك يعني. أي ودارين مساعدة بيقفوا معانا طوالي. أي خلي منظمات بيدينا بنرفعوا رأس المال.
10: اسمي الشريف الأحمد، عندي الحمام الأدوية، عندي الحبابات وبوغ البراتيل وأي حاجة نعمل، والمهم رسم ما عندي. أشوف الحاول لي برضو شوف لي رسمة شوية ونسين تخلنا.
1: رغم كل المحاولات دي بتظل الحرب هي الهم الأكبر، وتبغى أمنية العودة للسودان حاضرة في أحاديث كثير من النساء والفتيات. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج كنداكات وميارم. شكرا لكل النساء شاركونا تجاربهم وأصواتهم، وشكرا لكم مستمعات ومستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة. تحيات الفريق العامل، وتحياتي أنا سارة تاجسر، وإلى اللقاء.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا اليوم الخميس الموافق العاشر من شهر 9 سبتمبر 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة تستمعون إليها ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. الإعلان عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية بنسبة نجاح بلغت 69.6%، والطالبة تقى النور من القاهرة تحرز المركز الأول. مقتل 4 أشخاص جراء سقوط مسيرة في مدرمان، وقوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على 3 مناطق في النيل الأزرق. وفد اللجنة الخماسية يلتقي برهان وعقار وعدد من المسؤولين، وعقار يؤكد أن لا حديث عن عملية سياسية قبل انتهاء الحرب. عرمان يدعو المجتمع الدولي للتركيز على وقف الحرب. وسويسرا تنضم للاتحاد الأوروبي في حظر استيراد الذهب السوداني. كانت هذه هي عناوين النشرة. إلى التفاصيل، معكم فيها إبراهيم جد كريم. أعلن وزير التربية والتعليم الوطنية الأستاذ التهامي الزين حجر اليوم عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية للعام 2026 رسميا بنسبة نجاح عامة في المسار الأكاديمي بلغت 69.6%. وأوضحت إدارة الامتحانات في مؤتمر صحفي عقدته بالخرطوم إن نسبة النجاح بالمراكز الخارجية البالغة عددها 84 مركزا في 17 دولة بلغت 67.9%. وأوضح أن عدد الجالسين للامتحانات هذا العام بلغ 559,000 طالب، مبينا أن زيادة عدد الجالسين تعتبر مؤشرا لعودة الحياة الطبيعية واتساع فرص الوصول إلى التعليم. وأحرزت الطالبة تقى النور المركز الأول في امتحانات الشهادة السودانية الثانوية بنسبة بلغت 97.7 من مركز الصداقة السودانية في القاهرة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: القسم الأكاديمي جالسون 547,794، نسبة القسم من الجالسين 98%، الناجحون 380,985 طالبا وطالبة، نسبة النجاح 69.5%. الأول طغى النور محمد النور.
0: كشفت مصادر عن مقتل 3 أطفال ورجل في منطقة القرية بمحلية كراري في مدرمان إثر سقوط مسيرة في عدد من المنازل في الساعات الأولى من صباح الخميس. وأوضحت المصادر إن المسيرة سقطت جراء اعتراضها بواسطة المضادات التابعة للجيش، مشيرة إلى نقل المصابين إلى المستشفيات دون تحديد عددهم. وأشارت المصادر إلى سماع دوي انفجارات قوية متتالية مساء الأربعاء وفجر الخميس هزت أجزاء واسعة من مدينتي الخرطوم وأم درمان. أعلن الجنود في قوات الدعم السريع أمس سيطرتهم على مناطق مدل، دوكان، أبيغو، بيلبونغ في النيل الأزرق. وتواصل قوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة الحلو تقدمها في النيل الأزرق، بينما تتراجع قوات الدعم السريع عن مواقعها الرئيسية في شمال كردفان. وأضاف الجنود في الدعم السريع في هذا الخصوص:
2: قدام بس تقدم إن شاء الله لا تراجع،
3: نحرق قدام في أول المواجهة. والله
2: اللواء التازع جناح الصيني مدل
3: الأولى
2: كتيبة الأولى السرية الأولى بقيادة جناح ياسين.
3: والله حرقنا قدام. الله أكبر.
0: ارتفع عدد قتلى الهجوم بطائرة مسيرة على محكمة أم روابة بولاية شمال كردفان إلى 18 قتيلا حتى مساء أمس الأربعاء بعد وفاة 7 من المصابين متأثرين بجراحهم. وأفادت مصادر طبية في مدينة مروابة لراديو دبنجا بوفاة 7 من بين نحو 30 جريحا نتيجة تدهور حالتهم الصحية. أطلقت سلطات الاستخبارات بمدينة أبو كرشولة بولاية جنوب كردفان يوم الأربعاء سراح المواطن عبد الرحمن المعروف بالنيومي بعد اعتقال دام 9 أيام تعرض خلاله للضرب والتعذيب. وأفاد ناشطون لراديو دبنجا أن عبد الرحمن اعتقل على خلفية منشورات وتعليقات على فيسبوك انتقد فيها سياسات السلطات وعمليات القتل والنهب التي يتعرض لها مواطنون في المدينة وريفها. كشفت منظمة أطباء بلا حدود عن تراجع عدد المنظمات الإغاثية في معسكر أم راكوبة للاجئين في ولاية القضارف من 35 منظمة إلى 10 منظمات. وقال فابريزيو مدير الشؤون الإنسانية في منظمة أطباء بلا حدود إن التواجد الإنساني في المعسكر شهد تراجعا حادا، وتعد منظمة أطباء بلا حدود حاليا الجهة الوحيدة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية الثانوية في المخيم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: أود أن أتساءل لماذا غادرت الجهات الفاعلة في المجال الإنساني المخيم؟ لا يزال هناك الكثير من النساء والأطفال وكبار السن والفئات المستضعفة، فنحن ما زلنا هنا. أنا موجود حاليا في مخيم أمر كوبا للاجئين في ولاية القضارف بالسودان.
0: حذر المزارع إبراهيم عبد الفتاح من مشروع الجزيرة من تورط المزارعين في ديون نتيجة فشل الموسم الزراعي بسبب جفاف الترع الخاصة بالري. وقال في حديثه لراديو دبنجا إنه لو استمر الوضع بالمشروع على ما هو عليه فإن المحصولات المزروعة ستجف وسيفشل الموسم الزراعي. وأضاف لدبانجا بأن معظم المحاصيل الآن أزهرت وبدأت في حمل الثمار، ولكن بسبب نقص المياه بدأ النوار يتساقط من النباتات خاصة محاصيل الذرة والقطن. وأضاف في هذا الخصوص: تضررت مئات المنازل المشيدة بالمواد المحلية كليا وجزئيا، كما تضررت مدرستان جراء الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة عصر أمس في منطقة جلسة التابعة لريف كسلة. وقال مواطنون من القرية إن العاصفة أسفرت عن إصابة أحد المواطنين بجروح جراء سقوط ألواح زنكية. وأشار إلى أن الأضرار شملت انهيار السور الخارجي لمدرسة البنات بالكامل وسقوط أسقف ومباني في مدرستي البنات والبنين والمدرسة القرآنية. التقى وفد اللجنة الخماسية المتمثلة في الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والإيجاد والأمم المتحدة أمس رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه مالك عقار وعدد من المسؤولين. وقال محمد بن شمباس رئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوى المعنية بالأزمة السودانية في تصريح صحفي إنابة عن الوفد إن زيارة الوفد تهدف إلى الربط بين جهود الآلية الخماسية المبذولة خارج السودان والمبادرات السودانية داخل البلاد. وأكد بن شمباس بأنه لا يوجد حل عسكري للحرب في السودان. قال مالك عقار نائب رئيس مجلس الصيادة إن المطلوب من اللجنة الخماسية الآن هو وقف الحرب قبل الحديث عن أي عملية سياسية. وقال في تغريدة على منصة إكس عقب اجتماعه بوفد الآلية الخماسية الذي يزور الخرطوم إن اللجنة يجب أن تبدأ بالحديث مع الإمارات حول وقف الحرب باعتبارها الداعم الأساسي للدعم السريع. قالت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الإفريقي أنيت ويبر إنها بحثت مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بالقصر الجمهوري الخطط المستقبلية للانخراط بين الاتحاد الأوروبي وحكومة السودان والتشاور حول المسار السياسي في الملفات الإقليمية وسبل استعادة الانتقال السياسي المنتظم في البلاد. طالبت لجنة المعلمين السودانيين برفع الحد الأدنى للأجور إلى 370,500 جنيه وسداد كامل المتأخرات والرواتب المحتجزة عن عامي 23 و 24. وبحسب لجنة المعلمين فإن متوسط راتب المعلم في البلاد لا يغطي سوى 3% من تكلفة المعيشة الأساسية لأسرة مكونة من 5 أفراد. وقالت اللجنة في دراسة أعدها مكتبها الاجتماعي لشهر سبتمبر 2026 إن تكلفة المعيشة الأساسية للأسرة السودانية دون حساب أي بنود للرفاهية بلغت نحو 4.18 مليون جنيه بما يعادل 643 دولار مقابل متوسط راتب للمعلم يبلغ 128,125 جنيه أي نحو 19

0: دعمها الكامل لما جاء في بيان أديس أبابا المشترك للقوى المناهضة للحرب الصادر عقب اجتماعها في أثيوبيا يوم 23 أغسطس الماضي. ووصفت بيان القوى المناهضة للحرب بأنه تعبير مهم عن تطور الموقف المدني السوداني وخطوة متقدمة في اتجاه توحيد الصوت المدني وبناء جبهة مدنية متماسكة تعبر عن إرادة السودانيين في السلام والحرية والعدالة والتحول الديمقراطي. وأعلنت قوى ميثاق القاهرة في بيان أنها ستواصل العمل الجاد مع مختلف القوى المدنية لاستكمال حلقات بناء الجبهة المدنية والمركز المدني الموحد على أساس التنسيق والتكامل وتجاوز الانقسامات وتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا انطلاق حملة التطعيم ضد الكوليرا بمنطقة طويلة بشمال دارفور، وتهدف الحملة التي تستمر 10 أيام إلى حماية ما لا يقل عن 95,000 شخص، وذلك بدعم من منظمة الصحة العالمية للسلطات المحلية. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية أسفر تفشي الكوليرا الحالي الذي أعلن عنه في شهر يونيو الماضي عن تسجيل ما يقرب من 2900 حالة إصابة و247 حالة وفاة مرتبطة بالمرض في 6 ولايات سودانية. أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن نحو 1300 شخص اضطروا للفرار من منازلهم بسبب تزايد انعدام الأمن الأسبوع الماضي من محلية أمبرو القريبة من الحدود مع تشاد في شمال دارفور وفي النيل الأزرق. وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن تدهور الوضع الأمني أجبر أكثر من 3300 شخص على النزوح من عدة قرى في محلية جيسان القريبة من الحدود مع إثيوبيا في ولاية النيل الأزرق. ناشدت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق المجتمع الدولي بالتدخل العاجل للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في محلية جيسان والقرى المجاورة والمناطق السكنية المتأثرة والتي تشهد موجات نزوح مستمرة أدت إلى ارتفاع كبير في الاحتياجات الإنسانية. ووصف الأمين العام للمبادرة علي هيو في حديثه لراديو دبنجا الأوضاع الإنسانية بالمأساوية في مناطق جيسان وبقية المدن. وقال وفقا للبيانات الميدانية يقدر عدد الأسر المتأثرة بأكثر من 3000 أسرة في محافظة باو، وأكثر من 5000 أسرة في محافظة والدلماحي، وأكثر من 20,000 أسرة في الدمازين، وأكثر من 7000 أسرة في محافظة الروسيرس. وأضاف قائلا
1: الأوضاع الإنسانية مأساوية جدا في النيل الأزرق، وأعداد كبيرة جدا للنازحين في من مناطق جيسان ل والمدن السكرية 12 و11 و12 لمدينة الدمازين، وبعض الناس عالقين لسه في الغرى والوديان. وطبعا المناطق بتشهد عمليات كبيرة جدا يعني، واليوم في مناطق عمليات في منطقة ميديل وبعض المناطق، لذلك نحن شايفين بأن الوضع الإنساني صعب جدا، وفي أعداد كبيرة جدا أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى مدينة باو ومحافظة جيسان أيضا.
0: أعلنت الأمم المتحدة خروج 79% من شبكة الرعاية التوليدية بالسودان من الخدمة، فيما ظلت تعمل فقط 21% من الشبكة بصورة كاملة. وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان في بيان إن تقرير تقييم الحد الأدنى لحزمة الخدمات الأولية والوطنية للصحة الجنسية والإنجابية في حالات الأزمات يكشف أن نحو 21% فقط من شبكة الرعاية التوليدية والوليدية الطارئة في السودان تعمل حاليا بصورة كاملة. وكشف الفريق عن عوائق خطيرة تحول دون وصول النساء والفتيات في دارفور إلى خدمات الصحة والحماية تشمل انعدام الأمن والفيضانات الموسمية وصعوبة التضاريس. تشهد الأسواق في ولاية سنار ارتفاعا متواصلا في أسعار السلع الاستهلاكية والأدوية والفحوصات الطبية وسط شكاوى المواطنين من تراجع قدرتهم الشرائية والفجوة الكبيرة بين المرتبات والزيادات المتلاحقة في تكاليف المعيشة. وقال حبن النيل أحد سكان ولاية سنار لراديو دبنجا إن ارتفاع سعر الدولار انعكس بصورة مباشرة على أسعار المواد التموينية والسلع الاستهلاكية، مشيرا إلى زيادات وصفها بالكبيرة في أسعار عدد من السلع الأساسية من بينها الدقيق والسكر. وقالت إسراء محمد وهي مواطنة من سنار لراديو دبنجا في هذا الخصوص
2: ارتفاع خيالي أو جنوني بمعنى الكلمة. يعني انت الليلة حاجة اشتريتها مثلا ب10 ممكن تاني يوم تلقاها ب12، يعني انت دوا بتاع حبوب بتعتمد انا كنت باخده ب12. السعر ماشي في زيادة في زيادة متضخم لحد يوم اول امس انا بشتري الشريط وصل لحد 22.

0: 20,000.
1: قال أحد المعلمين في ولاية سنار إن المشاكل التي تواجه المعلم هي مشكلة الرواتب وعدم قدرته على الاعتماد عليه كليا، كونه لا يغطي الحد الأدنى للاحتياجات وحاجة أسرة المعلم من سكن وأكل وعلاج وترحيل. وقال إن المعلم بسبب عدم كفاية الراتب يلجأ إلى البحث عن وظيفة أخرى، وأضاف في هذا الخصوص:
2: المعلم بسبب عدم كفاية الراتب يلجأ المعلم لوظيفة أخرى، أيضا الراتب عدم الكفاية بتاعته بسبب ضعف الراتب الأساسي، والراتب أيضا لا يغطي الحد الأدنى للاحتياجات بحق الأسرة، أسرة المعلم من سكن وأكل وعلاج وترحيل. الآن نحن نرى أنه الراتب بتاع المعلم في ولاية سنار في الدرجة الكاملة 125,000 جنيه لا غير، مع العلم أن كيلو اللحم اليوم في سنار 50,000 جنيه.
1: فرضت سويسرا حظرا على شراء واستيراد ونقل الذهب القادم من السودان في خطوة تستهدف تجفيف أحد أبرز مصادر التمويل التي تسهم في إطالة أمد الحرب. وأعلن المجلس الاتحادي السويسري أن التدابير الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الخميس 10 سبتمبر. انتقد رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري ياسر عرمان عدم إعطاء قضية وقف الحرب حيزا كبيرا، رغم أنها قضية الشعب السوداني الأولى والرئيسية التي لم تطرح بقوة. وقال عربان لراديو دبنجا إن قضية تمديد حظر الأسلحة هي قضية مهمة لن تعالج مشاكل الشعب السوداني، وتساءل ماذا خدمت هذه القضية في دارفور لأكثر من 20 عاما. لم تتم حماية المدنيين في دارفور، لم يتم وقف السلاح، ولذلك حتى تمديدها في كل السودان لن تكون بأفضل من التجربة التي تمت في دارفور. وأضاف قائلا:
3: حينما نأتي للقضايا المطروحة الآن في المجلس، القضية التي لم تأخذ حيزا كبيرا وهي قضية شعبنا الأولى بعيد عن كل الأجندات الأخرى، هي قضية وقف الحرب ومخاطبة الكارثة الإنسانية وفتح طرق الإغاثة والاتجاه من الحرب إلى السلام. هذه هي القضية الرئيسية، هذه القضية لم تطرح بقوة، رغم أن المفوض السامي لحقوق الإنسان قد أشار إليها ولكنها ليست مطروحة بقوة. هنالك قضايا أخرى مهمة، لكن هذه القضايا لن تعالج مشاكل شعبنا، مثل قضية تمديد حظر الأسلحة. هي قضية مهمة، لكن ماذا خدمت هذه القضية في دارفور لأكثر من 20 عام؟ لم تتم حماية المدنيين في دارفور، لم يتم وقف السلاح، ولذلك حتى تمديدها في كل السودان لم تكن بأفضل من التجربة التي تمت في دارفور.
1: الخبر الأخير في النشرة: أدانت الأمانة العامة للقيادة المركزية العليا لضباط وضباط صف وجنود متقاعدي الجيش والشرطة والأمن تضامن استخدام السلاح الكيماوي ضد الشعب السوداني وأي محاولات للتستر على هذه الجرائم أو إخفاء الأدلة. وطالبت الأمانة في بيان مجلس الأمن الدولي بإحالة الملف فورا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتشكيل بعثة لتقصي الحقائق والسماح لها بالدخول الفوري إلى السودان. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: più da bambino. حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام عبر أثير راديو دبنجا في كل شبر من أرض السودان، وتحية خاصة لكل النازحين واللاجئين في المعسكرات، وإلى كل الباحثين عن الخبز والكرامة والسلام في ظل ظروف القاسية التي بتمر بها بلادنا. وأهلا وحبيكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. من داخل أروقة مجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث تناقش القرارات والأجندات الدولية والقضايا المتعلقة بالحرب والسلام وأوضاع حقوق الإنسان في السودان وأهمية بحث تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان، والتي تقوم برصد وتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وكل انتهاكات حقوق الإنسان التي ما زالت مستمرة باستمرار الحرب. ننتقل من نيران الحرب إلى السلام المستدام، وتبقى قضية وقف الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين والحق في الحياة ورتق النسيج الاجتماعي هي الأولوية التي لا تدانيها أي قضية. فما هو دور الحركة المدنية والحقوقية والقواعد الشعبية في بناء سودان جديد يسعى الجميع بلا تمييز سودان تسوده العدالة والمساواة وسيادة حكم القانون؟ يسعدنا جدا أن نستضيف معنا في هذه الحلقة القيادي والفاعل الحقوقي والسياسي رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري ياسر سعيد عرمان، لنتناول تفاصيل مشاركته في الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان، وليحدثنا عن رؤيته للحل الشامل لجذور الأزمة السودانية. أهلا ومرحبا بك أستاذ ياسر عرمان في برنامج حديث اليوم عبر أثير راديو دبنجة.
2: الأعزاء والعزيزات من مستمعي راديو دبنجة في كل أنحاء السودان، إلى ملايين السودانيين النازحين الجوع الذين يتعرضون لمآسي الحرب والذين تعرضوا للإذلال، إلى الملايين في الليو وفي خارج السودان، إلى أبناء شعبنا جميعا الباحثين عن الخبز والكرامة والمواطنة بلا تمييز، والباحثين عن السلام وعن درء الكارثة الإنسانية العظيمة التي لحقت بشعبنا، إلى جميع بنات وأبناء شعبنا في هذا الظرف الصعب. يجب أن نحافظ على نسيجنا الاجتماعي وعلى علاقاتنا الاجتماعية. وحييكم تحية كبيرة، قد شاركت مع عدد كبير من زملائي في مجلس اجتماعات الدورة 63، ولازمنا نواصل مشاركتنا يوميا ونلتقي بالمجموعات كبيرة من الباحثين عن العدالة والكرامة في كل أنحاء العالم وبالدول وبالمنظمات، ونحاول بقدر الإمكان نجد لمطالب شعبنا وقضايا شعبنا موطي قدم في الأجندة الدولية. هذا صعب بالذات نسبة لما يدور في كل العالم، ونسبة لتراجع الأجندة الإنسانية، ونسبة لرغبتنا الأكيدة في أجندة وطنية، وأن لا نغاد في اتجاه مصالح لا تخدم بلادنا ولا تخدم شعبنا. ولذلك هنالك عدد من السودانيات والسودانيين الذين عملوا باستمرار في هذا المجلس، لهم التحية. وهنالك أجيال جديدة من الشباب والنساء التقيت بهم في المجلس، فلهم التحية أيضا. حينما نأتي للقضايا المطروحة الآن في المجلس، القضية التي لم تأخذ حيزا كبيرا وهي قضية شعبنا الأولى بعيد عن كل الأجندات الأخرى، هي قضية وقف الحرب ومخاطبة الكارثة الإنسانية وفتح طرق الإغاثة، الاتجاه من الحرب إلى السلام. هذه القضية الرئيسية، هذه القضية لم تطرح بقوة رغم أن المفوض السامي لحقوق الإنسان قد أشار إليها، ولكنها ليست مطروحة بقوة. هنالك قضايا أخرى مهمة، لكن هذه القضايا لن تعالج مشاكل شعبنا، مثل قضية تمديد حظر الأسلحة. هي قضية مهمة، لكن ماذا خدمت هذه القضية في دارفور لأكثر من 20 عام؟ لم تتم حماية المدنيين في دارفور، لم يتم وقف السلاح، ولذلك حتى تمديدها في كل السودان لم تكن بأفضل من التجربة التي تمت في دارفور. أجندة حقوق الإنسان يجب أن تجد الاهتمام، لأننا نريد أن نبني مجتمع لا يوافق على الإفلات من العقاب، ومجتمع تكون حقوق الإنسان هي الحجر الزاوية الذي يبنى عليه المجتمع حتى تكون الكرامة للجميع. عقدنا اجتماعات عديدة جدا مع منظمات ومع دول، وحاولنا أن نركز على قضية وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية قبل أي قضية أخرى، لأن القضايا الأخرى هي أعراض للحرب. النزوح لن يتوقف طالما استمرت الحرب. ابتداء على المدنيين وعدم حماية المدنيين لن يتم إنجازه إلا بوقف هذه الحرب اللعينة. نحن قوة وطنية سودانية حقيقية، لسنا في جيب أي أحد، ولا نعمل لمصلحة أي أحد، ولا نبتغي إلا مرضات شعبنا التي هي الأساس في كل شيء. في هذه الدورة وجد السودان اهتمام واسع في أجندة الدورة، وكانت هنالك أنشطة جانبية كثيرة شاركنا فيها من سودانيين ومن غير السودانيين ومنظمات مختلفة. كذلك قدمت المفوضية التي كونتها الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، المفوضية المستقلة والتي كونت وقدمت تقريرها، والتقرير أشار إلى قضايا مهمة لكنه لم يكتمل حتى الآن. وقد التقينا بمحمد عثمان شاندي رئيس المفوضية مع فريق عمله، وتناقشنا حول تطوير عمل المفوضية وحول التركيز على قضية رئيسية هي قضية جذور الحرب في السودان وأسباب الحرب الحقيقية وكيفية معالجتها حتى تكون هذه الحرب آخر الحروب، وحتى نبني سودان جديد يسع كل السودانيات والسودانيين. هذا يحتاج إلى سلام مستدام. أخطر شيء يواجه شعبنا وأهلنا أن تتم حلول سريعة، والحلول السريعة لن تعالج قضايا الشعب السوداني. ولذلك في لقائنا مع السيد محمد عثمان شاندي رئيس البعثة الدولية المستقلة لتقص الحقائق بشأن السودان، بالفعل قمنا بطرح القضايا التي تهم شعبنا حقيقة، وإن شعبنا يحتاج إلى سلام مستدام ولا يحتاج إلى حلول هشة تعيد الحرب. أيضا نحن ننظر بصيغة للنهوض الكبير الذي يقوم به شعبنا في الداخل من إضرابات ومن مقاومة للحرب والجوع، وفي ظل انهيار العملة وفي ظل الفقر والمزغبة والانتهاكات التي تدور في كل مناطق الحرب، والقضايا آلاف المفقودين والذين هم في السجون والمعتقلين والأسرى وضرورة إطلاق سراحهم، وهذه قضايا مهمة للغاية. أيضا الاعتداءات الكبيرة التي تتم على النساء والأطفال، أيضا عدم توفر الحد الأدنى من حماية المدنيين في بلادنا، هذه كلها قضايا كبيرة وقضايا عظيمة. أيضا الحق في التنمية وبالذات التنمية بالنسبة للريف، ما أضر بالسودان وما قاده إلى هذه الحرب إلا انهيار الريف وغياب الوجه المنتج للريف. هذا هو ما أدى لوجود الفقراء بالملايين في الريف والعطالة وسط الشباب، وهو الذي يقود إلى بناء الميليشيات وإلى اتجاه آلاف الشباب لحمل السلاح، ولذلك يجب أن نعيد تنمية حقيقية لريف السودان، وأن يرتبط الريف بالمدن، وبدلا من يهاجر الناس بالملايين إلى المدن يجب أن تتجه التنمية والخدمات إلى المدن. هنالك قضايا إسعافية وعاجلة ما يطلبه شعبنا الآن هو حق الحياة، وحق الحياة مرتبط بتوفير الأمن، متوفير الطعام والأكل، ثم السكن، ثم العلاج، ثم يأتي بعد ذلك التعليم. ولذلك حق الحياة يأتي قبل العملية السياسية. العملية السياسية ربما تهم أكثر النخب. ما يهمنا الآن هو أن نركز على وقف الكارثة الإنسانية، حماية المدنيين، توفير حق الحياة، قبل أن نتكلم عن الحوار والعملية السياسية. فالحوار والعملية السياسية لا تتم في أثناء الحرب. شرط الرئيسي لها هو وقف الحرب، وقف النزيف، ثم معالجة جذور الأزمة في السودان. ولذلك ما يهمنا الآن هو كيف تغيف هذه الحرب. هنالك مدن عظيمة مثل مثلث الموت الذي يستهدف الأبيض، الدلنج، كادوغلي، عشرات القرى في ريف كردفان. أيضا يجب أن تشمل بعثة تغطي الحقائق الجرائم التي تمت في كل السودان، وعلى رأس هذه الجرائم بالإضافة إلى ما تم في دارفور، جبال النوبة، النيل الأزرق، أيضا ما تم في النيل الأبيض وفي سنار وفي ولاية الجزيرة وفي الخرطوم من نهب وتدمير يجب أن يحاسب عليه ولا يزغط بالتقادم. كذلك يجب تعويض السودانيين والسودانيات اللي فقدوا كل ما عندهم. يجب أن تطرح قضية التعويض. يجب أن نكون، أنا أدعو أبناء شعبنا في كل مدن وولاية السودان التي تتعرضت للانتهاكات أن يكونوا لجان قاعدية. وأيضا نحن نحتاج لردغ النسيج الاجتماعي ولتضميد الجراحات. ولذلك قضية حقوق الإنسان هي قضية قاعدية في كافة مجتمعنا، يجب أن نعمل فيها من القواعد. أما حك جلدك مثل الجماهير، والذي يجب أن نبني عليه في الخارج هنالك تراجع للأجندة السياسية السودانية، وهنالك تغليب لقضية والأساس هو ما يقوم به المقاومة التي تشمل الشباب والنساء والمعلمين وأساتذة الجامعات والتجار وجميع فئات شعبنا. كل ذلك مهم. يجب أن تتسع حركة الحقوق المدنية، ويجب أن نبني حركة للحقوق المدنية تعمل من أجل المواطنة بلا تمييز، وتعمل لبناء أجندة جديدة، ويجب أن نعمل على بناء أجندة وطنية لحركة الحقوق المدنية في كل أنحاء السودان وفي داخل وخارج السودان. وشكرا جزيلا.
1: لحد هنا أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، والتي استضفنا فيها رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري الأستاذ ياسر سعيد عرمان، وتناولنا معه تفاصيل مشاركته في الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكف إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي في الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، نتناول فيها جلسة المحكمة الجنائية الدولية التي انعقدت يوم أمس الثلاثاء 8 من شهر تسعة الجاري، والتي كانت مخصصة للنظر في أمر تعويضات ضحايا الجرائم التي ارتكبها علي كوشيب والتي بموجبها أدانته المحكمة الجنائية الدولية. ضيفنا في الحلقة اليوم هو المحامي عبد الباسط محمد، الذي شارك في الجلسة من ضمن ممثلي الضحايا بصفته كمحامي، وهو من أبناء منطقة وادي صالح بدارفور. مرحبا بك أستاذ عبد الباسط. ابتداء ممكن تعرف لنا نفسك؟
2: أهلا وسهلا والسلام عليكم. شكرا راديو دبنجا، شكرا على التواصل، وبرضو على عكس ما يجري يعني في المحكمة ما يجري كذلك لأهلنا في دارفور وفي السودان كله. أنا عبد الباسط محمد، محامي، وأنا من وادي صالح، وللمرة الأولى أظهر أمام المحكمة الجنائية الدولية بصفتي الرسمية كمحامي سوداني ومن ذوي الضحايا. الجلسة نفسها هي كانت لأول مرة في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية تعقد جلسة بخصوص التعويضات. في كل الأحكام السابقة للمحكمة الجنائية الدولية لم تكن هنالك جلسات للاستماع للتعويضات الضحايا، لكن هذه المرة قررت المحكمة الجنائية الدولية أنها تعقد جلسة للاستماع وتتيح المساحة للضحايا وممثلين الضحايا القانونيين أنهم يقدموا مذكرات تحت مرافعة تساعد المحكمة في أنها تتخذ القرار المناسب للتقرير في التعويضات المفروض تمنح لضحايا علي كوشيب، اعتباره تم إدانته من قبل المحكمة الجنائية الدولية، بالتالي التعويضات ملزمة بالنسبة للصندوق الائتماني، وكذلك طبعا في الأساس للمجرم نفسه.
1: سمع أستاذ عبد الباسط، الجلسة بتاعت يوم أمس هل هي جاءت تلقائيا من قبل المحكمة هي التي حددت هذه الجلسة لتنظر في مسألة التعويضات، أم كانت بالطلب من أحد الأطراف؟
2: المحكمة قررت بنفسها وطلبت من الأطراف والمشاركين والممثلين الضحايا أنهم يقدموا مذكرات مرافعة مكتوبة وكذلك مذكرات شفوية أثناء الجلسة. ما تم أمس هي المذكرات الختامية الشفوية والمكتوبة، لكن من قبل طبعا تقدمنا نحن بمذكرات تفصيلية بالنيابة طبعا عن المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في السودان وخارج السودان طبعا، وهنالك طبعا أطراف أخرى يعني بما في ذلك طبعا المكتب بتاع المدعي العام، كذلك مكتب الممثلين الضحايا، والصندوق الائتماني نفسه تقدم بمذكرات للمحكمة. دي في مجملها بتساعد المحكمة في أنها تتخذ القرار المناسب فيما يتعلق بالطاولة.
1: إذن أستاذ عبد الباسط، من هم المتواجدين في الجلسة يعني؟
2: طبعا بكل تأكيد المتواجدين في الجلسة الأطراف اللي هم المكتب بتاع المدعي العام كطرف أساسي ضد علي عبد الرحمن كوشيب اللي هو كان موجود في نفس الجلسة مع المحامي أو المدافع أو محامي الدفاع كطرف تاني. في الجلسة دي تحديدا الصندوق الائتماني للضحايا بيكون هو الطرف الثالث، لأنه هو الصندوق المخصص والمعني بالتدخل وتنفيذ التعويضات في حالة إنه المدان لا يتمكن أو لا يقدر إنه يدفع التعويضات الكافية أو هو مفلس في حالة كوشيب مثلا، لأنه هو ذكر إنه هو مفلس أو ما عنده للمحكمة ما عنده الإمكان إنه يدفع التعويضات للضحايا، فبالتالي الصندوق الائتماني هو الطرف الثالث. المحكمة برضو سمحت لنا باعتبارنا بنظهر بالنيابة عن المنسقية العامة للنازحين واللاجئين كجسم من أكبر الأجسام اللي بتشمل النازحين واللاجئين داخل السودان وخارج السودان، بإنها برضو تقدم ملاحظات وتصورات النازحين لموضوع التعويضات، وكيف انهم هم بيفتكروا انه التعويضات ممكن تكون. تقدمنا بمذكرة تفصيلية شاملة شملت آراء عدد كبير من الضحايا في معسكرات مختلفة جدا، وشملت برضو كذلك يعني آراءهم وتحفظاتهم وتصوراتهم بشكل مجمل. يعني
3: تمام أستاذ عبد الباسط، يعني شنو الموضوع، موضوع الجلسة امبارح اللي حددته المحكمة الجنائية اللي تحدثوا فيه الأطراف وقدموا فيه مذكرات؟
2: طيب، وطبعا لأنه في جزء من الجلسة كانت جلسات مغلقة، بالتالي أنا لا أستطيع أن أذكر كل ما دار في الجلسة الجلسات المغلقة وما ذكرته المحكمة وما ذكره الأطراف، لأنه أنا ملزم لوائح السلوك والضوابط بتاعت المحكمة الجنائية.
3: الجلسة المعلنة.
2: نعم نعم نعم ما أستطيع قوله إنه كل الأطراف تجاوبت على أسئلة محددة مسبقا طرحتها المحكمة، وموضوعات تناول الأطراف وتصورات يعني سويقت يعني من الأطراف المشاركة في الجلسة لما يتعلق بمسائل مثل العودة، عودة النازحين واللاجئين لأماكنهم الأصلية يجب أن يكون جزء من برامج التعويضات، وبرضو مسائل متعلقة بكيفية إعادة تأهيل الضحايا، وإعادة تأهيل بشكل خاص ضحايا العنف الجنسي في مناطق زي بندسي ومناطق زي موجر، لأنه وفقا للحكم بتاع الإدانة الصدر إنه تم إدانة علي عبد الرحمن علي كوشيب بجرائم عنف جنسي في منطقة بندسي على وجه التحديد، فهنالك مثلا عدد كبير من الضحايا وضحايا العنف الجنسي من النساء وكذلك الأطفال، وكذلك الأطفال اللي تم إنجابهم نتائج لجرائم العنف الجنسي اللي وقعت، فبالتالي برضو يجب أن تكون هنالك تدابير محددة لكيفية مع إعادة تأهيلهم وكيفية يعني تطبيق برامج التعويضات عليهم. كانت في مقترحات من كل الأطراف المشاركة. بعد المحكمة هي بعد ذلك ممكن تقرر التدابير المناسبة. كل ما يمكن قوله الآن أنه هو المذكرات دي تساعد المحكمة على اتخاذ القرار المناسب.
3: أستاذ عبد الباسط، يعني نفهم من حديثك أن الجلسة كلها كانت بتتمحور حول تعويض ضحايا الجرائم اللي ارتكبها علي كوشيب، وأنه
2: بالضبط
3: في الجلسة المحكمة عايزة تعرف مقدرة علي كوشيب على تعويض الضحايا في حالة يفشل أو المحكمة تقتنع أنه مفلس، في جهات تانية هتقوم بتعويض الضحايا من ضمنها الصندوق الائتماني. يعني في الجلسة دي هل التمست أنه الزول اللي بيحس أنه ضحية ومتأكد أنه ضحية موجود في دارفور الآن أو موجود في شرق تشاد، كيف يصل المحكمة وكيف يسجل أنه ضحية ويقبلوه؟
2: يعني جزء من القرارات اللي ممكن تتخذها المحكمة مرتبطة بالموضوع ده نفسه. طبعا لا شك يعني كل المواطنين الموجودين في دارفور، أغلبية الموجودين في المناطق تحديدا محل الحكم، تضرروا بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، وهذا يعني واقع في الأسس القانونية بتاعت المحكمة إنه المشاركين في الإجراءات بتاعت المحكمة هم بيكونوا المتنفعين أو المستنفعين في الدرجة الأولى من قرارات المحكمة وكذلك من التعويضات. لكن نظرتنا نحن إنه كل المواطنين الموجودين في المكان المخصص أو المكان المحدد في الحكم تضرروا بشكل مباشر وبشكل غير مباشر، وكذلك الموجودين في مناطق أخرى، بخلاف المواطنين اللي كانوا موجودين في مناطق وادي صالح، المواطنين الموجودين في مناطق أخرى تعرضوا للضرر برضو من جرائم المجرم مدان عبد الرحمن علي كوشيب. لكن نظرتنا انه برضو المحكمه تنظر في كيف التعويضات نفسها تكون شامله وتغطي على الاقل يعني جزء كبير من الضحايا بقدر الامكان. طبعا من المستحيل المحكمه تعوض كل المتضررين فرديا وجماعيا، دي حاجه صعبه جدا وفق الامكانيات المحكمه وكذلك للتجربه وعمليا، لكن في كل الاحوال ننتظر قرار المحكمه الى حين صدور المحكمه احنا نقدر نتوقع.
3: نعم، من حديثك فهمت انه هي المحكمه معنيه بجبر الاضرار، وجبر الاضرار ممكن ياخذ اشكال مختلفه. في حديثك انت بتميل لانه التعويض ممكن ياخذ الشكل بتاع التعويض الجماعي، لانه الضحايا اعداد كبيره جدا ومجتمعات بكامله تاثرت من هذه القضيه. سؤال، شنو المتاح وفق القانون في المحكمه الجنائيه؟ الامكانيات الوارده في مساله التعويض بين الفردي وبين الجماعي؟
2: وطبعا في تحديات يعني مع الظرف الحاصل في السودان عموما وفي دارفور على وجه الخصوص، وبرضه التخوفات لا زالت قائمة. لكن الجرائم نفسها، هي نتكلم عن جرائم وقعت قبل 22 سنة من الآن. عدد كبير جدا من الضحايا في جزء توفوا، في جزء اتنقلوا لأماكن أخرى من السودان، وفي جزء خارج السودان في دول الجوار. على سبيل المثال تشاد، معسكرات موجودة من العام 2004 و2005، وفي برضو كذلك ضحايا موجودين في دول أخرى وسط أوروبا وأمريكا، وهم كانوا برضو ضحايا بشكل مباشر من الجرائم اللي ارتكبها علي كوشيب. فبالتالي يعني المسألة بتاعت التعويضات هنا واسعة، المحكمة حتنظر من الزوايا دي كلها، من الزوايا بتاعت الوضع القائم في دارفور الآن، وكذلك الأوضاع النازحين الموجودين في دول مثل تشاد، معسكرات بتاعت لاجئين، وكذلك الضحايا الموجودين خارج إفريقيا زي في دول الاتحاد الأوروبي وغيرها، وشاركوا طبعا برضو، كانوا عندهم مساحة إنهم يشاركوا في الإجراءات ويملوا الاستمارات بتاعت المشاركة. فبالتالي برضو يجب إنه يتم اعتبار مشاركتهم. فدي كلها زوايا إحنا وضحناها للمحكمة بشكل يعني واضح جديد، و ساعدنا المحكمة في إنها تنظر من الزوايا المختلفة دي، بحيث إنه حيساعد في اتخاذ القرار على ضوء. بعد ذلك ممكن المحكمة تقرر تدابير مخصصة لكل فئة من الفئات دي، إذا كان الفئة الخاصة زي الضحايا بتاع العنف الجنسي من النساء والأطفال، من النساء والفتيات والأطفال برضو، والفئة برضو اللي هي موجودة خارج السودان والموجودة في دول اللجوء زي تشاد على سبيل المثال، كيف إن يتم برضو التعامل معهم والتواصل معهم. دي برضو من التدابير الممكن المحكمة تتخذها بناء على القرار.
3: سمع أستاذ، كل اللي بيسمعونا يعني من الضحايا الآن في بالهم سؤال واحد: كيف أسجل وكيف أوصل صوتي عشان أعتمد داخل المحكمة إني من الضحايا؟ في ناس سجلوا أثناء المحكمة، ديل معلوماتهم موجودة داخل المحكمة، لكن الشخص الحسي موجود في معسكرات شرق تشاد أو موجود في دارفور وهو ضحية لواحدة من الجرائم اللي ارتكبها علي كوشيب، عايز يصل يسجل يعتبروه واحد من الضحايا، الطرق شنو ممكن يتخذها؟
2: أفتكر إنه هو الاستمارات نفسها الخاصة بالمشاركة كانت في مع بدايات المحاكمة في العام 2021، لكن حاليا المحكمة عندها علم بأماكن تواجد النازحين واللاجئين، وكذلك عندها مقدرة على التواصل، وبشكل خاص أقصد الصندوق الائتماني للضحايا. وأفتكر إنه ربما يكون عندهم برضو تواصل يعني مع نقاط التواصل محددة، ما أقدر أتكلم من نيابة عن الصندوق الائتماني، لكن بشكل أساسي المحكمة عندها علم وتستطيع أن تصل ما يمكن وصوله من الضحايا. بالتالي الاستماع اليوم واعتبار مثلا طلباتهم واعتبار تخوفاتهم وشمولهم بالمسألة بتاعت التعويضات.
3: أستاذ عبد الباسط، يعني قبل ما نودعك، بصفتك محامي كنت ممثل للضحايا في جلسة المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بتقدير التعويضات والنظر في مسألة التعويضات لضحايا جرائم علي كوشيب، كلمة أخيرة للضحايا ماذا تقول؟
2: أقول للضحايا إنه الحق حينتصر مهما طال الزمن، وقضية كوشيب نموذج لإنه العدالة حتنتصر في يوم من الأيام إذا وجدت الجهد الكافي والالتزام الكافي والعمل الشاق والعمل المستمر للوصول للعدالة. وأتمنى إنه كلنا كسودانيين نستمر في البحث عن العدالة في أي مكان وأي زمان، ولا نتوقف عن نصرة المظلوم وإنصاف الضحايا، لأنه بدون عدالة لا يمكن أن يكون هنالك استقرار، بالتالي لا يمكن أن يكون هنالك سلام.
3: أستاذ عبد الباسط المحامي، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجا.
2: شكرا جزيلا.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: دبنجا.
1: عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الخميس الموافق 10 سبتمبر 2026. الإعلان عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية بنسبة نجاح بلغت 69.6 في الميثاق الأكاديمي، وتقى النور تحرز المركز الأول. مقتل 3 أطفال ورجل جراء سقوط مسيرة على عدة منازل في محلية كرر بأم درمان فجر اليوم، ومواطنون يكشفون عن دوي انفجارات عديدة. ارتفاع عدد قتل الهجوم بطائر مسير على محكمة مروابة بولاية شمال كردفان إلى 18 قتيلا حتى مساء أمس الأربعاء بعد وفاة 7 من المصابين متأثرين بجروحهم. جنود في قوات الدعم السري يعلنون سيطرتهم على مناطق مودل ودوكان وأبيغو وبيلبون في النيل الأزرق. الاستخبارات العسكرية بمدينة أبكرشولة بولاية جنوب كردفان تطلق سراح المواطن عبد الرحمن المعروف بالنجومي بعد اعتقال دام 9 أيام تعرض خلاله للضرب والتعذيب. القيادة المركزية العليا لضباط وضباط صف وجنود متقاعدي الجيش والشرطة والأمن تضامن تدين استخدام السلاح الكيميائي ضد الشعب السوداني. منظمة أطباء بلا حدود تكشف عن تراجع عدد المنظمات الإغاثية في معسكر أم راكوبة للاجئين في ولاية القضارف من 35 منظمة إلى 10 منظمة. مزارعون يحذرون من فشل الموسم الزراعي في مشروع الجزيرة بسبب جفاف الترعة الخاصة بالري. تضرر مئات المنازل المشيدة بالمواد المحلية وتضرر مدرستان جراء الأمطار الغزيرة والرياح الشديد عصر أمس في منطقة جلسة التابعة لمحلية ريفي كسلة. حذر المواطن إبراهيم عبد الفتاح من مشروع الجزيرة من تورط المزارعين في ديون نتيجة فشل الموسم الزراعي بسبب جفاف الترعة الخاصة بالري. وفد اللجنة الخماسية يختتم زيارته للسودان ويؤكد أنه لا حل عسكري للحرب الجارية. مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة يلتقي بالخماسية ويقول أنه المطلوب من اللجنة الآن هو وقف الحرب قبل الحديث عن أي عملية سياسية. الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي تلتقي بالبرهان وتعلن الانخراط في التشاور مع الحكومة حول استعادة التغيير المنتظم في البلاد. لجنة المعلمين السودانيين تطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 370,500 جنيه، وتؤكد أن تكلفة المعيشة الأساسية للأسرة السودانية تبلغ نحو 4.18 مليون جنيه. قوى ميثاق القاهرة تؤيد بيان القوى المناهضة للحرب وتعتبره خطوة متقدمة في اتجاه توحيد السلطة المدني وبناء جبهة مدنية متماسكة. أوتشا تعلن عن حملة لتطعيم 95,000 شخص في طويلة بولاية شمال دارفور. مبادرة المجتمع المدني تكشف عن تأثر 35,000 شخصا بتصاعد القتال في النيل الأزرق وتطالب المنظمات بالتدخل العاجل. الأمم المتحدة تعلن عن خروج 79% من شبكة الرعاية التوليدية بالسودان من الخدمة. شكاوي من ارتفاع أسعار السلع والأدوية والفحوصات الطبية مع تراجع القوى الشرائية. سويسرا تفرض حظرا على شراء واستيراد ونقل الذهب القادم من السودان في خطوة تستهدف تجفيف أحد أبرز مصادر تمويل الحرب. أرمانيا ينتقد عدم منح المجتمع الدولي قضية وقف الحرب حيزا كبيرا. عضوان بالكونغرس يطالبان المجتمع الدولي على التدخل الفوري والفاعل للحد من الكارثة الإنسانية في السودان. شلل شبه كامل في شندي وإضراب التجار يتواصل بعد مطالبات ضريبية بلغت تريليون جنيه.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا اليوم الخميس الموافق العاشر من شهر 9 سبتمبر 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للاخبار واصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد اخرى مختارة تستمعون اليها ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الاخبار واليكم العناوين. الإعلان عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية بنسبة نجاح بلغت 69.6%، والطالبة تقى النور من القاهرة تحرز المركز الأول. مقتل 4 أشخاص جراء سقوط مسيرة في مدرمان، وقوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على 3 مناطق في النيل الأزرق. وفد اللجنة الخماسية يلتقي برهان وعقار وعدد من المسؤولين، وعقار يؤكد أن لا حديث عن عملية سياسية قبل انتهاء الحرب. عرمان يدعو المجتمع الدولي للتركيز على وقف الحرب، وسويسرا تنضم للاتحاد الأوروبي في حظر استيراد الذهب السوداني. كانت هذه هي عناوين النشرة، إلى التفاصيل معكم فيها إبراهيم جد كريم. أعلن وزير التربية والتعليم الوطنية الأستاذ التهامي الزين حجر اليوم عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية للعام 2026 رسميا بنسبة نجاح عامة في المسار الأكاديمي بلغت 69.6%، وأوضحت إدارة الامتحانات في مؤتمر صحفي عقدته بالخرطوم إن نسبة النجاح بالمراكز الخارجية البالغة عددها 84 مركزا في 17 دولة بلغت 67.9%، وأوضح أن عدد الجالسين للامتحانات هذا العام بلغ 559,000 طالب، مبينا أن زيادة عدد الجالسين تعتبر مؤشرا لعودة الحياة الطبيعية واتساع فرص الوصول إلى التعليم. وأحرزت الطالبة تقى النور المركز الأول في امتحانات الشهادة السودانية الثانوية بنسبة بلغت 97.7 من مركز الصداقة السودانية في القاهرة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: القسم الأكاديمي جالسون 547,794، نسبة القسم من الجالسين 98%، الناجحون 380,985 طالبا وطالبة، نسبة النجاح 69.5%. الأول طغى النور محمد النور.
0: كشفت مصادر عن مقتل 3 أطفال ورجل في منطقة القرية بمحلية كراري في مدرمان إثر سقوط مسيرة في عدد من المنازل في الساعات الأولى من صباح الخميس. وأوضحت المصادر إن المسيرة سقطت جراء اعتراضها بواسطة المضادات التابعة للجيش، مشيرة إلى نقل المصابين إلى المستشفيات دون تحديد عددهم. وأشارت المصادر إلى سماع دوي انفجارات قوية متتالية مساء الأربعاء وفجر الخميس هزت أجزاء واسعة من مدينتي الخرطوم وأم درمان. أعلن جنود في قوات الدعم السريع أمس سيطرتهم على مناطق مدل، دوكان، أبيغو، بيلبون في النيل الأزرق. وتواصل قوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة الحلو تقدمها في النيل الأزرق، بينما تتراجع قوات الدعم السريع عن مواقعها الرئيسية في شمال كردفان. وأضاف الجنود في الدعم السريع في هذا الخصوص:
2: قدام بس تقدم إن شاء الله لا تراجع،
3: نحرق قدام في أول المواجهة. والله
2: اللواء التاسع جناح الصيني مدل
3: الأولى،
2: كتيبة الأولى السرية الأولى بقيادة جناح ياسين.
3: والله حرقنا قدام، الله أكبر.
0: ارتفع عدد قتلى الهجوم بطائرة مسيرة على محكمة أم روابة بولاية شمال كردفان إلى 18 قتيلا حتى مساء أمس الأربعاء بعد وفاة 7 من المصابين متأثرين بجراحهم. وأفادت مصادر طبية في مدينة أم روابة لراديو دبنجا بوفاة 7 من بين نحو 30 جريحا نتيجة تدهور حالتهم الصحية. أطلقت سلطات الاستخبارات بمدينة أبو كرشولة بولاية جنوب كردفان يوم الأربعاء سراح المواطن عبد الرحمن المعروف بالنجومي بعد اعتقال دام 9 أيام تعرض خلاله للضرب والتعذيب. وأفاد ناشطون لراديو دبنجا أن عبد الرحمن اعتقل على خلفية منشورات وتعليقات على فيسبوك انتقد فيها سياسات السلطات وعمليات القتل والنهب التي يتعرض لها مواطنون في المدينة وريفها. كشفت منظمة أطباء بلا حدود عن تراجع عدد المنظمات الإغاثية في معسكر أم راكوبة للاجئين في ولاية القضارف من 35 منظمة إلى 10 منظمات. وقال فابريزيو مدير الشؤون الإنسانية في منظمة أطباء بلا حدود إن التواجد الإنساني في المعسكر شهد تراجعا حادا، وتعد منظمة أطباء بلا حدود حاليا الجهة الوحيدة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية الثانوية في المخيم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: أود أن أتساءل لماذا غادرت الجهات الفاعلة في المجال الإنساني المخيم؟ لا يزال هناك الكثير من النساء والأطفال وكبار السن والفئات المستضعفة، فنحن ما زلنا هنا. أنا موجود حاليا في مخيم أم ركوب للاجئين في ولاية الإقضارف بالسودان.
0: حذر المزارع إبراهيم عبد الفتاح من مشروع الجزيرة من تورط المزارعين في ديون نتيجة فشل الموسم الزراعي بسبب جفاف الترع الخاصة بالري. وقال في حديثه لراديو دبنجا إنه لو استمر الوضع بالمشروع على ما هو عليه فإن المحصولات المزروعة ستجف وسيفشل الموسم الزراعي. وأضاف لدبانجا بأن معظم المحاصيل الآن أزهرت وبدأت في حمل الثمار، ولكن بسبب نقص المياه بدأ النوار يتساقط من النباتات خاصة محاصيل الذرة والقطن. وأضاف في هذا الخصوص: تضررت مئات المنازل المشيدة بالمواد المحلية كليا وجزئيا، كما تضررت مدرستان جراء الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة عصر أمس في منطقة جلسة التابعة لريف كسلة. وقال مواطنون من القرية إن العاصفة أسفرت عن إصابة أحد المواطنين بجروح جراء سقوط ألواح زنكية. وأشار إلى أن الأضرار شملت انهيار السور الخارجي لمدرسة البنات بالكامل وسقوط أسقف ومباني في مدرستي البنات والبنين والمدرسة القرآنية. التقى وفد اللجنة الخماسية المتمثلة في الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والإيجاد والأمم المتحدة أمس رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه مالك عقار وعدد من المسؤولين. وقال محمد بن شمباس رئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوى المعنية بالأزمة السودانية في تصريح صحفي إنابة عن الوفد إن زيارة الوفد تهدف إلى الربط بين جهود الآلية الخماسية المبذولة خارج السودان والمبادرات السودانية داخل البلاد. وأكد بن شمباس بأنه لا يوجد حل عسكري للحرب في السودان. قال مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة إن المطلوب من اللجنة الخماسية الآن هو وقف الحرب قبل الحديث عن أي عملية سياسية. وقال في تغريدة على منصة إكس عقب اجتماعه بوفد الآلية الخماسية الذي يزور الخرطوم إن اللجنة يجب أن تبدأ بالحديث مع الإمارات حول وقف الحرب باعتبارها الداعم الأساسي للدعم السريع. قالت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الإفريقي أنيت ويبر إنها بحثت مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بالقصر الجمهوري الخطط المستقبلية للانخراط بين الاتحاد الأوروبي وحكومة السودان والتشاور حول المسار السياسي في الملفات الإقليمية وسبل استعادة الانتقال السياسي المنتظم في البلاد. طالبت لجنة المعلمين السودانيين برفع الحد الأدنى للأجور إلى 370,500 جنيه وسداد كامل المتأخرات والرواتب المحتجزة عن عامي 23 و24. وبحسب لجنة المعلمين فإن متوسط راتب المعلم في البلاد لا يغطي سوى 3% من تكلفة المعيشة الأساسية لأسرة مكونة من 5 أفراد. وقالت اللجنة في دراسة أعدها مكتبها الاجتماعي لشهر سبتمبر 2026 إن تكلفة المعيشة الأساسية للأسرة السودانية دون حساب أي بنود للرفاهية بلغت نحو 4.18 مليون جنيه بما يعادل 643 دولار مقابل متوسط راتب للمعلم يبلغ 128,125 جنيه، أي نحو 19.7 دولار. أكدت قوى ميثاق القاهرة دعمها الكامل لما جاء في بيان أديس أبابا المشترك للقوى المناهضة للحرب الصادر عقب اجتماعها في أثيوبيا يوم 23 أغسطس الماضي. ووصفت بيان القوى المناهضة للحرب بأنه تعبير مهم عن تطور الموقف المدني السوداني وخطوة متقدمة في اتجاه توحيد الصوت المدني وبناء جبهة مدنية متماسكة تعبر عن إرادة السودانيين في السلام والحرية والعدالة والتحول الديمقراطي. وأعلنت قوى ميثاق القاهرة في بيان أنها ستواصل العمل الجاد مع مختلف القوى المدنية لاستكمال حلقات بناء الجبهة المدنية والمركز المدني الموحد على أساس التنسيق والتكامل وتجاوز الانقسامات وتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا انطلاق حملة التطعيم ضد الكوليرا بمنطقة طويلة بشمال دارفور، وتهدف الحملة التي تستمر 10 أيام إلى حماية ما لا يقل عن 95,000 شخص، وذلك بدعم من منظمة الصحة العالمية للسلطات المحلية. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، أسفر تفشي الكوليرا الحالي الذي أعلن عنه في شهر يونيو الماضي عن تسجيل ما يقرب من 2900

0: المرتبطة بالمرض في 6 ولايات سودانية. أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن نحو 1300 شخص اضطروا للفرار من منازلهم بسبب تزايد انعدام الأمن الأسبوع الماضي من محلية أمبرو القريبة من الحدود مع تشاد في شمال دارفور وفي النيل الأزرق. وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن تدهور الوضع الأمني أجبر أكثر من 3300 شخص على النزوح من عدة قرى في محلية جيسان القريبة من الحدود مع إثيوبيا في ولاية النيل الأزرق. ناشدت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق المجتمع الدولي بالتدخل العاجل للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في محلية جيسان والقرى المجاورة والمناطق السكنية المتأثرة والتي تشهد موجات نزوح مستمرة أدت إلى ارتفاع كبير في الاحتياجات الإنسانية. ووصف الأمين العام للمبادرة علي هيو في حديثه لراديو دبنجا الأوضاع الإنسانية بالمأساوية في مناطق جيسان وبقية المدن، وقال وفقا للبيانات الميدانية يقدر عدد الأسر المتأثرة بأكثر من 3000 أسرة في محافظة باو، وأكثر من 5000 أسرة في محافظة ود الماحي، وأكثر من 20000 أسرة في الدمازين، وأكثر من 7000 أسرة في محافظة الروسيرس. وأضاف قائلا
1: الأوضاع الإنسانية مأساوية جدا في النيل الأزرق، وأعداد كبيرة جدا للنازحين في من مناطق جيسان ل والمدن السكرية 12 و11 و12 لمدينة الدمازين، وبعض الناس عالقين لسه في الغرى والوديان. وطبعا المناطق بتشهد عمليات كبيرة جدا يعني، واليوم في مناطق عمليات في منطقة ميديل وبعض المناطق، لذلك نحن شايفين بأن الوضع الإنساني صعب جدا، وفي أعداد كبيرة جدا أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى مدينة باو ومحافظة جيسان أيضا.
0: أعلنت الأمم المتحدة خروج 79% من شبكة الرعاية التوليدية بالسودان من الخدمة، فيما ظلت تعمل فقط 21% من الشبكة بصورة كاملة. وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان في بيان إن تقرير تقييم الحد الأدنى لحزمة الخدمات الأولية والوطنية للصحة الجنسية والإنجابية في حالات الأزمات يكشف أن نحو 21% فقط من شبكة الرعاية التوليدية والوليدية الطارئة في السودان تعمل حاليا بصورة كاملة. وكشف الفريق عن عوائق خطيرة تحول دون وصول النساء والفتيات في دارفور إلى خدمات الصحة والحماية، تشمل انعدام الأمن والفيضانات الموسمية وصعوبة التضاريس. تشهد الأسواق في ولاية سنار ارتفاعا متواصلا في أسعار السلع الاستهلاكية والأدوية والفحوصات الطبية، وسط شكاوى المواطنين من تراجع قدرتهم الشرائية والفجوة الكبيرة بين المرتبات والزيادات المتلاحقة في تكاليف المعيشة. وقال حبن النيل أحد سكان ولاية سنار لراديو دبنجا إن ارتفاع سعر الدولار انعكس بصورة مباشرة على أسعار المواد التموينية والسلع الاستهلاكية، مشيرا إلى زيادات وصفها بالكبيرة في أسعار عدد من السلع الأساسية من بينها الدقيق والسكر. وقالت إسراء محمد وهي مواطنة من سنار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: ارتفاع خيالي أو جنوني بمعنى الكلمة، يعني انت الليلة حاجة اشتريتها مثلا ب10 ممكن تاني يوم تلقاها ب12، يعني انت دواء بتاع حبوب بتعتمد انا كنت باخده ب12، السعر ماشي في زيادة في زيادة متضخم لحد يوم اول امس انا بشتري الشريط وصل لحد 22000.
0: قال أحد المعلمين في ولاية سنار إن المشاكل التي تواجه المعلم هي مشكلة الرواتب وعدم قدرته على الاعتماد عليه كليا كونه لا يغطي الحد الأدنى للاحتياجات وحاجة أسرة المعلم من سكن وأكل وعلاج وترحيل. وقال إن المعلم بسبب عدم كفاية الراتب يلجأ إلى البحث عن وظيفة أخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
3: المعلم بسبب عدم كفاية الراتب يلجأ المعلم لوظيفة أخرى، أيضا الراتب عدم الكفاية بتاعته بسبب ضعف الراتب الأساسي، والراتب أيضا لا يغطي الحد الأدنى للاحتياجات بحق الأسرة، أسرة المعلم من سكن وأكل وعلاج وترحيل. الآن نحن نرى أنه الراتب بتاع المعلم في ولاية سنار في الدرجة الكاملة 125000 جنيه لا غير، مع العلم أن كيلو اللحم اليوم في سنار 50000 جنيه.
0: فرضت سويسرا حظرا على شراء واستيراد ونقل الذهب القادم من السودان في خطوة تستهدف تجفيف أحد أبرز مصادر التمويل التي تسهم في إطالة أمد الحرب. وأعلن المجلس الاتحادي السويسري أن التدابير الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الخميس

0: 10 سبتمبر. انتقد رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري ياسر عرمان عدم إعطاء قضية وقف الحرب حيزا كبيرا، رغم أنها قضية الشعب السوداني الأولى والرئيسية التي لم تطرح بقوة. وقال عرمان لراديو دبنجا إن قضية تمديد حظر الأسلحة هي قضية مهمة لن تعالج مشاكل الشعب السوداني، وتساءل ماذا خدمت هذه القضية في دارفور لأكثر من 20 عاما؟ لم تتم حماية المدنيين في دارفور، لم يتم وقف السلاح، ولذلك حتى تمديدها في كل السودان لن تكون بأفضل من التجربة التي تمت في دارفور. وأضاف قائلا
1: حينما نأتي للقضايا المطروحة الآن في المجلس، القضية التي لم تأخذ حيزا كبيرا وهي قضية شعبنا الأولى بعيد عن كل الأجندات الأخرى هي قضية وقف الحرب ومخاطبة الكارثة الإنسانية وفتح طرق الإغاثة والاتجاه من الحرب إلى السلام. هذه القضية الرئيسية، هذه القضية لم تطرح بقوة رغم أن المفوض السامي لحقوق الإنسان قد أشار إليها، ولكنها ليست مطروحة بقوة. هنالك قضايا أخرى مهمة، لكن هذه القضايا لن تعالج مشاكل شعبنا، مثل قضية تمديد حظر الأسلحة. هي قضية مهمة، لكن ماذا خدمت هذه القضية في دارفور لأكثر من 20 عام؟ لم تتم حماية المدنيين في دارفور، لم يتم وقف السلاح، ولذلك حتى تمديدها في كل السودان لم تكن بأفضل من التجربة التي تمت في دارفور.
0: الخبر الأخير في النشرة. أدانت الأمانة العامة للقيادة المركزية العليا لضباط وضباط صف وجنود متقاعدي الجيش والشرطة والأمن تضامن استخدام السلاح الكيماوي ضد الشعب السوداني وأي محاولات للتستر على هذه الجرائم أو إخفاء الأدلة. وطالبت الأمانة في بيان مجلس الأمن الدولي بإحالة الملف فورا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتشكيل بعثة لتقصي الحقائق والسماح لها بالدخول الفوري إلى السودان. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الخميس 10 من شهر سبتمبر سنة 2026 وتتابعون فيها الإعلان عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية للعام 2026 بنسبة نجاح 69%.
3: مجموع الناجحين 388,738 طالبا وطالبة، النسبة العامة للنجاح 69.6%.
2: عضوان بالكونغرس الأمريكي يطالبان المجتمع الدولي في رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان بالتدخل الفوري والفاعل للحد من الكارثة الإنسانية في السودان.
4: أهمية الخطاب تأتي مع افتتاح دورة المجلس معنوًا إلى أعضاء مجلس حقوق الإنسان والدول المراقبة وبصورة إلى مجلس الأمن.
2: مزارعو القضارف يحذرون من فشل الموسم الزراعي بسبب شح الأمطار.
5: شح حقيقي، يعني لو ما جاتنا مطرتين في الأيام الجاية دي نحن مهددين بفشل الموسم الزراعي، ربما نكون مهددين بالمجاعة يعني.
2: شكاوى من تكدس البضائع والازدحام بميناء السواكن.
6: في ظاهرة بتاعت قفل البيبان، ودي ظاهرة يعني ما مقبولة وما ظاهرة يعني مؤسسية ذاته، مؤسسة زي مؤسسة الجوارك مفروض أبوابها تكون مفتوحة.
2: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من نتائج امتحانات الشهادة السودانية، حيث أعلن وزير التعليم والتربية الوطنية الأستاذ التهامي الزين حجر اليوم عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية للعام 2026 بنسبة نجاح عامة في المسار الأكاديمي بلغت 69.6%، جاء ذلك في مؤتمر صحفي. مزيد من التفاصيل مستمعنا الكرام مع جزء من هذا المؤتمر الذي أعلنت فيه نتائج امتحانات الشهادة السودانية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. النتيجة العامة للشهادة الثانوية، عدد مراكز الامتحان 3244 مركزا زائد 89 مركز حرفي، العدد الكلي 3333 مركزا داخل وخارج السودان. مجموع الطلاب المسجلين 570252 طالبا وطالبة. مجموع الطلاب الجالسين 558837 طالبا وطالبة. مجموع الناجحين 388738 طالبا وطالبة. النسبة العامة للنجاح 69.6%. القسم الأكاديمي جالسون 547794، نسبة القسم من الجالسين 98%، الناجحون 380985 طالبا وطالبة، نسبة النجاح 69.5%. القسم الفني 8841، نسبة القسم من الجالسين 1.6%، الناجحون 5783 طالبا وطالبة، نسبة النجاح في القسم الفني 65.4%. التعليم الديني الجالسون 2202 طالبا وطالبة، نسبة القسم من الجالسين 4%، الناجحون 1970 طالبا وطالبة، نسبة النجاح 89.5%. النسبة العامة 69.6%. القسم الأكاديمي عدد المراكز 3054 مركزا، عدد المسجلين 558880 طالبا وطالبة، عدد الجالسين 547794 طالبا وطالبة، عدد الناجحين 380985 طالبا وطالبة. النسبة العامة للنجاح للقسم الأكاديمي 69.5%. إحصائية النجاح حسب النوع، عدد البنات جالسون 345985 طالبا، الناجحات 244029 طالبا، نسبة النجاح للبنات 70.5%. البنين العدد 201809، الناجحون 136956، نسبة النجاح 67.9%. النسبة الكلية للقسم الأكاديمي 5%. الترتيب للقسم الأكاديمي، الأول طغى النور محمد النور، مراكز الصداقة السودانية القاهرة، النسبة 97.7%. الثاني مشترك إسراء سعيد أحمد سعيد، الولاية كسلة، النسبة 97.6%. الثاني مشترك منا هشام إسماعيل سري، مراكز الصداقة السودانية القاهرة، النسبة 97.6%. الرابع مشترك براء محمد داود محمد الولاية الخرطوم النسبة 97.4. الرابع مشترك محمد صالح معتصم الأمين محمد الولاية نهر النيل النسبة 97.4. السادس مشترك روان محمد بكري عباس الولاية نهر النيل النسبة 97.3. السادس مشترك لما إبراهيم ضيف الله محمد الولاية النيل الأبيض النسبة 97.3. الثامن مشترك دعاء البصري عبد الله الجيلي الولاية الخرطوم النسبة 97.1. الثامن مشترك رفاء باسل إبراهيم علي الولاية نهر النيل النسبة 97.1. الثامن مشترك سارة الأمين محمد بانقا الولاية البحر الأحمر النسبة 97.1. الثامن مشترك عثمان محمد عثمان فرح مراكز الصداقة السودانية القاهرة النسبة 97.1. الثامن مشترك معالي علي إسماعيل حامد القنصلية العامة جدة النسبة 97.1. والأرقام هنا لا تعبر فقط عن أعداد الطلاب وإنما تحكي حجم العمل واتساع دائرة العودة إلى التعليم. ففي العام 2021 بلغ عدد الجالسين 480,519 طالبا وطالبة، وفي العام 2022 بلغ عدد الطلاب الجالسين 518,712 طالبا وطالبة، وفي العام 2023 الدفعة المؤجلة بلغ عدد الطلاب الجالسين للامتحان 226,000 طالبا وطالبة، وفي عام 2024 بلغ عدد الطلاب 222,404 طالبا وطالبة. أما في هذا العام 2026 فكان عدد الطلاب الجالسين 559,000 طالبا وطالبة موزعين على 3,333 مركز خارج وداخل السودان، منها 84 مركزا خارج السودان في 17 دولة. إن هذه الزيادة الكبيرة في أعداد الجالسين تمثل مؤشرا مهما على عودة الحياة الطبيعية، على عودة الحياة التعليمية واتساع فرص الوصول للتعليم، وحجم الجهود المبذولة لاستعادة انتظام العملية التعليمية في بلادنا. وفي هذه المناسبة العظيمة أتقدم بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات الذين حصدوا اليوم ثمار جهدهم وصبرهم ومثابرتهم. نبارك لهم هذا النجاح ونهني الأسر والأمهات والآباء والمعلمين والمعلمات ومدارسهم وكل من وقف إلى جانبهم وساندهم حتى وصلوا إلى هذه اللحظة. وأقول لأبنائنا وبناتنا الطالبات، هذه النتيجة ليست نهاية الطريق وإنما بداية مرحلة جديدة من المسؤولية والعمل وبناء المستقبل. أجعل من العلم طريقا لخدمة وطنكم، فالسودان ينتظر منكم الكثير. أما أبناؤنا وبناتنا الذين لم يحالفهم التوفيق هذه المرة فنقول لهم لا تجعلوا نتيجة واحدة نهاية لطموحاتكم، فلكل مجتهد فرصة ولكل تعثر بداية جديدة، والقادم أجمل.
2: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم ومن الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سويسرا، حيث دعا 2 من أعضاء الكونغرس الأمريكي دعوا مجلس حقوق الإنسان للتدخل الفوري لإيقاف الأزمة الإنسانية والكارثة في السودان، وذلك عبر خطاب إلى أعضاء وملاحظي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مع انطلاق عمل دورته 63. حول هذا الخطاب تحدث إلى جولة السودان اليوم الدكتور محمد صالح ياسين معلقا على أهمية هذا الخطاب، فنستمع إليه.
4: في إطار الدورة العادية رقم 63 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في جنيف، صدر خطاب مهم جدا في يوم افتتاح المجلس، خطاب تضامني من شخصيات أمريكية في الكونغرس الأمريكي، من رجل الكونغرس السيد فرانك وولف، عمل في كونغرس أكثر من 30 عاما واهتم بقضايا السودان، والسيناتور السفير سام براون باك الذي عمل في مناصرة الشعب السوداني لزمن طويل أيضا، وهو الآن يرأس لجنة حقوق الدينية في الكونغرس الأمريكي. أهمية الخطاب تأتي في التوقيت المهم مع افتتاح دورة المجلس، وهو معنون إلى أعضاء مجلس حقوق الإنسان 47 والدول المراقبة، وبصورة إلى مجلس الأمن للأمم المتحدة في نيويورك، وإلى مجلس السلم والأمن الأفريقي. والأهمية تربط في الربط العضوي بين هذه الآليات المكملة لبعض. والخطاب هو في حد ذاته ما جاء من ناشط سياسي أو سوداني أو منظمة حقوقية، بل من شخصيات أمريكية ذات حضور سابق في المجال السياسي والدبلوماسي مرتبطة بملف الحرية الدينية وحقوق الإنسان، وده بيعطي مدخل جديد إضافي إلى الدوائر الأمريكية والدولية المهتمة بحماية الأقليات وحماية الضحايا وحماية الحريات الدينية، وبرضو بيحول المعاناة بتاعت السودانيين من قضية فقط بتاعت انتهاكات وتوثيق إلى قضية حقوق إنسان شاملة، وما بيقتصر الأمر فقط في الحقوق الدينية فقط، وإنما يمشي لأبعد من كده في التركيز على الحق في الحياة والغذاء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم، وأهم ما فيه المطالبة بإيقاف الحرب، وهذا مهم جدا لأنه المدخل فوق مدخل أخلاقي ومدخل حقوقي، ويتجاوز الإطار الضيق من فقط مسألة حقوق إنسان وحماية ومساءلة، وبيدعم القضية السودانية في خارج الدوائر السودانية التقليدية، ودي أهمية أو قيمة سياسية مضافة للخطاب. وأهمية الخطاب في إنه السودان أو الشعب السوداني ما عاد منسي من الدوائر المؤثرة الأمريكية، خاصة في عدم وجود الولايات المتحدة الأمريكية في داخل أروغة المجلس أو عضوية المجلس هو الإنسان، وده بيدي بعد إنه الشعب السوداني ما أصبح منسي وعنده حضور قوي على مستوى حتى الرسمي والغير الرسمي والدوائر ذات النفوذ في السياسة الأمريكية. برضو بيعطي بعد خاص لمسألة حماية جميع السودانيين بدون تمييز، المواطنة بدون تمييز وحرية الدين والمعتقد، ده برضو من بيعطي إشارة من الموقع الذي يشغله براون باك، ده بيضيف بعد للخطاب. وزي ما قلت إنه الطبيعة السياسية أو الإنسانية أو الحقوقية صادرة من شخصيتين عندهم خبرة سياسية وحقوقية، وفي افتتاح المجلس تزداد دلالته في التوقيت اللي جاء فوقه، لأنه ما صدر بعد نهاية المجلس أو بعد اتخاذ القرار، إنما بيدي أو بيخطر القائمين على أمر السودان بأهمية النظر لقضية انتهاكات حقوق الإنسان وضرورة وقف الحرب من منظور متكامل، وهو المقصود منه تأثير على مواقف الدول والوفود وخلق الوزن الذي يتكافأ مع حجم الكارثة الإنسانية والكارثة الحقوقية والكارثة الدستورية والظلم الواقع على الشعب السوداني. وإنه الخطاب في حد ذاته بالإضافة للتوقيت المحتوى بتاعه يعني محتوى قوي جدا، لأنه ركز على القضايا الأساسية والقضايا الجوهرية وليس الأعراض الناتجة عن الحرب. والخطاب أيضا دعم.
2: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعنا الكرام في جولة السودان اليوم ومن شرق السودان، حيث اشتكى مواطنون في ميناء عثمان دقنة بمدينة سواكن من تكدس البضائع وازدحام المتعاملين داخل المكاتب. مزيد من التفاصيل مع المواطن نوري محمد عمر.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لأخوة في راديو دبنجا. أنا شاكر لإتاحة الفرصة وللاستضافة إنه ننقل إشكالات مدينة سواكن عبر الراديو، وإنه نكون قدرنا إنه نحن يعني نساهم في إنه إشكالات كثيرة تتحل، والراديو قاعد يعني قاعد يتناول عبر المنصة حاجات كثيرة وإشكالات كثيرة. عموما أنا دار أتكلم عن محطة جمارك دقنة سواكن وإخفاقات السيد المدير. أنا ألخص لكم الحاجة دي كسبا للزمن في نقاط معينة، إنه يا أخي السيد المدير سعادة العميد دكتور عصمت وشيك شغال في إنه هو يعني ممكن نقول إنه متسيطر أو متريس يعني في العمل داخل الميناء بشكل كامل، ما في صلاحيات لضباط تانين أو ما في صلاحيات بالتناوب عشان على الأقل ما يكون في تكدس، ومعروفة كل المؤسسات دي فيها تناوب والشغل متقسم. الشيء الثاني في ظاهرة بتاعت قفل البيبان، ودي ظاهرة يعني ما مقبولة وما ظاهرة يعني مؤسسية ذاته، مؤسسة زي مؤسسة الجمارك، مؤسسة بتغذي الدولة السودانية دي بنسبة كبيرة، مفروض أبوابها تكون مفتوحة، إضافة إلى أنه البيبان مقفلة، إضافة إلى أنه في تكدس داخل مكتب المدير. ده بيوضح أنه يا أخي في خلل مفروض الإدارة العليا تعايل له. الشيء الثاني نضيف أنه المكتب التنفيذي الموجود مكتب تنفيذي غير مهني، ومكتب تنفيذي ما قاعد يشتغل بمهنية زي ما برضو السيد المدير في حد نفسه برضو قاعد يشتغل في بخياره فوقوز بين المجتمعات، بيشتغل للدار يشتغل له ويرفض للدار يرفض له، وبأمانة هو تفاصيل التخفيضات والإنزالات والحاجات دي هي واقفة أصلا من إدارة الجمارك. والسيد المدير بصلاحيته الشخصية وبتجاوزاته الشخصية لغرار الجمارك السودانية ول يعني خزينة الدولة وزارة المالية قاعد يخفض للدار يخفض وقاعد يرفض للدار يرفض، والحاجة دي عملت يعني إشكالات كثيرة في سواكن، منها إنه الناس بقت بتشوف إنه في يعني في المعاملة فرز. الحاجة دي نتج عنها إنه باب السيد المدير ده عنده ما يقارب الأربع باب ولا الثلاثة باب مكسورين، ويمكن هم موثقين ومعانا، و الحاجة دي برضو ده مؤشر خطير يعني إذا نحن دارنا نشوف إنه الحاجات دي هي حاجة عادية يبقى ده إشكال كتير. نحن من هنا بنناشد وزير الداخلية وبنناشد مديرها مشرطة الجمارك إنه يا أخي يضبطوا لنا الوضع في ميناء ده جمارك سواكن، يضبطوا لنا الوضع إنه يغيروا لنا المدير، ونحن ما تغييرنا فقط المدير، نحن يعني زادوا دارين الطاقم الموجود ده يتغير، ما ممكن يعني الطاقم يكون قاعد لما يقارب الثمانية سنة ست سنين، الحاجة دي ما كويسة، مفروض يكون في إحلال للدل. الحاجة الثانية اللي أنا دار أقولها إنه نتمنى إنه عبر المنصة وعبر الراديو دبنجا إنه الكلام ده يصل للسلطات العليا، ونحن برضو متواصلين مع يعني قنوات تانية على أساس إنه يعني نعمم الإخفاقات الحاصلة دي. أنا بالكلام حول جمارك سواكن كثير بنفرد له مساحة تانية. حاليا الإشكالات أنا يمكن لخصتها لكم في نقاط معينة، أتمنى إنه عبركم المطالبة بإغالة مدير جمارك دقنة سواكن، وإنه يتم تغيير ويحصل يعني كله خير.
2: وأخيرا مستمعينا الكرام، من ولاية القضارف حيث حذر مزارعون من خطورة فشل الموسم الزراعي هذا العام لأسباب عديدة أهمها شح الأمطار. مزيد من التفاصيل مع المزارع حسن أحمد حسن من محلية قلع النحل بالقضارف، فلنستمع له.
7: الموسم الزراعي كان مشاكل معروفة كل سنة، دي مشاكل التمويل، مشاكل الفقر والحياة دي. فالسنة الأمطار دون المعدل بتاع السنوات الفاتت، حتى لو حسبت لثلاث سنة وراء، في شح في الأمطار وتذبذب كبير جدا. منطقة قلع النحل عانت يعني كما غيرها من المناطق، عانت من قلة الأمطار وتأخر الخريف بعض الشيء. لكن الحمد لله في 72 ساعة الفاتت دي في أكثر من محل جاءت مطر، من ضمنها منطقة قلع النحل والمنطقة الجنوبية منها جاءت أمطار، ونتمنى تجينا أمطار. يعني لو جاءتنا أمطار إن شاء الله زي ما يقولوا أهلنا هنا الزور العيش الباكلوز الناس بقدروا يتحصلوا عليه. شو حقيقي يعني لو ما جاءتنا مطرتين في الأيام الجاية دي نحن مهددين بفشل الموسم الزراعي، وربما نكون مهددين بالمجاعة. يعني المساحات المزروعة في زيادة، أنا بقول في زيادة. كيف؟ لأنه البور ما في، يعني معظم أراضي الناس تحاول اتهدت حضرت، ورغم صعوبات المدخلات يعني الجاز كل فترة والتانية قاطع، والناس عندهم مشكلة. يعني ما في مزارع، معظم المزارعين ما في زول بيشيل كمية، وزمان زول بيشيل كمية المحتاج لها في التحضير والزراعة كلها من الوقود. كم مرة حصلت مشكلة بتاعت ندرة بتاعت وقود، حصلت دخلت الناس في مشاكل، بدخل الناس في سوق أسود. الآن الوضع شوية أفضل حالا من الأيام الفاتت. هو توقف الأمطار أدى لتوقف الشغل، يعني في ناس مفروض يزرعوا ويكفوا من الزراعة، في ناس في كديب ويكفوا من الكديب، في رش المبيدات بتاعت الحشائش للزرع وللسمسم وللحياة الثانية برضو كانوا يكفوا منها. لكن قبل يومين جاتنا مطرة بسيطة لكن أدت الناس أمل. لغاية الآن نحن خريف ممكن نقول ما بين 30-40%، لانه حاسه كده لو ما جاتنا مطر اكثر من مطرتين بكميه كبيره، يعني اكثر من 50-60 ملم، ما جاتنا مطرتين وزياده خريف حيكون صفر. يعني لانه لغايه حاسه دي لسه بدري شديد، خريف موسم مهدد بالفشل. السنه بالامطار، يعني شح الامطار، قله الامطار. لو ما جاتنا مطرتين في شهر 9 ده يعني فوق ال 60-70 ولا اقلها 60 مشكله يعني.
2: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم، وأنا بشكر كل الذين شاركونا فيها، بشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في جولة أخرى، لكم مني أطيب التحايا.
8: راديو دبنجا يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مرحبا بكم مستمعات ومستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. في حلقة اليوم بنمشي لمعسكرات اللجوء في شرق تشاد، حيث تحاول نساء وفتيات سودانيات مواجهة آثار الحرب والنزوح بالعمل واستثمار ما يمتلكنا من مهارات وخبرات في مشروعات صغيرة تساعدهم على إعالة أسر والاستمرار في الحياة. بنبدأ مع سرية عبد الله خميس، اللي بتدير متجر صغير داخل المعسكر، بتبيع فيه بعض الاحتياجات البسيطة للأطفال وربات البيوت. سرية تحدثت لدبنجا عن مشروعها وعن طموحها في توسيعه إذا توفر لها رأس مال أكبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سرية عبد الله خميس لاجية، عندي دكان بسيط كده، عندي بضاعة بسيط زي حلاوة زي بسكويت وكيلة زي إيش كده، لكن مشروع كده هسه ده صغير، لكن هسه برضو كويس. ناس جيران ده بيجي بشيلة زي شوية شوية كده، لكن داير لها مصادر كده للمنظمات. شكرا لكم.
1: من متجر سرية بننتقل لتجربة نجلاء عمر عبد الله، التي استغلت المساحة أمام خيمتها وأنشأت راكوبة صغيرة للبيع لتوفر من خلالها دخل يساعدها وأسرتها على مواجهة أعباء الحياة اليومية. نجلاء تحكي لدبنجا كيف بدت مشروعها وما الذي يمثله لها ولأسرتها.
3: اسمي نجلاء عمر عبد الله من السودان، هسألين في تشات. سويت دكان في قدام بيتنا، عندي راكوبة، عندي حاجات قد نفرش، عندي بسكويت وحلاوة وأدبة ملاح كلهم عندي، ودايرة نزيد دكاني ده، دايرة نعمل كبير.
1: ومن مشروع بدأ أمام خيمة صغيرة ننتقل لتجربة أخرى صنعتها ظروف اللجوء. هيبات وهي طالبة جامعية من مدينة نيالة، كانت بتدرس في جامعة بحري قبل الحرب، وصلت إلى معسكر في شرق تشاد وهناك بدأت مشروع لصناعة المعجنات والفطائر. بتبيع منتجاته داخل المعسكر وبتستخدم العائد في توفير بعض احتياجات أسرتها الأساسية. هيبات تحدثت لدبنجا عن تجربتها وكيف تحولت مهارتها في صناعة المعجنات إلى مصدر دخل للأسرة.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا لاجئة سودانية في دولة تشاد معسكر دقي، وأنا طالبة جامعية في جامعة بحري. نسبة لظروف الحرب في السودان، أنا لجأت إلى دولة تشاد، وحاليا أنا بقيت بصرف عن نفسي عن طريق صنعي للمعجنات والفطائر. عندي برنت صغير اسمه سومة للفطائر. في الأصل الحاجة دي كانت هواية، كنت أنا بهوى أعمل البسكويت الفطائر، حاجات بسيطة، لكن نسبة للظروف الآن بقت لي مصدر لمصدر دخل. ومن هنا أنا بناشط كل السيدات والبنات إنهم لازم يتعلمن حرفة عشان يقدر يساعدن بها أنفسهم، أو بناشط برضو المنظمات إنه يجيفوا مع النسوان مع البنات في في في سبل تمكين المرأة اقتصاديا. نحن حاليا الحمد لله داخل المعسكرات في أمان، أو داخل معسكرنا بالتحديد الحمد لله الأمان متوفر. فأنا بقول إنه المنظمات ما تركز مع حكاية العنف زيادة، لأنه الحمد لله داخل المعسكر الكل ينعم بالأمن والاستقرار الحمد لله، ما في قضايا عنف هنا، ما في ضرب بالنسبة للسيدات وللفتيات الحمد لله، ما في سرقات بالنسبة للفتيات، ما في عنف ضد المرأة حقيقة، ما في عنف ضد المرأة داخل المعسكر الحمد لله على النعمة دي. بعد ده أنا بناشط إنه المنظمات يجيفوا مع النسوان في قضايا تانية، يركزوا معهم يساعدوهم في قضايا تانية، في قضايا التعليم، الصحة، التمكين الاقتصادي. يساعدوهم في الحياة دي الحاجات اللي احنا حاليا عايزينها, دي الحاجات اللي احنا محتاجين لها, يعلموهم الحرف, الاستغلال المادي, الحاجات دي نحن محتاجين لها. لكن العنف وما العنف نحن ما محتاجين, ما مقصر لنا الحمد لله والشكر لله. شكرا ومقدرة لكم.
1: ومن المشروعات الفردية الصغيرة من انتقل لتجربة تقوم على التدريب ومشاركة المهارات مع نساء وفتيات أخريات. خديجة هاشم موظفة بوزارة المالية في جنوب دارفور ومديرة مركز التدريب التعاوني بالوزارة أعادت داخل المعسكر تجربة كانت قد بدتها من قبل في مدينة نيالة. خديجة أسست فصل للتدريب المتكامل دربت من خلاله عدد من النساء والفتيات في مجالات مختلفة, بينها صناعة المعجنات والصابون واللغة الإنجليزية والحاسوب والإعلام. خديجة شرحت لدبنجا كيف بدأت التجربة وما الذي تحاول أن تقدمه للنساء والفتيات داخل المعسكر.
5: السلام عليكم ورحمة الله. أنا خديجة هاشم إبراهيم موظفة في وزارة المالية مدير مركز تنمية وتدريب التعاونين ولاية جنوب دارفور. حاليا لاجئة ما قبل الحرب طبعا, حاليا لاجئة في دولة تشاد معسكرات شرقي تشاد. نسبة لظروف الحرب والتدهور الاقتصادي الحاصل حقيقة طبعا الناس فقدت كل ما تملك. الحمد لله أنا عندي مركز للتدريب اسمه المتكامل للتدريب وتنمية القدرات البشرية. المركز مؤسس بدري يمكن 2017, اشتغلت عليه كثير في السودان, لكن بعد ظروف الحرب جيت هنا تشاد. في الفترة الأولى حقيقة ما فكرت, ما بعد ذلك ذكرت موضوع المركز وافتتحته وباشر نشاطه وندرب في المجالات الطبية, التمريض, الإسعافات الأولية, الصيدلة, المختبرات, عندنا تدريب في الحنة, في الأعمال اليدوية, في الإعلام اشتغلنا فيه في نيالة ما قبل اللجوء, وعسى الحمد لله مباشر نشاطه. يعني الدخل ما زي ما كان قبل الحرب, لكن نقول الحمد لله دي الحاجة اللي قدرنا ان الواحد فيها يعتمد على نفسه ويقدر يعني يسد ولو جزء بسيط من حاجاته. فاليد الأولية أفضل من اليد السفلى, وأنا من دعاة الاعتماد على الذات, وعشان كده من هنا بدعو كل السيدات بل كل المجتمع إن نحن نعتمد على ذاتنا في حاجاتنا. اللي بتديه لنا المنظمات ممكن يكون إضافة, لكن لازم أنت تكون عندك يعني ما تملك, ومن لا يملك قوت يومه لا يملك قراره. ونحن ما دارين زول يتحكم فينا ولا يسيطر فينا عبر لأنه هو يمدنا بقوته وهكذا. عشان كده من هنا نحن بنطالب المجتمع إنه الناس تعتمد على نفسها وتشكل في حاجات كثيرة عشان إنها تقدر توفر احتياجاتها الخاصة. بالنسبة لي في المركز عندي كثير من الإشكالات والتحديات, لكن بإذن الله يعني لو لقينا جهات اتعاونت معانا إن شاء الله ممكن الحاجات دي كلها تتذلل وتتيسر. شكرا ومقدرة لكم.
1: وإذا كان التدريب وسيلة لاكتساب مهارات جديدة, فإن التعلم أيضا يظل واحد من أكبر التحديات التي تواجه الأسر في ظروف اللجوء. وهنا نلتقي بأمل وهي معلمة اختارت أن تواصل رسالتها رغم الظروف الصعبة. أسست أمل فصلا مدرسيا يضم مرحلتي الروضة والابتدائي, تحاول من خلاله مساعدة الأطفال على مواصلة تعليمهم رغم محدودية الإمكانيات. أمل تحدثت لدبنجا عن تجربتها مع الأطفال وعن التحديات التي تواجه استمرار الفصل الدراسي.
6: معكم أمل إبراهيم جبريل, لاجئة سودانية في معسكر طوقي. ونسبة لظروف الحرب والله واجهتنا مشاكل كثيرة, لكن الحيط والحمد لله هسي افتكرت انه نفتح مدرسة عمل بنات من روضة هسي لهيدا ابتدائية وداري المساعدات. وانا كنت طالبة جامعية في جامعة الدين كلية الدعوة ودراسات اسلامية تخصص دراسات. شكرا لكم.
1: ومن التعليم ننتقل للصناعات اليدوية حيث وجدت كلتوم في مهاراتها وسيلة أخرى للعمل والإنتاج. أنشأت كلتوم مشغل صغير بتنتج فيه الطواقي والمناديل والهبابات، إلى جانب أعمال أخرى تستفيد في بعضها من المخلفات البلاستيكية. كلتوم تحدثت لتبنكا عن المنتجات التي تصنعها وكيف تحاول الاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل المعسكر.
7: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، لما الاسم كلتوم قميص آلي في معسكر دقي لاجية سودانية العالم فعلا في معسكر دقي، يعني ما يندمج زر داخل، لكن شغالة في عمل أعمال يدوية، نشتغل مثلا جداعات وفوات مناديل، يعني شغال أي حاجة يعني عشان دار نساعد بها وعشان نربي بها، يعني ما في حاجة تانية، دار مساعدة من جهات المعنية إن شاء الله. يعني شكرا.
1: تجارب مختلفة بدت من متجر صغير وراكوبة أمام خيمة ومعجنات ومشغولات يدوية، ووصلت إلى التدريب والتعليم، لكن يجمع بين هذه التجارب هدف واحد والبحث عن وسيلة للحياة وسط ظروف اللجوء ومساندة الأسر والحفاظ على القدرة على العمل والإنتاج.
8: معكم حنان صالح أحمد موسى من السودان، حاليا لاجهة في الدقة. والله عندي فكرة، بس يعني عندي شغل بسيطة كده، قاعد أجيب حنة محلبية عطور، يعني حياة البسيطة كده من السوق، وقاعد أشتري للنساوين والبنات، يعني حاجة بسيطة كده، يعني ما على ذاك يعني أي، ودايرين مساعدة بيقفوا معانا طوالي أي. خلي منظمات بيدينا بنرفع رأس المال.
9: اسمي الشريف الله أحمد، عندي الحمامة الأدوية، عندي الحبابات وبوغ البراتيل وأي حاجة نعمل، والمهم رسمات ما عندي. أشوف الحاول لي برضو شوف لي رسمة شوية ونسيني تاخدنا.
1: رغم كل المحاولات دي بتظل الحريب هي الهم الأكبر، وتبغى أمنية العودة للسودان حاضرة في أحاديث كثير من النساء والفتيات. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج كندكات وميارم. شكرا لكل النساء الشاركون تجاربهم وأصواتهم، وشكرا لكم مستمعات ومستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة. تحيات الفريق العامل، وتحياتي أنا سارة تاج السر، وإلى اللقاء.
0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.